0: لقيت صعوبة باش يقبلوا مني المونولوج، فاني نلعب بالذخيرة الحية في الحكاية.
1: صالح السويعي المرزوقي ولد المرزيق ولد الصحراء.
0: الصحراء كالعروس الجميلة لا تعطي مفاتيح أسرارها إلا لمن يحبها، فهي دعوة إلى محبة الصحراء.
1: الموسوعة
0: اللي حاجته باش يفهم التاريخ يمشي يتصفح الكتب الخاصة بملابس النساء التونسيات، يلقى كل طيات التاريخ من خلال الملابس متاع النساء التونسيات.
1: الفنان الشامل يعشق الجمال والألوان.
0: النغمة هو الحرف، الحرف عملت به لون، الحرف عملت به فضاء، الحرف عملت به شكل، فالحرف هو البناء، الهيكل للوحة كامل.
1: محطات في مسيرة الفنان الشامل صالح السويعي المرزوقي.
0: كل يوم رأس العام وكل حد كيف حفل، والعمر كل أيام دقات ساعة الكل.
2: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
3: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
4: محطات
1: من المرازيق قديما، دوز الجميلة عروس الصحراء، جمعنا لقاء، والحقيقة أنا سعيدة جدا جدا بهذا اللقاء عبر موجات إذاعة المنستير. محطات طبعا في هذا المساء يرافقنا فيها مبدع، نجم نقول هو فنان شامل، نجم نقول متعدد المواهب والاختصاصات، هو المسرحي، هو النحات، هو الفنان التشكيلي، هو الحكواتي. صالح السويعي المرزوقي مرحبا بك ابن دوز، نرحب بك على موجات إذاعة المنستير.
0: أهلا بك وأهلا بالمستير وأهلا بمستمعي إذاعة المستير، مرحبا بكم في دوز، لأن إذاعة من الإذاعات اللي نقدرها ونحبها، وكانت لقاءات مع الحبيب جغام من كان موجود في الثمانينات، في أواخر الثمانينات، ووقتها كان نشارك معه في عدة مناسبات. إذاعة المستير عندي لها برشة ذكرى وبرشة حنين.
1: واحنا باش نعيشوا معاك الذكريات، ذكريات صالح السويعي طبعا، ذكريات كبيره برشا. كي نقولوا صالح السويعي يقولك موسوعه ثقافيه، كي نقولوا صالح السويعي نقولوا ما شاء الله، معناها مسيره فنيه زاخره، نقولوا عنده صيت عربي وعالمي، مثقف جريء اثر المشهد الثقافي في تونس، اسس دار الفنون في دوز، المسرحي بالاساس، قام بتصميم اعمال فرجويه ضخمه، اول من أدخل مسرح الومنشو خلال السبعينات، قدم عروض كبيرة برشا وناجحة في هذا المجال، أنتج برامج إذاعية، مشاركات هامة في المسرح في السينما وفي التلفزة، فن الحكاية وعشق مع فن الحكاية. هيت خلنا نبدأ من المحطة الأولى.
0: أهلا وسهلا. في الحقيقة هو فن الحكاية هو جزء من من من ورشة مفتوحة وواسعة ومتعددة الأركان، استجابة إلى سؤال أنا بحبيت نقوله بكري، استجابة إلى سؤال أنا سألت لنفسي وقاعد نجاوب عليه في كل لحظة، سألت لنفسي من عام 75 تو الوقت الحاضر، ها وله 45 عام ما يقارب أو أكثر من 45 عام. السؤال هذا كيف يمكن لنا إدماج عناصر تراثنا في محيطنا الحديث والاستفادة منها؟ فتعددت الأجوبة بأعمال فنية، مشيت للنحت وحاولت أن نجاوب نلقاه غير كافي، مشيت للمسرح الكبير ونلقاه غير كافي، مشيت للرسم عن طريق الخط وتطويع الخط إلى تشكيل، إلى بناء اللوحة، إلى لون اللوحة، إلى حركية في اللوحة من خلال الخط، ولقيت غير كافي. فمشيت للحكاية، الحكاية نلقاها، الحكاية خاصة القصيرة تلقاها مكنوزة مليانة ملمة، وكأنها الكاريكاتير متاع ناجي العلي، وكأنها الكاريكاتير متاع اللي تختزل كل الأشياء في خط. فالحكاية متاعنا متاع الحكواتي أن تحكي حكاية فيها اختزال ليكاد يكون لتاريخ تونس الكل، بعض الساعات وبعض الساعات لمواقف متاع عائلة كاملة، وبعض الساعات لمشاعر اللي ممكن يضحك معها بجسمها بداخلها بدنيتها، والآخر يبكي معها لأنها مؤثرة، وإلى غير ذلك. فني نلعب بالذخيرة الحية في الحكاية.
1: بما أنك الذاكرة الحية طبعا، خلينا نبدأ من الخطوات الأولى، خلينا نبدأ نرجع شوية بالذاكرة، نعملوا فلاش باك معناها لمسيرتك الفنية. أكثر محطة النجم نحكيه عليها خاصة في فترة الطفولة، في فترة الصبا، في فترة غرامك بالفنون هذه الكل، شو نجم نعرفوا عليها أكثر؟
0: وقتها في عام 59-60 عمري بلسك 10 سنوات، دخلت المدرسة الابتدائية وقتها غير يدخل ما يسالش حتى عمره 15 عام، المهم انه لازم يدخل. اي ودخلت المدرسة وطلب منا المعلم باش نرسمه في اثناء العام، رسمت عقرب بنت البيئة ويظهر فين، رسمتها بحب كبير وخذيت عليها جائزة بكو اعواد وبكو صلصال، وكانت بكو أعواد وبكو صلصال وكأنها تابلت تو الوقت الحاضر. شكون عنده صلصال في الوقت هذاك عام 60؟ شكون عنده أعواد ملونة عام 60؟ لأن وقت الناس كل تعد بالفول والحمص، فاني وليت نعد بالألوان بالأعواد الملونة. فكانت هذاك التشجيع الأول، وانطلقت في مغامرة في أني نقلد في كل تصويرة، نقلدها ناخذ صورة ونقلدها، ناخذ تخطيط ونقلدها، ناخذ خط عربي ونقلدها، وتغرس الغرام. وليت أن كل عام، حتى أن منهم عام دبلت، أعطاني والدي طريحة قال لي لأنك أنت ما رسمتش هذاك علاش ما نجحتش. وعندما عودت القصة هذه بعد عندما مشيت نقرأ البرة ونقرأ فيها، نقرأ في الفنون التشكيلية في الجامعة، ونحكي للأستاذ متاعي كيفاش والدي كان هو اللي يلز فيه باش نرسم، قال لي بوك استعمل معك البيداغوجيا البلي مودرن، أحدث بيداغوجيا يعني طبقها عليك بدون ما يدري. وانطلقت الرحلة في الرسم، حتى أن بعد السنة الثانوي انطلقت إلى باريس ودخلت الجامعة.
1: يعني الخطوات الأولى مع الرسم، موهبتك مع الرسم
0: فقط،
1: قبل فن الحكاية وقبل كل شيء وقبل المسرح،
0: الفنون التشكيلية. أنا
1: التشكيلية. وانت عندك الأستاذية
0: في الفنون التشكيلية والمسرح.
1: نعم. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية
0: المحطة الثانية أن بعد ما دخلت غادي في الغربة، دخلت مع مجموعة من المثقفين يعملوا في المسرح، دخلت معهم بعفوية بشجاعة بحب للتعبير عن ذاتي عن دينيتي إلى غير ذلك، لأن وقتها أساذة وعيين، أساذة يدافع عليك أنت في خصوصيتك أكثر ما أنت تدافع عليها. عندنا أستاذ اسمه جوال كرمراك قال لنا أنتم التوانسة ما تعرفوش إلا بول كلي، أمي نفسهم 1914 مشى للقيروان والحمامات ونقل الزرابي متاع النساء البدويات وجعل منها الفن التجريدي، فراهي أمك راهي النسوين البدويات هم اللي عملوا الفن التجريدي، راهو مش بول كلي كان ناقل، راهو بيكاسو، راهو نقل هكا الضربة متاع الفاس على الخشب متاع النحوت ومتاع الماسك متاع أفريقيا. إذن الرسام الحقيقي هو هكا الأفريقي، النجار الأفريقي، راهو بيكاسو نقل وكا هو. فأنتم أهل أفريقيا والشمال الأفريقي راكم أنتم الفنانين، جيبونا الفنون من عندكم. وروح بي الأستاذ مورالمو يعني معنويا، روح بي إلى تونس باش نهز منها أحلام ونترجمها غادي وقت. علاش؟ لأن احنا اندمجنا في أن نعمل الفن التجريدي واللبستري ومش عارف شنو والسريالية والتكعيبي وكذا، قال لا لا ما تتبع حد، تبع روحك، انغمس في روحك. ومن ثمك كان التساؤل اللي حكيت لك عليه بكري، كيف يمكن لنا إدماج عناصر تراثنا في محيطنا الحديث والاستفادة منه. وانطلقت في رحلة العمر وني نحاول أن نستنبط من ذاكرتي، نستنبط من ما عندي، نستنبط من هذه التربة الطيبة إيش نجم نعمل وإيش نجم نقدم في أحسن الحالات.
1: وهذايا ما شاركت به، يظهر لي هذايا هنا وحنا في المتحف متاعك بكورة أعمالك، فما لوحات معناها من 1988
0: أي 8، لا ثم عندي ما أقدم، عندي من السبعينات، من أواخر الستينات بداية السبعينات
1: موجودة لهنا.
0: لا هذوما مش موجودين، هذه موجودة لهنا، كان بداية من 89-90.
1: نعم. ليش المرحلة اللي بعدها؟
0: المرحلة اللي بعدها أن مع الفرقة المسرحية المسرح العربي بالهجرة، وجدتهم أنهم ناس يهوم على من ينتمي إلى جذور تونسية. فهمني؟
1: إيه تولى إدي تو أنت في الرسم مش مجيبك للمسرح الساعة؟
0: شيء واحد.
1: إيه على خاطر غرامك بالماء كيفاش تربط؟
0: لا تربط لأن يعني جيت روحي بالسليقة يعني بالهكذا جيت روحي يعني نعمل في المسرح بدون ما ندري. ممكن تمسكي بهاللهجة تمسكي بهالهيئة تمسكي بهذاك خلى الآخرين يختاروني باش نكون في هالمكان هذا في المسرح بدون استئذان إلى غير ذلك. لكن المسرح والرسم والشاشة هو شيء واحد. شيء واحد إسباس أوبجي إلومير يعني هو واحد بركة. اللي يعرف يرسم هذا كان نجم يحطها على الركح. اللي يعرف يرسم هك الإضاءة والموضوع والفضاء ينجم يحطها على على على شاشة. هو سينما ومسرح وفنون تشكيلية هو شيء واحد.
1: أي نعم. تو هذا يقولوا احنا اول دخولك الى مجال المسرح ليه من بعد
0: اللي تاثرت عندما عملنا عده اعمال فنيه ولقيت ان فما امكانيه ان الانسان يعمل مسرح الفردي وخاصه اني عملت بعض تجارب مع تياتر الاكواريوم في باريس وشفت فنانين اخرين كيما كولوش كيما جيبيدوس كيما بعض الوحدين يعملوا في المسرح الفردي ولكن المسرح الفردي ان هم عندهم طعم خاص عندهم لون خاص نتاعهم هم فحاولت اني مش نقلد اما نحكي في حكايات من موروثنا اللي ينجموا يكونوا فاك الشكل هذاك بدون تجاوز الأخلاق وبدون تجاوز في حدود. أيوة. وكانت رحلة جميلة.
1: أول صعودك للركح وقتاش كان؟
0: أول صعودي للركح كنت مع الفرقة المسرحية كان نهار 15 جوان 1975 في المهرجان الدولي للمسرح العالمي في مدينة نانسي وكان وقتها جاك لونغ اللي حاليا مدير معهد العالم الإسلامي أو العالم العربي عفوا في باريس كان هو مدير المهرجان واستقبلنا استقبال خرق للعادة وكان لطيف جدا ومثقف يدافع على ثقافة من يعيش في فرنسا وأبناء فرنسا حتى هو يقول أن أي قاعة من قاعات السينما هي عندها نفس الاعتبار لقصر فرساي فأي فنان موجود على المكان هو جزء من ثقافة فرنسا.
1: نعم. تو انطلاقتك الكل بديت معناها من الخارج من باريس.
0: من باريس من باريس. أي نعم.
1: هزيت تونس معك؟
0: طبعا.
1: هزيت
0: معي تونس. فعندما ثم منهم مرة امرأة قالت لي نحس بالرائحة تونس يعني لو بارفان دو بيبل تونيزيان. فهمتني؟ يعني وين قدمت بمهجتي بأشيائي حتى أن عام 83 مشيت قدمت المونولوج هذا في ليبيا قعدت نستنى في مدة لأن عندي برنامج متاع السينما كان مفروض باش يصير إلا ما صارش في الانتظار قلت لهم خليني نعرض مسرحية قل لي كيف مسرحية وحدك قلت لهم وحدي ما تجيش لا قلت لهم يجي وعرضت العرض الأول وعرضت العرض الثاني وكنت نوع من النكتة كيفاش واحد داي نمشي نتفرج عليه خلنا نمشي نعملوه كراكوز يعني يحبوا فثم واحد عنده شكل معين
1: من الطرائف
0: هي واحد عنده شكل معين في اخر الجمهور من غادي وين نحكي نادي واك يا ميمه وخليتني علاش خلتيني يا ميمه وينك يا ميمه قال لي هو امك في طرهونه ضحكت الناس الكل قلت له اي نعم امي في طرهونه في مراكش في بغداد في القروان في تونس في بنغازي في لغتك في أثرك في دينتك في جرتك في علمك وتغير المشهد وناضت وقفت الناس كل تصفيق وبعد هفتت وقعدوا يستنتوا بالكلمة بالتفصيل حتى كملت المسرحية فيما بعد جاني واحد مسؤول قال لي وين تحب تعرض في الجماهيرية تفضل وهزوني حتى البنغازي مشيت عرضت في بنغازي وعرضت في كل مكان فكان ساعة تلقي مفتاح باش نجمي تدخلي بيه وتوري أنت منش جاي كراكوز جاي ندافع على ثقافة جاي ندافع على وجود على دنيتنا على أشيانا رانا منش فلكلور رانا مناش مجرد فيني ناسك تحب جاي نحب نضحكك، لا جاي نحب نناقشك، جاي نقترح عليك في فكرة باش تدافع بها على روحك.
1: هذه بداية الجرأة، خاطر المعروف بالجريء، وأكثر المواضيع اللي طرقت لها المواضيع المسكوت عنها يعني مش بالساهل في الوقت هذاك، يعني وقت حساس، وقت معناها فيها الكلمة بحسابها.
4: محطات من مسيرة مبدع.
1: يعني أنت أول ما دخلت فن، يعني نجم قلوا الوا منشوف في تونس، في تونس الوقت،
0: يعني أول واحد، وبعدي ثم بن عزيزة حاول في النية عن طريق يظهر فيه شو اسمه عزدي المدني عنده مونولوج، حاول ولكن صنصروه، وحاول نص آخر ونجح فيه سيد نور الدين بن عزيزة. وبعد جت جي محمد إدريس من نعمل حي المعلم، هذوما ثلاثة. وبعد جي في النية عام 93 جي لمين النهدي باش يعمل مونولوج.
1: هذه توال البدايات الأولى، المحطات الأولى. المحطة اللي أنت معناها اللي نجمو نحكيو عليها أكثر، واللي نحتت فيك وفي ذاتك وفي شخصيتك كفن تشكيلي، كبدايتك مع المسرح مع فن المونولوج، يعني المرحلة اللي بعد.
0: المرحلة اللي بعدها كانت دخلت الإذاعة بعد وفاة سي محمد المرزوقي بطلب من رياض المرزوقي باش نعمل برنامج حول الموروث النسوي، حول الأغنية البدوية عند نساء البادية. وجلت من الجنوب للشمال، وكنت كانت مدة 4-5 أشهر. البرنامج يتعدى كل نهار أحد عشية، والبرنامج هذا كان عنوانه شبرشة بين الدواوير ونبغي ملام الصبايا، اللي نتناول فيه الأغنية بكل أشكالها، الأغنية السمر، أغنية الرحيل، أغنية الهجرة، أغنية المحبة، أغنية الأغاني اللي نخصها للأطفال اللي تبنينهم باش يرقدوا باش يعني
1: الهدهدة.
0: أيوة. ثم كانت رحلة خارقة للعادة في الذاكرة هذيك، مع كامل أسف ما كملتش، لسبب الوحيد أن طلبوا مني أن نتكلم بالتونسي،
1: يعني بالبلدي.
0: فسي عبد العزيز قاسم قال لي ماذا بينا بالتونسية ولا بالعربية الفصحى؟ قلت له باهي لا ما يسالش، فما بيت شعر تراه قول لي كيفاش نجم نقوله بالتونسية. قلت له خفقني جناح على دك دار الباطنة مركحة، أراه النجم نقولها بالعربية الفصحى، خفق خافق خفقني بخفة جناحه وردك ردكا جعل الجوف مسكنا له، لكن ما عندهاش نفس الذوق، ما عندهاش نفس الرنة في الأذن، لا ضروري أن نقولها بطبعها. قال لي لا، الفائدة المهمة أن بعدها بجمعة سكروا البرنامج.
1: به مع ترافتك طبعا، ومع موسوعة ثقافية ما شاء الله، ومع بصمتك نجم نقوله مسيرة زاخرة. خلينا نمشي ونحكي شوية على التجربة اللي دخلتها بعد المسرح، يعني تعمقت التجارب في المسرح.
0: تجارب في المسرح ما عملتش برشا، أما مشيت المسرح آخر عام 81، حد ما جيت سموني مدير مهرجان دوز، وانا ما زلت مبتدي في الاداره، ما نفهمش
1: الصحراء،
0: مهرجان الصحراء ما نفهمش، ولي اول مره انا باش تكون عندها اداره. جيتني سميتها وقتها، والمناسبه هذيك سموا الولايه وقبل لي اصبحت ولايه بعد ما كانت معتمديه تابعه جابس، فما ثم حد، ثم والي وكو، ما ثمش شكون مسؤولين اخرين. فواحدي وليت قررت ان هالمهرجان هذا ترد دولي، واعلنت عليه دولي، مهرجان دولي في دوز وكذا، دولي باستدعاء الدول المجاوره، في انه باستدعاء الناس اللي لازمهم يكونوا.
1: حكيت الدوره الاولى معناها دوليا
0: الدوره الاولى دوليا. ايوه، المهرجان الدولي بدوز كان بدايه من 81، وكانت رحله وحلم، ولكن ما نجمش ننجزه لأن الأرضية مش حاضرة. ووجود ولاية فيها صراع كبير نتاع المسؤولين شكون باش يشد وين كذا كيف كوا كون كومون في النواء الى غير ذلك. هذوكم ناس حاجه اخرى. فلقيت روحي ما هوش واحد. حلمت بمهرجان طيله 10 سنوات حتى 91 91 مكنوني باش نعمل اخراج للساحه نتاع المهرجان. هذاك اول مره. الساحه هذيك جبت شبان من جبت ما يقارب 800 شاب من المدارس والفرق الموجودة والمهاري والفروسية وكذا، وحاولت أن نجسم لوحات مختلفة لحياتنا البدوية ألا يعرضوا فيها في ساحة المهرجان، عوض أن استعراض واحد بعد واحد بعد واحد، لا خليتهم يدخلوا من عدة جهات، وخليت أن نقاش بين الشاعر والبير، فيقول الشاعر يقول للبير ترى خبر يا بير علاش رح نجعك طول ما جاش، فيخبر البير على كل من مر به من فارس من راعي من مسافر من ظالم من مظلوم من محب من معشوق من عاشق إلى غير ذلك كل، وأصبح البير هو لا يسرد حياة البادية بالطريقة متاعه. فهذيك مكنتني بأن يلزمني نعرض كل ما هي ملابس، ومكنتني أن نفهم أش معناه ملابس في استعراض كبير وكيفاش ممكن نجم نعرضه. ومن ثمك أصبح الحلم، أصبح الحلم الملابس أن هي جزء من تاريخ. فالعام الثاني عملنا تونس 3000 سنة عام 92 مع رجا فرحات وغيرها إلى غير ذلك. تونس 3000 سنة فيها كل الحقب وفيها كل الملابس وفيها كل، لأن ما نجموش نفرقوا ما بين المجموعة هذه والمجموعة هذه إلا من خلال الملابس، ما بين حقبة وحقبة من خلال الملابس. أيضا عرضتها في افتتاح كأس أفريقيا 94. افتتاح كأس أفريقيا 94 جبت 3480 شخص سرسان، 850 مرأة من كامل الجمهورية، وكل جهة جايبة خصوصيتها من خلال ملابس. نعطيك مثال، المهدية كل مرأة عندها ما يقارب الكيلو ذهب على صدرها، ومحروسة بالأمن، المجموعة متاعهم الكل محروسين بالأمن في حتى الوسط ستاد، حتى الوسط الملعب. هك المحاولة هذيك والفكرة هذيك خلطني أني يزيدني أكثر افتخار بتونس بهالزخرف، لأنني مسماها زخرف من تونس الأعماق ولقيتها زخرف حق.
1: من هيك قلت إذا كنت تحب تفهموا التاريخ ترجعوا لللبسة
0: ألا حاجة باش يفهم التاريخ يمشي يتصفح الكتب الخاصة بملابس النساء التونسيات، يلقى كل طيات التاريخ من خلال الملابس متاع النساء التونسيات.
1: لا،
0: لأن المرأة هو المخزون الحقيقي، هو المخزون للعادات والتقاليد، هو المخزون في الملابس، هو المخزون في العلاقات الأسرية، هي الضامن الاستمرارية.
1: طبعا كما كنت تحكي قمت بتصميم أعمال فرجوية ضخمة كبيرة، من بينهم كما ذكرت كأس إفريقيا 94، أيضا السوسوسة كان كنت حاضر فيه. لو كان نحكي ونرجع شوية بالذكريات،
0: السوسوسة بعد افتتاح كأس إفريقيا نادونا للاستشارة وعطيت رأي، ما اكتفوش عامها العام اللي بعدها نداني السيد الوزير قال لي باش تمشي لسوسة باش تفهموا على إخراج المهرجان. قلت لها واش نحتاج؟
1: هذه سنة
0: 95 أي 95. فمني مشيت لسوسة قابلت السيد الوالي قلت لها والطلبات متاعي، الطلبات متاعي أن نجيبه من بعض ولايات قليل من الفرق واللي نحتاجوه، والبقية من نجم يكون كان جيش ومدارس أمنية. وأعطونا الجيش والمدارس الأمنية كيف ما عملنا في افتتاح كأس أفريقيا، ولبسناهم ملابس تقليدية، ملابس تاريخية وتقليدية، وأنا موجودين برشا منهم في الصور. كان انتصار كبير برشا، سوسة عبر العصور بصوت جمال الصليعي في انه هو يوصف في سوسة في الفترة الرومانية، في سوسة الفتوحات الإسلامية، في سوسة ويحيى ابن عمر صاحب كتاب السوق، سوسة في النضال، سوسة كسوق وتجاري، سوسة كالعاصمة الثانية في كل الفترات. بعد المهدية كانت هي الثانية، بعد القيروان كانت هي الثانية، بعد كرتاج كانت هي الثانية، وبعد تونس كانت هي الثانية. فسوسة دائما المحطة الثانية، حبينا نعطوها القيمة متاعها لأنها جزء منا، هي جزء من كل واحد تونسي، ماهيش ملك شخص. كان فيها حاجة كبيرة برشا. في الأخر قلت لجمال الصليعي كيفاش أن اللوحة الأخرى كيفاش كما هذا التاريخ نسرد فيه، كيف ما الفترة شو اسمها الفاطمية، بعدها جوت الدولة الصنهاجية، وبعد جت جو كل التسلسل بتاع التاريخ. انت باباك خلالك نخلة، وانت باش تخلي النخلة هذيك تخلي لها الهاشم ولدك. قال ايه، قلت له هذه هي الرسالة حاجتنا به. وكان مبدع، قال خضراء يا ألق الزمان الباقي ووصية العشاق للعشاق. وكانت هذيك من أجمل ما سمعت منه، لأن رسم لي الأشياء اللي ني حاجتي به، اللي ني ما نجمش نرسمها. فهمني؟ والحاجة الخارقة العادة أن عندما تلقي الآخر مكمل لك، تلقي شخص أن يكمل لك المشاعر اللي عندك، يحب الآخر يساهمك بها ويعطيك منها، يعطيك الزاد الكافي.
1: بيت صالح، الشخصيات اللي خلت بصمة في مسيرة وفي شخصية صالح السويعي المرزوقي.
0: شخصيات كثيرة، ممكن
1: أبرزهم اللي بقاو في الذاكرة واللي متنحوش من ذكرتك واللي ديما يعيشوا معاك معناه في ذكرياتك.
0: أمي هي المدرسة الأولى، منين نصمم في الصور متاع افتتاح كأس أفريقيا، وعمل حدايا مسجلة تمشي، لكن نرقد الخمسة متاع الصباح تبقى حدايا طيب التاي، تقول لي راك باش تنجح المرة هذه، راك باش تنجح. ما عنديش عمل لأن نبداه ما تكونش هي اللي نستشيرها الأول، هاني راني باش نمشي.
1: الإيمان مؤمنة بيك، مؤمنة بكل ما تفعله، بكل ما
0: نتصور أنا مؤمنة بي أكثر من أني مؤمن بروحي. وهذاك علاش أني أشتم رائحتها ونشرجي القوة بتاعي منها، ناخذ قوتي منها. هي
1: مهم جدا للإنسان كي يلقى شكون مؤمن به، معناها هذين نجم يقولوا احنا اولى خطوات النجاح في الحياه.
0: الحاجه الثانيه هو الحمد لله انا لقيت زوجه في اني ممكن تبعت امي، فهذا اللي تشوفيه لهنا يعني يكاد يكون من جهدها هي وجهد الاولاد.
1: قلت لي هذه المديره، هي المديره. ربي يفضلكم لبعضكم.
0: الله فيك، بارك الله فيك.
1: ليه الانطلاقة معناها نحسك محظوظة هيك ولا لا؟
0: لاباس الحمد لله، لاباس الحمد لله.
1: حبك وإيمانك بالوطن وحبك إنك تخلي بصمة طبعا لهذا الوطن انطلاقا معناها من دوز، من المرزيق، من تراث كبير، من الصحراء، يعني كل ما فيك منحوت منها هيك ولا؟
0: يعني نحاول، لكن شوفي ما هو بكل ما قرأنا الماضي فهمنا الحاضر وسطرنا المستقبل. فنحاول أن ما يكونش مجبود برشا للماضي، ماذا بي يكون رجلي على الأرض بعنق مشرئب إلى المستقبل البعيد.
1: قبل نمشي بما أنك نحات زيدة وعندك منحوتات ما يشهد بها طبعا مدينة تدوز، نحسك كتلة من الأحلام، يعني فوضى من الأحلام. شنو اللي تحقق وشنو اللي بقى وشنو اللي مازال؟
0: الأحلام هذه زي واحد عنده رصيد من فلوس فنزويلا وما عندهش بنك وين يصرفها.
1: صحيح ولا صحيح؟
0: يعني يبدأ عندك قدس من الأحلام وما عندكش وين تصرفها، لأن
1: هذا مش منتوى، هذا مش بدايتك.
0: أي لأن ممكن الآخر مش غير قادر باش يفهم.
1: لا
0: غير قادر. وقتاش يبدأ يفهم؟ بعد ما تنزي، بعد ما أنجزت الخابية هذيك، صار والله حق، والله باهية. بعد ما أنجزت المفتاح هذا منها، كيف تقول ليش أنت المفتاح؟ المفتاح نحاول أن نقرأ لهم، نحكي لهم المفتاح راهي الصحراء كالعروس الجميلة، لا تعطي مفاتيح أسرارها إلا لمن يحبها، فهي دعوة إلى محبة الصحراء. فهمتني؟ اي فيعني كل مره انه يلزم يذكر الناس شنو ايش يحب يقصد، وين يحب يقصد، ليش هذه، ليش هذيك، الى غير ذلك.
1: قداش من منحوته نلقاوها في دوز؟
0: أربع
1: منحوتات. اكيد الى جانب المفتاح كل منحوته عندها دلالتها.
0: اي عندي النحت الاول اللي عملته هو للشهداء.
1: الشهداء
0: هو خط عربي ثلاث ابعاد فيه كلمه تونس، مادة عروقها على صخرة مكتوب عليها 91 اسم للشهداء. أي عد الميداني بن صالح الله يرحمه جاء يزار هك المكان هذاك وقال الحمد لله الحرف العربي وقف باسقا مرتويا بدم الشهداء ليزهر من فوق بالرايه التونسية. ما نجمتش نقولها قدام، ما نعرفش نقولها بالكلام. قرأه لي الأستاذ فني الميداني بن صالح الله يرحمه، قرأ لي المنحوتة متاعي باش نجمت نقولها تو، بقى قدامنا حاس روحي أن عامل هكاك في الشكل هذاك، لكن ما نجمش نقولها بكلام. هذاك علاش أن حاشي بالآخر أن يترجمني. جمال الصليعي نعمل عليها بيت شعر يقول فيها وإن رفت الأشواق في قلب شاعر ترنم في توق الدوات مدادها ونرفع رايات البلاد إلى الذرى سواعدنا أسبابها وعمادها.
1: الله حاجة حلوة برشا، معناها ديما اللوجو شكون يترجم وراك. إذا كان في المنحوتات هذا بالنسبة للرسم، بالنسبة لرسوماتك يعني.
0: بالنسبة لرسوماتي أترك المجال إلى المتلقي. الرسومات هي كما العطر، أما عندك الحاسة تشم ولا ما همش؟
1: ولا ما همش؟ نعم.
0: ما تنجميش تعطيني فرق ما بين ريحة التفاح وريحة البرتقال بالكلمة؟ تنجميش تعطيني؟ لا. إذا هكاك اللوحات.
1: نعم. لكن عندك قاعدين نشوف فيك عندك علاقة كبيرة برشا بالخط.
0: هي الخط استعملته كما قلت لك من بكري أن كل ما هو موروث نأخذ منه عنصر. الموروث هذاك موروث مثلا في الإيقاع في الطبلة. الطبلة هذيك النجم نعمل بها عرض كامل، كان الطبلة فقط. هنا استعملت النغمة هو الحرف، الحرف عملت به لون كما في هذه اللوحة، الحرف عملت به فضاء، الحرف عملت به شكل، الحرف عملت به البناء هذا الكل. فالحرف هو البناء، الحرف هو الهيكل للوحة كامل.
1: هذه تو احنا مشينا شويه للفن، مشينا شويه كما قلنا للمسرح، نرجع شويه للمسرح. ما تسيلش يظهر لي عندك مشاركات مع احمد السنوسي مع كبارات.
0: طبعا انا في بدايتي مع احمد السنوسي في عام 75.
1: نعم.
0: بدايتي مع احمد السنوسي، بعد جت لحقتنا ايلان كازاراس ورجاء بن فرج ومجموعة كبيرة في من توفيق جيجي ومجموعة أخرى، وكانت حاجة كبيرة. بعد ما خرجت منهم اخترت أن نكون وحدي. من وقتها إلى الآن فوق أكثر من 40 عام نخدم ديما وحدي. ديما وحدي جيت فيها أكثر حرية، لأن أكثر حرية شنو باش نتحمل مسؤوليتي سواء كاملة وما نتعبش غيري في جرتي.
1: نعم. وهذا اخترت زاد فن الحكواتي.
0: وهذاك علاش اخترت فن الحكواتي؟ لأنه يتجاوز الممنوع بشكل من الأشكال، يتجاوز الممنوع.
1: نعم.
0: الممنوع شنو؟ يعني أنا كانوا قدام يسجنك في رخصة، يسجنك في تأشيرة، يسجنك في كذا. سيدي لا تأشيرة لا حد شيء، أنا نعمل في حكاية وخلاص. أنا نعم في الحكواتي.
1: لقيت روحك أكثر.
0: طبعا.
1: لميت أنا الحسك لميت كل الفنون في فن الحكاية هكا ولا لا؟ يعني قريتها قريبة روحك شوية
0: قريبة. قريبة لي قريبة برشة قريبة برشة أي.
1: نعم.
0: وثم أنا ممكن ياسر ممكن ياسر من الموروث متاعنا وجزء من تاريخنا وجزء من وخاصة أنا مشيت الأردن وعرضت في الأردن الحكاية نلقى
1: فهمونا باللهجة متاعنا
0: فهمونا طبعا طبعا أنا مبكري باش نحكي لك على من مشيت ليبيا وبعد تعديت لسوريا في سوريا ثم سي أسعد فضة حضر لي في حضر لي في في طرابلس وأنا نعرض عرض علي قال لي باش تجي غادي باش تجي لسوريا قلت له أنا جاي قال لي تعدي لي لأن باش نبرمجك وعرضت في مسرح القباني ومسرح العمال زوز عروض في سوريا هذا 84 وكانت كانت رحلة رحلة جميلة رحلة خرق العادة وتوانسة ثميك قالوا بالله ماذا بينا لكن اللهجة متاعك المرة الجاية تون تعرض ماذا بينا تكون قريبة للعربية ولا قريبة للسورية يعني قام واحد عراقي قال لهم لا خلوه يعرض هكذا أنا هني فاهم عليه أنا في العراق وفاهم عليه خليك بدوي خليك بدوي فأنت هكذا أجمل فهمتني الآخر دافع علي أني خليك بدوي وولد البلاد يقول لك لا ماذا بي لك أنت نجم تغير زي مستعرين بأن نكون إحنا طبيعيين أنا وجد راحتي ولي في هذا الشكل سواء في باريس ولا هنا ولا في تونس ولا في أي مكان
1: شنو اللي تبدل في الثقافة وفي المشهد الثقافي في تونس وأنت الملم وأنت الموسوعة وأنت الذاكرة
0: تمنينا لو كان العمل الثقافي كان أكثر حضور في المدارس لأن الناس اللي عملوا المسرح المدرسي والمسرح الجامعي هم الأساتذة تو الوقت الحاضر وهم اللي قايمين بالمسارح حاليا زعما من هنا المدة أخرى ما زلنا باش نلقوا ناس باش يقومونا بالمسرح كيف ما كنا قايمين به قدام ثم جيل ضايع نحتاجوا للجيل آخر واعي لما معنى المسرح ما معنى المسرح وشي المسرح راهو جزء من السلاح كيف ما سلاحنا تو الوقت الحاضر الصورة اللي قاعدين نصدرها في وسائل الإعلام صورة تبني صورة تهدم صورة تعمر صورة تخلي صورة تجرح صورة تقتل واحد عندما يشد سكينة ويذبح زيد الزيادي هو مجرم في حق شخص أما واحد عندما يعمل إخراج متاع فيلم على جهة من الجهات يعني نجم يعدمها الجهة هذيك كما نجم يبنها بناء صحيح علاش الأوروبيين ولا غير الغرب بكله كذاش يدفع في مليارات باش يعمل فيلم باش يغير وجهة نظر الصورة احنا نبنوا في الصورة سواء كان في المسرح وإلا في المهرجان وإلا في السينما وإلا في أي وإلا في النحوت وإلا غير ذلك ولا في شبيه كاريكاتير في السياد قلبة الدنيا خلينا نكون واعيين للصورة هذه كيفاش نحضر جيل يعرف يتصرف مع الصورة هذه مع الصورة وترجمتها وكيفاش وتسويقها وإنجازها سواء كان على الرقح على الشاشة على ساحة كبيرة في مهرجان في كذا صورة هامة عندنا ما عندناش وعي كافي بقيمة الصورة
4: محطات من مسيرة مبدع
2: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا نقطة فقطرة فلحظة فبدايات
1: كنت باش تحكي لي على عيد الجمل هكا قعدت في الذاكرة متاعي وانتي تحكي من قبيلة على عيد الجمل مهم جدا خلينا السادة المستمعين يستمتعوا معنا معناها لو كنت نرجع شوية
0: الفرنسيس عندما جو لهنا لتونس جابوا مجموعة كبيرة من الخبراء وباش يقروا الأرض هذه إيش فيها من خيرات واحد من الخبراء اسمه فيليب دوما جيل شيرة القفصة واكتشف أن ثم تربة كحلة حللها يلقاها فصفات ومن ثمك بدوا في استغلال فصفات في الجهة هذيك في الجهة متاعنا هذه هنا يلقوا أثار قديمة وهو خط اللماس الروماني خط اللماس الروماني اللي يمتد من تبسة حتى الحدود الطرابلسية خط الليماس الروماني هذا كان سبب متاع تعمير الجهة، كان سبب متاع وجود الآبار والفسقيات والسدود الرومانية لتعمير الأرض، كان سبب في بناء كثير من المدن، منها تيريست ميليني اللي هي تلمين. تلمين اللي افتحها سيدي عقبة بن نافع عام 50 هجري، عام 50 هجري، وانطلق بها بجيش كبير ياسر باش يبني القيرواء. فكانت مدينة كبيرة برشا، وكانوا مدن كبار. عندما جو للجهة هذه يلقوا خط الليماس ويلقوا هك السياسة اللي كانت عملتها روما في الجهة هذه. انطلق المستعمر في محاذاة ما كانوا مسطرين الرومان، ففجر المياه، عمر المياه، فجرها عيون، وكانت مجموعة عيون باش يعملوا برشا واحات، عمل أسواق كما السوق متاعنا عام 1910 و1911.

يعطوه كذا، وأحسن ناقة تحلب أكثر يعطاها كذا، وأحسن حوار سمحك كذا يعطوه كذا. فكان شريان المودة ما بين المستعمر وهؤلاء البدو باش يستقروا باش يستنسوا بهم باش ما يأخذوا ودهم ويظهر فيهم أن نجحوا لدرجة كبيرة. بقت حتى العام 40 41، بعد 41 بعد 42 بدأت الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الثانية انقطعت التظاهرة، أي التظاهرة حبست ورجعت عام 46 أو 47. شكون كان قايم بالتظاهرة؟ قدام كانوا قايمين به الأثرياء. الأثرياء هذوكم ذرهم أصبحوا هم الفلاقة، أصبحوا هم الثوار، أصبحوا، لأن كان ثورة ناس عندهم ملاكة، فيهم اللي يملك بالألف ناقة، فهمتي؟ فيهم اللي يعني فيهم اللي عنده 7 صراح اللي يرجعوا له على النجع، 7 صراح كل سارح عنده 500 نعجة، فهمتي؟ مش شوية يعني، حاجة كبيرة برشا. أصبحوا فلاقة الناس هذوكم، وأصبحوا مطرودين، أصبح رزقهم مطرود أيضا، مبيوع في بيوتهم، في أهلهم، في أرقابهم، في رزقهم، في كل شيء. عندما رجع المهرجان رجع بسلطة متاع قومية، الجيش الفرنساوي أو القومية أو الميليتير فرنسي هم اللي ولوا يعملوا في التظاهرة متاع عيد الجمل، وينتسب لكل واحد يحب يقرب العيد للناس هذوك، ولوا يخدموا كل شيء برضا المقيم العام والمسؤول العسكري والقريب للمنصة، ولوا كل شيء يعرضوا فيه للمنصة حتى الـ54.

0: محطات من مسيرة مبدع.
1: علاقتك بالصحراء علاقة نعرفه احنا الصحراء الكبرى تبدأ من دوز هيك ولا تنطلق من دوزة؟
2: الصحراء ساعوي نخرج البرة مع الأصدقاء على الكثبان الرملية وفي أماكن وين ما ثم لا عرس الضوء ولا تليفون يمشي توا ولا كمان أما توا 20 عام التالي كان ما ثمش تليفونات في الصحراء. أنا عندك كان قبة السماء والكثبان الرملية دايرة بيك من أربع جهات، فتلقى روحك كما قال لي واحد فرنساوي قال لي نلقى روحي قريب من حاجة من قوة فوق مني من فوق. فهك المكان هذاك تلقى روحك تنطلقي في في في في هستيريا من الكلام، تلقى روحك تتكلمي وحدك تغني ترقصي تتمتعي تتنفسي تاخذي الهواء الكامل، تلقى راحة كبيرة. ونفهم علاش برشا طب فرنسيس يجيبوا المرضى متاعهم للصحراء ويبقوا فيهم بالشهر، ثم طب يجيبوا المرضى متاعهم تلقى خمسة ستة يلقوا الراحة النفسية ويلقى يعني السلام سلام يعني حاجة أخرى. ونحسد الفرنسيس توني يتمتعوا بصحرانا بدون ما يجوا يا أولاد عمي وأهلي وماليا من مستير ولا من سوسة ولا من بنزرت يتمتعوا كما يتمتعوا الفرنسيس. ونتمنى هذا يصير.
1: به أسس دار الفنون في دوس.
2: تأسيسي لدار الفنون أن كان عندي رغبة بتجسيم محفل من لوحاتي، فعملت هالمحفل هذا. المحفل هذا أن اللوحة واحدها غير كافية باش تترجم لي شيء لأني حاجتي به، ما تنجم تكون أنها صحيحة كان أنها بمجموعة اللوحات الأخرى. هو محفل متاع لوحات مش معرض، لأن كان معرض كان هذا كل لوحة نعطيها الفضاء متاعها وحدها مشكة ولا لا. أنت تمشي للمعارض وتشوفي

0: أنا ما عملت شكاك، أنا عملت محفل متاع لوحات، أن ثم بعد ساعات 5 سنتي ما بين اللوحة واللوحة، فماذا بي لو نزيد نعبي مرة أخرى حتى لوطة. لكن نظرا لأن الفضاء أيضا تستعمل فيه بنتي للأطفال باش يعملوا هك الحركات الرياضية الجسمانية وفي الحركات الرياضية يعني بصفة عامة، فما خليت لمت اللوحات اللي ممكن النجم يكونوا لوطة.
1: الحقيقة جميل، وفضاء ياسر رائع، معناها فني بامتياز، فيه الألوان، فيه فن الخط، فيه فن الحكاية زيادة، حتى معناها نلقاه كل شيء، كل الفنون موجودة. إلى أي مدى نجم نقولوا صلاح السويعي حقق أحلامه أو جزء من أحلامه؟
0: جزء، لأن مازال عندي حلم آخر، لكن نوصل باش ننجز يكون هذيك التوب
1: اللي هو
0: مازلت ما أنجزتش.
1: فكرت فيه هو كفكرة موجودة،
0: مش غير فكرة، تعيشها.
1: عايشها أصلا؟
0: عايشها.
1: ما نجموش تخبي علينا زعمة؟
0: لا مش نخبي، لأن هو أن فضاء كبير وين نجم نعرض فيه أسبوعيا عرض فرجوي كبير، فيه الخيل وفيه المهر وفيه كذا وفيه كذا، أميني فيستيفال مثال، يعني كلمة مهيش هي، لكن عرض فرجوي إلا كيما الكوريدا في إسبانيا، ولا كيما العروض المسرحية في اليونان. هو عرض أسبوعي في فضاء، عندي الفضاء متاعي فني موجود الأرض، وما زال ما عنديش الفضاء باش نبنيه فضاء، ونعرض مش عارف، نعرض الفترة الرومانية في الجهة، نعرض الفترة التاريخية معينة في الجهة حسب الطلب وحسب الرغبة وحسب الواحد. لأن التجربة هذه قمت بها عام 86-87، عملت أميني فيستيفال على ساحة المهرجان، وتعدى مرتين في الجمعة، وكانوا يجوا السواح يتفرجوا. يتفرجوا يشربوا كاستاي ويمشوا على أرواحهم، فهمني؟ فكانت فرجة نحتاجوا أن نعملوا فرجة كما هكا، ما هيش مرة في السنة. الهدف متاعها ترويض الناس اللي يحبوا يصونوا الاقتدارات الفنية متاعهم، هذه الأولى. ثانية أن جلب أكثر سياحة لتمكين برشا شباب من الخدمة. ثالثا أن صيانة الفرجة ما هوش الفرجة لإضحاك الآخر، إحنا لا نضحك الآخر، إحنا نفتخر بما نحن عليه. أنا مفتخر بصمرتي، مفتخر بلهجتي، مفتخر بذاتي، بدنيتي، بأهلي، بأمالية، مفتخر بتربتي، مفتخر بأمي، بأختي، بزوجتي، بنتي، مفتخر به اللي بأمي لي، ومفتخر بيك مدام، فهمتي؟ فنحب نعبر على الافتخار هذاك بعدة أشكال.
1: دوز بلاد الفنون، بلاد مفتوحة طبعا مشعة على محيطها، قاعدين نشوفه ما شاء الله، خاصة معناها في الفترة هذه يعني فاتحة أبوابها للسياحة الداخلية، مجموعة من الأنشطة، من المهرجانات، من مهرجان دوز للصحراء، من مهرجان الفن الرابع لفرقة بلدية دوز للتمثيل، وهي أعرق من أعرق الفرق المسرحية، كما نلقاوها زاد بلاد الأصالة، بلاد التراث، بلاد الشعر الشعبي، يعني هالباقة الفنية لدوز
0: غير كافي، لأن نحتاج.
1: كنت متوقع باش تقول لي أكثر.
0: لا يلزم أكثر من هيك، وبعض ساعات أن نكدسوهم الكل في نفس الفترة، زي وكأن نحتاج وكان كلهم المهرجانات الكل يلزم يكونوا في شهر نوفمبر. لا، علاش ما يكونش في فيفري؟ علاش ما يكونش في مارس؟ علاش ما يكونش في جوان؟ علاش ما يكونش في أوت؟ فهمتي؟ هي كل السنة، كل يوم رأس العام، وكل حد كيف حفل، والعمر كل أيام دقات ساعة الكل. راهو ممكن أن كل جمعة هو يمثل مهرجان. أنا الكورونا هي اللي حبستني مدة السنتين هذوما، أما أمنيتي أن كل جمعة باش يكون ثم نشاط هنا في بداية إن شاء الله من الشهر القادم، كل جمعة باش يكون ثم نشاط في دار صالح للفنون إن شاء الله، إذا كان مش الأطفال هو باش يكون الكل. وخاصة حاليا نحضر في حاجة اسمها يا صافية الحليب. يا صافية الحليب هي جمعت 120 صورة للعزايز الكبار، النساء الكبار المتوفيات، أمي وخالتي وعمتي وكذا وجيراني وكذا إلى غير ذلك، وهو عن طريق الصورة هذيك جسر بيني وبين الأسرة، وكل واحد منهم هذه أمي وهذه أمي وهذه أمي وهذه أمي، في كل طية من طيات الوجوه متاع الأمهات هذوما نلقى وجه أمي، فنقول له أنت ولد أمي، أنت دمي، أنت اللي ترفع همي، أنت أخويا ولد أمي. فمحتاج، محتاج النادي، محتاج نفرح، نحتاج نجسم أفراحي أنا ومن يشبه لي، أنا ومن يقرب لي، أنا وكل الناس اللي يحلموا كيفي. نحب نترحم على الرحم اللي أعطاني الرمح باش ندافع به على روحي في هذا الزمن الأغبر.
2: محطات
3: محطات
2: محطات من مسيرة مبدع.

0: بالطبيعة من خلال استضافته باش نحاوروهم ونستفيد من التجارب نتاعهم، خاصة باش يكون عبرة لرجال التعليم في هذا الوقت. كلمة رجال التعليم بطبيعة كي نقولوا رجال التعليم تعني يعني كل من هاون سمعت بديتوا تسمعوا في الصوت، يعني كل من امتهن هذه المهنة النبيلة سواء كان من نساء أو رجال. واليوم أنا سعيد ياسر باستضافة أحدى هؤلاء، وهي امرأة فاضلة، ولأنه النسوة الحقيقة عددهم مش كبير ياسر اللي قاعدين يستضيفوا فيهم في البرنامج، وأنا قلت يعني سعيد باستضافة إحداهن، السيدة زهرة الديماسي، مدرسة متقاعدة، باش تكون ضيفتنا في هذا الموعد الجديد من قم للمعلم. سيدة زهرة الديماسي، مرحبا بك معنا في هذا الموعد.
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ لكم. أنا
0: معناه تقديم عام.
1: إيه في تقديم البداية. عام. اسمي زهرة ديماسي، زهرة بنت علي ديماسي، معلمة متقاعدة منذ سنة 2002.
0: بارك الله.
1: والحمد لله.
0: شباب على الدوام. بارك الله.
1: إن شاء الله. إن شاء الله. مازال القلب حي.
0: لا القلب حي وتبارك الله، حتى الحمد لله وربي يعطيك الصحة والعافية والحيوية والنشاط.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
0: باهي أنت مدرسة، ولأنه في الوقت ذاك يعني في وقت أنت كنت تدرس ما كانش العدد كبير ياسر في تلك الفترة متاع المدرسات من الإناث. بطبيعة خلنا نبدأ من البداية. المسيرة متاعك السيدة زهرة الديماسي، دخلت تقرأ بطبيعة، وقتاش بالضبط وكيفاش؟ أنت أصيل تخسر هلال بطبيعة.
1: أنا أصيل تخسر هلال.
0: كيفاش بدأت البداية؟ كيفاش دخلت تقرأ؟ يعني كيفاش الوالد اللي دخلك لل
1: دخلت نقرأ؟ عمري كما الناس كل كاية، عمري 6 سنوات، كنت والحمد لله متميزة دايما في دراستي، عملت 6 سنين ابتدائي.
0: قبل ساعة يعني كيفاش الوالد يعني فكر باش يدخلك تقرأ؟ خاطر تعرف الفترة ذيك متاعك انت الأمر مش متاح للناس كل،
1: بدأت تتحل شوية، ما فماش حتى
0: أبرك شوية.
1: بدأت أبرك شوية. دخلنا معناها عادي جدا.
0: تفكرش عن قدية تقريبا دخلت تقرأ؟ تفكرش قد قدك؟
1: لا هطول نتفكروا عادني نية ونكارونسات
0: زيدة
1: بستة سنين سيكونت روات. دخلت
0: قبل الاستقلال يعني
1: قبل
0: الاستقلال شوي.
1: ايه في الحمايه وقتها.
0: ايه هيك علاش قلت لك انتوما؟
1: لا في الحمايه.
0: في الحمايه. إيه؟ وين بالضبط؟
1: قريت في قصر هلال في مدرسه الدار الصفر. وكنت في دراستي زي متميزه، وكان في الوقت هذاك ما فماش رفاهيه بتاع توا. ما فماش التيار الكهربائي في كل بقعه. ان كنت نقوم من 5 بتاع الصباح، نحط الميدة قدامي ونشعل الغازة ونتوكل على الله حذر في دروسي.
0: بارك الله. والامكانيات العائليه ما انا مش
1: امكانيات عائليه متوسطة. جد ومتوسطه.
0: متوسطه
1: جد ومتوسطه
0: كيف الناس كل،
1: كيف الناس كل، كيف الناس كل اهل في الوقت هذا كشكون. فما 3 أو 4 عائلات متميزين، والبقيه طبقه وسطى.
0: طبقه وسطى،
1: طبقه كادحه.
0: الناس كل تشتغل،
1: والناس كل تشتغل، والناس كل معناها تجيب ما لازمها الكليه، والحمد لله. وقريت وأحسن قراية
0: الحمد لله. بتبي أحسن قراية. عام 53 بدأت الدراسة في ظروف قلت نوعا ما صعبة و
1: متوسطة. متوسطة ما هي صعبة،
0: لأنه في مش كي نقارنوا توا التيار كهربائي مش كل شيء متاح. فمش كنت خل معك يقرأ من العائلة وقتها ولا وحدك؟ فماش واحد من اخواتك؟
1: اني انا الوقت الحاضر اني قيدومه العائله.
0: قيدومه العائله.
1: قيدومه العائله. وقت دخلت اني وقت مازال ما حد ما دخل لي يقرا. اي اني خويا توا تحتي اني اصغر مني ب10 سنين، يعني يعني كل 10 سنين هاكم قيدتهم اني ديجا.
0: واضح فهمتك. به بديت في المدرسه الطار صفر قلت لك. أيوة. في قصر هلال. عملت قداش من عام وقتها؟
1: 6 سنين.
0: 6 سنين.
1: اي بالتعليم القديم.
0: ست سنين. تعليم شهاده وسيزيام ولا سيزيام فقط؟
1: خذيت السيزيام.
0: سيزيام.
1: والشهاده جيتي ريفيزي خاطر عملت اكثر من غلطين ولا شنو في الاملاء وقتها. في الديكتي. خذيتها العام الجاي.
0: تنجم تلحقوهم بعد.
1: تنجم لحقو. لحقتها من بعد في البريمير اني
0: سيزيام. اغلب المواد بالفرنسيه كان تقريبا، كان الدراسه نص والانشاء كان تصور وحاجات. كل شيء بالفرنسيه، الحساب وال
1: يظهر لي وقت الحساب.
0: بالفرنسيه. لان لحقت لي بالفرنسيه.
1: شتانا بين وقتها وتوا برا هو الرسمي.
0: به خذيت سيزيام.
1: مشيت نقرا

0: في الفرع فرع الحاج علي سوا، هو مدرسة وعمل منها جانب ثانوي. قريت 3 سنين فيها.
1: مدرسة الحاج علي سوا كي كانت وقتها فما يعني فرع
0: فرع من الثانوي.
1: ثانوي. أيوة.
0: ثلاث سنين. قريتهم كي 3 سنين زاد كنت متميزة.
1: بارك الله.
0: بعد التالي جاء التوجيه.
1: توجيه.
0: خذيت التعليم.
1: هذا توا خلينا نقولوا في الاستقلال، فترة الاستقلال، خلينا الاستقلال خلينا وقت بالضبط. ايوه
0: خذيت التعليم، تنقلت المسير، كملت هنا في الليسي بتاع سلم فرشيو.
1: ايوه
0: من فما 3 سنين زاد وقتها
1: معهد بورقيبة للفتيات.
0: ايه اكيد 3 سنين هكوما. العام الخامس نعديو البروباتوار، المرحله الاولى.
1: المرحله الاولى
0: عديتها وكنت من المتميزات.
1: بارك الله.
0: والعام الثاني عديت فانديتيد. فانديتيد ونجحت
1: وقتها. معناها يعني جهات ترشيح
0: للمعلم. جهات ترشيحي فانديتيد سيكوندير نورمال.
1: نورمال
0: فانديتيد سيكوندير نورمال ونجحت وقتها. وقتاش هذايا الكلام هذايا؟ سيتي 30 جوان. طلعت رجلتا 30 جوان.
1: ما تعرفش العام؟
0: لا لا نعرف. كان كي سيتي 67.
1: 30 جوان 67.
0: اي
1: 67. بارك الله. بديده
0: تتصور نجحت ل 30 جوان. ل 10 جوية جاتني التسمية.
1: مو وقتها هاتش عندك؟ وقتها
0: هاتش
1: مو العدد مش كبير ياسر.
0: وقتها هاتش عندك
1: فعلا
0: جاتني التسمية.
1: وزيد انت امرأة في الفترة ذيك وفتاة متخرجة وقتها.
0: يمكن عدعيتوا لي سماوني العام الأول هذايا التكميلي. العام وقتها كنا نقرأ ونقري في ليكول نورمال في تونس.
1: هذاك عام يعني استاج. عام
0: استاج صحيح.
1: قبل ما نوصل تربس أو جايين سيدة زهرة، قبل ذلك ولا حبيت نحكي على الظروف اللي كنتوا بالمبيت بتبيع في.
0: كنا بالمبيت.
1: فرشي وبالمناسير.
0: بالمبيت.
1: هو مش معهد فرشي، هو معهد المعهد الفن، المعهد فتيات بالمناسير، معهد بورقيبة. قبل مو خاطر كان في شعاب، فما طويل وفما ترشيح وما إلى ذلك. كان فما انضباط الحقيقة، يقال أنه فما انضباط.
0: كل انضباط، كل اللي يمشي بالصف من ليسي للمبيت، خاطر مش فين من نقرا وين نبات. نمشيو بالصف، وشكون يطلع للصف ولا شكون يتعنت ولا شكون
1: والمنديل طبليه لازمه وكل شيء
0: ولا امورك مريقله. تقعد في الفراش حد ما تبرد الدنيا تلقى الفراشيه فوق الفرش.
1: توني كوريكت، امور منظمه، فماش الانضباط.
0: انضباط
1: وهذاك لا ممكن تربيتوا عليهم
0: هذاك هو لصناع الرجال.
1: بالضبط، صناع الرجال والنسوه. إيه؟ يقول الرجال بشكل عام،
0: رجال بصفة عامة، صنع لي كادر وصنع الرجال.
1: بعد السيدة زهرة يعني قلت لي كي توجهت تحصلت على الشهادة وتعينت وكل شيء، عام تربص في تونس.
0: عام تربص في تونس
1: هذا كان لازم.
0: وبعدها كملنا زادة عام تربص، كملته لـ 30 جوان لـ 5 جوية جاتني التسمية في صيادة.
1: بل صيادة ساعة كيفاش عام تربص؟ وين المبيت وكيفاش قضيته؟ نحكي شوي شوي.
0: بس عندي ولد عمي غادي في داره، ما سكنت بحذاه، نمشي نقرا ونروح بحذاه.
1: اي وبتبيع. وبديتوا وقتها تتحصلوا على مرتب وقتها في نفس الوقت؟
0: بدينا نتحصل على مرتب. قول قداش مرتب؟
1: قداش مرتب وقتها؟ عام 67.
0: عام 67 39 دينار.
1: 39 دينار لكن عندها قيمة. كانت
0: 39 دينار والشهر الثالث ناخذ بريم دي روندمون اخرى 39 دينار مقسوم على 3 شهرات. وبك الشهريه هذيك كونا ما كونا وشينا مشينا وزهزنا وعرسنا
1: الحمد لله. عام تربص هذاك بعده قلت لي تعينت في صياد،
0: في
1: تعين الرسمي يعني.
0: اي تعين الرسمي.
1: وعلاش يقول قايل انت توا من قصر هلال وما بعدش لبعيد ياسر؟ العام الاول ما انا فما شكون يمشي للمناطق الريفيه بعيده.
0: حظ. لا حظ، كنت محظوظه في الدراسه بتاعي. حظ الى ابعد مدى سواء. عملت عامين في سيد.
1: خلينا نمشيو بشوي بشوي بالمرحله بالمرحله. أيه؟ باش خاطر مازلنا الوقت راه تحب نختزلوه ما عاد فيه.
0: لا لا لا لا انا معاك حتى اكثر من ساعه.
1: ناخذ راحتنا، ناخذ راحتنا في سواعه. به عامين في صياد. كي بشرت من الاول هكا ما كنتش فما رهبه، ما كنتش كنت خايفه شويه كيفاش باش تقابل التلامذة؟
0: اني قلت لك خذيت التعليم عن
1: قناعه،
0: موهبه، عن قناعه. حبيت نكون معلمه ولهذا ما بقيتش حتى صعوبه.
1: إيه خطر في عام التربص.
0: أما بالله هو يرعش مش شويه بلا مالا يرعش شويه ويجيك المرشد ويجي ويعين ويعمل
1: في عام التربص العام الاول تكونت تكوين شامل
0: تكونت تكوين شامل كومون براندر ليليف
1: هي هذاك المهم وكي دخلت قلت لي صيادة السنوات شنو خذيت الاقسام
0: دخلت للصيادة خذيت سنة رابعة سنة رابعة فرنسي سنة رابعة فرنسي
1: انت بيلانج تقريبا
0: انا بيلانج
1: عربية فرنسية
0: عربية فرنسية خلي خذيت علاش قلت لك سنة رابعة فرنسي نذكر توا جاني المتفقد حبر ما تعينت لي 4 اكتوبر
1: فيسا
0: جاي سب نذكر أني وقتها فيشتي نيميرو 4 فيشتي نيميرو 4 عملتها وقتها بنيش عن قناعة ياسر بها كيف جيل متفقد قلبتها سفيها لعليها ما تبعتش الفيشة وعملت منها ديريكسيون أخرى
1: بلاي تخيق أنت على الفيشة باش نوضحوا للسادة المستمعين يتبعوا فينا باش يفهمونا وحيدة وحيدة الفيشة يعني الفيشة تحضر فيها الدرس
0: تحضر فيها الدرس
1: كنتوا فماش مراجع ولا صعيب شوي يبدأ فماش شهادات خاصة
0: قلة شهادات خاصة ولوج على الكتب ولوج
1: علاش كبيرة
0: بل المعلم يتعب أما ما نعرفش كيفاش أنا ما تعبتش أخويا يتعب ويبدا حاببها كل مهنه ما عادش
1: لا لا خلينا مساعة ما تعبتش هذاك بطبيعة تحس براحه لانك تحب المهنه اما معناها في البحث وباش تلوج على المراجع نتاعك
0: تحب لك
1: والمستندات وباش باش تحضر درسك مش هكا وبرا لا مش حكايه لعب
0: مش امور عشوائيه
1: مش عشوائيه تو خاطر كل شيء ولا جاهز تو
0: لا تو كل شيء جاهز والحمد لله والتطبيق ما فماش كل شيء جاهز
1: تسعول هذا اي معناها يعني انت تو
0: اجتهادات الاستاذ المتفقد نهارها شكتب لي في الرابور قال لي مدام ديماسي زهرة vous n'avez pas suivi votre fiche numéro 4 et c'est tant mieux
1: c'est tant mieux احسن انك ما تبعتها
0: احسن انك
1: معناها انت حضرت الفيشه
0: اللي عملتها له عملت له خير
1: حضرت الفيشه بتاعك بتاع سير الدرس
0: اي
1: وخليتها
0: ونهجت منهج اخر فكر الدرس هكا
1: كيف جاتك الفكره
0: مانيش مقتنع بها الفيشه من الاول مش مقتنع بها
1: انا حضرتها مش
0: حضرتها مانيش على زياسر
1: ماكش مرتاح كي حضر
0: وقت جيل متفقد انا قلت شنو بيني وبينه اطلع نعمل اتجاه
1: هو في الواقع راهو تسمى كي خرجت على التحضير اللي عملته تسمى ماش حاجه ايجابيه هي لكن انت عرفت كيفاش
0: اقلمتها رديتها خير ما كل في شيء
1: خير ما كل في شيء
0: خير ما في شيء
1: سيرت الدرس بشكل
0: صحيح راهو كل درس قابل هو عجينه الدرس شنو عجينه تدي تفورمو كما تحب انت
1: مفيد كيفاش توصل المعلومة للتلميذ
0: مفيد كيفاش توصل المعلومة مفيد ان راه ضميرك مرتاح ولا لا
1: بتبيع اهم شيء ايه سي المتفقد فك العام ذاك عامك لول في صيادة اعجب بما قدمته
0: ايه اعجب وقتاش تاني وقتها النوت دي بازا اون زيد مي المدير مش حاجة مش قطع حوايج مدام زهرة قال لي اون زيد مي اون زيد مي لي 4 اكتوبر قال لي راك
1: عدد متميز
0: قال عدد متميز قال لي 4 اكتوبر
1: مزلنا فين تخنى
0: مزلنا كي تخنى راهي هذيك عبارة على 13 قلت له لا مش عبارة على 13 كل اون زيد مي مش تقعد تتبع فيها المرة الجاية يزيد عليها تشيشة وكهو وهذا شو صار
1: ايه تو هذا العام الاول في صيادة وما عاودش تفقدك المتفقد العام الاول
0: لا لا ما بعد عامين
1: انت من حظك جاي في اول عام
0: جاي في اول عام ارتحني لا من حظي وانا قعدت بعد التالي
1: كملت العام تاعك في صيادة
0: كملت العام وكملت عام اخر وبعد التالي جات الحركه لخاطر وقتها مانيش يبسي فينا
1: بالطبيعه فما الرولمون انا
0: ايوا حتسمعوني في طلبه
1: باهي المحله ما بعتش ياسر اما خلي قبل طلبه ساعه قداش فما من امراه مدرسه وقتها معك في المعهد في المدرسه
0: اربع ظهر لي
1: أربعة أنتم أربعة نساء
0: إيه إحنا أربعة نساء والبقية كل رجال
1: كل رجال عام هذا 67 في صيادة عملت عامين وتعدى والحمد لله معناها
0: ومشيت للطلبة
1: طلبة تو وتروح صيادة أنت وقتها تروح لقصرها ليل ما مش مشكلة
0: 2 كيلومتر شنو
1: ما كانتش يعني صعيبة الأمور
0: لا لا لا لا فما النقل متوفر ومش صعيب الكل حتى أنهم طلبوا مني باش نعمل لهم كل دروس محول الأمية نقري لهم في الليل نمشي لهم القرية كل كبار وهلو مجر
1: وصارت العملية يعني
0: صارت العملية إيه قريت منه ومنه
1: إيه باي مشيت للتبولبة مشيت للتبولبة بعد عامين جو آخر طب تبيع في تبولبة ولا حسيت بنفس نفس الشيء
0: هذاك هو حاجة وحيدة لك وليت في تبولبة القريب العربي
1: كنت قاري دير فرنسا
0: مستلزمات مستلزمات المدرسة تقضي لك قريب العربي
1: عطوك
0: عطوني سنة ثالثة وقتها بالعربي
1: باش تعاود تحضر بجديد دروس وتبيع
0: لا تحضير هكا ديما تحضير ما فيش إلا باش يعمل حاجة باهي ديما الأخرى نقاطك الأخرى وقت اللي بتفقد بتاعي سي علي سليمان سي علي سليمان اللي هو المندوب الجهوي
1: اسم معروف ديما
0: إيه معروف وجي وقتها من جملة وعملت له دروس ولباس وتعدى وخذيت الراجل في العام الثاني تعطوا الباء
1: خذيت
0: الراجل وقتها
1: من جانب تزوجت
0: تزوجت
1: من أهل التعليم ولا
0: لا يخدم في البريد
1: اي معنا وقتها ولد بلاد معنا
0: ولد بلاد
1: تزوجت في العام
0: عام الثاني اي عام الثاني تزوجت في الاخر بالكل كاي لفان سبتمبر لشنو مشي دخل القرية ومشي روح تعروسة والسلام والله هو يسكن في يخدم في تونس وعنده دار كريهة في تونس عنده 18 عام في تونس
1: قبل السعادة انت تو تجري بينا جريان بارك الله عليك
0: أتوبني
1: وتبولبا قداش قعدت فيها
0: عمي
1: في تبولبا
0: ايه
1: وتزوجت خلالها
0: ايه
1: في العام الاخراني تزوجت
0: في العام الاخراني بعد ما كملت العام
1: الاخراني نحكي على ظروف انا تلامذة وقتها خاطر تو في الرياف تبقى ظروف اصعب شويه باش يتنقلوا الامكانيات الماديه تلقى حتى
0: لا
1: يعني لا تو بقيت من الامور تلامذة منظمين
0: انا توتو تور دي ليكول قراب يجيوا لارواحهم وكهو ما فماش حتى صعوبه
1: امكانيات يعني بتاعهم محترمه كرتابلات ويجيو
0: كرتابلات وطابليات وفريات
1: فما كي كونتينا وقتها ياكلوا غادي ولا لا
0: لا
1: فما شكل
0: وقت لاني نقرا في مدرسة طهر صفر فما الكونتينا كل صباح يعطيونا الحليب
1: اي قبل
0: انت ايه. اما في طول بلا
1: تحسنت شوي الامور
0: اي تحسنت شوي
1: تو هذا في بدايه السبعينات
0: هذا تو في بدايه السبعينات لا في
1: اي عام تزوجت
0: اي عام تزوجت
1: بيه.
0: أنا 72 تزوجت
1: إيه هذا إيش حبيت نقولك بداية إيه؟ السبعينات في العام هذاك عملت عمي في طبولبة والمسيو كما يقولوا زوجك في تونس
0: في تونس
1: فشوالي تمشي مع التونس
0: مال
1: نقل
0: رابروشمون دي كونجوا
1: سي نورمال عادي جدا
0: إيه؟ إيه؟ عملت كيف جاء الأمور ولات رسمية
1: ترسمت أنت في طبولبة وقتها ولا مزل
0: ترسمت
1: آه
0: قديت مطلب رابروشمون دي كونجوا وقعد نستنى توا خويا اللي من قصر الليل ماشي لتونس يا ستار يا جبار ويمشي نجي قلت لك انا مزهره يتم التسميه بتاعي نتسمى في شارع بشير صفر نمشي على سقايه من الدار للمدرسه في درج
1: قريبه للمدرسه للدار
0: قريبه للمدرسه درج درج بالضبط انا نسكن في الهادي شاكر والاخرى في شارع بشير صفر
1: توا تحولت لتونس العاصمه
0: تحولت لتونس العاصمه قعدت فيها 6 سنين
1: تسنين وال يعني كيفاش قيت المدرسه وقتها والتلامذه و...
0: لا باهي مستوى طيب مستوى مرموق وقتها مديره مراه ناس مناح زاد ياسر
1: و... شنو هي الاقسام اللي خذيتها وقتها
0: خذيتها بصفه عامه سانكيام فرنسي اي
1: اما فرنسي ها
0: فرنسي نقول لك عاد فرنسي وقتها نتذكر في الاكسبريسيون يكريت تلميذ السنه الخامسه نهار الاكسبريسيون يكريت يكتب لك 3 صفحات في الاكسبريسيون 3 صفحات تلقى فيهم 3 ولا 4 غلط
1: بارك الله يعني
0: يعني على قاعده بزي
1: والخط جميل
0: والخط جميل حتى كان مو جميل نقبله ولي نصلحه له الخط اما المهم متكون عنده
1: جمل متماسكة
0: إيه ولغة اليوم وصلنا مش سنكماني بريمير سنكماني سيكوندير
1: أنا سنكماني سيكوندير
0: ما يكتب لك الجملة متماسكة جملة
1: في الجامعة والأخطاء حدث ولا حرج
0: إيه في الجامعة
1: اللغات عاد مشكلة
0: كبيرة
1: ولا فرنسية ولا عربية
0: زي. إلا ما رحم الله
1: إلا من رحم الله يعطيك صحة في
0: إلا من رحم الله
1: أما وقتها بالحق معناها وكيف وطولوا بالكم الحقيقة كنتوا
0: نطولوا نطولوا أنا قلت مش نصلح الإكسبريسيون كريت ناخذ وقتي بالباهي خاطر التلاميذ الكل يكتبوا لازمني نصلح الغلط الكل ولازمني ناخذ دي ريبير شنو الغلطة الشايعة
1: على أكثر
0: نصلحوها مع بعضنا وإلى غير ذلك معناها يلفو سافوار كومون بروندر لي شوز
1: إي معناها يعني والحقيقة والله بالحق هذايا يعني يشهد لكم الحقيقة في الأمر هذايا وكونتوا أجيال ونعرفوا
0: وانتم
1: الأجيال هذوكم لما بتالي فهمتني أصبحوا من الكفاءات وما من المسؤولين الكبار في الدولة وسيروا الحقيقة البلاد خاطر بالحق خذوا معناها التعليم على قاعدة
0: خذوا بالأمور خذاو بالامور عن جد. وخي تو القسم على الله تو
1: خلينا اش نرجع القسم على الله سيهنا. اما يعني كما قلت انا فما دقه في الاصلاح وتصلحهم وتلام ذي ما عادش تعاودوا الغلطه هذه. وبالرغم من انه مستواهم يعني تسمى محترم يعني في وقتها
0: مستواهم محترم محترم. وانت يعني في الاخره استعملنا وقتك لي فيجورين الصور الصور الصور تحط لهم في التابلو هكا مشهد مثلا صور
1: ويعبروا عليه
0: وذاك يعلف كل واحد شنو يعبر. تلقى التلميذ عنده عنده ما يعطيك تو تحط له صور
1: ما يفهمهاش شنو منين تقبل
0: ما يفهمهاش منين
1: معناها كان حتى التلميذ يفكر يعرف كل واحد
0: ايه؟
1: يجيب لك فكره صورة تحيله ايه؟ بحاجه
0: ايه؟
1: معينه
0: ايه ايه ايه
1: من خلال الصورة يعمل لك حوار
0: صحيح. وتدخل لهم نهار تقول لهم هذا المشهد هذاك باش يعملوا لي حوار ويطلعوا زوج واحد يتكلم والاخر يجاوب واحد يتكلم والاخر يجاوب
1: وكل واحد وفكرته سبحان الله
0: وكل واحد وفكرته شفت ايه
1: هذيك الحاجه المتميزه
0: باهيه بل هذيك اللي علمت الرجال اخويا
1: بالحق.
0: احنا توا مش ما عندناش كفاءات احنا في تونس توا حاليا عندنا الكفاءات وكفاءات كبيره ودكاتره كبار لكن حد ما يتخرج تنقض عليه دوله من دول الخارج تاخذه عنده وهو يمشي زاد قرير البال وخيرنا يمشي لغيرنا
1: معزز مكرم يمشي لغيرنا
0: ايه وخيرنا يلقى الظروف
1: خيرنا يمشي لغيرنا
0: على خاطر هنا ما يلقاش ما يساعده
1: فما الظروف الملائمه مش يعني الامكانيات صحيح كلام
0: لا تبالي باش الويت هون ما نلقاوي
1: صحيح لانه حتى تودي باش لي لكن الحقيقه حتى يعني متحصلين على شهادة البكالوريا ما المستوى الحقيقة مش كما قبل
0: متدني
1: بالحق عنده بكالوريا وما يعرفش يكتب كما قلت
0: المستوى دي. متدني وأقول لك المستوى متدني والأعداد مضروبة
1: أعداد مضروبة
0: والنتائج ماهيش
1: كونفلاج يعني عكبروا وكل دروس خصوصية اللي تزيد تعاون
0: وكل دروس الخصوصية وكل كاهل الولي اللي مشي الولي دقدق
1: دقدق ولا دقدق
0: دقدق
1: هذه العبارة الملامة
0: والتلميذ يقول هذا جناه أبي علي وما جنيته على أحد
1: هو جناه أبوه زاد في نفس الوقت جناه على روحه وجناه والجو الكل
0: جاء عليه المجتمع
1: المجتمع يعطيك صح به في تونس قلت لي سنة خامسة ودرست قداش من عام قلت لي ست سنين في المدرسة هذه
0: ايه؟
1: ما قيتش بعض الصعوبات
0: لا ما قيتش بكل ما قيتش بكل لا بس
1: وتروح للدار عادي
0: نروح للدار عادي ونعمل أموري وطيبة لروحي
1: حضر دو دو دو دو دو دو
0: نعمل وقت الناس المعلمات الكل ما يحبوش يجيوا على مرتين أنا يفيو للدار قريبة ونقولوا أعطيني نخدم ثلاث سوايع في الصباح وثلاث سوايع في العشية
1: تحضر الفطور وترك أمورك
0: تمشي وتجي ونفطر أنا وراجلي ونمشي ونجي وما رغيش حتى
1: فما بعض المعلمات وبقول لك على حب وقت برك باش تروح فرق مرة
0: ايه ايه
1: انت بما انك كما قلت انت المدرسه قريبه تمشي وتجي يعني ما تقاش
0: ايه
1: ما قيتش معنا صعوبات
0: لا ما قيتش حتى صعوبه
1: ومغرومه في نفس الوقت
0: ومغرومه هذيك هي
1: مغرومه بالتدريس
0: مغرومه بالتدريس نحب نقري
1: وتحس بيهم الصغيرات هذوك كانهم وليداتك هكا تحس بيهم قراب ليك
0: نجبد لك على كلمه وليداتي ديما نبدا قري فيهم عايش ولادي يزيو من حس اسمع راني نحبكم تنجحوا يا وليداتي نحبكم ترشحوا نهار تلميذ قال لي بربي مدام دونت تقول وليداتي وليداتي اخي عندك هكا 35 ولد انتوما 35 ولد ولا قدت معنا ال 35 ولا قبل 35 كل وليداتي
1: مئات.
0: كل وليداتي نحبكم تحبوني كما نحبكم
1: والله هذا هو الاهم شيء يعني تقرب ياسر
0: نقرب للتلميذ
1: اما مع في حدود في الصرامه يعني الحقيقه بس ما يخرجوش الموضوع زاد ياسر
0: ماله
1: تعطيهم حنان ايه وكل شيء
0: ايه
1: لكن
0: تقرب للتلميذ تقرب تحسوا بالحنيه بتاعك
1: تحبوا فيه
0: تحسوا كونك كنكم
1: بالضبط وتحبوا فيك يولي يحبك بالحق
0: يحبك بالحق انا ما نستعملش العصاب طيله مده التدريس بتاعي عمري ما شديت العصاب ما نستعملهاش نستعمل السياسه
1: ديك صح ست سنين هذوما كما قلت انت توا تعداوا الحمد لله في المدرسه هذه قلت لي في العاصمه بعدها وين تحولت
0: بعدها خذيت طرف ارض في بن عروس وبنيت دار في بن عروس
1: بنيتها
0: ايه
1: والله شيء كبير
0: بنيت دار في بن عروس
1: ارض وبنيت دار
0: ارض وبنيت دار في بن عروس
1: من المرتب متاعك ومعك وزوجك بتبيع
0: ايه وزوجي شويه وبنينا دار
1: والله تعرف كي تقول هكاك فمنا مسهلة تبارك الله يعني تو شكون يجي يبني دار
0: انا قلت لك عندي الزهر عندي الزهر وبنيت دار في بن عروس قعدت فيها 12 عام
1: وليت ندرس في بن عروس
0: وليت ندرس في بن عروس زاد بحذي الدار المدرسه
1: بارك الله كل شيء سهل جاي
0: كل شيء سهل ندرس في بن عروس فما ما عطانيش ربي صغار ما فماش صغار عايشه وني وراجلي ما عايشه كو
1: الحمد لله
0: شو الحمد لله هذاك حاجه بتاع ربي حاجه بتاع ربي وعشنا والحمد لله
1: وما تشاؤون الا ان شاء الله ولعل فيه خير
0: ولعل فيه خير قلت لهم اني سوره الايه 47 من سوره الشورى تقول ان الله يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيما
1: ونعم بالله هذا حكم ربي
0: لا لا لا
1: لا ربي ما يعمل كل الخير
0: انا من ناحيه هي
1: الحمد لله ونعم بالله الحمد لله
0: جو سوي بيان فاتاليست
1: عادي جدا الحمد لله به خلينا نواصلوا مع في بن عروس برك الله 12 عام قلت لي
0: 12 عام
1: في دارك
0: في داري 12 عام في داري بنها نقلت 79 نقلت للدار ونقلت للمدرسة وكهو
1: من 79 في الدار والمدرسة
0: 79 في الدار حتى 90 79 حتى
1: هكا يعني إيه؟ تقريبا 90 91
0: اي هكا كل علقت فيهم
1: 12 عام
0: 12 عام
1: اي 12 عام توا يقول قايل بعتلي بتبيع نقلت لكن كنت تنجم تنقل شرا وكنت نجم تقعد في بن عروس ولا لا
0: ماني عاد هوجك الحديث
1: اي مو كيف
0: إيه. انا ما عندي صغار اللي باش يشدوني في تونس
1: في تونس
0: إيه. وزوجي بدا يمرض
1: قلتي روح
0: مرض شويه امور الصحيه ولات مش لك الكل خذي ريتريت بروبورسيونال في ريتريت بروبورسيونال باش ناخذ باش ناخذ بها اللي غادي قاعده نعمل اي نجرب حظي ونعمل مطلب للبلاد
1: معناها انت وكان ما جاتش الظروف هذه كنت نجم تقعد غادي لانك
0: كنت نجم نقعد
1: حتى وين تكمل التقاعد نتاع الكارير تاعك كل
0: ايه
1: غادي
0: ايه
1: اما ظروف صحيه نتاع زوجك هي اللي خلات قلت نقعد توا شي تعبك شويه تتعبوا بعضكم
0: صحيح
1: لازم نروح البلاد نلقى سند
0: على خاطر
1: بالضبط
0: اخواتي وامي
1: على الاقل يكون معاك يقوم معاك
0: جي نهار قال لي بدي ناس وخذيت التقاعد وين نقلوا قلت له سالت النقله خيا اي براي نجربوا عندي زميلي وقتها ممكني قال لي زهرة نمشي مع كاني هذايا الكاتب اللي في التفقدية الجهوية بتاع مستي حبيبي ياسر نهزول المطلب ونمشي جبطني ومكن راجل وهزنا المطلب شافوا قال لي ربي سهل يا بنتي هذايا مطلب صعيب ربي سهل
1: جبتوا للتفقدية
0: بتاع مستي جبتوا للتفقدية بتاع مستي قال لي قلت له نجمش نقابل سعلي سليمان قال لي يا أخي أنت تعرفوا علي سليمان قلت له نعرفه هذاك أبي الروحي
1: وأنت وقت هو تعرفوا ما اللي هو كان مدير
0: في طلبة قلت لك كان المتفقد بتاعي هو
1: متفقد
0: في طلبة
1: متفقد ايه.
0: ولا مندوب الجهوي
1: مندوب الجهوي في المسير
0: أيوة. قلت له هذاك أبي الروحي
1: ويعرفك
0: يعرفني قال لي شنو بك الروحي قلت له داني هكا كان المتفقد بتاعي وكنت تعمله في دروس لفلفك المطلب وقال لي هذا بطلبك وبرا دخل علي سليمان
1: سهلت المأمورية
0: دخلت أني دخلت دقيت الباب ودخلت وقال يا زهر جيت توا قال لي قداش وانا نستنى فيك قلت له وقت لسهر ربي راهو راجلي خذيت التقاعد راهو هكا وهكا ياخذك المطلب ويقلب هكا ويطلب ويكتب ينظر في هذا المطلب حالا
1: حالا
0: طلعنا لقاو سعلي سليمان كيف اللي يستنى في القمجة بتاع العروس ورا الباب قال لي شقالك قلت له هنا قال ينظر في هذا المطلب حالا قال لي مبروك يا مدام غدو يجي خذ تسمي
1: أيوة
0: قلتوا مشي تخذيت نقع سماني في قصر هلا
1: في قصر هلا
0: أي قلت له نهارها قلت له أنا من بداش حبيب تروح ياسر راو حتى أشفال نجم عندي كهرباء ونجم نجي
1: ضغط الأمور
0: ما بين سيادة ولمطة ولا ما بين بحجر وسيادة ولا حاجة مين سيارة
1: سوق سيارة أنت يا
0: نسوق سياري
1: أي تبارك الله زي مالا كيفاش
0: مالا كيفاش نسوق من يوم ما جيتش بها خاطر ما نحبش نبعد بها لبعيد طب
1: لو بعيد عاد خسر لا لو مسير قريب أما أنا
0: أما ما تلقاش حتى وين تحطها ومسير مسحومة ديما أما نسوق
1: باه وقتها قلت له نجم نخدم أشوفها نجم نخدم في بلاصة مدرسة أخرى
0: والله يا حاجة ما نحط كان في العاصمة
1: يعني في وسط البلاد
0: في وسط البلاد في قصر
1: في قصر لا
0: جيت منه غدوة مشي معايا أخويا ذبح هو ديماسي زهرة قال لي أختي هوك في العاصمة
1: في العاصمة
0: أزينك الورقة وروحنا للعاصمة مشيت للمدير بتاع المدرسة اللي تسميت فيها مدرسة فتاة قلت له نسميت هنا قال لي لا يا مدام أنا كامل ومعلميني كاملين وموري مريقري كيفاش تسميت هنا
1: هذا المدير قال كيفاش أنت تسميت لنا وأنا عدد المعلمين منظم
0: منظم
1: في وسط العام أنت ولا في بداية العام
0: لا لا في أول العام
1: في أول العام
0: قال لي منظمين ما عنديش نقص
1: حضرت معناها الجدول وموري منظمة
0: موري منظمة قلت له هذه التسمية أخويا
1: مش نحطوني
0: شوف أنت وين تحطوني قال لي تعرف ان حطوك شدي القسم هذا. هو قيت وشد قسم مادام وصلت للتفقدية في ساعة وجيت في خسرة لها الوقت. مشي للتفقدية قالوا له تسمعت غادي نحى نحى فلانة الفلانية. وحتى هي
1: وعلاش فلانة الفلانية تنحات هذي؟
0: لخطرش هي وقتها بهاش مترسبة.
1: الأولوية للمترسة.
0: الأولوية للمترسة. ومن تلم نعرف
1: ملوية وية وية وية شنو صار لها؟ حولوها البلاصة
0: هي حولوها كهل السيدة وقتها. هي أصلي سيدية يمكن ولا
1: يعني مش مشكلة على كل حال.
0: مش مشكلة معناها
1: باش ما يكونوش سبب.
0: هذا هي الكارير بتاعي خي.
1: يعني في قصر هلال بديت كما قلت لي عام كملت
0: عام 90
1: عام 90 حتى أي. للتقاعد وانت في قصر هلال.
0: حتى للتقاعد وانت في قصر هلال.
1: وظروف ولدت طيبة عاد؟
0: لا ظروف ولدت.
1: وش عملت في المنزل متاع بناروس؟ دار متاع بناروس
0: بعتها وروحت شريت به دار في البلاد. ما عنديش عدد ميزانية كاملة. تعرف الدار متاع بناروس تكلفت لي ما كليوم ما بتلتش المليون
1: وقتها
0: سال دو بان ومورها مريقلة وكل شيء تجاز تلتش المليون. بعتها بخمسين
1: برك الله. مو الوقت اللي يتبدل وتزيد القيمة وكل شيء.
0: بعتها بخمسين شريت دار أكبر من الدار هذيك
1: في قصر هلال.
0: في قصر هلال بخمسة واربعين وكملت حسنتها بخمسة ملايين وتمينا وتحولنا
1: الحمد لله.
0: الجزارة تحولت
1: معنا الحمد لله. يعني فماش صعوبات كبيرة يا سيدي؟ الحمد لله.
0: لا بالمرة
1: الحمد لله. ما هذا من فضل ربي.
0: هذا من فضل ربي.
1: اي وبعتلي كي ولدت في بلادك توا تقري في قصر هلال قيتش احراج يعني من الاولياء وباش جايين ويعرفوك في بلادك تقري والبعض من عائلتك
0: والبعض تقري والتوى يرحموني على والدين والدايا والتوى معناها حبوني الناس الكل كي والحمد لله وتو نعرف الناس الكل. قلت كيف الواحد وانا معروف انا اشرب النار على العالم
1: بتبيع
0: وكو والحمد لله.
1: لا معناها وما معناك التدخلات يقول لك مثلا تزيدوا العدد وهذا ما نعرف شنو
0: لا لا لا اكيد بنقول لهم اني هذيك ما نخدمش بها بالكل. لا
1: كيفاش كنت تتصرف بالحق تو مع
0: تتصرف بالحق كل ذي حق حقه
1: يعني معناها تتصرف يعني تعطي الحق وما فماش المعاملات الخاصه
0: لا لا لا نعطي الحق
1: وهذا ولد مسؤول وهذا
0: لا لا لا لا لا لا, لا, لا. انا يخدم
1: تو تقولي فيه الكلام هذا معناها مش خاطر مش وحدي كيفاش يقولوا ساعات يتكلم من غير ما يشعر يقول لك لا ما قمت بالواجب لا هذا حقيقه.
0: قريت ولد المعتمد وقت لجيل امر وصل باش نشكي به البو مشيت شكيت به البو ولد المعتمد قال لي بارك الله فيك يا حاجه وربي يكثر من امثالك. قلت شو عملي تصويرتك تحته وهو يهدد في الكلام ذا راهو بابا معتمد يعمل لكم هو بابا معتمد يدير لكم هو يبعث لكم البوليسيه. قال لي بهك الحلوف قال لي هيك يعمل. قلت له هيك يعمل هو جيت علمتك.
1: ايه معناها يعني الناس كل كيف كيف على إيه؟ قدم مساواه
0: الناس كل كيف كيف الحمد لله.
1: ولا كما قلت لي انت قبل يعني ماكشك لي صعيبه ياسر في
0: الكلام ذا؟ مش صعيب
1: تحبب التلامذه في
0: ان شاء الله كنت محبوبه ونحب التلامذه.
1: سيدتي سيدتي
0: سيدتي سيدتي وانك فقدت
1: اللي تفقدت
0: يا حسره مين كنا قبل المعلم يوفر التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا.
1: هذا يعني عنوان البرنامج بتاعنا احنا هذه ايه؟ الغايه من
0: ما عادش يا اخي ما عادش دوماج ما عادش ندرى كيفاش باش يخار الرومان.
1: من وقتاش انت ترى انه الحقيقه بدا يتبدل شويه التعليم في بلادنا تتغير الأمور؟
0: أنا عامت الخرشتاني عام 2002 وقتها بديت تعليم يقضى علي.
1: علاش عامت الخرشتاني بالذات؟
0: وقت الخرشتاني كثر الطرق وكثر الواحد ومرة تكسليبر ومرة ندرشو ومرة ندرشو وكثرت
1: كل مرة يجربوا
0: ولا التجربة أني وين أني نقري وبعدي أني حتى بأربع سنين وبخمس سنين زملائي اللي في عمري أني يخدموا بالطريقة القديمة هكي بالطريقة
1: مشكلة ذيك تو يخدموا طرق وماتير يلقى أساليب جديدة كيفاش ما يستعملهمش
0: إيه؟
1: وكي تفقدوا المتفقد فاستعمل يقولوا مشكلة كبيرة راو
0: مشكلة مشكلة يزوي يتعقل ما بين هذا وهذا. أما أخويا ما تكونوا الرجال كان بالطرق القديمة.
1: ترى أنت الرجوع للطريقة القديمة في التدريس يعني التاريخ القديمة خلينا نوضحه أكثر وندخل إيه أكثر إيه في الأمور التقنية يعني إيش معناتها التاريخ القديمة تقول أنت؟
0: حبوا في اللغة بتاعه في اللغة تلميذ فارغ تلميذ ما عندهش حتى مستوى حبوا في اللغة فعوض إلا تبعثوا النادي السباحة والنادي الموسيقى والنادي الواحد أعطيه الكتب يطالع ينمي لغته
1: مطالعة، ترى المطالعة مهمة جدا.
0: المطالعة مهمة جدا. لا هذيك في تنمية اللغة المطالعة مهمة جدا. عربية ولا فرنسية؟
1: صحيح.
0: إيه.
1: فماش لا فما أنا فماش أساليب يعني معتمدة يعني شنو معناتها ما نقوله فما قال كانوا يبدأوا بالعملية اللي يقول لك يبدأ بالحرف وما تالي الجملة وما تالي يكونوا فقرات طولت ما تالي جلوبال.
0: ما هلك الدنيا كان القراءة الشاملة.
1: شاملة هذه هي حبيت أقول.
0: لا وصلتك حتىني. ما هلك الدنيا كان القراءة
1: الشاملة. يعني من الأول ما يقرأ نص يحفظ حفظان وما يعرفش.
0: يعني نستغرب تلميذ كيفاش يخرج النص هكا
1: هو ما فهم شيء
0: ما يعرفش حتى الحروف
1: وكي تقول له الكلمه ذي شنو ما يعرفهاش
0: اي ما يعرفهاش انا نتذكر وقت اول ما بدينا نقريو للتلميذ في اخر العام تاع السنه الاولى باش يوصل يكتب كلمه صحيحه
1: باش يولي يركب
0: الحروف اللي تملهم له انت يكتب صحيح
1: احنا كنا خاطر احنا قبل النظام الحق عليه يعني وقبل واللي درست انت نبداو بالحروف ومن بعد ثاني نكونوا كلمات وبشوي جمل
0: السيلاب وبعد تالي الجملة وبعد تالي بشوي بشوي
1: هذيك كانت الطريقة القديمة تراها أحسن طريقة هذيك
0: هكي أحسن هكي تكون منعش تكون حس التلميذ التلميذ يحس يعرف هكي رهيبة
1: يعني
0: بالنظر بالنظر ايه هكي باء راهي في وسط والكلمة رهيبة وفي وسط الكلمة رهيبة وفي آخر الكلمة رهيبة لا تتغير ما تقوليش انت وصلوا حتى بيعملوا ماك تصاور عاد التلميذ نهار قدامي هكا واحد تعمل قطوسه في قفيفه قال هاك شنو ترى هي قطوسه في قفيفه
1: انا ما نجمش يركب الجمله بالعربيه
0: مستحيل
1: قطوسه في قفيفه
0: مستحيل
1: مشكله بالحق هذيك وبالتالي العام الاول معناها كيما يقولوا يتعدى الا من رحم ربك كيما قلت بكريك الا المجتهد وتلميذ الكبير القوي اللي عنده امكانيات ومعناها عنده استعداد اللي يلقى روحه شويه اما تعدى معناها ذيك اللي عملوا ما حفظش الحروف مشكله كبيره ياسر بالحق
0: مشكله
1: باش يدارك بعد
0: باهي توا لو في التحضيري ما الطرق الكل هي تبدلت والامور الحياتيه الكل تبدلت والكماليات وما زادوا خذوا على التلميذ
1: يعني الكماليات يعني ترى انت في التحضيري وعادتني يقول لك حضروه
0: التحضيري التحضيري عندي واحدة بزال كي بدأت تتكلم بالتختي بزال كي بدأت تتكلم تقول نوار وبلان وبلو وروج تقول لها تراها احسب لي الحروف آن ودو تروا وكاتر احسب لي الحروف بتاع الكتيبة وبي ومسي وينك هذا في السنة في التحضيري هو مزال كي تخلوا انت علمته هذا الكل كي حشيتهم في رأسه أكل حشو بتاع راس التلميذ هو اللي أرهق التلميذ
1: يعطيك الصحة في هذه أنا نحسبك تقول العكس
0: أرهق التلميذ
1: الوالد الله يرحمه
0: التلميذ مرهق
1: أنا الوالد الله يرحمه من رجال التعليم زادة وكان يعيش كان
0: سي منصفة والدي كان
1: لا سي محمود السكلي
0: أنا قريت وأني سي منصف السكلي
1: سي منصف خالي هذاك
0: أي نشرفه
1: كلهم من رجال التربية والتعليم
0: أكو أنا هذاك قريت أني ويا في سيادة
1: بالضبط كيفاش كان حتى كي كنا يرى الأولاد الصغار ولأولادنا هكا ندرسوهم شوية ونعملوا يقول لك لا ما تقواش عليه يقول لك خليه يلعب
0: مازال عمره 3 سنين وهم يلعبون
1: 4 سنين وخليه حتى 5 سنين خليه يعني كما يقولوا ياخذ وقته ينضج
0: ياخذ وقته
1: مش تبدا تقول ايه خل نربحوا الوقت ونربحوا كما قلت انت لا هو بالعكس يحشيله في معلومات مش وقته
0: حشو يا خويا التلميذ يهز ظهره محفظة توزن 10 كيلو يئن بها
1: بالضبط
0: وهو بس 8 بتاع الصباح يطلع من الدار يعمل سويتين في المدرسه ويتعدى الدرس فلان يقرا اللي في الماده هكيه وبعد تالي يرجع في العشيه يقرا في المدرسه
1: ومتين يمشي لماده اخرى
0: يمشي لماده اخرى وبعد 8 بتاع الليل يروح للدار يلقاهم تستنى باش يعمل الفروض اليوميه وتاع غدوه
1: يولي
0: لا
1: اصل
0: مدينه التلميذ
1: يرهق بالحق
0: مرهق
1: التلميذ بالحق
0: التلميذ مرهق خويا التلميذ مرهق والولي مرهق
1: مرهق الولي من الامكانيات يعني من
0: الامكانيات
1: ولا واجب هالدروس خصوصية ولاد
0: كان ما يقريش ولده باش يتك على جنب وهالغول هذا قلت لك الجديد هذا هذا هو غول بالحق
1: يعني ممكن ضر اكثر من الانفع
0: ضر اكثر من الانفع لان التلاميذ اللي تو يقراوا في 3 مواد و4 مواد الجديد مستواهم تحسن
1: صحيح والاغرب من ذلك
0: والمعلومه اللي ياخذوها معلومه حينيه
1: يعطيك صحه
0: تاع وقتها
1: تعدي بال امتحان ومشي روحه ينساها
0: ومسحمات وغدم تلقى عنده حتى شيء
1: وهذيك المشكله وفما حاجه اخرى هي الادى والامر ساعات في نفس الماده يعمل يمشي لزوز اساتذه ولا زوز معلمين هذا يدرسوا نفس الماده تقرا رياضيات مثلا
0: إيه إيه إيه.
1: يقرا عند المعلم هذا ويمشي يقرا عند المعلم الاخر
0: إيه. يقارنوا وهكا خير وهكا خير.
1: لا ودون هكا خير يعني تونتي نفس المادة تمشي على زي يقولك لعل الآخر يا أنا مش فما حاجات مثلا ما وش متمكن فيه يمشي المدرس آخر ويدخل بعضه تلميذ في هذا وذاك.
0: قلت لك الكل تلميذ مرهق والولي مرهق يصرف يصرف على حساب عائلته وعلى حساب قوته اليومي وعلى حسابه ويقري ولده عدو الحق يحب ينجح ولده يحب ولا تار ولده باش ينجح
1: مش بالطريقة هذه
0: يكون متميزين ما يكونش بالطريقه هذه.
1: تو حتى كثره المراجع تو الكتب وكما قلت انت الكرتاب لا تبدا معبيه وكل شيء كتاب المعاش لفلان وكتاب احنا قبل شكون عندنا كتاب قراءه
0: قراءه وكتاب الفرنسي وكتاب بالعربي وكتاب حساب
1: كتاب حساب
0: ومصحف جزء عام بتاع قران
1: ورد وازه لوحه
0: ورد وازه الناس اكثر من هيك
1: والله قرينا هيك
0: وتكونوا الاجيال وتكونوا الدكاتره وتكونوا عميده الدوله.
1: صحيح والله صحيح والدليل أنه كما قلت تكونت أعمدة الدولة والدليل تعليم نظام التعليم السابق شو شخرج
0: نظام التعليم السابق شخرج خرج
1: يعني
0: ما قلتش أني تقول كل خرج
1: لا عادي هذيك
0: أما الشاذ يقاس ويحفظ ولا يقاس عليه
1: لا نقصد ناس كفاءات كبيرة يا
0: كفاءات كبيرة طلعت قبل توخية وينهم والاحترام فتك بالاحترام الاحترام ما عادش فما بين المدرس والدرس المدرس والتلميذ ما عادش بيناتهم احترام
1: وانت ما زلت مطلعة شوية تمشي شوية تشوف ولا
0: نمشي نادي المتقاعدين ونحاول هيك نشوف شوية ونمشي للمدرسة القرآنية كنت نمشي برشا ما رخيت شوية في بالي 4 سنين نقرأ في القرآن حفظت ما تيسر تو هنا نقرأ في داري والحمد لله.
1: لا ما أنا مطلع على الجو التعليمي
0: ما نحبش التيار يفوتني
1: تحبش التيار يفوتك
0: ما نحبش التيار يفوتني نحب جسوي أجور
1: هذا المميز مواكبة وتعرف شفمه وفماش في
0: المال مال أنا كل نهار زميلي حدثني ويا قلت له فلان قلت له سني كان تو سنين نمشي نعدي سيزية بعملا ناخذه ولا بناخذوش قلت له بهالمواد اللي يقريوا فيهم تو أنا عملنا ناخذ سيزية بهم ولا ما ناخذوش
1: مواد ساعات بزيد وساعات من غير فايدة هو التلميذ ثوب الحق ثوب
0: في الوقت تحسين تعرف كيفاش يلزم جلولة البرامج
1: تو مثلا سمحني مدام زهرة يعني في الواقع وشنو الاحتياجات الحاجات المهمة المهمة اللغات والعلوم يعني شوية رياضيات وعلوم والرياضيات وشوية فيزياء
0: نحيونا هنا وادي الزايدين
1: والله العظيم
0: التلميذ جمعة كاملة يكلح من دار لدار وهو يجي نهار السبت العشية يتسرح يدكوه في نادي من النوادي نادي الرسم نادي الموسيقى نادي حد يودي يرخف عليه يودي يعلموا الأطفال وهم يلعبون ياسر عليهم ياسر لازم تنقيس من المواد يلزم جدولة الجداول معناها البرامج
1: والدروس الخصوصية
0: والدروس الخصوصية
1: منحة
0: يريد
1: يلزم يمنعوها ترى
0: يريد ولا يريد تمنع أما ما عادش
1: أما حقا ترجع بك التاريخ القديمة في المدارس يعني نزل في المدارس
0: تعرف كيفاش قرينا احنا لديوز قبل الله في اللول كان سنة سادسة تقرأ لديوز
1: صحيح
0: بعد تالي مش عامين ولا ثلاثة ولا سادسة وخامسة به بقداش 3500 في الشهر في المدرسة
1: بس يعني كي اللي عانى شوية للمدرس شوية المدرسة
0: وشرط على المدرس على المعلم في القسم 5 بلاش
1: يزم كما 5 ذوي الاحتياجات خاصة
0: ذوي الاحتياجات اللي ما نجموش
1: عائلات المعوزة
0: يجيبوا يقرأ وما تخوص الفلوس
1: على الأقل 5
0: على 5 هكي 5 في القسم بلاش 5%
1: اي معقول
0: ومعنى
1: رمزي المعلوم
0: لا رمزي ويستفيد
1: وبعد الدروس
0: معلمك
1: يعني
0: هو اللي قريه
1: إذا كان يلقى ناقص شوية في مادة ولا حاجة ما كيزيد يعاونه
0: مش معلم هكا إذا كان متقراش عنده تكيكة لجنب هكا كان متقراش عنده تكيكة لجنب وينفروا في التلامذة منهم والتلامذة ولا مرة الأولى مشي والمرة الثانية مشي ولا المعلم ما يتلفتلوش يطلع ويهرب من المدرسة
1: وفما شكون المعلمين متقراش عندي اللي دروس خصوصية نطيحك شوية في العدد
0: هكا هو عدل قلنا
1: باش يظهر للأولياء متاعو أنه ضعيف يلزمه يقرأ
0: لا يبدأ يناقر في التلميذة انت قول لبوك يثبت يتويد راهو مستواك ناقص ياسر
1: يودي
0: يمشي لها امها ولا ابوها يودي راهي باهية من المتميزات لا خلو الاعدادها مضروبة ملا ويتلزل ولي باش يقري لتويد
1: لا واذا كان ومبعد باي قري لتويد قول انت قري لتويد ويقري في الدروس خصوصية في ولده ولا بنته ومازالت إمكانياته ما تحسنتش ياسر، واللي يلزم العدد يضخموا سي المعلم باش يظهر حتى، واللي يجيب لهم نفس التمرين اللي يعملوا لهم في الاتي يجيبوا لهم في القسم
0: يضخموا اللي شو قاعدين يعملوا في الدروس الخصوصية
1: غشي ولي.
0: يحلوا في مواضيع الامتحانات يحلوا فيهم
1: كلام هذا يتوى.
0: يحلوا فيهم تلميذ يلقاها
1: يلقى هذاك هو لا حذروا في الواحد
0: لا حذروا هذاك هو ولا هذا العدد منفوخ والمستوى متدني هكا النتيجة.
1: تعلم حال احنا نحكي كل في السلبيات وهذا موجود الحقيقة وهذا واقع، لكن فما استثناءات، فما شكون مازال يعني بضمير يقري من المدرسين والمعلمين؟
0: طبعا لابد
1: لابد تلقى
0: لابد شعرة يوسف تتحرك فيهم لابد لابد اما ورس خويا توا
1: الأغلب
0: حتى هالمنتدبين جدد مهما ما مشي معناه يعمل سوايع ويطلعوا برا نجاح.
1: انت فكرتني في حاجه المنتدبين الجد بربي، احنا ولينا حاملين نحكيوا على الملف في المجال التربوي مش مشكل احنا نستغلوا وجودك معنا
0: هم كل مديرين اللي وقفوهم عمناه ولا هم باش يرجعوهم
1: ما يسالش خلي يرجعوا روحهم لعلها تكون
0: هوني صفحه هكيه
1: بخطوات. قلت التكوين زاد نرجع للتكوين لا باش يبدا وقتنا مضبوط. التكوين قبل كي كنتوا مدارس الترشيح الحقيقه كان تكوين شامل وكنتوا مؤهلين لك المهنه هذيك محضرينكم لك المهنه هذيك للاسف تو تلقى عامل اجازه في ماده معينه تلقى اجازه في الرياضيات ولا اجازه في الفلسفه
0: ولا اجازه
1: وانت بصراحه غريبه جدا هذه
0: غريبه جدا هكا هو علاش
1: لا دارس علم النفس الطفل اللي يعرف فاش ياخذ تلميذ الماده ذيك تلقاها
0: احنا عام تستاجب كله علم النفس الطفل كله استاجب تاعنا في علم النفس الطفل
1: كيفاش تتعامل مع
0: كومون بروندر ليليف
1: اي انت تصور انت استاذ رياضيات عنده اجازه في الرياضيات ويدرس الدرس العربيه مثلا اللي كيفاش باش ينجح باش يقري تلامذة قواعد النحو والصرف وما الى ذلك وكلاش نشوفوا في اخطاء وخلي اكثر من ذلك انت يبدا في اللغه ساعات ولا يبدا في عمل اجازه ما نعرفش في عربيه ولا فرنسيه ولا تكوين وكا ويمشي يدرس الرياضيات وتلقاه زاد محدود جدا
0: اي
1: مشكله هذه ترى انتم قبل كنتوا التكوين بتاعكم الشامل مهم جدا يعني تقراوا المواد العلميه تتكون في مواد علميه والمواد الادبيه وفي نفس الوقت علم النفس
0: والمواد النفسانيه
1: بالضبط
0: اي وعلم النفس علم النفس لازم تعرف التلميذ وشو يقبل وشو ما يقبلش
1: ترى انت معنا انه نرجع للتكوين كما قبل يعني مدارس الترشيح المعلمين مهمه
0: بالنسبه للمعلم مدارس ترشيح المعلمين هذيك الباسبور بتاعها
1: بل يحب يمتهن المهنه
0: هذه يحب يمتهن المهنه يقرا في ترشيح المعلمين اخويا
1: صحيح كلامك صحيح احنا قبل ما نختم سيده زهرة شفت الوقت مر بسرعه معك والحديث حلو
0: ان شاء الله نكون افدتكم
1: لا اكيد اكيد اكيد نستفيدوا من التجارب بتاعك وكل تبارك الله عليكم انتم قدمتوا الكثير الحقيقه للمهنه
0: الحمد
1: هذه وللاجيال هذه وكونتوا اجيال واجيال قبل ما نقول لك فما زلت عندك علاقات بتلامذه صارت لك شك بعض تو كان تحوص المسيره نتاعك الكل تختزلها في احداث معينه طرائف حاجه صارت لك حاجات تفكرهم قعدوا لك تو راسخين في الذهن نتاعك
0: حاجة تو راسخ في الذهن نتاعي
1: تفضل
0: ولن اسامح نفسي عنها رغم لاني جاتني المسامحه من كل الاطراف
1: اها
0: تلميذ نهارها ما باش يركع بالكل هذا في اول الكارير بتاعي وقت اني في صياده
1: في صياده
0: اي ما باش يركع يا ود يسكت يا ود يريض يا ود هو لابس سيدي منقاله ويوري فيها لصحابه كل منقاله وشنو
1: مغروم
0: اي مغروم عندي مستره في دي مستره جويده معناها هكا قلت له طب باش تسكت ولا لا وشويته هكا شويته هكا جات على المنقاله تكسرت
1: المنقاله
0: بدي يبكي وينعي منقالتي ما منقالتي قلت له اسمع يا ولدي ناديلي بوك نتفاهمني وياه أنا أعرف كيفاش باش نعملوا لك منقاله مشي البوه قالوا لي سي تحب عليك قالوا اش عملت مفسود حاجات قالوا لي ما عملت حتى شيء هوني هي تحب عليك جاني كل ولي شبيك مدام زهره قلت له راهو السيره فيها وفيها وراهو المنقاله اني كسرتها بضربه من عصا راهو لخاطر هو طيرها لي قال لي عندك الحق تكسر له المنقاله وتكسر له حتى كريمه
1: هكا
0: اي ويا مدام قال لي تنديني باش تعتذر قلت له نعتذر ونشيل ولدي منقاله قالك قلت نشيل ولدي المنقاله سي
1: هو ولدك. هو الحمد لله انه ميسور الحال معناها اذا ما عنده
0: معناها هكيه والله قعدت لي في بالي
1: تو تتفكرها
0: والله لتو نتفكرها انا بعد قداش 50 عام
1: في اخر الستينات هذه
0: اي لتو نتفكرها هكيه الحاجه الوحيده اللي وقعت لي ما عاد لم
1: وجات من بابا من الحظ جات على المقاله
0: اي جات على المقاله اكو
1: ترى روحك انك اخلصت الحمد لله في المهنه نتاعك
0: الحمد لله ضميري مرتاح زميلي مرتاح
1: وهذا اهم شيء
0: اكو زميلي
1: و... مرتاح تفكروك بعض التلامذة وبعض اللي ولاو
0: بطبيعة الجال تفكروني ياسر تعرفك النهار مش كل نهار عم ناول الباب دي نقص طلعت نلقاه راجل كبير ومعاه مرأة بجنبه تفضل قال لي عسلامي نشتي زهرة نعم
1: نعم
0: قال لي نشتي زهرة شكون كنتي قال لي أنا فلان الفلاني فلان الفلاني كنت تقعد في الطاولة الثانية في الصف الوسطانية
1: فكرت وزادة
0: والله تفكرت بقعد بالضبط قال لي كنت تقعد في الطاولة الثانية في الصف الوسطانية راني نحدد في بنتي عليك التوى قالت لي بربي لو جاء دارها ويلو نحب نمشي راها هكي بنت ولا جابها معها
1: هذا هو الكسب والحقيقة يعني تو كي ذكرك تلميذ صحيح ومعددهم كبير ياسر مئات اللي درسهم اما كي تلميذ معين تو مثلا كيما قريت في تونس قضى 12 عام ولا حاجه مكه وجي تلميذ من تونس العاصمه تو كونش مش بالضروره تنجم تفكروا قد قد قد قد
0: لا كانش كان انا هو خاطر احنا تو كبرنا هما اللي يعرفونا
1: لا يجيك لا مش انت عارف يجيك يقدم لك نفسه يقول لك انا فلان فلان تنجم تتفكر
0: نتفكر
1: والله يعطيك صح
0: نتفكر خدك عطيت البقعة بالضبط خدت تقعد في السفة الوسطانية في الطاولة الثانية
1: سيدة زورا الديماسي كانت ضيفتنا اليوم في هذا الموعد من قمل المعلم سعدني ياسر بحضورها معنا إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية والطول العمر بإذن الله وربي فضلك وإن شاء الله في مواعيد قادمة إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من قمل المعلم التحية للزميل خالد الشرفي إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: إلى اللقاء

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذاعة المنستير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمنك

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

لما نسوي.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم في هذا الصباح ارزقنا يا رب حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. ربي لا تشغل عقلي بما يقلقه، ولا قلبي بمن لا يرحمه، ولا وقتي بما لا ينفعه، وكن لي ومعي، واجعلني بك أقوى وبك أغنى عن العالمين. اللهم إن لنا قلوبا لا تحب أن تعصيك، فقوها اللهم وأبعدها عن المعاصي التي لا ترضيك. يا رب إنك جميل تحب الجمال، فاللهم جمل أيامنا وجمل حظوظنا وجمل أقوالنا وجملنا بأحسن الأخلاق. اللهم لا تشغل عقولنا بما يقلقها، ولا قلوبنا بمن لا يرحمها، ولا أوقاتنا بمن لا ينفعها. رب كن لنا وكن معنا ولا تكن علينا، واجعلنا بك أقوى وأغنى يا أكرم الأكرمين. اللهم أدم علينا سترك الجميل، وأوزعنا شكر نعمتك، وارحمنا برحمتك، واحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلينا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. صبحكم الله بالسرور، وحماكم من الشرور، وضاعف لكم الأجور.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة الليلة تردد صدى صوته بالقرآن الكريم عبر منابر المساجد ولم يتجاوز عمره 15، يؤم المصلين في رمضان وفي غيرها. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.

0: ولد القارئ الشيخ أحمد بن علي آل سليمان العجمي في 26 من ذي القعدة عام 1387 للهجرة، الموافق 24 من فبراير عام 1968 للميلاد، في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. نشأ وترعرع في كنف والديه ومع إخوته الذين ساروا مثله في حفظ كتاب الله الكريم. كان دافعهم لذلك والدهم الذي حرص على تعليم أبنائه القرآن الكريم.
1: وفي هذا الشأن يقول القارئ الشيخ أحمد العجمي: أنسب الفضل في حفظي للقرآن الكريم إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إلى والدي رحمه الله، فبحكم عمله مقاولا للحجاج كان يأخذنا معه ونحن صغار إلى مكة المكرمة، وهناك كنا نلتحق بحلقات التحفيظ في المسجد الحرام ونجد ونجتهد في الحفظ. دافعنا إلى ذلك حرص الوالد وتشجيعه لنا أنا وإخوتي وللمسؤولية التي أولانا إياها في هذا الشأن، فكان له ما أراد إذ أصبحنا جميعا حفاظا لكتاب الله.
0: ويضيف القارئ الشيخ أحمد العجمي بأن الوالد هو دائما القدوة لأبنائه فيتأثرون به إن خيرا وإن شرا. وكان مما ساهم في تأثرنا بحفظ القرآن هو إمامة الوالد للجامع النجدي في الخبر الجنوبية، إذ كنا نصلي معه جميع الفروض المكتوبة ونسمع صوته يرتل الآيات الكريمة، فكان هذا دافعا قويا للاقتداء به والرغبة في إمامة المصلين مثله.
1: وقد التحق القارئ الشيخ أحمد العجمي بالدراسة النظامية حين بلغ 6 من عمره، من خلال الالتحاق بالمرحلة الابتدائية ثم المتوسطة فالدراسة الثانوية التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة، حيث كان جميع دراسته للمراحل الدراسية في مدينة الخبر. ولما كانت توجهات الشيخ أحمد العجمي دينية منذ الصغر، فقد سعى لتحقيق هذا الهدف بالتحاقه بالدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

0: وقد أمضى القارئ الشيخ أحمد العجمي 4 سنوات اعتبرها من أجمل أيام العمر، استطاع خلالها الحصول على الشهادة الجامعية، ثم وصل بعد ذلك دراساته العليا حيث حصل على شهادة الماجستير من جامعة لاهور في باكستان، إلى أن توج أخيرا رحلته العلمية بحصوله على درجة الدكتوراه في التفسير من خلال مناقشة رسالته التي كانت بعنوان منة العلي الكبير في شرح طرق التفسير.
1: أما رحلة القارئ الشيخ أحمد العجمي مع حفظ كتاب الله فقد مرت ببعض الانقطاع، وذلك أثناء دراسته في المرحلة المتوسطة وخاصة أثناء الإجازات الدراسية، حيث يبقى هو وإخوته في الخبر، أما والده فيذهب إلى مكة المكرمة في رمضان. ولكن ما أن بدأ الشيخ أحمد العجمي دراسته الثانوية حتى واصل إكمال حفظه القرآن الكريم، ساعده في ذلك تكليفه بالإمامة بالناس في الجامع الكبير بمدينة الخبر.
0: أما إمامة المساجد فقد بدأت مع القارئ الشيخ أحمد العجمي منذ سنوات عمره الأولى، إذ أما المصلين وهو في الصف الثالث المتوسط في مسجد أبو عائشة في الثقبة، وذلك بالتناوب مع بعض زملائه حين يتغيب الإمام في بعض الأوقات، وكان ذلك في عام 1402 للهجرة.
1: وفي العام 1403 للهجرة تم تكليفه بإمامة الناس في صلاة التراويح في رمضان في مسجد السلام في حي الثقبة، فكان هذا التكليف بداية جيدة وبشرى طيبة في حياة القارئ الشيخ أحمد العجمي، واستمر على ذلك إلى أن عين أخيرا إماما وخطيبا للجامع الكبير، حيث يؤم المصلين في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، ويشهد الجامع حضورا كثيفا وأعدادا كبيرة من المصلين الذين أحبوا وعشقوا صوته.
0: ويمتلك القارئ الشيخ أحمد العجمي رصيدا من التسجيلات القرآنية المنوعة تذاع من خلال إذاعة القرآن الكريم أو من خلال القنوات التلفزيونية الإسلامية، كما أن له مشاركات دعوية متعددة يمليها عليه ضميره كونه قد نذر نفسه لخدمة القرآن والسنة المطهرة وقاصدا بها رضا الله عز وجل.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. من شعب الإيمان الحياء، وأرفع أنواع الحياء الحياء من الله تعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي يا نبي الله والحمد لله. فقال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء. ولحديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في صحيح البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الفضيل رحمه الله: خمسة من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. عزيزي المستمع، تصالح مع نفسك وحب ذاتك، وتواضع وتقرب من الله. صدقني، لا شيء يستحق أن ترهق نفسك من أجله. معاشرة الصالحين تصلحك رغما عنك، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. صديقي المستمع، لا تجعل الإنترنت ينتزعك عن ثوب أخلاقك ومبادئك، ويبعدك عمن هو أقرب إليك من حبل الوريد. قراءة القرآن الكريم دائما تجعل الإنسان دون أن يشعر يزيد إيمانه، ويطمئن قلبه، ويهنأ بحياته، ويقنع برزقه، ويقل مزاحه، وتظهر الفصاحة في حديثه، ويخلو حديثه من الألفاظ التي لا تليق بمثله، ويترك مجالس اللغو، ويترك أمورا كان يفعلها لأن قلبه قد أضاء واستنار بنور القرآن. كلما ابتعد الإنسان عن الله تشوهت حياته دون أن يشعر. فافعل ما شئت، فإنك على موعد مع الله بمفردك.

في الحياة قد لا يتحقق لك كل ما تريد، لكن رضا الله يجعل لك الحياة كما تريد.

0: أصدقائي المستمعين، ربوا صغاركم على الحلال والحرام وضمير الإنسانية والحب، فالعالم بحاجة لهذا النوع من البشر، وهذه تعتبر أعظم خدمة تقدمها للمجتمع. وأسفي على زمان أصبح الإنسان فيه يملك الوقت لكل شيء إلا الصلاة، لا يملك لها وقت، وكأن هذه العبادة أصبحت ثقيلة علينا. نسأل الله الهداية للجميع. عزيزي المستمع، إن لم يكن قلمك نافعا للبشرية فليكسر، فالقلم قادر على أن يسمم أفكار أمة بأكملها إن كان بيد فاسد وخبيث.
1: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
2: لازلنا نتحدث عن سيرة القريشية الهاشمية المحمدية، والتي كانت تكنى بأم أبيها وتلقب بالزهراء. وقد اختلف العلماء في بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهن أكبر وأصغر، والذي عليه كثير من التحقيق أنهن على الترتيب زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. وفاطمة الزهراء أسن من عائشة بخمس سنوات. ولدت فاطمة الزهراء لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، وقيل أكثر بقليل. لما أصبحت رضي الله عنها شابة، تقدم عمر وأبو بكر الصديق لخطبتها. ولقد روى النسائي في سنته عن بردة رضي الله عنه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة الزهراء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها صغيرة، فخطبها علي فتزوجها، وكان عمره أنذاك 22 سنة، وهي بعمر 18 سنة. زوجه فاطمة كان الفقيه العالم الخطيب الذي تهتز لكلماته المنابر، الفدائي الذي علم الدنيا حقيقة الفداء وشرف البطولة. إنه الرجل الذي تربى في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى. هو أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، الذي اضطر يوما أن يفخر ويبين مكانته، فقال رضي الله عنه: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد صلى الله عليه وسلم سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وصبطاء أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. هذا هو زوج ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين اليوم الراية لرجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل هو الشهم الغالي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي من بعدي. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا حدث نفسه بأن يخطب فاطمة، لكنه قال: ليس عندي من شيء، فكيف؟ ثم قال: فتذكرت عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته فخطبتها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء يا علي؟ فقلت: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين الدرع الحطامية التي أعطيتك إياها يوم كذا وكذا؟ فقلت: هي عندي يا رسول الله. وتمعنوا هنا جيدا، قد سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ فقال: لا، ما عندي شيء. وهذا دليل على أن هذه الدرعة ما استحقت أن تذكر فيما يمكن أن يعطى لتستحل بها. وقد روى الإمام البيهقي قصة الخطبة بأطول من هذا عن علي رضي الله عنه قال: لقد خطبت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت مولاة لي: أعلمت أن فاطمة تخطب؟ فقلت لا، وقلت نعم. فقالت: أخطبها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: ليس عندي من شيء أخطبها عليها. فقال: فما زالت ترجيني وترجيني حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نجله ونعظمه، فلما جلست بين يديه ألجمت حتى ما استطعت الكلام. فقال لي صلى الله عليه وسلم: هل لك من حاجة يا علي؟ فسكت. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم وكررها 3 مرات وأنا لا أستطيع الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريد أن تخطب فاطمة؟ فقال علي: نعم، هذا هو يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا، ما عندي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما فعلت بالدرع الذي سلحتك؟ فقلت: يا رسول الله، إنها والله لدرع حطامية لا تساوي إلا 400 درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب، لقد زوجتكها. وفي رواية أخرى أن عليا لما سمع بأبي بكر وعمر يخطبان فاطمة تشجع وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلعثمت وقلت في نفسي: إذا كان الشيخان الكبيران قد رفضا وهما من هما، فكيف بي؟ فدخل رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله رسول الله: ما بك يا علي؟ فيقول علي: ألجمتني هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بكل أدب: ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج فورا، لكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: مرحبا وأهلا. وحين خرج لأصحابه رضي الله عنه سألوها: ماذا قال لك رسول الله؟ فقال: ما قال لي شيئا. فقالوا: ولكن ماذا سمعت منه؟ قال: سمعته يقول: مرحبا وأهلا. فقالوا: تكفيك إحداهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما عندك يا علي؟ فقال علي: لا شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: ودرعك التي أخذتها من مغانم بدر؟ فقال رضي الله عنه: هي موجودة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أحضرها. فأحضرها علي. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطها لبلال وخذها يا بلال وبعها. فباعها بلال رضي الله عنهم جميعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اذهب واشتري طيبا وعنبرا وبخورا، وأعطي الباقي لأم سلمة تجهز به فاطمة. وكان الجهاز عبارة عن وسادة من أدم، حشوها ليف وحلس، يفترشان نصفه، وعند الشتاء والبرد يلتحفان بنصفه الآخر. بعد خطبة فاطمة من علي جاء العرس، وعلي رجل فقير ما يملك من شيء يصدقها به، فكيف له أن يلم؟ لكنه أعانه بعض إخوانه. وروى الإمام أحمد عن بردة رضي الله عنه أن عليا لما خطب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد للعرس من وليمة. فقال سعد: علي كبش. وقال رجل آخر: علي كذا وكذا. ومنهم من قال أن حمزة بن عبد المطلب هو الذي أولم العرس ببعيرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة وأتى بوعاء تمر فأكل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وهنا يروى أيضا أن عليا كرم الله وجهه وهو يحضر للوليمة وقعت له طريفة من الطرائف، كما رواه الشيخان وغيرهما عنه رضي الله عنه قال: كان لي شارفا، والشارف هي الناقة المسنة من نصيبي من المغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت سواغا من بني قينقاع ليرتحل معي ونجمع شيئا من الإذخر، والإذخر هو نوع من النبات أبيعه للسواغين أستعين به على وليمة عرسي. فقال: فذهبنا. فأنخت الرحلتين عند باب رجل من الأنصار وجماعة معه يشربون قبل تنزيل تحريم الخمر، فعقر أحد الشاربين ممن كان مع الأنصار الرحلتين وأخذ من أكبادها، يقول رضي الله عنه: فلما عدت وجمعت ما جمعت ورأيت ما رأيت لم أملك عيني من البكاء بعدما رأيت ذلك المنظر الفظيع. وما أفضعني وأحزنني هو أن الابتناء بفاطمة سيؤخر. تزوج علي كرم الله وجهه واحدة من النساء الكمل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأجر غرفتين بعد الهجرة بالمدينة وعاش معنا. وقبل بناء علي بفاطمة رضي الله عنهم أجمعين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بوضوء، فتوضأ به ثم صب على علي وفاطمة وقال لهما: اللهم بارك فيهما وبارك لهما وبارك عليهما. فرضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في جنات ونعيم عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليها.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أحبتي نور الصباح، أوفياء إذاعة المنستير، أشرق صباحكم بنور الإيمان ونور العلم والعمل ونور الصحة. نقولها لكل من استيقظ باكرا للمراجعة استعدادا للامتحانات، لكل من يستعد للخروج للعمل، لكل هؤلاء نقول لهم سعيا موفقا، ونشد على أياديهم. ترافقكم هذا الصباح شدلي العبيدلي.

اللهم أعطنا في صباح هذا اليوم من الخير واللطف فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم علق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. عزيز المستمع، مهما كانت قساوة الواقع، أحسن الظن بالله وثق بنفسك، ولتعلم أن الله ما اختارك إلا لأنه يحبك، وما ابتلاك إلا ليمتحنك ويقربك إليه. فاصبر وصابر على ما ابتليت به، ولا تستسلم للمحن حتى لا تأكلك الوساوس والخيالات، ولا تهن فإن مع العسر يسرا، وإن الصبح يأتي بعد الليل، وإن الظلام يعقبه النور. ألم يقل الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ صدق الله العظيم. نعم أيها المستمع الفاضل، أنتم الأعلون، أنت الإنسان الذي شرفك الله تعالى عن كل المخلوقات، ودانت لك كل الكائنات، وجعلك في أعلى عليين، وأراد بك الخير، وأراد لك السعادة، ونهاك عن الغم والهم لما يحدثه في الإنسان من أضرار مادية ونفسية.

0: نور الصباح. نور الصباح نافذة يوم جديد تشرع للأمل، لاستقبال الحياة بكل تفاؤل وحب، لأن الحياة جميلة لمن يراها جميلة.
1: تحية لكل من التحق بنا على أمواج إذاعة المنستير، نرجو لكم يوما جميلا. قال بعض الحكماء: اجتنب 7 خصال يسترخي جسمك وقلبك ويسلم دينك وعرضك، ولا تحزن على ما فاتك، ولا تحمل على قلبك هم ما لم ينزل بك، ولا تلم الناس على ما فيك مثله، ولا تطلب الجزاء على ما لم تعمل، ولا تنظر بالشهوة إلى ما لا تملك، ولا تغضب على من لا يضره غضبك، ولا تمدح من يعلم من نفسه خلاف ذلك. ومن المعاني الجميلة والحكم اللطيفة قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أطردوا واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. وحكي عن الإمام جعفر الصادق أنه إذا أصيب قال: اللهم اجعله أدبا ولا تجعله غضبا، اللهم أبعد عني وعن أحبتي أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وسوء الخاتمة، اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، أمطر علي وعليهم بركتك، وبلغني وبلغهم أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة، اللهم أرزقني وارزقهم إجابة الدعاء وصلاح الحال والأهل والمال والأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء.

قال تعالى في الآية 23 من سورة الروم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ظل موضوع النوم في النهار أيها المستمع الكريم موضوع جدل حتى وصل العلم والطب إلى ما قرره القرآن الكريم، إذ ينصح مدير التربية البدنية في جامعة بيل تلاميذه نصيحة خالدة نصها: عليك في الظهر بسنة من النوم. ويقول راي جيلز في مجلة بيترهوفر: أما وقد بلغ الإرهاق كل مبلغ بالأجسام والعقول والأرواح، فقد آن الأوان لإعادة النظر في خطة بسيطة تزيدنا مقدرة على العمل وشعورا بالراحة، وتلك هي أن يغفو الإنسان كل يوم غفوة. لقد اتفق الأطباء على أن هذه الغفوات التي تتخلل النهار تدفع الكلل وتخفض ضغط الدم وتريح القلب من التعب والإجهاد. وقد لوحظ أن الإغفاء قبل القيام بأي مجهود بدني أو عقلي أو بعده يصنع العجائب بالنسبة للإنتاج العضلي والذهني وللحالة الصحية العامة. يقول ديل كارينش في كتابه: دع القلق وابدأ الحياة، ساعة تنامها خلال النهار مضافة إلى 6 ساعات تنامها ليلا تجعل المجموعة 7 ساعات أجدى عليك من 8 ساعات من النوم المتواصل ليلا. وبذلك يكون القرآن أول كتاب يذكر النوم بالنهار ويخص كلمة النوم دون غيرها من المترادفات نحو الرقود والهجود أو السبات، وهو النوم الخفيف.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح.
1: أيها المستمع الكريم، من الآداب التي كان يتحلى بها الطلبة وطلاب العلم قديما التواضع لشيوخهم ومؤدبيهم. فعن الأصمعي أنه كان يقول: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وعن عبد الله بن المعتز أنه قال: المتواضع في طلب العلم أكثرهم علما. وقد جاء عن شريك أنه كان في مجلسه فأتاه بعض ولد الخليفة المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، فأعاد المسألة فلم يعبأ به شريك فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلفاء. فقال له شريك: لا، ولكن العلم أجل عند أهله من أن يضيعوه. قال: فجثى على ركبتيه ثم سأل، فقال له شريك: هكذا يطلب العلم. وإذا خاطب الطالب الشيخ المملي أو راجعه في شيء عظمه في خطابه، مثل أن يقول له: أيها الأستاذ، أو أيها العالم، أو أيها الحافظ، ونحو ذلك.

لقد أكد علماء التربية على التنشئة الاجتماعية وأهميتها في غرس العادات الحميدة وممارسة تلك العادات في الحياة الاجتماعية. فالإنسان ابن بيئته، ومنذ القديم تنبه الإمام أبو حامد الغزالي إلى ذلك في قوله: ولن ترسخ جميع الأخلاق الدينية في النفس ما لم تتعود النفس على جميع العادات الحسنة، وما لم تترك الأفعال السيئة، وما لم يواظب عليها مواظبة من يشتاق للأفعال الجميلة ويتنعم بها ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه التنشئة السليمة في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. عزيز المستمع، يقول الرازي عن تزكية النفوس: فاعلم إن التزكية عبارة عن التطهير أو عن الإنماء. ويقول عن قد خاب من دساها: من دسها في المعاصي حتى انغمس فيها. أما المعنى الآخر فهو الإعراض عن الطاعات والاشتغال بالمعاصي والخمول المهمل المنسي كالشيء المدسوس في الاختفاء والخمول. أيها المستمع الكريم، النفوس تتزكى بترويضها على العلم والعمل والإيمان والأخلاق الحميدة. بذلك يستقيم سلوك الفرد وتتحقق الصحة النفسية ويشعر بالراحة والاطمئنان. نعم عزيز المستمع، الإشكال يكمن في الالتزام بهذا النظام من الطيبات في السلوك وفي جعله عادة لا مجرد مناسبة.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: من الحكم التي وجدت هون في نفسي، لا نستطيع أن نمنع الناس من أن يغتابونا، لكن نستطيع أن نمنع أنفسنا من التأثر بما يقولون، لأن مفتاح عقولنا بأيدينا وليس بأيديهم. أيها المستمع الفاضل، لا تستطيع أن تمسك ألسنة الناس، لكن بإمكانك أن تتجاهلها ولا تجعل كلامهم يؤثر فيك. يقول الإمام الشافعي: احرص على ما ينفعك ودع كلام الناس، فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة الناس. ويقول الإمام مالك ابن دينار: من عرف نفسه لم يضره ما قال الناس فيه. فانشغل بإصلاح نفسك والاهتمام بما ينفعها أجدى من الاهتمام بما يقوله الآخر عنك.

0: تذاكر جماعة فيما بينهم آثار معن بن زائد الشيباني وأخبار كرمه، وهو من أمراء العرب اشتهر بالجود، معجبين بما هو عليه من التؤدة ووفرة الحلم ولين الجانب، وغالوا في ذلك كثيرا. فقام أعرابي وأخذ على نفسه أن يغضبه، فأنكروا عليه ووعدوه 100 بعير إن هو فعل ذلك. فعمد الأعرابي إلى بعير فسلخه وارتدى بإهابه أي جلده، واحتذى ببعضه جاعلا باطنه ظاهرا، ودخل عليه بصورته تلك وأنشأ يقول: أتذكر إذ لحافك جلد شات وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال معن: أذكره ولا أنساه. فقال الأعرابي: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال معن: إن الله يعز من يشاء ويضل من يشاء. فقال الأعرابي: فلست مسلما إن عشت دهرا على معن بتسليم الأمير. فقال معن: السلام خير وليس في تركه ضير. فقال الأعرابي: سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. فقال معن: إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة، وإن جاوزتنا فمصحوبا بالسلامة. فقال الأعرابي: فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. فقال معن: أعطوه 1000 دينار تخفف عنه مشاق الأسفار. فأخذها وقال: قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك في المال الكثير، فثني فقد آتاك الملك عفوا بلا عقل ولا رأي منير. فقال معن: أعطوه 1000 ثانيا كي يكون عنا راضيا. فتقدم الأعرابي إليه وقبل الأرض بين يديه وقال: سألت الله أن يبقيك دهرا، فما لك في البرية من نظيري، فمنك الجود والإفضال حقا، وفيض يديك كالبحر الغزير. فقال معن: أعطيناه على هجونا 2000 فليعط 4 على مدحنا. فقال الأعرابي: بأبي أيها الأمير ونفسي، فأنت نسيج وحدك في الحلم ونادرة دهرك في الجود، وإنك لعلى خلق عظيم، ولقد كنت في صفاتك بين مصدق ومكذب، فلما بلوتك صغر الخبر الخبر، وأذهب ضعف الشك قوة اليقين، وما بعثني على ما فعلت إلا 100 بعير جعلت لي على إغضابك. فقال له الأمير: لا تثريب عليك، أي لا حرج. ووصله 200 بعير نصفها للرهان والنصف الآخر له. فانصرف الأعرابي داعيا له، شاكرا لهباته، معجبا بأناته. عزيز المستمع، ما أجمل هذه القصة، وما أجمل ما تركته في النفوس من عبر ومواعظ حول معادن الرجال وأصناف الناس. فالرجال مواقف، والإنسان بعمله وموقفه، وأنت لا تعرف جوهر الإنسان إلا بأعماله وردود أفعاله ساعة الشدة والمحن. ويقال: إن أردت أن تعرف معدن الإنسان الحق فانظر إلى أقواله وأفعاله ساعة الكدر والغضب، لا ساعة الصفو والسلم. وتدعون هذه القصة من جهة أخرى أن نتثبت في الدعاوى التي إن لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء، والبينة على من ادعى. فلنكف عن نسج صور باطلة لأناس لا نعرفهم إلا لمجرد أننا سمعنا عنهم وتعرفنا عليهم بالقيل والقال. وانظر معي أيها المستمع الكريم إلى قيمة المغفرة وخاصة الحلم، فمن أخذ بهما فقد أخذ بنصيب وافر من الأخلاق، فهما بمثابة صمام الأمان الذي يكبح الانفعالات والغضب وما قد ينجر عن ذلك من عواقب. وأخيرا تدبر معي عزيز المستمع قيمة التمييز العقلي والخلقي، فالعمري لهي من أبرز صفات السيادة والريادة، وما به يبقى الإنسان خالدا حتى وإن رحل، فآثار الإنسان تدل عليه.
1: الكلمة الحلوة تقالت والعين سبقتنا وقالت الكلمة

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: في الليل ناديت الكواكب ساخطا، متأجج الآلام والأرابي. الحقل يملكه جبابرة الدجى، والروض يسكنه بنو الأرباب. والنهر للغول المقدسة التي لا ترتوي، والغاب للحطاب. وعرائس الغاب الجميل هزيلة، ظمأ لكل جنن وكل شراب. الكون مصغ يا كواكب خاشع، طال انتظاري فانطقي بجوابي. فسمعت صوتا ساحرا متموجا فوق المروج الفيح والأعشاب، وحفيف أجنحة ترفرف في الفضاء، وصدا يرن على سكون الغاب. الفجر يولد باسما، الفجر يولد باسما متهللا في الكون بين دجنة وضبابي. أبو القاسم الشابي.

0: أيها المستمع الكريم، فليولد صباحك هذا باسما مكللا بالنجاح والفلاح. وبهذه الكلمات المشرقة والأنغام اللطيفة نصل إلى نهاية هذه الحصة الصباحية التي رافقتكم فيها وعلى امتداد الساعة كل من شدلي العبيد في الأعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج، وعلى أمل لقاء جديد ونور متجدد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.
1: الشمس طلعت صباح نزين، نجري القسمنا والله يعين. الشمس طلعت صباح نزين، نجري القسمنا والله يعين. ما نضيعش الوقت ثمين، ما نضيعش الوقت ثمين. صباح نزين، صباح نزين، صباح نزين يا مسلمين. صباح نزين، صباح نزين.

0: المسلمين.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تشارك رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد يومي 11 و12 من مايو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكة بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. هذا والتقت رئيسة الحكومة بمقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى الجهات المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. أعلن مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس عن إطلاق شباك الدعم النمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لإفادة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. وبحسب الوثيقة التوجيهية الخاصة بالمشروع، فقد تم رصد اعتمادات مالية جملية قدرت ب 1.4 مليون يورو لإفادة هذا الشباك، فيما تتراوح قيمة المنحة الواحدة بين 50,000 و 200,000 يورو. كما سيتم تنظيم لجان تقييم الملفات بصفة دورية كل شهرين إلى حين استكمال توزيع الاعتمادات المتاحة. تشير التوقعات الأولية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى موسم واعد للحبوب في تونس، مع إنتاج مرتقب يفوق 20 مليون قنطار بفضل تحسن الظروف المناخية وتوزيع الأمطار. هذا وتمكن باحثون تونسيون مؤخرا من إنجاز التسلسل الجيني الكامل لصنفين محليين من القمح الصلبة، هما محمودي وشيلي، وهو مشروع من شأنه أن يدعم الأمن الغذائي عبر تحديد جينات مقاومة للجفاف والأمراض. دوليا، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا. هذا وتستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

ستة ودرج صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 11 مايو 2026. صبحية جديدة، نهار جديد وأسبوع جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، إن شاء الله ما فيه كم الخير. نحن كما العادة رفقكم انتوا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند لطفي المكي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الاعداد والتقديم. طقس اليوم من المنتظر انه درجه الحراره باش ترتفع شويه، تو ناخذوا كل التفاصيل بعد شويه في احوال الطقس، وتستناوا بقيه فقرات ساعتنا الاولى. حدث في مثل هذا اليوم حلم يوم جديد، وبطبيعه من غير ما ننساو جولتنا الصباحيه مع اخبار العالم في صباح بلا حدود. البدايه كما العاده تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم اذاعه المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعه.

26 دقيقة. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا في بشائر الصباح. وقيت باش ناخذوا فكرة على حول طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 11 مايو 2026 باش يتواصل مغيم جزئيا بأغلب المناطق.

للجنوب. في ساعتنا الثانية ونزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع كيفاش باش يكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية تستناو فقرة حلم يوم جديد، لكن خلينا نواصل مع الغنيات. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: وبدأ نهار جديد يا فتاح يا عليم، احرك اتحرك ومعنا
1: الخير ودمنا قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح
0: ومتعوليك
2: يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: كان في حديقة منفردة بنفسجة جميلة الثنايا طيبة العرف تعيش قانعة بين أترابها وتتمايل فرحة بين قامات الأعشاب. ففي صباح وقد تكللت بقطر الندى رفعت رأسها ونظرت حواليها فرأت وردة تتطاول نحو العلاء بقامة هيفاء ورأس يتسامى متشامخا كأنه شعلة من النار فوق مسرجة من الزمرد. ففتحت البنفسجة ثغرها الأزرق وقالت متنهدة: ما أقل حظي بين الرياحين وما أوضع مقامي بين الأزهار، فقد ابتدعتني الطبيعة صغيرة حقيرة أعيش ملتصقة بأديم الأرض ولا أستطيع أن أرفع قامتي نحو زرقاق السماء أو أحول وجهي نحو الشمس مثلما تفعل الورود. وسمعت الوردة ما قالته جارتها البنفسجة فاهتزت ضحكة ثم قالت: ما أغباك بين الأزهار، فأنت في نعمة تجهلين قيمتها، فقد وهبتك الطبيعة من الطيب والظرف والجمال ما لم تهبه لكثير من الرياحين، فخلي عنك هذه الميول العوجاء والأماني الشريرة وكوني قنوعا بما قسم لك، واعلمي أن من خفض جناحه رفع قدره وأن من طلب المزيد وقع في النقصان. فأجابت البنفسجة قائلة: أنت تعزينني أيتها الوردة لأنك حاصلة على ما أتمناه، وتغمرين حقارتي بالحكم لأنك عظيمة، وما أمر مواعظ السعداء في قلوب التاعسين، وما أقسى القوي إذا وقف خطيبا بين الضعفاء. سمعت الطبيعة ما دار بين الوردة والبنفسجة فاهتزت مستغربة ثم رفعت صوتها قائلة: ماذا جرى لك يا ابنتي البنفسجة؟ فقد عرفتك لطيفة بتواضعك، عذبة بصغرك، شريفة بمسكنتك، فهل استهوتك المطامع القبيحة أم سلبت عقلك العظمة الفارغة؟ فأجابت البنفسجة بصوت ملؤه التوسل والاستعطاف: أيتها الأم العظيمة بجبروتها الهائلة بحنانها، أضرع إليك بكل ما في قلبي من التوسل وما في روحي من الرجاء أن تجيبي طلبي وتجعليني وردة ولو يوما واحدا. قالت الطبيعة: أنت لا تدرين ما تطلبين ولا تعلمين ما وراء العظمة الظاهرة من البلايا الخفية، فإذا رفعت قامتك وبدلت صورتك وجعلتك وردة تندمين حين لا ينفع الندم. فقالت البنفسجة: حولي كياني البنفسجي إلى وردة مديدة القامة مرفوعة الرأس، ومهما يحل بي بعد ذلك يكن صنع رغائبي ومطامعي. فقالت الطبيعة: لقد أجبت طلبك أيتها البنفسجة الجاهلة المتمردة، ولكن إذا دهمتك المصائب والمصاعب فلتكن شكواك من نفسك. مدت الطبيعة أصابعها الخفية السحرية ولمست عروق البنفسجة فتحولت في لحظة إلى وردة زاهية متعالية فوق الأزهار والرياحين. ولما جاء عصر ذلك النهار تلبد الفضاء بغيوم سوداء مبطنة بالإعصار، ثم هاجت سواكن الوجود فأبرقت ورعدت وأخذت تحارب تلك الحدائق والبساتين بجيش عرمرم من الأمطار والأهوية، فكسرت الأغصان ولوت الأنصاب واقتلعت الأزهار المتشامخة، ولم تبق إلا على الرياحين الصغيرة التي تلتصق بالأرض أو تختبئ بين الصخور. أما تلك الحديقة المنفردة فقد قاست من هياج العناصر ما لم تقاسه حليقة أخرى، فلم تمر العاصفة وتنقشع الغيوم حتى أصبحت أزهارها هباء منثورا، ولم يسلم منها بعد تلك المعمعة الهوجاء سوى طائفة البنفسج المختبئة بجدار الحديقة. ورفعت إحدى صبايا البنفسج رأسها فرأت ما حل بأزهار الحديقة وأشجارها، فابتسمت فرحا ثم نادت رفيقاتها قائلة: ألا فانظرن ما فعلته العاصفة بالرياحين المتشامخة تيها وعجبا. وقالت بنفسجة أخرى: نحن نلتصق بالتراب ولكننا نسلم من غضب العواصف والأنواء. وقالت بنفسجة ثالثة: نحن حقيرات الأجسام، غير أن الزوابع لا تستطيع التغلب علينا. ونظرت إذ ذاك مليكة طائفة البنفسج فرأت على مقربة منها الوردة التي كانت بالأمس بنفسجة وقد اقتلعتها العاصفة وبعثرت أوراقها الرياح وألقتها على الأعشاب المبللة، فبانت كقتيل أرداه العدو بسهم. فرفعت مليكة البنفسج قامتها ومدت أوراقها ونادت رفيقاتها قائلة: تأملنا وانظرنا يا بناتي، انظرنا إلى البنفسجة التي غرتها المطامع فتحولت إلى وردة لتتشامخ ساعة ثم هبطت إلى الحضيض، ليكن هذا المشهد أمثولة لكن.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 46 دقيقة وقيت باش نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 11 ماي سنة 1904 الأتراك يقتلوا 900 أرمني وكان هذا في صدمات عرقية. أيضا من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم 11 ماي 1949 الكيان الصهيوني ينضم للأمم المتحدة. 11 ماي 1953 رئيس وزراء المملكة المتحدة وينستون تشرشل يوجه انتقاد حاد لنظرية الدومينو اللي كانت إدارة الرئيس الأمريكي دوايت ايزنهاور تروجلها لتبرير التدخل العسكري الامريكي في دول العالم. 11 ماي سنة 1964 اربعة من عملاء الموساد يختطفوا النازي ادولف ايخمان من العاصمة الارجنتينية بيونس ايرس. وسنة 1989 ايضا في نهار كيما اليوم الرئيس الامريكي جورج بوش يعلن عن اعتزام الولايات المتحدة غزو بنما واعتقال رئيسها الجنرال مانويل نوريغا بتهمة تورطه في عمليات تهريب المخدرات من كولومبيا إلى الأراضي الأمريكية. 11 ماي 1989 أيضا دول العالم تعلن من كينيا عن فرض حظر دولي على تجارة العاج وكان هذا لحماية الأفيال من الإبادة الجماعية على أيدي عصابات تجارة العاج اللي تقتل آلاف الأفيال سنويا. أيضا في نهار كيما اليوم 11 ماي سنة 2022 تاريخ مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نوصلوا معهم للستة وتسعة واربعين دقيقة. خليكم معنا نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: 56 دقيقة جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب أهم 5 ملفات على طاولة البحث في قمة ترامب والرئيس الصيني تشي. من المنتظر أنه يتناول اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الصيني تشي جين بينغ ملفات التجارة وتايوان وإيران والذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية، وهذا الكل في ظل توتر جيوسياسي متصاعد بين واشنطن وبكين. صراع نفوذ، السؤال لماذا أزعجت زيارة أوباما إلى كندا حلفاء ترامب، وإيران تفرج عن الناشطة الفائزة بجائزة نوبل نرجس محمدي، وتتساءل اليوم الجزيرة ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد رفض ترامب للرد الإيراني. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم ترامب يرفض رد إيران عبر الوسيط الباكستاني ويبقى التهديد العسكري قائما، وماكرون يأمل في بدء استئناف العلاقات مع الجزائر وينتقد المواقف السياسية الداخلية. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا اللي تتحدث اليوم على ترامب اللي يقول رد إيران على المقترح الأمريكي لوقف الحرب مرفوض، وماذا نعرف عن الرد الإيراني على مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. أيضا تلقوا كل التفاصيل في موقع البي بي سي. واحتجاجات حاشدة في قلب لندن بعد تصاعد الهجمات على المجتمع اليهودي في بريطانيا، وإسرائيل ترحل 2 من ناشطي أسطول الصمود العالمي بعد أسبوع من احتجازهم. نمشي إلى موقع سكاي نيوز، ترامب يعلق على الرد الإيراني بشأن مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، و40 دولة تستعد لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. ونختم بالعنوان هذا، فيروس هانتا يرعب العالم، إصابة أمريكيين من السفينة الموبوءة. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض المقالات اللي تنجموا تقرأوهم وتلقاوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصلوا معها للستة و56 دقيقة، أقل من دريج يفصلنا على موجز أخبار 7 متاع الصباح، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تم في إطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية استبدال 10,000 مكيف بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف واحد لفائدة 80 مؤسسة عمومية، مما مكن من تقليص 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما ساهم تجهيز 66 مؤسسة عمومية ب 1600 نظام لقيس ومراقبة استهلاك الطاقة إلى إنقاص 2000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا ومتابعة أدق للاستهلاك وتحسين الأداء الطاقي داخل المؤسسات العمومية. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك اليوم بداية من 10 صباحا. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة السم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتمادات لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. قالت عضو الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى منى الجربي أنه يتعين على كل من لهم أمراض مزمنة وعلى النساء الحوامل أيضا وأصحاب الأمراض المناعية والسمنة إجراء فحص حول أمراض الكلى مرة كل سنة للتقصي حول القصور الكلوية، موضحة أن القصور الكلوي يعد مرضا صامتا فهو لا يعطي أعراضا في مراحله الأولى ولا يقع التفطن إليه إلا عندما يستوجب تدخلا لزرع الكلى أو تصفية الدم. أفادت المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة دريدي أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك أطلقت الجمعية حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد والمساهمة في شرائها لفائدة أكثر من 2300 عائلة من عائلات المنازل المندمجة والعائلة المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. دوليا، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب واسفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. في المقابل نقلت وكالة تسنيم الإيرانية أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا. هذا وتستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، طيب صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: سره وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير ودمنا قدامك العيشة زينة
0: مصبح الفل للناس الكل.

احكي لكم على كرهبة بابا. هي سيارة بابا فاخرة جدا جدا، لونها اكحل، فيها اكرام باهي وكل شيء تنجم تعمل به، باهية برشا وتنجم تجري بها، سرعتها 280، تنجم تعمل بها اللي تحب. عمناه كان بابا يجري بها 206، عاد ولا يمشي 100 كهو، 105، 110، ساعات يمشي بها البلاد ويمشي لبلاد ماما، يمشي حوص بها، يمشي بها القهوة، يمشي بها لأي بلاصة، ينجم يمشي بها حتى للريف عادي. أما ما ينقصن المزوت يلزم يصب برشا، ليه المزوت رخيص 10,000 5,000، هو المزوت صح صاحبه يعطيه ساعات بالكريدي، ورجاي ينجم ياخذ، ينجم يعطيه الفلوس ورجاي قتل يخلص في الشهرية. تهو هاي التوبة باي.

0: عيشها أحلى.
1: سبعة وثمانية دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الاثنين 11 مايو 2026. كما العادة لقيت ذي وقيت عيشة أحلى وترجعنا اليوم زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بيك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة
1: المسجد. مرحبا بيك وعودة ميمونة معنا في فقرة عيشها أحلى. موضوعنا اليوم باش نحكي وباش نخصه الحلقات الجاية في فقرة عيشها أحلى للحياة الزوجية، والموضوع اليوم اللي باش نحكيه فيه هو معايير اختيار الزوج. نبدأ بالزوج اليوم.
2: يعطيك الصحة، شكرا. بما أنه احنا قادمين على موسم الأعراس والمناسبة السعيدة، كما الناس تبدأ تحضر في الجاز متاحة وتقضي في قضيتها وتعمل في الريزيرفاسيون، فما خطوات مهمة وأهم برشة من الحاجات الماتريال اللي نحضروها اللي احنا بالحق نعرفوا نختاروا البارتنر متاعنا، وسواء كان راجل ولا مرأة. طبعا حلقة اليوم باش نخصوها لاختيار الزوج، وما زال عنا ان شاء الله معايير اختيار الزوجة في الحلقة الجاية بإذن الله تعالى. بيكي نقولوا معايير ولا المقاييس اللي باش ناخذوها، اكيد كل بنيه ولا كل امراه عندها مقاييسها الخاصه، ولكن باش نحكيوا عليه اليوم هما لي باز، هما الحاجات الكوميون اللي تخلي الزوج ناجح قدوة في علاقته الزوجيه. لانه نجم نكون انسان ناجح اجتماعيا ولكني كزوج فاشل في المهمه نتاعي. دونك احنا شنو ما لوبير ولا شنو ما الحاجات اللي لازمني نركز عليهم كبنيه ولا كمراه وني نختار البارتنير نتاعي من الاول بالكل، باش نتاكد باذن الله تعالى ان شاء الله انه يكون ودوه زوج ناجح. اول معيار واللي هو الخلق. اش معناتها الخلق؟ يعني الاخلاق الحميده نتاع الشخص اللي باش نكمل معاه. يقول القايل علاش اذا اني عندي مستوى محدد نتاع اخلاق، شو عندي في اخلاق البارتنير نتاعي؟ لان بكل بساطه البارتنير متاعي غدوة باش نعيش معاه، وأكيد هك الاحتكاك اليومي باش يخلي أخلاقي أولا تتأثر من جهة، من جهة أخرى راهو غدوة هذاك باش يكون بصغاري. دونك يزيني نعمل بروجيكسيون لأنه شئنا أن أبين الأخلاق هذيك باش تتعديلها. راضية على الأخلاق هذي ولا مانيش راضية؟ نشوف غدوة بصغاري ولا. دونك والعامل هذا مهم ومهم جدا. علاش؟ لأنه حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث إذا أتاكم من ترون خلقه ودينه فزوجوه. علاش ركز على الخلق؟ لأنه هذا اللي بشي تعامل به معك. وكي نقوله الدين، الدين راهو 20% منه فقط هي عبادات، يعني تصلي تقرأ قرآن تزكي تعمل حاجات اللي بينك وبين اللي خلقك، وفيه 80% معاملات. يعني مش كما نتصور، معناه الدين لحية و وقميص وسجادة ما يقومش منها، بالعكس راهو مهم ومهم جدا لأنتي تركز.

0: فقد ما تركز على النقطة هذه وخذ وقتك منيح، قد ما بإذن الله تعالى بعد الحياة الزوجية تكون أيسر رغم التحديات متاعها. المعيار الثاني واللي هو مهم ومهم جدا، واللي هو قدرة الإنسان هذاك الرجل هذاك على تحمل المسؤولية. قد ما يكون مستقر ماديا ونفسيا وأوضاعه يعني بخدمته نقوله أحنا ناجح في حياته العملية، علاش؟ لأنه إذا هو عنده صعوبات وإلا مشاكل في الخدمة راهي من بعد باش تأثر عليه وباش تأثر على حياتكم الزوجية. فأحنا يلزمنا نبدأ حياتنا الزوجية وأحنا مستقرين ومتوازنين، لأنه عمرها ما كانت راهو لا فيت كوبل وإلا العرس هو مصحة نتعالج فيها ولا نلقاو فيها الكليبر متاعنا، وقت اللي احنا في الاصل ضايعين. بالعكس لازمنا ندخلوا ثابتين باش وقت اللي نتعداو بدي ديفي وصعوبات نلقاو منين نجبدو. دونك النقطة ولا المعيار الثاني هو تحمل المسؤولية. المعيار الثالث واللي هو مهم ومهم جدا واللي هو الامانة. اش معناتها الأمانة؟ يعني الشخص اللي باش نقبل به كزوج لازم يكون أمين. وعلاش ركزنا على الأمانة في المعايير؟ لأنه إذا ما يخافش ربي فيك وما يعتبركش أمانة خذاك من دار بوك باش هو بيدو يصونك في داره، ما عملنا حد شيء. إذا ما يكونش هو أمين على أموال الناس غدو مش باش يكون أمين على أموالك وعليك أنت. إذا ما يكونش أمين في أخلاقه كما حكينا بكري شوية وفي التفاصيل حياته وحتى في الوعود اللي يوعد بها راه ما تستنيش منه حاجة كبيرة. من بعد المعيار الرابع واللي هو التكافؤ. اش معناتها التكافؤ؟ يعني اكيد ما فماش تكافؤ بنسبة 100%، ولكن ديما يلزم يكون فما قرب في المستوى الاجتماعي والفكري والمادي والقيمي. ابشو قطلهم بشوي بشوي. اش معناتها تكافؤ اجتماعي؟ يعني يكونوا من طبقات اجتماعية متقاربة. ساعات احنا نعرف المجتمع متاعنا في طبقات، في طبقة البرجوازية بين قوسين ومعلش منها باشا في تونس، في طبقة الموظفين، في طبقة المتوسطة، في طبقة الأقل. دونك وقت اللي خاصة نركز لهنا انه طبقة الزوجة زي ما تقرب للزوجة، لان الزوجة تنجم تعيش مع زوج في طبقة اعلى منها. تبقيها العكس في برشا، يعني اذا هي مثلا من طبقة اجتماعية متوسطة صعيب برشا انها تقبل باقل، واذا هي في طبقة اجتماعية برجوازية ما تنجمش تعيش مع زوج من طبقة اجتماعية متوسطة، لانه التفاصيل هذه من بعد باش تعمل مشاكل ما بيناتهم. فالكونتر العكس صحيح، يعني قد ما يكون الزوج اعلى من الزوج في المرتبة والاعلى من البنية اللي اختارها، قد ما هذا يسهل من بعد الحياة الزوجية. كي نحكيه على المستوى الفكري، علاش مهم ومهم جدا ان يكون فيما تقارب في المستوى الفكري والتكافؤ؟ لأنه إذا أنت كبنية ولا كامرأة في مستوى فكري عالي وباش تاخذ زوج أقل منك، يقول مستوى فكري ومش بالضرورة يكون شهائد علمية، معناها كيف كيف نحكي على ثقافة وعلى مخ يخدم. لأنه ما عرفش يصير بلوكاج، والمرأة بفطرتها ما تنجمش تحترم راجل أقل منها. وفي المجتمع الشرقي متاعنا راهو راجل كيحس المرأة اعلى منه باش يقزمها، باش يولي فما مشاكل من بعد. ونحكي معكم غني من صلب الواقع ومن صلب الجلسات اللي نشوفوا فيها بشكل يومي تقريبا. يقولوا مستوى قيمي لازم يكون فيه تكافؤ. كل واحد فينا في الحياه عنده دي فالور تربى عليهم ويعيش بيهم، وعنده قيم عليا تحركه. قد ما نحكيه في القيم العليا هذه ونتاكدوا انها تقرب لبعضها وعندنا لي ميم باز، قد ما بإذن الله تعالى الاختيار متاعنا باش يكون موفق. عندي وقت، مازال عندي شوية وقت،
1: مازال على دقيقتين.
0: دقيقتين. بالنسبة للتكافؤ المادي علاش مهم ومهم جدا، حكيت بكري في الاجتماعي وفي العادات والتقاليد متاعنا كيف كيف التكافؤ المادي. إذا أنت متعودة تعيش في مستوى مادي محدد راهو صعيب برشا أنك تقبل بمستوى مادي أقل، وخاصة إذا أنت مثلا دخلتي علاقة حب ولما أنت الاختيار متاعك باش يكون مبني على العاطفة، في لما ترد بالك من النقطة هذه وتكون يا إما متحضرة نفسيا وقابلة بنسبة 100% التنازلات اللي باش تقدمها من بعد، وإلا بكل بساطة نقول لك اختار شخص في نفس مستواك المادي وإلا مستواه المادي أعلى، لأنه مرة أخرى راهو من أهم مسؤوليات الرجل هو الإنفاق وإلا النفقة، وهذا اللي باش يخليكم غدوة مرتاحين. فركز أمورك مليح. آخر نقطة باش

0: نختم بها اليوم واللي هو المعيار الخامس اللي باش نحكيوا عليه، معيار القبول والارتياح. ينجم يكون شخص عنده الصفات اللي حكينا فيها الكل قبل، ولكن انت ما ترتاحلوش ولا ما تحسش اللي انت قابلته، فاكيد ما تنجمش تشوفه البارتنر نتاعك. ان شاء الله في الحلقه القادمه نحكيوا على معايير اختيار الزوجه، واكيد ثم معايير اخرى كما قلت في اول الحلقه اللي هي تختلف من شخص الى شخص ومن بنيه للبنيه، كما الصفات الجسديه معناتها كوتي فيزيك، بعض السمات الشخصيه. فالمهم ان نركزوا في الباز هذوما، وباقي المعايير لكم فيها حريه الاختيار. ان شاء الله بدايه اسبوع سعيده موفقه للناس الكل، وان شاء الله ربي يسعد ويهني الناس الكل، وكل واحد يبعث له الانسان المناسب.
1: شكرا لك، بداية أسبوع سعيدة أيضا لك أنت، وموعدنا إن شاء الله يتجدد معك نهارة الجمعة في موعد جديد من فقرة عيشة أحلى في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. مازلنا مواصلين معكم، تستنام بعد شوية دقيقة صحة كما العادة، أيضا عناوين نشرة أخبار ثمانية، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وقبل ما نختم ساعتنا الثانية نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا فكرة على أحوال طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع، نشوفوا كيفاش باش يكون. تحيه لكم اذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا في بشائر الصباح، ونقول لكم الطريق السلامه للجميع اذا كان في ثنيه متوجهين للخدمه والى القرايه. نتمنى لكم نهار مبروك وان شاء الله بالتوفيق لكم الكل. خليكم معنا ما تبعدوش، مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة.
2: دقيقه صحه.
3: مرحبا بكم في دقيقه صح. السكري مرض مزمن ياثر على صحه الفم والأسنان. أولاً إفرازات اللعاب عند مرضى السكر تقل، وهذا يؤدي إلى انتشار الفطريات وتسوس الأسنان. ثانياً وقت يبدأ السكر مش معدل، البكتيريا الموجودة في الفم تولي ناشطة، وهذا يتسبب في التهاب اللثة وكل الأنسجة المحيطة بالسنة، وفي مرحلة متقدمة يؤدي إلى فقدان الأسنان. ثالثاً البكتيريا هذه تعطي رائحة كريهة في الفم، هذاك علاش نوصيه بتنظيف الأسنان بطريقة صحيحة على الأقل مرة في النهار، ومع زيارات منتظمة إلى طبيب الأسنان للتقصي المبكر للتعفن والالتهابات الموجودة في الفم والأسنان. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
2: دقيقة صحة.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: من إذاعة المنسير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، رئيسة الحكومة تشارك اليوم في الجلسة العامة للقمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية المنسيرة اليوم نحو البقاع المقدسة. تنديدا بتدهور الوضع التنموي والبيئي والبنية التحتية بالشبا، عدد من الجمعيات تقرر تعليق نشاطها ابتداء من اليوم. ترامب يرفض رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. من إذن بإذن الله تمام الساعة الثامنة أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
0: في إذاعة المنسير ديما سبور. في إطار الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، تبع معنا لقاء نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، لقاءات رياضية الاثنين الأربعاء متاع العشية.
2: السويسي، بومرداس، شربان، عالموجة 97.3.
0: 97.3.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسيرة. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والديربي. حسم النادي الإفريقي في ديربي العاصمة أمام غريمه والترجي التونسي بهدف دون رد في مواجهة مثيرة احتضنها ملعب حمد العقربي بيرات ضمن الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. جاء هدف الانتصار القاتل عبر غيث الزعلوني في الدقيقة 90 زائد 15 باش يمنح فريق باب جديد فوز ثمين توج به رسميا بلقب البطولة للمرة 14 في تاريخه بعد موسم عرف فيه الفريق ثبات كبير وشخصية قوية في المواعيد الكبرى. النادي الافريقي اضاف بهذا الانجاز لقب جديد للخزينه نتاعو بعد تتويجات السابقه 47 48 64 77 74 79 80 90 92 96 2008 و2015 بالنسبه لبطوله النادي الافريقي. الجولة القادمة باش تكون حاسمة بالنسبة، نعطيكم الترتيب بعد نهاية الجولة 29. النادي الافريقي في المركز الاول 65 نقطة، بعيد 5 نقاط على فريق الترجي، ورسميا النادي الافريقي بطل كما قلت. ترجي 60 نقطة، ثم النادي الصفاقسي 59 نقطة، الملعب التونسي 45، اتحاد منسيري 42، نجم الساحلي 41، نجم التلوي 39، ترجي جرجيز 38، اتحاد بن قردان وشبيبة العمران 35 نقطة، المركز 11 لمستقبل رياضي المرسى 34 نقطة، النادي البنزرتي في المركز 12 33 نقطة، ثم المركز 13 الأولمبي البيجي 31 نقطة معني بالنزول، مركز 14 الشباب القيروانية 30 نقطة معني أيضا بالنزول، المركز 15 مستقبل سليمان نزل بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ومستقبل ذيب جيبس في المركز الأخير نزل بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. قلت الجولة الختامية باش تكون يوم الثلاثاء، مباراة شبيبة العمران المستقبل هذه بالمرسى، الأربعاء 13 ماي الكلاسيكو بالنادي الصفاقسي والنجم الساحلي، وهيئة النادي الصفاقسي الطالب بتعيين المباراة متاعه في نفس اليوم مباراة الترجي واتحاد بن قردان، بما أنه زوز فرق باش تتنافس من أجل المركز الثاني. الترجي بعيد نقطة عن النادي الصفاقسي، الترجي في المركز الثاني 60 نقطة والنادي الصفاقسي في المركز الثالث 59 نقطة. قلت مبدئين المباراة يوم الأربعاء 13 ماي الجاري، النادي البنزرتي ترجي الريس مباراة شكلية، مستقبل يدي بجابس الملعب التونسي مباراة شكلية. اليوم الخميس النادي الافريقي الاولمبي البيجي، الاولمبي البيجي اللي معني بالنزول، ثم النجم التلوي يستقبل شبيبة القيروانية، شبيبة القيروانية معني بالنزول. ونذكر في صورة التساوي زوز فرق الشبيبة القيروانية والاولمبي البيجي الافضلية للشبيبة القيروانية، بانه الشبيبة كان فازت في ملعب حمد العويني بالقيروان ورجعت بتعادل من ملعب باجا. في المقابلة اتحاد منسيري مستقبل سيمان واتحاد بن قردان الترجي التونسي، مباراة مهمة لفريق الترجي من أجل المحافظة على المركز الثاني والمشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية. نحكي على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والأنظار أكيد باش تتجه لملعب حمام ننف اليوم الموعد مع مباراة مهمة من أجل صعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي حمام ننف الإماراتي بحمسوسة بإدارة الحكم باسل العيد، والمباراة هذه منقولة تلفزيا. النادي حمام ننف والإماراتي بحمسوسة بخمسين نقطة في المركز الأول، ويكفي تعادل الإماراتي بحمسوسة للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي حمام ننف مطالب بالانتصار في المباراة هذه للصعود. ثم سبورتيك بن عروس ملعب الإفريقي المنزل بورقيبة بإدارة الحكم بدر الدين علوي، اتحاد بوسالم جمعية مجرين الحكم ريان الدرعي، هلال مساكن هلال شابة طاهر تليش، مكرم مهدية نادي محايد قرقنة فرح بالربح، بعث بوحج الاتحاد تطاوين وليد الهدلي، وسكك حد سفاقسي كوكب عقارب الحكم إيهاب بن كيلاني. كما قلت كل المباريات الساعة الرابعة. في مثل هذا اليوم 11 ماي يحتفل النجم الساحلي بمرور 101 على تأسيسه في 11 ماي 1925 في رحلة طويلة كتبت فيها أمجاد محلية وقارية وجماهير جعلت فريق جوهرة الساحل أحد أعمدة الرياضة التونسية. 101 من الألقاب والذكريات والنجوم اللي صنعت المجد داخل تونس وخارجها في كرة قدم ومختلف الرياضات الجماعية والفردية. كل عام والنجم الرياضي الساحلي بخير. والختام بالكرة في العالم، وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بتغلبه أمام منافسه بالمباشر ريال مدريد على ملعب كامب نو
هدفين مقابل صفر ضمن منافسات الجولة 35 من دوري الإسباني. بهذه النتيجة يتوج برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني بعد اتساع فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 14 نقطة كاملة مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية المسابقة. يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 91 نقطة. في المقابل يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 77 نقطة باش يفقد رسميا أمله في الملاحقة على فريق برشلونة. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: مجد الرومي نصلمها لسبعة وثمانية واربعين دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباحي محمد وصباحي الكاف مستمعين ذات منسي.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هدخل ناخذ فكرة على طقس اليوم وبداية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش يكون
1: اليوم؟ نحن تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي، ساير في تيارات من القطاع الجنوبي وهي نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. ويتميز طقس اليوم باستقرار في العوامل الجوية وسحب عابر بأغلب المناطق مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وإن تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 31 و36 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. اليوم شرف جهة المنستير بسجل 32 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعادلات العادية بحوالي 8 درجات. سوسة 34 درجة، والمهدية 30 درجة، والقيروان 35 درجة. بالنسبة للغدوة باش نكونوا معنيين بتسربات هوائية باردة من القطاع الشمالي تساهم في انخفاض درجات الحرارة، ويكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. بالنسبة لنهار الأربعاء، مناطق الوسط ومحليا الجنوب تكون معنية بأمطار متفرقة وفي الصباح، ثم تظهر خلايا العادية العشية بالمناطق الغربية الوسط تكون مصحوبة بأمطار متفرقة والحرارة ودرجات الحرارة انخفاض. شكرا لك.
0: واضح، شكرا لك سيسليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. دريجين يفصلونا على نشرة أخبار الثمانية، ونحن بطبيعة كما العادة نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة اللي تستنوا فيها خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مازري. تبقى تستنوا معرض الصحف التونسية ونكتشفوا شنو كتبة الصحافة التونسية اليوم الاثنين 11 مايو 2026. فقرة الكلمة ليك وأسعار السوق إن شاء الله اليوم من القيروان. نواصلوا مع الغنايات، تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير. هذه بشائر الصباح، خليكم معنا حتى للتسعة.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: من إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: رئيسة الحكومة تشارك اليوم في الجلسة العامة للقمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية المنستير اليوم نحو البقاع المقدسة. تنديداً بتدهور الوضع التنموي والبيئي والبنية التحتية بالشبة من ولاية المهدية، عدد من الجمعيات تقرر تعليق نشاطها ابتداء من اليوم. وترامب يرفض رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفاً إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. مجددا نهاركم طيب مستمعينا، صباح الخير وأهلا بكم في متابعة أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذا تنطلق بعد قليل من محطة الحجيج بمطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولية الرحلة الأولى لحجيج ولاية المنستير نحو البقاع المقدسة، وذلك من مجموع 4 رحلات من المنتظر التأمين هذا الموسم. يشار أيضا إلى أن عدد حجاج بيت الله بولاية المنستير يبلغ لهذا الموسم 636 حاج وحاجة. والمزيد يوفينا بها في تصريح الأخبار المدير الجهة للشؤون الدينية بالمنستير محمد ناجي بن عمار.
1: اليوم بحول الله تنطلق لرحلة ثلاثة الحج المخصصة لحجيج ولاية المنستير اللي هم يبلغ عددهم في الإجمال 636 حاج. اليوم الرحلة الأولى اللي باش تكون تلاقى بحول الله باش يكون في حدود الساعة 8:35 دقيقة على الخطوط التونسية، 252 حاج في الإجمال. العودة نتاعها بحول الله هذه باش تكون يوم 4 جوان 2026. هناك أيضا 3 رحلات أخرين، ثم رحلة بحول الله باش تكون يوم 13 ماي، هذه على الخطوط التونسية في حدود الساعة 7:25 دقيقة، والعودة نتاعها باش تكون يوم الأحد 7 جوان 2026. رحلة ثالثة كيف يوم 18 ماي على الخطوط التونسية، تنطلق فجر 18:44 متاع الصباح، العودة نتاعها باش تكون يوم 12 جوان 2026. والرحلة الأخيرة على خطوط السعودية، لأن بالاشتراك مع حجيج ولاية سويسة باش تكون بحول الله هذه الرحلة الأخيرة يوم 19 ماي الساعة 6:35 صباحا، والعودة يوم الجمعة 12 جوان 2026. بطبيعة الحال وزارة الشؤون الدينية قامت بجميع يعني الإجراءات والترتيبات والتنظيمات المتعلقة بنجاح موسم الحج سنة 2026 ميلادي 1447 هجري. دروس التوعية الدينية تعدت على أحسن ما يكون، ولاية المنستير أخذت حظها من الدروس التوعية الدينية اللي بلغ مجموحة 400 درس ديني. كيف الإدارة الجوية للصحة قامت بمجهودات كبيرة من يخص التحاليل، من يخص فحوصات، كل ما يتعلق بالجانب الصحي، شركة خدمات كيف عدت العدة لإنجاح هذا الموسم. يعني جميع الأطراف المتداخلة قامت بوجه المطلوب على أحسن ما يكون، وإن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وظن مغفور للجميع.
0: قررت تنسيقية الجمعيات المدنية بالشابة من ولاية المهدية تعليق جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم الاثنين ولمدة شهر، احتجاجا على ما اعتبروه ترد للوضع التنموي بالجهة. نزار بن حسن رئيس جمعية الطالب الشابي، وأكثر تفاصيل في ميكروفون زميلة نادر اسماعيل.
2: كنا أصدرنا بيان، البيان أمضوا فيه عدد من الجمعيات، وهي جمعية النهوض بالطرف الشابي، جمعية صيانة تهيئة وصيانة مدينة الشابة، جمعية أحباء مدينة الشابة، جمعية الشابة الفنون والمحيط، وفرع الهلال الأحمر بالمدينة. الجمعيات في البيان أعلنت أنها علقت نشاطها لمدة شهر، نشاطها اليومي والأسبوعي لمدة شهر كامل، وذلك احتجاجا على وضعية المدينة. التنسيقية راسلت في عديد المناسبات السلطات الجهوية وحتى على المستوى الوطني في علاقة ببعض المطالب المتعلقة بالمرافق العامة للمواطنين في مدينة الشابة، ولكن للأسف لم يتم التدخل ولا حتى الرد في علاقة بهذه المراسلات. أنا في إشكاليات في جانب الصحة والمستشفى المحلي بالشابة، أنا مطالب فيما يخص البنية التحتية، المدينة تقريبا شبه مهترئة بكل طرقاتها مع غياب تنوير عمومي، مع ضعف في رفع الفضلات. اليوم على شكايات من المواطنين وحتى المهندسين المعماريين في تأخر إسناد تراخيص التقاسيم وتراخيص البناء، وكذلك في تراخيص الربط العقارات بالماء الصالح للشراب والكهرباء. يشوف في تعطيلات كبرى عند مشاريع التنمية المندمجة، بعضها متوقف وبعضها متعطل، وبعض مشاريع التنمية الأخرى تم إلغائها، ولكن لم يتم إعلام للمجتمع المدني ولا المواطنين. هو مطلب من السلطة الجهوية وجلسة مع الشرطة الجهوية والمديرين الجهويين اللي هم علاقة بالمواضيع المطروحة واللي طرحناها في نص البيان، للقيام بجلسة النظر في هذه الوضعيات، النظر في الحلول.
0: انطلقت بلدية القيروان في دراسة مشروع إحياء المراكز العمرانية القديمة بالمدينة العتيقة، ويهدف هذا المشروع وفق تصريح لحمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان إلى تثمين وترميم والمحافظة على الأحياء التراثية والمباني المصنفة وتحسين شبكات البنية التحتية بالمدينة العتيقة، كما يستهدف تهيئة ساحة الرحبة لتكون فضاء للترفيه والتنزه.
3: الهدف بتاعه انه المدينه العتيقه بتاعنا بتاع القيروان تكون معناها اكثر جاذبيه بالنسبه للمواطنين والزوار والسواح، زاد مش نشطوا الحرف التقليديه باش البلاد العربيه تسترجع الاشعاع السابق اللي كان عندها. برنامج هذايا هو يشمل 10 بلديات. المبلغ الجملي للمشروع هذايا هو 6,650,000 دينار. دراسه مش تدوم 5 شهور. المكونات نتاع المشروع هذا هو ساعة نحن مش يقع تجديد شبكة التطهير في منطقة الدراسة، ثم تجديد لشبكة مياه الشرب، تجديد كامل زاد لشبكة الاتصالات، ومن بعد عنا تحقيقة ساحة الرحبة. ساحة ذي اللي هي معناها في المدخل الشمالي للمدينة العتيقة، ساحة كبيرة، ساحة اللي هي عندها قيمتها في البلاد العربي، مش يقع تهيئتها وفيها النظم وفيها السيركلاسيون. ثم الفولي آخر اللي هو مش نجمله في الوجهات اللي هي في ساحة الرحبة، ومن بعد كشي ندخل للسوق اللي هو المحور الرئيسي متاع المدينة العتيقة، ذاك زاد فيه تدخل في الأرضية وتجميل الوجهات. مشروع شامل، مشروع معناها هام، فيه زاد دراسة لكل الأسواق كما سوق البلغزية وسوق الماجد، ثم زاد السوق متاع الحيسية اللي هو مش يدخل زاد في الدراسة متاعنا باش يقع معناها تجميل وإعادة تهيئة كل مكان. هذا تم معناها تعهدات على أساس وأنه معناها يقع اختصار أكثر ما يمكن معناها في الأجال متاع الدراسة، على أن يبدأ معناء الإنجاز التالي. تقديراتي أنا أكون في بداية السنة الإدارية المقبلة.
0: تواصل رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري زيارتها الرسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي اليوم في إطار مشاركتها في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية. هذا ومن المنتظر أن تشارك رئيسة الحكومة في الجلسات العامة للقمة التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، حيث ومن المنتظر أن ترتكز النقاشات على ملفات التحول الطاقي، الذكاء الاصطناعي والسيادة الصحية للقارة. وكانت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري كانت التقت لدى أمس عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمة هناك، وأكدت أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تزخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مبينة أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة. في أخبارنا الوطنية المنتظرة كذلك اليوم، أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك اليوم بداية من الساعة 10 صباحا. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أشارت إلى أنه سيتم كذلك تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 2 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما أيضا من المنتظر أن تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. تحتفل تونس يوم 12 مايو من كل سنة بالعيد الوطني الفلاحة الموافق لذكرى الجلاء الزراعي، وقد بادرت وزارة الفلاحة والموارد المائية احتفالا بهذه المناسبة بفتح دار الحوت بسالامبو والمحمية الطبيعية للعموم بصفة مجانية بداية من اليوم 2 وحتى 17 مايو الجاري تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيار. كما من المنتظر أيضا أن تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف دائما وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من يوم الغد وإلى غاية 16 من مايو الجاري. في أثناء ذلك كاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري للإذاعة الوطنية أكد ضرورة التسريع في استكمال عملية مسح المسالك الفلاحية نظرا لأهميتها في موسم الحصاد.
4: الإشكاليات اللي موجودة تو حاليا في مسح المسالك الفلاحية نزلت عملية متأخرة برشا طلقت في الجهات ولكن ما هيش انطلاقة اللي باش تخلينا نكملوا نمسح المسالك الفلاحية، والمسالك الفلاحية هي شرايين أساسية باش نوصلوا به المنتوج لمراكز التجميع. الموضوع الثاني هو موضوع التل، لابد أنه نعملوا مجهود كبير ياسر ياسر لأنه حفاظا على القطيع الحيوان لأنه مرتبط أساسا بالقطاع تربية الماشي، لازمنا سناء ما نضيعوش التبن نتاعنا ما نضيعوش القرب لأنه هذا اللي نجم نعاونوا به ونزيد ندعموا به تربية الماشية. يلزم توفير الكميات اللازمة حتى أنه الغلاء موجود برشا سنة زاد برشا التل، توصي الفلاح أنه ميسلموش في التبن متاعه، أما نعرف اللي راهو صعيب شوية سنة خاصة ارتفاع الأسعار.
0: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق، كما اعتبر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة، ووجه انتقادات للصين بدعوى أنها قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية. في المقابل نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر أن المقترح الإيراني يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، مضيفة أن رد فعل ترامب لا يهم. من ناحية أخرى تستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة، وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: رئيسة الحكومة تشارك اليوم في الجلسة العامة للقمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، واليوم انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية المنستير نحو البقاع المقدسة. لكم أجمل تحيات لطفي المكي وحلمة فايل، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: 18 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. كما العادة لقيت هذا لقيت خبر وتعليق، ونرحب كالعادة بالدكتور مازر تبقى لرفقني كما العادة في الفقرة هذه في التحليل والتعليق على الأخبار. صباح النور، مرحبا بك.
3: الله يقطعنا عادة، إن شاء الله ديما على عادتنا في الخير. صباح خير، وصباح خير للسادة المستمعين وكامل الفريق العام معك المصباح.
2: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. نحكي شوية على الولايات المتحدة والاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب اللي كان أعلن عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة اللي فاتت. شنية هي بالضبط؟ هي وثيقة رسمية من البيت الأبيض تعيد رسم خريطة التهديدات الأمنية الأمريكية بشكل جذري، وجي الاستراتيجية هذه كتحديث لسياسات الإدارة السابقة مع التركيز على حماية الحدود الأمريكية ونصف الكرة الغربي كأولوية قصوى. وهذا ما هوش مستغرب من دونالد ترامب. الوثيقة هذه تصنف التهديدات الإرهابية لثلاثة فئات رئيسية اللي هما الكارتيلات متاع المخدرات والعصابات العابرة الحدود، أيضا الجماعات العسكرية الإسلامية الراديكالية، والجماعات اليسارية المتطرفة. وطبعا من غير مفاجأة إيران والشرق الأوسط في قلب التهديد في الاستراتيجية هذه. لكن الجدل صار حضور أوروبا في الاستراتيجية هذه. القسم الخاص بأوروبا في الاستراتيجية كان أحدث الجدل الكبير، ووصفتها الوثيقة هذه بأنها موطن لسياسات تسمح بنمو بيئات حاضنة للتطرف بسبب الحدود المفتوحة والثقافات الغريبة والأفكار متاحة. هذا حسب ما يقول بتبيع ترامب. يعني اليوم بالنسبة لدونالد ترامب والإدارة الأمريكية، أوروبا هي حاضنة للتطرف. والسؤال هنا، هل هي ورقة جديدة للضغط على أوروبا وإلا لا؟
3: وعلى كل حال، كيف ما تونس عملت كل مرة وثيقة سياسية سمتها تونس أولا، دونالد ترامب برامو غار شوية وقال نعمل وثيقة اسمها أمريكا فيرست، أمريكا أولا. تابعونا شوية في الحكاية هذه. المهم في هذا، كما قلت انت، اولا هات نحطوها في اطارها بعد حطيت الوثيقه كامل في اطارها، ولكن هات نبداو بالانتقادات الموجهه للوثيقه هذه من الداخل. خاصه يعتبروها اصلا هي وثيقه كخطاب سياسي اكثر منها.

0: يعني التطرف من جهة يروه ومن جهة ما يروش. الوثيقة كما قلت أنت هي وثيقة معناها أمنية بالأساس، وتحدد أو تعرف أو تجدد التعريف للتهديدات الإرهابية التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. والإضافة أو الجديد كما قلت أنت واللي استغربوه الناس كله، لكن كي نفهم شوية تفاصيل نلقاو الأمر طبيعي، خاصة مع كما قلنا السياسات المفتوحة اللي تعيشها أمريكا أوروبا. أوروبا الآن أصبحت هو المناطق المتعارف عليها اللي هي مصدر للتهديد الإرهابي لأمريكا، يعتبروه الأمريكان، هم الشرق الأوسط، أفغانستان وإفريقيا. اليوم إضافة لهالمناطق هذه الثلاثة أصبحت هنالك منطقة أخرى اللي هي أوروبا تعتبر مصدر للتهديد الإرهابي لأمريكا. ونعرف أن سياسة أمريكا تبدلت عندها عقود، أصبحت تذهب هي للإرهاب، ما تخليش يجيها بعد، خاصة الأحداث الإرهابية اللي صارت في أمريكا. الظاهر يقول وأنه الوثيقة هذه أدرجت أوروبا نظرا لاستتباعات الحرب على إيران. ونعرف وأنه الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة موقف فرنسا وموقف إسبانيا
1: اللي ما مشاوش معاها 100%،
0: ومشاوش معاه 100% وانتقدوا ممكن الحرب على إيران، وما حبوش يسمحوا باستعمال المجال الجوي، وما حبوش يزودوها بالأسلحة. التوتر هذا بين ترامب وما بين أمريكا وما بين بعض دول الحلف الناتو ممكن يكون كغطاء عام لهالوثيقة هذه، لكن في الحقيقة ما نجموش نربطوا النقطة فقط بالتوتر هذا، لأنه الوثيقة أمنية أكثر منه حاجة أخرى. لكن طبعا التوتر قائم بين أمريكا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد التعامل تاع أمريكا مع أوروبا في التوتر اللي صار بين أوكرانيا وروسيا، وكان تعامل معناها لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح المصالح الأوروبيين أو أوروبا عموما. كما قلنا التغيير الكبير هذا الموقف من أوروبا، لأنه أوروبا سياستها أولا هي النقطة الأساسية والأولى اللي يتوجه لها المهاجرين الغير شرعيين، واحنا في تونس نعانيو من النقطة هذه اللي هي معبر نحو الهجرة الغير شرعية نحو أوروبا، خاصة مع السياسات الاستعمارية القديمة لأوروبا. دونك كل الدول اللي كانت مستعمرة من الأوروبيين يمشيوا لأوروبا، غادي يقول لك خلي فكيت لنا خيرنا، نجي نعيشوا معاكم، نعيشوا ناخذوا خيرنا منكم انتوما سير بلاس غادي. إذا هذا ما خلى وأنه السياسة الهجرة الغير شرعية إضافة لسياسة الاتحاد الأوروبي اللي الحدود بيناتهم مفتوحة، التجول لمقيمين في أوروبا مفتوح بين دول الاتحاد الأوروبي، جعل كما وصفته هي الوثيقة نشأة مجتمعات موازية. المجتمعات الموازية يعني ماهيش المجتمعات الأصلية اللي موجودة في أوروبا، مجتمعات موازية اللي أساسا جاية من إفريقيا واللي أساسا جاية كيف زاد من الجاليات العربية. ونعرفه أنه هالجاليات هذه سواء كان الإفريقية أو العربية تحديدا لها عداء ضمني أو عداء مبطل لأمريكا ولسياساتها اكسترا، خاصة في علاقة بالقضية الفلسطينية. وهذا ما يخلي وأنه أمريكا تعتبر وأنه هالنقطة أوروبا أصبحت حاضنة لهالمجتمعات، ما عادش مجرد أفراد، أصبحت مجتمعات وتؤثر. وأكثر من هذا أصبح لها رأي سياسي داخل الاتحاد الأوروبي في العديد من الدول الأوروبية. الجاليات العربية والجاليات المعادية لأمريكا أصبح لها صوت سياسي. طبعا هذا بالطبيعة يفسر شوية ممكن دعم من ترامب للقوى اليمنية المتطرفة اللي قاعدة تنمو أكثر في أوروبا، في فرنسا أو في إيطاليا أو في إسبانيا أو في ألمانيا وغيرها. الدول اللي فيها اليمين المتطرف قاعد ياخو في مكان وصوت سياسي واضح، ممكن دعم سياسي لهما. ولكن زاد كيف ما ننسوش كما قلنا أنه أوروبا خاصة أصبحت تشكل تهديد لها من خلال المجتمعات هذه. دوك هو موقف صراحة عنصري أكثر منه موقف أمني، لأنه نعرف أنه في أمريكا العنصرية أصبحت متجلية أكثر وأصبحت قريب تصبح وجهة نظر، خاصة العنصرية الموجهة نحو المهاجرين اللي جايين من دول يعتبرها الأمريكان معادية، سواء كان من جنوب أمريكا الجنوبية أو من الدول العربية أو من الدول الإسلامية. ونعرف الكلاش الكبير اللي صار بين ترامب بين أحدى أعضاء الكونغرس الأمريكي، دوك والكلاش كيف الأخراني بين ترامب وما بين عمدة نيويورك سيتي، دوك أعتقد وأنه اللي هو معناها شيعي وإيراني. المهم المهم المنشأ متاعه، دوك أعتقد وأنه أوروبا أمريكا هالموقف العنصري متاعها التي أصبحت تتغاضى عمدا عن العنصرية البيضاء، سمحني في الكلمة، لكن هو مصطلح عنصري ومصطلح معتمد سياسي. العنصرية البيضاء، عنصرية البيض اللي قاعدة تتنامى في أوروبا في أمريكا، دوك أعتقد وأن العالم جاي على مقبل على تغيرات سياسية كبيرة برشا، العقود إلى الأمام، لأنه اليمين المتطرف أو الأحزاب

0: اليمينية المتطرفة ذات النزعة العنصرية الكبيرة والجالية واللي ما تخبيهاش أصبحت لها صوت سياسي نافذ في الدول نتاعها سواء كان في أوروبا أو في أمريكا، وهذا ما يجعل أنه سياسات الدول لذيك باش تتغير. دوك أنا أعتقد أنه تطور منطقي. الآن الموقف من أوروبا، لأنه أوروبا والأوروبيين هو بيدهم يعترفوا أن هنالك مجتمعات كبيرة ما هيش الأصل منشأ نتاعها أوروبا، ولكن تسميتها كمجتمعات موازية أصلا هي تسمية عنصرية. نعرف المجتمعات هذه تساهم حتى في تنمية الدول اللي تعيش فيها. دوك أعتقد أنه هي وثيقة أمنية سموها، أنا أعتبره أنه هي وثيقة عنصرية. وطبعا الأمريكان وغيرهم من الدول الكبرى الأخرى أصبحت تتباهى بالعنصرية، كانت عقود الوراء كانت العنصرية تصبح كوسم مجتمعي خايب، والذي يتهم بالعنصرية يكون منبوذ. اليوم أصبحت العنصرية نقطة من النقاط التي يتباهل بها القوي على الشعوب الضعيفة. دوك نتصور وأنه اعتمادا من الوثيقة هذه وسياسة ترامب والسياسة والإدارة اللي يشرف عليها، أعتقد أنه سياسة الدول الكبرى باش تتغير نحو الهجرة غير شرعية أو نحو الهجرة عموما ونحو المجتمعات اللي هما سموها مجتمعات موازية.
1: شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، إن شاء الله موعدنا جدد معك نهار الجمعة في موعد جديد 8:29 دقيقة. معرض الصحف بعد لحظات مع أحمد العساوي، ونرجع معكم في النصف ساعة الأخير في الكلمة ليك، مش نحكيه أرقام، مش نحكيه على السيارات. 21,334 سيارة هو عدد إجمالي السيارات اللي استوعبتها السوق التونسية إلى موفى شهر مارس 2026. قراءة في الأرقام هذه بعد شوية.

تمام 8:30 صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نسهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم، نوت على وفد برلماني يزور قطر، حيث يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية زيارة إلى الدوحة، وذلك من 10 إلى 13 من مايو الجاري، في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين. في عناوين الشروق، دعوة لتحديد كلفة إنتاج اللحوم، حيث طالب رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي وزارة الفلاحة بضرورة التدخل لتحديد الكلفة الحقيقية لإنتاج اللحوم الحمراء، وذلك عند الفلاح، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية تحتسب بناء على ثمن البيع لدى القصابين والذي يتراوح بين 55 و60 دينارا للكيلوغرام الواحد. بالشروق نطلع أيضا النصيحة في متابعة مرضى الزهايمر، حيث اعتبرت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي أنه في حال ملاحظة اضطرابات في السلوك والتراجع الملحوظ لصحة مرضى الزهايمر يصبح من الضرورية التفكير في إيداعهم بمراكز مختصة أو دور للمسنين حتى تصبح الرعاية أشمل. في صحيفة الشروق وفي الشان الدولي، عدوان الاحتلال على غزة تلويح بتوسيع الإبادة، فرغم الحديث المتكرر عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تشير الوقائع الميدانية والتصريحات السياسية إلى أن عدوان الصهيوني لم يتوقف فعليا، بل دخل مرحلة تقوم على تصعيد المتدرج مع استمرار غارات وقتل يومية وسط مخاوف من العودة إلى نمط جرائم أوسع خلال الفترة المقبلة. إلى عناوين المغرب الصادرة اليوم، لجنة الصحة بالبرلمان تعقد جلسة استماع اليوم إلى جهات المبادرة حول مقترحي قانونين، حيث أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بإحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك اليوم بداية من 10:00. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على الفيسبوك أنه سيتم عقد لجنة أو جلسة استماع ثانية في حدود 3:00 PM، وذلك مع الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتمادات لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. في المغرب نطلع أيضا، المحجوزات الديوانية تتجاوز قيمتها 51 مليون دينار خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، حيث تمكنت ديوانة تونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. في المغرب نطلع أيضا، المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك السلامة الغذائية لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية، حيث اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن السلامة الغذائية لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية، بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومية والصحي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الغذائية. وشددت المنظمة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للسلامة الغذائية على أن الغذاء غير آمن يهدد صحة المستهلك فقط، بل يضرب الثقة في الاقتصاد ويستنزف المنظومة الصحية ويقوض الحق الأساسي للمواطن في العيش الكريم. في عناوين لابريس بالفرنسية، رئيسة الحكومة تلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية بكينيا، حيث أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري أمس أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تسخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مبينة أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا اليوم، تلتقون والأخبار في تمام 9:00 وموجز إخباري.

0: خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، أجندة معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم الويكبو. أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد.

0: الكلمة لي. الكلمة لي
1: 38 دقيقة وقيد فقرة الكلمة ليك في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. وكما قلنا بكري شوية باش نحكيه على عدد السيارات اللي استوعبتها السوق التونسية في بداية 2026, وباش نحكيه في الموضوع هذا مع ضيفي الخبير الاقتصادي سي عبد الرزاق حواس. صباح النور, مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا, صباح النور وشكرا على الاستضافة على موجات راديو مستير.
1: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. نحكيه على 21,334 هو إجمالي عدد السيارات اللي كان استوعبتها السوق التونسية الموفى شهر مارس 2026 مقابل 1,741 سيارة خلال نفس الفترة سنة 2025. نحكيه على الزيادة تقريبا 4,000 سيارة ونمو بنسبة تقارب 22%. قراءة في الرقم هذايا واللي هو غريب شوية, لأنه بالرغم من الوضع الاقتصادي ومن الوضع المالي أنه التوانسة مازالوا يشريوا في السيارات, والنسبة كما قلنا قاعدة تزيد من عام العام.
2: بالنسبة للسيارات في تونس خلنا نرجع شوية لأرقام 2024 و2025. لاحظوا أنه في بين 2024 و2025 نلقاو تطور تطور كبير صار بما يقارب 17%.
1: أي.
2: نزيدوا عليه التطور اللي صار في 2026. هذا يوري أنه المواطن التونسي وعدم واستيراد السيارات اللي هي معناتها قاعدة تمشي وترتفع, والارتفاع هذا قاعدين نشوفه فيه فيما يخص السيارات السياحية اللي قاعدة ترتفع بنسق ما يقارب 4%. السيارات النفعية اللي هما ليزيتوليتير قاعدين يرتفعوا بما يقارب 10%. السيارات الشعبية اللي شهدت ارتفاع كبير 24-25-26 وزادة كيف كيف نحكيه على إجمالي السوق اللي ماشي ويرتفع بنسق معناتها بين 15-17%, معناتها قاعد يمشي ويزيد يرتفع. زاد في نفس الوقت نشوفه زاد حاجة أخرى قاعدة ترتفع اللي هي مربوطة مباشرة زاد بمعناتها عالم السيارات, هو أنه نحكيه على التمويل البنكي.
1: هاي
2: زاد كيف كيف اليوم نشوفه التمويل البنكي اللي هو قاعد يمول بين 38-42% من السوق المحلية. يعني قاعدين نشوفه في ارتفاع. هالارتفاع هذايا كان نزيد وثبتوا أكثر. شنو نلقاه؟ نلقاه بين 40-45 هي قروض بنكية. نلقاه الإيجار المالي ماخو نسبة بين 38-42. والسوق الموازية قاعدة مسيطرة على ما يقارب بين 18-20-25%. هذوما هالنسب هذوما شنو تفهم منهم؟ تفهم أنه السوق الموازي ما هوش حاجة كبيرة بالنسبة للسوق.
1: كي نقولوا سوق موازي شنو المقصود بسوق موازي؟
2: كي نحكيه سوق موازي نحكيه على سيارات قاعدة تتباع تجي من برا وتتباع. معناتها عادي جدا. معناتها كي نحكيه سوق موازي وش معناتها سوق موازي؟ هي سوق في الظل.
1: أي سيارات المستعملة, يعني السيارات اللي ما تتشريش من عند الوكالة.
2: اللي ما تشريش من عند الوكالة. يعني كي نرجع طول للوكالة نشوفه فما ارتفاع كبير. عليش؟ لأنه الوكلاء مربوطين مباشرة بالتمويل. اليوم أنت باش تشري سيارة جديدة, أول حاجة باش تعملها هو يا إما باش تمشي للليزينج إذا كانك أنت عندك باتيندا,
1: ولا البنك.
2: وإذا كان أنت ما عندكش باتيندا باش تمشي للبنك, وهذا يخلي عملية التمويل متاع السيارات أنها تمشي وترتفع. لكن كي نزيدوا نلاحظوا أكثر ونزيدوا نتعمقوا في القروض البنكية والإيجار المالي نلقاو أنه القروض البنكية ماشية أكثر, وخاصة للسيارات العادية. يعني السيارات التليتير اللي نحن نحكيو عليهم سيارات ماشية أكثر للإنتاج والإنتاجية اللي هي موجودة بتمويلات على طريق الليزينج, واللي هي تتسمى أقل ارتفاعا فيما يخص القروض اللي ماشية موجهة إلى السيارات العادية. يعني اليوم نحكيه على حصة كبيرة في السوق التونسية, والنجم زادة نستخلصه حاجة أخرى السيارات الكهربائية.
1: أي.
2: زاد اليوم كي باش نحكيو على السيارات الكهربائية لازمنا نحكيو على عدد سيارات كهربائية اللي هو ماهوش مرتفع برشا واللي هو عدد صغير، ما انت نحكيو على 539 ما يقارب اللي هو نسبة 0.6 معناتها الحد أفريل مثلا 25 عندك 570 سيارة تقريبا والأسعار هذه تتراوح بين 80,000 حتى نطلعوا ل 300,000 دينار. يعني أولا هي السيارة الكهربائية مكلفة وغالية ماهيش رخيصة. نمشيوا لحاجة أخرى أنه ما فماش بنية تحتية حاضرة
1: أي.
2: معناتها كي نحكي
1: اللي بورن دو ريشارج
2: غياب البورن دو ريشارج نلقاو زادة عملية الصيانة اليوم ما عندناش اخصائيين في الصيانه في السيارات الكهربائيه ما حضرناش مجموعه كبيره اليوم نحكيو على زاد كيف كيف البطاريات اليوم ما عندكش مستودعات مختصه في تصليح البطاريات والا تعويض البطاريات مثلا نمشيو للصين والا في اليابان والا في عديد من الدول اللي تعتمد على السيارات هذه خاصة في داخل المدن. نحكيه مثلا على شركات اللي تجيب انت البطاريات فارغة يعطيك بطاريات حاضرين شارجين تحطهم وكامل سنيتك
1: هذا كل مازال ما عندناش
2: هذا الكل نحن مازلنا بعد عليه هذا الكل مازال نحن ما عندناش هذاك علاش اليوم نحكيه على عدد ضئيل وضئيل جدا من السيارات الكهربائية. ولكن زاد كيف كيف ما ننساوش أنه فما نوع آخر من السيارات اللي هو مازال زاد في تونس ماهوش موجود بكثرة اليوم نحكيه على السيارات البري اللي هما جايين شطر اللي هما يستعملوا المحروقات وفي نفس الوقت يستعملوا الجانب الالكتريك. يعني هذوما نوعية السيارات هذية مازالت مهيش بكثرة في تونس وهذا يوري أنه تقنيا مازلنا ما حضرناش روحنا تقنيا باش أنه نمروا للنوع هذية. حاجة أخرى اليوم تقول شبيه المواطن التونسي قاعد يتجه إلى سوق أخرى غير السوق متاع الوكلاء. نقولها بصراحة سوق الوكلاء هو سوق مرتفع جدا ومكلف
1: غالي معنى
2: حاجة أخرى غالي ونحكيه زادة على الفرق بين سيارات إذا كان سيارة مثلا جاية من الخارج جايبها مواطنين في الخارج ونحكيه على سيارة عند الوكلاء فما فرق كبير فما فرق في الأوبسيونات فما فرق من في الموتور فما عديد الفروقات اللي تنجم أنت تقول أنا نخير أني ناخذ سيارة جاية من برا هو أني نخذها عند الوكلاء. علاش؟ على خاطر تلقى اللي جاية من برا فيها أكثر وأحسن خاصة من ناحية الجودة ومن ناحية الليزوبسيون اللي موجودين
1: وفرق حتى في الأسعار. يعني تلقى مع تكرهبة توبسيون وجودة مخير والسعر يمكن أرخص من سيارات أخرى أقل الأوبسيونات تلقاها في عند الوكلاء
2: بالضبط. وهو هذاك علاش الى لليوم مازالت وزاره مثلا الماليه مازالت ما هبطتش المنشور التطبيقي فيما يخص النص الجديد نتاع عمليه استيراد السيارات. لليوم مازلنا ما نشرناش النص التطبيقي. علاش؟ على خاطر اذا كان باش يدخل في منافسه بين الوكلاء نتاعنا وبين اللي باش يجيو من برا سيارات باش نلقاو فرق كبير وباش يتم توجه السوق اكثر الى عمليه استيراد السيارات وهذا باش يخلي انه هل الوكلاء هذوما باش يوليو يتضروا في عمليه التوريد نتاعهم. علاش؟ على خاطر ماهيش فرد مستوى. يبقى انه شنو الحل؟ الحل هو انه تنقص الوكلاء من عمليه الربح نتاعها على خاطر الوكلاء هما في حد ذاتهم زاده قاعدين يربحوا زاده من القطاع الغياء ما ننساوش انه عندهم صفقات مع الشركات الاجنبيه والصفقات هذه يمكن مراجعتها لتحسين جوده السيارات اللي قاعده تجي. زاد كيف كيف نجموا انه نشجعوا الوكلاء على استيراد باقل كلفه
1: اي هو شفت في النقطه هذه سي عبد الرزاق انه الوكلاء يقولوا لك السيارات غاليه مش خاطر انا المارج نتاع الربح نتاعي اكثر بل لانه المعاليم الديوانيه وليزامبو هما اللي يمكن اللي يعليوا في السعر نتاع السياره.
2: هذا هو نحن لازمنا نتجه للشيرتين نقصوا شويه من عملية الربح وزاد كيف كيف نقصوا شويه زاد من الجانب الاخر اللي هما لي تاكس دوانيير وهل الاتاوه اللي مثقلين على السياره باش نجموا نخفوا السياره على المواطن التونسي. زاد فما حاجه اخرى ما ننساوهاش وهي مهمه انه اليوم علاش المواطن التونسي يتجه الى السياره. انت اي مواطن تونسي اليوم يخدم مازال بدا يخدم اي حال اي سؤال تساله له شنو يقول لك؟ فما حاجتين عنده المواطن التونسي هي دار وكهرباء. هذوما هما الزوز اللي يحطهم في مخه من اللي يبدا معناتها يقرا وباش يتخرج. هذا علاش؟ على خاطر النقل العمومي نتاعنا ماهوش به سيء، النقل العمومي نتاعنا ماهوش نقل عمومي مريح.
1: اي لانه كان جاء فما نقل عمومي معناتها مريح كما قلت راهو يمكن التونسي ما يخممش انه باش يشري سياره.
2: بالضبط. واسال اي واحد في وسط العاصمه قول له وما خير تتنقل وسط العاصمه تكون سوليفيكار والا تتنقل وسط العاصمه هذه السياره؟ تقول لك انا ماذا بيا ما نتنقلش بالسياره اصلا. واللي هما فما برشا عباد يخدموا وسط العاصمه تلقاهم اكثريتهم يحطوا كهربهم بعاد ويكمل على ساقيه. على خاطر عملية الاكتظاظ وزاد كيف كيف أنه مشكلة زادة في عملية الوقوف وهذا موضوع آخر كبير ياسر هو أن نعملوا برشا حاجات وما نعملوش بلايس باش نقفوا فيها وفي نفس الوقت تلقى شونجيل وصابوه واللي هي تولي تقل عليك السيارة أكثر من اللي تسهلك الدخول إلى العاصمة وأنك تمشي تخدم. هذا الكل لازم يكون حاضر لاستيعاب الكم الهائل من السيارات. اليوم تقول لي صحيح ارتفعوا السيارات وقل كي ارتفعت السيارات تقول لي لهاو الاستهلاك في السيارات وقل كي ارتفع السيارات
1: لكن فهم أسباب فهم أسباب
2: بالضبط والأسباب تعود أكثر إلى عملية الاستيراد هذية واللي نحن قلنا قبل قلنا عملية الاستيراد هذية يجب ترشيدها أكثر على خاطر لا الانفراستركتور متاعك حاضرة أن تستوعب العدد الكبير برشا لا أنت حضرت أنك أنت تعوض اليوم نجم تعوض إذا كان ما عنده سيارة نجم يكون النقل يكون مريح أكثر. حتى شركات تنجم تدخل معناتها شركات خاصة اللي تنجم توفر أكثر نقل مريح. هذا ينجم يخلي أنه يخفف شوية من وطأة السيارات وزاد كيف كيف ما ننساوش أنه ارتفاع السيارات العادية راهو يبقى ديما معناتها هو قرض عادي لكن ارتفاع السيارات الوتيليتير اللي هي موجهة لعملية الانتاج لازم التركيز معها أكثر وتوفير أكثر معناتها منها السيارات هذية لخاطر السيارات هذية تعمل انتاج السيارات هذية يستحقوها باش ينجموا يخدموا هي السيارات الأكثر تعطيك روندمو وتعطيك انتاجية وأكثر بلور أجوتي. هذية الكل النجم نلخصوه في كلمتين هو انه صحيح السيارات قاعده ترتفع لكن في نفس الوقت يجب معناتها اتباع نسق اكثر في البنيه التحتيه وزاد كيف كيف يكون عندنا دور اكثر في تحضير البنيه التحتيه للسيارات وخاصه في القروض الاستهلاكيه اللي هي تنتج اكثر من اللي هي تستهلك.
1: واضح. شكرا لك سي عبد الرزاق حواس يعطيك الصحه نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما افدنا به. 8:53 دقيقه كانت هذه فقره الكلمه ليك. تحياتنا لحسين القداح مش باش يكون موجود معنا اليوم في اسعار السوق لاسباب صحيه نتمنى له الشفاء وان شاء الله يرجع لنا في فورما الايامات القادمه. شكرا ايضا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 سوايع هذوما. شكرا لطفي المكي كان معايا في الإخراج، نجل عطية بن محمد كانت معنا في الإخراج الرقمي، مدام علي منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الأعداد والتقديم. شكرا لكم على الاستماع، بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير وبداية أسبوع سعيد إن شاء الله لكم الكل وإن شاء الله نهاركم مبروك. في لمن

0: من إذاعة المنسير مجددا. صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم موجز الساعة 9 الأخبار. تكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تواصل رئيس الحكومة سار الزعفراني الزنزري زيارتها الرسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي اليوم، وذلك في إطار المشاركة التونسية في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. هذا ومن المنتظر أن تشارك رئيس الحكومة في الجلسات العامة للقمة التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، حيث سترتكز النقاشات على ملفات التحول الطاقي، الذكاء الاصطناعي والسيادة الصحية للقارة. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسات استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال اليوم. كما أشارت اللجنة كذلك إلى أنه سيتم تنظيم جلسات استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف، ونص الفصل الأول من المقترح على أن هذه المجلة تهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج بما يساهم في مزيد تحرير الاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في الاقتصاد العالمي وفقا للتوجهات الاستراتيجية التنموية الوطنية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية. في أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، انطلقت صباح اليوم من محطة الحجيج بمطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولي الرحلة الأولى لحجيج ولاية المنستير نحو البقاع المقدسة، وذلك من مجموع 4 رحلات من المنتظر تأمينها هذا الموسم، وفق ما أفاد به الأخبار المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير محمد نجي بن عمار. يشار إلى أن عدد حجاج بيت الله بولاية المنستير يبلغ لهذا الموسم 636 حاج وحاجة. قررت تنسيقية الجمعيات المدنية بالشباب من ولاية المهدية تعليق جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم الاثنين ولمدة شهر، احتجاجا على ما اعتبروه تردد للوضع التنموي بالجهة، وفق تصريح لنزار بن حسن رئيس جمعية الطالب الشابي للزميلة نادر اسماعيل. بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. موعدنا القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
2: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
3: صباح النور والورد والفل والياسمين. 9:06 على موجاتنا. إن شاء الله يا ربي بداية أسبوع موفقة للناس الكل، إن شاء الله آمنين سالمين في كل تنقلاتكم، إن شاء الله أسبوع تعيشوا فيه كان الأحداث الطيبة على كل طرقاتنا يا ربي. هذا برنامج طريق الأمان ياخذكم في ساعة من زمان المجموعة من النصائح والمعلومات المفيدة. كيف كيف زادا نكونوا قراب برشا من مستعملي الطريق، واليوم حملتنا باش تكون في المهدية مع شوقي الحمادي ومصلحة شرطة المرور. نذكروا احنا ديما في البرنامج انه صحيح السياقه راهي مهاره وشطاره كما نقولوا، اما زاد راهي مسؤوليه، ومسؤوليتك تبدا وقت اللي تنحي كل حاجه تنجم تشتت انتباهك وانت قاعد تسوق. والمسؤوليه اكيد ديما مربوطه بوعي مسؤول، وعي انه نحترم قانون الطرقات مش على خاطر فما دوريه قدامنا ولا نخافوا من العقوبات والا جينا هكا ضو يشيرنا انه فما مراقبه على الطرقات. لا، المسؤوليه هو انه يكون فما وعي بقيمه الحياه، وعي باهميه انه طريق مشتركه بين الناس الكل، وعي انه تخاف على غيرك كيما تخاف على روحك. باش نشوفوا اليوم كيفاش نخافوا على غيرنا وقت يكونوا احنا مسؤولين على سياقة عربة فيها برشا ناس راكبين معنا والعربة مهيش مهيئة واحنا مخالفين للقانون. لهنا شنو باش نعملوا؟ هذا اللي باش نشوفوه في ركن فلاش رادار.
4: فلاش رادار،
3: فلاش رادار ركن بالاشتراك مع اقليم الحرس الوطني بالمنستير، ويحضر معنا اليوم سيد المقدم سيفراس ذويبي رئيس فرقه حرس مرور المنستير. مرحبا بك سيفراس.
5: مرحبا اخت حنان، صباح الخير وصباح الخير كيف مستمعي ذات مسير.
3: يعيشك. اذا فما مراقبه دوريه يعني متواتره على طرقاتنا للتصدي لمشهد موجود، ولمحال كان هكا شويه هكا واحد نشوف نلقاوه نقصت برابور لقبل، وين كان الكتكات بشي هو اللي يعبي هو اللي يهز، معناه وين كنا وين صبحنا. أما هذا ما يمنعش أنه قاعدة المشاهد هذه موجودة المتمثلة في نقل أشخاص في عربات غير مهيئة.
5: شكرا لك حنان مرة أخرى. للأسف الظاهرة هذه متاع نقل أشخاص على متن وسيلة غير مهدة للغرض ولا غير مهيئة دونك هي تناقصت في السنوات الأخيرة. نظرا كما كنت تحكي سيادتك معناها لتوفر وسائل النقل اللي معده هي اصل لنقل اشخاص دونك ولات عندنا كرهبه وبيت بلاس ونوف بلاس باعتبار السائق، ولات عندنا وسائل ترفع 7 اشخاص دونك اتاحت المساحه اكثر لنقل اشخاص دون تعريض حياتهم للخطر.
3: اقل حاجه
5: المنظر المظهر اللي كنا نشوفوه قبل نتاع كاميونات تبدي ركبه فيها كرهبه التيلي ولا كمين ولا دونك نقص، ولا توا مرتبط ان خلينا معناها حسب معايناتنا وحسب تواجدنا في الطريق، ولا مرتبط بفصول اللي هو مثلا ثم شويه في الشتاء شويه في وقت الخضره كذا في
3: العاملات
5: في العاملات في الفلاحيات كذا ذاك، ولا شويه في الفتره
3: هذيك كل شويه برنامج خاص بهم موضوعهم.
5: هي ظاهرة صعيبة باش نحدوا منها خاطر ثم وسائل راهي ما تتنقل كان في اللي بيست وكان في المسالك المعبدة والغير مرقمة وفي المسالك الفلاحية اللي احنا معناها ما نجموش نوصلوا لهم، وتبدي في بلايصة بعيدة ويتنقل من بلاصة بلاصة معناها في جبل في بلاصة بعيدة في كذا في دونك احنا ما نجموش نوصلوا لهم ويخالفوا.
3: الوسائل اللي ولات توا مثلا كيما نقولوا
5: باش نواصل الظاهره هذه دونك بخلاف الشتاء ولات عندنا في الصيف سيرتو احنا توا الولايات الساحليه ولات عندنا في الصيف الظاهره هذه اللي هي في البحر
3: وقت اللي يمشيو للبحر
5: توا سيرتو في الفتره الاخرانيه. احنا لا علاش الجمعه هذه ركزنا على النقطه هذه مع تحسن الوضع الجوي وتحسن والاستقرار عوامل المناخيه دونك ولا البحر متاح ولا ثم شكون البعض معنا من العائلات والبعض من الشباب يلم رواحهم في كاميونة كذا باش يهزوا ماتريال يهزوا كراسيهم طاولة كذا باراسول ويتنقلوا للأسف على مثلا الوسائل هذه.
3: سؤالي لهنية قبل كنا نحكيه على مواطنين راكبين بصفة عشوائية في مظهر حضاري مهوش حلو بالكل بالكل في مخالفة صريحة للقانون. هل إنه للناس الأشخاص هذوك ولا نفس الممارسات خليني نقول في صفات مسكرة مسموح به ولا لا، ولا يبقى نبقاو ديما في إطار نقل أشخاص في وسيلة غير مهيئة ولا نقل أشخاص بطريقة غير قانونية؟ على خاطر نعرفوا اللي القانون التونسي نظم طريقة نقل الأشخاص كيفاش والكل.
5: نعم، جاء الأمر 85 من القانون 99 لسنة 2001 ينظم نقل الركاب في على متن الوسائل، وحسب مجلة الطرقات معناها يجرم ثم مخالفة اللي هي ثم كرهب صغار مدام كما اللي استفيد كما كنت تحكي كما اللي بارتنير اللي برينج اللي سيزي هذوك. دونك هي معدل نقل زوز أشخاص هكا. دونك ثم شكون يبدي يهز فيها ثلاثة أربعة في الكابين الأولى خاطر تختلف المخالفة. دونك هذيك مخالفة مالية يجرمها القانون، مخالفة من الصنف الرابع اللي هي الحد من حركة السائق بسبب عدد الركاب. دونك الشوفير باش يولي ماهوش عليز ماهوش ماخذ راحته ما ينجمش يثبت في لي روتروفيزير نتاعو، ما ينجمش يتحكم في المقود نتاع سيارته طونك هو ماهوش عليز في كرسيه ما دام معاه ثلاثة ولا أربعة من الناس أخرين. كيف ثم محضر عدلي بخصوص السيارات الكاميونات اللي هز عباد من تالي. دونك هذا كان نقل أشخاص على متن وسيلة غير معدة للغرض وإلا غير مهيئة للغرض. دونك هذا يا محضر عدلي وحتى معناها لقدر لها في كام تاع حوادث وحتى التأمين ما يستعرف لهمش
3: أكيد.
5: ومعناها والخسارة تولي معناها اللطف على الناس كل معناها تولي خسارة مضاعفة. دونك خسارة في الماتريال وخسارة في العباد. جات الاستافيت الوضعية متاع الاستافيت مدى دونك هذوك راهو سلامتهم غير مؤمنه وقت اللي يبداو في كهرباء راكبين هي معدل لنقل ثلاث اشخاص مثلا وهي التالي
3: نقل بضائع
5: وهو يبدا يزفع عبال التالي كيف مثلا نتاع فرح نتاع مناسبه نتاع عيد نتاع ما عرفش يعني
3: ونزيدك صوره اخرى يبدا الباب محلول وهما قاعدين
5: هذاك هذاك مظهر اخر زيد صحيح.
3: احنا قاعدين نشخصوا في المظاهر اللي فيها خطر على مستعملي الطريق الركبين واللي مو مشركين.
5: الوضعيه هذيك من ناحيه قانونيه مدام مخالفه وتستوجب محضر عدلي نقل اشخاص سلامتهم غير مؤمنه. دونك ما عادش في
3: وسيله غير مهيئه
5: خاطر دونك هي فيها
3: عربه غير
5: مسكره دونك ما همش في كاميون التالي. دونك سلامتهم غير مؤمنه كيف زيد في الوضعيات لا قدر الله نتاع كاتشوك ولا حادث مرور ولا اي وضعيه نجم تصير وحتى التيتر سلامتهم غير مؤمنه. دونك معناها ما همش مغطين بالتامين
3: وعرضة للخطر خطر طريق أي ركزة أي سرعة زايدة هذوما الحاجات اللي الوضعيات اللي شفناهم معنا في الطريق. نعرف اللي فما دور كبير في التوعية والتحسيس ومراعاة الماشين للحج واللي ماشين للبحر واللي في الفرح وما نغصوش عليهم يعني كدوركم الأمني هذا، أما متأكدة زادة اللي فما دور كبير صارم وقت اللي تشوفوا اللي فما وضعية من الوضعيات اللي تهدد مستعملي الطريق وما فيهاش حتى تأمين للناس اللي راكبين غاديكا.
5: بطبيعة الحال مدام احنا في اطار عملنا اليومي معناها روتيني وبصفة خاصة كإقليم الحرس الوطني بالمنستير ولا فرقة حرس مرور المنستير احنا يوميا في من خلال مراقبتنا للطرقات والليزاكس الكبار اللي فيهم حركة مرورية كثيفة تم مراقبة بلايس هذوما وبالتركيز على الوسائل هذه. دونك كما تحكي معناها ثم وضعيات بصراحة اللي معنا مش هي ولا وانه حتى غير قانوني باش تنجم تعديها مثلا وضعيات نتاع ما عرفش يعني وضعيه نتاع في حاله وفاه مثلا
3: مثلا
5: ما عندهمش فاش باش يهزوه في صفات مسكره ولا كذا يهزوه التالي في كاميون التالي ويبدا معاه شكون راكب التالي باش على اساس مثلا باش التابوت ما يطيحش ولا حاجه. دونك ثم وضعياتك اللي
3: اما على بحال نشوفهم
5: اما احنا نعاولوا ديما على وعي مستعمل الطريق على وعي السواق اللي راهو التصرفات هذيك راهي خطيره راهي تنجم معناها
3: تشكل اختر
5: وتؤدي لقدر الله للعواقب وخيمة وتؤدي حتى للوفاة في في حوادث مرور خطرية. ما عندوش حتى حماية، تو إنسان راكب في وسط كهربة، طبعا ثم على الأقل حزام الأمان، ثم اللي ترافيرس نتاع الكهرباء ينجم يحميوه، ثم ايرباك، ثم بيبان تنجم تنقص من الشوك، بينما كي بدي راكب في كاميون التالي ولا في صافات ولا دونك ما عندوش حتى وسيله نتاع حمايه ولا ولا باش نقص له من الخطر نتاع الاصابه. دونك يكون اكثر عرضه لقدر
3: باش نتجنبوا احنا اكثر عرضه هذه، وباعتبار دورنا التحسيسي والتوعوي والتوعوي، وباعتبار انه فما بعض الظواهر اللي ما نجموش نحيوها يعني في المشهد الحضاري نتاعنا ومشهد استعمال التاريخ، الناس هذوما اللي يتعمدوا واللي نلقاو رواحنا مضطرين انه نسيروا باش نحافظوا على فرحه الناس، باش نحافظوا على بعض التنقلات اللي نقدروها تقريبا تكون امنه وسالمه. شنو هي النصائح اللي نجموا نقدموها لهم؟ مثلا تركيز كراسي في استافيت، يقعدوا لوطه ما يقعدوش واقفين، مثلا شنو نعرف هذا الطريق شنو يعطي
5: كل راه حتى تقصد تو انت بون بجيل الكهرباء اللي هي تعرفها معده لنقل زوج اشخاص كاو وباش يبداو راكبين فيها 10 ولا 15 ولا اللي هو دونك راهي ساعه
3: معناتها 10 ولا 15 راهي مش مقبوله
5: ديفوت راه مخالفه. صحيح ثم وضعيات خير من وضعيات، معناها ثم توا على كرسي ولا على طابوريه ولا ما عرفش يعني ولا كرسي مثبت في الكهرباء حتى طابوريه ولا كرسي مسيب زيد اختار مع قدر الله اونكا دو فريناج ولا ينجم يكون سبب في حوايج ما اكثر، ينجم يتنطر من الكهرباء، ينجم قدر الله يضرب في البلار نتاع الكهرباء ولا حاجه. دونك نوصي عليه هو احنا راهو ديما الالتزام بعدد الركاب المسموح بهم في علامات العربات، يحاول ما عرفش يعني توا
3: ما يمشيش مسافات طويله مثلا تاع قضيه صغيره هكا قرابي.
5: مادام توا كيما كنت تحكي معناها بكري توا مصلي عن بيه كثره وسائل النقل العمومي الغير منتظم للاشخاص اللي هي التاكسي جماعي دونك يرفع ويت بلاس وسائق هو التاسع دونك ولا ثم اللواجات النقل الريفي في بعض البلايص اللي ولا مازال بون وديجا الكل تبدل تاكسي جماعي دونك موجوده وسائل نقل بصراحه. مثلا مش علاش نتلزوا باش
3: ما هو احنا تعرف فن وضعيه اللي هاو هز ولاده ولاد خوه يخضروا هيا نهزكم الكل، فهمتني؟ بعض الوضعيات هذه ماذا بينا نقولوها يعني بصراحه انه اللي ما ترضوش روحك واللي ترى فيه اختار اللي كنت ولو صغارك ولولادك زاد كيف ما ترضاش لغيرك. حاول انه العربه هذيك ما تستعملهاش في نقل الاشخاص بطريقه يعني غير قانونيه، اذا كان اضطريت خذ كل طرق السلامه وسبل الامان للناس اللي راكبين معاك.
5: واذا كان مسافه قصيره حتى سامحني مدام ينجم يقسمهم اون دو تروا فوايج معناها يوصل ويرجع دونك لسلامته هو ولسلامه العباد اللي معاه ولسلامه غيره زيد.
3: ما نجموش نختموا الحقيقه بحاجات كيما هكا على خاطرك صحيح قاعدين نتبعوا معناها في الوضعيه ونفهموا في الناس والناس ونفهموا في مستعملي الطريق، اما ما نجم نختموا كان بحاجه قانونيه راهو اللي تعملوا فيه راهو مخالف للقانون. تردوا بالكم المسؤوليه راهي تهمكم انتوما اكهاو ما تقولوش هاو قين لكم عن ما نلقاو حتى تبرير لحتى حد، نشخصوا في وضعيات نلقاو في حلول نقربوا في الوضعيه السليمه والامنه لمستعملي الطريق، اما راهو يبقى ممنوع منعا باتا انك تعرض الناس للخطر.
5: شكرا مدام، ماناش باش نبرر واحنا معناها للغلط حتى سامحني دونك يبقى التصرف راهو معناها غير مسموح به في القانون، ويعرض صاحبه يحطه تحت طائلة القانون. ثم أوامر وثم فصول وردت في مجال الطرقات دونك راهي تطبق عليه. احنا اللي ننصح به راهو سلامتك كما كنت تحكي مدام، راهو سلامتك وسلامة غيرك راهي هي من الأولويات اللي احنا على خطرها موجودين ومتجندة معناها مجهودات نتاع الدولة كاملة وبرشا وزارات من الداخل متجندة لسلامة الأشخاص هذوما. دونك ماذا بينا نلتزموا بقواعد سير الجولان، نلتزموا بعدد الركاب المسموح بها في الوسائل، كيف التأمين زي معناها مالوروزمون مدام الوضعيات كنت تحكي فيها هذه كلها راهو مرات تتعكر الوضعية وقت اللي تبدي وسيلة زيدة خلاف هذه كله ما فيهاش أسيرونس أصل
3: خير بكل
5: فهمت دونك أي موجودة وضعيات دونك احنا نوصيو به الالتزام بقواعد سير الجولان كيف وربي يستر الجميع وطريق الأمان للناس كل إن شاء الله.
3: شكرا لك سيد المقدم سيف فلاس الدويبي رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير. نقولها لكم في الأخر يعني في آخر الركن هذا ما تركبش وما تركبش شكون معاك في وسيلة غير آمنة، هذا خليه الامتناع اللي نحكيه عليه ديما الامتناع التلقائي. شكرا لك،
5: شكرا
3: مدام، شكرا في مواضيع قادمة إن شاء الله.
5: شكرا ربي وفضلك عايشي.

0: زرمدين، الوردانيين، بني حسان، علموجة 95.7
1: 95.7
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: معكم متواصلين لقانا في برنامج طريق الأمان، طريقنا اللي نحاولوا معكم نبني جانب من الثقافة المرورية اللي ما يقتصرش في الحقيقة كان على الإشارات والإشارات والعلامات المرورية بركة، زيادة حتى هكا نحاولوا نزودوكم ببعض المعلومات اللي فيها ميكانيك سيارات اللي مش برشا ناس هكدوي في الجانب هذايا، أما هذا ما يمنعش أنهم تكون عندهم المعلومات الأساسية في الميكانيك السيارات. اليوم باش نحكيوا مع سي عماد برقاوي اللي عندنا برشا ضيفناهش. مرحبا بك سي عماد.
5: مرحبا بالسادة المستمعين.
4: يعيشك سي عماد، هو مختص في الميكانيك، صاحب السيارة وإلا صاحبة السيارة اللي تستعمل فيها كل يوم وإلا اللي قاصدين ربي المسافة طويلة، فما بعض المكونات اللي في السيارة اللي بالأساس يلزمها تكون موجودة. يعني مثلا مثال، نعطيك مثال برغم اني قلت لي راهي توا ما عادتش مشروطة برشا، اللي هي رود سكور مثال.
5: صحيح.
4: معنا فما حاجات يلزمها تكون موجودة عنا في السيارة، وراكي تخرج من غير المكونات هذيك متاع السيارة راهو نوعا ما فما بعض النقائص اللي تنجم تواجهها، اللي هما شنو هذوما؟
5: صحيح،
4: هي من البسيط حتى المعقد نقول لك
5: في الآية. هو صحيح كما تعرفوا توا أكثر وسائل النقل الحديثة وليت ما عادش فيها الروت سكور، اللي هي العجلة معناتها كالزايدة اللي باش اون كات بان في مشكلة في عجلة أنه يلقى أنه باش يركب العجلة الروت سكور بالكريك ويركب. تو نقصت الحكاية هذه وما عادش فما لا بليبار، أنهم أكثرهم ما عادش موجودين. احنا شنو نتلزوا أنه نوليو ناخذوا أن كومبرسور، فما وسائل النقل اللي هي تلقى فيها الكومبرسور وفما وسائل النقل اللي ما تلقاش فيها الكومبرسور. احنا نوليو ناخذوا معناتها كومبرسور نخليه سيكوريتي، هو راهو باهي. علاش؟ على خاطر كيما تعرف ساعات واحد يقوم صباح باش يخرج يوصل ولاده ولا حاجه اي معناتها اي حاجه باش يمشي لاي بلاصه، يلقى انه عنده مشكله في العجله انها تفشت. كيف يبدا عنده كومبرسور موجود في وسط وسيله النقل، انه يحط الكومبرسور بالليوم سيجار وينفخ العجلة وبعد يمشي يصلحها. وقتها ديجا ربح برشا وقت وما قعدش في مشكلة وما لقاش ما تعطلش معناتها. هذيك الحاجة الأساسية. وحاجة أخرى كما تعرفوا أنتم معناتها توا اللي العجالي متاع وسائل النقل متاع وسيلة النقل، فما العجالي اللي ولاو سبيسيال اللي هما يتسموا رينفلات، اللي هما معناتها كي تتفش العجلة ينجم يقعد يمشي فيها 40 و50 كيلومتر في الساعة ولا حتى 60 كيلومتر في الساعة. علاش؟ على خاطر ما همش كما العجالي العجلات العادية
4: نقصوا 40 كيلومتر في الساعة، معنى يمشي
5: بسرعة. هي حتى سرعة بالطبيعة هي حتى أكثر. علاش؟ على خاطر البنوع هذا يبدأ من الاكستريميتي معناتها من الجنبات يبدأ الماتيار متاعه سبيسيال اللي هي معناتها تنجم تمشي العجلة وما تصيرش فيها مشكلة أنها البنو متاعه هذاك العجلة
4: تتاكل
5: حاجة من داخل. خاطر البنو العادي كي يتفش تولي الماتير معناتها
4: شامبرير تتاكل.
5: لا ما فماش شامبرير، هو ستامبلو تيبليس. أما شنو معناتها معناتها ليزكستريميتي متاع البنو أنهم معناتها فينو معناتها دوبة تمشي بها متاع حتى كيلومتر معناتها البنو هذاك صحيح معناتها تنحيه تلوحه ما عادش تنجم تعاود تركبه. هذه حاجة. الحاجة الثانية أنه كيما تقول توا احنا من ناحية البنو والكمبرسور صحيح هذه حاجة واضحة
4: واضحة
5: بالكده. توا بالنسبة ساعات فما كيما تعرف لمبوبات نتاع وسيلة
4: قبل ما نوصل للمبوبات يظهر لي كي تحكي لي هكا على العجالي جدد والإطارات المطاطية جدد، هذوما يظهر لي حتى الكريك باش يولي ماعادش ضروري معانا في السيارة.
5: ماهوش موجود بالطبيعة إذا كان كهرباء ما فيهاش رود سكور بالطبيعة ماهوش باش يعطيك كريك. الحالة الوحيدة أنه المصنع باش يحط لك كومبرسور. وقتها انت اذا كان انت تحب معناتها تقعد اون سيكوريتي كما تعرف معناتها واحد تاخو كل البنو فما نوع متاع عجله اللي هي تكون معناتها في الحجم ماهيش نفس العجله اللي موجوده في وسيله النقل هذيك مثلا الالمنيوم ولا حاجه. فما عجله من الميتال حديد هذه اجود شويه واصغر شويه انك في الديمونسيون متاع العجله متاع معناتها الاصليه نتاعها وتولي انت تركبها مكان العجله هذيك.
4: واضح
5: ينجم ما تاخذوش بلاصه زاده كيف كيف في المال نتاعو معناتها كي يحط معناتها الأمتعة نتاعه وكل شيء ما عندوش مشكل معناتها في البلاصة نتاعها أصغر شوي.
4: واضح به. منشي وتوقت لي الأضواء
5: الأضواء كيف تشوف أنت مشاكل الأضواء عندنا مشاكل

0: الكبيرة في الطريق ونلقاو برشا وسائل النقل اللي هو بومه ما تشعلش. انا نقول له انه ينجم ياخو ان جو كي يتباعوا دي كارتون انه ياخو فيهم معناتها الانبوبات الموجوده اللي هي نتاع وسيله النقل نتاعو, خاطر بالنسبه فما انبوبات اللي هما معناتها في وسيله النقل اللي هما معناتها عادين.
1: معناها أنا معناها النجم أني مش في شخصي معناها أني معناها في الوضعية متاعي أي معناها واحد يسوق في كهرب ينجم يبدل الأضواء متاع السيارة متاعه ويحل ويركب وهكا.
0: والله أنا بالنسبة لي أنا حاول أنه يجتهد ما تعرف اللي أنبوبة كانت حرقت تصير له مخالفة بعد هذا وقفوا حرس ولا شرطة
1: كان خارج مناطق العمران
0: مناطق العمران وحتى داخل مناطق العمران وهي راهي تشكل وزاد خطر راك ماك تعرف انت اذا كان انبوبه تحرقت بتاع وسيله نقل سيرتو كيما نقولوا احنا الجانب اليسار معناتها تولي انت بيدك ما تنجم ما تفيقش انه هذا ساعات يتحرقوا الكل معناتها اليسار يتحرق الفيوز وما يفيقش بيه وبعد يتحرق له الانبوبه اللي هي فيها الكود وترسيله زاد كثير
1: ينجم يحل الوحده ويركب.
0: والله يحاول انه معناتها هو يجتهد هو ماذا بيه اي واحد اي وسيله نقل توا معناتها تبارك الله الدنيا تطورت وهيك تشوف فما الانترنت وكل شيء معناتها يشوف الموديل نتاع وسيله النقل نتاعو يدخل سير الانترنت يشوف انه كيفاش تتبدل هذه كسكيورتي اللي هو يحب يلقى اريحيه انه معناتها كيفاش وسيله النقل نتاعو حتى في الاضواء انه يدخل سير الانترنت يشوف كيفاش تتبدل وهذه مصلحه ليه هو
1: سهله
0: معناتها توا معناتها لازم كل واحد صاحب وسيله نقل انه يجتهد شويه على اساس انه معناتها لا ما نجمش نبدل انبوبه ولا مش حاجه كبيره في حاله ما انه الانبوبات العادين راه فما دي الانبوبات اخرين اللي هما الاكزينون هذوما فيهم امبليفيكاتور وفيهم معناتها نوع اخر اللي هما معناتها مع تبديلهم صعيب.
1: ولا محل وقت نجي نحضر معاك البرنامج باش نحكيوا على الركن هذايا نلقى قداش فما اجيال واجيال في الميكانيك نتاع السيارات, خاطر وقت اللي خممت في الموضوع نتاع الحصه نتاع اليوم قلت مع مثلث الخطر ومع الكريك ومع رود سكور شنو نجمو نجيبو في السياره معانا, فبني على اساس اني متاكده انه باش تحكي لي على جينيراسيون ياسر متطوره في ميكانيك صحيح. السيارات تحكي لي على الاضواء تحكي لي على الاطارات الجديده هذه اي اشكال تنجم تحل الانترنت كلامك انت مش اللي قاعده نقول نجم تحل الانترنت وتلقى كيفاش تركب الامبوله كيفاش تركب كذا معناها فما تطور كبير في قطاع غيار السيارات وفي السيارات بصفه عامه.
0: صحيح هو راهو تشوف انت وسائل النقل معناتها تطورت برشا تو هاك تشوف اللي جاي معناتها الكتريك 100% اللي هو معناتها ما عادش فيها محرك ولا تيليكتريك 100% معناتها هذيك حاجه اخرى ونوعيه اخرى ولازمها دراسه اخرى ومواضيع اخرى.
1: خلينا تو في الجزء
0: احنا خلينا في الحاضر اللي هو تو موجود واللي هو معناتها على الساحه موجود واكثر وسائل النقل اللي نشوفوا فيهم باش هكا على الاقل انهم من تو يبداوا انهم يفهموا انه الوضعيه عمال تزيد في تعقيد شويه
1: تعقيد نقول كونفور اكثر
0: هو كونفور وفما شويه خاطر ما تعرف معناتها تو نعملوا نهار اخر موضوع معناتها الفواتير الالكتريكه 100% معناتها ما تنجم تعمل حتى شيء ابار الكونفلاج بالك نتاع العجلي معناتها باش تنفخ العجله معناتها وتشوف هذاك ابار هذاك ما فما حتى شيء.
1: الماء مازال ضروري يكون معنا
0: في السياره؟ لا الماء ما عادش ضروري في الكراب زعما الماء تو بالنسبه لوسائل النقل حتى تو معناتها الموجودين تو والحديثه وحتى معناتها الكراهب الحديثه اللي موجوده انه ديما نقولوا لهم راهو دابوست الماء بدون ماء فما مثلا بدون ماء اللي هو يتسمى او ديميناليزي اللي هو الماء ابيض عادي اللي تنجم تستعمله حتى في السوي جلاس
1: نتاع الكليماتيزور نتاع المشي
0: اللي هو ماء ابيض مصفي انه حتى ماء كليماتيزور فكره طيبه هي لمحاله ماء كليماتيزور وبيدو ما فيش كالكير معناتها تنجم تستعمله للسوي جلاس وتنجم تستعمله محرك اذا كان نقص محرك تو انت مثلا على الطريق مثلا واخذ طريق سياره ولا حاجه تلقى مشكله انك تشعل لك كما تعرف توا ولات معناتها المعلومات مربوطه في تسمى كومبيني دانستريمون اللي هو في التابلو دو بور يقول لك مثلا ليكيد ريفورسمون اللي هو ماء المحرك اللي هو معناتها نقص لازمك انت تستنى انك توقف وسيله النقل وتستنى شويه حتى تبرد وراهو هذيك زاده فيها حكمه معناتها مش انت سبتو الماء نتاع السوي جلاس هكا مش مشكل حل بوشان صب ماء السوي جلاس وقت اللي عينتك ما عندكش مشكل اما ماء المحرك معناتها في اشكاليه راهو ما تجيش كهرباء معناتها انت في طريق سياره ولا في وسط المدينه والتمبيراتور طالع وانك بتزيد الماء في الوقت هذاك اللي هي وقت تقول لك ليكيد معناتها راهو ناقصه ماء نتاع ماء محرك لازمك عندك تستناها حتى تبرد ومن بعد لازمك تحل بوشون بشويه بشويه خاطر راهو فما بريسيون.
1: قداش تستناها حتى تبرد؟
0: تستناها انت والطقس والتمبيراتور اللي برا معناتها التمبيراتور برا كان بارده تتبرد في ساعه شويه شويه وكان الطقس سخون لازمك تستنى كل ما يزيد سخون الطقس برا كل ما يزيد انت تقعد تستنى اكثر. علاش هو ديما نقول لهم راهو في الصيانه ولا حاجه لازم ديما تثبت كل شيء بشكاكه ما تصير لك اشكاليه في الحكايه هذوما.
1: بيقولي ما لنرجع نحلو البوشون بشوية
0: بشوية بشوية حتى وين تتيح البريسيون. وراهو من أخطر حاجة اللي راهو يغلط أنه يحل بوشون فرد ضربة راهو يوصل معناتها بريسيون والماء راهو يخرج على معناتها مسافة كبيرة.
1: وذلك
0: اختار الماء المحرك اللي هو سخون خاطر ماك تعرف فما بريسيون وسط المحرك تصير راهو توصل 90 معناتها تمبيراتور 90 دقري معناتها اللي هي معناتها تمبيراتور سخون معناتها يوصل معناتها يضر خاطر البريسيون كبيرة. هذيك حاجة يردوا بالهم انهم يخلوها تبرد يحلوا بشوي شويه ومن بعد يصبوا الماء المحرك. وفي الكهرباء وسائل النقل الحديثه تو اكثرهم راهو السيستم ولا الكل بلاستيك والكل معناتها واحد معناتها الكومبوزون اللي هم مصنوع منهم السيركوي نتاع الماء راهو كله بلاستيك. راهو ساعات تقول انت كهرباء هو هذه وانا كهربتي معناتها كما نقولوا احنا جديده ولا حديثه ولا عمرها 5 6 انت سويفون الكيلومتر وراهو البلاستيك هذاك تنجم تصير فيه يتكسر يعمل شق صغير يولي يضيع الماء بشويه بشويه خاطر اللي كوندويت كلهم اون بلاستيك معناتها
1: ردوا بالنا معناتها
0: ردوا بالهم فوالا.
1: لما حتو نرجع في الصيف باذن الله في الشبكه نتاع الصيف نحكيوا على المكونات الضروريه اللي تستجيب للصيف وتكون معناها مكمله للسياقه في فصل معناها سخون كما كنت تحكي لي تو حتى على الماء. شكرا لك سعيمات برقاوي مختص في الميكانيك. ان شاء الله نتلاقاو في مواضيع اخرى وثقافه اخرى ميكانيكيه ان شاء الله.
0: مرحبا
1: شكرا لك.

0: 36 دقيقة بعد 9 متاع صباح برنامج طريق الأمانة. ما زلنا مواصلين معكم لقانا مستمعينا وتوا باش نمشيو مباشرة للمهدية وين موجود شوقي الحمادي ونذكر اللي جايزتنا من إهداء الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية هي في انتظار الفائز اللي باش يكون أكثر التزام لقانون الطرقات في مهدية اليوم بالأساس. وين موجود شوقي الحمادي بالتحديد يعني بالضبط يقول لي وين هو ونشوفوها على صفحة راديو منستير ونشوفوه زاد على صفحة طريق الأمان إذاعة المنستير. شوقي صباح النور.
1: بخير حنان بخير لكل السادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات اللي يتفرجوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك أيضا على صفحة البرنامج طريق الأمان اللي يلقوا عليها كل بتاع ما يهم الطرقات. صفحة البرنامج طريق الأمان الإذاعة المنسيب يتبوها بالعربي طبعا باللغة العربية وبالتالي معناها يلقاو كل المستجدات كل ما يهم الطرقات كل ما يهم العام في البرنامج متاعنا وبالتالي كما قلنا من خلال البرنامج هذايا تلقاو كل ما يهم الحصة متاعنا ديما في المباشر.
0: مازلت ما طلعت ليش راك مازلت لا وجع عليك أفسانك أفسانك أفسانك وشوقي ما فماش
1: أفسانك وإن شاء الله تلقى لحظات أخر وأكيد أنه باش تلقاو الحصة متاعنا على صفحتنا لإذاعة المنستير ديما تلقاو على صفحتنا كل واش هكا موجودة على صفحتنا راديو منستير بتاعة وإن شاء الله على صفحة البرنامج طريق الأمان كما قلنا ديما في المباشر. واليوم نشتغلوا في المهدية مع فرقة المرور بالمهدية وتحية للسيد محمد الله حمدوي رئيس الفرقة وأيضا يرافقني اليوم السيد عبد العزيز بن شريقة مساعد رئيس فرقة شرطة المرور بالمهدية. كالعادة في الحصص متاعنا ديما عندنا زوج جوائز هذوما جوج جوائز. الجائزة الأولى هي حقيبة مستلزمات السلامة والأمانة المرورية وأيضا فوضى لسائقي الدراجات النارية. ديما نحاول نشجع مستمعينا بالجوائز هذه وبالأحرى بإحدى الجائزتين إن توفر سائق مثالي. كما قلنا الجائزة هذه مهدية من إذاعة المنسير والشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية بالمغيرة مع تنفيذ شناء ولاية بن عروس في المباشر. ديما تلقاو معنا كل الجديد فيما يخص السلامة على الطرقات. في البداية نحب نستقبل ضيفي الرائد عبد العزيز بن شهيدة ونحب بالمناسبة نقدم له التهاني بمناسبة الترقية المهنية
0: سلام مبروك علي
1: في الصنم المهني من نقيب إلى رائد وبالتالي منكونوا إلا سعداء أنهم يكونوا ديما ضيوفنا في السلم الرقي المهني ديما متميزين. باقي مرحبا حضرت الرائد عبد العزيز بن شهيدة.
2: صباح النور شوقي بارك الله فيك ربي هنيك. صباح خير للسادة المستمعين وصباح خير لكافة مكونات إذاعة مستير
1: والمشاهدين زادها ما تعرف عنا طوى على البث يتم على صفحة إذاعة المنسير وأيضا على صفحة البرنامج طريق الأمان الصفحة الجديدة اللي أنشأناها بتاع باش ديما نكونوا مواكبين للأحداث أول بأول وبأكثر بتاع دقة كما نشتغل على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير.
2: بالحق وحتى الامباكت نتاع البرنامج كي يبدا مصور الصوره تتكلم اكثر
0: الدوم الدوم تقعد الدور
2: الاول هو السلامه المروريه
1: تقعد ديما المعلومه الدور كيما نقولوا اون بوكل ديما الناس حتى كي يفوتها البرنامج ترجع وتتفرج هذا معناها نلاحظوه من خلال معناها اللي كومونتير من خلال معناها وكل التعليقات والردود الفعل وراجع الصدى نتاع الحصه في كل حصه
2: اي وديما كيما نقول لك الصوره تبلغ المعلومه وتحسس اكثر معناها الصوره ديما تحسس اكثر بالمسؤوليه واحنا طموحنا وهدفنا كون نرقاو بالوعي المجتمعي في السلامه المروريه الى احسن الدرجات باش نحققوا احسن الاهداف معناها في انخفاض حوادث المرور والجرحى والقتلى لانه يعني بصراحه الجهود متكافئه من الدوله من اعلى هرم الدوله الى احنا من الموجودين في الطريق الى المسؤولين الجهويين المحليين مش مقصرين سواء بلديات او تجهيز يبقى الوعي المواطن نعمل عليه باش يتوعى أكثر باسم
0: نعم
2: بسلامته هو وبخطورة الطريق. معناها شوفوا في حوايج معناها كنا في غنى عنها صراحة كثير معناها حوادث اللي الإنسان نجم يتفاداها بشوية
0: انتباه
3: بشوية رصانة بشوية انتباه بشوية حذر بأكثر يقظة بطبيعة وبطبيعة وخاصة خاصة منه هو احترام العلامات المرورية. إذا تحترم العلامات المرورية لأكيد وأنه معناها باش تفادى أكثر ما يمكن من خطورة الطريق مهما كانت معناها سرعة وغيره. معناها الطريق هذا اخترناه اليوم كنقطة مرورية هو في برج عريف الحي الشعبي هذا برج عريف من جهة المدخل الغربي لمدينة المهدية من جهة المقنين من جهة شيبة من جهة جمال من جهة دبنور طريق السيارة تدخل من هنا لجين على الطرق معناها. فبالتالي هو شريان حيوي المدخل الغربي هذا وتتكثف خاصة مع الفترة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة ربي إن شاء الله يقينا منها الناس في خاصة وأنه تعرف المهدية هي البحر متاعها من أجمل الخطوط العالمية. فبالتالي معناها شوفوا كيفاش تقريبا نصف ولاية المنستير الجنوبي بالمكنين الجمال بن حسان الغرامزين كمعتمديات روما وغيرهم من المختلف معتمديات حتى كذلك صيادة وقصر الهلال ولمطة بوحجر وغيره وقصر المديون يبنن بودر معناها خط قريب كامل لطوزة وغيره. وبالتالي معناها يجيوا على الخط هذا المدخل الغربي تقريبا باش يتفاداوا الازدحام المروري من جهة المدخل الشمالي لمدينة المهدية عبر طبلبة أو الشريط الساحلي بالأحرى عبر طبلبة لبقالطة. فبالتالي معناها الدخول من المنطقة السياحية من جهة النزول فبالتالي يخيروا البعض أنه يجي من الطريق هذا باعتبار وأنه الطريق هذا معناها أقل ربما كثافة أو ربما أقل أنبوتياج نقوله أحنا. فبالتالي لهنا ازدحام بالهوبة ازدحام مروري مثل خير الدخول من الطريق هذا. الطريق هذا هو فيها مسارين دوبلوفوا احنا ايضا السرعه محدده فيه مع كده سعبه زي هذه
2: السرعه محدده ب 50 كيلومتر في الساعه بحكم هو داخل مواطن العمران ويطلع هنا حي شعبي كثيف السكان فيه مدرسه اعداديه ومدرسه ابتدائيه. الاعداديه جواز غيرتنا من شيبه ومتكيله معناها بالوسائل العمومية فيه موفمون متاع تلامذة ومتاع صغيرات أخرى. وفي الصيف كما تحكي عندي معناها طبعا حضروا العطلة الأمنة إن شاء الله نكونوا حاضرين فيها يستغلوه برشا الليجيون معناها من طريق السيارة كما قلت ضواحي مسير الجنوبية ويحبدوه العباد لأنه طريق واسع وأنا وألي نورم أنا كما نقوله أنا فيه المواصفات تكون السياقة فيها أرتح. تبقى ديما الحذر واجب والسياقة الرسينة واجبة وحن نركزوا فيه في الرادار
3: تقريبا. هذا هو يعني انت سبقت اليوم احنا نشتغلوا على منطقة الزون 50 اللي هي منطقة الخمسين والسرعة المحددة ب 50 كيلومتر في الساعة. هنا نشوف لأنه كما قلنا هو الطريق بالنورم ومعناه ما فيش برشة ازدحام فبالتالي معناه نشوفه برشة سرعة مفرطة ولكن السرعة هذه يمكن تنخفض خاصة وقد يكون الاقتراب منها لمحطة أو سكة المترو معناها بالتالي لهنا مترو الساحل لأنها قريبة المحطة من هنا من المستشفى الجامعي طاهر صفر بالبلدية. وبالتالي معناها نشوفوا حتى في بعض التجاوزات ولاحظناها عديد المرات انهم وقت تكون يعني الحواجز نازله والقطار يعني قريب من المرور من تقاطع السكه مع الطريق وبالتالي هنا ثم تجاوز من ناحيه انهم يتعدوا البريرات وهي نازله. فبالتالي هي مسافه خطيره جدا لم نقل جنحه انتهى التعبير كيف انتهى
2: هي جنحه مروريه جنحه مروريه تجاوز حواجز السكة الحدية أثناء الاشتغال مع مجهزة بضوء أحمر. احنا كما سبقت وقلت أنا نركز فيه الطريقة ذي على الرادار تحديد السرعة مخالفة السرعة وفي نفس الوقت احنا على مقربة من مفترق وجودنا هو وقائي لدى الناس اللي كما تعرف وجود الدورية ينقص التجرأ على المخالفة واللي خالف باش نقولوا له بالورساد.
3: المخالفات اللي رصدناها تقريبا قداش كانت متجاوزه في سرعتها على 50 كيلومتر في الساعه؟ قداش تقريبا ابرز المخالفات اللي سجلناها في انطلاق العمل نتاعنا قبل حتى بدايه الحصه؟
2: فما اكثر من 20 كيلومتر في الساعه معناها 70 مخالفه 60 دينار، وفما الاقل من 20 كيلومتر في الساعه مخالفه 40 دينار. ما شدناش مخالفات تجاوزت بلغت حد الجنحة، وتعرف كيف توصل أكثر من 50 كيلومتر في الساعة على السرعة المحددة تدخل في الجنحة المرورية بسبب محضر عدلي حال على المحكمة. ما سجلناش مخالفات من النوع هذا.
3: احنا خلينا نكون احنا عمليين ونشوفوا اللي يتجاوز السرعه ونحسوه في هالحمله التحسيسيه التوعويه هذه، واللي اكيد هي ديما متكثفه ومتكرره، ولكن ديما نذكروا السد المستمعين والمشاهدين خاصه وانه راهو السرعه راهي ديما فيها الخطر، وبالتالي معناها نحاولوا باش نشوف. احنا توا شاحنا قاعد تم الرصد نتاعها على مستوى تجاوز السرعه المروريه، وكما قاعدين نشاهد انه يتم رفع المخالفه بالمباشر هو كمع الأعوان معناها اللي قاعدين يساعدونا في تنفيذ الحصة هذه اليوم، هو كتم الرفع متاعها حالا وأيضا إلكترونيا، فبالتالي معناها الرفع متاع المخالفة هذه بيكون إلكترونيا هي بالطابلات اللي هي منظومة فقر المنظومة الإلكترونية هذه، وكما قاعدين نشاهد هو خلف بتاع المكان متاعنا وكيفاش معناها تم الرفع متاعها إلكترونيا. راهو المخالفة هذه مربوطة مركزين بس اللي معناها لا فيها لا تدخلات ولا هم يحزنون، هاكم باش نزيدوا نعطيو للسادة المشاهدين كونوا نزيدوا نثقفوه في المعلومات المرورية واتباعا في هالموضوع هذا. طبعا احنا نشوفوا اذا كان فما الامكانية والا به خلي احنا قبل ما نشوفوا قداش السرعة خلينا احنا هكا، وفما البعض وانه ما في دروس بينا اللي احنا لهنا لانه زعما فماش شكون نجم يتجاوز والقطار جاي اللي يعني كنا نحكيوا عليه بكري فما تجاوزات، هاو باش ندوروا شوية احنا البورتابل معناها
0: الكاميرا
3: ونشوفوا الكاميرا بالاحرى بالفعل ونشوفوا هاو كتوا هذاك المترو متعدي هذاك تو داخل لمدينه المهديه جاي من ولايه المنستير عبر مولده القاصه وبتاعك ما قلنا باش يدخل لمدينه المهديه عبر مختلف المحطه، هو المحطه هذه برجع عليك المترو ثم تلقى بعدها اكيد سيدي مسعود وغيرهم من المحطات اللي لاحظناه وانه ملتزم السد السواق التزموا ما نعرفش لانه صدفه، ولربما فاقوا كونه فما اشتغال امني في النقطه المروريه هذه، فبالتالي معناها احنا على الاقل هي نقطه ايجابيه
0: تحفيز
3: على المباشر.
2: هي
3: نقطه ايجابيه وتحفيزيه،
2: نقطه ايجابيه وتحفيزيه، وكما قلت لك احنا ديما وجود دوريه راهو يدخل في العمل الوقائي. معناها
0: اعطيني شوقي ومستعمل تاريخ
2: الجزري
0: شوقي
2: وجود الدورية يخلي حتى عنده جرأة على المخالفة ياخذ احتياطاته.
3: احنا خلينا نكونوا عمليين طبعا
0: شوقي
3: نعم
0: احنا في الاخر راهو اولا في البرنامج ديما حتى قلتوا هكا بالصدفه اليوم في مقدمتي نحبوا اللي يحترمك العلامه نتاع 50 مش خاطر في باله اللي شوقي وسي عبد العزيز عاملين دوريه اللي هو التزامه تلقائي يحترم قانون الطرقات.
3: انا مواطن ونشوفه بتاعه من المواطنين مزروب خوي العزيز مزروب شوفوا مواطن اخر ونشوفه مستعمل طريق اخر ونشوفوا شنو الاخلال اللي عنده، هل انه يرتدي حزام الامان ولا، والسرعه نتاعه كانت هي الاقل من المحدد ب 50 كيلومتر في الساعه ولا، او كاحنا في الانتظار وان شاء الله ما نلقاوش مستعمل طريق مزروب. فبالتالي بعد اذنك يا عبد العزيز اذا فما مستعمل طريق هذه امراه الحقيقه نحاول ننسق معها سي عبد العزيز كيف بالامكان تتدخل معنا فقط وانها تنجم تجي لهنا
0: السياره البيضاء
3: او باش نشوفوا احنا ونحسوها بانه عندها اخلالات والا ما عندهاش ونشوفوا اش هل انا كانت محترمه للسرعه ولا سرعه عاديه سرعه عاديه قداش اذا 51 يعني 51 على 50 به سرعه عاديه هذا هو به باش اذا كان بالامكان تعب الزين لهنا شوي باش نجموا احنا نجوا من الجانب بعدات ونحكيوا معاها باش نشكرها على احترامها للسرعه ولكن فما مخالفة أخرى تنقلوا عليها شنية.
0: قول عليها تو.
3: أي هبو شنية. أه؟
0: قول عليها شنية المخالفة. نخزن الأمور ومنظمة على خاطر قاعدة نتفرج فيك.
3: ما نحبكم تكونوا متشوقين على شنية المخالفة وقداش وقداش الخطورة متاعها. آه به به ما لابس حزام الأمان به أوكي. أنت أنهيت الموضوع. هي مخالفة به.
0: يعني كنت تصورها مش عاملة حزام الأمان وقيتها حاطة حزام الأمانة.
3: هيك النجم ناخذ صباح الخير مدام عسامة مرحبا بيك. باش نجي لا بالأرض باش نجي من الغادي. اي باش نكونوا هكا نجي من الغادي تسمع فيها حنان.
0: اي نسمع فيك.
3: اي خلي نحيوها السيدة باش تجي بحدايا. باه خلي نكونوا احنا موفرين على رواحنا نجي تقدم شوية بعد ابنك وباش تجي بحدايا سي عبد العزيز. باه ديما بحدي بعضنا لأنه باش نشكروها فالحمل تحت السيطة لأنه مش معناها إذا كان مخالف زادة نشده كان المخالفين لا حتى كان زادة طبق القانون هذا اللي نحبوه. عسامة صباح الخير مدام. قاز ربي المهدي. النقطة المهمة احنا اليوم في برنامج شريق الأمان اللي توه في المباشر صوت وصول على صفحة إذاعة نصير وعلى الأفام يعني كنحط إذاعة نصير في راديون تجم تسمع الحزب. لكن النقطة الإيجابية هو أنه أنت اليوم احترمت السرعة اللي هي على 50 كيلومتر في الساعة انت تجري في 51 خلف مناطق العمران فبالتالي معناها انت احترمت السرعه. ثم انه تعب العزيز يقول لي وانا هي كانت وضع حزام الامان فبالتالي زاد لهنا انا كنت معناها ماشي في بالي مش وضع حزام الامان. لكن تعب العزيز اكد لي باعتباره هو مساعد رئيس فرقه شرطه المرور بالمهدي وتحيه ليه بالمناسبه ديما مجدده فاحترامك للسرعه ولي حزام الامان هيك ديما مدام
4: ديما
3: ديما قداش السرعه اللي تصير فيها انت المعدل نتاع السرعه نتاعك
4: والله انت وكيف منطقه العمران ما نفوتش 50 51 هكا ما اذا كانش داو في الاوتوروت ولا بلاصه اخرى احنا والاشارات طبيعي فاهمين
3: وكي تبدا في محيط مؤسسه تربويه تعرفش قداش السير يكون محدد
4: 30
3: كيلومتر في الساعه وحزم الامان ديما تردد حزم الامان
4: ولا اوتوماتيك خاطر
3: بتعيط معاك تعرف قداش قيمه المخالفه نتاع عدم ارتداء حزام الامان
4: 60
3: دينار 60 دينار تاع حزام الامان
4: هيك
3: 60 دينار هيك ما هيك تاع العزيزه 40 دينار هاك الاجابه كانت خاطئه
5: هي ديما تلبس
3: أيوة.
5: ما تعرفش ما تعرفش المخالفه
3: كيفاش
5: هي ديما تلبس ما تتخالفش ما تعرف المخالفه قداش يعرف اللي يتخالف
3: انا هو
5: اللي ديما يخلط
3: معناها اوكي معناها اللي تفضل
0: حنان حبيت نسال على خاطر السلوك المروري يتمرر من شخص الى اخر مدام اللي زيد ما قلتناش على اسمها هل انه يعني طريقتها في وضع حزام الامان دوبا تطلع للسياره نتاعها في احترام العلامات والاشارات المروريه كيف يبداو ولادها ولا شكون من عائلتها راكبين معاها تعديش هالسلوك هذا دو تيل فاسون انهم وقت اللي هما يركبوا في السياره ينتهجوا المنهج هذا
3: مدام خلينا نتعرف على اسمك صح
4: اسمي هدى قعليش من قصر هلال
3: مرحبا نشرفوا بك هدى قعليش من قصر هلال طب انت كيف تركب في الطيارة متاعك اوتوماتيكيا تحط حزام الامان والا بعد ما تحط بريمير وتبدا تمشي وقتها باش يضر لك تحط حزام الامان
4: لا حقيقة نعمل هكا ونجبد السانتين ما غير حتى شيء اوتوماتيك ماما
3: ويركب معك صغار من قدامه
4: والله وليداتي يكبروا
0: يسوقوا
3: اي انسان يركب معك من قدام هل انه يجلس لك نفس السلوك نتاعك يحط حزام الامان وقال لي انت تبكر تقول له لا حط حزام الامان
4: يا في سوسه دبل تطلع انت ما تعمل هيك كان الوالد صعب كل بنيتي خنقتني يعني ما نعرفش
3: يعني السلوك المروري هذايا يعني تعدى لغيرك اللي يركب معك معناها ولا كيما يقولوا
4: والله الحقيقه اختي اكثر على خاطر هي تمشي ثلاثيات وتمشي على قصر هلال قصر هلال هي والاوتوماتيك دوبا تطلع معي تعمل هيك معناها ولا روسلين معناها عرفت هي اكثر اللي خلاتنا
3: ولا ديما معناها انعكاس مباشر معناها وانه كل معناها في الساعه في تطبيق القانون به نجمو نقولوا
0: عندهاش مخالفات قبل صارت شوقي
3: هابش نشوف نوعيه المخالفات ولأنه معناها نحط وفائق زادة هما كاملين متاع السيارة متاعها ولا أني تنجم تكون هي سائقة مثالية ولا مدام عملت مخالفات قبل ارتكبت مخالفات شنو هما المخالفات اللي ارتكبتهم
4: فما مرة مجاوزة ممنوعة ومرة رادار
0: مخطرين الزوز
3: معناها هذوما اللي هما من أخطر المخالفات خاصة المجاوزة الممنوعة خاصة معناها المجوز الممنوع هو قال المسرع والمهندس وقال قارة وهذا خط متواصل، فبالتالي هو يعرف علميا وتقنيا ونوي ميل زمش المجوز.
4: هي اللي خلاتني أنا مش نعمل مجوز ممنوع على خاطر هو الكنينة لقدامي أموره بالتالي بس حياته
0: تعلمنا منها حاجة المفيد.
3: معناها على الأقل نوعية مخالفات هذه تعلمت منها، وأنه ديما يلزم الحذر يكون أثر بس يقضى يعني.
4: بالطبيعة مش تدور علينا احنا بالمضرر، شنو باش نعمل لا يقدر حادث ولا مخاطر لي ولا باش تضرك باش تحسها.
3: عبد العزيز الوثائق نتاع السيارة مستوفين للشروط.
2: سليمة وثائقها سليمة.
3: معناها نجموا نعطيوها جائزة نتاع السائق المثالي.
2: نجموا على
3: السائق مدام
0: جايزتنا
3: باش تنزل لنا مدام بعد اذنك وباش نسلموك الجائزه نتاعك جائزه تاع السائق المثالي، لانه مازلت لنا تقريبا دقيقه او دقيقه ونص في حصتنا، فبالتالي معناها الجائزه حقيبه نجيو هكا باهي نجيو هكا. اذا هذه حقيبه المدام معايا ومعنا سعب العزيز بالطبيعه ديما ذكر ضيفنا الكريم الرائد سعب العزيز بن شيله مساعد رئيس فرقه شرطه المرور بالمهدي. هذه حقيبه مستلزمات السلامة والأمان المرورية وبطبيعة مهدات من إذاعة المنسير والشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات للطبيعة. بل ذلك خلي نخرج معك بنصيحة للسادة المشاهدين والمستمعين، أنت شنو أكثر حاجة تقلقك ربما في الطريق، وشنو تنصح أنت السادة للسواق بصفة عام، خاصة أنتم النساء معناها تتأثروا برشا في القيادة في الطريق.
4: والله الموتوات هما اللي يقلقوا فينا برشا.
0: من الناحية؟
4: يبداو يجيك منا يجيك منا. ساعات يبدا عندهم في نوع نتاع ألارم معناها تغشك تحب وحده اللي شكون وراك. هذاك هو الحقيقة.
3: وشنو تنصح أنت السادة مستعملي الطريق بصفة عام؟
4: تحفظ على روحك طبق القانون.
3: طبق القانون. كما انت اليوم طبقت القانون، كنت معنا سائقه مثاليه وربحت الجائزه نتاعنا هذه بالطبيعه. نسلموها الجائزه سي عبد العزيز بعد اذنك. هذه ما بعرفنا، هذه صور في المباشر طبعا السيده هدى قعليش اصيل قصر هلال، نشرفوا بيك وتحيه لكافه اهالينا ابناء قصر هلال بالطبيعه. وما ننساوش احنا كي نقولوا قصر ما نلزمش ننسى صديقنا زميلنا محمد باسم لشهب لصيف اللي هو ديما كان يعمل معنا الاخراج الرقمي.
0: صوره مزيانه نختم بها البرنامج. مبروك للاخت هدى قعليش من قصر هلال جائزه البرنامج من اهداء الشركه التونسيه المصريه لصناعه المعدات الطبيه. كنا معكم مستمعينا في برنامج طريق الامان، وتواصلوا مع شوقي الحمادي في صفحه راديو منستير وصفحه زاده كيف كيف طريق الامان اذاعه المنستير. صفحه ثانيه مفتوحه لكم الكل باش تتفاعلوا معنا في كل المخالفات والسلوكات المروريه اللي تنجموا تشاهدوها وتشوفوها وتعيشوها في مجال جولانكم يعني في تنقلاتكم. مرحبا بكم وباقتراحاتكم في الصفحة هذه الموضوع على ذمتكم. أجمل تحية كامل الفريق اللي كان معكم اليوم الصباح. باش نبدأ الحقيقة بالتحية لمصلحة شرطة المرور بالمهدية، زادة كيف كيف ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا. أجمل تحية الفريق اللي كان معايا نجل عطية بن محمد، عليا منصوري برجب، لطفي المكي، وكنا معكم الكل في المباشر. شوقي الحمادي خارج الاستوديو، حنان بكر مقدم الميكرو. طريق أمان، إلى اللقاء وبسلامة.
6: حتى يكون الطريق أكثر أمانا للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
7: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
0: صباح الخير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز.

0: تعقد اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياضي الأطفال. أفادت المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة دريديان بمناسبة عيد الأضحى أطلقت الجمعية حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد أو المساهمة في شرائها لفائدة أكثر من 2300 عائلة من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. في المقابل نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، مضيفة في تصريح لمصدر آخر أن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي. من ناحية أخرى تستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. في الشأن اللبناني شن الجيش الإسرائيلي موجة غارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان قال أنها ستستمر لساعات، فيما أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل جندي في صفوفه جراء استهداف مركبته بمسيرة أطلقها حزب الله على منطقة المنارة الحدودية. من ناحية أخرى أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية باستشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عبا جنوب لبنان. تابعونا الآن زميلتين ربح عبدالله ومروى الزيدي في ملفات تربوية متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير في إذاعة المنستير ديما سبور. في إطار الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية تبع معنا لقاء نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة بعث بوحجلة اتحاد تطاوين لقاءات رياضية الاثنين الأربعة متاع العشية.
3: ملفات تربوية ملفات تربوية إعداد وتقديم
4: ربح عبداللاوي
5: مع ربح عبداللاوي
4: ومروى الزيدي
5: ومروى الزيدي.
6: صباح النور للجميع، مرحبا بكم في ملفاتنا التربوية الحافلة كالعادة بالمواكبات والمتابعات والمواضيع الخاصة بالشأن التربوي بكل دقة وبكل حرفية ومهنية وبكل حياد وموضوعية خاصة.
7: صباح النور. صباح الفل والياسمين، هذا هو المطلوب، تبيع الحياد والموضوعية وتقديم آراء الناس ومواقفهم وإلا مشاغلهم ومشاكلهم في علاقة بالتربية والتعليم وما أكثرها. الحقيقة نحاول كل مرة نرصد في برنامجنا ونواكبوا التظاهرات والأنشطة اللي تكون موجودة في الوقت هذية. يظهر لي الأنشطة باش تنقص بالكداب الكداية ربح، التركيز كل التركيز على الليتود، التركيز كل التركيز على نهاية العام الدراسي هذية، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع وعلى المناظرات الوطنية. أكيد
6: مش فخرة أما هذه حقيقة. البرنامج يكاد يكون الأقدم في مؤسسة الإذاعات الكل، ما نقولش إذاعة تونسية أكهو، وآلينا على أنفسنا دائما أن نكون صوت الجميع، صوت الولي، صوت التلميذ، صوت المربي وصوت الإدارة زيادة وقت اللي يلزم الإدارة تكون في الموعد وتجاوب على مختلف المشاغل التربوية. لا هدف لنا غير ذلك، وإن شاء الله ديما نكملوا في رسالتنا التربوية هذه.
7: إن شاء الله ربح لأنه للأمانة خاطر برشا ناس ربما ما تعرفش بعض الكواليس. أما إحنا رأوا في البرنامج قبل ما نعملوا أي خطوة باش نقدموها للمستمع رانا ندرسوها من جميع الجوانب. برشا ناس ساعات تصل بينا ربح وتقول لنا عندي الإشكال هذا وراني باش نرفع قضية وراني رأوا إحنا نلتزم بكل معناها المقاييس متاع أبجدية العمل المهني اللي يلزمها تكون إنه نحترمه مثلا إذا كان فما حاجة في القضاء إذا نحترمه إذا كان فما حاجة مربوطة بقاضي ولا بمصلحة الطفولة مصلحة الطفل الفضلة هي ساعة قبل كل شيء نركزوا عليها ونركزوا زادة على الإشكاليات اللي تكون جاية ولا نابعة من عند التلميذ باش نحاولوا نلقاو لها حل وإلا على الأقل نلقاو لها إجابة من عند المسؤول. فهذا هو دور البرنامج ليه هو دوره
6: بس
7: بس وفما كلمة تبندير قولين هكا الكلمة مش في وقتها ولا قولين حاجة باش نحيروا مواضيع
6: ما نخدموش تحت الطلب وكهو احنا
7: بالضبط.
6: منبر حر
7: بالضبط
6: يوصل صوت الناس الكل
7: بالضبط هذا هو ما نحكيوش على مشاغل الناس إلا ونحاولوا نطرحوا جميع الجوانب إذا فما إجابة مرحبا ما فماش
6: مرحبا زيدا
7: لا هم سديد النظر ما يحبوش يجاوبوا سبحانه حتى انك ما تجاوبش راهي اجابه في حد ذاتها دليل على انه فما مشكله على كل ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله السنه هذه اللي تعديت الدراسيه هذه مع البرنامج
6: احنا على بشارف نهايتها
7: بالضبط ان شاء الله تعديت بالصعوبات اللي فيها الحقيقه ماهيش كيف غيرها كيما العوامل اللي قبلها فما ديما صعوبات ما زالت متواصله فما بعض الصعوبات تم تذليلها لكن برشا حاجات ما زالت راهو ربح عندنا سنوات انت قلت البرنامج قديم عندنا سنين نعاودوا في نفس الكلام صحيح ولا ونبهوا ونقولوا يجي مسؤول ويمشي مسؤول وإحنا نعودوا في نفس الحديث
6: نعم كالعادة عدد اليوم من ملفاتنا التربوية قلت من البداية حافل بمجموعة من المتابعات والمواكبات التربوية في البداية باش يكون لنا موعد مع سي معز المسكين باش نسلطوا الضوء على أولمبياد علوم الحياة والأرض اللي انتظم بالمعهد النموذجي فرج الشاذلي بالمنستير مع تحية لمدير المعهد على يعني التعاونه على كفاءته وال المهارة اللي يكتسبها في التواصل وهذا المسؤول معناها الحقيقي اللي يعرف يتواصل مع الناس ويعرف يذلل الصعوبات ويعرف ينظم ويقدم المناخ المناسب باش الحاجة ولا التظاهرة تنجح
7: صحيح باش نحكي مع الدكتورة منيلا دردور في فقرة نفسي تصغيري على اللعب اللي هو ما هوش ترفيه كما يعني يظن البعض بل هو حاجة نفسية تفاصيل تاخذوها معنا إن شاء الله اليوم في نفسي تصغير
6: برافو عليك اليوم باش نقولوها للأستاذة بسمة بالحاج علي علاش على مسابقة أبطال المعرفة لأطفال المدارس وتكريم الفائزين من طرف الرئيس المدير العام لمنظمة الألكسو رفقة أبناء نادي قادة الغد
7: أكيد التتويج هذا باش نحكيو عليه اليوم وباش نختمو مع الإيجوناسيا ربح اللي كيما بدينا الأسبوع الفارط مع الفلسفة والعربية الأسبوع هذا باش نخصوها للمواد العلمية تلاميذ البكالوريا في الفيزياء علوم الحياة والأرض والرياضيات باش يسمعونا بالكدي بالكدي ويتابعونا على ستريمينغ لأنه الأساتذة متاحهم في المواد هذية ولا أساتذة في المواد يعني حتى مش متاحهم هم حتى مش يقاري فيهم ما ينجموا ينفعوهم سي جمال الدين سعيد مادة طبعا علوم الحياة والأرض سي منجي مفتاح مادة الرياضيات ويوسف بن إبراهيم عن مادة الفيزياء باش يقدموا لكم مجموعة من النصائح اللي تعاونكم في الأيامات الأخيرة خلينا نقول في المراجعة قبل طبعا مناظرة البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع مع روبورتاج لأمية عمر
6: مرحبا بكم ميلا الناس الكل مع تحية نجلة عطية بن محمد صديقتي عليا المنصوري ربحوا مروة كما العادة أهلا وسهلا بالجميع

0: مواكبات تربوية. مواكبات تربوية
1: في هذا زمن اللي فيه برشة تحولات رقمية علمية، الرهان الحقيقي يقعد على المدرسة، على المعرفة، على العقول الشابة القادرة على التفكير والابتكار، ومن المنطلق هذا تتواصل المبادرات اللي تفتح أمام التلاميذ وتفتح آفاق التميز والإبداع، ومن بينها أولمبياد ميشيل المسعدي لعلوم الحياة والأرض، تظاهرة العلمية هذه اللي تحمل اسم قامة تربوية وعلمية تونسية بارزة وتكرس ثقافة الاجتهاد والبحث العلمي لدى الناشئة. المسابقة هذه تنظم بالشراكة مع عائلة الفقيه والمندوبية الجهوية للتربية بسوسة، وسنة شهدت مشاركة قياسية لعدد هام من التلاميذ من سوسة، من المنستير، من القسرين، في تجربة علمية وتربوية لافتة. نحكي أكثر على تفاصيل الأولمبياد، على أهدافها، على خصوصيات هذه الدورة الجديدة وأهمية مادة علوم الحياة والأرض في تكوين الأجيال، خاصة مع سي معز المسكين. بكل ترحاب، رحبوا بيك أستاذ، نورتنا في الاستوديو، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سي معز، مرحبا بيك. ربح قالت مشاركه قياسيه، اكثر من 700 مترشح يضلي اول مره بالرقم هذايا، هذه حاجه تفرحها.
3: في مستير صار اكثر من 700، وفي سوس كيف كيف
2: ما شاء الله
3: قرابه 700.
2: نعم، وتأثير أكثر من 50 أستاذ في المسير على الأقل في سوسة، نصور نفس الشيء.
1: سنسيني مشيوا لسوسة السنة، عملت في المسير هذا جديد زيدا.
3: هو في الحقيقة هي يعني المسابقة تندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جمعية تسلق علم المحيط والأرض بسوسة والمندوبية الجهوية للتربية بسوسة وعائلة المرحومة ميشيل مسعدي. نحب نعطي فكرة على المرحومة ميشيل مسعدي، يعني معناتها هي متفقدة ولكن كانت أستاذة قبل، كانت تقري في معهد الذكور في سوسة. معناتها معهد الذكور السنة يحتفل بالمئوية نتاعو، وكي نشوفوا الإطارات اللي تخرجت من المدرسة من معهد هذه، معناتها حاجة كبيرة ياسر نفتخروا بها الناس الكل. اللي معروف عليها ميشيل مسعدي احنا كنا نعرفوها قبل يعني الأجيال نتاعنا، خاطر قرينا بالكتب اللي ألفتهم هي أول متفقدة في
1: المادة هذه،
3: في المادة وأول مؤلفة للكتب المدرسية التونسية، ما كانش عندنا كتب نتاع، لكن الأثر الطيب اللي خليته أكبر بكثير كمتفقدة سيرتو، يعني أنا متفقد ونلاحظ في العمل متاع زملائي ومتاع الأسادة وزملائي ذات المتفقدين. يعني هي المبدأ متاعها أنها وقت اللي تزور أستاذ هي تبدأ متلوش على الحاجات الخايبة كما تلوج على الحاجات الباهية، لأنه أي إنسان لازم تكون عنده حاجات باهية وحاجات خايبة، ولكن باش ينجم يصلح الحاجات الخايبه لازم يعرف يتعرف على الحاجات الباهيه نتاعو. دونك طريقتها في تفقد الاساتذه، لانه قبل التسعينات ما كانش فما تكوين، كان فما تفقد برك، واغلب يعني المتفقدين يمشي باش يشوفوا وين وصل في البرنامج وكهو، معناتها ما عندوش وقت باش يقعد معاه ويحكي معاه ويشوف شنو عنده كصعوبات ولا كنقاط قوه. دونك هي تعتمد على نقاط القوه اللي عند الاستاذ باش ينجم يواصل ونجم يحسن المردود بتاعه.
1: والأولمبياد في حد ذاته والمسابقة في حد ذاتها فيها رسالة مهمة اللي حبت توصل له الأستاذة هذه، اللي هي يعني علامة وقامة بارزة في المجال.
3: بالضبط بالضبط، معناها هي يخلق جو من الأخوية بين الأساتذة والمتفقدين بتاعهم والتلامذة بتاعهم زادة. والمسابقة نجحت ورشة يعني في مستوى التاسعة أساسي.
1: عملناها قبل. علاش وقع الاختيار العام هذا على برنامج التاسعة أساسي؟ علاش المستوى هذا بالتحديد؟
3: هو احنا جربناها كفكرة خرجت، معناتها ما كناش نخطوا لحتى شيء، معناتها كفكرة قالت أستاذة علاش ما نعملوش مسابقة للتلامذة بتاع كيما نوفيام بلون، ولكن كل واحد تقول عليها يتبناها الفكرة ويعطي الماكسيموم. يعني شو خد مثال اللي صار سنة احنا تو نورمال موش عملوها في سوسة، ولكن نعرفوا مليح اللي العدد بتاع تلامذة كبير ياسر، واللي فما عدد كبير ياسر زادة في المستير يحبوا يشاركوا. دونك اخترنا انها تكون في الليسي بيلوت مش في الكوليج بيلوت. لأنه لسي بيلوت بالنسبة للكلام ده مش عادي والكونكور هو يمثل المستقبل. ألوك الكوليج ربما يمثل الماضي ربما موش ماهي بالنسبة لبرشا الكلام ده اللي ما خلطوش الكوليج بيلوت. دونك اتصلنا بسي توفيق بن عايشة مدير المعهد النموذجي فرحب بالفكرة وقال بعدها جست اتصلوا بالمندوبية باش تكونوا منا منظمة. يعني كي اتصلت بسي مراد ميساوي في مندوبية بتاع مستير معناتها بالتليفون بديت مش نحكي له على المسابقة وما عندوش فكرة هو، لكن ما خلينيش نكمل كلامي سنين سؤال برك. قال لي التلامذة باش يدفعوا فلوس ولا لا؟ قلت له لا ما فهمش حتى فرق باش يدفعوا التلميذ. قال لي خليها عليه. بعث مراسلة للمديرين تاع الكوليج الكل كيل سوا اتاتيك ولا بريفي وطلب منهم باش المديرين هما يبحثوا على التلامذة اللي باش يشاركوا وعلى السادة اللي باش يعاونونا في الاسلاح وفي المراقبة ويبعثوا الكل شيء للمدير المعهد النموذجي بالماستير. مدير المعهد النموذجي بالماستير كي تمشي له البيرو نتاعو ما تلقاش حتى بلاصة فوق البيرو، يعني تلمع عنده ملفات لكن حطت ملف نتاع الاولمبياد نتاعنا في قدام قد وخدم معنا يعني كل شيء بلي نجم بتبيع.
1: نعم.
3: المعهد النموذجي نورمالمون ما يرفعش 700 تلميذ.
1: نعم.
3: ودونك فما اجتهاد كبير ياسر في يعني شوف شو القاعات اللي نجموا يرفعوا 20 شو القاعات اللي نجموا يرفعوا اكثر. دونك فما خدمه كبيره ياسر عمل هنا
1: سي توفيق. نعم.
3: ما نحبش نشكر كان سي توفيق، يعني هو شكر للناس الكل اللي امنوا بالفكره ومعتها وعملوا الماكسيموم معنا.
2: خلينا نحكوا على التلميذ شويه،
3: هو محور العمليه التربويه هو التلميذ. واحنا اللي لاحظناه في النتائج نتاعنا كي عملناها قبل وحتى السنة احنا نعيطوا الكلام ده من مختلف المستويات، يعني معناتها مش كان اللي مش عادوا الكونكور وتلامذة هذوما نجيبوهم من غير ما يحضروا حتى شيء، معناتها مازالوا ما كملوش البرامج تاع التجارة وجيبوا لهم امتحان صعيب،
1: اختبار شنو عنده في راسه.
3: اي الاختبار صعيب مش سهل.
1: نعم.
3: يعني كيف نلقاو بعض الاسئله نتاع
2: اي طلب المعلومات معناها الاختبار هذية ولا
3: يطلب اكثر توظيف للمكتسبات. يعني ناخذ مثال معناتها مثلا يقرا درس على الهضم فيه الامعاء دقيقه وثم يقرا درس على التكاثر فيه الرحم، كي نجيبوا مقطع للرحم ومقطع للمعي الدقيق فما تشابه فما اختلاف فما
1: نعم.
3: فما يعني دي ديتاي اللي يلزم يوظفهم مع بعضهم باش ينجم يعني نحسه اللي هو يعني قاعد يتطور في الذكاء نتاعو.
2: نعم. حتى لو كان ما عندوش معلومات ولا معطيات خاطر يقول حتى كما كملش البرنامج
3: ينجم. ولا أما احنا ما جبناش على الدروس اللي ما كملوش، لكن معناتها حاولنا نوظفوا مكتسبات نتاع التلميذ في وضعيه جديده.
1: الملفت سي معز انه رغم عدم التحضير هذا وعدم الاستعداد والمراجعه المسبقه الا انه النتائج كانت جيده جدا. والحاجه الملفته زاده واللي حبيت نتوقف عندها اعتمادكم يعني الارقام السريه في والاصلاح الموازي. يعني حبيتوا تحرصوا برشا على الشفافيه.
3: يعني احنا عباره على مركز امتحان ثم مركز تجميع ومركز اصلاح في نفس النهار في نفس الوقت وقت اللي عادي وتلامذة عنا سادة يعسوا عليهم في نفس الظروف متاع المناظرة ثم مجموعة من السادة الشتون اللي قالوا في الليسيات يعني هما يتكلفوا باش نحيوا لونتات ويحطوا الليفون ميرو والسادة الأخرين مع المتفقد في قاعة وحدهم يناقشوا مقاييس الإصلاح تقص عليه كونكور بتاع نيفي ماني. وعملناها بالتوازي يعني بين ثلاثة مراكز احنا سوسة ومستير وقصرين ووقع يعني صياغة المقاييس النهائية وإصلاح الفروض يعني في نفس اليوم، ولكن احنا معناتها تخسرنا بعد في النتائج. يعني هم موجودين عندي لكن مش منظمين.
1: نعم. تحس فما تميز جهوي في تدريس المادة هذه، لأنه كي نرجع بالأرقام نسبة النجاح في سوسة بلغت 74% مقابل نسبة وطنية في حدود 63% عام 2025.
3: بالضبط. يعني نسبة الوطنية هي ديجا ارتفعت في السنين الأخرى خطر في العربية ما عادش يعملوا الإنشاء ولا دراسة نص. نعم. الأعداد في العربية ما عادش تطيح برشا. مادة علوم حيط الأرض هي في الاختبار بتاع نفيام هي تعطيك العدد تقريب للمعادل بتاع التلميذ، يعني هي مادة ما تطلعش برشا وما تطيحش برشا، يعني تقعد في النيفو بتاع التلميذ.
1: نعم.
3: الحاجة الغريبة اللي برغم اللي عندنا تلامذة معناتها الكل متميزين في وسط العام نهارة الكونكور يتيحوا برشا حتى نلقاو نسبة نجاح اللي فوق العشرة ما توصلش ل 60% بعد حاجة هذه غريبة شوية. المناظرة هذه اللي عملناها مسابقة اللي عملناها

0: الرقمية والتكنولوجية باش تشجع التلميذ من ناحية تهيئه للبحث العلمي وغيره ومعناه ترغبه في المادة وتخليه يتميز وقادر على التميز.
1: بالضبط. يعني بالنسبة للتلميذ العامل الأساسي هو الستريس، وإحنا نحطوه في سيتواسيون تاع ستريس بوزيتيف، يعني الستريس اللي زي يفدلك هو ويشوف المستوى بتاعه ويلقى روحه يبدع. بالنسبة للأساتذة فما فوائد كبيرة ياسر. احنا كي نصلحوا الامتحانات الوطنيه معناتها الاستاذ كيف نناقشوا مع بعضنا المقاييس يستفاد برشا ويولي يعرف كيفاش يقري ويعرف كيفاش يقيم ويعرف كيفاش يحضر الفروض نتاعو كيفاش يصلحها. للاسف يعني اساتذه يقروا تسعة اساسي ما عندهمش الامكانيه انه يشاركوا في عمليه الاصلاح نتاع المناظره، لانه معنا كان خمسه مراكز اصلاح برك في الجمهوريه كامله. يعني مثلا في سوسه كان عندنا الحظ انه من 2019 حتى 2024 كان عندنا مركز اصلاح نتاع تسعة اساسي، ولاحظنا اللي المستوى نتاع الاساتذه اللي قروا تسعة اساسي في سوسه ارتفع برشا. بالنسبه للمستير من 2011 ما صارش حتى مره مركز اصلاح في المستير التاسعه. دونك فما ان بيزوان كبير ياسر للاساتذه للتكون في كيفية الإصلاح، واللي هي في نفس الوقت باش تخلي كل أستاذ ما عادش يخدم وحده في قسمه وكسر راسه مع برنامج طويل برشا معناتها صعيب ياسر وفروض ربما يعملها مش كما المواصفات الرسمية وربما يعمل بعض الأخطاء والضحية شكون التلميذ. دونك هذه فرصة باش يعني يتلقاو الأساتذة ويتناقشوا ومعتها ونصيغوا حاجة اللي تكون معتها عليها اتفاق. بالنسبة للجميع.
0: شنو الكلمة الأخيرة اللي تحب توجهها بالمناسبة سي معز؟
1: والله أنا قد ما نشكر الناس اللي ساهموا باش نكون مقصر، يعني لأن المشروع هذا هو انطلق بفكرة وكل إنسان يعني تبنى هالفكرة هذه وعمل الماكسيموم، يعني من إداريين من أساتذة معناتها كي وصلنا احنا في المستير لقينا نمبر كبير ولقينا اللي عدد الأساتذة اللي قالوا باش نجيو يعسوا شوية. دونك بعثنا في الجروب نتاع الأساتذة قلنا لهم شكون يجي، جاوا معناتها معناتها اعداد كبيرة من يعني فما تلقائية فما ناس يعني مستعدين باش يخدموا مع بعضهم. هذه هي الحاجة الباهية انه جمعية أساتذة علوم حيطو الأرض هي كسبت حاجة كبيرة ياسر، هي ثقة الأسرة التربوية الكل في الإنجازات نتاعها وتمكنت باش تقوي العلاقة بين الأساتذة باش نجم يعني تقدم المزيد.
0: نعم أنا أقول شكرا لكل المبادرات اللي تزرع حب المعرفة في نفوس أبنائنا تمنحهم فرصة الحلم والتميز. شكرا لك ضيفنا الأستاذ معز المسكين، وشكر زيادة موصول لكل القائمين على أولمبياد ميشيل المسعدي لعلوم الحياة والأرض. وإحنا مواصلين معكم مستمعين مختلف فقراتنا في برنامج ملفات تربوية.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنصرين
2: 104.7
1: إذاعة المنصرين.
2: من العشرة النصف النهار برامج إذاعة المنصير.
3: الكل الاهتمامات.
2: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
4: مرحبا بكم ديما على هذه الموجة وعلى مختلف موجاتنا العاملة في يوم ما يوصلكم صوت إذاعة المنستير، مواصلين مع ملفاتنا التربوية.
5: نفسي صغيري،
6: يعني ثم صغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية نتاجه مدرسية، تنجم تطيح، ينجم يولي مش مركز في القسم، ينجم يولي مشوش.
7: من عند الطبيب النفسي اللي ليه بالصغيرات هذوما، معناها متابعتهم من الناحية الصحية والكل عند مهندسي ميديكال، ويقع دمجهم في المدارس.
8: ضيفنا ربحة قبل شوية قال لنا اللي الجانب النفسي عنده قيمته الكبيرة في المناظرات وفي طبعا لي كونكور ولا لي اولمبياد هذوما اللي شاركوا فيهم التلامذة، واحنا كل اسبوع في نفسي تصغيري نحاولوا نزيدوا نوعي والاولياء بالمعلومه هذه. اما وقت اللي صغيرك يلعب، وقت اللي صغيرك شادد هكا انواع واشكال من اللعب، توا نعرفوا فما الالعاب الذكيه، مش تليفون، راه مش نحكيوا على التليفون ولا التابلت، نحكيوا على الالعاب، اللعب العاديه اللي يلعبها الصغير. يا هل ترى هو قاعد يتفرهد والا معني كحاجه بزوان اساسي نفسي، والا هو فقط هكا يلعب وكا؟
4: احنا نحبوا نقولوا راهو الطفل كيف تراوه يجري مثلا في جرة كورة ولا يضحك، راهو قاعد يبني في عالم صغير. احنا يمشي البين هو قاعد يلهو فقط، لكن الحقيقة أعمق من هكا برشا. اللعب راهو ماهوش مجرد وسيلة لتمضية الوقت، هو لغة الطفل الأولى ساعة من خلاله يعبر، من خلاله يكتشف، ينجم يكون يفرغ في الخوف متاعه، ينجم يكون يصنع فيه توازنه النفسي والعاطفي، خاصة كما أنت قلت مروة في الزمن هذالي ولات فيه الشاشات تحتل مساحة واسعة من يوميات أطفالنا. سؤالنا المهم، هل ما زال أطفالنا يلعبون فعلا؟
8: لا.
4: وهل ندرك نحن الكبار قيمة اللعب في بناء شخصية سليمة ومتوازنة لأطفالنا؟ بطبيعة السؤالات هذه وغيرها
8: دكتورة منال.
4: دكتورة منال صباح النور.
8: صباح الفل. صباح الفل منال،
9: مرحبا بكم على موجات إذاعة المنستير.
4: يعيشك.
9: علاش بطبيعه مهم؟
4: نعم، علاش المختصين يعتبروا اللعب حاجه نفسيه اساسيه للطفل وما هوش مجرد ترفيه؟
9: على خاطر الحقيقه العلماء نتاع النفس كلهم متفقين اللي اللعب من اهم الاحتياجات للطفل، واللي هو ينمي تقريبا كل القدرات عند الطفل.
4: نعم.
9: سواء علماء النفس ولا حتى في الدين، وقت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لعبهم سبعا وعلم الأطفال هم يلعبون.
4: نعم.
9: فثلاثة سنين الأولى مثلا الصغير الدماغ متاعه يتطور باللعب، والأمهات اللي تحب صغارها تولي أذكى وتذكي صغارها، راهو هذا مش الذكاء، يعني مش باش يصير وقت صغير يفوت 6-7 سنين، راهو يصير السنوات الأولى. فقد ما صغير يلعب قد ما يطور مهاراته لهنا، زاد ينجم يطور الذكاء متاعه. الصغير راهو يبدأ يلعب من اللي عمره أشهر، وقت يبدأ يمس ويتحسس ويشوف ويشوف وقت هو يعمل حاجة شنو يصير، مثلا يخو بيكو فيها قطع يقلبهم يكتشف لهم يكيكو بعد.
4: نعم.
9: يرجع لهم هذاك الكل مخه قاعد يقدم.
4: نعم.
9: في من السنوات الأولى الألعاب الحسية والحركية تنمي الانتباه والذكاء عند الطفل،
4: يعني تساهم في بناء شخصية الطفل، في ثقته بروحه وبرشة جوانب أخرى.
9: بالضبط، هذا يصير من بعد من الأول.
4: نعم.
9: هو يطور الذكاء والنمو الفكري والعقلي عند الطفل. من بعد في مرحلة الطفولة الثانية
4: نفهم أنه كل مرحلة عمرية عندها ألعابها الخاصة بها.
9: بالضبط. بالضبط، كل مرحلة عمرية عندها ألعابها الخاصة بها. في الطفولة الثانية اللعب يعاون الصغير في برشة حاجات، وانت واللعبة والألعاب كلهم مفيدين. مثلا الألعاب تعلم الصغار، وبالخاص الألعاب الاشتراكية اللي يتلعبوا بمجموعة، تعلم الصغير كونه يعبر على مشاعره ويتحكم فيها. تعلموا الثبات الانفعالي. ايش معناها ثبات انفعالي؟ مثلا كونه يتقبل الخسارة، نعرفوا ثم ألعاب تهرب خسارة، وقت يخسر أي صغير يحب يربح أما يتقبل الخسارة، هذاك يعاونه كونه يتحكم في انفعالاته. التواصل، الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي. ودي تعرف تويك ولينا نحكيو برشا على ما يسمى السوفت سكيلز، هذوما الكل المهارات تتعاون فيها يعاون فيها اللعب. بعض الالعاب تنمي الزاد اللغوي، تذكرها قبل لعبه بنت ولد مثلا. هذه ألعاب تعاون في الذكاء اللغوي.
4: نعم.
9: اللعب الحركي يعاون في تخفيف التوتر والقلق.
4: أما لتو ما فهمتش هذه السارق والضارب في أش تنمي بالضبط.
8: حاكم مجلد وسارق تعلمك العدل وتعلمك عفما أنه اللي يسرق في الأخر بشي
9: بالضبط. ثم حاجة نسميها لتيوري ديسكي، أن فيت يتعلم الصغير تونه يكون مكان الآخر. الحقيقة هذه به الذكاء الاجتماعي والعاطفي. كيف كيف تفريغ التوتر والقلق، وثم صغار عندهم نزعة هكا من الطاقة السلبية أو كما نقول العنصر، وساعات يخرجها عن طريق الألعاب، وهذيك حاجة طبيعية. ثم برشا ألعاب تعاون في ثقة بالنفس كما الكشافة، تعاوننا زادة على مفهوم التعاون، احترام القواعد، الانضباط، خاطر برشا صغار راهو اللي يبدأوا يسر مدلين ممكن في الوسط العائلي، فيحتاجوا الألعاب تعلمها بالانضباط وبناء الصداقات.
4: نعم. نحب نفهم شنو مثلا الفرق بين اللعب الحر نخليه الأطفال يلعبوا كيما يحبوا هما، واللعب الموجه أنه الأهم، أنه اللي بالحق معناه بشي يساهم في توازن شخصية الطفل ولا في تنمية مهاراته وفي ثقة بنفسه.
9: كل حاجة عندها دورها، كل نوع من اللعب عنده إيجابياته. اللعب الحر هو أكثر يخلي صغير يخفف على التوتر والقلق اللي عنده، يخليه يخرجك الطاقة السلبية اللي عنده ويحس بالحرية. بينما اللعب الموجه أنت واللعبة راهو نجم مثلا، ثم ألعاب تعاون في التركيز كيما لعبة التنس كيما لعبة الشطرنج، هذوما ألعاب باهين، ألعاب الفكرية بصفة عامة يحسنوا التركيز. البوزل بالضبط يعاونوا التركيز ويعلموا زادة صغير الصبر. مثلا البوزل اللي من 500 قطعة يعلمك تطول بالك وكونوا توصل المجهود في الأخر. ثم ألعاب زادة تعلمنا حل المشكلات واتخاذ القرار. هنا نعطي مثال كيما لعبة المونوبولي، وللأسف ما عادش برشا صغار يعرفوها ويلعبوا بها. وزادة ما ننساوش اللعب داخل الأسرة، على خاطر حتى الأم والبوكي هما زادة يهبطوا شوية المستوى صغارهم ويلعبوا معاهم، روى ذاك يساعد في تقوية علاقة الحب والمودة والترابط داخل أفراد الأسرة.
4: نحب فرصة باش نقول دكتورة اللي الإفراد في الشاشات راهو باش يأثر على خيال الطفل، على قدرته على التفاعل الاجتماعي، وما يمشيش في بالك راهو قاعد يلعب. اللعب بالتليفون هذاك ماهوش يندرج في إطار اللعب اللي نحكيه عليه، اللعب المهم. وحاجة أخرى زيادة برشا وأنا منهم، راهو الحقيقة مش في بالنا كيف الأطفال يلعبوا قاعدين يضيعوا في الوقت، خاصة في وقت الدراسة. مدى أهمية اللعب وقت الدراسة، مش يعاون على التركيز، يفرها
8: لي يخفف من التوتر، أقل حاجة ستريس اللي نجم يعيشه الصغير. نعم.
9: مالا الصغير راه شوف إن النفوس إذا كانت عميت. يعني الصغير إذا كان يقعد يقرأ تحت الضغط، راهو الدماغ متاعه يتأثر بالرتابة، وراهو نجم يفقد تركيزه وذاكرة متاعه وقت الامتحانات. وهذا راهو عند برشا صغار اللي قراو قراو قراو قراو، كي جي وقت امتحان تتفاجأ اللي هو معطاش الهدف المطلوب أو التحذير اللي حذره، يعني يكون أكثر من نتيجة اللي قاها. على خاطر الصغير زيدا يحتاج اللي هو يرفع على روحه، يحتاج باش يرتاح، باش الدماغ يكون قادر على يكون في أقوى، يعني في أحسن performance وأحسن أداء ليه. وهنا نعطي مثال كما النشاط الرياضي مثلا، الإنسان اللي باش يعمل كورس أو باش يقوى على بدنه في الرياضة قد يعمل ما يسمى بالتمزق العضلي. الدماغ إذا كان صغير قاعد يقرأ يقرأ وما رفعش على روحه، راهو ذاك النجم يأثر على برشا صغار سلبيا.
8: مهم برشا اللي قاعدة تقول فيه دكتورة. فقط حبيت نوجه لك سؤال في علاقة بوحدة تواصلت معنا، قالت بنتي ديما تلعب بالعرايس، تحب ياسر العروسة، وحتى كبرت شوي يعني وصلت لعمر تسعة سنوات، قالت لي مازال
4: علامة صحية ولا علامة اضطراب نفسي
8: ولا تطلعش عندها مشاكل نفسية.
4: وفما شكون زيد أسئل قال هل يمكن اعتماد اللعب كوسيلة علاجية لبعض الاضطرابات النفسية والسلوكية لأطفالنا؟
9: سؤال الأول، في الحقيقة البنية هذه بالعكس هي علامة صحية، خاطر احنا ما ننساوش راهو صغير يقعد يلعب تقريبا العمر المراهقة وحتى بعد المراهقة.
4: هو حتى احنا في داخلنا طفل تو
8: تيحبوا نلعبوا.
9: مالا مالا راهو ثم ناس اللي ما لعبوش وهم صغار يقعدوا حتى هم كبار يحبوا يلعبوا، خاطرها راهو حاجة ما يمكنش الاستغناء عليها. اللعب اللعب بالعرايس حاجة مهمة على الاخر، تنمي الخيال والإبداع عند الأطفال وأغلب الصغار ذوك راهم يكونوا موهوبين ويكون عندهم لا كرياتيفيتي الابتكار والإبداع.
8: وفما محاكاة للأم معناها كينها بنتها ولا هي بيها وتوكل فيها وكذا.
9: ولهنا زادا هذا يدخل في العلاج. خاطر نعطي مثال راهو إيش نقول لك يا أخي، ثم صغير ينجم يعمل إنتاج كتابي كان ما عندوش خيال شافع وواعي.
8: نعم لا
9: وبالطبيعة اللعب راهو شوف نعطي مثال ليرغوثيرابي العلاج الوظيفي هو يعتمد أساسا على اللعب كالصغار اللي عندهم صعوبات في التعلم وصغار اللي عندهم مثلا اضطراب طيف التوحد يتم اعتماد اللعب كركيزة أساسية للعلاج. وبالطبيعة احنا والصعوبات اللي عند الطفل ثم أنواع معينة من اللعب، مثلا اللعب التخيلي واللعب التمثيلي مهم على الأخر للصغار اللي عندهم طيف التوحد لأنه ينمي الخيال عندهم وينمي المرونة الفكرية وهذوما حاجات مهمة على الأخر في القراية. راهو بدون خيال ما تنجمش تعمل إنتاج كتابي، ما تنجمش تفهم مسألة، تعرف المسألة لازم تتخيلها
8: فما وضعية وفما شكون شراء وشكون معنا نتيجة وغيره.
9: إذا كان ما تنجمش تتصور ما تنجمش تحلها، وإذا كان ما لعبتش الألعاب التخيلية وانت صغير والألعاب التمثيلية فراهو احتمال كبير تلقى صعوبة بعد في المواد هذه.
8: سؤال الثاني دكتورة اللي طرحته عليك ربح.
9: أي هو بالنسبة للعلاج يعني
4: نعم كوسيلة علاجية لبعض الاضطرابات.
9: أي أكيد كما قلت مثلا ثم صغار اللي عندهم بالذات اضطراب طيف التوحد يتم الاعتماد على اللعب كوسيلة علاجية أساسية لأن يتمي عندهم الذكاء الاجتماعي والتخيل والمرونة الفكرية. وهنا نعطي مثال نعطي مثال الحي مثلا تذكرها لعبة تقبل من عرش كيفاش تسميوها من منطقة أخرى أندو تخوا سنطا أو أندو تخوا سنطا أو لعبة
8: تنجيزة والآي
9: اي. فمثلا اللعبه ذيك تنمي المرونه الفكريه وسرعه رده الفعل عند الصغيرات، فهذيك مثلا لعبه
4: كاري ولا حاجه هيك.
9: اي وفي الحقيقه اللعبه هذيك ولا مثلا نيخو قبل لعبه الكاري السيس اللي يلعبوها البنات تذكروها بتبيع هذيك زادت تحسن الذكاء الرياضي المنطقي عند الاطفال خاطرك باش تحسب
8: خاطرك الاكس او زاده موجوده توا
4: ما كنتش نحبها اني ذاك علاش لعبت مانيش باهي في الرياضيات
8: ماي مهارات سبحان الله وذكائيات معناها
4: موجوده. بي سؤالي انا الاخر دكتوره، الاطفال اللي عندهم برشا العاب لكن في ساعه ما يحسوا بالملل كيفاش نعملوا معاه؟
9: لهنا لازم نقول لهم به اذا كان قلقت اول حاجه لازم نعرفوا القلق والفده والملل هذيك حاجه سلوك طبيعي ماهوش حاجه لازم نحيها. بالعكس الصغير نقول له عادي باش تقلق عادي باش تفد، اما تروح قل لي انت كيفاش باش تنحي الشعور هذايا، ترمي له الكوره خليه يبتكر، قل له هيا وريني كيفاش باش تملى وقتك، اعطيني اقتراحات هاي قد نعاونوه. اما هو لازم من يخدم مخه راهو احنا ولينا ثم صغار ولاو كيما نقول لهم فونغوا اللي هو اللي يحب الاولياء نتاعو يعطيك الصحه شو بيك لو بيك اللي تحب تلقاه بين يديك وهذا مش باهي اصلا. لازم يتعلم الصبر، لازم يتعلم اللي هو كي يقلق لازم يلقى هو شنو يعمل. مثلا كان عندنا جردة نتهيو بالجردة، عندنا محابس نزرعوها
8: نعاونوا ماما في تخميل الدار مثلا علاش ليه؟
9: اي بالضبط نعاونوا ماما في تخميل الدار، نلعبوا الالعاب الحسيه الحركيه اللي بدينا نسوها مثلا توا برشا امهات تحب الدار مرتبه مخمله ما ينسها حد.
4: بالحق الموضوع ياسر مزيان ومحلاه وبحر
8: لو تحسنا احنا نحبوا نلعبوا في قعدنا نحكي ونسالوا نسالوا نسالوا
4: ان شاء الله نرجع له في برنامج اغلى ما عندي خاطر اغراني الموضوع.
9: اي راهو ثم اولياء يسالونا يقول لك شنو نشري العاب شنو تشري ما تشري شيء قبل بابسط الاشياء بالمريحه بشكيك الحبل بالمخدر كنا نبنيو خيمات ونعملوا نصنعوا العابنا وحدنا فخليه الصغار الفرصه للابتكار.
8: واضح. شكرا لك دكتوره منال دردور يعطيك صحه على تفاصيل الموضوع هذا اللي كما قالت ربح مهم برشا ان نحكي وفيه خاصه واحنا قادمين على عطله صيفيه. ربح واللعب جاي عرفت من الصباح لليل
4: وخاصه الخيمات يهدوا
8: الدنيا الكل الكل وجري لي في القاعه وتنجيز وتكلبيش وكل شيء. فضل الصغار الكل ماتهم ولباتهم. خليكم معنا راجعين بعد شويه مع فقره برافو عليك.

0: برافو عليك.
1: برافو عليك.
0: برافو. برافو.
1: برافو عليك.
2: نقولوها الحقيقة للتلامذة اللي توجوا، للتلامذة اللي أبدعوا، يعطيهم ألف صحة طبعا تحت تأثير مجموعة من الأساتذة، ومكثرها المسابقات الفترة هذه وتتويجات، وهذه حاجة ياسر تفرح. نحكيوا على أبطال المعرفة اللي يقدموا تاريخ تونس، المعالم التونسية، البيئة والمحميات، الثقافة التونسية وجغرافيا تونس. والمسابقة، مسابقة أبطال المعرفة، اللي كان من المفروض تكون معنا الأستاذة بسمة بالحاجة علي، نحاولوا نتصلوا بها مرة أخرى إذا أمكن يا عالية. هذولي قاعدة تتواصل معنا توا، الأستاذة المميزة درجة استثنائية، خبيرة في التربية، واللي كان يعني باش تكون المفروض تكون معنا إن شاء الله إذا كان فما إمكانية تكون حاضرة معنا لتقديم فكرة على هذه التظاهرة المزيانة ياسر. مسابقة أبطال المعرفة لأطفال المدارس تم تكريم الفائزين من طرف الرئيس المدير العام لمنظمة الألكسو رفقة أبناء نادي قادة الغد. ألف مبروك التتويج لتلميذاتنا وليداتنا وصغيراتنا هذوما، ونقولوا انه بالحق ولادنا هما ابطال المعرفه في مختلف طبعا المسابقات والانشطه اللي قاعدين يشاركوا فيها، وقاعده تنتظم هذه الايام في مختلف المؤسسات التربويه. فاذا امكن وخلطت معنا السيده بسمه، اذا لا ان شاء الله في قادم الايام للأسف يتعذر عليها تكون حاضرة معنا، فما إشكالية ربما في الهاتف. نسلموا على كل التلامذة اللي توجوا ونقول لهم ألف ألف مبروك.

نواصل معكم مع مجموعة من الأخبار والبلاغات الخاصة بوزارة التربية، وحبيت نعطيكم فكرة على بلاغ موجه طبعا لسيد المندوبين الجهوي للتربية الكل ومتفقدي تعليم الإعدادي والثانوي. وهالبلاغ هذية اللي طبعا يمكن المنهي لسنة 9 أساسي تقني بنجاح في نهاية السنة الدراسية الحالية 2025-2026 الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي، وتلقاو مجموعة من الشروط للالتحاق طبعا بالسنة الأولى من التعليم الثانوي، كما عدم تجاوز السنة القانونية، كما المعدل السنوي العام اللي يزمه طبعا يكون فوق 10/20، المعدل الحسابي السنوي في مجموعة من المواد وغيره. فالتلامذة اللي تحب تقدم المطلب هذي متاع الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي وهما يقرأوا في التقني، ما عليهم كان يسارعوا طبعا بتقديم تعمير طبعا الجوزات اللي موجودة على الباج أوفيسيال على الفيسبوك، وإلا على الموقع الرسمي لوزارة التربية باش ياخذوا كل المعطيات الخاصة والحنين. نحكي وزاد على التلامذة الموهوبين، التلامذة اللي عندهم أغرام، التلامذة اللي عندهم إبداعات في طبعا مختلف المجالات، الترشح التلامذة اللي يرغبوا في أنهم ينميوا مهاراتهم ومواهبهم الفنية باش يلتحقوا ويكونوا موجودين وحاضرين زادة مع الشعاب الفنية اللي موجودة في الموسيقى، المسرح، الفنون التشكيلية وغيرها من طبعا المواد الفنية. المعاهد اللي درس الاختصاصات هذه هي معهد راضي الحدد بالعمران، معهد أحمد السنوسي بقفصة، ومعهد بورقيبة بالمنستير. اللي يحب يلتحق للاختصاص الفني هذا كيف ينجم يرجع للموقع، فما مطالب للترسيم موجودة حصرين على الموقع الخاص ب طبعا التلامذة هذوما parents.education.tn. الموقع هذا يتحل انطلاقا من نهار 15 جوان حتى 30 جوان، معناه في ديكم 15 يوم فقط، هاكم تنسوش الموعد parents.education.tn من 15 جوان حتى 30 جوان. وفما اختبار خاص يجرى نهار 24 جويلية 2026 بالمعهد اللي باش يترشح له. النتائج النهائيه يتم تقديمها نهار 10 أوت 2026، والتلامذه هذوما اللي يلتحقوا بالمعاهد هذيه وفق البرنامج المعمول به في سائر المعاهد، فان شاء الله بالتوفيق. فما 6 ساعات اسبوعيا باش تكون في الاختصاص الفني، معناه اللي يحب يدخل يقاري صغيره في اختصاص فني من الاختصاصات هذيه ويحب يعني يترشح، وفما كونكور يتعدى به، راهو كيف بقيه المواد الكل، سوف كو الماده هذيك اللي اختارها كي تنجم تكون مسرح ولا تنجم تكون تربية تشكيلية ولا تربية موسيقية، راهو باش يقراها 6 ساعات أسبوعيا في الاختصاص هذاك، يعني أكثر من بقية التلاميذ. بالتوفيق ليهم، إن شاء الله تجربة ناجحة لكل المبدعين والمبدعات، والموهبة تستحق فرصة أكيد، والفرصة هذه لازم نسقلوها ونخدموها مع وليداتنا. لحداش في إذاعة المنستير الكلمة باش تكون الأم نغزال، تقديم موجز أخبار لحداش، ونرجع لكم مع الإيجوناس، خليكم معنا.

0: صباح الخير، موجز الحديث 10 صباحا من إذاعة المونستير. أكد رياض القاسم المدير الجهوي للتجارة بسوسة أن ولاية سوسة تشهد استعدادات مكثفة لتنظيم نقاط بيع أضاحي عيد الأضحى لعام 2026 في كافة معتمديات الولاية، وتكون خاضعة للمراقبة الصحية والاقتصادية. وأضاف أنه تم تخصيص فضاء لبيع الأضاحي بالميزان، وتنطلق عملية البيع في النقاط المنظمة بداية من الاثنين القادم 18 من ماي الجاري. كما بين أنه تم بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتم تكوين فرق للرقابة المشتركة للحد من التجاوزات، خاصة لعقلانة الأسعار والانتصاب العشوائية. في بيان صادر عنها أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلام الغذائي، اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن السلام الغذائي لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية، بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الصحي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الغذائية. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. ودبلوماسيين قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ناقش مع السفير الأمريكي تطورات الاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي بواشنطن. وأضافت أن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونصف المنازل وجرفها. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول مفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم، فيما ذكرت صحيفة يدعو تحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا ظهر اليوم على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه لو انخرطت بلاده في حرب إيران لكانت في مواجهة معها، لكن لندن لن تفعل ذلك أبدا، فيما تستمر الجهود الفرنسية البريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة، وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير يوميا من العشرة نصف النهار،
3: من العشرة نصف النهار
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
3: يوميا. احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
4: ملفات تربوية، ملفات تربوية، إعداد وتقديم
5: ربح عبداللاوي
6: مع ربح عبداللاوي
5: ومروى الزيدي.

0: مرحبا اهلا وسهلا بكم في الادونيس كيما سمعتوا التحقوا بينا طبعا الاساتذه اللي باش يعاونوكم اليوم انتم تلامذة البكالوريا قوي شويه في الفرجو ركزوا معنا بالكدا بالكدا بارتاجيو زاد البارتي اللي باش تكون خاصه بالادونيس بالنسبه لليوم على الباج اوفيسيال راديو مناسيغ لايف خاطر برشا نصائح منهجيه في المواد هذيا الرياضيات علوم الحياة والأرض والفيزياء الثلاثة هذوما اللي يهموا بتبيعة المواد العلمية بالأساس للتلامذة اللي يقراوا في البكالوريا وهيك علاش فرحنا برشا ربح بضيوفنا اللي بحذينا واللي باش تحكوا بينا عبر الهاتف أيضا.
1: نعم الرياضيات اللي نعرفوا تحتاج الذهن صافي الخطوات دقيقة علوم الحياة والأرض اللي تتطلب الفهم قبل الحفظ والفيزياء اللي تجمع بين التحليل وبين المنهجية. السؤال الأهم مروة يقعد كيف يستعد التلميذ بذكاء ومش بإرهاق للمواد هذه. نستضيف مجموعة من الأساتذة أصحاب الكفاءة العالية في المواد هذه. يسعدنا أن نلتقي الأستاذ جميل سعيد أستاذ علوم الحياة والأرض. مرحبا بك سي جميل.
2: شكرا أستاذ
1: روح. وأيضا الأستاذ منجي مفتاح أستاذ الرياضيات. مرحبا سي منجي.
0: تلتحق بنا بعد شوية يسر بن إبراهيم طبعا أستاذة الفيزياء.
1: نعم أول حاجة نحكيه على الأمور النفسية قبل الامتحان. لاحظوا لي الخوف ولا أكثر من الامتحان نفسه لدى بعض التلاميذ خاصة فيما يتصل ولا في علاقة بالمواد هذية. دي معك سي جميل.
3: كل شكر أستاذ ربح. كل شكر أستاذ مروة. شكرا لهذا التقليد السنوي اللي أنه في على أبواب البكالوريا ذات المسير تعطي من وقتها من أجل خدمة أبنان التلاميذ.
0: نعم.
3: هو الأكيد أستاذ ربح أرى إذا التلميذ ما حسش بالسترس ولي أنورمال.
1: نعم.
3: ما تهمش غريب أنه نكونوا سترسي وإحنا على أبواب امتحان وطن.
1: نعم.
3: أما الإشكال كمو جيري الاسترس. إذا عرفنا نجيرو الاسترس بالتالي مش ولي أن سترس بيني فيك. هذا فيه تفصيل إن شاء الله.
1: نعم.
0: بي.
1: سيمونجي. يعني المترشح للبكالوريا كفيش ينجم يوازن ما بين الجد وما بين الراحة النفسية.
2: نعم.
1: وهو قاعد يستعد لإجراء الامتحان نحكي على مترشح بكالوريا الرياضيات.
2: نعم نعم مرحبا بكم مرحبا بالمستمعين الكل. دونك أول حاجة صحيح الجزء الأولاني هو ما يسمى بالتحضير النفسي والذهني إدارة حسن إدارة القلق والتوتر. دونك هو ديما الشعور بالتوتر أمر طبيعي لكن ما يلزمش يتحول إلى فوبيا. ممكن هذه المتابعة متاعه بشيء من الرياضات الخفيفة شوي من التنفس العميق يعني باش الواحد كل وين يحس أنه فما شوي لكن لابد موجودة لابد استرس موجود أما يزمش يتحول القلق بالنسبة لنا. اثنين هي يلزم في الجانب هذا يدعم الثقة بالنفس والتحفيز الذاتي.
1: ساعات احنا كأولياء نضغط على أولادنا أكثر من لازم
0: مش ساعات
1: أغلب الوقت وإحنا نعمقوا توازن النفس
0: احنا شكتين معناتها نجم توصلوا حتى بعينيك بخوفك بالاي بالضبط.
2: هي الاشكاليه انه اذا كان الولي مش يعني يحب يحقق الذات نتاعو عبر الصغير نتاعو.
1: نعم.
2: هذه المشكله اخرى.
1: نعم.
2: يعني هنا اذا كان الولي مش ناضج عاطفيا باش يفهم اللي راهو الصغير نتاعو يعني معناها خلق لذاته عنده اهداف وعنده مش باش يحقق لي الاهداف نتاعي لا انا نعاونه باش يحقق هو الاهداف نتاعو.
1: نعم. اما الرياضيات بالذات والله بالحق معناها برشا دليم دا يخافوا منها سواء مترشحي بكالوريا الرياضيات ولا غيرها من الشعب الأخرى اللي معناها الرياضيات مهمة.
0: يقول لك اليوم مات الناس كلها تبدأ القلوب كلها تتعصر معناها.
2: صح هو يعني
1: للدرجة ذي معناها تخوف الرياضيات
2: لا معناها ربما هي تركيبة هكا بشوي بشوي بدأت لكن احنا ربما ما حاولناش باش نوقفوا هالجانب هذي متاع اي القلق المتزايد من المادة هذي عبر طبعا التواصل مع الصغيرات عبر يعني نوعية متاع امتحانات اللي ترغبهم نوعية متاع يعني دروس تطبيقية ربما تقربهم للمادة يحبوا المادة أكثر. طبعا
0: هو سيمونجي خلينا نقوله حاجة في علاقة بالرياضيات ونحلوا قوس ونسكروا فيسا.
2: نعم.
0: اللي هو مع نسبة المترشحين للرياضيات ولا نسبة الناس اللي تقبل على التوجيه في المادة هذية قاعد يمشي وينقص بطريقة مهولة، ونعرفوا أن الرياضية هي أم العلوم وما نجموش ننكر أهميتها وقيمتها. فهذا دعوة بالحق أنه نراجعوا المناهج التعليم والتدريس متاعنا من الابتدائي. ورد بالكم خطر اللي يكره حاجة يكرهها من اللي هو صغير، واللي
1: إحنا المشكلة زيادة صغير زيادة. مروة حتى إحنا كأولياء ساعات نلقاو أبنائنا عندهم شغف بالرياضيات وتلمون معناها عندنا تجربة في الحياة نخافوا عليه، لا يصدم لا ما يلقاش
0: ولا حتى الوضعيات اللي يقرأ فيها
1: ما نشجعوش برشا وفك عليك والرياضيات صعيبة واختار شعبة أخرى خير.
2: نعم أكثر من هذا زدت حتى في الحساب متاع الولي باعتبار أنه مثلا في البكالور رياضيات زوز مواد أساسية بركة، معناها يشوف اللي إذا كان ربما لو كان ما تمشيش واحدة من المواد ما عاش يتحصل على معدل ممتاز. نعم. ربما هذه خلت العباد اللي تنفر شوية تمشي للثلاثة مواد كما العلوم التقنية ولا العلوم التجريبية، ربما يشوفوا أنه فما توازن خير.
1: شنو الحل معناه باش نرجعوا للشعبة هذه بريقها وجاذبيتها ونخليه أبنائنا يقبلوا عليها ما غير لا خوف ولا ضغط؟
2: والله يعني بداية كما قالت الأخت مروة يلزم من البداية منذ الابتدائي يلزم تغيير. نعم أنا نشوف اللي وقيت لأنه عنا توا تقريب 20 سنة
0: مخر.
2: من أي من اللي عنا قريب 20 سنة في نفس المناهج. نعم. يلزم هناك تغيير للمواكبة خاطر فما تغيرات كبيرة برشا من الابتدائي، وكل معناها كل يلزم أطراف متداخلة من علم الاجتماع علم النفس لي باش معناها في إطار تحضير معناها الحاجات اللي تتقرر للتلميذ واللي تحبه في الرياضيات. صحيح. يعني يلزم دراسة معناها نعم وقفة تأمل ومعناها ونرجع لتالي شوي ونثبت المشاكل وين فيها الدراسة. نعم أنا معكم منذ الابتدائي.
1: نعم خلينا نكونوا عمليين بالنسبة لمترشحي البكالوريا العام. نعم. هذا وكل الأعوام تقريبا لاحظوا لباراسكولير معناها اللي يقبلوا عليها وكلها تمارين نموذجية يعملوا ياخذوا فكرة على كل الامتحانات اللي تعديت في السنوات الماضية إلى جانب معناها التمارين كما قلت النموذجية. تنصحهم بهذا ولا تدعوهم للتنويع في التمارين والترقم يعني المراوحة ما بين الصعب والمتوسط؟
2: نعم أنا نشوف اللي بالنسبة للتلام ده يلزم أول حاجة نقسمهم ربما ثلاثة أنواع. التلميذ المتميز عنده طريقة معينة في المراجعة، يعني متميز إذا كان حاضر عام كامل وحاضر مش البكالوري خاطر اللي ربما تغلط التلام ده شوية. البكالوري مش عام رأي هي نورما
0: سنوات
2: سنوات يبدأ التلميذ حاضر دوك ينجم ينطلق مباشرة في اللي مثلا في إنجاز البكالوريا الامتحانات السابقة باش يشوف هذه. تم التلميذ المتوسط اللي عنده بعض الحاجات اللي ما استوعبهمش
0: في النقائص في الخدمة
2: يحاول أنه ذوكم يبدأ بيهم هم يدارك. وثم التلميذ الضعيف اللي ديما عندنا في أمل طبعا نحن نخدم على الأطراف الكل، ذاك يلزمه يبدأ بالتمارين التطبيقية السهلة ثم يبدأ قوي ثم يوصل يخدم على الأقل بعض البكالوريات.
1: ثم الضعيف يمشي للرياضيات؟
2: لا نحكي
3: ما قبل التوجيه يحكي على السنة الأولى.
0: نعم. نعم. حتى في البكالوريا نتصور فما تلميذ بالثلاثة مستويات هذية. نعم. هكا ولا يعني مش باش تلقى كلهم متميزين
2: 9:30 10 التلميذ كيفاش ينجم ينجح في خاصة في فترة مراجعة دي شنو يلزم يعمل باش نحن عندنا فيه أمل خاطر حتى هو ينجح زاد ما فيش حتى إشكال. الناس كل عندنا فيهم أمل ينجح ما يلزم نوعية معناها تنظيم معين وكل واحد يلزم عنده طريقة تاع مراجعة خاصة به. وهذه الخطأ اللي يحلو برشا تلميذ واللي أنا نلاحظ فيه هي أن الناس تمشي تراجع في مجموعات.
0: هذا شكون نسلك توصي المنجي خاطر توا ظهرت التوندونس من السيزيام ولات كما حكينا عليها ربح قبل المجموعات المتميزين وحدهم المتوسطين وحدهم والضعاف وحدهم. أنت هنا تدعم في الفكرة هذه توا مجموعة اللي يبدأ قدراته ولا إمكانياته في المات مش قوية ياسر يخدم مع ناس اللي كيفه مش مع اللي أقوى منه هكا
2: أنا نجم يكون ما يعني أما يلزم ساعة المراجعة
0: كل واحد طريقته. نعم. كل واحد عنده طريقة. نعم. مراجعة مختلفة
2: مراجعة يلزم مراجعة نحكي مراجعة ذاتية ساعة. أنا ضد المراجعة الجماعية إلا في بعض الحالات القصوى بالنسبة للبريود هذه يلزم يشد ستيلو التلميذ وحده. انا نحن نلاحظوا اللي كي تسالوا لومبلوا نتاعه توا في البريود دي ريفيزيون بعد سمن بلوكي معبي باللي زيتوت بين الظفرين. اي اخي انت شنو تحب ترجع زاد مازلت ترجع اون جروب
0: اوكي عم براتيك هو
2: يلزم يشد ستيلو وحده ويراجع بشويه بشويه وحده ويفهم لي ديفيك معناها الديفيكولتي نتاعه يلزم بشويه بشويه يراجع. هذه فتره تهل وقف مع
1: الروتوش هذيك نتاع الواحد وحده هذيك حاجه لازمه ومهمه. قبل
0: رجعين نعطيو الكلمه
1: في جمال ونرجع لك زيادة بالطبيعة نسمع مع بعضنا الريبورتاج شنية المشاكل والصعوبات اللي يلقاوها تلامذة
3: واضح
4: إشهار. باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
5: اني كتلميذ باكسيون سيجيني الفيزيك اصعب حاجه يعني اخيب حاجه على خاطر نحس الكور حاجه يحكي على حاجه والاكزرسيسات حاجه اخرى وابار انه ناخذ الكور من الكلاس الكور ساعات يكون ما عندها مش مفهوم لك الدرجه ساعات البروف يبدا يزرب جوست باش يكمل البروغرام ولا ساعات يكمل اللي يحب يزرب فيسع جوست باش يعملنا دي اكزرسيس دابليكاسيون وكهو. الحقيقه ساعات ناخذ باش نعملوا اكزرسيسات ساعات لا اما اكثر معناتها اكثر بورسنتاج ناخذها في على الكور نتاع الفيزيك ناخذها في ليتود خاطر نخدموا فيه بزايد اكزرسيسات يوريك لي تريك الكل تولي تعرف لي زاستوس الكل اللي تخدمهم في الكور هذاك على الاكزرسيسات كيف هي كمادة باهية فيها الكاسيونات الكلاسيك اللي تعاودوا ديما اللي تفهم بيهم بلوز ومو الكور وفما كل اكسرسيسات صعبة ذوكم اللي خلي التلميذ يكرههم. الحقيقة أنا يعني واحدة من الناس نكره الفيزيك الكاسيونات الصعب اللي يجوا في آخر الاكسرسيس ذوكم. احنا ما عندناش فكلتي مع الماتيرات ذوكم احنا دي فكلتي جينا من الأستاذ أستاذي نجم يحببك فيها المتاهة ذيك ونجم يكرهك فيها المتاهة ذيك واحترامتي للأساذة الكل بفما أساذة تأدي واجبها وفما أساذة ما تأديش واجبها. طنق أكبر مشكلة تعرضنا هو كيفاش ما تتقدم الدرس إذا الدرس تقدم خايب وبروف ما تجلش توصلك المعلومة منه فالمتاهة ذيك هو اللي دي فكلتي أكبر دي فكلتي تنجم تعرضك هي ذيك.
6: بالنسبة للمات مات قواعد الحقيقة نحب المات مات قواعد مات قد ما تخدم وقد ما تفين بالنسبة للحكية مات لساكسيون مات كل ساكسيون ساكسيون تعفهم الدنيا وصفا بحقا الحمد لله يعني صفا في المات كي نفهم يكون نخدم دويد باهي القرايه هي بصفه عامه مش سهله العام تبقى لازم من اول العام انت تخدم تخدم تخدم تخدم باش ترقى وتتحصل الثمره هذيك نتاع النوت الباهي ولا ثمره النجاح. والحقيقه بالنسبه للمات اني نحب المات مات بكل قواعد طبق قواعدك بالحق تطبع فرميلاتك وتولي أمورك أمريك لو قطرة بيجيبك نتك في المات والمات بالحق قد ما تخدم له شوية إن لا الحقيقة نحب المات سرتو كي نفهمو براكزون في البروبا جاتني صعيبة البركات الأولى بعد كي بشوية بشوية كأساد عطاونا دي ديزاستيوز كأني رشاشي الحقيقة يوتيوب كبرشة حاجات رشاشي إندي

0: انت خديت سيريت من كالكوزا برشا حاجات فهمتني. هذيك هي معناتها لازمك ما تخدم له تتصرف فيه الحقيقة تتصرف فيه. انا قلت لك كل حقيقة ما يجيش حتى متيار للصال الله ما تجيش حتى متيار.
1: اني باسمات باش نحكي شوية على البروغرام ولي ماتير دي باز بتاعنا اللي هما مات فيزيك. بالنسبة للبروغرام طويل برشا مي الوقت ديما قصير ويضغطنا، فلذلك الأساتذة يختاروا انه هما يزربوا ويبدأوا يساعدش يبلغطوا فينا وكل شيء، سيرتو نحكي على المات فيزيك. والتلميذ يضطر انه يقرا يوتيوب مي المشكل انه اليوتيوب يعطيك ديمارش يقول لك اخدم هكا وهكا وهكا، تمشي للكلاس تلقى البروف نتاعك تخدم ديمارش اخر تقول لك لا ديمارش هذاك غالط، فيدخل بعض والتلميذ وما يعرفش شنو باش يخدم، انه هو باش يشوف يوتيوب كامل وباش يشوف ميثود اخرى ويدخل في ستريس ويدخل في ويتعب برشا وكل شيء. فلذلك كان البروفات الكل يتفهموا على ميثود بركة، هو صحيح ما فماش ميثود واحدة باش تفسر المات ولا الفيزيك، اما يقولوا لك يا حاجة هذيك صحيحة ولا غلطة.
2: يقولوا لنا صحيحه ولا غلطه.
3: تعليقات جانبيه واحنا قاعدين نسمعوا في الريبورتاج برشا ملاحظات جات لبالكم.
4: الاكيد استاذ ربح من خلال ما تفضلوا به بنان وبناتنا التلاميذ فيه الصحيح وفيه المطالبين بالتعديل نتاع. انا باش نحكي واحنا على ابواب انه تنتهي ان شاء الله البكالوريا التجريبيه يوم الاربعاء، يعني عمليا توب كرونو من نهار الخميس دخلنا فعليا في مراجعه للبكالوريا الامتحان الوطني.
2: نعم.
4: ولهنا الخدمة. هكذا باش نحكي فما حاجات ما قبل الامتحان وفما نصايح زمن الامتحان.
2: نعم.
4: ما قبل الامتحان فما ثلاث حاجات لازم يكونوا حاضرين في ذهن التلميذ. انه داخل بعقلية النجاح للامتحان. الفوس شارجي بوزيتيفمون. اثنين، الفوس سافوار جيري فوتر ستريس بور كيل سوا بينيفيك.
3: تعرف savoir... تتعامل مع الضغط اللي عايش فيه كلنا.
4: الفو سافوار جيري لو طون. وفي السياق هذايا هذه نصيحة للأمهات وللآباء، أنه المعادلة متاع البيراميد متاع الوقت ما قبل البكالوريا البيضاء بالتجربة، بيراميد فيه 80% كما قال سيمون جيليتي و 20% للطاولة في الدار. On doit renverser ce pyramide.
2: نقلبه،
4: يجب تقلب. فالأيامات اللي ما زالوا 15 يوم اللي ما زالوا يتعكس البيراميد 80%.
3: في بالك فما أساتذة يقريوا ليتود الأربع متاع الصباح ونص الليل
4: أي تخلويذ ذاك مدى هكي تدخل في باب التخلويذ باب التيهير الأكثر والأقل مع احترامي للناس اللي قاعدة تجاهد وتكابد من أجل أن يتقوم
2: ويدخل زادة في باب الهوس بالنجاح على خطر فما أولياء يطلبوا هكا راو معني ساعتها حتى كما تحكي أنت الأستاذ يقول لي مثلا من توا خفوا على رويحكم وخدموا في الدار أكل ولي يمشي عين عملوا كوران ليني عين شوفوا حلول أخرى ما حتى كما تجاوبش معاه الأستاذ ذاك يمشي يشوف أساتذة أخرين وهذه حاجة غلطة ياسر. إسرائيل هو وقت اللي يضغط على صغيره بالليتودات وبالقراية باش يلقى نتيجة هكا سريعة ولا سحرية
4: هكا رشحة ما دام روحنا لهنا معكم في المنبر الكريم هذايا باش ننصح الأولياء ونبينوا لهم الحاجات هذه. أنا من خلال على الأقل تجربتي قول متواضع جدا في التدريس 34 عام غلط التمشي هذي تماما. توسل مموم تاع مجهود التلميذ استاذ الليتود ولا استاذ القسم إذا ما كان عنده باش يقدم لك لازم يكون قدم ما قبل البكالوريا.
2: نعم.
4: أما تو فعليا أنت شو باش تعمل؟
2: أنت باش تعمل رجومي باش تلخص هكا؟
4: ثقافة النجاح جيستيون دي طون جيستيون دي ستريس
2: واضح
4: عملنا هذايا أمور تمشي سلامات. نبدأ بالبيت الساعة أنا نقول أمهات تدخل البيت متاع الأبناء متاعكم وبناتكم تلقى فوضى حتى في الأوراق يا أخي رتبوا الأوراق نتوا يلزم
3: نقول لك حاجة أنا مش بكالوريا تلامذة في مستوى أقل توا في الفترة هذه قولك بيتي متمسهاش خلي لي أوراقي كما أنا حاططهم وكتبتي كما أنا حاططهم ما بعد الامتحان إجا تفقدها وخملها وعملها.
4: أنا في تقديري ماهوش سلوك مسوي الحقيقة أنا من خلال تجربتي مو سوي الأصل في الشيء أن النظم يكونوا منظمين يكونوا ريبيرتوري توا تلامذتنا اللي مقدمين على البكالوريا في كل الشعب

0: طالبين باش ينظموا ادواتهم صفر متكازي هذه المواد الرئيسيه هذه المواد الثانويه الامور منظمه. نهارتي اللي راجع ما عندي على الطاوله كان الادوات والمراجع في علاقه
1: بالماده المعنيه
0: نعم سي مالفي اني قاعد نراجع في السيونس وبجنب السيري نتاع الفيزيك خدمت البارح ولقيت مشكل في الكيستيون نيميرو 3 والاكزرسيس الثاني راهو هذاك سي تان فاكتور بيرتوربون للتحضير للسيونس.
1: بالله السيونس فهم ولا حفظ؟
0: انا مش نجي السيونس
1: فهم ولا حفظ.
0: السيونس
2: لا
0: يفهم لا يحفظ
2: 50-50
0: بالمعنى المجازي معناتها لا يفهم ولا يحفظ
1: هذا وهذا.
0: اي سيونس ابروش مادام
2: مقاربه
0: تلميذ ماشي لي بروف دي زيز فيتي عنده حاجتين يكونوا في مكتوب لي كونيسونس اي لي ميثود وهذو ما ينجمش يكتسب من بين عشيه وضحاها في اشتغال عليه.
1: نعم
0: كي ناخذ انا مثال اللي ننصح به تلمذتنا توا في تنظيم الوقت يوميا احنا توا من نهار الخميس حتى ما قبل البكالوريا بيوم ولا يومين الساعه بحسابها
1: مع كثافه الدروس
0: الساعه مع كذا ما غزاره المحاور في البرامج.
1: نعم.
0: في البرامج.
1: نعم.
0: انا نقول كل ساعه بحسابها فبالتالي ننظم وقتي نعمل ثلاثه حصص متاع مراجعه حصه صباحيه حصه مسائيه حصه ليليه بيناتهم مروحه شويه راحه.
1: نعم
0: ونبرمج في كل حصه ماده رئيسيه مع ماده ثانويه.
1: نعم
0: ناخذ نجي الاختصاصي انا اللي هو علوم الحياه والارض تلميذ مش يحضر لزفيتي فما ثلاث حاجات لازم يكونوا متوفرين عنده بور شاك شابيتر. عنده لا كارت مونتال الخارطه الذهنيه تعطيه الاركيتكتور البنيه الشابيتر شنو البنيه علاش مبني الشابيتر هذاك. ناخذ اكزومبل يعني لا ريبرودكسيون شي لافا يقول اش قريتني في الفام قريت لي ستركتور اوفاريان قريت الجاميت قريت الفورماسيون دو جاميت قريت لي سيكل سيكسويل قريت الريغولاسيون هرمونال دو سيكل سيكسويل ترى نعملها البنيه هذه الاركيتكتور هذه اون باراليل تبدا واضحه الخريطه في ذهنه تبدا واضحه اون باراليل يكون عنده دي فيش دي ريفيزيون اشتغل عليه منذ بدايه السنه الدراسيه يعني لي فيش دي ريفيزيون ما دي فيش دو سانتيز اللي لمدو لي كونيسونس اسونسييل بور شاك شابيتر اون باراليل عنده دي زيكزارسيس دابليكاسيون قايمين على الميموريزاسيون اليوم يعرفوهم التلامذة بالترم تكنيك لكسيام إليكروك. إذا عنده كارت مونتال وعنده فيش دي ريفيزيون وعنده دي كسيام إليكروك باش يخدمهم بار شابيتر يلقى روحه قادر باش يعمل الدياغنوستيك ويعرف اللاكيون متاعه وين النقايص على مستوى الكور وين موجود بالضبط ينجم يعمل دياغنوستيك. أنا كي نشوف اللي فيه دي ريفيزيون بعد نحاول نخدم كسيام لقيت بلوكاج في الكسيام في الليتام نيميرو 2 في البيتي بي لقيت إشكال ديريكتومون عندي لاكيون في البارتي هذيك مثال في اللوفوجينيس نرجع للفيش دي ريفيزيون نمشي نشوف لوفوجينيس هذايا بالنسبه للما قبل الامتحان.
1: نعم
0: ضروره قلنا ننظم وقتنا نرجع ستريس بينيفيك باعتبار احنا توش قاعدين نشتغلوا احنا قاعدين مادام اون برينسيب التلامذه في البريود هذه راهم قاعدين يعملوا في الميزاجور نتاع الميموار الون تيرم الذكرى البعيده قاعد يجبد منها وقاعد باش لانه فما سايز فما بلغه الانفورماتيك فما دي فيشي ستوك
1: خاطر هذا امتحان على العام كامل
0: ايفيكتيفمون احنا توك اني توك فيش باش نجبدك اللي فيشي هذوك باش نعمل ميزاجور نتاع الميموار الونتير فما ان فاكتور بيرتيربون اسمه ستريس ينجم توشي باش نتحسن من الشيء هذا نكون اني عندي رؤيه كيفاش مش نراجع.
1: نعم
0: عامل بلانينغ نتاع وقت اليوم
1: نراو كل درس عملوا فيشة
0: اليوم مثال أنا كملت الأربع اليوم الخميس راني مش نرجع بالتروازيام تريميستر واني راجع باش سهل على روح الريفيزيون اليوم راني مش نراجع الليمينيتي عندي دي فيش دي ريفيزيون متاع عندي كارت مونتال متاع الشابيتر عندي الجذم متاع اللي فيش التلاخيص وعندي دي زيكزيس قايمين على التذكر
2: هذا عالم من شابيتر في العام الكل
0: فما سات شابيتر
2: سبعة مش شوية
0: ومعبين لا سات ومعبين سات ومعبين وبالتالي يلقى روحه يقعد يعمل في الميزة ويقعد يعمل في الميزة جور متاع الميموار ألون تير
2: معايا سي جمال انه السبعة ذوكم ماذا بيني يولو خمسة مثلا ولا على كل ستة ومش معبين مثلا معايا ولا
0: في ترسلح البرامج
2: اي مو نجي من عندي وكا رسالة
0: مقاربة هذه مقاربة اخرى والحقيقة ما عندناش الان هك كرجل تعليم محل
2: ترى نكملوا هكا مسالش
0: لا ما كانش عندنا الشجاعة باش نطرحوا المسائل كيما هذه ما قاعدين مكملين وين ماشيين الله اعلم.
1: انا عندي سؤال واحد اخر تنصح تلميذ السيونس بالمراجعه بالتلخيص ولا بالتمارين خير؟
0: لي دو هما نتاعهمش مادا. عندك تلخيص، عندك اللي فيش دي ريفيزيون تقرا مثال. انا مش راجع ساعة ناخذ الكارت مونتال نتاع الشابيتر نفهم الاركيتكتور البنيه دي الشابيتر كيفاش مبني. جو ميموريز لي لي باراغراف نتاع الشابيتر. بعد نتعدى اللي فيش دي ريفيزيون. اي سي دي عندي كوب ترانسفيرسال نتاع دوفير ليجندين جو كاش لا ليجند ونجاوب. اذا لقيت اشكال نمشي للوحد. بعد ما نكمل اللي فيش دي ريفيزيون نمشي نعمل جو ميكزيرس نخدم ان كسيي من كروك. لقيت فيهم اشكال معناتها مازال عندي نقص في الكور. نعم. يلزم لي نرجع للفيش دو ريفيزيون.
2: نعم. من الفيزياء من العلوم الحياه والارض نمشيو للفيزياء ولا نعطيو الكلمه ساعه سي منجي ساعه مع
1: في الاثناء باش نسلموا على المدام. حبيت نسال سي منجي ثم مشكله ربما يقعوا فيها تلامذه ما يقراوش السؤال بطريقه صحيحه. طول يقرا حاجه بالسؤال ويدخل يجاوب معناه ما يفهمش المطلوب بالضبط. وهذاك المشكل اللي نعتبره كبير يخلي تلامذة ما ياخذوش العدد المتميز اللي استناوه.
3: طبعا يعني بالنسبة اليوم الامتحان هناك إجراءات خاصة كما كنت تحكي واللي نورمال مو يزم يكون يتدرب عليه في الفترة هذه. من بين عندك القراءة الأسئلة بتأنن يخصص الوقت لفهم المطلوب تماما يزم يفهم بالكدا يلسجدك وعلاش بالضبط. هذه الحاجة معناها تصديق لك اللي ممكنتي. أول حاجة نبدأ بالتمارين اللي نحس اللي أنا عندي فيهم نرتاح لهم واللي نحس فيهم نجم فيهم روحي.
1: نعم.
3: أذوكم عليش لأنه ديما الأسهل هو يعزز الثقة بالنفس.
1: نعم.
3: دمو. عندك الحاجة الأخرى هي أنه يلزم بعد معنى تسليم ورقة الامتحان ما يلزمش نناقش الأشياء أو اللي كتبته مع زملائي ولا مع روحي. دونك يلزم نفكر في الجاي. هذوما تقريبا إجمالا هذا من الخطوط العريضة بالنسبة في يوم الامتحان. لكن ما قبل الامتحان يعني نمشي مع سي جمال في عدة أشياء. هي عندك وضع يعني يلزم تقييم الوقت المتاح. الوقت نعرف أنا عندي 15 يوم. تحديد الأولويات. أنا مثلا نشوف اللي مثلا عندي نوت 14 في الرياضيات عندي 9 مثلا في الفيزياء. نتصور يلزم نعطي أكثر شوية وقت في الفيزياء للتدارك الرياضيات معناها حتى في عملية التقسيم تاعي نشوف أنا كيف يعني شو الاحتياجات متاعي. عندك استغلال فترة الصباح للمراجعة العميقة. عندك التدرب على الامتحانات السابقة وماذا بيه في نفس التوقيت. تاخذ 3 سوايع مثلا فرض خذ 3 سوايع باك اخدم وبعد ما تعمل تقييم الغلطة وين علاش ديما لو بوركوا هذيك أهم حاجة تنجم تقدم به كما قال سي جمال. يرجع لهنا يرجع لوين يرجع الخريطة الذهنية. وحتى في الرياضيات كل شابيتر لابد عندك خريطة ذهنية فيه وديك أهم حاجة تعاونك على الأخر في هنا.
1: في الرياضيات مكثف البرنامج زادة؟
3: نعم يعني خاصة في يعني الرابع علوم تجريبية والرابع تقنية يعني 5 ساعات حس اللي فهم يعني مكثف. نعم
1: نعم,
3: نعم. 7 ساعات بالنسبة للرياضيات أبرك. لكن حتى يعني يعني أنا نشوف الزمن يعني يزم تراجع جزئيا في النقطة هذه.
1: نعم. فما شعب أخرى اللي المات ما هوش فيها مادة أساسية لكنه مهم ويظهر لي نفس النصائح تنسحب على كل الشعب.
2: نعم. مثلا نعم. أي ولا غيره.
3: نعم. الشعب الكل تقريبا حتى في الجانب إيكونومي جيستيون حتى لأنه يزم يفهموا بالنسبة مثلا لإيكونومي جيستيون راهو ماشي في الجامعة الشعب الباز نتاع رياضيات. وهما ساعات في الجانب هذي يحاولوا انه يخدموا مثلا بعض لي شابيتر اللي يحسوا فيهم العدد ويخلوا الباقي باعتبار انه بور ارشيلو ماكسيموم دي بوان. وهذه خطا خالي. الرياضيات بالنسبه للتقنيه جديد يعني للتقنيه وبالنسبه لل معناها الاقتصاد والتصرف راهي هي مستقبل نتاعهم على خطر في الجامعه باش يقرا مواد بكل رياضيات. بينما مثلا علوم ولا ينجم يمشي مثلا ميديكال باراميديكال يبعد على الرياضيات كومبليتوم. لكن أنا ديما نقول المنهجية اللي تتبنى راه الرياضية تعاونك برشا في بناء منهجية يعني منهجية تفكير تصلح لك في حياتك تصلح في كل شيء.
1: احنا في الشعب الكل ديما نحكي على المنهجية وأهمية المنهجية يسرتو معنى الرياضيات هي راه علم المنطق.
3: نعم.
1: يظهر لي أم المنهجيات.
3: نعم. وذاك علاش أنا ما يقلقني في الجيل هذايا هي أنه الجيل هذايا لوج على الأوتوماتيزم. يعني أنا هني نشوف حتى في النموذج يكتب لي سؤال ولا اثنين يعني جديد يتقلق الناس كل توز على حاجة خدم كيفها
1: نمطية
2: على خاطر نرجع لنفس النقطة. ما احنا صغار ما علمناهمش ما دربناهمش بألعاب المنطق والذكاء في الوضعيات اللي قاعدين يقرأوا فيها. رانا شنو نعملوا لهم؟ احنا نعطيهم الوضعية نفسروا لهم طريقة العمل نتاعها نقول ما هي راهي تتخدم هكا وهو باش يعاود ما يحاولش ما يجتهدش وهذه أصعب حاجة. وهذه علاش قبيلة دعينا لمراجعة الحقيقة برنامج التربوي خاصة في المادة في الابتدائي في الرياضيات. يلا نمشيو للفيزياء ربح هذول وقايد نحكيو فيزيك زادة في الروبورتاج سمعنا صعوبات عند التلامذة ويحكيو يقولوا انه عندهم اشكاليات زادة في المادة هذية. سعيدة انه تكون معنا يسر بن ابراهيم الأستاذة الفيزياء والمشرفة على أساتذة الفيزياء في منصة تقي أكاديمي. صباح النور. مرحبا يسر. أهلا وسهلا.
4: صباح الفل. مرحبا بكم. مرحبا بكيف المستمعين في إذاعة المنستير ومرحبا بضيوفك الكرام.
2: يعيشك حتى أستاذة. هو عندكم الفيزياء بهلية.
1: الفيزياء يقول لك مادة تعتمد على الفهم وعلى التركيز والتلميذ يقعد حاير كيفاش يتجاوز يعني رهبة القوانين والمعادلات.
4: صحيح. يعني سمعت ريبورتاج نتاع تلامذة الحقيقة وسناب بالذات مش عارفة سمعتها برشا مرات الفيزيك البت نوار نتاع تلامذة ولد يعني الحقيقة في مداخلتي هذه باش نحكي في ثلاثة نقاط باش نبدأ واضحين باش نعلق على اللي سمعته بالنسبة لتلامذة فيما يخص الفيزياء كما كنا نحكي باش نعطي نصائح على فترة المراجعة اللي هي توا معنا تلامذة الباك زايد باش نقعدوا نحكيوا لهم على حاجات معناتها العام كيما نقولوا سي فون فيت مش باش نقعد نقولوا شنو يلزمك تعمل قبل وكذا زايد الامور. وفي في وقت الدوفوار يعني كيفاش يمشي عادي الدوفوار ما شاء الله في الباك كيفاش باش يتصرف يعني هذوما ثلاثة نقاط نتاعي. نبدأ بالنقطة الأولى اللي هي التعقيب على الكلام اللي قالوه الفيزياء تعقدنا وكي نقراو درسنا مختلف تماما على يعني لي زيكزارسيس ومن بعد يلزمني نقرا ايتود ايتترا. نوضح الفيزياء هي تجمع بين الرياضيات وبين يعني هي علم ماهوش رياضيات منطق فقط يعني مجرد هو ظواهر نعيشوهم يعني ظاهرة احنا نشوفوها. فيلزمني قبل ما نمشي نخدم الفيزيك يلزمني نفهم الدرس نفهم الفينومين. كي نقول نفهم الفينومين بالحق معناتها معناتها بالحق اني واحدة من الناس كي نقري الفيزيك يعني بحب على خاطر الحاجة ذيك نشوفه فيها يعني على غير المات يقعد يحكي لي الصباح مع احترامي الزملاء واحترامي الرياضيات نقض انه هذاك يعني علم مجرد يعني نقض نحكي لك اكس واي جراج لهنا الاكس نعرفها شنية الفاريابل نعرفها شنية وراها بعيني وتتحرك وتطلع وتهبط اتسيتيرا. دونك فما نوعا ما التلامذة مش فاهمين انه الفيزيك راهو يلزم تفهم درسك قبل ما تمشي تخدم ليزيكزارسيس يعني ما هوش معادلات تحطها لي البروف وتقتك باش نمشي نحطهم نطبقهم ونلقى روحي نفهم في الفيزيك. لا والحقيقه هذا ديما يتعاود وعلى هذا بالذات عامله فقره زعما علاش في نص معناها صفحات التواصل نتاع تقي اكاديمي كل مره ناخذ بالحق قاعده يقراها في الفيزيك ونعطيه القاعده هذيك وين موجوده في حياتنا بالحق راهي موجوده في حياتك معناها الفيزيك دي فينومين انت عايش بيهم عايش بيهم ماهوش مجرد تمارين. هذا ديجا اذا كان نفهموه ناكد لك انه الفيزياء ما عادش تولي هيك الخوف والرهبه هذيك كلها تتنحى يعني من الماده في حد ذاتها. الان كيفاش نخدموا الفيزيك؟ الفيزيك خاصه في الباك باش نحكي على الباك لانه احنا تو نحكيوا على تلامذة الباك الفيزيك نتاعهم انا نقول مسلسل لانه الدروس اللي فيه مترابطه على بقدر ما هي انديبوندونت الحاجه الباهية من مثلا من 3 اني ما تعتبرش تلامذه يجي يقول لي اني ديجا مضيع الفيزيك في 3 اني ونقول له ما تخممش ما عندك حتى اشكال الفيزيك نتاع الباك الحاجه الباهية فيه انديبوندون من بروجرام 3 اني صحيح ثم دي فوندمون تيوريك دو باز لازم يكونوا موجودين ولكن هذوكم حتى كان ما صاروش في بريمير ودوزيام وتخوازيام انت معناها ريكوبيرابل على الاخر حاجه بازيك على الاخر ترجع تقرا جوست الفينومين تخدم عليها اكزرسيس يعني قصدي الحاجه اللي فاتتك دو باز وبعد تبني عليها درس معناها بالحق هذه افونتاج كبير برشا للتلامذه نتاع الباك في الفيزيك على غرار البرنامج نتاعهم في المات ولا في السيونس ولا غيره. هذه الاولى. اثنين كما قلت هو على قدر ما هو انديبوندون وسهل انك تبدا عامك من جديد يعني اللي عنده مشكله فيزيكي ينجم يترابي على قدر ما هو مترابط بمعنى انه الدرس الاول تبني عليه الثاني تبني عليه الثالث تبني عليه الرابع يعني كل مسلسل نقول لهم اني اليوم مش نقراو الحلقه الاولى غدوه الحلقه الثانيه الحلقه فما يلزمش نضيعوا حلقه في وسط العام. هذا اللي يخلي تلامذة ساعات توهق يعني ما عادش نجم تقول لك انا ما عادش لاحق ديجا. فما خطا يطيحوا فيه تلامذة انه يخلي الفيزيك معناها سي بون يخليه ومن بعد يقول لا يا تو باش نبدا نقرا الفيزيك. أنا كنت ننصح ديما تلامذة شنو يعني أنت في عطلة الثلاثي الأول يلزمك ترجع لدروس الثلاثي الأول وتسكرهم، يعني إذا كان عندك فيهم مشكلة تسكرهم يعني تحل هالوقت ذاك لأنك باش تبني عليهم في الدوزيام تريمس. كيف بالنسبة للدوزيام تريمس عطلة متاع الثلاثي الثانية ذيك يلزمك تسكر بها النظام متاع تريمس الثاني، لأنه في التريمس الثالثة ما عادش يعني بعد ما توفى القرايه ما عادش عندك وقت باش تقعد تسكر مواضيع اخرى، يعني الثلاثي الثالث يلزمك اللي تقرا تكون فيه اجور، وهذا في المواد الكل طبعا ابليكابل. دونك يلزمك تسكر البرنامج نتاعك، معناها انت ديجا سي بون هاكا اللي عندك فيه مشكله في الاول ركحت في التريمست الاولى، الثانيه كيف كيف، الثالثه في وقتها اجور. فكيف كي تلحق انت توا يعني الوقت الجمعتين نتاع المراجعه تلقى روحك مش باش تعاود تفهم وقتها ولا تقرا ولا لا سي بون كي نورمالمون مسكر برنامجك وباش تعاود توا جوست تو ريفليشي الميموار نتاعك، معناها تحاول تتذكر اللي نسيه ولا تتذكر دي لاكون كيما حكينا ولا حاجه كيما هكا معناها. دونك يعني الفيزيك فيزيك ماهوش بالعكس الحقيقه ماده تتحب اذا حبيتها زاد صحيح. فما جانب سمعته مثلاً ده انه الاستاذ الحقيقه هو اللي يحبك في الماده او ينفرك منها، وهذا الحقيقه معناتها مع احترامنا للاستاذ الكل صحيح، يعني ساعات التلميذ ذاك يمشي بشويه بحب معنا حتى كان يبدا مش فاهمها والبروف يشجعه بقى عاطي افور ماكسيموم باش يحاول يلحق تتغى. واذا العكس زاد الحقيقه تلقاه يسلم وما عادش تلفتل. دونك نحبوهم شويه في الفيزيك نفهموهم اللي هي راهي دي فينومين ظواهر ما هيش هكاك يعني مجرد علم دي تيوري نحطوا فيهم نطيشوا فيهم بطيش، لا نحاولوا نجتهدوا معاهم في التجارب في الاي تي بي. حقيقه الظروف في الليسيات ممكن ما تمكنش الاساتذه باش يحبوهم بالطريقه هذه، ولكن نحاولوا نعمل مجهودنا باش التلميذ يفهم انه راهو هذيك علم عايش به يعني لا. مش مجرد هذا ان شاء الله ما كنتش طولت في النقطه الاولى. نتعدل النقطه الثانيه كان تحب فتره المراجعه الان
1: تفضل.
4: بالنسبه لفتره المراجعه كما قلت المفروض ديما ننصح انه في وسط العام نعملوا ديفيش ميثود كما حكيو زملائنا في البلاتو، يعني ديجا عندك كل درس تقريبا عامل له تلخيص، يعني مش توا باش ترجع تفهم الدرس وباش تعمل له تلخيص، المفروض باش تشوف تلخيص حاضره والا انت كنت عملتها معناها حضرتها ايتيغ. دونك توا اش تعمل؟ تاخذ الفيش ميثود نتاعك تراجع الدرس شنو فيه شنو يستحق مراجعة معناها كاتي وغام كفينومين. من بعد ننصح التلامذة باش يخدموا ديريكتومون دي زيكزيرسيس دو باك. الآن في فترة المراجعة 15 يوم هذية عندك مواد الكل باش تحضر، ما عندكش كان فيزيك يعني عندك المات والسيونس والمواد الأخرى اللي هي سيكوندير. دونك ماهوش وقت توا باش تمشي تلوج على سيريات وتخدم اكزرسيسات وباكثر اكزرسيس، لا سي بون توا هذا يحط لما في الصدور. الان نخدموا بشويه ذكاء، اللي خادم على عام كامل يعطيه الصحه وباش يلقى روحه جاهز وباش يخدم مرتاح، اللي هو ديجا ما هوش حاسس روحه حاضر ياخذ اكزرسيسات باك. بمعنى مثلا انا عندي مشكله في درس لو ديبول ار سي ما نمشيش نرجع نلوج على السيريات وتوا نمشي نلوج على ديزيكزيرسيس من بعيد وتتغى، لا نشوف الباكات القديمه كو سوسوا باك مات باك سيونس باك تكنيك كلهم نفس الفيزيك، ناخذ ديزيكزيرسيس نلم نتاع الار سي نخدم عليه واحد اثنين ثلاثه اكزرسيسات نتاع باك. علاش؟ على خاطر الحقيقه نعرفوا كونه اللجنه تقريبا عندها نفس النفس في الباكات، اللي يتفرج في الباكات ولا يحل ديزيكزيرسيس شي لاحظ انه نفس الستيل نتاع الاسئله تقريبا يتعب، يعني فما على الاقل دي كيستيون تيبيك. فالتلميذ يولي يتعود على الاكزرسيس هذوكم معناها على ستيل الاكزرسيس اللي باش يجيوه في الباك، يعني وقتها ما عادش وقت باش يفهم الفينومين ويلوج على الحاجات لي ديتاي وتتغ. هذا المفروض كان صار توا نرتربيو. هذه نقطة مهمة، يعني نصيحتي للتلامذة باهية سي بون ما شاء الله هكي باش تلقاها تخدم مرتاحة والأخذ الملابس باش تخدم. التلميذ اللي يحس روحه معناها ناقص
2: يرجع للباك
4: اللي هو ناقص فيه ويدم الاكزرسيسات نتاع الباك ويتعود على خدمه لي زيكزرسيس دو باك. علاش؟ على خاطر زاد جينيرالمون لي زيكزرسيس دو باك تلقى خلينا نقولوا 80% من الاكزرسيس يتخدم 20% الاخرين للتلامذه الاكسيلون، معناها في اخر الاكزرسيس جينيرالمون تلقى شي اكسيل كيستيون دو كيستيون على كدو بوين تخوا بوين تاع لي زيكسيلون تاع التميز نتاع باش تاخذ 20 في الدوفوار وتسكر برنامجك، يعني في كل اكزرسيس تقريبا مش تلقى حاجه كيما هكا. فعلى الاقل نقول هاي نتعلم كيفاش نطر لو ماكسيموم دو نوت في الاكزرسيس هذاك.
2: يوسف فما دفور حجر كما يحكيونا تلامذة، فما دفور قولك جينا اليوم حجر صعيب ياسر ولا فيه دي بيج، وفما نسأل حتى من تجربتك حتى مع الباكيت القديمة، ما خاطر انت قلت حلو الباكيت القديمة وشوفوا هل ترى يرجع للامتحانات اللي ساعدنا وعن ما انتر غومي وهذه لغتهم هما يقولك تعجيزية ولا عوجونا ولا صعبوها علينا سنة وجابونا امتحان ولا حاجة معقدة ياسر، هذو ما يرجعوا لهم ولا يسهلوا على رواحهم خير يمشوا يخدموا العادي معناه.
4: بي شوف كما قلت لك يا مروه ريت كل عام هذيك كلمه عوجونا وحجر نسمعها كل عام، ونفس الكلام راني نسالهم نسالهم قبل الباك وبعد كي يعديوا الباك يجي يقولوا عوجونا ودفوار حجر نقولوا به انت ارتاح جمعه تو وعاود ارجع للدفوار نتاعك هز حلو وفي راحه من عقلك من غير ستريس نتاع الباك من غير الضغط هذاك واخدمه وقول لي شو رايك فيه، وصدقني يا مروه نفس الاشخاص هذوكم يقول لك راهو ساهل حلو. وريت مثلا السنة كله عوجونا يجيك تلمذة متاع السنة في معناته متاع العام اللي بعده في أول العام يخدموه كيف كما قلت في كونديشن خرين مش كونديشن باك يقولك يا حم تعاملنا والحلوة جاهم
2: سيبسي شيك معناها نفسي الأمور كلها
4: يعطيك صحة. إذا أنا واحدة من الناس نقول لهم تعرف دفوار الباك بالذات 80% منه نفسي 20% منه خدمة معناها ما نعرفش يشاطروني الرأي الناس ولا لا، أما أنا هذي واعية منه على علاش يعني نجم نكون فاهمة السابيتروات الكل ومسكرة الدنيا الكل وخادمة الاكزرسيسات اللي موجودة الكل وفاهم كل شيء وداخل ما عنديش ثقة في نفسي ماني شراقة منيح وخايفة على الاخر ونرعش بكلي ونحس روحي ما مش متذكرة حتى شيء وتعبة كيفاش باش نعديه الدفوار، واذا كان انت حتى كان عندك العلم الكل في مخ كيفاش باش نتعدي الدفوار، انت عندك ساعة ولا ساعتين باش تحط فيهم معارفك، اذا انت ماكش حاضر فيزيكمون كيفاش باش نجم تعملها معناها كيفاش تحط فيهم معارفك.
1: انا ماذا بيا انتوما ثلاثة لسادة ثلاثة اعطيونا النصائح الذهبية اللي نجم يحصل عليها المترشح للبكالوريا خاصة في ليلة الامتحان يكون مثلا موج فاقد الثقة في روحه خايف ينجم حتى نهار الامتحان يعرضوا تمرين في مادة من المواد يرى في روحه معناها ما راجعوش ولا تفاجئ به شنو ينجم يعمل باش يتجاوز ويحقق النجاح اللي يستنى فيه هو وعائلته.
4: بالضبط باش نعطي نصائح عملية مانيش نحكي بلا بلا ولا كلام نتاع كيكة معنات نعطي نصائح عملية حتى توا انت غدوة عندك دوار البك. أول حاجة اني نقول لهم قبل ليله الدفوار معناها باش تصبح تعدي الباك نتاعك مستحيل تقولي تعديه النهار هذاك تقرا يا ولدي يا ولا بنتي اعمل ليش باش تعمل قبل سكر برامجك قبل بنهار النهار الاخر اللي باش تصبح من غدوه تعدي
2: راحة
4: حجم اعمل دوش امشي اعمل سبور
2: امشي للبحر
4: بس جديد امشي للبحر اعمل كل حاجه تخليك تحس بالراحه النفسيه والفرح اي حاجه تساعدك اعملها لانه مهم على الاخر تدخل للباك وانت مورالك مرتفع وعندك ثقه في نفسك وقتها باش تقول سي حطي لما في الصدور انا عملت اللي عليا اجتهدت لاخر لحظه ان شاء الله ربي وفقني يعني هذا وتولي تعمل على ربي وتتكل انت توا تتوكل على ربي توا سيبو تتفرهد ترقد بكري تلم ادواتك تحضر كالكولاتريسك ما تخليش هيك الحاجات هذيك
1: الفوكاسيون نتاعك امورك بطاقة تعريفك
4: من الاول هذوما تلمهم باش ما تعملش ستريس زايد يعني من الاول. توا نحكيو في الامتحان دخلت خديت الامتحان وهذا بلابل للدورات الكل الحقيقه وخليني نكون مثال في الفيزيك يعني مش مشكل. اول حاجه ندخلوا نخدموا دوفوار اول حاجه كيما حكيت زملائي بكري فمك شويه تراك اللحظه الاولى اللي باش تاخذ فيها الكوبي نتاعك باش تحس روحك ترعش وخايف وما تعرفش شنو هو الموجود في الدفوار وخذيت الورقه في اللحظه هذيك تعطي روحك نفس عميق وتعطي روحك فرصه باش تركح هك باش معناتها هك القلق الداخلي هذاك التوتر تنحيه باش نجم تواصل تقرا شويه قران ولا تقول تدعي دعاءك اللهم يسر لي امري واشرح لي صدري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وتتوكل على الله. اللحظات هذيك دجاك تعملها روبو مش ياخذوا منك دقيقه ولا دقيقتين تجبد نفس عميق باش يخليوك تتسبونتاني المرحله الاولى اللي هي خايبه نتاع ستريس هذيك لكن مومونتاني وتتنحى معناها قدرتك تاخذ الدفوار نتاعك يلزمك تخدم بذكاء. اول حاجه تقراه كامل كامل كسوسو مات فيزيك تكنيك سيونس فلسفه اللي هو تقراه كامل لانه فما نقولهم اول ما تقرا الدفوار فما اسئله تلقى تعرف روحك من اللون راك تعرف تخدمهم وفما اسئله تعرف تلقى روحك مثلا ما خدمتش عليهم ولا هذيك مش فاهمها بالباهي ولا تتغى دونك شتعمل تاخذ ستيلو وتكوشي الاسئله اللي ما تعرفش تخدمها انت ديجا واضح مع روحك هذه بالشد لي وقت هذه ما نعرفهاش هذه ما ريتهاش تكوشيهم الكل هذاك ديجا بعد باش يربحك برشا وقت. الحاجه الثانيه من فوا كوشيت الدروس هذوك علاش نقرا الدوفوار الكل لان يعني كيما قلنا باش نعرف شنو الحاجه اللي نعرف نخدمها وشنو هي اللي لا نمشي ديريكتومون للاسئله اللي نعرف روحي 100% فاهمهم كي تبدا هي في اخر الدوفوار هذه فما مشكله في عقل التلامذة مبرمجين بحيث يقول لك لا كيفاش نبدا الدوفوار من الاخر انا في اللحظات الاولى هيك نتاع الدوفوار بالستريس اللي عندي يلزمني نطلع مورالي لو ماكسيموم عمليا يلزمني ناخذ سؤال تافه نجاوب عليه انفجرت عليه
2: تعطي ثقه لروحك معناها المخ يقبل الفكره انك انت قادر معناها تنجم
4: يعطيك صحه باش تطلع هرمونات الثقه وباش المخ اوتوماتيكمون باش يتبرمج انك تعرف تجاوب وباش تولي تلقى روحك في ايطاء اخر تخليك تفضل دوارك بالكدي بالكدي على عكس انك اول سؤال يعرضك وانت ما تعرفش تجاوب عليه باش تتبلوكا وتزيد على روحك ستريس اخر وتدخل الدنيا بعضها دونك نمشي نلوش اسهل هو دوار الفيزيك عنا فيزيك وشيمي التلامذة تحسهم ساعات مبرمجين مفرمتين لا لازمني نبدا بالشيمي ونبدا بالاكزرسيس او بالكيستيون ان لا لا كوشي اللي تعرف تجاوب ومشي له طول جاوب عليه فما دي كيستيون نتاع ديفينير لامدا لا لونغور دون ديفينير كذا دوني كذا دي تيوري انت تصبر تاخذ عليها 0.5 متعدى معناها هذا ديجا يهز لك معنوياتك ويخليك تواصل تخدم بالباهي فما حاجه اخرى يطيحوا فيها التلامذة وهذه بالاجماع كل عام غني نوصي منها وبعد يقولوا لي والله يا مدام عندك حق اما غيرك يجي السؤال خاطر هو خدمه برشا وعارفه ومتاكد منه صحيح السؤال هذايا باش يطلب منه نصف ساعه كالكول وخدمه وهو في الباك جينيرالمون وممكن زملائي يوافقوني الاسئله ما تفوتش 0.25 ولا 0.5 كان خلات يعني سؤال في الباك عمرك ما تلقاه على 1.5 ولا 2 في الدوار تلقاه ديما على 0.25 كان خلات 0.5 انت ايش معناتها تضيع ساعه في كالكول وانت تعرف ان السؤال هذاك على 0.25 لا جوست ساعات صحه راسك كلك باش يغلبني انا السؤال هذا تي والله طول عمري وانا نخدم فيه ايه مثالش نخدم فيه وانت تعرف باش تعدي عليه نص ساعه وانت دوار ساعه ونص وعلى 0.25 هذا لا يلزم ندخل بعقليه الكونكور شنو تقول عقليه الكونكور ندخل في جيبي سر نقاط ونبدا نلم في النقاط نراشي لي بوين باش نخدم معناها باش نجيب اكثر لو ماكسيموم دو بوين مش نقدر ندخل فما برشا زاد يغلطوا فيها يدخل بعقليه سيبون يعني 20 ان شاء الله باش ناخذ في الفيزيك 20 وبعد كان بالبسطه في الاخرين مش مشكل حاسي يدخل بمونتاليتي 20 شنا يصير له هذا اول سؤال يوحل فيه ديجا يدخل مخه فك الكالكول نتاع ديجا طارت 20 تو نخدم على 19 السؤال الثاني يا حبانا تو وليت على 15 يا حصار يبدا هو سايب
2: يدخل في مرحله الاحباط النفسي هذيك ديغراديشن تيل
4: مرحله احباط تخليه ما نجمش يخدم دوار حتى كان هو راه قراي ومتميز وخادم كل شيء داخل ديجا على 20 يلقى روحه ديجا من ما يخدم على 15 ديجا ضيع خرج من الدوار فلا حتى كان ممتاز ندخل عقليه الكونكور شنو عندي سر نقاط في جيبي وهذا كيفاش نقلع عن نقاط تقليع هيك علاش نكون نقراه الكل ونبدا بالسهلين
5: ونبدا نعم خلينا ناخذ كلمه من عند الاساتذه معنا نختم بها شكرا يعطيك الصحه سي جمال
0: شكرا استاذ ربح شكرا لزميلتنا زميلتي الفيزياء على ما تفضلت به نضيف حويجات على ما تفضلت به زميلتي هو يوم الامتحان واحنا ماشي للامتحان تري بروبابل التلميذ يقول لي تو راني نكلمني في التليفون مسيو انا راني صفحه بيضاء عادي جدا هذاك شعور طبيعي وانت ماشي لقاعة الامتحان نظيف ما عندك حتى كونيسونس في بالك يكفي ان تتحط ورقه الامتحان اللي تعتبر سيتان ستيمولوس تو ترجع للمعارف
2: نعم
0: اثنين مساله على الاقل نحكي على البروف دي زيز في تي في الباك سيونس اكسبيريمونتال عندنا ديري 3 ثلاث ساعات فيها دو بارتي Première partie restitution, temps réservé une heure, bien le QCM ou le croc. Ou en la partie seconde, mobilisation de connaissances, temps réservé deux heures. Dans la partie seconde, généralement, il y a deux chapitres. En la mode, on a d'abord ça, c'est la génétique de diploïde. Mais on ne fait pas de ça, c'est très هي شابيتر كوم لي زوتر قادرين باش ننجحوا فيه اذا ما كنا متمكنين من لا دي مارش ولي كونيسونس دو باز اللي موجودين فيها ان شاء الله
3: سيمونشي.
2: في أقل من دقيقة سيمونشي. الوقت الله غالب قتلنا.
3: يعني بصفة برقية أول حاجة التلامذة اللي تخرج من بعد الامتحان مباشرة على أنه مثلا خلى 4 أو 5 أسئلة ما يقلقش على خطرة والأسئلة بصفة عامة تقريبا على 0-25 يعني ما تقلقش من 2 عندك الأجيال القادمة بريمير ودوزيام راهي البكالوريا ماهيش بعيدة حضروا لها ماهيش متاع تحضير عام بركة اللي سالة الثالثة الأولياء يعني تشجيع ولا غير غير وخرجوا أولادكم أون جروب مع بعضكم باش هم يقع لهم إحاطة نفسية من رجلة.
2: نعم شكرا جزيلا يعني
0: سيدة مروة دقيقة الله يبارك فيك في تار يعني مناشط جمعية سيدة علوم الحياة والأرض إن شاء الله نختتم مناشطنا يوم الأحد القادم بمنتدى جهوي في مدنين بدعوة من زملائنا في تلك الجهة نشتغلوا على الحوايج هذه اللي كنا نحكوا فيها
5: إن شاء الله تكون لهم متابعة إن شاء الله
0: نكون سعداء جدا إن شاء الله
2: خليكم شكرا لكم شكرا يا
5: يوسف مدام شكرا لك
2: الى اللقاء
5: انا في النهايه اللقاء. نحب نقول الف مبروك لزملائي اللاعبين في كره القدم نادي الثقافه والرياضه
2: الشمس
5: ريت احنا المره اللي فاتت ربحنا اذاعه قفصه 11-7 اليوم ربحنا جوهره قداش هيثم
2: قداش النتيجه كانت اعطينا النتيجه تلمو ربحين بس
5: المهم احنا ربحين تحياتي لحسام نوار معناها رجل المقابلة
2: تحياتنا لهم الكل
5: ان شاء الله ديما ننام على فرح شكرا
2: وان شاء الله الفرحة تترافق البكالوريا ان شاء الله
5: ان شاء الله يا رب شكرا عليا المنصوري نلتقي دائما خليكم مع إذاعة المنستير
6: شكرا إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3
7: إذاعة المنستير
8: 97.3
9: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر إنما تخرج منه صور زهور وقلوب جروح حكايا وروايات عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة.
10: مستمعينا الكرام في كل مكان تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة ديوان التونسيين بالخارج يشرع بداية من اليوم في قبول قائمات المواطنين المعنيين ببرنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية. قطعا للطريق أمام الوسطى وتثمين المنتوج الوطني تونس تبحث إدراج زيت الزيتون في البورصة. استعدادا لعيد الأضحى مصالح التجارة بسوسة تضبط برنامجا للرقابة المشتركة للحد من التجاوزات وعقلنة الأسعار والتصدي للانتصاب العشوائي. إلى تفاصيل الأنباء أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلم تليلي اليوم تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج وأضاف أن الديوان سيشرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج وأضاف تليلي أن الديوان عند تسلمه القائمات سيقوم بتوجيهها إلى الناقلتين الوطنيتين الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة للحجز بأسعار تفاضلية مدعمة.
11: إن شاء الله اليوم الاثنين باش ننطلقوا في عملية قبول القائمات. طبعا المقاييس هي معروفة عائلة محدودة الدخل وتركيبتها هذه ماهيش معقدة العملية والمحدود الدخل راهو معروف أنه محدود الدخل وفي حاجة إلى وقفة معه. احنا جينا القائمة طبعا يمكن المعلومة اللي لوج عليها الجالية اليوم هو كيفاش باش يكون الدعم هذا باش تكون بالنسبة للعائلة 4 أفراد فما أكثر إذا اختارت العودة عبر الباخرة باش تكون في حدود 80 أورو على الفرد الواحد. العائلة هذه حتى كيف تجيب سيارتها راهو أنها عندها سيارة راهو غير راهو ليس إقصائي المقياس هذا حتى بسيارتها عندها الدعم العائلة هذه. بالنسبة للخطوط التونسية باش تكون في حدود 100 أورو على الفرد الواحد للعائلات وإذا فرد طالب باش يكون الفرد يتمتع يوصل 150 أورو إذا فرد واحد وإذا هو الحقيقة يتعذر عليه العودة لتونس.
10: أكد الرئيس المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية بلا سحنون في تصريح للزميلة كوثر عرقوبي أن إدراج زيت الزيتون في البورصة سيمكن من ضمان شفافية الأسعار وتحديد السعر المرجعية. وأضاف سحنون خلال ندوة انتظمت تحت عنوان تحرير الإمكانات المالية لتونس المنتجات المبتكرة وسوق السلع الأساسية أن من شأن هذه الخطوة أن تقطع الطريق أمام الوسطاء وتجعل من بورصة تونس مرجعا لأسعار زيت الزيتون العالمية.
8: الامتياز الاول انه شفافيه الاسعار، السعر المرجعي ما عادش يجينا من برا ويكون مسقط من متدخلين اجانب. اليوم ما فما حتى بورصه في العالم اللي هي فيها زيت الزيتون، وبالتالي تنجم تكون بورصه تونس ولا يسميوها ان شاء الله قرطاج للسلع والمواد الاوليه، تنجم تكون هي فيها السعر المرجعي العالمي لكل نوعيات الزيتون. وخاصة احنا عندنا اليوم بورصة اليوم المنتوج التونسي هو اول منتوج بيولوجي في العالم، هو ثاني مصدر في العالم، هذه اول مصدر في العالم، ثاني منتج في العالم بعد الاتحاد الاوروبي. ونظن اللي وصلنا اليوم الى استقرار نوعية الانتاج، الكمية ايضا بالميكس برودوي بين البعلي والسقوي، وهذا يمكننا باش تكون عندنا انتاج مدرج في بورصة وكل المتدخلين ينتفعوا به. لان المنتج احنا ديما عندنا المشكلة متاع فلاح قديش يبيع والمصدر قديش يشري. بورصة السلع وبورصة المواد الاولية تمكن لشفافية الاسعار واللي يمكن تقليص من ميناء المتدخلين الوسطاء.
10: نظم مجمع الصحة بزغوان بالاشتراك مع جمعية أطباء وصيدلة زغوان قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة بير مشارقة محطة التابعة لمعتمدية بير مشارقة. الزميلة حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
12: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط الرحال بمنطقة بير مشارقة محطة لينتفع بخدماتها 600 شخص. الدكتورة مروة بن حميدة ممثلة الإدارة الجهوية للصحة بزغوان ومزيد من التفاصيل.
13: قافلة صحية متعددة الاختصاصات ضمت عديد الاختصاصات على غرار طب القلب والشرايين، أمراض العيون، أمراض الرئة، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة العامة، جراحة الأطفال، طب الأسنان، طب العام، كذلك جراحة العامة، أمراض النساء والتوليد، أمراض المعدة. تم تنظيم ورشات تحسيسية حول الصحة الإنجابية، تقصي للسرطانات الأنثوية وتحسيس حول التلقيح ضد الفيروس الورم الحليمي البشري.
12: متسكنو منطقة بير مشارقة محطة طالبوا بضرورة تكرار مثل هذه المبادرات نظرا لضعف الخدمات الصحية المقدمة بالجهة.
14: حاجه طيبه ياسر عملوها تشل تتكرر تكون زاد يعني مش مره واثنين وثلاثه بحكم المنطقه نتاعنا زي معزوله شوي ثم نقص اطار طبي في المنطقه هذه.
15: حاجه تنشط، حاجه تفرح، حاجه معناتها ان شاء الله تكون متواصله.
16: باهي مصلي على النبي.
12: حنان العباسي، بير مشارقة، اذاعه المنستير.
10: إلى سوسة التي تشهد استعدادات مكثفة لتنظيم نقاط بيع ضحي العيد في كافة معتمديات الولاية وتخضع للمراقبة الصحية والاقتصادية، كما تم تخصيص فضاء لبيع الأضاحي بالميزان على أن تنطلق عمليات البيع في النقاط المنظمة بداية من يوم 12 من مايو القادم. وبين رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة بسوسة أنه بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة تم تكوين فرق للرقابة المشتركة للحد من التجاوزات خاصة لعقلية عقلانة الأسعار والتصدي للانتصاب العشوائي.
17: تركيز نقاط البيع منظمة في مختلف المعتمديات خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية. تنظيم هذه النقاط تم بها عرض مربين ومزودين لعرض أضاحي العيد، خاصة نقاط في كيف المعتمديات من حمام سوسة، سيدي بوعلي، كذلك قلعة الكبرى، قلعة الصغرى، في زيارية، وكذلك في سهلول، في مختلف المعتمديات. كذلك تم تركيز لجنة مشتركة في مراقبة هذه الفضاءات، تركب من البياترة، هيئة السلامة الغذائية والمراقبة الاقتصادية، كذلك المصالح الأمنية. الهدف هو مراقبة العرض وجودة الأضاحي المعروضة، وكذلك تكثيف عملية المراقبة للتصدي للدخلاء أقصائهم من هذه الأسواق، مراقبة سير عملية بيع الأضاحي والتصدي لعملية تسويس الأسعار، كذلك العمل على تركيز نقطة بيع بالميزان إن شاء الله ما تتم تركيزها في سوسة بالتنسيق مع المربين ومع مختلف الأطراف.
10: في بقية أنبينا تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب اليوم إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلات الصرف. وبين مهر التاري رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب أن مقترح مجلات الصرف يهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج خاصة المستثمرين الأجانب وجلب رأس المال إلى جانب تغيير عدة مفاهيم في علاقة بالثورة التكنولوجية.
16: مجال الصرف الهدف نتاعها اولا هو تجميع كل النصوص اللي تتعلق بالصرف والتجاره الخارجيه، لانه فما برشا مستثمرين تونس والاجانب ما يلقاوش النصوص اللي تتعلق بالامور نتاعهم في التوجه نتاعنا للانفتاح نحو الخارج الاستثمار الخارجي وجذب الاموال والمستثمرين سواء كانوا تونسه مقيمين بالخارج ولا شركات مقيمه بالخارج تجي تستثمر في تونس. كان حاجه ملحه انه يكون عندنا مجلس صرف، برشا امور باش تتصلح في مجال الصرف هذه، برشا مفاهيم اللي ما كانتش موجوده في قانون الصرف والتجاره الخارجيه بعد 1976، لانه التكنولوجيا ما كانتش موجوده، منصات ماهيش موجوده في القانون اللي عندنا، بيتكوين مش موجود في القوانين اللي عندنا، وسائل لموداليتي التيما وكيفاش نخلصوا ماهوش موجودين، التكنولوجيات الحديثه اللي ما كانتش موجوده عام 1976. الصوره اللي باش نعطيها لتونس ان تونس بلد ماشي نحو الانفتاح، انفتاح نحو المحيط نتاعه ومحيط الارض المتوسط. هذه رساله مهمه للعالم الكل باش يشوفوا ان تونس بلد نتاع استثمار، بلد نتاع مقبل، الناس تحب تخدم مع المحيط نتاعها. قبل نهايه جوان هذايا ان شاء الله تكون مجال الصرف تتعدى على الجلسه العامه لمجلس النواب الشعب وتولي قانون ينشر في الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه.
10: من جهتها تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. النائبة بسمة الهمامي عن جهة المبادرة والمزيد في ميكروفون الزميلة نفيسة حسني.
18: كراس الشروط لم تعد وتستجيب لانتظارات المحاضن، لانتظارات طبيعة المحاضن أو طبيعة المجتمع اللي احنا نحبوا نربوا فيه أطفالنا ونكونوا فيه أطفالنا. القانون الأساسي هذا جاي باش ينظم وضعية المحاضن ورياض الأطفال، نفكروا في القطاع الطفولة وفي المحاضن ورياض الأطفال بشكل عام وبشكل يضمن أكثر حظوظ وأكثر حماية للطفل، وفي نفس الوقت يضمن تكوين للطفل على مستوى النفسية وعلى مستوى الشخصية وعلى مستوى السلوك. القانون يتضمن 30 فصل وهي عبارة على أنه تعطي أكثر مرونة في تعامل دور الأطفال، يعني محاضن الأطفال ورياض الأطفال مع الطفولة، وكيفاش في نفس الوقت أنه فما ما فماش تكونش فما الإخفاقات في علاقة بالتجاوزات اللي تنجم تصيب الطفل في رياض الأطفال. معناها هو حتى العقوبة يلزمها عقوبة ردعية.
10: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. ديوان التونسيين بالخارج يشرع بداية من اليوم في قبول قائمات المواطنين المعنيين ببرنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية. قطعا للطريق أمام الوسطاء وتثمينا للمنتوج الوطني تونس تبحث إدراج زيت الزيتون في البورصة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
19: المنستير إشهار.
20: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد الرياضي على موجة إذاعة المنستيرة. اليوم الموعد مع الجولة الأخيرة في المجموعة الأولى في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والأنظار باش تتجه لمباراة نادي حملان في الأمراضي بحمسوسة الساعة الرابعة، مباراة قمة بين صاحبي المركز الأول. كل فريق عنده 50 نقطة، الأمراضي بحمسوسة تكفيها التعادل للمرور للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في المقابل نادي حملان مطالب بالانتصار للمرور للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة هذه منقولة تلفزيا. المباراة أيضا بإدارة باسم بالعيد. بقية البرنامج: سبورتيك بن عروس ملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة، الحكم بدر الدين علوي، اتحاد بوسيلم جمعية ميغرين، رياض الدرعي زفر المباراة، طاهر تليش هو حكم مباراة هلال مساكن والهلال الراضي بالشابة، مكر مهدية محيط قرقنا الحكم فرح بالرابح، بعث بوحجر اتحاد طوين الحكم وليد الهرلي، وسكك الحديد الصفاقسي كوكب عقارب الحكم إيهاب بن كيلاني. ذكركم الترتيب: نادي حملان في المرة بحمسوسة كل فريق عنده 50 نقطة، ثم اتحاد طوين 48 نقطة، ونذكروا في صورة تساوي ثلاثة فرق الأفضلية كما قلت ترجع لمرضي بحمسوسة، في المقابل الأفضلية نادي حملان في المركز الثاني، واتحاد تطاوين باش يكون في المركز الثالث مهما تكون نتيجته. المركز الرابع لفريق الفريق سكك الحديد الصفاقسي برصيد 43 نقطة، سبورتيك بن عروس في المركز الخامس، والمحيط قرقنة في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، صحبة هلال مساكن، ثم الفريق بعث بوحاجرة في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، صحبة هلال الشابة، جمعية ميغرين في المركز العاشر 29 نقطة، مكان مهدية 28 نقطة، صحبة كوكب عقارب، اتحاد بوسالم في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة، ونزل بصفة رسمية لرابطة الهواة المستوى الأول صحبة الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة. نحكي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والبارح كان الموعد مع المباراة الأخيرة لحساب الجولة 29 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ديربي العاصمة، والفوز لفريق النادي الأفريقي بهدف مقابل صفر، هدف خلى فريق النادي الأفريقي يتوج رسميا ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هدف غايت الزعلوني في دقيقة 90+15، واللقب رقم 14 في تاريخ فريق باب جديد بعد 47 48 64 67 73 74 79 80 90 92 96 2008 2015 و2026. فريق النجم الرياضي الساحلي مثل هذا اليوم يحتفل بمرور 101 على تأسيسه منذ يوم 11 مايو 1925، في رحلة طويلة كتبت فيها أمجاد محلية وقارية وجماهيرية جعلت من فريق جوهرة الساحل أحد أعمدة الرياضة التونسية. 101 سنة من الألقاب والذكريات والنجوم اللي صنعت المجد داخل تونس وخارجها في كرة قدم مختلف الرياضات الجماعية والفردية، منذ الاجتماع التاريخي اللي احتضنه المدرسة الفرنسية العربية القديمة بسوسة برئاسة الشادلي بوجملة، ولد حلم كبير ألوان العلم التونسي شعار الانتماء والفخر. تخلى النجم القسم الوطني الأول سنة 1931 وبدأ سريعا في فرض نفسه رقم صعب، بحقق أول بطولة سنة 1950، تنطلق بعدها مسيرة حافلة بالتتويجات والإنجازات أبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا 2007 وأربع ألقاب لكأس الكاف إلى جانب السوبر الإفريقي وكأس زايد العربية 2019، بظل أكثر الأندية التونسية تتويج قاريا، كما أن النادي من لاعبين ومدربين حملوا راية تونس في مختلف المحافل الدولية وتركوا بصمتهم بأحرف من ذهب. كل عام والنجم الساحلي بخير وجماهيره الكبيرة بألف خير. نختم بالكرة في العالم، وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني كرة قدم للمرة 29 في تاريخه بتغلبه أمام ريال مدريد في ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني بنتيجة 2-0، والأصمين كما قلت برشلونة يحمل اللقب الدوري الإسباني بعد 9 فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد ل 14 نقطة كاملة قبل 3 جولات من نهاية البطولة الإسبانية. الرياضة ما زالت متواصلة لموجات إذاعة المنسين، ذكروا انطلاق من الساعة 4 نقل مباراة نادي حملان الأمراضي بحمام سوسة، مباراة من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إلى جانب متابعة لمباراة بعث وحجلة واتحاد تطاوين. نقطة نهاية سبورانفو، شاهد طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: في إذاعة المنستير ديما سبور. في إطار الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، تبع معنا لقاء نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، لقاءات رياضية الاثنين الأربعة متاع العشية.
1: رحيق الكلمات.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

عب كأسا آخر صرفا ومشى يزرعه الحلم طريقا صاعدا لا ينتهي عند تخوم الأفق، يمضي لعناقيد النجوم ويغني لفضاء لاح في ذاكرة الحلم نشيدا، علقته جولقة الترتيل في داخل بيت الله تعويذة خصب تجلب الشمس، تدلى مثلما تمتشط العذراء نافورة حسن ضج فيها الوعد والبوح وصوت الرعد والآه وسمار الكروم. يا لحظة سكرى تتالى قطفها أشهى، وغنى الراقص المكدود في جوقة ذاك المعبد المسحور دورا وانتشر، مثلما يفعل ظبي أغيد القامة ساعة رأد الشمس، والصبح فضاء للعصافير وأشواق الزهر، وتنزى في مسافات الرياحين عبيرا، طافت الظبية سبعا وسبعا ودعته، ودعت في سرها الرب السماوي قريبا وسميعا ومجيبا، يقع الظبي على أشراكها يتملى حسنها العلوية قامات ضياء. يا لها فرحتها القصوى، دعاء ظل يعلو وسماوات بدت رعشتها، لما هفى الأغيد صوب الظبية الحرة ظل يلغو وتناجيه ويصحو وتساقيه، يذوب السكر المطحون، لم يبق جسد غير روح حلقت حتى تماهى الكون، حتى لا أحد.

قال الرجل الغريب: أتكئ وأنحني وأنام. نظر الرجل الغريب، كانت الساحة بيضاء، لا شيء سوى البياض. شعر الرجل الغريب بخوف أبيض، خاف أن يلتقي الشيخ الذي يشبه الأجداد، خاف لأنه يذكر، الآن يذكر، لم يكن للشيخ عينان. يقف الرجل وسط الساحة البيضاء، يخاف، يشعر بتعب، لكنه حين يمرر يده على جبينه ليمسح العرق يكتشف أن لا عرق، وأن الخوف قادم من مشهد الشيخ. إنه يذكر جبين عريض مليء بالشعر الأبيض، وجه يغيب خلف خطوط داكنة، شعر خفيف يزنر الوجه ويتناثر كالهواء. ثم لا يمكن أن، ربما أحس الرجل الغريب بحاجة إلى صراخ يخرج من حنجرته، ثم قرر أن يتكئ. ثم كيف لا يكون لرجل عينان ككل الرجال؟ كيف لا يكون؟ لا يعرف، أو كيف قادني عبر شوارع لا تنتهي، وكيف أوصلني إلى ساحة بيضاء، وكيف شممت رائحة بيضاء. شعر الرجل الغريب أن جسده يتطاول في الهواء، نظر إلى يديه فرآهما تمتدان، وبدأت الساحة تصغر وتضيق أمام عينيه. مد الرجل يديه وفرك عينيه فسمع صوتا غريبا يخرج من الجفون وهي تحتك بالأصابع. أحس بنعاس شديد، النوم سوف يأتي ويسكن جسده، وشعر أنه يستطيع أن يتمدد على مساحة بيضاء لا تنتهي. هبط الرجل، كانت قدماه تترنحان تحت عفيف النعاس، هبط إلى أسفل، وكان الأسفل عميقا. هبط أكثر وبدأ يمتد، الأبيض يختفي والظلام ينتشر. قال الرجل الغريب: أتكئ وأنحني وأنام. وبدأ الأبيض الساطع كالبيضة يلتف حوله، ظلام خفيف يخترقه الغبار. حاول الرجل أن يغمض عينيه، ولكن الغبار كان يتراقص تحت أضواء تأتي وتتقاطع في العينين، غبار يشبه الغبار. رأى الرجل وأغمض، حاول أن يغمض، وقف، حاول أن يقف، اتكأ، حاول أن يتكئ، وقال أشياء لا يذكرها جيدا. أخبر قصصا عن العيون التي لا تغمض، وعن المدينة التي جاء أبوابها السبعة ولم يجد ساحتها، وحين وجد ساحتها أضاع أبوابها، وحين عاد إلى الساحة أضاع حقيبته، وحين وجد حقيبته أضاع المرأة، وحين وجد المرأة قالت المرأة. ثم وجد نفسه يقف وحيدا وسط ساحة بيضاء في وسطها تابوت حجري أبيض، والرجل يعود إلى الساحة ويبحث عن حقيبة أضاعها.

للعشق إنشادي ولي، إن الذي يشدو بأورادي ولي. منذ ابتلاني العشق بالشوق ابتلي، لا تسأليني عنه بل عني سلي. أسرفت في وجدي ووجدي مقتلي، حين اعتراني ما اعتراني وأنا بعد خلي. قلت اسنداني مدداني في أوان العسل، ولتنهضاني حين يدنو من أواني أجلي. لم ينهضاني، صحت قاضاني الذي لم يمهلي. أهملت أجاني ففاجأني بوصل عجلي. لو أنه يا ناس أرجاني لأنجاني من الحسن الجلي. من لي بعين قطرها قطر السماء لأجدلي، حسنا بديع البعد أودى بيطلي. للعشق في عيني صلاة من يصليها ورائي يصطلي، شوقا كشوقي للزمان الأولي. للعشق إنشادي ولي، إن الذي يشدو بأورادي ولي.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية اقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.
1: إشهار
2: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. قامت امرأة في كاليفورنيا بتقديم شكاية أمام محكمة حول تأثير استخدام تطبيق انستغرام التابع لشركة ميتا ويوتيوب التابع لشركة جوجل على صحتها النفسية في طفولتها، مع استمرار نظر الدعوى اللي تعد الأولى من نوعها في لوس أنجلوس. وقالت هذه الشابة اللي يختصر اسمها بكي جي ام حفاظا على خصوصيتها: توقفت عن التفاعل مع عائلتي لأنني كنت أمضي كل وقتي على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت أمام هيئة المحلفين أن سنوات طفولتها طغى عليها استخدام التطبيقين، وقالت أنها بدأت استخدام يوتيوب في سن السادسة وأنستغرام في سن التاسعة، ولم تواجه أي قيود تمنعها من استخدام المنصتين رغم صغر سنها. ودفعت ميتا أمام المحكمة بأن الاستخدام المفرط لإنستغرام من جانب كايلي لا يرقى إلى مستوى الإدمان، وأن منصتها مهيش مسؤولة على مشكلة الصحة النفسية اللي عانت منها هذه الفتاة. ورغم أن جانب كبير من المرافعات ركز حتى الآن على إنستغرام وميتا في أن يوتيوب التابع لشركة جوجل مدعى عليه هو أيضا في القضية، وكانت منصتي تيك توك وسناب شات مشمولتين في الدعوة في البداية، لكنهما توصلتا إلى تسوية قبل بدء المحاكمة دون الكشف عن شروط هذه التسوية. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى منتصف جوان، وبالشكل نتيجتها أول حكم قضائي بشأن حدود مسؤولية مشغلي منصات التواصل الاجتماعي تجاه المستخدمين القصر. ومن المرجح أن يأثر الحكم هذا في آلاف الدعاوي المماثلة المقاومة في أنحاء الولايات المتحدة من عائلات وحكومات ولايات تتهم المنصات بالتسبب بأضرار الأطفال عبر الأنترنت. وتبلغ كايلي الآن 20 عاما، وقالت للمحكمة بأن تصفح انستغرام كان أول ما تفعله عند الاستيقاظ يوميا، وأنها كانت تستمر طوال اليوم حتى وقت النوم، ما انعكس سلبا على أدائها الدراسي وعلاقاتها الأسرية وصحتها النفسية. وكانت تشاهد مقاطع يوتيوب لساعات متواصلة، مشيرة إلى أن خاصية التشغيل التلقائي اللي تبدأ فيها مقاطع جديدة فور انتهاء السابقة أبقتها على المنصة لفترات أطول. وأضافت أن عدم حصول منشوراتها على عدد كافي من الإعجاب كان يخليها تشعر بأنها غير واثقة من نفسها أو قبيحة، وهكا تحس في روحها اللي هي ضرت برشا من هيك عليه شكيت بيهم. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
6: ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكد المدير العام للمكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي اليوم تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، وأضاف أن الديوان سيشرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وأوضح أن الديوان عند تسلمه القائمات سيقوم بتوجيهها إلى الناقلتين الوطنيتين الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة للحجز بأسعار تفاضلية مدعمة. وفي سياق متصل، أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية، وذلك يوم الخميس 21 ماي بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، على أن تعود الرحلة في اليوم نفسه من مطار تونس قرطاج الدولية. في موضوع آخر، تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام فعاليات الدورة 8 للملتقيات الفرنكوفونية للنقل والتنقل، وذلك بمشاركة عدد هام من الباحثين والخبراء وصناع القرار والمهنيين الناشطين في مجالات النقل والتنقل من مختلف الدول الفرنكوفونية. وفي العالم، قال الرئيس الإيراني إن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم. في المقابل، رفض الرئيس الأمريكي ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. نجدد اللقاء بكم في تمام الثانية. السلام عليكم.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
9: القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية
10: بنكهة
9: ولهجة تونسية. المجلة الاقتصادية، المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
11: والأستاذ حاتم.

أجمل التحايا لكل السادة المستمعين والمستمعات. حلقة اليوم ينقلها لكم صورة وفيديو المتربصة في حين هيثم والناس يخرج فقراتها. سنتحدث عن الاقتصاد العالمي وارتداداته على اقتصاداتنا الوطنية كالعادة. نحاول أن نفهم ونحل المفاهيم بعض النقاط الاقتصادية رفقة شريكي الأستاذ حاتم فتح الله الذي أسعد دائما بأن نكون معه في حوارات نتمنى أن تصلكم بعض الفائدة منها.

0: مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات إلى حلقتنا الجديدة من مجلتنا الاقتصادية آية، في نقل تفاصيل برنامجنا عن طريق الفيسبوك واليوتيوب إن وجد، وكذلك في الإخراج هيثم والناس حاتم فتح الله إلى جانبي. مرحبا بك أستاذ حاتم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: اليوم بدينا ندخل في درجات الحرارة، لكن أعتقد الأمطار كانت، والله سبحانه وتعالى كان رحيم بنا في هذا الموسم، ولا
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يوصلها سلمة.
0: امين.
1: احنا الوقت ذا وقت نخافوا منه، من الامطار اللي يجي مش في وقتها، ولا من الحمرة ولا من كذا، لكن ان شاء الله ربي يوصلها سلمة، وكانني بالاخبار الفلاحيه منعشه، وربي ان شاء الله يوصلها سلمة.
0: امين. جت في وقته، لانه العالم كله يعيش اضطرابات اقتصاديه سبب فيها المره هذه بعد الكورونا وبعد الحرب الاوكرانيه، ماضي قرمز، ما عادش نتحدثوا حتى على نتائج الحرب الاسرائيليه والاعتداء الاسرائيلي الأمريكية على الإيران، بل نتحدث على ما أطلق عليه البعض بما فيه نائب الرئيس الإيراني السلاح النووي الاقتصادي مضيق هرمز اللي بيد الإيرانيين. الرئيس دونالد ترامب كان أطلق عناوين ومشاريع مختلفة، مشروع الحرية هذا المشروع المتعثر، لكنه اللي عملنا برشا نتائج اقتصادية على الأسواق والبورصات الأمريكية خاصة، مستفيدة من كل تويت لدونالد ترامب.
1: هو دونالد ترامب قاعد يلهو ويمرح مع الأسواق. أنا هذايا تحليلي أنا الشخصي، أنه يقول الشيء ونقيضه في اليوم الواحد، يعلن عن مبادرات يتم إجهاضها بعد 36 ساعة.
0: هذا تقصد أنت مشروع الحرية؟ يعني قال لي أسباب إنسانية يا سيحاتة، مش لأسباب اقتصادية. هو إيه؟ قال فما دول خطيها ما شاركتش في الحرب هذه، علاش شدوا في سفنها؟ أمريكا ستتدخل من أجل إعادة الحرية للأسواق العالمية.
1: وأمريكا لن تتدخل.
0: أنت تقوله؟
1: أيه، نظرا أنا سمعت المداخلة متاع الرئيس الصيني عندها نهارين ولا ثلاثة.
0: أي
1: اللي قال رأوا ما عادش الصين بيحتسمح بالعودة إلى عقلية الغاب، وبالعودة إلى تصرفات الغاب. معناها سمعته ما عندوش برشا.
0: وحديثك مهم جدا للالتصاق الشديد هذه الأيام بين ما هو سياسي، ما هو عسكري، وما هو اقتصادي بوضوح تام. ما عادش حاجة في حاجة إلى تنظير جيل اليوم، ما عادش حاجته بتنظير الأمور السياسية، أصبحت بالأساس اقتصادية. تحدثت على موقف الرئيس الصيني، الرئيس الصيني اللي كان عرقجي وزير الخارجية الإيراني في زيارة للصين، ثم بعد نهارين فقط من اليوم، بعد غدوتين دونالد ترامب باش يمشي بيدو يقابل الرئيس الصيني. هذا اللقاء منتظر على الصعيد الاقتصادي بالأساس. مواضيع الحوار لن تكون بالأساس الحرب الإيرانية والمضيق فقط، باش تكون استاذ حاتم فتح الله المعادن النادرة اليوم اللي في الصين، واللي منع حتى الولايات المتحدة الأمريكية من تجديد ترسانتها العسكرية والصاروخية.
1: بالضبط، هو اقتصاديا وسياسيا وعسكريا باش يمشي دونالد ترامب مش في موقف القوة. اجتهد هو إلى حد بعيد باش يمشي للصين في موقف قوة، باش يمشي للصين بعد ما يسكر ملف إيران ومضيق هرمز، بعد ما يعلن على انتصار حقيقي مش انتصار الفقاعات في الشرق الأوسط، وباش يمشي للصين بي بي بي بي بي بوضعية مريحة. اليوم الملاحظين الكل يقولوا اللي هو فشل في كل هذا، وخاصة من الجانب الاقتصادي.
0: هو الاقتصادي السياسي لخط أستاذ حاتم، أنا مش فاهم، نحب نفهم منك تراجعاته على مشروع الحرية، تو يحكي على مشروع الحرية بلاس وتبادل القصف، وشفنا في 24 ساعة اللي فاتت الإيرانيين والراوزة ورقم، وهي تقترب جدا من قطاع عسكرية أمريكية دون رد فعل من هذه، بل هي كانت تغادر مبتعدة. فما مسألة سياسية مهمة، هل سيكون لها رد فعل اقتصادي؟ احنا في الحقيقة ديما نتنبؤ، ان شاء الله في الحصة دي نحكي وزادة على رأي الميتال كيفاش تحولت الى صناعة سلاح من السيارات، هذا بمشي زادة اقتصاد العالم، وكذلك ممكن حتى قراءة تاريخية، لكن احنا توقعنا هذه النقطة في اطار قراءتك اللي بين السطور الاقتصادية. المرة هذه يقال اللي مشروع الحرية افشل لانه الخليج رفض، وهذا رد فعل غير معتاد غير تقليدي. شفنا احنا الامارات مساندة جدا لاسرائيل وامريكا في هذه العملية، لكن يبدو لي الكويت والسعودية تحديدا كانوا سبب في عدم تحقق هذا على الارض، لانهم يبدو رفضوا استعمال اجواءهم من اجل عملية الحرية هذه لموانئهم.
1: وهذه حاجة جديدة ياسر، معنى هذه حاجة جديدة ياسر. احنا في الاربعين سنة الفارطة كنا ديما نقولوا منذ حرب الخليج الثانية في التسعينات ديما نقولوا أنه دول الخليج وحكومات الخليج هي معناها أنكسي للإدارة الأمريكية أيا كان لونها ديمقراطية ولا جمهورية. وكانت حتى المقترحات الاقتصادية والتداعيات الاقتصادية كانت أمريكا وكأنها تقوم بمشاريعها لتمويلها دول الخليج. نذكر بكلنا زيارات ترامب المتواترة في المرة الأولى وفي المرة معناها في عهدته الأولى وفي عهدته الثانية إلى الخليج، وكيفاش يروح محملا بأكياس مليارات الدولارات.
0: شكرا الدولارات. طرح هذه النقطة لأنه العديد من الخبراء العالميين وأساسا أمريكان يقولوا التريليون اللي يعد به كل من السعودية على الأقل والإمارات فما شك، لكن السعودية مؤكد لن يدفع اليوم لانه هي كانت وعود وما راحش بيه وما راح بيه وعود.
1: صحيح.
0: والوعود كانت بالاساس بدت فيها الامارات والكويت وغيرها في ما يسمى بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي الامريكي، لكن على اراضيهم معظم قصف في هذه العمليات، واصبح اليوم بامكان المملكه العربيه السعوديه اللي بدات تخرج على السرب يبدو. هل ستكون هناك اتفاقيات اقتصادية مستقبليا بعد هذا الرفض العسكري؟ انك تقول امريكا مستعمرش اراضية قد يعني هذا غادرها فيما بعد.
1: أكيد يعني اللي ثابت عندي أنا اليوم أنه الخارطة السياسية الاقتصادية قاعدة تتغير بطريقة مهولة. باش ما تقولش نمشي ديكوكالان، باش نمشي
0: كله مترابط اليوم.
1: الكل مترابط به. احنا كي نجي ونشوفه انه كل الوعود لدول الخليج ما قبل الحرب الاخرانية، كل الوعود حتى لو كان يصير تلك لدار الامريكانية تفرض بالقوة وحتى بحدة الخطاب فقط التطبيق متاعها.
0: لو تركناكم لما تحلقت طائراتكم، لو كان مش أمريكا ما تقعدوش في السلطة 15 يوم إلى آخر ذلك، الولي العهد قام بتقبيل أماكن حساسة من جسدي وما شابه ذلك من تصريحات كانت قبل 28 فيفري يعتبرها الكثيرون اللي هي كانت مهينة لقيادات عربية وإسلامية،
1: وكانوا يلقاولها تخريجات أعلامية تدافع على الموقف الخليجي اللي هو ما عندوش حتى ليميت، ما عنده معناها لا مشروط مساندة.
0: لكن في تلك الفترة زادة أمريكا كانت عندها قواعد عدة
1: بالضبط
0: داخل الخليج موجودة على الأرض، يعني مش باش ننقل القوات، هي قواتها تنطلق نحو أي قصر. الأيام اللي فاتت أيام الهدنة بين قوسين في الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية اكتشفنا باعتراف واشنطن تايمز وغيرهم من واشنطن بوست والتايمز وغيرهم من المجلات والصحف الكبرى بما هو موثق اللي فما أكثر من 16 قاعدة عسكرية أمريكية تم تدميرها، وهذا تم إخفاؤه لمدة شهرين.
1: أنا هذا شو نقول لك، الحرب غيرت المعادلات. الحرب ذي ونتائجها على أرض الواقع غيرت المعادلات. وصلنا نسمع في وسط الحرب أن الأمريكان يمشيوا ويتخباوا بين المدنيين الخليجيين لكي لا يتم استهدافهم بالقصف الإيراني، وهذايا في الإمارات وفي السعودية وفي البحرين. دونك استفاقت اليوم، ومتأكد أن ثم ضغوطات أخرى وثم مناورات سياسية أخرى قاعدة تقوم بها الصين وروسيا. استفاقت دول الخليج أنه هذايا الكوبوي الأمريكاني ليس بالقوة العسكرية اللي قاعد هو يدعيها، وليس بفاعلية الإنجاز في وعوده التي يقول عليها في 40 سنة الفارطة.
0: لكنه كذلك أثبتت أنه هو ليس بالوفاء، لأنه ظاهر الأمر السياسي الجيوسياسي أنه الإمارات العربية

0: لا يا سي صحيح. لكن هذه غريبة، ومما خلات الإمارات تهدد اللي هي ستبيع باليوان الصيني وبغيره من العملات. صحيح. ما فهمتاش اقتصاديا كيفاش تفهمها هذه؟
1: أجل نرجعوا ساعة. احنا من الأول وقت اللي قلنا القرار المفاجئ الإماراتي للخروج من أوبيك وأوبيك بلس، قلنا وكأن ثم صفقة تطبخ مع دونالد ترامب وإدارته، لأنه العملية ما هيش تندنسيال، لم تكن متوقعة، معناها ما ثماش، ما كانش ثم حتى شيء يقولوا أنه شيء هذا بيصير. وثم بعض المحللين حكاوا على حكاية السيولة في معناها في الإمارات، وحاجة الإمارات لضخ مبالغ كبيرة،
0: سيولة دولارية
1: وكأنه ثم وعود من إدارة ترامب أنه إذا كان طبقوا انتوما هالخروج هذايا من أوبيك وأوبيك بلس.
0: أنت تربط اليوم واحدة من الأسباب اللي دفعت بها تحب على دولار أخرج لي من
1: أخرج لي من غادي، هي لأني مناورة سياسية اقتصادية ضد السعودية وضد إيران. يا أخي شكون أوبيك وأوبيك بلس هما؟ بالأساس السعودية وإيران، والأوبيك بلاس بالأساس معناها روسيا وفنزويلا والبحرين. دونك أنه 9% من أوبيك بلاس و 13% من أوبيك يأثر على القرار ويأثر على انسيابية
0: من الاقتصادي. نمشي معك للعسكري، لأنه اليوم شفنا استعراضات كبرى فرنسية في الأسبوع الفارط، إظهار فيديوهات لإسقاط أجسام معادية ضد الإمارات العربية المتحدة من قبل سلاح الجو الفرنسي، سلاح الجو الفرنسي اللي يملك الجيش العربي المصري قطاع هام من طائرات رافال. وفوجئنا بدون سابق أعلام بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبله في الإمارات رئيس دولة الإمارات لتفقد طيارين مصريين على الأراضي الإماراتية. عرفنا في التدقيقات اللي هي نصف مفرزة من سرب طائرات مصري موجودة على الأراضي العربية الإماراتية للدفاع وإسقاط الموقف الرسمي المصري ولا حتى الإيراني، الصواريخ والمسيرات اللي قد تستهدف أهدافا مدنية. العجب من هكا اللي الإيراني لم يغضبه ذلك وراء هذا،
1: قال مش مشكل إذا كان ما يقوموش بعمليات معادية،
0: أي مفيد يدافع عن المدنيين، مرحبا بالمصريين بطائراتهم ضد مقذوفاتنا.
1: ونزيدك حاجة أخرى اللي فاقوا معنا هنهارين زاد حسب التقارير، أنه ثم قاعدة إسرائيلية خفية في العراق، ومنها هي خرجت الصواريخ التي قصفت كل ما نفى إيران استهدافه في دول الخليج. وكأن إسرائيل لتأجيج الأمور بين إيران ودول الخليج للقيام بالعمليات اللي ما سمحت لهاش أمريكا أن تقوم بها في إطار المعادلات العسكرية والاقتصادية. يقولوا أن القاعدة العسكرية الخفية اللي فاق السرية اللي فاقوا بها هالنهارين في إيران في العراق، مع هي اللي قصفت المصفات بتاع الكويت، وهي اللي قصفت الاستثمارات الحيوية في الإمارات وفي قطر
0: وضربت سلطنة عمان، كل النقاط اللي كانت إيران وجيشها يقول لم نكن مصدر القصف ولن يخجي لنا أن نعلن على أي قصف. لكن الردود حتى الخليج ما كانتش واضحة. سلطنة عمان مثلا قالت نعلم من استهدفنا
1: بالضبط،
0: ولكن ما حددت شكون. أنت تشير اليوم إلى اكتشاف، لأنه في برشا مناطق للأسف في العراق الحبيب في
1: خير على السيطرة النظامية،
0: وحضور الموساد فيها كبير للغاية. نرجع تقول للمسألة الاقتصادية، الدولار الأمريكي قادر على طباعة ما شاء، وحدثنا في حلقات طويلة أنت اللي هو قدرته على طباعة الدولار وشراء كل طاقاتنا وكل عرقنا وكل مكاسب العالم تقريبا، من نفط إلى رجال ونساء كطاقة عمل أو تفكير، ما قصدتش أشياء أخرى بقدرة الدولار. اليوم الحديث على عملة أخرى، الصين ما زالت ترفض أنه اليوان يولي عملة عالمية، فمش عملة بديلة. إيران اليوم تقول أنا أريد أن يدفع لي ثمن المرور على ممر الجديد اللي سأغلقه، ممر هرمز، إلا بدفع مقابل، وعملت شركة
1: كما شركة قناة السويس
0: وعملت فيها جداول إلى آخر ذلك، شكون يدفع وقدش يدفع، وقامت بنشره للي يحب يعرف. سيتم الدفع بالعملة الإيرانية. التقارب هذا المصري أو حضور العسكري اللي بتبيعة الحال أمامه حضور اقتصادي.

0: الماضي
1: أكيد.
0: والمحللين المصريين اللي علوا الشعب المصري خروج قطاع عسكرية من جيشهم اللي دائما يتعهد الجيش ورئيسه أنه لن يغادر أو يمشي الأراضي خارجية، والقانون يطلب ذهابه إلى البرلمان. أيوة كذلك. لكنه قال مسافة السكة، الجملة الشهيرة. يتحدث أستاذ حاتم فتح الله على عدد العمالة المهم جدا، وهذه نقطة اقتصادية كبرى في دولة الإمارات اللي عندما كانت غاضبة على رد الفعل المصري والعربي، هي وشعبي كان بالأساس ألغات الفيزات لنصف مليون مصري يعملون على الأراضي الإماراتية.
1: وثم حاجة أخرى مهمة أكثر من هذا، هو صحيح أنا نقول لك تشوف عدد ساعة أنت باش نجاوبك على هذه من مش من منطلق تحليلي، لكن من منطلق من مشى للإمارات وشاف الأمر على أرض الواقع. ما نستغربش أنا كيف مصر تبعث قطاع للحفاظ على المدنيين، لأنه شوف حجم المدنيين المصريين في الإمارات وحجم العمالة اللي موجودة،
0: مهول جدا.
1: ولعله من أكبر الدول مع الهند والبنغلاديش التي تشتغل في معناها في الإمارات وتدخل في عملة صعبة كبيرة. لكن ثم معلومة أخرى الناس يمكن نساوها، تذكر عم ناول الوديعة الإماراتية التي تم إيداعها في السوق المصرية للحفاظ على جنيه، 35 مليار دولار وديعة إماراتية تصبت في سنة 2024، يظهر لي في آخر 24 ولا في أول 25. رأي وديعة 35 مليار دولار غيرت التوازنات المالية في مصر.
0: أي.
1: وجنبت المصريين مشاكل كبرى.
0: أينا.
1: ومع التعهد باستثمارات عظمى في الساحل الشمالي.
0: صحيح.
1: تذكر حكينا فيه. وبالتالي ما نستغربش
0: توصل 50 مليار دولار، وانا قلت 500 ألف. عامل انا اسف، لانه بعض الارقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في دولة الامارات يقول اللي نهاية 24-25 كانوا 1.3 مليون مصري
1: بالضبط. بالتالي اذا كان مصر ما تبعثش ترسانة للحفاظ على الارواح البشرية في مساندة للدفاع، واتفهم وإلا نقتنع بالتفاهم الإيراني زادا. وأكيد ما مشاو هالطيارات الرافال، ولما أعلن على طيارات الرافال وما أعلن على المنصات الدفاعية الجوية المصرية الفرنسية الصنع، إلا بتناغم مع إيران، وإلا بتعهد زاد عنده هذا الإطار الدستوري، لأنه ما تنجم تخرج مصر جيش ولا قطاع قتالية معناها غير دفاعية إلا بمصادقة المجلس الأعلى العسكري وبمصادقة البرلمان المصري. بالتالي أنه لفات اللي السيسي ما الرئيس السيسي ما عملش لي بروسيدور هذوما نتاع لي زوتوريزاسيون نتاع المصادقات الا وانه ثابت وانه صار ذاك بالتنسيق، حتى معناها ما نستغربش انه يكون التنسيق مع الجانب الامريكاني.
0: لكن الحضور هذا اقتصاديا نتائج الدمبينج حدثنا عليه برشا السادة المستمعين، وان تحضر الجيوش يحضر الاقتصاد.
1: أي.
0: تدخل التركي في ليبيا خلانا خسرنا برشا أسواق مقابل تقليد سلعنا وإنزال سلاحهم إلى آخر ذلك. في العراق في كل مكان في العالم تقريبا نشهد هذا أستاذ، هذا الحضور اللي يبدو واضح أنه الفرنسي يحب يعوض الأمريكي اللي قد يغادر الخليج، وثم تدخل مصر العربية بطائرات من تصنيع فرنسي وليس من طائرات بتصنيع أمريكي، مع أنه عدد الطائرات المصنعة أمريكيا عند فرنسا وفقا لاتفاقية السلام اللي في وسطها دعم للجيش المصري مقابل هذا السلام الكاذب، كانت قطاع كثيفة لكنها تدخلت بالقطاع الفرنسية. القيادة الفرنسية ترسل بشارل ديغول أستاذ فتح الله إلى مقربة إلى مضيق هرمز، زعما نشوفوا تحالف دولي آخر بشكل آخر، دمبينك آخر، حضور عسكري آخر وسيطر على أسواق، وإلا ترى أنت اللي الضغط الإماراتي خلى المصري يستجيب على الأقل باش ما تتردش العمالة، وكذلك نبدأ إلغاء الفيزات واللي يروح مع تشيخو فيستو هو راجع إلى آخر ذلك. ثم كذلك ما ننساوش خبر كنا تحدثنا عليه بمرور الكرام، هو أنه الإمارات كانت طالبت من البنك المركزي الباكستاني باش يرجع لها بشكل مفاجئ 3.5 مليار دولار
1: واللي السعودية عوضتهم آنيا.
0: بطبيعة الحال هذا زاد نقطة مهمة للغاية.
1: السعودية عوضتهم آنيا. هو شوف أنا اللي قاعد
0: معناها يخافوا زاد يعني تقول لهم إيران الفلوس اللي كنت تحكي عليها من جمهورية مصر رجع لي وديعتي. ينهار جني
1: هو ينهار معناها الاقتصاد الكل ينجم يعيش صعوبة كبيرة. هو الشيء اللي ثابت واللي صاير اليوم واللي متأكدين من أنه الدخول بقوة الدخول الترامبي بقوة في اقتصادات العالم وفي فرض العقوبات قبل الحرب ذي وفي العنجهية الكبيرة حتى ضد الشركاء متاعه من كنديين وأوروبيين خاصة في أنه التهديدات اللي يعملها للناس الكل في أنه هذا الكل وقت اللي دخل بعد ترامب للحرب التي لم يتم التحضير لها مع حلفاء التقليديين زاد معناته عدم الوفاء متاعه بوعوده متاع الناتو لحماية أوروبا من الغزو الروسي المتوقع إذا كان روسيا استتب لها الأمر في أوكرانيا. وتذكرش كالأيامات اللي كانت فيها روسيا تستفز في بولونيا وتعدت الخطوط الحمراء بالمسيرات اللي وصلت حتى إلى فرنسا وكذا وكل شيء. وكان الموقف متاع الرئيس ترامب هو احنا مش نقعدوا ديما نصرفوا عليكم واحنا كذا وانتم ما مكمش تستنصفوا في الاقتصاد الأمريكي و و و و و, و. اليوم نلقاو خروج كل الدول على المقدسات اللي خرج بها العالم بعد الحرب العالمية الثانية. اليوم فرنسا وترسانتها النووية تعتبر معناها حل وقاعدة تبتز فيها في حلفائها الأوروبيين نظرا لأن هي البلد الوحيد اللي هو عنده ترسانة نووية ما تحتاجش للتدخل الأمريكي لتفعيلها. اثنين نشوفوا وحكينا هنا على لورو ديبلوامون الاقتصادي إعادة الانتشار الاقتصادي اللي عملته ألمانيا إجابة للمشاكل اللي صارتها
0: في تنرجعوا هذا موضوع نحب نحكي فيه مع التضخم في الساعة الثانية.
1: الكل هذا يمس أنه التوازنات في العالم الكل والمقدسات في العالم ونقولوا كان يمشي هذا كتو يمشي مع أهل آخر
0: معنا نتائج حرب العالمية الثانية من بلون مارشال والبترو دولار وكل شيء فيه اليوم قاعد
1: يعيدوا فيه في النظر وقاعدة الضغوطات الصينية. أنت جبت لي بكري وأنا ما جاوبتكش كيف قلت لي أنه أمريكا تطبع في الدولار وتاخذ عن كونتر بارتي دي بيان سيرفيس في الاخر فما معادله انه امريكا كيف تطبع الدولار ما تاخذش ديريكتومون دي بيان سيرفيس ثم لو باساج بالسندات المرور بالسندات والسندات هذه في محفظه شكون تكبر في محفظه الصين. وبالتالي حتى امريكا اليوم وقت اللي تطبع الدولار ما تتعدى إلا بسوق السندات وشكون اللي يشري في السندات الأكبر هو الصين.
0: نعم خليني نرجع لك النقطة حبيت أنا تحدثنا على هذا التقهقر العسكري وبعد أنا الرالي كما نحكي مع السادة المستمعين أين وجد العسكر وجد الاقتصاد. عدم الدفاع الأمريكي أو اكتراثه بعمليات ضد الإمارات العربية المتحدة إظهار فرنسا عضلاتها في هذه المنطقة إرسال مصر إلى نصف مفرزة جوية إلى الإمارات العربية للدفاع عن الأهداف المدنية كما تعلن. تحدثنا أنه قبل ذلك الإمارات العربية سحبت 3.4 مليار من البنك المركزي هي أموالها كانت وديعة البنك المركزي الباكستاني وتدخلت السعودية لهذا التعويض لكن إثر ذلك يا أستاذ وبشكل واضح تم تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك في أفريل 2026 سموها اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك كان صحوها أمضاها في 2025 لكن تم تفعيلها بين المملكة العربية السعودية وما بين باكستان. أكثر من هكا بعد هذا الحدث أعلنت وزارة الدفاع السعودية في 11 أفريل 2026 على وصول قوات عسكرية باكستانية تضم طائرات مقاتلة وطائرات دعم في وكان مقحة أو مازال مقحة قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية. كذلك تم نشر آلاف الجنود التقارير تقول 13 ألف جندي باكستاني في المملكة العربية السعودية كجزء من التحالف لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي خاصة في ظل التوترات مع إيران. وبطبيعة الحال السعودية اللي هي تحتضن باكستان اللي تحتضن جزء من المفاوضات مع إيران موقفها قريب للتقربة بين الدولتين كذلك اللي هي محتاجة بشكل كبير إلى النفط. يعني لهنا وكأني أرى باكستان تعوض الجيش الأمريكي على الأراضي السعودية ويبدو أن فرنسا ومصر تتجهان نحو الإمارات بوصفهم كذلك مكان كان دعم أساسي للدولار.
1: هو شوف هو
0: وتحت حماية الجيش الأمريكي.
1: أنا نشوفه في بعده التاريخي. العربية السعودية عندها دين في رقبة الباكستانيين، دين تاريخي وأصبح رسمي، من الأول كان خفي ثم أصبح رسمي. القنبلة النووية التي صنعتها باكستان كانت بتمويل سعودي، وبالتالي الباكستان في رقبتها دين وقت اللي تحتاج لها السعودية تلقاها أيا كانت الإشكاليات. الباكستان تم تسليحها من الصين في الفترة الأخرانية، وجربت جربت روحها في المناوشات اللي صارت مع الهند، ولقى الجيش الباكستاني روحه اليوم فاعل حقيقي بفضل الدعم الصيني
0: والطائرات الصينية مخفضة الثمن صفعت الطائرات الفرنسية. الفرنسيين قالوا خطأ من طيار الهندي
1: بالضبط. وبالتالي اليوم في التوازنات العسكرية الباكستان أصبحت رقم من الأرقام الصعبة التي يقرأ لها حساب، كما كانت معناتها عراق صدام حسين في فترة من الفترات، كما كان الجيش المصري في فترة من الفترات. دونك في هذا الباكستان اليوم ولا عندها مع هذا البعد الأول هو الدين. البعد الثاني وهو العقائدي المذهبي. اليوم الباكستان هي دولة سنية في مذهبها قريبة من العقائد اللي هي منتشرة في العربية السعودية وهي سنية. داير بكلنا نتذكروا ما كانوا يقوموا به الدولتين مع بعضهم في أفغانستان. دونك هما التوجه الديني الحنبلي الوهابي المتطرف الذي
0: أفغانستان تحكي على الحرب مع روسيا، لكنه بعد في وقت اللي دخلت أمريكا لأفغانستان يبدو الخط الإيراني السعودي هو من جعل الولايات المتحدة الأمريكية والروسي زادت قلبت الآية
1: بالضبط قلب الآية بالمصالح. دونك اليوم ثم برشا نقاط تلاقي بين السعودية وبين باكستان.
0: أمام هذا يبدو لي هو مخطط له ترامب منذ دخوله للسلطة اللي بشي يخرج من هذه المناطق، لكن يبدو يحب يحلبهم إلى آخر لحظة ويحصل على النفط. نجح أستاذ حاتم فتح الله اللي هو يلعب البورصة كما حب، خسر ناس ثرواتهم. يعني سوق النفط ردت فعله في موضوع 36 ساعة اللي تحكي عليها عملية الحرية يا سي حاتم، انهار أسعار النفط انهار وترتفع 14% في الضربة الواحدة في تويتر في قرار،
1: ومش المرة الأولى، وكأن السوق الأمريكية لا تتعظ، وكأن اليوم كي تقرأ تقارير تقول حتى وول ستريت وكأني عايشة في في في زمن موازي. معناها حتى
0: البعض يقول هي فعلا في زمن موازي، لأنه معظم المضاربين اليوم هم مش بشر، هم برامج كمبيوترية ذكاء اصطناعي.
1: ما يخافوش ما عاش عندهم،
0: يلعبوا بالأرقام
1: بالضبط. يلعبوا
0: البرنامج الإلكتروني يدخل يقرأ تصريحات ترامب، يعمل طلع على إكس وتويتر على نسبة الجام ومش جام عليهم، ويعمل قرار استثماري. لكن فماش إنسان بعقله يكتب كلمتين يقولوا دونالد ترامب يخسر ولا يربح 14% في ساعات قليلة، ثم يترد إيران ببعض المسيرات والصواريخ فينعكس السعر مرة أخرى، ومما خلى الأسعار ما عندهاش علاقة بالأرض، لأنه الخبراء يقول لك نسبة النقص الحقيقي هي 13 مليون برميل يومي،
1: صحيح،
0: في حين العالم كله عنده مخزونة استراتيجية. كيف يمكن لل 13 مليون برميل يوميا أن تؤثر كل هذا التأثر في دول العالم؟ مما يخلي ألمانيا كانت معنا على 1% نسبة نمو، قالت لا 0.5 ب 13 مليون يا سي حاتم.
1: ثم ضبابية كبيرة. شوف حتى أنا واحد من الناس ما عادش عندي حتى ثقة في الأرقام المعلنة. بالتالي حتى ساعات كي نبدأ أنا وياك نحضروا في الحصة
0: نتعب.
1: بالضبط نتعب، وخطر تبدأ عنا طريقة متاع تفكير
0: منطقية نحاول تكون منطقية، نلقاو أشياء غير طبيعية
1: مبنية على تفاعلات اللي تاريخيا سوتونابل، معناها كيف يصير هكا راه يصير هكا، كيف يصير هكا راه يصير هكا. بعد تلقى الرياكسيون تاع الأسواق مختلفة، وتلقى حتى التحاليل التي تحلل الرياكسيون تاع الأسواق تفاعلات الأسواق تلقاها حتى هي ماهيش فوندي على أمور معنى أمور واقعية. ساعات يكون التحليل معنى غير اقتصادي بالكل.
0: اللي يشوفوا فيه والأزمات والرئيس الفرنسي يتكلم ورئيس الألماني يتكلم وكلهم يعترفوا ورئيس مدير عام توتال ويهدد بشغاد فرنسا تحدثنا عليها فارطة. لكن البورصة الأمريكية تحتفل بنسبة أرقام وأرباح تاريخية وممكن إن شاء الله نلقاو فرصة نحكي. ومعدل البطالة في أمريكا منخفض يعني الأرقام ضد ما يقع في العالم. حتى نسبة الرضا الأمريكان على ترامب أصبحت سيئة للغاية أكثر من 60% ضده. لكن بالرغم من ذلك البورصة مؤشرها حقق 500 نقطة في مؤشر S&P. يمكن المستمعين ما تهمهمش المؤشرات هذه وما يركزوش على معناها جيدا، لكن الذكاء الاصطناعي في ارتفاع، الأسهم تربح. كيفاش تفهم؟
1: أنا نفهم اللي صار في عام 1929 مش يتعاود. أنت كي تشوف أرجع للتاريخ وشوف المقالات الصحفية والمقالات اللي في المعنى في الصحف المهنية الأكاديمية اللي كانت تحكي على صحة الاقتصاد العالمي سنة 27 و28 وحتى في وسط 29 وكانوا يقولوا معنى غدوة جاي وغدوة خير، وحتى في الإعلام الأمريكي والناس الكل يقولوا غدوة خير، وبعد بقدرة قادر تصير تدحرج، معناها صار كولابس رهيب، صار تدهور اقتصادي عالمي. والعالم قبل 29 قبل 1929 مخالف للعالم قبل مع بعد 1929. وكأني نرى في نفس المظاهر. أنا اليوم احنا قلنا هنا
0: فسرنا أهم المظاهر على خاطر زاد من الأخبار الاقتصادية المهمة لعلك تلقى فرصة بالجيش تفسرنا، هو استمرار بنك الشعب الصيني، هكا اسمه بنك الصيني، البنك المركزي الصيني معناه، في شراء الذهب 18 شهر على بعضه. وكيف جات الحرب ما توقفش بل زاد يا أستاذ حاتم،
1: لأنه عارف وأن الفقاعات الاقتصادية الكل في أول منعره سوف تنصف نهائيا. لليوم ما زالوا يجاريوا في التصريحات ترامب، ولليوم ما زال على الميدان ما تمش إعلان هزيمة أمريكية ولا هزيمة إيرانية حقيقية. لليوم معناها ما زالوا كأنهم في فيراج وكل واحد يدعي معناها الحقيقة عنده. أما الصين كأنني بها قاعدة ترى في تغير المعادلات الاقتصادية، وقاعدة تشوفوا أنه في الأخر الذهب هو الملاذ الوحيد اللي في الأخر وقت اللي يستحق العالم.
0: خاصة المحللين يقولوا اللي سعر الفايدة قد ينخفض في أمريكا، تقول لي ما عادش تربح برشا الذهب خير، بعض يقول هك
1: بالطبيعة. وحتى شوف لليوم أنت قلت مازال يحلب، لليوم مازالت الناس تعتقد أنه الدولار ينجم يكون حل للمشاكل الاقتصادية لو تعود الإدارة الأمريكية إلى الجادة. لكن إذا كان الإدارة الأمريكية ما تعودش للجادة سوف تنتصب الصين بمعادلات جديدة، وخاصة إذا كانت تصير هزيمة حقيقية مدوية. أنا نقول لك اليوم لو كان تدخل الصين في تايوان بطريقة غير مسبوقة ويظهر العجز الأمريكي على حماية تايوان من المخالب الصينية سوف تنهار الأسطورة الأمريكية في العالم.
0: الأسطورة الأمريكية زاد قواها ترامب استاذ، وعمل لنا هالضرائب الجمركية. الضربة القاسمة في آخر الأخبار هي المحكمة التجارة الدولية قضت ببطلان الرسوم الجمركية اللي فرضها دونالد ترامب. وهذا ما خلى أمريكا تقوم ملزمة باش تدفع باش ترجع 166 مليار دولار للمستوردين، وهذا أكيد يزيد يفاقم العجز
1: الأمريكي.
0: معنى
1: كل شيء يفاقم عدم المصداقية الأمريكية.
0: أي؟
1: شوف أنا إنساني
0: تتوقع ما يدفع 66 مليار ترامب
1: إذا كان بيش يطبق نفس المعايير القضائية اللي كان يطبق فيها هو على الناس الكل؟ بالتالي أمريكا بيش يطبق. أنت كي تجي تشوف اليوم علاقة أمريكا بكندا، كي تجي تشوف علاقة أمريكا بأستراليا، كي تجي تشوف خاصة علاقة أمريكا بألمانيا، راهي لحظات فارقة، وكأن ألمانيا معنى نزعت جبة التحالفات والانصياع للقرار الأمريكي مثل ما نزع هتلر عباءة حلف معنى معاهدة فرساي.
0: أنا مش نرجع معك في الساعة الثانية باش نحكيه على النقطتين. التضخم مهم جدا لأنه خاطر نحبه ديما حسيتنا نحكيه، صحيح يخلي المستمع يشوف ما يحدث في العالم 360 درجة أو برؤى وبشكل يمكن بعيد على البروباغندا اللي نشاهدوا فيها كل طرف، لأنه واحد من أجزاء الحروب هي الإعلام و وهو سلاح في حد ذاته. لكن حبوا زاد نعود إلى الاقتصاد الوطني إيش نحكي إن شاء الله على ما يحدث من ارتفاع أسعار هذا وكذلك على ما يحدث في ألمانيا بالذات خاصة أن السؤال. وشكرا للمستمعين لأن كنت ديما نتجنب معك باش ندخل في الأمور السياسية نحبك ديما اقتصادي هما يأكدوا لا فرق بين هذا وذاك. لكن سؤالي إيش نطرحه عليك بعد ما نعرف التفاصيل سيد فتح الله إيه وبعدها ريال ميتال الألمانية هذه بعد ما تعمل كل هذه الترسانة وما تصدر في حد شيء ما هو مصير العالم شنو مش نعمله ثالث حرب أكيد. تكون وراها ألمانيا لكن خليني نقعد
1: ينبئ باندلاع معناها حرب شاملة
0: نقعد في الأمور الاقتصادية اللي في الخليج نتيجة ما يحدث الآن. هو إلى حد الآن تدرس الإمارات إنشاء صندوق استثماري عسكري ضخم لبناء حصن من شركات سلاح عالمية ما عادش ذكاء اصطناعي وتوطين الصناعة خاطر هي تقول اللي هي تصدات 2800 صاروخ ومسيرة معناها حشت باش تعوض 3000 صاروخ اللي مش موجودين لأنه حتى أمريكا بيدا مش لقيتهم فماش مواد نادرة إن شاء الله يدبرهم ترامب من عند شي بعد نهارين. السعودية زادة سجلت عجز مالي في الربع الأول السنة هو الأكبر من 2018
1: ومش تابع للمشاكل العسكرية رواذية لوجستي وغذائي وتأمين سلاسل التوزيع بطبيعة شوف رأي السعودية بلاد كبيرة من حيث عدد السكان احتياجاتها الغذائية كبيرة ياسر لأني تستورد في أكثر من 50% نقول وأكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية وقت اللي يتسكر مضيق هرمز وتضطرب سلاسل التوزيع والإمدادات وقت اللي يرتفع سعر النقل وسعر التأمين بطبيعة بيصير ارتفاع كبير في حاجيات السعودية اللوجستية والغذائية وبالتالي هذا يأثر على الميزانية متاحة وذلك علش يحكيه على عجز ب 33.5 مليار دولار وهو الأكبر منذ 2018 وأنه سبب متاعه مش عسكري بتاتا زاد كيف ثم حاجة أخرى في العجز لأنه قدرتها التصديرية متاع البترول نقصت بإغلاق مضيق هرمز
0: ربي يستر الحجاج من مصاريف أعلى. مصر زادة ينخفض فيها صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك في مارس بواقع 6.1 مليار دولار وهذا بسبب الأموال الساخنة. وانا نختار الأخبار باش الناس تفهم وتقارن بدولتنا لأنه في بلادنا معناش الأموال الساخنة
1: صحيح
0: يعني بورصتنا حمائية للغاية البعض يعتبرها تقليدية لكنها محمية من الهزات هذه اللي قد تخلي اقتصادات تنهار
1: خاصة وأنه جنيه معوم عنده
0: فسرنا ايش معنى الأموال الساخنة يا أستاذ.
1: شوف كيف يبدأ جنيه كي تبدأ العملة متاعك معومة تبدأ العملة متاعك ترتفع وتنخفض مع تغيرات السوق
0: أي.
1: وكيف تبدأ ثم تنزيلات وتوظيفات في اقتصادك اللي تنجم تطلب في أي لحظة آنية وحينية دونك أنت ماكش محمي من تقلبات السوق ماكش محمي من تقلبات سعر الفايدة ماكش محمي من الناس اللي تقول لك أعطيني فلوسي تو
0: يعني هما الدول اللي تحل روحها بورصاتها باش الناس تصب فيها فلوس كيما تحب وتسحب كيما تركيا كيما مصر على سبيل المثال زوز دول يعرفوا مليح تونس هكا يخلي الناس المضاربين مش أصحاب المشاريع وين يرى فما ربح سهل
1: بالضبط.
0: وين يرى أعلى نسبة فائدة في بلاصة ضام شيخه فلوسه بضغطة كليك على تليفونه ولا على الكمبيوتر يحول الأموال وين يرى بلاصة أخرى أو جي ضغط من لوبيات معينة أنت والظروف في نزلة برك يخرج فلوسه
1: بالضبط وهو كذلك احنا ذي قلناه فسرناه لسادة المستمعين تو عميل تالي نذكرين وقت اللي حكينا على انتعاشة الاقتصاد التركي في 20 سنة الأولى من سنوات 2000 وربطناها بقاعدة لانجرليك وبأحداث 11 سبتمبر وربطناها بالضمان التي قامت به حكومة بوش في الاقتصاد التركي اللي هو عنده نسبة فايدة مرتفعة وقال لهم أنا رقبتي سدادة برا وانفستي وغديك وتهاطلت الأموال على تركيا وتركيا بك الأموال ذيك حقت الطفرة الاقتصادية اليوم حتى مصر السيسي حبت تتابع نفس الشيء بمواقف سياسية مصرية هم حرين فيها تم في فترة من الفترات كما الوديعة الإماراتية كما وقت اللي اتباعوا جزر السعودية المصرية إلى السعودية
0: باعوا تم القبول باللي هما ملك المملكة العربية السعودية اللي بين ظفرين مؤخرا تم التراجع في هذا القرار من قبل نفس القيادة
1: نظرا للتوازنات الاقتصادية. بالتالي الاقتصاد المصري نزولا زاد عند رغبة صندوق النقد الدولي بتعويم الجنيه مع الدولار. دونك فيه محاسن وفيه مساوئ، لكن وقت اللي يبدا ثم اضطرابات في الاسواق المساوئ تولي اكبر من المحاسن ويولي الاقتصاد فيلنيرابل.
0: يعني دول القضية عليها وافلست، لكن باش يفهموا الناس اللي يسمعوا بعض الصادقين او الغير صادقين الله اعلم، اللي يقول لك عندي الفون مونيتير تاع سوروس يحب يجيل تونس ويصب فلوس ويعطي ملياردوات بهذه الشروط، هو
1: بالضبط
0: يدخلها فجاه يخليك تخدم ودينارك يتحسن، وفجأة بقرار اللي قال لك صوت على كذا ولا ما حبيتش أو بحرب أو قاشكون يربحوا خير منك، فجأة تغادر تلك الأموال وتلقى عملتك ضربت في أرقام زاد صفورة
1: وتلقى شعبك في الشارع
0: زاد صفورة ملي تكون بالليرة تولي بالمليون. على كل نعود في الساعة الثانية مع السادة المستمعين والمستمعات في مجلتنا الاقتصادية.

0: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
1: سياسيا
0: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا.
3: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
2: نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكد قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القطعي لكل أشكال التفويت في رصيف السوائب الصلبة بميناء رادس التابع للشركة التونسية للشحن والترصيف تحت أي مسمى، واعتبر أن هذا التوجه يمس من دور المؤسسة العمومية والسيادة الوطنية، كما أوضح أن رصيف السوائب الصلبة يعد نشاطا تاريخيا تابع للشركة وليس مشروعا جديدا كما يتم الترويج له ضمن طلب العروض عدد 3 لسنة 2026، كما أشار إلى أن المؤسسة تولت استغلاله في إلى حدود 2019 قبل انطلاق أشغال التهيئة. تمكنت وحدة الديوان التونسية بمعرض الذهب الحدودي من حجز حوالي 400 ورقة من العملة الليبية القديمة بحوزة مسافر ليبي في إطار عمليات المراقبة والتفتيش الروتينية، وتولت الوحدات تأمين المحجوز وفتح بحث للغرض للاشتباه في نية ترويج هذه الأوراق من قبل شبكات مختصة في تدليس العملة. قررت تنسيقية الجمعيات المدنية بالشابة من ولاية المهدية تعليق جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم ولمدة شهر احتجاجا على ما اعتبروه تردي الوضع التنموي بولاية المهدية. ختاما وفي العالم، نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر رسمي أن المقترح الإيراني بشأن إيقاف الحرب يؤكد ضرورة إنهائها فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأضافت المصادر أن رد فعل ترامب لا يهم فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: إذاعة المنسير.
5: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
6: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
0: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين هلال
7: والأستاذ حاتم فتح الله.

0: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حليل
1: والأستاذ حاتم فتح الله.

0: نعود مع سيد المستمعين والمستمعات إلى جزئنا الثاني من مجلتنا الاقتصادية. رفقة شريكي في البرنامج الأستاذ الجامعي والخبير المحاسب الأستاذ حاتم فتح الله. أستاذي مرحبا بك من جديد ومرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات. كنا نتحدث في الساعة الأولى عن المستجدات الاقتصادية في العالم واللي يعود جزء منها إلى الأحداث في الشرق الأوسط. الآن نمشي إلى النتائج وإلى التحليل بالأكثر عمق في ساعتنا الثانية باش نتحدث عن التضخم وما أدراك ما التضخم. هذا الشبح اللي يصيب الدول النامية والدول المحاربة ويرتد على المسالمين من أمثالنا من الدول النامية. اللي أريد لنا من قرارات هذه الدول الكبرى دائما مشاكل متعددة. والله يسترنا من هذا الفيروس اللي يبدو كشف في فرنسا اليوم منه جزء أول لا يعودون بنا إلى دوامة كورونا. التضخم في كل بلاصة تقريبا أستاذ حاتم فتح الله. وهل صحيح. السبب الحقيقي هو مضيق هرمز أم هي أسباب متراكمة جاء هرمز ليكشفها؟
1: هي هما زوز. أولا ساعة العولمة أدت إلى أنه أي تغيير كبير ولا أي اضطراب كبير في منطقة من مناطق العالم اللي تكون هي عندها تأثير على سلاسل التوزيع والإنتاج تخلق اضطرابات في الأسعار. العولمة هي اللي أدت وأنه مناطق التصنيع بعيدة على الأسواق. العولمة هي اللي أدت وأنه النقل البحري هو الشريان الاقتصاد الحقيقي. وبالتالي أي اضطرابات في المضايق ولا في الأماكن التي تمر منها السفن في العادة وخاصة إذا كانت تكون اضطرابات بحدة مضيق هرمز ولا بالإشكاليات اللي صارتك العام في باب المندب ولا في قناة السويس ولا كذا تؤثر تأثير حقيقي على الأسعار في العالم. وكما احنا الدول التي لا تنتج كنا نحكيه على نسبة كبيرة من تضخمنا يعتبر تضخم مستورد. اليوم ولينا نسمعه في اللغة هذه متاع التضخم المستورد حتى في الدول التي عرفت بإنتاجها الوفير والعظيم في العالم واللي هي كانت تدعي اللي هي تمتلك الاكتفاء في عديد القطاعات والمجالات.
0: لحظة الكشف والانكشاف
1: بالضبط. وبالتالي معناها اليوم ثبت وأنه أمريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا غلطت العمر وقت اللي حولت الصين الى اتوليه كبير الى مصنع كبير. وانه صحيح هي شركاتها متواجده في جنات الضريبيه كيما هونغ كونغ وكيما دبي وكيما البلايس اللي ما تخلصش لامبو وكذا، ولكن المواطن نتاعها يخلص في الاسعار التي تفرض كيما الاسعار التي تفرض على الامريكي والاسعار التي تفرض على الفرنسي هي بيدها الأسعار التي تفرض على الخليجي وتفرض على التونسي وتفرض على المغربي وعلى المصري وعلى التركي. دونك بالتالي أنه أي ارتفاع في كلفة النقل وفي كلفة الإنتاج، أي ندرة في مكونات تصير في العالم تأثر على حد السواء على مواطني الدول المترفهة وعلى مواطني الدول التي معناها تتسمى الدول النامية. خليني نعطي توبو. اليوم الدول المترفهة ما تعملش معناها في أغلبها رأسمالية، ما تعملش العمليات الحمائية والعمليات التحفظية والعمليات اللي يسميوه البروتكسيونيزم، أني الدولة تتموقع ما بين الأسواق وبين المستهلك وتحاول تعدل في الأسواق كما هو اللي صاير في تونس وكذا وكذا، لكني تتأثر الدولة في الأخر بهذه الكلفة وتصير بعد الريبركسيون على النمو وتصير على ميزان الدفعات.
0: سابقا ما كانش تأثر دخله، أما اليوم نشوفه في أوروبا دول تتدخل.
1: اليوم
0: اللي قرروهونا سابقا في جامعاتهم وصدرونا العلماء بهذه النظرية في اقتصاداتنا، وكان كل قيادة في العالم مصر تونس وغيرها كتقول ما نسمعش الكلام هذا وهذا غير طبيعي كذا، كانوا يقال عليهم اليوم إما رجعين إلى آخر ذلك. اليوم شفناهم يأخذوا في نفس القرارات.
1: على خطر حقيقة الميدان هي تغطي على كل شيء. قبل وقت اللي كان الدخل الفردي الأوروبي ولا الأمريكي مقارنة مع اضطرابات الأسعار يقعد ديما يعيش مرتاح ويعيش في المتناول وما يخرجوك السترات الصفراء وما تخرج الاضطرابات والمظاهرات بالملايين. اليوم وقت اللي ظهر بالكاشف وأنه السوق عندما تم امتلاكه بالقروش الكبرى وبالأسماك بالحيتان الكبرى.
0: الشركات اللي ما عندهاش وطن.
1: الشركات اللي ما عندهاش وطن وشركات التي لا أخلاق لها.
0: أي؟
1: ولا إنسانية لها ولا عقيدة لها إلا الدرهم والدولار والدينار. في الأخر معناها شكون اللي قاعد يدفع في الفاتورة؟ هو المواطن أيا كانت وضعيته الاجتماعية، الغني والفقير. الغني يدفع فاتورة كبيرة والفقير يدفع فاتورة كبيرة. وولات مقدرات العيش في أوروبا مهددة مثل ما هي مهددة في الدول النامية اليوم. لعل أكثر حاجة تهدد الفرنسيين مثلا معناها غلاء الوقود.
0: أي؟
1: أثر على مائدتهم، على طاولة الأكل متاعهم.
0: باش نمشي معك، نحب نفهم التفاصيل هذه أستاذ فتح الله، خاطر مش كان هما برشا منهم، لكن بالمناسبة نحب نقول السيل قفسي صاحب الحكمة يقول لنا النظام الاقتصادي الجهوي التعاقدي الموجه بالطلب العمومي كانت نجم، هذه فكرة مترابطة مني ليكم، إن شاء الله يزيد يوضحنا في تعليقه على الساعة الثانية. وكما يسألك سي سالم بن حسن حوجله تحية، كل هذا مهم سي حاتم، أين نحن من كل هذا المستجدات في العالم؟ هل نجم نستفيد وكيف؟ حاولوا في آخر حصة صار شي سلام يجاوبوك، لكن خلينا نرصد لك أنا بالأرقام باش تحلل لي أستاذ حاتم فتح الله. ارتفاع النفط ذا رفات مياه، التضخم المرصود اللحظة هذه، قطاع النقل شهد ارتفاع عالمي بنسبة تراوح بين 10 و 15% بسبب كلفة الوقود بطبيعة الحال والتأمين على السفن. الغذاء، التضخم أسعار الغذاء في بعض المناطق جاوز 20%، جزء كبير منه يعود لتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الطاقة، في حين من المتوقع إذا تواصل الأسباب الجيوسياسية هذه قد يضطر المستهلك لدفع 15 إلى 30% أكثر مقابل نفس السلعة اللي كان يشتريها قبل عامين إذا ما حدث إغلاق جزئي للمضيق وتواصل هذا الإغلاق الجزئي. هذا بدون أن نتحدث عن الأسمدة والناس اللي ما زرعتش إلى حد اليوم إلى آخر ذلك في العالم، لأنه فما تو تأخر تقريبا يقولوا كل أسبوع في هرمز إغلاق في وسط شهر أو أكثر من محاصيل، وقد تنتفي هذه المحاصيل إذا ما تحصلوش المزارعين للشركات الكبرى على الـ MPK على ما يحتاجونه من مواد بترولية لزراعتهم.
1: شوف هو في الأخر كأنه اليوم المحللين معناها خرجونا تيوريم جديد
0: اللي هو
1: أنه الغذاء هو من مشتقات البترول.
0: أي هكا فهمنا، لا فهمنا برش حاجات المرة
1: بالضبط.
0: أول حاجة اللي أثار استغرابي الشديد، لأن يعني تولدت في مجتمع اقتصادي محافظ، أنك تعرف اللي في الولايات المتحدة الأمريكية، أو لا مش الولايات المتحدة، في فرنسا الفرنساوي اللي يعيش في الريف يدفع ليسانس أغلى بكثير من اللي يعيش في المدينة، واللي يعيش قريب من مصفات النفط يدفع أقل بكثير من اللي يعيش بعيد على مصفات النفط. كنت أعتقد كل قوانيننا خاصة منها الاقتصادية وغيرها جاية من فرنسا المستعمر السابق، لكن تبين اليوم عندهم حاجات غير طبيعية تخلي حتى المجتمع ينقم على بعضه البعض.
1: هو كذلك،
0: لأنه اكتشفت اللي الفرنساوي اللي يعيش في بادية يدفع النفط الكرهبته أغلى بكثير من الإنسان اللي يمشي للمحلات الكبرى باش يشري في وسط المدينة.
1: احنا لاحظناه وانا قلت لك فيه،
0: لكن غريبة كيفاش هذه الدولة يفترض كيما تبيع سجائر فرت سعر كيما تبيع.
1: هو لا في طاقة اقتصاد السوق
0: في نفس الدولة،
1: في نفس، شوف في نفس المدينة مش في نفس الدولة. احنا وقت اللي نسافروا معنا مثلا من نحاولوا باش ما نصبوش ليسانس ولا المازوت في ليزوتوروت، يعني أغلى سينيفيكاتيف.
0: أنتم اللي بس عليكم تأخذوا الفيزا أي كتبشوا البرة لا إحنا كيف نسافر في تونس اللوجة على الكيوسك اللي نظيف، أما بالنسبة لنا إلا اللي ماشي ليبيا من استطاع إليه سبيلا سابقا
1: في المناطق الحدودية مع أسبانيا.
0: أي نعم.
1: ثم فرنسيس يمشيوا من فرنسا إلى أسبانيا بشي عملوا البلان في المناطق الحدودية مع لوكسمبور.
0: أي نعم.
1: كيف وأنا نذكر خدمت في الأماكن هذية، معناها قعدت لأسابيع وتعلمت كيفاش الناس تعيش غادي كيف في نيس وفي الكوت دازور برشا منهم يمشيوا إلى مونتون، يمشيوا إلى الحدود الإيطالية باش ياخذوا باش يشريوا السجائر وباش يشريوا باش ياخذوا باش يصبوا البلان ديسونس وباش يشريوا كذا. المشكل هو انه الطاقه وسعرها ما نقولش اللي عليها توار، لكنه مرتبط بكلفه مرتبط باقتصاد السوق. وهذاك علاش اليوم في أوروبا ولو يقولوا أنه الغذاء أصبح من مشتقات البترول، نظرا لأنه تداعيات ارتفاع وانخفاض البترول وقت اللي يكون مستدام شوية لأسابيع ولا لأشهر تأثيره على الغذاء مهم جدا. أنا بش نعطيك مثال. مثال مثلا أسعار السمك في أوروبا وخاصة في فرنسا. اليوم كيف يجي يقول لك وأنه 60% من كلفة كيلوغرام السمك الذي يتم اصطياده هو طاقة.
0: 60% من الحوت.
1: إيه على خاطر هو معناها الحوت اللي يتم اصطياده في عمق المحيطات وفي عمق البحر يتكلف مصاريف نقل مهولة.
0: النقطة اللي تشير لها أنت خلت العديد من الدول الإفريقية وإن شاء الله حتى تونس

0: وهنا تجي الوطنيه وتجي الرقابه سيحته
1: بالضبط. وهو كذلك
0: ثم حاجه وطنيه الفلاح البحار
1: اي
0: خاطر احنا نشاهد في ارتفاع اسعار اسماكنا السردينه ولات بسوم التريليا واحنا النفط مدعوم بل مش مدعوم برك البحار مدعوم. الارقام هذه سادة المستمعين 60% من تكلفه كيلو غرام السمك في اوروبا اللي سوقها حر اللي يشري في النفط بالسعر الجديد اليوم 60%. وقلت لي انت حتى البوليستيرين زاد مش تعطينا الارقام 60% من كيلو الحوت نفط
1: بالضبط. وبعت لي مصاريف التبريد
0: اي طاقه بالرخ
1: بالضبط ومصاريف النقل من البرد الى الاسواق
0: طاقه بالرخ
1: في المناطق البعيده يكون اغلى ومصاريف لومبالاج مصاريف اللف واللي اغلبوا بوليستيرين
0: خفيف
1: الخفاف هذا اللي اسعاره زادت برشا لانه هو بكله ارامكو بكله
0: ان شاء الله ما يزيدوش اللي يسمعوا فيك يبيع في الخفاف
1: معناها بكله مستورد من النفط الخليجي ومستورد من التصنيع الخليجي في السعوديه خاصه
0: اي نعم.
1: دونك وكانه السمك ولا يعتبر في اوروبا منتج نفطي لان تكلفه صيده ونقله وتغليفه تعتمد كليا على اسعار الطاقه. باش نزيدك حاجه اخرى في قطاع الزراعه واحنا نحكيو وكعلاش قلنا المائده معناها الطاوله
0: طلعت نفطيه
1: بامتياز في اوروبا
0: طاوله الفطور كلها نفط الحوت قلت لنا فات 60%
1: وكنت انت بكري تحكي تفضلت على تحكي على الاسمده لأنه اليوم الصناعات في الدول المتطورة الكل ما فماش البيورة كله مرتبط بسلاسل التصنيع الأماس التصنيع الضخم كسسوها مش حتى في أوروبا مثلا في أوروبا يستوردوا من البرازيل في الغلال ويستوردوا من عديد الدول في أمريكا اللاتينية اللي هي قاعدة كيف تتكلف لها وحتى لو كلفة الإنتاج في الدول هذه مش كبيرة كلفة النقل من الدول هذه إلى السوق الأوروبية كبيرة برشا بالتالي دونك الأسمدة
0: مما يجعل الأسواق القريبة ما أدرست حتى بنستغل في الفرصة هذه باش كيما نجاوب زاد بعض مستمعينا شنو علاقة هذا باقتصادنا هاو علاقة هذا باقتصادنا وقت اللي نفهموا اللي هما يجيبوا في خضارهم وغلالهم من البرازيل والنقل ولا غالي ياسر والتأمين غالي ياسر يولي نجموا ينافسوا التونسي بالإضافة للسائح يولي السوق الأوروبي ياخذ في طماطمنا وفلفلنا وبطيخنا ودلعنا باللورو بتاعه اللي موش في حقه مش معقول مجهود التونسي يسوى أقل من ثلث مجهود الأوروبي ولهنا لازم الدولة وزارة الاقتصاد وغيرها والفلاح زادة يزم ياخو حقه لكن يقتنع خطره مش هو مسكين اللي يمشي يستفيد يستفيد المصدر معناه نجم الراوت مطمنا في الشهر القادم ومنتوجاتنا الفلاحية سي حاتم لأنها باش ترتفع وقاعدة ترتفع بشكل مهول في أوروبا تولي نظرا لقلة مسافة النقل دائما مجدية ومربحة للمورد الأجنبي ومربحة للمصدر التونسي اللي هو في 100% من الحالات مش فلاح
1: احنا هو ذا سلاح ذو حدين معناها ثم ناس يقولوا ما دامت التموقعات الاستراتيجية للأسواق تغيرت وأن المسافة ولات مهمة عليه تونس ما تستغلش الوضعية هذه لتحسين في إنتاجها لتطوير في إنتاجها باش تخلي طفرة الإنتاج في تونس والمواطن يأكل بأسعار قريبة وتربح هي في مجال معناه في مجال
0: احنا على نفس الصعبة سي حاتم خلنا نحكي الاقتصاد الوطني احنا على نفس الصعبة سناء على نفس الصعبة
1: اي يسنا مشكل كبير لابد من حماية المنتوجات الفلاحية التونسية من تاريب
0: ولا هاي نجم يكون تصدير رسمي
1: لا ايه دونك التصدير الرسمي
0: وما في من تفطنوش خط سمحني احنا شفناها في كورونا اللي انتفطنت الدولة اللي فما مصنعين ومصدرين تونسة احنا حشتنا بالبافات واللوج عليها في الكون بكلهم ما يصدروا لين هبط القرار بمنع التصدير
1: اليوم
0: هو جاء 25 جويلي نتيجة تلك المأساة أما يعني قصدي
1: الدولة مش جديد على هذا هي شفته وما من العهد من بعد
0: ماذا لم هذا لم يقع إلى حد الآن لعله واقع وأنا ويكفي بناش أما من المتوقع جدا لأنه في أسواق أخرى تحضرت لذلك هو الأسواق القريبة جدا من المستهلك الغربي كما كنت تحكي المنتوجات جيميل البرازيل كعبة الطباطب وغيرها لأنه
1: كعبة البرقدان
0: وغيره وغيره وغيره لازم نسب محافظة على السعر الوطني ولا التمتيع التونسي صعب بإمكانياته تمتيع الفلاح بمجهوده بالأساس هذا

0: والتصدير يكون موضوع حقيقي وبأسعاره العادلة.
1: وثم مشكلة أخرى هل هي لابد من إعادة النظر في استهلاك المائدة المائية؟ احنا اليوم يا سيدي احنا قلنا سلاح ذو حدين، احنا قلنا صحيح ثم إمكانية لإعادة التموقع لو تتم الاستثمارات العصرية وإعادة استغلال الأراضي الفلاحية وكذا، لكن مع الحفاظ على المائدة المائية، لكن معناها مع الحلول دون أنه يتم استنزاف تونس مثل ما تم استنزافها في معناها في السابق نظرا لهاشاشتها الاقتصادية.
0: هو هذه موضوع مثلا في البرلمان الوطني هذا قوسين سي حاتم، يعني البرلمان التونسي يحب يبدل قانون السنادة لخطر مثلا المجامع المائية مسالة العمناوي 13 مليار دولار لستيج وحدها. يقول قائل المجامع المالية 13 مليار دولار، لو كان حطوا أقل من مليار دولار عليها الكل باش تولي تستعمل في الطاقة الشمسية لتشغيل المضخات وتحويلها إلى مضخات شمسية باش نربحوا مليارات الدولارات والكثير من الطاقة. يعني هذا موضوع يعود إلى العموم، إلى السيد الرئيس المدير العام المشرف على هذا القطاع بدون ساعات الوصول للوزير ولا للرئيس. ساعات كترى رقم في بعض الأحيان ما يحتاج إلى قانون، قد يحتاج إلى قانون، هذا مش اختصاصي، لكن نحتاج إلى حل تكنولوجي سهل موجود يستعمل فيه الفلاح البسيط البسيط في قدراته المالية، معناه مش ملياردير لكنه صاحب الذكاء العميق اللي يمشي يشري موتور بسعر مناسب كهربائي ويركب في طاقة شمسية ويستعمل في شمس ربي ويدبر راسه باش يدبر الفلوسات باش يركب الطاقة الشمسية وتخلى على المحرك البازوت الملوث والكبير واللي في برشة صيانة ويستهلك برشة طاقة، وإلى الكهربائي اللي يستعمل في ضوء ستيج وتقعد هذه المجامع المالية ب 13 مليار. أعطيتك مثال أنا باش الموجودين أحيانا قد يستحقون إلى صحافة حرة ومواطن يوصل صوته باش يعرفوا وين يمشي ويدخلوا
1: أكيد. أما أنا نزيد نقول لك إجابة على هذا، أما أنا الأوان إلى إعادة النظر الجذرية في المنظومة الفلاحية الكل. شفت أنت هذوما معناها هي حلول تجاوب على وضعية اقتصادية آنية اليوم على مشاكل صحيحة، هي حلول معنى رفيعة المستوى إذا كان حلوها من الجانب الأكاديمي والجانب التقني، لكن لما لا إعادة النظر في المنظومة الكل من مائدة مائية، من أراضي اشتراكية، من أراضي دولية، من كارتوغرافية متاع الوضعية الفلاحية الكل. لأنه اليوم أنا معنى حسب رأيي أنه عملية الجرد اللي صارت وعملية الدياغنوستيك والتحري اللي صارت رأي من الستينات معنى لم يتم تحيينها لليوم، وقعدنا نستغلوا في أفكار التعاضد وما بعد التعاضد في المجال الفلاحي. معنى شبينا ما نعاودوش النظر في كل المنظومة الفلاحية ونعود نغزروا لها خزرة أخرى ونعملوا فيها الثورة التشريعية المنشودة ونلقاو الآليات جديدة ونعيد اقتسام الأدوار في هذا المجال. باش نزيد نمشي بيك معناها للفيجيلانس اللي كنا نحكيوا عليها، معناها لابد نحتاط زادة من حدودنا البحرية، لأنه اليوم البطوات الإيطالية والبطوات الفرنسوية اللي تجي تستنزف الثروة البحرية متاعنا في تونس نظرا لغلاء أسعار المستورد من المحيط الهادي ومن المحيط الهندي ومن المحيط الأطلسي واللي كلفته تتكلف برشا، متأكد أنا اللي ثم كيف الهطايا كما في الفلاحة يمشيوا بعقلية البحار ويجيوا يستنزفوا الثروات متاعنا في تونس والثروات الجزائرية نظرا لقربها لابد من تجديد الرقابة
0: ولقوة معداتهم
1: ولجودة السواحل متاعنا اللي هي غير ملوثة مقارنة بسواحلهم.
0: يدخل مياهنا الدولية بشقفة بتاعه يهزلنا ثرواتنا، لازمنا
1: بالضبط لابد من احتياطي هذا ولابد من عدم المجاملة في هذا. كما احنا اليوم حارسين على حراسة الحدود متاعنا البحرية من الهجرة الغير شرعية، يلزمنا نحرص نفس الحرص ونحيي الناس اللي واقفة على الأمور ذي لحماية الحدود البحرية متاعنا من الهطايا الطلين ومن الهطايا اليونانيين ومن الهطايا الفرنسيين.
0: هو قد تقع عملية تدخل لكن لا يتم الإعلان، نرجو منهم يعلموا باش التونسي يعرف اللي قواته المسلحة بأنواعها تسهر على لقمة عيش. أين وثرواته بمختلف أنواعها، الثروة السمكية من أهمها، قلت لك أسعار السمك الواحد نساه قريب.
1: بالضبط أين. بالضبط وهي وهي وهي ظاهرة اليوم. معناها كنا في أوروبا كي نمشي ونقول شوف الحوت باهي ومتاع محيطات وكبير، صحيح مش بنين كيما حوتنا والحق يقال، لكنه موجود بأسعار تفاضلية جدا وبأسعار بخسة.
0: وكنا في الأسبوع الفارت وجهنا بنيدانا وهيك، أنا توجهت بيه أنه اليوم اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا لابد من توفير البروتيين للتونسيين والتونسيات، وأمام الأسعار الخرافية وتدخلات الدولة المختلفة واللحم زال في أسعار يأكل شهرية المواطن، معناها فما ناس مترشي بالأشهر وليت، فالمورد هو الحل في العالم. وقلنا سعر البقري الجودة رقم واحد اللي تلقاه في مطاعم 5 نجوم و3 نجوم في فرنسا، المطاعم الجودة هذه بين 5 و7 دولارات، أضربهم هذوما في 3.5 تلقى روحك في 25 دينار كيلو لحم هبرة من الطراز الرفيع. والطباخة تعرف، أنا بعد ما قلت الملاحظة دي أصدقاء من الطباخين قابلوني وقالوا لي الشمس الدين خدمناه وهو ممتاز جدا ويقدم خدمة وطعم وإلى آخر ذلك. صحيح باش تدخل بعض المجامع المهنية وهي محقة خايفة على سعر العلوش والبقري، باش يقعد عنده باش يكون ياكلهم يا سيحة
1: مؤكد.
0: الناس اللي بس عليها اشتقوا تشري في العلوش هبرة،
1: لكن المواطن يلزم ياخذ بايو من البروتين.
0: أما البروتين لخاطر لا عاد خلطين الناس على الدجاج ولا على
1: كان شعب عايش في أنيميا والله والله.
0: إيه فالدولة في
1: مكان،
0: فهذا المكان الحر العمومي يتبع الشعب التونسي يقولوا فيه الكلام هذا، وبطلب صفقات سريعة يمكن أن تصل كميات تغطي هذا وتخلي إن شاء الله صيفنا آمن وتونسي ديما في صحة، لأنه السلطة من هي منه إلى الشعب. نواصلوا في لأن احنا مازلنا نحكيه على نسب التضخم في الغرب، في الغرب القريب والغرب البعيد، ونشوفه في تأثيراتها علينا، نشوفه في تأثيراتنا علينا لخاطر تباطب 5000 يعني أشياء عجيبة. سي حاتم وصلي سي حاتم دعك مني فأنا كثير الكلام.
1: لا لا, لا يا سيدي أنت كلامك يوجهني. وفات هو معناها في أوروبا التضخم وثم إشكال، الناس خايفين من السترات
0: الصفراء، السترات
1: الصفراء أني تعود
0: ثم تضخم آخر. نحب نشير ليه لسادة المستمعين والمستمعات، اللي ترامب قاعد يتحدث على أنه طرد العمال الأجانب، مجموعة الأيس، فرقة الأيس بتاعوا اللي قتلت أمريكان، بين أمريكان ما عملوا حتى شيء بخلافش عملت في اللي ما همش أمريكان. سي حاتم خليت اللي نسبة البطالة في أمريكا تظهر على الأرقام 4.5 لأنه هو طرد الملايين. فعلى الأرقام شفت لعبة الأرقام كيف تبدأ تفهم شوية في الاقتصاد.
1: راهو عمل متهور بالنسبة لي أنا.
0: لكنه في نفس الوقت سيحات مرفع في يد سعر يد العامل بشكل عجيب في الولايات المتحدة الأمريكية،
1: وتوي أثر على سعر الكلفة،
0: هذا
1: وعمل تضخم على الأسعار
0: هذا.
1: والمشكل هو مش على سعر الكلفة فقط، مش على خطر الزيادة في كلفة التشغيل، لكن ندرة المنتوجات تتوفيق بها. أنا والحقيقة اتفرجت في 6 شهور الفارطة على الومضات التي تقوم بها جهات أوروبية وفرنسية بالأساس للرد على مطالب الراديكاليين بطرد العمالة الإفريقية والعمالة الشمال الإفريقية. شفت ومضات توري في الفرنساوي يمشي للإدارة ما يلقاش يكون يخدم له خدماته، الفرنساوي يمشي للباتسيري ما يلقاش كرواسون تاعه،
0: المستشفى
1: الفرنساوي يمشي للمستشفى ما يلقاش كذا، وهي ما معناها ومضات معناها حقيقة
0: ومقر مؤخرا واقعية. قرروا مؤخرا باش ينحيوا كل الحواجز القانونية اللي كانت لهجرة الأطباء من أفريقيا ومن شمال أفريقيا، وهي مسألة اقتصادية واجتماعية خطيرة. لكن هو مدامه ما زالوا يخلصوا في الطبيب الأجنبي نصف الطبيب الفرنسي، معناها الطبيب اللي خارج من تونس جنراليست ما يأخذ 2000 يورو تقريبا ويكرب أكثر من نصفهم، فالحمد لله الطبيب اللي بعقله وكلنا وطنيين احنا في بلادنا إذا قا خدمة في بلاده بطبيعة الحال فإنه وطن.
1: أما راهو هذا أمر واقع سوف يتغير. أنت اليوم أحسب نسبة المسلمين في المجتمعات الأوروبية،
0: كثرت من سينيوز
1: بالضبط. معناها أحسب نسبة معناها وقت اللي نوصلوا كيف يوصل عدد الأطباء متاع شمال أفريقيا أكبر من عدد الأطباء الفرنسيس مثلا معناه غدوة حتى المجامع المهنية متاعهم اللي هي تأمن بالانتخابات وبالديمقراطية وبالتشاركية في القرار يوليوا هذوما فاعلين أكثر في المهن النذية ويوليوا هما أصحاب القرار في المجتمعات هذه. أنا متأكد أنه إذا كانت تصير حرب عالمية ثالثة
0: أي تشيش معك الحرب العالمية الثالثة أما خليني توافي كنت تحدث فيه أنت على التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار لقلة الموارد النفطية وأعطيتنا مواد أخرى كذلك التضخم واحد من أسبابه الهامة هي قوة الدولار أو اللورو يا أستاذ حاتم فتح الله بالنسبة لي نحن كدول الجنوب بالنسبة للشعب التونسي ينطبق علينا هذا المثال وقت اللي أنا مثلا الطماطم كي تبدأ بخمسة آلاف هي بدولار ونصف تقريبا بالنسبة للأوروبي فقوة عملته لا منطقية لأنه جهده مش أفضل من جهدنا تخلي تضخم يزيد عندي لأنه هو سيرفع من سوقي كثير من السلع ويصنع ندرة في سوقي المحلي مما يجعلني أشهد تضخم أعلى وأعلى.
1: هي هنا الإجابة ما تنجم تكون كان بتطوير الإنتاج
0: أي؟
1: ما عناش حل آخر
0: وعلاش مش بحماية إذا كان ما نربحوش في سلع مبالغ معينة محترمة ما نبيعوش بفتات الأوروات منتوجنا لأنه بطن التونسي أولى.
1: شوف أنا نقول لك هي معادلات
0: هي معادلات
1: مدام التونسي يستورد في الأدوية مدام التونسي يستورد في الطاقة مدام التونسي يستورد في المواد الخام الحيوية اللي تدور بها صناعته هامش المناورة متاعه في تحديد الأسعار هو يقعد ديما مرتبط بالأسواق. الحل الوحيد بالنسبة لنا هو الانكباب على العمل لزيادة الإنتاج في تونس باش حتى كيف يتم التصدير بكميات كبيرة يقعد ديما في الأسواق ما هو معروض باش يحافظ على التضخم. احنا في تونس الى حد الآن ما خذيناش معناها ما خذيناش قرارات حقيقية جذرية وإجراءات حقيقية من العمق تزيدنا في حجم الإنتاج وتشجع التونسي على الإنتاج وتخلق تحسن في عقلية العمل نظرا لأنه في تونس من نجم حارب التضخم في المواد الغذائية إلا بطفرة الإنتاج ما عندنا حتى حل آخر.
0: ومراقبة مسالك وصول هذه المنتوجات للمواطنين والمواطنات تحب نمشي معك النقطة هامة أخرى أستاذ حاتم فتح الله كنت تحكي لي على أوروبا التحديثات الجديدة موجودة في واحدة من أهم القاطرات للاتحاد الأوروبي هي ألمانيا. ألمانيا اقتصاديا اللي عنت على خطة زيت ويند كان نعرف تنطق الألمانية لأنه كل حرف تنطق أو ما يسمى بالتحويل الجذري في اقتصادها أهم تحوير منذ إمضائها على اتفاقية السلام أو الاستسلام في الحرب العالمية الثانية. ألمانيا أول حاجة رصدت صندوق ضخم
1: رصدت فيه 100 مليار أورو
0: باش تحدث جيشها ومتوقع يوصل إلى 200 مليار أورو بالإضافة إلى رفع ميزانية الدفاع السنوية تتجاوز من 2% يقول وصلت 5% وهو يعني باش ينفقوا 70 إلى 80 مليون مليار يورو سنويا في السنوات القادمة. الرقم الإجمالي للدولة سنوات العشر المقبلة يقترب بالفعل من حاجز 200 مليار دولار. هذا اللي خلى عملاق ما كان يدعي له شركة انت السيارات رياض ميتال سيد المستمعين والمستمعات كان يكتبوا شوفوا توصيفها الرسمي لها هي تقول سيارات هي كانت مفخرتهم سابقا أستاذ حاتم فتح الله واليوم عادت للعمل بقوة أعتقد تابعت الموضوع هذا حتى الناس اللي اعتقاد رجعوا.
1: أنا نشوف في التاريخ يعيد نفسه من سنة 1933 نشوف في أنه ألمانيا تخرج من المظلة الأمريكية ألمانيا تضرب كل المقدسات متاع اللي والالتزامات اللي عملتها بعد الحرب العالمية الثانية. ألمانيا معناها اليوم رجعت تجند ورجعت تصنع في السلاح بقوة وهذا الأمر مخيف. راهي اليقظة الألمانية تخوفني أنا وقت اللي يكون عندها تداعيات عسكرية. ألمانيا اللي خسرت برشا سوق الصناعات الكبرى وخاصة سوق السيارات قدام الصين ألمانيا اللي تعاني في ركود اقتصادي كبير، ألمانيا اللي معاش عندها
0: نفس 1%
1: أي ولا 0.5% دونك لابد اليوم بشكل المعاملة ذوك شي خدمهم والناس ذوك شي خلصهم. دونك ألمانيا سوف تخلق إعادة توازن عسكري خايب في العالم.
0: سعملوا كل أمريكان على في البورصة، راين الميتال على سبيل المثال هي أكبر شركة دفاعية في ألمانيا، قيمتها السوقية ارتفعت بشكل جنوني، هي بدأت ترتفع من 2022 استطحت فتحها بعد الحرب الأوكرانية لخاطر وقتها تذكروا الناس بعثت دبابات ليوبارد لأوكرانيا وبعدها ضربت دبابات ليوبارد فتوقف هذا الصعود. اليوم رجع اللي مش تقوم اليوم بتصنيع معظم الدبابات على الطائرات على على على أخطر من هكا يا أستاذ حاتم فتح الله، على خاطر فما شركات تحدثنا على فولكس فاجن احنا اللي مشيت للمسألة هذه، مرسيدس ودخلت في الباب ذا خطوط من إنتاجها باش تولي خطوط لتصنيع العسكري.
1: إيه إذا كان احنا شوف احنا جمعة اللي فاتت واللي قبلها حكينا على توتال إنرجي وقلنا كأنه عندهم في الديركتوار متاعهم مع جواسيس وأعوان مخابرات اللي هما يعرفوا شنو باش يصير في العالم، وبالتالي قراراتهم كانت استباقية لما قد يحدث وقد حدث، ورينا طفرة في المرابيح ورينا المرابيح الكبيرة ورينا أنه القرار ذايا إتي جوديسيو بالكدا بالكدا كان قرار معناه ناجز وناجع. اليوم كي نشوف التوجه الألماني هذايا متأكد وأنه ألمانيا تحضر في روحها إلى حرب كبرى، لأنه بتبيع لأنه من السذاجة أنه نحول كل مراكز الإنتاج متاعي من صناعات سلمية إلى تصنيع مكثف متاع سلاح.
0: هي تقول مش الكل معظمهم عندي ما يتعامل مهرة ما قد ما تعمل نمشي
1: وبعد سلاح تعمل فيه.
0: هو لأنه الكثيرين في أوروبا حتى في أوروبا في حد ذاته في البرلمان الأوروبي يقولوا في كل مرة مشيت الشعب الألماني بعد ما يعبر عن التوبته ويعيش ما يعتبر إهانات بعد الإمضاءات اتفاقيات الاستسلام ولا السلام يقوي روحه ويبدأ حرب عالمية بين قوسين، هما ديما حرب أوروبية ما هم يسميوها عالمية، جاتنا شوية لأفريقيا ما هم يعتبروا العالم كله دخل في هذه الحرب. ألمانيا تقول في إجاباتها الرسمية إجابة اقتصاديها اللي لا بعد ما نبيعوا أسلحتنا هذه، خطر سؤال هو بعد ما تكملوا تنتجوا السلاح المطلوب اش مش تعملوا اش تولي فما طفرة، ولن تعودوا إلى تصنيع سياراتكم ولا تلفزاتكم ستصنع الصين ذلك، ماذا تفعلون؟ إجابتهم هما باش نقوموا بعمليات الصيانة.
1: لا لا يا رجل، معناها صناعة السلاح بالطريقة المكثفة هذه وعرضه للبيع ويولي على قارعة الطريق بهذه الطفرة من الإنتاج واللي هي قبل كانت الناس تستورد معناها في السلاح من عند دول معينة، اليوم كي تدخل ألمانيا إلى السوق بمعروضها راهو تغير معادلات السوقيه. ممكن نزيدك حاجه اخرى مهمه جدا وفي نفس الاطار ولعل الساده المستمعين اللي معناها قراوا ولا عاشوا الحرب العالميه الثانيه ربي يطول في اعمارهم يعرفوا انه حتى اليابان كيف اليوم اليابان عندها تضخم موجود ومرتفع، واليابان هي بلاد حاولت لعقود على الحفاظ على نسب متاع تضخم صفريه. اليوم اليابان تعيش 3% لعامين متتاليين من التضخم والنمو الاقتصادي بين 0.5 و0.8% مع مخاطر سلبيه في الطاقه والطلب الخارجي. ايش عملت اليابان؟ قاعده تخرج من سياستها السلميه وقاعده تقول خاطر الصين تقوى علينا وخاطر التهديد متاع كوريا الشماليه وخاطر كذا وخاطر كذا، دونك اليوم رفع قيود تصدير الأسلحة بما فيها الأسلحة الفتاكة، تحول نحو قدرات هجومية كاونتر سترايك، رئيس الوزراء تتكلم على هذا بي بي بي بي بشفافية كبيرة، دونك زيادة الإنفاق الدفاعي من 58 مليار وصل ل 58 مليار دولار في 2026 اللي هو يمثل 2% اليوم من الناتج المحلي، اللي هو كانوا محافظين على 1% وثم خطط لصواريخ بعيدة المدى وديدران، وحتى اليابان تقول لك أن التكنولوجيا راني نعرفها ونقدها ونجمها ونجم نحولها من سلمية إلى عسكرية. معناها هذه مخاطر كبيرة برشا تحدق في العالم، لأنه شوف ثم فكرة أخرى وهو كلامي نجم يكون يخوف. المارد الصيني ما عادش لقيني له حل مالي ولا اقتصادي ولا تكنولوجي ولا صناعي ولا حاجة سلمي ولعل جميع الحلول انتهت، ما يقعد له كان الحل العسكري.
0: هو ما نجموش النهض الإيراني يا سي حاتم، مش ينجموا
1: دونك بطبيعة هما باش يحاولوا كل
0: قطعة اللي هما في عالمهم وحتى في عسكرهم الشركات الكبرى ورجال الأموال الكبار في العالم يبيعوا في صواريخ بألاف الدولارات مليارات الدولارات يحطوا في جيابهم وطلعت كلها سينما على طريقة أفلام هوليود. هو أنت حدثت على كلام القدماء، ما يسمى بالأدب الاقتصادي ما تعيشه ألمانيا يسميه مقايضة الزبدة بالمدافع،
1: وهو كذلك
0: مفسر للسادة المستمعين الخاطر التاريخ يعاود نفسه ولا ما يعاودش نفسه. في المرة الأولى والثانية كانت ألمانيا تبحث على المجال الحيوي، وقت ما هكا قرينا فاش خذينا الباك وغيرها، المجال الحيوي فتحته بالقوة، ولا اليوم يتسلح تحت غطاء الدفاع الجماعي، هذا اللي مغرم به رئيس فرنسا ورئيس وزراء إنجلترا، الدفاع الجماعي، خاصة اللي معاش ترامب يهدد المرة دي. ترامب جبد 5000 جندي من 50000 اللي موجودين على ألمانيا، والقنبلة النووية الأمريكية اللي موجودة في ألمانيا للدفاع عن أوروبا قد لا يستعملها ترامب إلى آخر ذلك. فممكن داخل للحسبة هذه ماكرون وفرنسا بقنبلة اللي خلاها عهد ديغول في إطار اللي ألمانيا هي اللي بشكون المصنع أوروبا، لكن النتيجة الاقتصادية هي واحدة، بش يحاولوا ثروات والرفاع الاجتماعي اللي كانوا فيه والتعليم إلى غير ذلك إلى مخازن الذخيرة ويسميه المقايضة الزبدة بالمدافع.
1: هي على خطر ثم ساتوراسيون اقتصادية في العالم. وكنا حكينا حتى قبل ما تبدأ المظاهر كنا حكينا نقولوا رواذية نخافوا أنه ما يفك العقدة هذه، كان حرب كبيرة. اليوم الناس الكل تدق وتبول الحرب، شوف ما تنجمش دولة كما ألمانيا.
0: أنا فاهمك، لكن ألمانيا هذه اليوم لأن المتابعة دقيق الحمد لله، الوقت والصحة تخليك جالس أمام أجهزة بشتابع سيحة مقاوش، هما موظفين باش يوقفوا على المناطق الحدودية ياخذوا باسبورات الناس، يعني المواطن الألماني يرفض الدخول لأي نوع من القوات المسلحة بأشكالها.
1: هي ما توا تغيرت الحكاية وتوا كي تشوف حتى القنوات التلفزية الألمانية،
0: نحكي على واقع الأرض، شعب يتقهقر 1.4 نسبة نمو، وما هو الشعب في قصدي يعني ما عادش عندهم،
1: هم يستوردوا في السوريين وهم يستوردوا في
0: ما يحبوا يرجعوهم.
1: ثم اليوم ينجموا يرجعوهم.
0: ثم السنوات اللي دخلوا فيها على تونس ودخلوا فيها على الجزائر كانوا هم 10 مرات عدد سكاننا، اليوم تقلبت المعاهدة. يعني أنا الرأي اللي هذوما حفنة من الأشرار الرأسمالية العسكرية اللي هي بيدهم، هم بيدهم شدين كل الشركات، هم بيدهم يحبوا يقضيوا على كل فلاح في العالم باش تولي الشركات الكبرى هي تقوم بالفلاحة. يعني سلاحهم القادم كان النفط، فجأة كيف غرقوا وكي ما عادش يصنعوا في أشياء اللي يبيعوها بأثمان غالية مقابل سعر التكلفة، جات الصين قالت للعالم إليكم الأسعار الحقيقية، ولا يحبوا يرجعوا وينهبوا شعوبهم وأمريكا تنهب أوروبا بفزاعة الحرب.
1: هي أما أنت يا بشي نقول لك حاجة ما تضحكش عليها،
0: ديما نحترمك.
1: أنت اليوم ما تحسش أنه الاضطرابات اللي في جنوب الصحراء الأفريقية اليوم باش تؤدي إلى سيول جارفة من الأفارقة اللي تحب تهاجر إلى أوروبا؟ وأنت ما تحسش وأنه اليوم الضغوطات اللي مفروضة على الدول شمال أفريقيا للحفاظ على الحدود وكأني مراكز متاع تجميع، غدوة ينجموا ينزلوا على الفلسة ويقول لك خليهم يتعداوا الكل نظرا لأنه احنا محتاجين كما احتاجوا للسنغاليين قبل وكما احتاجوا للجزائريين وللتوانسة وللمغاربة قبل وللماليان باش حطوهم في معنا في اللي ترانشي متاع الحرب العالمية الأولى. معناها راهو
0: ويتنسي ويتنسي
1: بالضبط. خلينا بالضبط. أنا ما تعرفش أنت اليوم قاعد ترى في مظاهر.
0: خلينا نعلق حوارنا لهنا، علاش؟ لأنه بعد توجيه التحية للأم صبري اللي توجه لك التحية أستاذ حاتم فتح الله ولي ولكل السادة المستمعين، نرجع بجوابنا الأستاذ سالم بن حسن اللي يسألك سي حاتم أين نحن من كل هذا المستجدات في العالم ونجم نستفيد كتوانسة، وكيفاش نقول له يا سي سالم بن حسن نحاول أن أستاذ حاتم طيلة الأسبوع باش نجيو لهنا ونقول لكم شنو رصد من أخبار مختلفة أو متنوعة، وحتى بساعات يتدرب مع جمهور وسائل إعلام أخرى باش جينا هنا يعطيكم الزبدة باش نخليكم انتوما كشعب إن شاء الله حر يسمع في إعلام عمومي منه وليه، هو حر في تفكيره يزيد يدعم المعلومات، يزيد ممكن ما يصدق الشيء ما قلناش وإلا يحب يثبت فيه يبحث، باش يكون القرار وطني راهو المنزل من الأعلى، ما هوش حل. وكذلك ارتحنا بهالنتائج من ما هو منزل من الغرب، لأنه بيده ما قاش ما ينزل على نفسه سيحاته.
1: صحيح. والأكيد أنه اليوم حتى القضايا اللي قاعدين نناقش فيها بيتخلينا معناتها على وعي بما يحدث في العالم، وإن شاء الله تكون الرياكسيون تاعنا ديما خير من اللي لو جينا ما نعرفوش الأمور هذه.
0: شكرا جزيلا لك الرحب محمد صديق في الإخراج، بقية أمسية ممتعة.

0: التمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القطعي لكل أشكال التفويت في رصيف السواء بالصلبة بميناء رادس التابع للشركة التونسية للشحن والترصيف تحت أي مسمى، معتبرا أن هذا التوجه يمس من دور المؤسسة العمومية والسيادة الوطنية. وأوضح أن رصيف السواء الصلبة يعد نشاطا تاريخيا تابعا للشركة وليس مشروعا جديدا كما يتم الترويج له ضمن طلب العروض، مشيرا إلى أن المؤسسة تولى استغلاله إلى حدود سنة 2019 قبل انطلاق أشغال التهيئة. في ولاية المهدية علقت تنسيقية الجمعية المدنية بالشابة جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم ولمدة شهر احتجاجا على ما اعتبروه تردي للوضع التنموي بالجهة. تشهد ولاية سوسة استعدادات مكثفة لتنظيم نقاط بيع أضاحي عيد الأضحى المبارك في كافة معتمديات الولاية، وتخضع للمراقبة الصحية والاقتصادية، كما تم تخصيص فضاء لبيع الأضاحي بالميزانة، وتنطلق عمليات البيع في النقاط المنظمة، وذلك بداية من يوم الاثنين القادم 18 من مايو. أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي اليوم تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، وأشار إلى أن الديوان شرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. وقال التليلي إن الديوان عند تسلمه القائمات سيقوم بتوجيهها إلى الناقلتين الوطنيتين للحجز بأسعار تفاضلية مدعمة. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية، وذلك يوم الخميس 21 من مايو الجاري بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، على أن تعود الرحلة في اليوم ذاته من مطار تونس قرطاج التوالية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور. في إطار الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، تابعوا معنا لقاء نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، لقاءات رياضية الاثنين الأربعة متاع العشية.
4: إذاعة المنستير
3: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
3: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
4: سياسيا
3: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: ومعانا ما يفوتكم شيء.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. السكري مرض مزمن يأثر على صحة الفم والأسنان. أولا، إفرازات اللعاب عند مرضى السكر تقل، وهذا يؤدي إلى انتشار الفطريات وتسوس الأسنان. ثانيا، وقت يبدأ السكر مش معدل، البكتيريا الموجودة في الفم تولي ناشطة، وهذا يتسبب في التهاب اللثة وكل الأنسجة المحيطة بالسنة، وفي مرحلة متقدمة يؤدي إلى فقدان الأسنان. ثالثا، البكتيريا هذه تعطي رائحة كريهة في الفم، هذاك علاش نوصيه بتنظيف الأسنان بطريقة صحيحة على الأقل مرة في النهار، ومع زيارات منتظمة إلى طبيب الأسنان للتقصي المبكر للتعفن والالتهابات الموجودة في الفم والأسنان. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
5: دقيقة صحة.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: طبع الموجة من الاثنين للحد كل يوم حكاية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي يحب كبير.
2: تم اليوم بمدينة الحمامات افتتاح الدورة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل التي تحتضنها تونس لأول مرة بمشاركة قرابة 220 باحثا وخبيرا من 4 قارات ضمن عشرات الجلسات العلمية وورشات العمل بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع النقل والتنقل في المستقبل. أكد الرئيس المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية بلال سحنون أن إدراج زيت الزيتون في البورصة سيمكن من ضمان شفافية الأسعار وتحديد السعر المرجعي لكل أنواع الزيتون دون إسقاط. وأضاف سحنون خلال ندوة اليوم تحت عنوان تحرير الإمكانات المالية لتونس المنتجات المبتكرة وسوق السلع الأساسية أن من شأن هذه الخطوة أن تقطع الطريق أمام الوسطاء وتجعل من بورصة تونس مرجعاً لأسعار زيت الزيتون العالمية. أكد قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القطعي لكل أشكال التفويت في رصيف السوائب الصلبة بميناء إرادس التابع للشركة التونسية للشحن والترصيف تحت أي مسمى، معتبرا أن هذا التوجه يمس من دور المؤسسة العمومية والسيادة الوطنية. علقت تنسيقية الجمعيات المدنية بالشابة من ولاية المهدية جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم ولمدة شهر احتجاجا على ما اعتبروه تردي للوضع التنموي بالجهة. تشهد ولاية سوسة استعدادات مكثفة لتنظيم نقاط بيع أضاحي عيد الأضحى المبارك لهذا العام في كافة معتمديات الولاية وتخضع للمراقبة الصحية والاقتصادية، كما تم تخصيص فضاء لبيع الأضاحي بالميزان وتنطلق عمليات البيع في النقاط المنظمة بداية من يوم الاثنين 18 من مايو الجاري. ختاماً، أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي اليوم تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، وأضاف أن الديوان سيشرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
5: إذاعة المنستير،
6: إذاعة المنستير،
7: إذاعة المنستير، مؤنسة،
8: مؤنسة،
7: إفادة،
8: إفادة،
7: وخدمة،
8: خدمة،
7: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
8: كل ما يهمكم.
7: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير،
5: إذاعة المنستير،
7: كونوا معنا،
8: كونوا معنا.
9: لقاءات رياضية.
6: مساكم بالخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. لقاءات رياضيه من تو حتى الستة متاع العشيه في متابعه للجوله الاخيره لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. جوله اخيره باش تعرفوا من خلالها على الفريق اللي باش يصعد للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بين النادي الرياضي حملنف او الامر الرياضي بحمام سوسه. والصدفه شاف القادم معناها عطات انه زوج فرق هذوما يتقابلوا اليوم مع بعضهم في ملعب حمام الانف. التعادل يخلي نادي حمام سوسه يطلع للدرجه الاولى، الفوز يخلي نادي حملنف يصعد للدرجه الاولى، بالتالي مباراه مشوقة من الطرفين. في المقابل باش نتبعوا ايضا مقابلة لفريق يسعى من اجل التواجد في المرتبة الثالثة اللي هو اتحاد تطاوين، موجود باش يلعب مع البعث الرياضي بوحجلة في بوحجلة. المقابلة هذوما زوز باش تتبعوهم مباشرة بعد شوية مع مكرم صولة في بوحجلة ومحمد طاهر كاهية في حمام الانف. والبداية بحمام الانف، محمد طاهر كاهية مرحبا. محمد طاهر، طاهر مش موجود، يلا نمشيو لبو حجلة. مكرم صولة لقى البعث الرياضي بو حجلة والنادي بتطاوين. تفضل مكرم، مكرم ولا طاهر كون حاضر. مكرم تفضل يا مكرم. اي تفضل مكرم تفضل يا مكرم. اي تفضل.
9: اذا سيداتي انساتي سادتي مرحبا بكم على موجات اذاعه المنسير مباشره من الملعب البلدي ببوحجله، حيث ستدور مباراه الجوله الختاميه من الرابطه الثانيه المجموعه الاولى، اذ يستقبل البعث الرياضي ضيفه الاتحاد الرياضي بتطاوين. الطقس هنا في بوحجلة ربيعي، أرضية الميدان ممتازة، الحضور الجماهيري محترم. الاتحاد جاء من أجل اقتلاع نقاط الفوز للترشح في المرتبة الثانية من مرحلة البراج. بعث بوحجلة يسعى لتحضير الفريق لمقابلة الكأس التي ستجمعهم بالمترشح من مقابلة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. تشكيلة الفريق الضيف، المدرب لطفي جبالي قدم التشكيلة الأساسية الثانية: ريان نوار 16، عزيز قبلية عدد 17، محمد أمين مورو رقم 3، رمزي رقيق 13، حازم بن حامد 22، أحمد الطويبي 5، فراس خير الله 8، وجيه العواني 27، عثمان شرف الدين رقم 7، أحسن الشلي وقائد الفريق رقم 50، والمهاجم منتصر شبشوب. على بنك البدلاء نزد ياسين بقير، محمد حلمي بالرحومة، أشرف العجيمي، علي رحومة، هشام عمر، محمد أمين هنتاش، محمد الشهيدي. الاتحاد ينزل لقاء بالأزياء التقليدية الحمراء والزرقاء. تشكيلة الفريق المحلي بالنسبة للمدرب نسعد الشريتي قدم التشكيلة الأساسية التالية: في حراس المرمى بلال العويساوي قائد فريق، أيهم الدربالي عدد 20 رقم 20، محمد السبعي 18، 30 زياد الزعفوري، 4 جعفر موسى، محمد النصري رقم 19، ياسين ريدان 5، حازم الميداني 10، محمد المخلوفي رقم 7، وعاد سيف الدين الدوزي 17 9، أسامة النصري. على دكة البدلاء كريم المنجل، غازي الخزامي، عبد القادر النغموشي، محمد حسين المولهي، علي الشهيبي، معتز الرياحي، محمد أمين السهيلي، عبد الرحيم عويساوي وعبد الرحيم عويشاوي. إذا انطلقت المباراة
6: في توقيت قديش؟
9: حوالي 7 دقائق.
6: أيوة.
9: في توقيت
6: 7 دقائق.
9: توقيت 9 دقائق.
6: به. شكرا لك.
9: دقائق منذ انطلاق المباراة.
6: والتعادل 0-0. شكرا لك يا مكرم. نرجع لحمام الأنف مع محمد طاهر كاهي ينقدم المباراة. طاهر مرحبا.
10: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بكافة السادة المستمعين وفي إذاعة المنستير. كرة خطيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف دون مقدمات. 11 دقيقة لعب، 0-0 بين النادي الرياضي لحمام الأنف وضيف والعمل الرياضي بحمام سوسة. في ختام جولات بطولة الرابطة المحترفة الثانية للمجموعة الأولى، النادي الرياضي بحمام الأنف يستقبل أمل حمام سوسة في أرضية ميدان من العشب الطبيعي وفي طقس ساخن يلطفه أو تلطفه نسمات البحر وينعش هواء جبل بوغرنين. هذه مباراة بطقس خاص في أجواء خاصة من الجماهير الحاضرة هنا، أكثر من 2000 مناصر للهمهمة في نهائي الصعود ضد الأمل اللي يدخل اليوم بأسبقية مباراة الذهاب في ملعب بوعلي الأحوار. 50 نقطة لكل فريق، وفريق واحد سوف يصعد مباشرة لدوري الدرجة الأولى هنا في تونس. مباراة تدور دون تقنية الفار، وبصافرة الحكم باسم بالعيد يساعد كل من وائل الحناشي ومحمد الترابلسي، بينما منتصر عمار كحكم رابع. بالنسبة للتشكيلة الأساسية لكل فريق، الأمل الرياضي بحمام سوزة بمحمد أمين الحزقي في حراسة المرمى، إلياس الطيف الحبيب البريكي في محور الدفاع، على اليمين نور البيجي، على اليسار محمد أمين هلال، معتز بن عبد الله خليل المشرقي، وعلي بن حسين في وسط الميدان، وفي الهجوم خلدون منصور، فادي بوعلي سليمان، ونور ماني. بنك بدلاء الأمل فيه كل من حازم السويسي كحارس مرمى ثاني، مؤمن زبيدي، ريان العساوي، عياذ الحولي، ريان بن عبد الله، محمد امين جرية، محمد امين تيمومي، امين تريتر، والطاهر حمود. هذه هي الورقه الفنيه وقائمه العمل وقائمه المدرب مالك المهيري. بالنسبه للنادي الرياضي بحمام الانف، مروان المروكي في حراسه المرمى، ثلاثي محور الدفاع أيمن عباس، القائد شهاب بن فرج وبير من ويسر، قدامهم وائل البرهومي وشادلي قاسم، على يمينهم يجي إيهاب الدريدي، على يسارهم الحبيب الغرايري ويوسف المسراتي، آدم بن أحمد وأحمد بن تيبة في الهجوم. بنك بدلاء المدرب شمس الدين الذوادي، إيهاب بن منصور، صبري القليعي، أمان الله السويسي، عزيز بن عمر، عزيز بوكوبا، عزيز اليعقوبي، بشير المقدم، حسين المناعي، وياسين بولعريش. 14 دقيقة لعب، 0-0، زوز كرات اختيرة للهمهامة منذ 3-4 دقائق تقريبا، كرة أولى بانفراد من آدم بن أحمد، يتصدى يلمسها الحارس أمين الحزقي، يحط كرة في الركنية، بعدها تنفذت ركنية ثنائية على يسار الحارس أمين الحزقي، يدخل دخول لمنطقة الجزاء ثم تسويب في الزاوية المغلقة، ضربة الكرة على القائم الأيسر ثم غادرت الميدان. نلعب بالضبط في 14 دقيقة لعب، ذاك 0-0 بين الهمهامة وأمل حمام سوسة.
6: باهي، خلنا نعملوا توضيح يا طاهر، علاش مهمين جدا مقابلات اليوم، مشكل المقابلة اللي قدامنا حتى مقابلة تطوين مهمة، لأنه صاحب المرتبة الأولى من كل مجموعة باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى، ولهنا كما قلنا الحوار نادي حمام لنف أو الأمر الرياضي بحمام سوسة، في المجموعة الثانية غدوة ساقية الدير وإلا الملعب الجابسي باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ثم صاحب المرتبة الثانية في كل مجموعة باش يستقبل صاحب المرتبة الثالثة في مباراة واحدة على أرضية ميدانه. مثلا معناها لو فرضنا باش نبداو واضحين، حمام لنف وإلا حمام سوسة اليوم جو الثانيين، واحدة منهم الثانية، فإنه تستقبل في المقابلة القادمة على أرضية ميدانها صاحب مرتبة ثالثة في مجموعة ثانية، ومن بعدها الفائز منهم يمشي يلعب مباراة نهائية في ملعب محايد مع صاحب اللي باش يفوز بين المرتبة الثانية ومرتبة ثالثة في المقابلة، معناها مقابلة دور نصف النهائي. الأسبقية معناها اللي بيجي مرتبة ثانية عنده أسبقية أنه يلعب على الميدان امتعه. وهذا بالنسبة للمعطيات اللي تهم الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نتمنى وإن شاء الله دور في أجواء رياضية والمستوى يكون جيد. باش ناخذه نعمله طلة في لقاء بعد بحاجة حتى طوين مع مكرم سولة، ثم نرجع لك يا محمد طاهر. مكرم مرحبا من جديد.
11: إذن مر 15 دقيقة لعب على انطلاق المباراة ولا زالت التعادل 0-0 بين الفريقين. هذا هجوم منسق لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين على الرواق الأيسر، على وتخرج الكرة ضربة مرمى. إذن كما كنت تقول بالنسبة لعنوان هذه المقابلة، الاتحاد تطاوين الانتصار والانتظار، لأن انتصار أحد فريقي الطليعة أمل حمام سوسة وحمام لنف يساوي ترشح أبناء الجنوب في المرتبة الثانية، وبالتالي يستقبلوا مستقبل القصرين في تطاوين.
6: أي في صورة فوز اليوم، في صورة فوز اليوم.
11: نعم بالطبع بالطبع.
6: عنده 49 نقطة ونادي حمام لنف وأمل حمام سوسة عندهم 51 قبل مباراة اليوم.
11: عنده 48 نقطة اتحاد تطاوين.
6: 48 صحيح، وعندهم 50 هم اثنين. بل مباراة اليوم صحيح. توا الوضعية الحالية يا مكرم 51-51-49 الوضعية الحالية معناها الموجودة.
11: الوضعية الحالية 51-51-49 واللاعب متوقف إصابة لاعب.
6: أعطيني الخط يا مكرم، خلنا نرجع من الحملنف لأنه اللعب متواصل وخاصة أرضية ميدان ممتازة وممتازة جدا فيه. تفضل.
10: ممتازة بالفعل ذاكر، لكن لو سمحنا الموسيقى المصاحبة في الخلفية يا ذاكر.
6: شكرا
10: قوية برشا. شكرا لك
6: هاو محمد على كل الموسيقى والمثبت توا في الآونة الأخيرة. تبارك الله على أمطار اللي نزلت في الآونة الأخيرة. ملعب حملان ممتاز، رينا ملعب بالجنات ممتاز، رينا ملعب جرجيس ممتاز، ملعب باجا رائع، ملعب راتس نفس الشيء، معناها ملعب صفاقس كيف كيف، ملعب سوسة رائع جدا، كلهم ملاعب ممتازة بفضل الأمطار وفضل إن شاء الله الصيانة، وملاعبنا إن شاء الله تقعد تكي من هكا صالحة لكرة القدم. تفضل يا محمد طه.
10: شكرا لك مرة أخرى ذاكر. 17 دقيقة لعب، 0-0 في قمة هذه الجولة، قمة جدول الترتيب بين النادي الرياضي لحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. قلت فرضيات التعادل في هذه المباراة هو الصعود المباشر للأمل الرياضي بحمام سوسة، باعتبار أنه فاز في مباراة الذهاب بهدف مقابل صفر بإمضاء الهداف، هداف البطولة هذا الموسم نور ماني. إلى حد الآن كما قلت ما فماش كرات خطيرة، ولو أنه ورغم أنه نسق يعني متاع المباراة انطلق نسق قوي جدا من الجانبين، شفنا اندفاعات من كلا الفريقين. كرة في وسط الميدان للنادي الرياضي بحمام الأنف، شدلي قاسم يلعب كرة على يمينه في اتجاه خليل المشرقي أو وائل البرهومي، ما زالت الكرة تتحول لرمية تماس لأصحاب الدار. آخر مباراة انتهت 0-0 بين الفريقين، كانت في إطار الجولة الثالثة إياب أو العاشرة من أغرب بطولة مرت أو نظام بطولة مر في تاريخ تونس. على كل كرة في الرواق الأيسر مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف بمثابة ركنية قصيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف. التركيز على الكرات الثابتة والتركيز على العرضيات من الهمهامة، مباراة بين أقوى خط دفاع في ميدانه وأقوى خط هجوم خارج ميدانه، مباراة بين النادي الرياضي بحمام الأنف وكذلك الأمل الرياضي بحمام سوسة ستكون ممتعة، وأكيد نتمنى أنها تكون وتدور وتكمل في كنف الروح الرياضية، سواء كانت النتيجة لصالح الهمهامة أو لصالح الأمل. على كل كرة في مخالفة، ما زلنا نستنى في تنفيذ المخالفة في الرواق الأيسر لهجوم الهمهامة باش تتوزع داخل المنطقة. 5 لاعبين من الهمهامة داخل منطقة الجزاء، 6 في دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة دون اعتبار الجدار المتكون من 2 لاعبين. الحكم باسم بالعيد 12 مباراة في الرابطة الأولى يعطي الإشارة بالتنفيذ. الشادلي قاسم يرفع كرة متجهة نحو القائم الثاني، حب يسجلها مباشرة سددها على المرمى. شادلي قاسم كورته فوق العارضة، ضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة. اشترجع الكرة من الحارس محمد أمين الحزقي، نحى كرة خطيرة في الدقيقة 10 بعد انفراد أحمد آدم بن أحمد. أمين الحزقي يلعب كرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان، ترجع من الدفاع في مرة أولى، كرة ثانية للأمل الرياضي بحمام سوسة، علي بن حسين ممتاز التمريرة، ما زالت كرة للأمل عن طريق علي بن حسين، لكن باسم بالعيد يقول فما مخالفة ارتكبها خليل المشرقي على اللاعب يوسف المسراتي، بالتالي مخالفة لنادي حمام الأنف. كرة من أيمن العباسي يلعب كرة طويلة متجه لمنطقة الجزاء، الدفاع في مرة أولى، مرة ثانية القائد حبيب البريكي بعد كرة بالرأس وفادي بوعلي، فادي بوعلي يربح المخالفة أو علي بن حسين يربح المخالفة في مناطقه في مناطق الأمل الرياضي بحمام سوسة. في 21 دقيقة لعب 0-0 إلى حد الآن، كرة باش ترجع من أقدام الحارس أمين الحزقي. باسم بالعيد يشير إلى الساعة، ينظر إلى الحارس ويشير إلى الساعة، قل له ما تضيعش برشا وقت، راه ما فماش وقت يضيع. تتنفذ الكرة داخل الرواق الأيسر لهجوم الأمل، الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية حط الكرة في التماس، رمي التماس للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليسار باش يتولى تنفيذها إلي محمد من هلال. باش يتولى تنفيذ تماس على الطريقه الانجليزيه على ما يبدو. لها يخير يلعب مع علي بن حسين صانع الالعاب في صفوف الامل، يسقط يربح مخالفه، مخالفه قريبه الزاويه الركنيه اليمنى لمرمى الحارس مروان المروكي، كره اولى مخالفه قريبه وتنجم تمثل اختر على مرمى الحارس مروان المروكي. شيء في اخر الرواق الايسر لهجوم الامل الرياضي بحمام سوسه، تقريبا 23 دقيقه
6: باهي لحظه يا طاهر بوحده، تبدو لي تغيرت النتيجه. تفضل يا مكرم.
11: لا يا سيداكر، في الدقيقة 22 تسجيل هدف لصالح البعث الرياضي بوبو حجلة من طرف اللاعب أسامة النصري، لكن الحكم المساعد نسرين الورداني ترفض هذا الهدف بداعي التسلل.
6: شكرا لك، شكرا لك، أرجع لك يا طه.
10: شكرا ذاكر. ما زلنا في انتظار تنفيذ المخالفة اللي قلنا قريبة الزاوية الركنية اليمنى لمرمى الحارس مروان المروكي حارس نادي حمام الأنفي. مخالفة للأمل، ستة لاعبين من الأمل في منطقة جزاء النادي الرياضي بحمام الأنفي، تتوزع الكرة على مساوي خط الستة أمتار، ترجع من حبيب البريكي قائد الفريق، ثم كرة ثانية بنتيبة، أحمد بنتيبة يمر يعمل المراوغة وعودة موفقة من فادي سليمان، عودة من موافقة من أمين لهليل رقم 29 الظهير الأيسر في صفوف الأمل الرياضي بحمام سوسة، هو اللي رجع وقطع الهجمة السريعة اللي قادها أحمد بنتيبة، حب يخرج بالكورة أمام ثلاثة لاعبين لكن أمين لهليل يوقفه ويربح المخالفة. مخالفة للأمل في مناطقه، أمين الحزقي حارس الفريق باش يرجع الكورة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان، كرة في حوار بين نور البيجي، ما يخوش الكرة، دفاع يبعد، دفاع الهمهمة يبعد لاختر، كرة ثانية في اتجاه علي بن حسين تقطع تعود لنادي حمام الأنف، مخالفة تتنفذ بسرعة في وسط الميدان لنادي الرياضي بحمام الأنف. آدم بن أحمد يبدل كرة على اليسار، أحمد بن تيبة، بن تيبة يسقط و الحكم يقول ضربة مرمى، ضربة مرمى دون خطورة. هذا التوغل من الجهة اليسرى من آدم أو أحمد بن تيبة، آدم بن أحمد هو اللي يلعب الكرة القطرية في اتجاه الرواق الأيسر. ضربة مرمى للأمل الرياضي بحمام سوسة في 25 دقيقة لعب وفي نتيجة 0-0 في مباراة مهمة لثلاثة فرق ليس فقط للفريقين اللي يلعبوا في أرضية الميدان هنا في حمام الأنف. كرة في محور دفاع الهمهامة إلى وسط الميدان وإلى البرهومي، برهومي يلعب كرة مع إيهاب الدريدي، إيهاب الدريدي في اتجاه لحبيب الغرايري، الغرايري يدخل وسط الميدان يعمل تمريرة لأحمد بن تيبة، بن تيبة يعود يسترجعها الغرايري ثم تتحول للجهة اليمين في اتجاه إيهاب الدريدي، إيهاب الدريدي يلعب كرة ليمن العباسي، محور دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف يرجع بالكرة لقايده ومباشرة يحولها للجهة اليسار عن طريق أيمن العباسي إلى الحبيب الغرايري، يستقبل كرة في وسط الميدان ممتازة في اتجاه أحمد بن تيبة، يخرج وتدخل سليم من إلياس الطيف، تمشي الكرة سوء تفاهم في بين لاعبي الهجوم للنادي الرياضي بحمام الأنف، كرة مباشرة لضربة 6 أمتار، 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة في 27 دقيقة لعب. أمين الحزقي زوز فرق عملوا نفس النتائج، 15 انتصار لكل فريق، 5 تعادلات و5 هزائم، نفس الطريق المؤدي إلى 50 نقطة. كرة في رمية التماس للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، نور البيجي باش يتولى تنفيذ رمية التماس، نور البيجي يقدم يربح بعض الأمتار، يلعب تماس في اتجاه الرواق تتحول بالرأس في مرة أولى مرة ثانية يرجعها الدفاع.

0: هو الحقيقة ذكر ذهل إلياس الطايف رقم 6.
1: انا ريت كنت انا ريت 9 في الشاشه وتو نزيدو نثبتوا مع بعضنا باش تبدا المعلومه صحيحه.
0: نتاكد واكيد نتاكد واكيد نتاكد من سحب الهدف، لكن حتى البنيه الجسديه لنور ماني وإلياس الطايف تقريبا نفس الحجم. على كل هو هدف اول
1: هو نور ماني، هو اذا 9 نور ماني فهو نور ماني،
0: 9 نور ماني
1: بالفعل، اذا 9 نور ماني فهو نور ماني اللي سجله
0: نورماني. نورماني وأكد
1: والمعلومة مؤكدة
0: حقيته بالفعل. قاعد نشوف فيه يتجاهل المدرب مالك المهري، حياه على هذا الهدف، وتوا اللاعبين قاعدين يرجعوا لخط الميدان. نورماني هو ساحب الهدف في دقيقة 27 دقيقة لعب. نورماني يفتتح التسجيل بعد مخالفة من وسط الميدان توزعت بصفة على مستوى القائم الثاني. نورماني يسدد والهدف الأول، ما كانش عنده حل الحارس مروان المروكي سوى متابعة الكرة تدخل إلى الشباك. 1-0 نورماني يؤكد حقيته بهدف بطولة الرابطة المحترفة الثانية. هذا الهدف رقم 19 لنورماني، يسبقية ليمل حمام سوسة وأسبقية مؤكدة الآن. إذا حمام الأنف يريد أن يصعد مباشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى توعليه يعدل ويضيف الهدف الثاني، يعني أصبحت أصعب. لكن كلنا في انتظار ما ستقول إليه هذه المباراة. كرة في وسط الميدان، ممتاز المرور من خلدون منصور يسقط ويربح المخالفة، مخالفة للنادي الرياضي أو الأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، تحصل عليها خلدون منصور. نصف ساعة لعب إلى حد الآن، هدف مقابل 0 للضيوف في طقس ساخن، الحقيقة ساخن جدا، تقريبا طقس صيفي. نور الباجي يرفع الكرة على مستوى منطقة الجزاء، داخل منطقة الجزاء ترجع مرة أولى، مرة ثانية يمشي نورماني. نورماني حافظ على الكرة، ممتاز المرور، المراوغة، يسقط الحكم يطلب اللعب، ترجع لحمام الأنف. نورماني يضغط ويربح أو لا، تماس لنادي حمام الأنف. شهاب الدريدي يلعب الكرة بسرعة إلى قايدو، شهاب بن فرج يبدل الكرة لليسار، بير منويسر يلقى زميله في وسط الميدان وإلى البرهومي. بير منويسر من جديد غاب فقط على زوز مباريات، بير منويسر مباراة رقم 23 لعب 23 مباراة، هذه مباراة رقم 24 دون اعتبار مباريات الكأس. كرة في رمية تماس في الجهة اليسرى لدفاع على مل الرياضي بحمام سوسة. شادلي قاسم يخلي كرة لهيبة الدريدي، يهيبة الدريدي يلعب مع شادلي قاسم، كرة ما زالت في الرواق الأيمن أو الأيمن لهجوم النادي الرياضي بحمام الأنف مباشرة لدين الحارس أمين حزقي، محمد أمين حزقي يسرع في الخطوات. الحكم باسم بالعيد قاعد يعد اعتبار القانون متاع 8 ثواني طويلة. الكرة من الحارس إلى ضربة 6 أمتار، تبعها نورماني حب يلحق عليها لكن الكرة غادرت الميدان مباشرة لضربة 6 أمتار للنادي الرياضي بحمام الأنف. كرة عن طريق أيمن العباسي مدافع الهمهامة، يلعب إلى بير منويسر، منويسر داخل مناطق جزاء فريقه على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يرجع كرة لليمين في اتجاه أيمن العباسي، كرة طويلة متجهة للرواق الأيمن. القائد القيدوم لحبيب البريكي خبرة كبيرة في الرابطة المحترفة الثانية، يحط كرة في التماس. يبل دريدي مع أحمد بنتيبة، بنتيبة هجوم للنادي الرياضي بحمام الأنف في الرواق الأيمن. بنتيبة يمر، ممتاز المرور، العرضية، والبريكي من جديد يحط الكرة في الركنية، ركنية ثانية للنادي الرياضي بحمام الأنف بعد 32 دقيقة في المباراة، وفي نتيجة هدف مقابل 0 للأمل الرياضي بحمام سوسة. هدف نورماني في الدقيقة 7.

0: 20 من هذا الشوط الأول، ركنية على يسار الحارس محمد أمين الحزقي لصالح النادي الرياضي بحمام الأنف. شادلي قاسم يخلي كرة للحبيب الغرايري، توزيعة لبريكي في مرة أولى والدفاع في مرة ثانية. تمشي كرة بين نورماني والحبيب الغراري في وسط الميدان، نوري وقاتل على الكرة لكن الحبيب الغرايري يسترجعها ويرجع بها لحارس مروان المروكي يلعب الكرة مع زميله ويلعب بالنار فادي بن سليمان إلى نورماني وتتحول لضربة 6 أمتار والحكم يقول ركنية. يلعب بالنار المدافع يهيب ويمن العباسي، تمريرة ناقصة كادت أن تكلف النادي الرياضي بحمام الأنف. هدف ثاني، علي بن حسين كان قطع الكرة ومررها لنور ماني داخل مناطق الجزاء بغرابة، ما عرفش كيفاش يتحكم في الكرة ولا صح، ما توقعش أن الكرة توصله في لحظة الضغط هذيك، فبالتالي أساء التعامل معها وذهبت إلى ركنية. ركنية للأمل الرياضي بحمام سوسة على يمين الحارس، تتوزع على مستوى القائم الثاني الأول ثم تتحول لركنية في الجهة المقابلة. ركنية الثاني على التوالي للأمل الرياضي بحمام سوسة، هذه المرة على يمين الحارس مروان المروكي باش يمشي لها نور البيجي، قاعد يتقدم لزاوية الركنية رويدا. 4 لاعبين 5 لاعبين من الأمل داخل منطقة جزاء النادي الرياضي بحمام الأنف. تتوزع الركنية على مستوى خط 6 أمتار، التصويب بداخل القدم من خلدون منصور، حب يعمل لقطة فنية لكن كورته عالية فوق المرمى والحكم يقول مخالفة لدفاع حمام الأنف. ترجع الكرة تتلعب بسرعة، يهيب البريكي إلى وائل البرهومي، يهيب الدريدي يرجع بالكرة اليمين العباسي، عباسي في اتجاه شياب بن فرج بدوره إلى بير من ويسر، واقف كيما يلزم. 4 لاعبين من الأمل الرياضي بحمام سوسة مسكرين وسط الميدان، ضغط خفيف على دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف. كرة في الرواق وتمشي تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة. 35-36 دقيقة لعب، هدف مقابل 0. نورماني في دقيقة 27 لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة على النادي الرياضي بحمام الأنف. المباراة يوقفها الحكم باسم بالعيد، قاعد يشير لأحد المتواجدين على بنك الهمهامة ثم يشهر الانذار، انذار ليه وانذار لنورماني على ما يبدو. طبعا نحاول نشوف كل شيء لأنه الملعب معبي على الآخر، كثيرة هي جماهير الهمهامة اليوم فبالتالي تحجب في مكان كبير من الملعب، يعني مانيش قاعدين نشوفوا في كل شيء بوضوح لكن سنوصل الصورة إن شاء الله. على كل
1: باهي أعطيني الخط، خلينا نمشي شوية المكرم في بوحجلة، ناخذ شوية مقتطفات من لقاء بعض الرياضي بوحجلة والاتحاد الرياضي بالتطاوين. تفضل يا مكرم.
2: مرحبا بك من جديد ذاكر. إذا في دقيقة 28 كان هجوم منسق للبعث الرياضي ببوحاجلة 3-1، لكن يتدخل الحارس ريان نوار برشاقة اليمنى منتصر شبشوب من افتتاح النتيجة. حقيقة لقاء ممتاز من الجانبين، الهجومات سجال. الآن الكرة على مستوى دائرة مركز المركزية للميدان ومخالفة لصالح البعث الرياضي ببوحاجلة، ستنفذ المخالفة. إذن أجواء ممتازة هنا، حقيقة أبهرت بالمستوى الفني للاعبي البعث الرياضي ببوحجلة. وأنا أقول لك سي ذاكر اللي سنا فما مفاجأة في كأس تونس، البعث يقدم مستوى كوي. هذا هجوم جديد للبعث الرياضي، وجه ويسقط شبشوب في مناطق الجزاء لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. داود هجوم على الرواق الأيمن للاتحاد الرياضي بتطاوين، اللعب وسط الميدان من جديد لصالح البعث الرياضي، تدوير كرة ممتاز بين أبناء البعث الرياضي على الجهة اليمنى، على الجهة اليمنى أيهم الدربالي، وتعود الكرة للحارس، خطأ من الحارس حذاري ينقذ المدافع الموقف، وتعود الكرة من جديد للبعث الرياضي لكن تخرج ضربة تماس، تلعب ضربة التماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، الاتحاد الرياضي بتطاوين في هجوم مركز لكن تعود مرتدة في وسط الميدان، تفتك من جديد لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. اللعب منحصر في هذه الدقائق على مستوى الدائرة المركزية الميدان، هذا هجوم من جديد على الرواق الأيسر لكن المدافع يتدخل ويخرج، تخرج الكرة ضربة مرمى للبعث الرياضي ببو حجلة. الفريقان هذا الموسم تقابلا، إذا على مستوى تاريخي الفريقان تقابلا مرة واحدة خلال مرحلة الذهاب، وكانت المقابلة مفتوحة 4 أهداف شاهدنا، وهذا هجوم جديد للبعث الرياضي على مستوى نقطة ضربة الركنية. الهجومات سجال سي ذاكر حقيقة،
1: خلينا في ذاكر وبرا، خلينا في ذاكر،
2: مستوى فني ممتاز بين الفريقين.
1: في توقيت قداش يا مكرم؟
2: توقيت 39 دقيقة لعب، والكرة
1: والتعادل 0-0.
2: التعادل لا يزال 0-0.
1: خلنا نعطيكم نتائج حينية في مختلف الملاعب. 1-0 نادي حمل حمصوصة من نادي حملنف، 2-0 سبورتيك بن عروس ملعب افريقي منزل بورقيبة، 0-0 اتحاد بوسالم من جمعية مجرين، 1-0 هلال المساكن للشابة، 1-0 مكر مادية امام محيط قرقنة، 0-0 رعت بوحاج لاتحاد تطاوين، و 1-0 لكوكب عقارب امام السكك الحديد الاصفاقسي. نرجع مجددا لملعب حملنف معك يا طاهر، 1-0 حتى الان للامردي بحمصوصة امام نادي حملنف.
0: 40 دقيقة لعب، النتيجة اللي ذكرت هدف مقابل صفر للأمل الرياضي بحمام سوسة على مضيفه النادي الرياضي بحمام الأنف، هدف نور ماني هدف البطولة أو هدف بطولة الرابطة المحترفة الثانية في الدقيقة 27، شوية ثواني ويرجع اللعب في ملعب نادي حمام الأنف إثر سقوط نور البيجي. قوم لباس هجمة خطيرة كانت في الدقيقة 38 للنادي الرياضي بحمام الأنف بعد استلام كرة رائع من أحمد بن تيبة على الجهة اليسار، يدخل منطقة الجزاء ويسدد لكن كورته تفتقد إلى الدقة، كانت غير موترة خارج المرمى. كرة ليها بدريدي يلعب كرة في اتجاه أحمد بن تيبة، أخطر لاعب في تشكيلة الهمهامة، ما زالت الكرة في وسط الميدان للنادي الرياضي بحمام الأنف. أحمد بن تيبة يبدل كرة لليسار، شادلي قاسم يعمل الترويض، شادلي قاسم يحط كرة على ساقه اليمين يسدد، ولا حارس أمين الحزقي ممتاز ممتاز الارتماء من حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة أمين الحزقي، كانت كرة صعيبة في الزاوية السفلية اليمنى لكن الحارس ينقذ الموقف. كرة أخرى خطيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف، ترجع الكرة من خلال تسلل لدفاعات نادي حمام الأنف، نورماني كان في وضعية تسلل، كرة لأيمن العباسي، أيمن العباسي لهيبة دريدي بلمسة ممتازة الكرة في اتجاه وائل البرهومي، وائل البرهومي يشد لقاسم يرجع إلى الخط الخلفي، بير من ويسم، نويسر يلعب كرة إلى وائل البرهومي، برهومي في اتجاه أيمن العباسي في الجالمين، جالمين أيمن العباسي أكثر جهة يركز عليها المدرب شمس الدين الذويدي هي اليمنى، طبيعي لأنها أقرب له. بنك البدلاء بجانب هذه الجهة، بالتالي يمكن التعليمات تمر أسرع، ولكن سنرى إن كانت يعني ناجعة وناجحة التعليمات. على كل كرة في وسط الميدان في 42 دقيقة لعب، ما زال التقدم للأمل على الهمهامة، قاد الفريق شياب بن فرج يلعب كرة إلى أيمن العباسي في الجالمين، فاتي جوائل البرهومي، برهومي يتبع فيه خليل المشرقي يسقط مخالفة للهمهامة في وسط الميدان، كرة في مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف في وسط الميدان. قلت آخر لقاء جمع زوز فرق في حمام الأنف في إطار بطولة الرابطة المحترفة الأولى انتهى سلبيا. عنوان هذا اللقاء كان الجولة العاشرة أو الثالثة إياب من المرحلة الأولى لبطولة الدوري، وآخر لقاء انتهى بالتعادل السلبي بعد تلعبوا خمسة، الأفضلية لأمل حمام سوسة 3-2، 3 انتصارات لحمام سوسة، زوز انتصارات لنادي حمام الأنف. أكثر نتيجة متكررة هي 3-1 في الخمسة مباريات الأخيرة، زوز مرات، مرة لحمام الأنف ومرة لحمام سوسة. لاعب متوقف في ملعب في الملعب البلدي بحمام الأنف.
1: باهي خلينا نمشي للمكرم، تراه مجددا في بوحاجة، تفضل مكرم.
2: بوحاجلة لاعب متوقف، إصابة لاعب الأمل البعث الرياضي ببوحاجلة سيف الدين الدوزي، إذن مخالفة لصالح البعث الرياضي في التنفيذ حازم الميداني من الجهة اليمنى، إذن حازم الميداني يوزع الكرة داخل مناطق الجزاء، ودفاع الاتحاد الرياضي بتطوين يخرج الكرة، هجوم من جديد تخرج الكرة، ضربة ركنية للبعث الرياضي ببوحجلة على يسار الحارس ريان نوار، ستنفذ ضربة الركنية، يمشي لها حازم الميداني، أبناء تطوين كلهم داخل مناطق الجزاء، ينفذ حازم الميداني ثنائية مع اللاعب أيهم الدربالي من جديد، لازالت الكرة لصالح الاتحاد البعث الرياضي، وتخرج من جديد ضربة ركنية، صنة دقيقة 44 ولا تزال النتيجة التعادل 0-0. إذن ضربة الركنية على يسار الحارس ريان نوار.
1: تراه أعطيني طاهر، تفضل.
0: ملعب حمام الأنف 45 دقيقة في الشوط الأول، ضربة جزاء للنادي الرياضي بحمام الأنف، كرة كانت وهجمة مبنية لنادي حمام الأنف في وسط الميدان، شادلي قاسم يلعب كرة على يمينه في اتجاه أحمد بن تيبة اللي يعمل عرضية، تقدير الحكم كان لمسة يد داخل منطقة الجزاء، بالتالي زفرها مباشرة.
1: الله يصعيبه شوية يا طاهر، الله يبقى طيب، فما لمسة اليد موجود لكن ليد متاعه وراهي لاسقة في بدنه، معناها براتيكمون ليد، أرى وأنا مانيش مختص في التحكيم، معناها شوف الليد لاسقة لاسقة لاسقة أصل لاسقة في بدنه، والله أضرب الجزاء هذه. على كل هو حكم بس بالعيد وحكم دولي ويعرف معطيات، وفماش عودة الفار لأنه فماش فار، لكن مع احترامنا راهو النادي حمل مش واضحين، والامراض بحمصوصه معنا حتى انت، لكن اللقطه اللي ريتها انه ملاعبي كانت ايده براتيكمو، معناها الحل الوحيد انه بشكوره ما ضربش فيه يا طاهر، لازم يكون ما عندوش ايد، هذاك الحل الوحيد. ها سيروز، معناها ما عنده حتى حل، اليد تقريبا لاصقه، معناها معناها في بدنه لا هي مكبره كما يقولوا معناها المختصين في الـ في الـ في الموفيولا ولا غيره، لا هي مكبره جسمه ولا شيء، ليد لاصقه. على كل نستنى وتنفيذ ركله الجزاء، تفضل يا طاهر.
0: على كل هو اللي يبقى القرار للحكم باسم بالعيد، حكم من رابطه قفصه، باسم بالعيد ادار 12 مقابله في بطوله الرابطه المحترفه الاولى هذا الموسم، يزفر ضربة جزاء للنادي الرياضي بحمام الأنف، يتقدم لها يوسف المصراتي من أمام
1: واحد من أبرز لاعبين نادي حمام الأنف
0: محمد بالفعل يوسف المصراتي، أحمد بن تيبة وحبيب الغرايري هما أبرز ثلاثي حمام الأنف، يتقدم المصراتي ويسجل، رغم أنه أمين الحزقي تبع الكرة لكن يتمكن من تسجيل هدف التعادل، يوسف المصراتي في الدقيقة 45+2، الأمل الرياضي أو النادي الرياضي بحمام الأنف يعدل النتيجة أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة، هدف مقابل هدف في الملعب البلدي بحمام الأنف. نور ماني افتتح تسجيل في 27 دقيقة بعد 45 زائد 2. يوسف المسراتي يعدل من علامة الجزاء لأصحاب الدار. أكيد أجواء جماهيرية وتشتعل بعدها الشماريخ ومعضلة الشماريخ في الملاعب التونسية. على كل واحد واحد، فسخ وعاود من جديد، تعود الهمهامة لنقطة الصفر، يعود أمل حمام سوسة لنقطة التقدم، أول تقدم اللي أحرزه في الذهاب في مباراة بوعلي الأحوار. ترجع المباراة للتعادل وأولى البطاقات الصفراء في وجه لحبيب التيفي، أو إلياس الطيف. إلياس الطيف يتحصل على إنذار في هذه اللحظات. كرة في مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف في وسط الميدان في أول الثلث الأخير، باش تكون آخر كرة في الشوط الأول على ما يبدو. قاعد نشوف في كل اللاعبين في مناطق حمام الأنف، الحكم باسم بالعيد قاعد يشوف في خلدون منصور. سلامات أو نور البيجي كان ملقى على أرضية الميدان، يقوم لباس. ترجع الكرة بمخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف في وسط الميدان، زوز لاعبين في تنفيذ الكرة، الشادلي قاسم ولحبيب الغرايري، ثلاثة لاعبين من النادي الرياضي بحمام الأنف. نورماني على ما يبدو أنه مش باش يكمل المباراة، شوف فيه يشير للمدرب مالك المهري بالإصابة. الشادلي قاسم أو لحبيب الغراري يرفع كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، تعدى القائمة الثاني. صراع هوائي بين معتز بن عبد الله والقائد قائد الهمهمة شهاب بن فرج الأبعاد، وانتهاء الشوط الأول هنا في ملعب حمام الأنف بنتيجة التعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف في هذا اللقاء. هدف نورماني في دقيقة 27 للأمل الرياضي بحمام سوسة، ثم العودة من يوسف المصراتي من علامة الجزاء في 45 زائد 2. 1-1 نتيجة الشوط الأول، في انتظار انطلاقة الشوط الثاني. تحية ليك ذاكر، وتحية كذلك الخونة سولة.
1: تحية أيضا لمحمد سيدية والهويدة بن ساسي في تنسيق البث، والمكرم سولة اللي موجود في ملعب بوحجلة. مكرم يلا نكملوا معاك.
2: إذن نهاية الشوط الأول، الحكم وليد الهذي يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 0 لمثله، ولنا عودة في الشوط الثاني بإذن الله.
1: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة يا مكرم. نتائج نهائية في مختلف الملاعب، نادي حمام الأنف متعادل مع أمل حمام سوسة 1-1. النتيجة هذه تخلي أمل حمام سوسة في الدرجة الأولى في السنة القادمة، في صورة بقات نفس النتيجة. سبورتينغ بن عروس متقدم على منزل بورقيبة 3-0. تعادل اتحاد بوسالم اللي نزل للرابطة الثالثة أمام جمعية مقرين 0-0. هلال الشابة يصبح متقدم على هلال المساكن 2-1 بعد ما كان متأخر 1-0. مكان المهدية متقدم على محيط قرقنة هدف مقابل 0، والتعادل 0-0 لقاء بعض بوحجلة اتحاد تطاوين، وتقدم كوكب عقارب على الفريق سكك حزفاقسي 1-0. نرجع بعد شوية بعد النغم، وأيضا بعد موجز أخبار الساعة 5.

0: الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم تحديد يوم 11 من مايو الجاري كآخر أجل لتعمير استمارة الترشح الإلكترونية لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لأحسن مخبر بحث في الإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط لسنة 25 و2000 ويوم 15 من مايو الجاري كآخر أجل لإرسال النسخة الرقمية من الملف على البريد الإلكتروني prix.recherche.tunisie@gmail.com. استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال اليوم رئيس مجلس العموم الكندي مرفوقا بوفد برلماني رفيع المستوى يمثل جل مكونات الطيف السياسي بكندا وبسفير كندا بتونس، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس سوسن المبروك وأنور المرزوقي ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية وتونسيين بالخارج والهجرة فخري عبد الخالق. مثل النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسنة القادمة والقائمات المالية الوقتية والتقرير المالي للسنة المنقضية أبرز محاور جلسة العمل التي عقدها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة مع الإدارة التنفيذية للهيئة ومختلف الإدارات والمصالح التابعة لها بحضور أعضاء مجلس الهيئة. أعلنت جمعيات مواطنون فاعلون من أجل التنمية عن باب الترشح لفائدة الفلاحين والفلاحات الشبان من 18 إلى 40 سنة من ولايات سوسة والمهدية والمنستير للمشاركة في برنامج تكوين متخصص لتثمين النفايات العضوية الفندقية وتوظيفها في تغذية حيوانات الضيعة وإنتاج السماد العضوي. ختاماً، التقى سفير تونس لدى طوكيو أحمد الشفر اليوم مرشح اليابان لمنصب قاضي في المحكمة الجنائية الدولية ومدير معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأوسط. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، قسم الرياضة في إذاعة المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينظم جديد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور، وتابعوا الموجة.

0: إشهار
1: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
2: لقاءات رياضية.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نرجع لقاءات رياضية ونرجع لمتابعة مقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نتابعوا في الجولة الأخيرة واللي من خلالها باش تعرفوا على صاحب تذكرة الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالنسبة للمجموعة الأولى، وغدوا نتعرفوا على صاحب التذكرة بالنسبة للمجموعة الثانية. اليوم المقابلة الأهمية، نادي حمل في أمل حمصوصة، التعادل 1-1، نورماني كان سجل هدف التقدم من نادي أمل حمصوصة، ويوسف المصراتي من ضربة جزاء كان عدل في دقيقة 45، وفي مقابلة أيضا مهمة لأنه يطارد المرتبة الثانية فريق اتحاد تطاوين اليوم متعادل مع من بعث بوحجلة 0-0. باش نرجعوا نبداو من ملعب بوحجلة مع مكرم، ونرجعوا له في مباراة مكرم صورة في مباراة بعث الذي بوحجلة والاتحاد الذي بتطاوين. انطلاق الشوط الثاني يا مكرم، مرحبا.
4: إذا مرحبا بكم من جديد. انطلق الشوط الثاني منذ 3 دقائق ولا تزال النتيجة 0-0 بين الفريقين، البعث الرياضي بوحجة والاتحاد الرياضي بتطاوين.
3: ذكرنا بتشكيلتين لو كان ممكن فماشي تغييرات.
4: تذكير ما فماش تغييرات زميلي ذاكر. إذا تذكير بتشكيلة الفريقين، الفريق الضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين في حراسة المرمى ريان نوار، في الدفاع عزيز قبلية، محمد أمين مورو، رمزي الرقيق وحازم بن حامد. على مستوى وسط الميدان نجد كل من أحمد الطويبي، في راس خيرلا، وجيه العواني، عثمان شرف الدين، وفي الهجوم الثنائي القائد حسن الشلي ورقم 14 منتصر شبشوب. بالنسبة للفريق المحلي، بلال أويساوي كحارس مرمى، أيهم الدربالي، محمد السبعي، زياد الزعفوري، جعفر موسى، محمد النصري، ياسين زيد ريدان، حازم الميداني، محمد الخلوفي، والثنائي سيف الدين الدوزي أسامة النصري يقودان الهجوم. الآن مخالفة لصالح البعث الرياضي ببوحجلة، تنفيذ كرة طويلة داخل مناطق الجزاء، والحارس ريان نوار يلتقط الكرة، يعيد الكرة من جديد على مستوى دائرة وسط الميدان، تعود للحارس. الاتحاد يبني في هجوم منسق من جديد، كرة طويلة على الجهة اليمنى، ياخذها اللاعب سيف الدين الدوزي، هجوم من جديد لصالح البعث الرياضي على الجهة اليمنى، تعود الكرة إلى الوراء، محمد النصري جنبه ريدان يرجع له الكرة، تمشي الكرة إلى الاتحاد الرياضي بتطاوين، هجوم منسق من جديد على الجهة اليمنى. إذن هجوم لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين داخل منطقة الجزاء، هجمة، تعود الكرة من جديد لصالح البعث الرياضي من جديد، يقود الهجوم جعفر موسى إلى أسامة النصري على الجهة اليسرى من جهة زاوية الركنية، يعيد الكرة إلى الوراء داخل مناطق الجزاء، هجوم ولكن تخرج الكرة
3: في توقيت قديش يا مكرم؟
4: الاتحاد الرياضي بتطاوين
3: في توقيت
4: 9 دقائق لعب في الشوط الثاني.
3: شكرا لك يا مكرم. محمد الطاهر، نرجع مباشرة لملعب حملنف لقنادي حملنف والأمر الذي بحمصوص.
5: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بكل سادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. الشوط الثاني من مباراة النادي الرياضي بحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة في إطار آخر جولات مرحلة الإياب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالنسبة للمجموعة الأولى، انطلق الشوط الثاني منذ 4 دقائق، ما زلنا في نتيجة الشوط الأول هدف مقابل هدف. نورماني يفتتح للأمل في دقيقة 27، ثم يوسف المصراتي في دقيقة 45+2، يعدل النتيجة لأصحاب الأرض من نقطة الجزاء. لا تغييرات في صفوف الفريقين مع انطلاقة هذه الفترة الثانية. بالنسبة لتشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة، مين حزقي في حراسة المرمى، محور الدفاع لحبيب البريكي وإلياس الطيف، لكن هذه كرة للنادي الرياضي بحمام لمفة توزيعة ممتاز الخروج وقطع مسار الكرة بالبوكسينج من الحارس أمين الحزقي يخلي فريقه في أمان. قلت أمين الحزقي حارس مرمى الأمل، لحبيب البريكي قائد الفريق وإلياس الطيف في محور الدفاع، على الجهة اليمين نور البيجي، على اليسار أمين هلال، وسط الميدان في كل من خليل المشرقي ومعتز بن عبد الله، قدامهم علي بن حسين، وفي الهجوم خطيرة الكرة تصويبها من خارج مناطق الجزاء كادة تأتي بالجديد لأصحاب الدار فوق المرمى. ضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة. خط هجوم الأمل فيه كل من خلدون منصور على الجهة اليسرى، فادي سليمان على الجهة اليمين، ونور ماني كمهاجم صريح. بالنسبة للتشكيلة الأساسية لشمس الدين الذوادي والنادي الرياضي بحمام الأنف، مروان المروكي في حراسة المرمى، أيمن العباسي، شهاب فرج قائد الفريق، وبير منويسر كثلاثي خط الدفاع، قدامهم وائل البرهومي، شادلي قاسم، على يمينهم إيهاب الدريدي، وعلى يسارهم حبيب الغرايري. في الهجوم نلقاو آدم بن أحمد وأحمد بن تيبة، وراهم يوسف المصراتي. نلعب في توقيت 6 دقائق لعب إلى حد الآن، كرة من الدائرة الوركزية لوسط الميدان بتمريرة طولية إلى الرواق الأيسر لحبيب الغرايري، يرفع كرة، محاولة للازدواجية ومحاولة أخرى ما زالت لشادلي قاسم داخل مناطق جزاء الأمل الرياضي بحمام سوسة. التوزيع، ما زالت الكرة، والحارس محمد أمين الحزقي ينقذ الموقف. كان قريب آدم بن أحمد من تسجيل الهدف الثاني، ما توقعش الكرة توصل له داخل منطقة 6 أمتار بهذه الطريقة. في الأخير أحمد أو أمين الحزقي يرتمي ويغطي على كورته كما ينبغي ويتحصل على مخالفة. شو الثاني انطلق متأخر تقريبا بأربع خمسة دقائق، استنى الحكم اللي قود المباراة باسم بالعيد، استنى جماهير النادي الرياضي بحمام لمف انها تنقص من رمي المقذوفات على بنك بودلاء الامل الرياضي بحمام سوسة. طبعا رمي المقذوفات والشماريخ اصبحت عادة في البطولة، سواء في البطولة الاولى او في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، على كل هي مظاهر للوعي. لازم الجمهور الحاضر في الملعب يكون واعي، علاش برشا عائلات ما عادش تمشي للملاعب مع صغارها مع نساها مع اخواتها، لانه اغلبية الملاعب بين ظفرين اصبحت للمتشنجين وليست للمشجعين، مع احترامنا لكافة الجماهير الرياضية اللي موجودة في الكرة التونسية. على كل باش ترجع الكرة بعملية اسقاط من الحكم باسم بالعيد ليمين الحزقي، امين الحزقي ياخذ كرة بيديه، حكم المباراة هو باسم بالعيد، يساعد وائل الحناشي كحكم مساعد أول، حكم مساعد ثاني هو محمد الترابلسي، ولا حكم الرابع منتصر عمار. نذكروا أنه مباراة البطولة الثانية أو الرابطة المحترفة الثانية دور بلاش تقنية الفار. كرة لحبيب الغرايري في مناطقه، يرجع إلى بير منويسر بلمسة برجله اليمين إلى شهاب بن فرج في منطقة جزاء النادي الرياضي بحمام لمف. شهاب بن فرج قائد الهمهامة يلعب كرة مع وائل البرهومي، تناقل قصير للكرة أمام منطقة جزاء الهمهامة، أمام وقفة صحيحة من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة. تتحول كرة للجهة اليمين، شادلي قاسم بين ثلاثة لاعبين، يلعب مع بدريدي، هيب بلمسة يحط كرة في وسط الميدان للبرهومي، برهومي يبدل لحبيب الغرايري في الجهة اليسار، لحبيب الغرايري وائل البرهومي، محرك ممتاز وائل البرهومي، كل الكرات تقريبا تمر على هذا اللاعب وائل البرهومي متوسط ميدان الهمهام. شهاب بن فرج 9 دقائق لعب، هدف مقابل هدف في مباراة النادي الرياضي بحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. كرة لإلياس أيمن العباسي، يلعب إلى إيهاب الدريدي. أيمن العباسي على خط وسط الميدان يستقبل كرة، يرجع بها إلى الخلف في اتجاه شهاب بن فرجي، بدل لبير من ويسر في الجهة اليسار. بير من ويسر يتبع فيه من نورماني من بعيد، بير من ويسر يلعبها إلى إلياس وائل البرهومي لحبيب الغراري. ممتاز التمرير في اتجاه آدم بن أحمد، يسقط. الحكم يشير إلى أنه اللاعب خليل المشرق يلعب بالكرة، ترجع للهمهامة من جديد عن طريق إيهاب الدريدي. إيهاب يرجع بالكرة إلى الوراء في اتجاه إلياس وأيمن العباسي. أحمد بن تيبة ما يخوش الكرة مباشرة لمحمد أمين الحزقي حارس مرمى الأمل الرياضي بحمام سوسة. اتنقل 12 مرة الأمل الرياضي بحمام سوسة، من 12 مرة 6 مباريات قبل فيهم أهداف و6 مباريات ما قبلش فيهم أهداف. الستة اللي قبل فيهم أهداف 3 وفاو بالهزيمة، 2 مقابل 1، 2 تعادلات، 1-1 وانتصار بفضل ثنائية نورماني في تتاوين. كرة في محور دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف. بيرم نويسر يستقبل كرة برجله اليسرى، يلعبها إلى أحمد بن آدم وآدم بن أحمد. المهاجم يرجع تقريبا لمناطقه لاستلام الكرة، تعود للأمل. تمريرة خاطئة ودون عنوان من خليل المشرقي مباشرة للحارس شادلي قاسم. الآن شادلي قاسم يلعب كرة على الجهة اليمين، تماس رمية تماس للنادي الرياضي بحمام الأنف، باش يتولى تنفيذ إيهاب الدريدي. يلقى إلياس العباسي، أيمن العباسي من اليمين لليسار، يغير ناحية الحبيب الغرايري، يستقبل بكنترول ممتاز من الحبيب الغرايري في الرواق الأيسر، يرجع إلى بيرم. نويسر يرفع كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، ممتاز التدخل والارتقاء من الحبيب البريكي قائد الأمل، يحط الكرة في الركنية. 12 دقيقة لعب هي توقيت المباراة، 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل هدف. نورماني في الدقيقة 27 يفتتح للأمل، في 45+2 يوسف المصراتي يعدل الكفة للهمهامة من ضربة جزاء. اللعب متوقف ذاكر في انتظار
3: به
5: إخراج. تفضل
3: به في توقيت قديش؟
5: نلعب في 12 دقيقة لعب هدف مقابل هدف بين الهمهامة والأمل.
3: هذا تذكير بالنتائج، 1-1 نادي حمام الأنف الأمر دي بحمصوصة، 3-0 سبورتنج بن عروس مازن بورقيبة، 1 بلاش اتحاد بوسيل المقرن الرياضية، 3-2 للشابة في مساكن أمام هلال مساكن، 1-1 بمكان المهدية ومحيط قرقنة، و0-0 بين بعض بوحاجة واتحاد تطاوين، و1-1 بين سكك حصفاقسي وكوكب أجير. بنرجع لك يا مكرم في ملعب بوحاجة.
4: إذا وصلنا حوالي 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ولا زالت النتيجة متعادلة 0-0. كان هجوم في الدقيقة 14 لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، لكن الحارس بلال عيساوي يتألق من جديد ويمنع الاتحاديين من افتتاح النتيجة. المدرب لسعد الشريتي قام بتغييرين، دخول محمد حسين المولهي مكان ياسين ريدان، ومعتز الرياحي مكان محمد الخلوفي، في حين المدرب لطفي جبالي قام بتغيير دخول أشرف العجيمي مكان منتصر الشبشوب. وهذا هجوم لصالح البعث الرياضي المحرر، وتخرج الكرة ضربة ركنية. ركنية إذن على يمين الحارس ريان نوار، سيقوم بتنفيذ الركنية حازم الميداني، يمشي للكرة حازم الميداني، إذن سيتمكن من توزيع أو تنفيذ هذه الركنية. تتلعب ثنائية مع ياسين ريدان على مستوى القائم الثاني، تسديدة، ولكن الحارس ريان نوار يمنع البعث من افتتاح النتيجة. تعود الكرة إذن لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، هجوم على الجهة اليسرى، تمشي الكرة هجوم عكس حذاري هجوم عكس سيوس. والهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين هنا في بوحجلة. إذن اللاعب عشان نثبته من رقم اللاعب. إذن هدف مقابل صفر لصالح.
3: كيفاش سجل الهدف يا مكرم؟ يا مكرم كيفاش سجل الهدف
4: من الجهة اليسرى؟
3: أيوة.
4: على مستوى الدائرة المركزية للميدان يتقدم بالكرة ويسدد بالجهة اليمنى داخل شباك بلال العويساوي ليفتتح النتيجة. إذن في الدقيقة 22 سنتثبت من رقم اللاعب. هو اللاعب الاحتياطي أشرف العجيمي اللي من زاكي دخل. إذن أشرف العجيمي يتمكن من افتتاح النتيجة لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين هدف مقابل صفر لصالح الاتحاد أمام البعث الرياضي ببوحجلة.
3: به يا رسول الله ساعات تخرج كلمة في الوضع ما نتحملوش مسؤوليتها. يلا خلنا نمشي الملعب حملا. فضل يا طاهر.
5: شكرا لك ذاكر. نلعب في توقيت 16 دقيقة لعب في الشوط الثاني. هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي لحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. ثلاثة تغييرات دفعة واحدة من مالك المهري مدرب أو مالك المهيري ماهر المهيري عفوا مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة. طبعا عين على ورقة الفنية للمباراة، عين على الجماهير وعين على الكرة. كرة في محور دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف. أعطيكم التغييرات بعد لحظات. في اتجاه أحمد آدم بن أحمد يسقط يربح المخالفة. قلت ثلاثة تغييرات من ماهر المهيري مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة وخليفة عماد جبلة. أمين تريتر ياخو مكان علي بن حسين. كذلك يدخل محمد أمين الجري مكان فادي بن علي سليمان. ويخرج نور البيجي يدخل ريان العساوي. تغيير كامل للجهة اليمنى للمدرب ماهر المهيري. مخالفة حبيب الغرايري يرفع كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء. يخرج الحارس يخطئ في الأبعاد. كرة ثانية التصويب ما زالت للهمامة في مناطق الأمل. تصويبة أخرى من خارج المنطقة هذه المرة الدفاع تمشي لليمين.

0: نجم مركز بمركز في صفوف تشكيلة المدرب شمس الدين الذويدي. ترجع الكرة من ضربة 6 أمتار طويلة من الحارس. دفاع النادي الرياضي بحمام لم في مرة أولى. كرة ثانية في وسط الميدان، كرة بين أخذ ورد في وسط الميدان بين زوز فرق. لحبيب الغراري، يرجع لبير منويسر. بير ممتاز التنقلات والكرات في وسط الميدان من جانب كل من وائل البرهومي، بير منويسر، ولحبيب الغراري. هذا اليعقوبي اللي دخل منذ لحظات الى احمد بن تيبا، يروح تماس في الجهة اليسرى لهجوم النادي الرياضي بحمام الانف. لحبيب الغرايري باش يتولى تنفيذ رمية تماس. 19 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف إلى حد الآن. وسط وقفة صحيحة من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة أمام ضغط رهيب من النادي الرياضي بحمام الأنف. نذكروا بإطار المباراة وفرضيات الصعود، النادي الرياضي بحمام الأنف الانتصار ولا شيء غير الانتصار يمكنه من الصعود المباشر والعودة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. في المقابل الأمل يكفيها التعادل باعتبار عنده أسبقية مباراة الذهاب واللي انتهت بهدف مقابل صفر، هدف نورماني. باير منويسر يوزع كرة ممتازة للترويج، يرفع كرة بالحارس والدفاع على الخط النهائي للمرمى. كرة خطيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف من باير منويسر، يعمل توزيع لقائد فريق شهاب بن فرج على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يحذر كرة بصدره يركحها يحطها في القاعة، يخرج الحارس أمين حزقي، لكن شهاب بن فرج يرفع به الكرة والعودة الموافقة لإلياس الطيف اللي بعد الكرة تقريبا 20 سنتيمتر على الخط النهائي للمرمى، يحرم النادي الرياضي بحمام الأنف من هدف التقدم. باير منويسر يطول الكرة في اتجاه شهاب بن فرج، يبدل المسار في اتجاه المنطقة. ما زالت للنادي الرياضي بحمام الأنف عن طريق اليعقوبي عزيز في اتجاه الغرايري. حبيبي لعزيز من جديد، اليعقوبي يتبع فيه زوز لاعبين، اليعقوبي أصبح في وسط ثلاثة لاعبين، والتدخل من ريان العيساوي يحط كرة في التماس. رمية تماس أخرى للنادي الرياضي بحمام الأنف على الجهة اليسرى. نستناو تنفيذ رمية التماس في توقيت 21 دقيقة لعب. رمية التماس تتنفذ على مستوى خط 6 أمتار، تعود من الدفاع في مرة أولى وكرة ثانية، يربح على مل الرياضي بحمام سوسة. تماس محمد أمين الجري يحاول يعكس الهجمة، كان براسه بعينيه لوج على نورماني، قاعد يشوف في نورماني قاعد يقدم ولا حب يلعب له الكرة، لكن تصطدم بالحبيب الغراري وتتحول لرمية تماس. تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، يتنفذ طويل سهل عند باير منويسر. باير منويسر يخطئ، تمشي إلى نورماني، نورماني يسقط، مخالفة. مخالفة للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، بالضبط أمام بنك بودلاء الهمهامة. توجه تقريبا شمس الدين الذويدي باش يقوم نورماني، إن شاء الله ما تخرجش المباراة على إطارها. على كل حال جمهور كامل واقف، المباراة واقفة. باسم بالعيد قاعد يبعد في كل من شمس الدين الذويدي، يبعد
1: باهي تراعطيني الخط ما دام اللعب توقف عندك. خلينا نمشي
0: 22 دقيقة لعب في ملعب حمام الأنف، هدف مقابل هدف بين نادي الرياضي بحمام الأنف وأمل حمام سوسة.
1: باهي نرجع لك يا مكرم.
2: إذن مرحبا بكم من جديد في ملعب البلدي ببوحاجلة. لا زال التقدم للاتحاد الرياضي بتطاوين، اللي سجل هدف عن طريق البديل أشرف العجيمي. الآن هجوم لصالح البعث الرياضي ببوحاجلة، تمشي الكرة على الجهة اليمنى على مستوى خط وسط الميدان، توزيعها داخل منطقة الجزاء، يسقط اللاعب أسامة النصري والحكم يأمر بمواصلة اللعب من جديد لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. توزيعها على الجهة اليمنى، لكن اللاعب محمد السبعي يقدم

0: كرة كرة تمشي ضربة مخالفة لصالح البعث الرياضي بمحجلة في مناطقه. زياد الزعفور يستعد لتنفيذ المخالفة وهناك تغييران إذن للبعث الرياضي بمحجلة. غازي الخزامي رقم 28 سيأخذ مكان رقم 10 حازم الميداني واللاعب متوقف إصابة لاعب الاتحاد الرياضي بتطاويل ودخول من الطرف الإسعاف.
1: باهي اللاعب متوقف خلينا نرجعوا الحملة فاضل إطار.
2: استأنف اللعب مرة أخرى في حمام الأنف 24 دقيقة لعب في الشوط الثاني هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي لحمام الأنف وضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. نورماني في دقيقة 27 للأمل ثم تعديل من يوسف المسراتي في 45+2 من ضربة جزاء. كرة في وسط الميدان بين الحبيب البريكي والبديل عزيز اليعقوبي تتحول لرمية تماس في الجهة اليسرى لهجوم النادي الرياضي بحمام الأنف. لحبيب الغراري على تنفيذ أو في تنفيذ رمية التماس يلعب إلى بير منويسر. بير منويسر يلعب إلى قايد وشهاب بن فرج. شهاب بن فرج يبحث عن الكرة طويلة يلقى لحبيب الغراري في الرواق الأيسر. ترويض كالعادة ممتاز من الظهير الأيسر أو الجناح الأيسر للهمهامة لحبيب الغرايري. بير منويسر يلعبها إلى أيمن العباسي. عباسي في اتجاه شاد لي قاسم وهيبة دريدي. 1-2 في الرواق الأيمن ما تتعداش. غلق كل المنافذ من ريان العساوي. ترجع كرة من جديد للهمهامة في الدائرة المركزية لوسط الميدان. شهاب بن فرج يلعب إلى أيمن العباسي حولها للجهة اليمين في اتجاه بدريدي مقطوعة كرة في التماس. تماس للنادي الرياضي بحمام الأنف في الجهة اليمنى. إيهاب الدريدي يبحث عن زميل يلقى الشادلي قاسم. الشادلي قاسم بجانب زاوية الركنية يرفع الكرة على مستوى نصف دائرة المنطقة. ترجع من الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية تتحط كرة في ظهر شهاب بن فرج. نورماني في صراع مع المدافع يعود بالكرة لحارس مرميه مروان المروكي يلعب كرة طويلة في اتجاه شادلي قاسم. صراع بدني بين عزيز اليعقوبي. ترجع كرة من جديد اختير على دفاع الهمهامة. يخرج المروكي يأمن الكرة بيديه. تمشي كرة لوائل البرهومي إلى أحمد بن طيبة. بن طيبة في وزوز لاعبين أمام محاصرة لصيقة من قائد الفريق لحبيب البريكي. يرجع لي بير منويسر. انويسر في اتجاه وائل البرهومي. برهومي بلمسة إلى لحبيب أو الشادلي قاسم. يوسف المسراتي البرهومي من جديد بير منويسر. انويسر يعمل البينية في اتجاه بنتي باستماتة دفاعية من الأمل ما زالت في الرواق الأيسر والحكم يقول لمسة يد. لمسة يد على معتز بن عبد الله في أول الرواق الأيسر لهجوم النادي الرياضي بحمام الأنف بالضبط في توقيت 27 دقيقة لعب وعلى نتيجة هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي لحمام الأنف وضيفه الأمل الرياضي بحمام سوسة. أقوى خط دفاع على همهامة في البطولة بقبول 13 هدف فقط وأقوى خط دفاع في ميدانه قبل 3 أهداف فقط. 3 أهداف قبلها على ميدانه في 12 مباراة. 2 انتصارات هدفين مقابل هدف أمام سبورتينج بن عروس واتحاد تطاوين وهزيمة هي الوحيدة ضد المكارم. الشادلي قاسم يلعب المخالف على مستوى القائم الأول. ترجع من الدفاع في اتجاه إلى أيمن العرفاوي أو وائل البرهومي. والتوائل البرهومي أكثر لاعب استلم كرات اليوم في نادي حمام الأنف. طويلة من الحارس المروكي. الدفاع في مرة أولى، كرة ثانية عند ريان بن عبد الله، ترجع مباشرة ليمين الحزقي. فما لاعب ملقى على أرضية الميدان من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة. الحكم يقول ألعب، قاعد يحث في اللاعبين على اللعب وقاعد يحسب في الوقت بما أنه الكرة في يد أمين الحزقي حارس مرمى
1: في توقيت قديش
2: الرياضي بحمام سوسة. نلعب في 28 دقيقة لعب، ذاكر هدف مقابل هدف بين حمام لنف وأمل حمام سوسة.
1: باهي هات نرجعوا المكرم في بوحجلة.
0: بوحجلة نلعب في الدقيقة 33 ولا يزال الاتحاد الرياضي بتطوير متقدم هدف مقابل صفر. إذن الكرة مخالفة للاتحاد الرياضي بتطوير. عثمان شرف الدين إلى الوراء إلى زميله رمزي الرقيق، يا إلى وجه شكون يعطي الكرة، دونك يمرر الكرة للبديل أشرف العجيمي، لكن الحكم يعلن عن مخالفة على يمين حارس البعث الرياضي ببوحجلة بلال لعويساوي قريبة من مناطق الجزاء. في التنفيذ القائد أحسن الشلي، إذن ربما ستنفذ ثنائية بين أحسن الشلي واللاعب فراس خير الله. ننتظر إذن تنفيذ ضربة المخالفة. حارس البعث الرياضي ببوحجلة قدم حقيقة أداء ممتاز اليوم. تنفذ ثنائية، تسديدة وتدخل الحارس. ماذا يقول الحكم؟ تخرج الكرة ضربة مرمى لصالح البعث الرياضي ببوحجلة. إذن كانت فرصة سانحة للتسجيل لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين. تعود الكرة لصالح البعث الرياضي ببوحجلة، توزيعها طويلة داخل مناطق الاتحاد. معركة في وسط الميدان، هناك كوكب من المدافعين محمد السبعي، وتخرج الكرة ضربة تماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين. لاعبي البعث الرياضي غير راضين إذن على إشارة التماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين. إذن تنفذ ضربة التماس، ينفذها اللاعب حازم بن حامد، ومن جديد ضربة مخالفة. لا ضربة تماس يقول الحكم. هناك تضارب بين المساعد والحكم، حكم الساحة. إذن حازم بن محمد من جديد سينفذ ضربة التماس قريبة من مناطق الجزاء على يسار الحارس بلال العويساوي. تنفذ، يمشي لها حازم من جديد. محمد السبعي، إذن تنافس على الكرة بين حازم ومحمد السبعي، وفي الأخير محمد السبعي يتحصل على المخالفة. تنفذ بسرعة لكن الحكم يقول من مكانها. جعفر موسى إلى زميله محمد النصري. البعث الرياضي يبني الهجوم من الجهة اليمنى على مستوى خط وسط الميدان. لطبق كروي ممتاز هذه الأمسية ببوحجلة حقيقة. تمشي الكرة من جديد لصالح الاتحاد الرياضي، يحاول بناء هجوم من جديد أحمد الطويبي، لكن تخرج الكرة ضربة تماس لصالح المحليين. تنفذ ضربة التماس، يمشي بالكرة اللاعب جعفر موسى، لكن يقطعها لاعب الاتحاد أحمد الطويبي. تعود إلى الوراء إلى حارس المرمى. من جديد الاتحاد يبني في هجومات مركزة حقيقة. تبادل كروي ممتاز على مستوى، وهذا الهجوم هجوم داخل، لكن المدافع جعفر موسى يتمكن من اخراج الكره الى الركنيه. كان هجوم سريع وتبادل كروي ممتاز بين لاعبي الاتحاد، لكن يتدخل موسى ويخرج الكره ركنيه، ركنيه على يسار الحارس بلال العويساوي.
1: باهي، لانه فرص وليت هما من هنا ومن هنا ملح حملم. خلينا نرجع لك يا طاهر، تفضل.
2: شكرا ليك ذاكر. نعود في 33 دقيقة لعب لملعب حمام الأنف، هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي بحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. زوز فرص خطيرة، واحدة للنادي الرياضي بحمام الأنف والأخرى لأمل حمام سوسة. في الدقيقة 29 أحمد بن تيبة كاد أن يضيف الهدف الثاني للهمهامة بعد توزيع من حبيب الغراري من الجهة اليسار في اتجاه نقطة ضربة الجزاء، واللي خذاها على الطاير كما جات أحمد بن تيبة مرت فوق مرمى الحارس. يأتي الرد بعد تقريبا 3 دقائق بالضبط، في الدقيقة 32 أمين التريتر، محمد أمين التريتر حقيقة لاعب يعتبر كتميمة حظ في صفوف أندية بطولة الرابطة المحترفة الثانية، بما أنه حقق صعود الموسم الفارط مع المستقبل الرياضي بالمرسى. قلت أمين تريتر يستغل كرة ويسدد من داخل منطقة جزاء النادي الرياضي بحمام الأنف، ولكن الحارس مروان المروكي حط كرة في الركنية. نلعب في توقيت 34 دقيقة لعب، الكرة للنادي الرياضي بحمام الأنف، توزيعة من ثم إلى ضربة 6 أمتار، ركلة مرمى للضيوف في توقيت 34 دقيقة لعب في الشوط الثاني. هدف مقابل هدف بين الفريقين. قاعد نشوف في اللاعب عبد الله ريان بن عبد الله على ما يبدو يحضر في روحه باش ياخذ مكانه بعد لحظات. تتنفذ ضربة 6 أمتار عالية تتجاوز خط وسط الميدان. تريتر يربح التماس في الجهة اليسرى لهجوم الأمل الرياضي بحمام سوسة. أمين تريتر يخلي الكرة لأمين هلال، هلال باش يلعب رمي التماس، يلعب مع تريتر في الرواق الأيسر. أمين تريتر غالطة منه وخاطئة التمريرة للشادلي قاسم. تماس الآن للنادي الرياضي بحمام الأنف. يهاب يلعب تماس طويل في اتجاه بشير المقدم، ياخذ الكره بشير المقدم من اللي خذا مكانه قبل قليل، يسقط ما فماش مخالفه. يقول الحكم باسم بالعيد طويل الكره من المشرقي مباشره لاحضان الحارس مروان المروكي الى نويسر. ممتاز الاستلام والمراوغه في فرد وقت من الشادلي قاسم، يلعب كرة في اتجاه بن تيبة تقطع من الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية مباشرة لنور ماني اللي موجود في موقع تسلل. تسلل على نور ماني، أقوى خط هجوم في بطولة الموسم الحالي دون اعتبار. يعني هذه المباراة هو هجوم الأمل الرياضي بحمام سوسة، والفضل كل الفضل يعود لنور ماني هداف البطولة 18 هدف، تقريبا نصف الأهداف اللي سجلها الأمل سجلها نور ماني. كرة لحمام الأنف في وسط الميدان ومخالفة، مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف على مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى. لحبيب الغراري تحصل عليها، تبعد حوالي 28-30 متر أو 25 متر، 28 كحد أقصى على الخط النهائي لمرمى الحارس محمد أمين الحزقي. الحكم باسم بالعيد يقوم لحبيب الغرائري لباس. كيد صراعات بدنية وموسم طويل لكل الفرق. الحكم باسم بالعيد يعطي الإشارة لتنفيذ التغيير، بما أنه فما لاعب مؤمن الزبيدي باش ياخو مكانه مكان لحبيب البريكي قائد فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. يخرج بداعي الإصابة، تتوقف المباراة وتشنج أكثر شوية الأجواء باعتبار أنه الجمهور قاعد يرمي في شتى أنواع المقذوفات على بنك بودلاء الأمل. إن شاء الله ما تخرج الأمور على السيطرة، إن شاء الله الأمن يكون في المكان المناسب. لاعبي نادي حمام الأنف يطلبون من الجمهور التوقف عن مثل هذه الأفعال. في المقابل الحكم باسم بالعيد يتوجه، يبدو لي فما إصابة أمام بنك بدلاء الأمل. الصورة ما هيش واضحة من الموقع اللي أنا فيه، لو كان عندك الصورة التلفزية ذاكر، لكن سلامات على كل حال. وزميلنا قائد الرحلة بالأحسن يوضح لنا ويأكد لنا أنه فما شكون ملقى على أرضية الميدان بعد تعرضه لإصابة من الجماهير من خلال رمي المقذوفات. سلامات، نتمنى السلامة لكل من موجود في الملعب سواء لاعبين، حكم، حكام، مدربين، إطارات فنية، جماهير وكذلك الصحفيين. استنيوا في اللعب يعود 39 دقيقة لعب، الخمسة دقائق تقريبا الأخيرة في المباراة. أكيد الضغط باش يتسلط أكثر على الجماهير وعلى لاعبي نادي حمام الأنف، وأكيد كذلك يعني يسخنوا شوية بلغة الكرة. نورماني يشير الحكم بالابتعاد عن بنك البدلاء. قاعد نشوف الحماية المدنية كذلك تتدخل. سلامات لأحد أعضاء بنك بدلاء الأمل الرياضي بحمام سوسة. 39 دقيقة لعب في الملعب البلدي بحمام الأنف. اللعب مازال متوقف منذ تقريبا دقيقتين بعد إصابة أحد الموجودين في بنك بدلاء الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد رمي المقذوفات من جماهير النادي الرياضي بحمام الأنف. في انتظار استئناف اللعب هنا في ملعب حمام الأنف. قلت برشا لاعبين مؤثرين في هذه المباراة وعلى مر هذا الموسم للفريقين. غرار وائل البرهومي متوسط ميدان نادي حمام الأنف. خليل المشرقي اللاعب المتخفي مش قاعد يظهر برشا لكن قاعد يسكر.
1: لكن لما مانيش فاهمين شنو اللي صار بالضبط يا طاهر.
2: ذكر فما قلت مقذوفات من جانب جماهير نادي الرياضي بحمام الأنف. على ما يبدو انه احد الموجودين في بنك بدلاء الأمل الرياضي بحمام سوسة وسيب، يبدو لي المدرب ماهر المهيري او احد من عضو فني على كل هو الزي متاع الفنيين في امل حمام سوسة تقريبا ماهر المهيري.
1: ان شاء الله لاباس في كل الحالات. ان شاء الله لاباس.
2: ان شاء الله لاباس. اكيد ان شاء الله لاباس. تمنيو السلامه لكل اللاعبين. على كل يمكن فما امكانيه نتوقف المباراه ربما، ما زلنا في انتظار التأكيد أو النفي. أكيد ما نحبوش المباريات، هي مباراة قمة ومباراة نهائي بطولة في موسم صعب بعد الكثير من الانتظار باش نجيو في موسم حاسم كما هذايا. حسمت بطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم أمس في ديربي العاصمة في الجولة قبل الأخيرة، والتشويق يتواصل في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لآخر الدقائق وآخر اللحظات.
1: يعني نشوف حتى في السيد منجي بحر رئيس نادي حملام في دخل ومعاه برشا مسؤولين ومعاهم معناها حكم المباراة والحكم الرابع وغيره في حوار، وفما المراقبين تاع المباراة معناها باش مع حكم اللقاء اللي باش يستأنف اللعب. يلا
2: يستأنف بالفعل الحكم باسم بالعيد قاعد يشير توا لمكان المخالفة اللي باش يستأنف منها اللعب. اللعب تقريبا توقف 4 دقائق منذ دقيقة 37 أو 38، نلعب في حدود دقيقة 42 إلى حد الآن. ما زالت النتيجة تخدم الأمل الرياضي بحمام سوسة. قاعد نشوف يمين تريتر قائد الأمل يتحدث مع الحكم الرابع منتصر عمار. قلت فما إمكانية أنه المباراة تقف أمينة ريتر قاعدين.
1: ما نعرفش اللي ريتو أنه الحكم طلب من الملاعبية باش يرجعوا، ما فماش علاش باش تقف، لأنه ملاعبية طلب الحكم من الملاعبية باش ترجع الميدان، وبالفعل فما قدام مخالفة تو، نتصور أنه باش تم تنفيذ المخالفة لم يتطلب الأمر إيقاف اللعب حسب حكم اللقاء.
2: الغريب أنه الحكم يطلب في اللعب وأمينة ريتر يطلب من زملائه باش يلتحقوا به بحذا بنك البدلاء. هاو أمينة ريتر يتراجع على قراره باش يستأنف اللعب، باش يستأنف اللعب بعد لحظات 43 دقيقة 5-6 دقائق اللعب متوقف في الملعب.
1: وفما شماريخ توا، فما العاب ناريه نشوفوا فيهم، معناها هذه الصوره اللي قاعده توصل لنا ملعب حمل انفرا، هذه القوارير هذيك ولات امور عاديه في الملعب نتاعنا. يلا ان شاء الله نكمل المباراه.
2: بالفعل الحكم قاعد يوجه ويكلف اللاعبين على حدود منطقة الجزاء، هي مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف في الجهة اليسرى لحبيب الغرايري يرفع الكرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء. كرة أخرى خطيرة ويقترب نادي حمام الأنف.
1: هذه كرة مش عادية بالكل،
2: هذه كرة بألف صورة يا ذاكر.
1: أي الكرة هذه مش عادية،
2: الأولى على القائم والثانية في دين الحزقي. توزيعها
1: أكثر من دين الحزقي يا طاهر، الملاعب كان وحده قدام المرمى، فما حتى حد، والمرمى كل محلول قدامه في 6 أمتار.
2: نقول يعني
1: والله ساعات الحفظ كان ما يمشيش بكل،
2: لكن يبدو أنها يعني أنه لاعب يلعب رجله اليمين وجد في رجله اليسار، يعني ما هيش يعني نجم يكون هكا، لكن الحظ كذلك في كرة القدم يلعب الكثير من الأدوار. كرة في رمية تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة في اتجاه نور ماني إلى ضربة مرمى. بعد هذه الكرة سننتظر إما تأكيد النادي الرياضي بحمام الأنف على السيطرة أو الرد من نور ماني وأمل حمام سوسة. كرة في الجهة اليمين للهمهامة تتوزع ناحية المقدم، ترجع الكرة من البديل الزبيدي، مؤمن الزبيدي يحط كرة في تماس، رمية تماس للنادي الرياضي بحمام الأنف في هبة الدريدي ناحية بشير المقدم. 1-2 ممتازة العملية إلى محرك وسط الميدان وإلى البرهومي في اتجاه بير من ويسر. انويسر يبحث عن زميل يلقى الغراير على يساره. 1-2 ما تتعداش، ترجع للأمل محمد أمين الجري يغطي على كورته، يجيوها 3 لاعبين يرجع به إلى الوراء، وفي الأخير تمشي ضربة 6 أمتار. ضربة 6 أمتار ولابد من يعني التحكم في الأعصاب والتحكم والسيطرة على الضغط.
1: اللاعب رقم 7 اللي ضيع بكري الكرة وجه لوجه
2: بالفعل
1: هو اللي توجه
2: أحمد بن تيبة. نتحدث على أحمد بن تيبة في تدخله الأخير وعلى ريان العيساوي.
1: باهي لحظات خلينا نشوف وين وصلت الأوسط مباراة بوحجلة والتطاوين. تفضل يا
0: الحكم في هذه الحكم عفوا وليد الهذلي أضاف 3 دقائق وقت بديل، وفي هذه الآونة بالذات ينهي اللقاء بتقدم الاتحاد الرياضي بتطوين منذ الدقيقة 22 من طرف اللاعب شرف الدين العجيمي بتسديدة قوية يسكن الكرة في شباك المتألق بلال العويساوي. حقيقة حارس مرمى ممتاز هذا اليوم، قدم مردود جيد، صد العديد من الهجمات. إذن الاتحاد الرياضي بتطوين.
1: حب نشكرك يا مكرم، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. واحد بلاش نهاية المباراة. الوضعية الآن 51 نقطة الحالية، 51 نقطة حمام الأنف وحمام سوسة وتطوين. القانون شي يقول يصير الحساب نتاع المقابلات بين ثلاثة فرق مع بعضهم، كل واحد شكون ربح وشكون خسر. المرتبة الأولى لفريق نادي حمام الأنف، المرتبة الأولى حمسوسة حاليا حمسوسة المرتبة الأولى بالتالي تطلع، المرتبة الثانية للاتحاد الرياضي بتطوين، المرتبة الثالثة النادي هذا حمام الأنف. هذا حسب أو المرتبة الثانية حمام الأنف ومرتبة الثالثة تطوين في الحوار المباشر الثلاثة، معناها ما يتغيرش المعطيات حتى التوى في الترتيب، الأولى حمسوسة الثانية حمام الأنف والثالثة تطوين، رغم أنهم ثلاثة عندهم 51 نقطة. يا طه
0: لاعبي الاتحاد لا زالوا في انتظار داخل.
1: لا رجع لي طاهر، شكرا يا مكرم، يعطيك الصحة جزيلا، رجع لي طاهر. يلا شكرا يا مكرم. طاهر يا طاهر
2: ذاكر
1: تفضل
2: ذاكر 5 على 5 نسمع فضل. فيك
1: تفضل تفضل
2: شكرا ليك. 10 دقائق وقت بديل، 10 دقائق كاملة، كيف تحسم الأمور في آخر 10 دقائق؟ لعبنا 2 مازالوا 8، كرة في رمية تماس للأمل تتنفذ طويلة على مستوى خط 6 أمتار، ترجع مازالت للأمل الرياضي بحمام سوسة عن طريق من هلال يربح تماس. تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، من هلال باش يتولى تنفيذ، يخلي الكرة لمؤمن الزبيدي، الزبيدي مؤمن يلعب تماس طويل على مستوى القائم الأول، لمسة مشيد لقاسم يرجعها بالرأس مؤمن الزبيدي مباشرة لضربة مرمى. كما كنت تقول ذاكر 51 نقطة لكل فريق بين الاتحاد الرياضي بتطاوين، نادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة. عن أي متعة نتحدث ونحن لم نعش هذه اللحظات، لحظات تاريخية في موسم تاريخي صعب على كل الفرق. كرة لأيمن العرفي أوائل البرهومي في اتجاه هيبة الدريدي، بينية يحاول يكسر خط وسط الميدان لكن ما يمرش، ما تتعديش الكرة، ترجع من جديد للهمهامة عن طريق بير من ويسر، بير من ويسر الهمهامة اللي غادر بطولة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2021-2022 ليلتحق به أمل حمام سوسة في الموسم اللي بعده بالضبط 2022-2023. هذه كرة وخروج موفق، خروج موفق لأمين الحزقي وسط المطالبة بضربة جزاء، كانت كرة طويلة على مستوى
1: يا طه.
2: تفضل تفضل
1: باش نبدأ. والله معناها بكل حياد وبكل أمانة ضربة جزاء لولانية، ما هي ضربة جزاء حسب رأيي، لكن العملية هذه تتطلب ضربة جزاء بكل صراحة باش معناها هذا للأمانة، معناها ضربة جزاء لولانية لدولاس قال الملاعب، لكن هذه اللاعب مشى وتدخل بإهمال على الحارس على اللاعب، وحسب رأيي العملية هذه تتطلب ضربة جزاء، والعلم لله اللي فات نادي حمنف. معناها شوف كيفاش الحكام متاعنا، اكيد باش نكملوا الدقائق اللي مازالت مع الاذن من زميلتنا نصير السكلي من مصلحه الاخبار، لانه نشرت اخبار الساعه 6 بتجيهم متاخره بدقائق قليله جدا مش برشا. يلا طه،
2: مازال بالضبط 5 دقائق على نهايه هذه المباراه. ركنيه تتوزع على مستوى القائم الاول، تعود من الدفاع كره ثانيه للهمهامه، تتوزع مره اخرى من نفس الجهه اليمنى، تعود من الدفاع.
1: قداش أضاف الحكم يا طه؟
2: أضاف قلت 10 دقائق يا ذاكر، لعبنا بالضبط منهم 5، دخلنا في الدقيقة 6. بشير المقدم داخل مناطق الجزاء، كرة أخرى خطيرة للهمهامة، بشير المقدم يذيع الصعود المباشر ويؤجل الفرحة في ملعب حمام الأنف. ضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة، خطيرة الكرة، النادي الرياضي بحمام الأنف ينزل بكل ثقله على الأمل الرياضي بحمام سوسة. هل سيصمد الأمل؟ نعم أم لا؟ في انتظار الأربع دقائق الأخيرة اللي مازالت هي اللي باش تكون فاصلة وحاسمة في مسير الفريقين بعد موسم طويل وصعيب. ضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة، وانذار لريان بن عبد الله على إذاعة الوقت. ريان بن عبد الله باش يرجع كرة من ضربة 6 أمتار طويلة تتجاوز الدائرة المركزية لوسط الميدان، نورمان يسقط، ما فماش مخالفة، بالتالي ثنائية هوائية ناجحة وتغلب لبير من ويسر على نورمان. رمية التماس اللحظات الأخيرة وجنون الثواني الأخيرة،
1: معناها التأخير اللي صار والتوقف يخلينا في إشكالية مع مصلحة الأخبار ومع موعد الأخبار والوضعية هذه، ما فهمناش نقرأ حسابنا كل مرة وكل مرة، ولا مقابلة في تونس توفى في وقتها العادي ما فهمناش يا طاهر، ونقعدوا بين المطرقة والسندان بين أنه نقصوا على مقابلة ما زال فيها دقيقة ونصف ولا دقيقتين، والله معناها غريب جدا. هي كمل الثواني اللي ما زال دقيقة ودقيقة ونص، كملوها يلا.
2: زالوا بالضبط 3 دقائق على انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي. مازال التعادل بين النادي الرياضي بحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة، هدف مقابل هدف. نتيجة تخدم أكثر الأمل الرياضي بحمام سوسة.
1: بالنتيجة الحالية أمل حمام سوسة في الرابطة المحترفة الأولى، هذاك علاش معناها أهمية المباراة وأهمية المتابعة متاع المباراة. يا طاهر راه فما ضربة جزاء واضحة نادي حمام الأنف، مع احترامنا قلت لأمل حمام سوسة اللي ضربة جزاء الأولى اللي عدل بها نادي حمام الأنف حسب رأيي ما كانتش صحيحة، كان فما خطأ من باسم بالعيد. الثانية كانت صحيحة حسب رأيي كما قلت لك.
2: في انتظار المافيولا، مافيولا حد الرياضي يا ذاكر، أكيد مباراة عندها صدى كبير ومنقولة تلفزيا.
1: هذا هو.
2: على كل كرة طويلة من شهاب بن فرج خارج الميدان، ضربة 6 أمتار.
1: نذكر أنه نشرت أخبار ساعة 6 بتجي متأخرة بدقائق، معناها باش نبدأ مستمعينا بدأ واضحين نكمل المباراة، مازالوا فيها دقيقة ودقيقتين تقريبا، دقيقتين في أقصى الحالات. يلا طه.
2: بالفعل دقيقتين تفصل الأمل عن الصعود،
1: لأنه مباراة هامة في الحمام سوسة، معناها اللي هي معناها مرجع نظر متاعنا في النقل متاع المقابلات أمر رياضي بحمام سوسة، ومجهود كبير طيلة موسم كامل، وأكيد فما الناس اللي يسمعوا فينا في السيارات متاعهم وإلا في المتاجر متاعهم وإلا في منازلهم، نكملوا المباراة حتى الأخر.
2: شكرا ليك ذاكر، وإن شاء الله نوصلوا الصورة كما هي ونوصلوا بكل حياد وبكل يعني تجرد. على كل لحبيب الغرايري في الجهة اليسار باش يلعب رمية تماس في اتجاه المقدم، تعود للنادي الرياضي بحمام الأنف عن طريق وائل البرهومي، يحاول من بعيد التسويب، عالية التسويب وسط صراخ الجماهير وصراخ المعلق، وليس كصراخ الجمهور مثل صراخ المعلق، فالجمهور يصرخ في حالة غضب أو فرحة، لكن المعلق يصرخ من أجل الحماس، من أجل نقل لحظة يعيشها في الملعب. كرة في ضربة 6 أمتار.
1: هو باش نبدأ واضحين، ما حصلنا ختام الموسم الرياضي، ما زالت كان جولة بركة في الرابطة المحترفة الأولى، إن شاء الله وصل الأسبوع باش نكملوهم بعد أكيد التأخير في البرامج متاعنا، وكل مرة الديبورد مول يصير إن شاء الله ما عادش يصير معناها من هنا حتى نهاية البرمجة هذية، في انتظار البرمجة الصيفية. يا طاهر أي كمل ثواني تقريبا 40 ثانية ما زالت تفضل.
2: هو راو كي نرجع نزيد نشوف وذاكر نلقوا حتى تعيين المباريات في يوم عمل وخارج عطلة نهاية الأسبوع تأثر. على كل هذه كرة لنورمالي في الجهة اليسار، نورماني وزع كرة مباشرة لأمين الجري، 20 ثانية لصعود أمل حمام سوسة، أمين الجري يكسر كرة من أمام شدي قاسم، آخر كرة هذا وائل البرومي تولى في اتجاه المقدم، بشير المقدم في صراع بدني يخسر الكرة، تعود للأمل الرياضي بحمام سوسة عن طريق هلال، أمين هلال يسارع يقاتل، وفي الأخير مخالفة قد تكون هي الأخيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف. مروان المروكي يلعب كرة طويلة في اتجاه بشير المقدم، الدفاع في مرة أولى، الثانية يبعدها محمد أمين تريتر ويزفر الحكم نهاية المباراة.
1: ألف مبروك للأمل الرياضي بحمصوصة صعوده للرابطة المحترفة الأولى. شكرا ليك بالتوقيت المحلي محمد موسى، تو أكيد أرجع معكم مع للأمل حمصوصة وبعض اللي صار. شكرا لكم نصير السكلي بعد شوية.
3: قسم الرياضة في المناسير في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وين ثم جديد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية لمختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية في إذاعة المنسير ديما سبور، وتابعوا الموجة.
4: السادسة وسبع دقائق على موجة إذاعة المنسير، أهلا بكم في هذا التوقيت الاستثنائي في تقديم نشرة الأنباء، وهذه عناوينها.
5: إذاعة المنسير صوت الذي وحب كبير.
4: في ولاية نابل الغلق الفوري لمطعم تسبب في حالة تسمم غذائي لعدد من رواده. من القيروان وزير البيئة يؤكد وجود 10 مشاريع تطهير قيد الإنجاز. إلى تفاصيل النشرة، شهدت مدينة نابل حالات تسمم غذائي لعدد من رواد مطعم شهير بالمدينة، حيث أكد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوار لزميلة فاطمة بن عثمان إيواء المصابين بعدد من المصحات الخاصة والمستشفى الجهوي بنابل، وقد تم الغلق الفوري للمطعم حفاظا على سلامة المواطنين في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
6: قاسم مشترك بيناتهم، وإنما كليوا في نفس المطعم. دبلة سمعنا بالحكاية هذه، علمنا الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية نقلت العين المكان للمطعم هذا، وقعد بالإجراءات اللازمة، وكيف كيف قاع غلقوا في الأبان، وإحنا في درجة بغلاف إعلام تاع الهيئة قمنا بإعلام مع كل المؤسسات الصحية تبع معترين بالنظر سواء عمومية ولا خاصة للتهاب لاستقبال معناتها الحالات هذوما اللي يجيو الكثيرية عندهم وجع في البطن، ثم اللي عنده يرد، ثم اللي كرش وتجري، ثم اللي عنده شوية سخانة. دونك الحالات قاعدة توافد على أقسام الاستعجالي وعلى المصحات الخاصة، فماش حالة متعكرة. حاليا توا كثم 5 حالات في المصحات الخاصة، وبالنسبة للحالات الآخرين الكل يكال روحهم، خاطر العدد قاعد كل دقيقة قاعد يزيد، خاطر المطعم هذا جاي في وسط نابل، معناتها رواد المطعم يجم يكونوا من نابل، يجم يكونوا حتى المطعم ديات أخرى. دونك اللي نطمنوا فيه عليه أول حاجة، وأنه احنا كإدارة جوية قمنا بإبلاغ الهيئة باش نوقفوا التيار هذا، هذه الحاجة، وفي اجتماع وقع مع السلطة الجوية الغلق الفوري للمطعم. هيك علاش قاعدين تواك تم تحاليل قاعدة تصير توا، ونستنى في انتظار نتائج التحاليل هذوما وباش نعرفوا مصدر متاع التسمم هذا.
4: تم اليوم بمدينة الحمامات افتتاح دورة 8 للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل التي تحتضنها تونس لأول مرة، بمشاركة حوالي 220 باحثا وخبيرا من 4 قارات ضمن 10 الجلسات العلمية وورشات العمل، بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع النقل والتنقل في المستقبل. واعتبر رئيس جامعة صفاقس أحمد الحاج قاسم أن هذه الدورة تعد حدثا علميا دوليا ينظم لأول مرة في بلد إفريقي وعربي. وأوضح في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن الملتقى لا يقتصر على تبادل الدراسات الأكاديمية فحسب، بل يهدف أيضا إلى تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية قادرة على دعم المؤسسات الصناعية وتحسين منظومات النقل داخل المدن.
7: النسخة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل، أول مرة تخرج الملتقى هذه من أوروبا وأول مرة تدخل إفريقيا، وإحنا شرفنا اليوم كجامعة صفاقس باش نخدينا تنظيم دورة ثامنة. الملتقى خصوصيته هو يجمع الباحثين، لكن زيادة يجمع الصناعيين والناس اللي تخدم في علاقة بمشاكل التنقل، كيف يجمع الناس اللي هما عندهم خبرة في توسكي سيستيم انتليجون، أنظمة ذكية، باش نجمو نطرقوا العديد المجالات، المجال الاقتصادي، المجال التقني في علاقة بالتنقل. باش نحاولوا احنا في مستوى الإديسيون هذية باش نطرحوا عديد المشاكل اللي هما بحثية، ولكن زادة خاصة كيفاش نهزوا نتائج البحث هكما ويوقع دعم في مستوى المؤسسات الصناعية اللي هي تختص في المهام هذية. دونك نحاولوا كيفاش ليفينمو هذية ما يكونش هو بحثي فقط، بالعكس هو مش يكون بحثي، ولكن زادة في علاقة بالمنظومات اللي هي لتسيير النقل والتنقل في مستوى المدن. نحاولوا نخرجوا بمجموعة من الريكومونداسيون هذوما، نحاول نوصلهم احنا للسلطة كيفاش نجم نحسنوا البنية التحتية في علاقة بالتنقل ترانسبور موبيليتي اللي هما موجودين في مستوى تونس بالطبيعة، ولكن ينجم يمسوا كافة الدول وكافة المدن الموجودين اليوم واللي هما شركاء معنا في الليفينمو هذا.
4: خلال إشرافه على عرض المخطط البيئي بولاية القيروان، أكد وزير البيئة حبيب عبيد وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير بالولاية، من بينها محطة التطهير بمعتمديتي منزل المهيري ونصر الله، سينتفع بها حوالي 14,000 ساكن، وستعالج حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حاليا 80%، ومن المنتظر دخولها حيز الاستغلال خلال هذه الصيفة.
8: حاليا نقولوا عندنا أكثر من 10 شوانت موجودة في ولاية القيروان، منهم مذالي يخص منزل المهيري ونصر الله. هذه محطة تطهير مش تربط المدينتين مع بعضهم، قرابة أكثر من 14,000 ساكن، مش تعالج 2000 متر مكعب من المياه، 80% متقدمة، إن شاء الله خلال فصل الصيف تنطلق في الأشغال الامتحائية. كذلك المدينتين ريزو برانسيبال قاعد يتربط بشوية بشوية حتى لين نربطوا المتساكنين بالريزو هذا اللي مش تعالج 2000 متر مكعب. حاليا بالصدر الإنجاز عندنا 10 مشاريع في مجال التطهير، اليوم والباطن، الدلوسي، العلم، في العديد من المناطق اللي حاول نخدم فيها، كذلك خطة القيروان. عندنا الدراسة نتاع المنطقة الصناعية بالنسبة للقيروان الرابطة بمحطة تطهير خاصة بها.
4: كما أكد وزير البيئة حبيب عبيد أن البرنامج التنموي 26 و 2030 و 2000 يتضمن 46 مشروع تمت مناقشتها ضمن المخطط البيئي على أن تتم المصادقة عليها قريبا. وبيّن في تصريح لزميل ندرة برجب أن بعض المشاريع أصبحت دراستها جاهزة، في حين تتطلب مشاريع أخرى إعداد دراسات جديدة.
8: بالنسبة ل 46 مشروع هو المقترح في المخطط التنموي 2026-2030، هذه قاعدين ندخلوا فيه، تمت مناقشة المخطط وإن شاء الله معناتها في أقرب الأجيال تتم المصادقة عليه. ولكن احنا شرعنا في تصنيف المشاريع، ثم مشاريع الدراسات نتاعها مجازة، وثم المشاريع اللي طلبوا دراسات جديدة. بالنسبة للمشاريع اللي الدراسات نتاعها مجازة إن شاء الله باش نحطوهم في برنامج 27 و 28، هذوما الأولويات وإن شاء الله ننطلقوا في إنجاز. كذلك خلاف التطهير عندنا المشاريع المساحات الخضراء، واليوم تحولنا لمنطقتين هامين وسط مدينة القيروان، وبالنسبة لنا احنا سيدي عارفة والمنشية. بالنسبة لسيدي عارفة وواحدة المشاريع الهامة مصالح البلدية ووزارة الداخلية تنجز في سوق مركزي كبير برشا، ولكن احنا قلنا باش يكون حاجة مندمجة، علاش ما نحطوش حديقة بجانبه ونشتغلوا فيها. عندنا فكرة وان شاء الله ننتقلوا فيها سنة 2026 في الحديقتين، وان شاء الله يمكن الإعلان عليها في بول السبوب ومناسبة العيد الوطني للشجرة إن شاء الله ننطلق في الأشهر.
4: في موضوع آخر، قال أمين عام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص الطيب البحري اليوم خلال ندوة وطنية تحت عنوان الحق في المفاوضة الجماعية جوهر الحق النقبية، قال إن الندوة تأتي في وقت ينطلق فيه الاتحاد العام التونسي للشغل في معالجة عديد الملفات المتداخلة وعلى كل الأصعدة. وفي تعليقه على الزيادة في الأجور الأخيرة قال الطيب البحري إنها تمثل هدية للأعراف، وهي منحازة ضد العمال لأنها ضعيفة جدا وغامضة وأحادية وفق تعبيره.
9: القيمة نتاع الزيادة خاصة لعمال وعاملات القطاع الخاص صراحة كانت فيها ظلم كبير ياسر، باعتبار أن زيادة ما تتجاوزش 5%، هذا وقت اللي نشوفوها نظريا، بينما وقت اللي يجيو للتطبيق خاصة في سلالم الأجور نعرفوا التداعيات نتاعها الزيادة هذه اللي ماهيش باش تلبي حتى أدنى مقومات المقدرة الشرائية في ظل الغلاء الموجود اللي عانيين فيه. اليوم ندوتنا هذه جات في إطار قراءة للزيادة هذه عن طريق خبراء في الميدان وورشات قامت خلال اليوم هذا وستتواصل حتى اليوم الغد، هي لتشخيص الوضعية الحالية وأعداد خطة لفعل حقنا في المفاوضة. لأن في الأخر نقول احنا ما طلبناش زيادة قدر ما أننا قدمين مشاريعنا من سبتمبر 24 بخصوص الزيادة، فتح في التفاوض في الجانب المالي والترتيبي، وهك علاش مازلنا متمسكين فتح مفاوضات بعنوان 25-26-27 حقا في مفاوضة جماعية كرسها القانون كرسها الدستور، وعندنا تقاليدنا فيها في الحوار الاجتماعي في الجانب هذا.
4: بهذا تكتمل عناصر نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. في نابل الغلق الفوري لمطعم تسبب في حالات تسمم غذائي لعدد من رواده. ومن القيروان وزير البيئة يؤكد وجود 10 مشاريع تطهير قيد الإنجاز. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. مع أجمل تحية محمد سيدية في الإخراج التقني، روف غديرة في الإخراج الرقمي، وفريق تحرير الأخبار جهان الذايع ونصير السكلي. إلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
11: المنستير تبع الموجة
12: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل نهار

0: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي،
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.
3: بالتوقيت المحلي،
4: 6:18 دقيقة في ذات المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، عدد جديد من بالتوقيت المحلي في وقت استثنائي، في العادة من 5 للـ7 استثنائيا من الوقت هذا حتى 8 متاع الليل نظرا للمتابعات الرياضية ومقابلات الرابطة المحترفة الثانية اللي كنتوا تبعتوها بطبيعة عبر موجات ذات المنستير. الفقرات ما تغيرتش، نفس السومير اللي مستنسين بها في كل مرة في مجلتكم الإذاعية من 2 للـ5 بالتوقيت المحلي. والبداية إن شاء الله بعد شوية مع خريطة وطن، صديقنا ماهر جعيدان كالعادة باش يطرح لنا موضوع جديد بالتحليل والنقاش، وموضوع الأسبوع هذا الخدمات البلدية بين الواقع ورهانات التطوير. من الأركان أيضا عين على الجهات، وكالعادة نتنقلوا بين الجهات وباش نمشيو للمهدية كما كل اثنين مع نادرة إسماعيل باش نعرفوا جديد ولاية المهدية. بوكير مع محمد أحمد مخلوف، خارج النص مع محمد وليد الجاموسي، أسماء مسميات مع غادة العيشي في ساعتنا الثانية، وأيضا الاستضافات كالعادة حاضرة مع تحت المجهر، واستضافة المهندس التونسي الدكتور إبراهيم صوى أحد أبرز الكفاءات في مجال السكك الحديدية والنقل المستدام. باش نرجعوا شوية تجربة دكتور إبراهيم في هذا المجال، وأيضا مش نحكيه شوية على واقع ومجال السكك الحديدية في بلادنا. هذا بالنسبة لحصة اليوم. تحية كلها توصل لكم الفريق اللي بشيوانسكم في تقريبا سويتين غربع، محمد سيدي في الإخراج التقني، هو دبل ساسي في التنسيق، رفق ديرة في البث الرقمي، محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام، ومعاكم في التقديم أحمد موسى.

0: خارطة وطن. خريطة وطن أولى فقراتنا في بالتوقيت المحلي باش نحكيه في موضوع الخدمات البلدية بين الواقع ورهانة التطوير. أكيد انتظارات كبيرة من المواطنين خاصة فيما يخص بعض الخدمات. موضوع الحقيقة يهم كل مواطن في حياته اليومية من النظافة والتنوير والطرقات والمساحات الخضراء. باش نحكيه على الخدمات البلدية كما قلنا بين الواقع اللي نعيشوه كل يوم وبين رهانات التطوير وتحسين جودة الحياة داخل المدن والأحياء. وهذا أصبح هاجس زادة لكل مواطن وأولوية زادة. نحب جودة الحياة، نحب الوضعية تكون أفضل في كل المجالات خاصة على مستوى النظافة وأيضا التنوير والطرقات. وتقريبا يوميا فما التشكيات في كل المناطق في كل البلديات على مستوى العمل البلدي اللي تحملوا فيه مسؤولية ولاد البلدية وأيضا المواطنين اللي هما زادة يعطلوا ساعات خدمة وعمل البلديين. دونك هذا الموضوع يمكن باش نحكيوا فيه بطريقة وزاوية مختلفة على ما هو متداول في العادة، معناها في المواضيع اللي تهم البلديات. وماذا بينا ديما نعطيه أفكار ماهر حول رهانات التطوير، كيفاش نجم نحسن العلاقة ساعة بين المواطن والبلدية وأيضا نلقاو سبل متطورة باش تحسن الخدمات وتكون فما استدامة على الأقل في المجال البلدي. مرحبا بكم ماهر.
1: مرحبا بكم مستمعي إذاعة المنستير. حقيقة الموضوع هذا موضوع احنا نتناولوه كل مرة أما من زاوية معينة، لأنه موضوع البلديات خاصة وتسيير البلديات في وضع كما اللي عايشين فيه توا، نلقاو تفاوت ما بين البلديات في عملية في الخدمات متاحة. يعني جودة الخدمات أو حاكمتها أو الشفافية متاحة، وإلا مدى نجاعة البلديات يختلف من بلدية إلى أخرى. إحنا انطلقنا من معطى محلي أو معطى فهمت اللي في على مستوى الجهات في تقديم معناها أو إطلاق تطبيقات إلكترونية وإعلامية ذكية جديدة لمتابعة المواطن مباشرة عبر الهاتف الذكي لبعض الخدمات كما اللي صار في بلدية سوسة. إعلان عن تطبيق لتسهيل الوصول المواطنين إلى الخدمات البلدية والمعلومات المحلية وتقريب الإدارة، وكانت فيها بعض المتميزات. معناها فما حاجة متميزة أنه هذه تقدم الشكاوى والمقترحات بكل سهولة ومتابعة الإجراءات،
0: معناها كما فضاء المواطن
1: يعني كما الفضاء المواطن على مستوى إلكتروني. التطبيقات هذه أو الخرائط هذه تمت أصلا باتفاقيات هي ما بين بلدية سوسة وبلديات أخرى في أوروبا عاملين معها عقد توأمة اللي هي سويسرا، أساسا لوزان بسويسرا. فما تمويلات ذاتية تاع بلديات كبار لأنها عندها التمويلات الكبيرة الذاتية اللي تخليها تمشي في التطبيقات هذه، كما المراقبة بالكاميرا في مختلف طرقات وأنهج سوسة الكبرى اللي برسك توا مغطية بشكل كبير بالكاميرا.

0: وعنا واقع معين، واقع يلزمنا معناها نزيدوا نشخصوه ونفت معناها
1: هكو.
0: عمل التفكيك للواقع هذاك باش نجم نحكيه على الرهانات. راهو الرهانات كبيرة ياسر، والرهانات وقت نقيسوها بالواقع متاعنا مش هي نفس الرهانات اللي مش نقيسوها بمستوى البلديات في دول أخرى أكثر منا.
1: هو يمكن التشخيص يبدأ مباشرة مع المواطن، معناها اليوم كي نحكيه مع المواطن نسأله شنو أكثر الخدمات يمكن والحاجات اللي يتشكى منها واللي مقلقته في البلديات، باش من بعدها تعرف الأولويات متاعك. دونك التشخيص يبدأ من غادي.
0: النقطة هذه بالذات المواطن هو العنصر الأساسي في هذه المنظومة تاع البلديات. يجي نعطيه حاجة توا، إحنا المواطن أغلب المواطنين وبالواحد فما التذمر.
1: صحيح.
0: التذمر على أي مستوى؟ نبدأ بالخدمة الأشهر والأوضح واللي معناها
1: واجهة العمل للبلدية،
0: واجهة العمل هي النظافة وجمع النفايات.
1: صحيح.
0: هذه أساس، لأنه مزالة الخدمة هذه متاع جمع الفاضلات وصون النظافة من أكثر الملفات إلحاحا الموجودة حاليا، ومزلنا كما يقولوا في المرحلة هذه الريش قطعوا الريش.
1: ورغم أن المواطن مساهم في تردي يمكن الوضعية متاع الحاجة هذه،
0: لأن المواطن هو جزء أساسي.
1: هذا هو.
0: حاليا لو كان نجي ونشخص الموضوع على مستوى أغلب البلديات معناها في عملية الجمع وعملية رمي النفايات وعملية حتى ردم النفايات وكذلك معناها عملية
1: التهيئة
0: والمصبات اللي هي مربوطة بالبيئة، بكلها راهو تدخل فك الدورة كاملة متاع البلديات. وتردي الخدمات هذه لأنه يوميا نشوفه في المسألة هذه متكررة في جميع الأحياء.
1: صحيح.
0: وفما جانب يتحمل فيه المواطن حاجة، فما البلديات تتحمل وكذلك المقاولين وأصحاب اللزمات اللي يتحملوا مسؤولية كبيرة. فما نقاط معينة حقيقة هي نقاط تسمى سوداء، وفما شكون يسميها زرقاء تلطيفا. النقاط السوداء هذه يلزم العناية بها بشكل جذري، خاصة في المدن اللي ضم أسوار وضم مدن مثلا عتيقة وضم أزقة وضم معناها مانيش نحكيه على الشوارع وإلا على الفضاءات المفتوحة وإلا على العقارات غير المبنية، يعني موضوع كبير ياسر. خلينا نحكيه اليوم على الواقع والرهانات في الخدمات بصفة عامة، لأنه تخصيص موضوع فقط على النظافة هو جزء من الخدمات.
1: صحيح.
0: مثلا في مجال التعمير وتراخيص البناء هي خدمات تقدمها البلدية كذلك. في المجال هذايا فما تذمر كبير لأنه فما بطء في الإجراءات وتراكم الملفات في هذا المجال.
1: صحيح.
0: ولأنه التطبيق الرقمية مش تعوض في الحوار المباشر ما بين المواطن والبلدية أو الهياكل المختصة في البلدية، ما تعوضش لأنه التطبيق وقت اللي أنت مش تقدم شكوى ومش ترجع الاجراءات بتاعها هي الاجراءات معطله اساسا معناها في الـ في الـ في الـ في المصالح المختصه في البلديه.
1: هو راهو ريت التكنولوجيا والتطبيقات كي نعرفوا كيش نوظفوها ونخدموا بها تولي راهي حل من الحلول اللي تنجم تخفف العمل معناها المجهود بتاع اللي يخدم في البلديه.
0: لكن سامحني سي احمد،
1: اما الاشكال قاعده معناها امور سوريه فقط،
0: لان هي عندها تراسيبيليتي معناها تنجم تخلف أثر قانوني لما تقدم شكوى فك التطبيق هذيك، ثم مش تقدم مثلا إلى المحكمة الإدارية أو مش تقدم بشكوى كذا. هل أنه العملية تقديم الشكوى عن طريق تلك التطبيقة يخلف أثر قانوني أم لا؟
1: هذه منار القانون شي يقولك، هنا منارش القانون شي يقول دونك انت باش تعمل حاجه لازمك تعملها تكون مشفوعه على الاقل بقوانين وتوضحها بالنسبه للمواطن.
0: نقطه اخرى، هل أنه التطبيقة هذه في مجال النفاذ الى المعلومه هل أنها وفرت لي كل المعلومات عن البلدية اللي معناها تخص إداريا بالأخص على الوثائق والرخص والبناء وكذا مثلا؟ هل أنها تقدم لي أو في كشف الكشوفات المالية وتونجيه وهالموضوع هذا، هل أنها تخلي هي جزء من النفاذ إلى المعلومة، هي بوابة النفاذ إلى المعلومة؟ مع العلم أننا نعرف وإحنا فهمت اللي هي نفاذ المعلومة معطلة حاليا صحيح ما عادش، لكن هل أنها تنجم تعوضها؟ يعني التطبيقات هذه هل أنها عندها أثر قانوني في الشكاوى المقدمة أو الأطروحات المقدمة أو الملاحظات المقدمة في ذلك؟ فما

0: نقاط أخرى إيجابية الحقيقة في التطبيقة كما هذه اللي هي مراقبة التوقيت، تعرف على الفضلات مثلا يقول لك ما بين التوقيت الفلاني والتوقيت الفلاني تتهز الحاويات كذا كذا، وإلا فما التنوير العمومي اللي ولا مراقب معناها بطريقة النقاط الخضراء والنقاط الحمراء،
1: معناها تعرف وين فما الضوء وين فما الضوء
0: وين فما
1: معطلة الأمور
0: ومدى تعامل البلدية مع هذه الشكاوى.
1: هي بكشي تطبيقها قابلة للتطور زادة راهو بشوية بشوية يمكن الإمكانيات، وهنا زادة السؤال يطرح نفسه، المشكل يمكن في نقص الإمكانيات وإلا في حاجة أخرى.
0: إحنا نمشي للأثر
1: والتصرف
0: القانوني
1: مثلاً.
0: لذلك الأثر لأنه البلديات حاليا بمنهج التسيير الموجود حاليا ديما يقول لك خلي لي الأثر القانوني بعبارة أخرى، وتوجيه الموضوع هذا. فما كذلك بالنسبة للحالة المدنية والخدمات الإدارية، مازلنا راه الى حد الان رانا نتنقلوا جسديا باش تعمل معناها
1: مضمون
0: ولا مضمون، يعني
1: ما قعدنا كنا احنا نعملوا تعريف بالمضافه.
0: مازلت فما فجوه كبيره ما بين الرهانات الرقميه وما بين الواقع الموجود، احببنا ام كرهنا. الصف مازال موجود، تجبد تيكي اذا كان فما تيكي مازال موجود، تقعد تستنى فهمت اللي في الطوابع كي تكمل العملية معناها الإدارية مازال موجود، باش تمشي تاخو رخصة وتقعد تتنقل من إدارة الإدارة مجرد خلاص زاد معلوم مالي ولا جبائي يلزمك تتنقل من إدارة الإدارة باش نجم تخلصك المعلوم الجبائي بكله موجود. إذن كذلك أهم هذا الكل راهو عنا مادام مازالت ما فماش مجالس بلدية منتخبة ومازالت فما كتابين عامين مكلفين بتسيير البلديات، راهو هذه مسألة مازالت تخفي شعور بغياب المشاركة ما بين المواطن وما بين الإدارة البلدية، لأن الإدارة البلدية تحولت إلى إدارة تقنية فنية وتقول عندهم الحق يطبقوا القانون يطبقوا الفصول القانونية بحذافيرها، ولكنها راهو الإدارة البلدية في غياب تشريك المواطن والمجتمع والمعنى مكونات المجتمع المدني راهو خلف فراغ كبير، لأنه كانت العملية الاستشارة وعملية
1: خاصة على مستوى التشخيص
0: لأنه كانت القرارات تشاركية. حاليا ما عادش نشوفوا فيها بشكل مباشر تشاركية، وبالأخص تزامن التو حاليا مع ما يسمى بالعمراني بالتوسع العمراني والتخطيط العمراني الجديد وكذلك الخريطة الجديدة لتبيين المسالك الفلاحية والزون توريستيك والمناطق الصناعية. هذا الكل زاد يخلف معناها ما فماش مشاركة فعلية، فما اعتراضات قانونية، فما نشر قانوني، فما مراجعات معناها حسب الفصول، ولكن التشاركية راه تخرج على المنطقة هذا بالذات.
1: صحيح.
0: لأنه الإشكالات هذه راهي ما هيش مخلفات حديثة، هي مخلفات قديمة جدا. هنا ندخل معناها في الإشكالات القانونية والتشريعية في هذا المجال. والأهم من ذلك، قبل كانت تعرض علينا القوائم المالية للبلديات ونعرف التمويل الذاتي للبلديات شي نجم يعطينا من صندوق القروض، شي نجم يعطينا من دعم الدولة، لأنه حاليا ما نعادش عارفين الميزانية متاع البلديات
1: البيلون التفصيلي
0: نحكي مش ككل، لأنه التفصيلي هذاك وقت لاني نعرف الموارد الذاتية بتاع البلديات ونعرف اش تحب لها تاخو من الجباية أو من الأداءات اللي المفروض عليه باش نجم تاخو قروض كبيرة من صندوق القروض أو من الدولة. كانت قبل فما نوع من ما شفافية تعرض على المجالس البلدية وتعرض على المصادقة، حاليا ما عندناش تفاصيل واضحة، وإذا كان نشرت التفاصيل تنشر معناها برمتها بدون تفصيل، وهذا يخلينا معناها الهشاشة المالية وضعف الموارد للبلديات راهو تهدد كيان كل بلدية. هيك علاش احنا نلقاو واحدة في بلدية تنجم تاخو آليات ثقيلة وبلدية ما تنجمش تاخو آليات ثقيلة، فما بلديات اللي القروض متاعها مازالت متزامنة تنجم تخلصها، فما بلديات ما تنجمش تخلص القروض متاعها، وبالتالي كذلك الموارد كما منحة السياحة أو منحة المنح عديدة جدا من صناديق أخرى يلزم استيضاح هذا الأمر، راهم يزموش يطول الحاجة هذه. رغم أنه لأنه علاش وقت اللي نحكيه على صعوبات مالية بالأخص في 2024 و2025 بالنسبة لتونس، بالنسبة للناتج الخام الإجمالي، بالنسبة للتضخم، بالنسبة لارتفاع الأسعار وكذا، راهو مربوطة ببعضها الحكاية الكل، لأنه هي تدخل في الاستهلاك، لأن البلديات عندها ميزانية خاصة. وكما كنت تذكر من الأول، الشغورات زادة في الكوادر البشرية وضعف التعطير عنده دور كبير.
1: صحيح. هو تو كان نعملوا أولويات نرتبوها مش نعرفوا الرهانات القادمة للبلديات في السنوات الجاية كيفاش، شنو هما ثلاثة أهم أولويات ترى؟
0: أنا بالنسبة
1: رغم اللي معاك منعش أنت ماكش تحسك متشجع برشا في حكاية الرقمنا والتطبيق متاع بلدية سوسة، لكن يمكن لازمها تتخدم على قاعدة أكثر، لازمها قابلة التطور، ولازمها إطار قانوني واضح باش تكون عندها على الأقل مردودية.
0: أنا مطلع بشكل مباشر على هذه التقنيات، معناها طلعت عليها شفتها بأم العين، مش حكاوا لي عليها، شفت الخرائط وشفت معناها دخلت وشفت حتى المكان اللي يتم منه تسيير العمليات هذه الكل. حقيقة انفستيسمون واستثمار ضخم وجميل جدا وجيد جدا في بلدية في حجم بلدية سوسة، ومش موجودة راهو التقنيات هذه الكل، ما هيش موجودة في حتى بلدية أخرى
1: بالضبط،
0: حتى في بلدية تونسية استثناء تعتبر. لكن نحب اللوجو على الأثر القانوني اللي يمس المواطن مباشرة،
1: شكون فما نجاعة على الأقل،
0: لأنه النجاعة وقتاش؟ النجاعة وقت اللي يحس بها المواطن اللي هو استفاد منها بشكل مباشر، يحس أنه الملاحظة اللي قدمها
1: ما تكونش تطبيقة إعلامية، تكون
0: تطبيقة اتصالية
1: ولا اتصالية إعلامية خدمتية تولي.
0: نعم.
1: ماذا بينا احنا
0: معنا تولي خدمتية، لأنه العملية اتصالية فحسب، راه تنجم ما تعطيش نتيجة، لأنه رغم ذلك تلقى الصف طويل من الصباح لليل قدام البيرو متاع الكاتب العام اللي هو المسير البلدية أو المصالح الإدارية في المجال مثلا الرخص البناء وكذا، تلقى من الصباح لليل الصف موجود. إحنا نحب الأثر، تخلي الأثر القانوني
1: تسهل،
0: لذلك تسهل لأنه هو في نفس الوقت عبارة على تواصل مباشر،
1: واضح
0: وقت اللي تعطي تواصل مباشر. إذن التحديات اللي نعتبرها تحديات هيكلية هي بالنسبة للبلديات، أساسا تحدي الهشاشة المالية اللي موجودة في البلديات ومحدودية القدرة على الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات خاصة، هذه أولوية. ثم الكوادر البشرية، التصدي لهذا الإشكال بمزيد من الانتدابات وسد الفراغات سواء في الكوادر أو كذلك في العملاء والأعوان.
1: وتقريبا فما معنى إجماع، شبه إجماع للبلديات الكل فيهم نقص في الموارد البشرية من العملاء وإلا حتى من الإطارات والمهندسين والكفاءات اللي في مختلف في يمكن المجالات.
0: وكذلك اللي احنا كنا نحكي فيه في قلب الحديث متاعنا هو رهان الرقمنة. رهان الرقمنة في البلديات، إذا كان احنا كنا نحكي توا على مثال، خذينا مثال بلديات سوسة كبيدة مثال، لكن هتعطيني البلديات الكبرى الموازية في هذا المجال إيش عملت؟ راه وصلنا لحد لا ننتظر معناها التأخير في مجال الرهان الرقمنة بصفة عامة، لأنه ما عادش مرتبطين بتطبيقة أو معناها بموقع إلكتروني ينشر الوثائق من أجل النفاذ إلى المعلومة كما كان ينص عليه القانون. وزاد فما نقطة يعني لم أشر إليها، زاد مجلة الجماعات المحلية يجب أن تظهر متظهرة من جديد في نسختها المنقحة، لأنها إلى حد الآن مازلنا ما نعرفوش المجلة الجماعات المحلية اللي هي تنظم العمل سواء الانتخابي أو التشريعي أو الترتيبي بالنسبة للبلديات واللي هي المرجع الأساسي في هذه القوانين.
1: يعطيك صحة ماهر، وموضوع كبير هو موضوع البلديات في تونس، لكن حاولوا كل مرة ناخذوا زاوية نحكيوا عليها. حكينا على الرهانات يمكن والتطوير، وخاصة خذينا المثال متاع التطبيقة اللي قاعدة تستغل خليني نقول في بلدية سوسة، واللي قاعدة توفر في معلومة للمواطن واللي نحبوها تتطور، معناها احنا زادنا ندلوا شوية، نحبوا حاجة تكون على قاعدة على الأقل تكون قانونيا ينجم يلقى فيها الخدمات اللازمة، الوثائق اللازمة اللي تخلي له المواطن معناها اللي بش يتعامل بالتطبيقة هذية ما يتنقلش ما يتعبش أكثر ويستغلها كما يلزم. دونك نتصور في البروجي والانفستيسمون الكبير اللي صار في الرقميا على الأقل في التطبيقة هذه هذه باش يتواصلوا باش يتحسن باش يولي فما خدمات باش راوها متطوره يمكن في بلديه سوسه في المستقبل القريب. وان شاء الله اذا نجحت التجربه هذه بلديات اخرى ياخذوها بعين الاعتبار وعلاش لا نستغلوا الشركات والتوأمة. مهم جدا هو تقريبا معناها نعم. عشرات البلديات نعم. في تونس خاصه في المدن الكبرى عندهم راهم علاقات توأمة مع بلديات اوروبيه اللي مستوى النظافه بعيد, عندهم التقنيات وعندهم الآلات وعندهم حتى طريقة العمل متطورة على مستوى الرؤية والمساحات الخضراء وكيفاش يراو المدينة والتصور العام كيف كيف, عندهم تطور كبير في كل المجالات معناها في التنوير في المراقبة في الأمن زاد اللي ولا اليوم من مشمولات البلدية خاصة في حكاية الكاميرات المراقبة اليوم على الأقل التجارب الناجحة من خلال البلديات اللي عندهم عندنا معهم توأمة نحاول نستغلوها أكثر نعم. ما يمكن ونحاول نعم. ناخذوا الخبرة هذيك والتجربة هذيك وعلاش ليه ما يجيوش زادة يعملوا دي فورماسيون الناس اللي نجحت في مجالها يكونوا الإطارات متاعنا حتى العمل متاعنا وإحنا كيف كيف أولادنا يمشيوا ويشوفوا التجربة.
0: صحيح اللي كنا نحكيوا فيه الكل هو تشخيص شكلي نوعا ما ما هوش معمق كبير, لكن زادة فما مسألة كبيرة اللي أنا زادة نأكد عليها هي مسألة اللا مركزية. راهو نسينا ما راهو قد ما البلديات تبدا عندها المبادره الذاتيه في اقتراح المشاريع وفي تقديم المشاريع وفي تشخيص الواقع وتبعد على المركزيه
1: أي.
0: لانه المركزيه انا اعتبرها هي الداء الاصيل في هذا المجال أي. لان هي توجهنا نحو اللامركزيه ونحو الشفافيه والحكم الذاتيه للحكم الذاتي راهو اللي يعطي القيمه للمواطن للمجتمع المحلي اكثر ما يمكن ويعطي الاضافه.
1: هذيك صحه ماهر, نتلقاو بيك نهار الاربعاء مع زميله ثريا مفروضه
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله كالعاده في خريطه الوطن وموضوع جديد مع ماهر جعيدان.

0: عين على الجهات. عين على الجهات. عين على الجهات كالعادة مع زميلتنا نادرة اسماعيل مباشرة من المهدية. نادرة مساء الخير، مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور أحمد، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المهدية.
0: أنا شو أخبار؟
1: بداية أسبوع موفق للجميع.
0: ريت كيف خليتها لك هالمرة باش تقولها أنت، عاد شعلة ضيعت الفرصة. هاك قلت بداية أسبوع موفق. صحيت. يلا نادرة، شعان جديد في المهدي؟ ظهلي فما جديد، فما شوية أخبار، يمكن أخبار ماهيش ياسر باهية لكن أخبار فيها جديد اللي يهم المواطن على الأقل باش يعرف الأكتواليتي في الجهة.
1: بالعكس، هو احنا نقولوا اللي الاخبار هذه تبين انه ثم حياة وثم حراك اجتماعي وثم تعددية وثم مازلنا معناتها في الرأي والرأي الاخر اللي هو مهم جدا. اليوم نحكيه على تحرك اجتماعي في مدينة الشابة، معظم مدينة الشابة من ولاية المهدية، انطلاقا من اليوم كل الجمعيات بمدينة الشابة بمن فيهم جمعية الطالب الشابي دخلوا أو قرروا تعليق نشاطهم لمدة شهر انطلاقا من اليوم، احتجاجا على ما اعتبروه طبعا ترجي للوضع التنموي بالجهة اللي هي تعتبر سابقة أولى الحق في معتمدية وفي ولاية المهدية أنه تصير تنسيقية للجمعيات، يعني عملوا تنسيقية التنسيقية تضم كل الجمعيات. وكي نحكيه على جمعية الطالب الشابي نحكيه تقريبا على واحدة من أعرق الجمعيات في تونس، في تحرك احتجاجي سلمي قرروا تعليق النشاط. علاش الخبر هذا مهم؟
0: أيوة.
1: لأنه اللي يعرف مدينة الشابة أحمد يعرف أنه الجمعيات في مدينة الشابة لا يقتصر دورها على تنظيم التظاهرات الثقافية ولا التربوية ولا الرياضية ولا معد حسب الاختصاص، لا، الجمعيات تطلع بدور تنموي جهوي مهم جداً. نحكيه اليوم على البلدية، الجمعيات هي اللي تعاضد مجهودات البلدية في رفع الفضلات. نحكيه على الشواطئ، اليوم بلدية الشابة غير قادرة نظرا لنقص الموارد البشرية وأيضا المعدات أنها تتكفل مثلا بتنظيف الشواطئ، وبالتالي فإن الجمعيات هي التي تقوم
0: حل المشكل
1: المهمة.
0: ولا معناها مساند وركيزة كبيرة في الشابة. دونك وبكري حكينا على البلديات احنا بصفة عامة، قلنا فما مشاكل ونقائص كبيرة الحقيقة في الأعوان وحتى في الأمور والإمكانيات المالية. اليوم المجتمع المدني مهم جدا، وهذا ظاهر على الأقل في مدينة الشابة. معناها
1: في مدينة الشابة يقولوا اليوم مثلا جمعية الطالب الشابي، جمعية الطالب الشابي بالشابة يعني أعطت وقتيا ولو وقتيا يعني زوز قاعات لفائدة إحدى المؤسسات التربوية الآيلة للسقوط أحمد. يعني اليوم جمعية فتحت أبوابها للتلامذة،
0: حلت لك مشكلة متاع بنية تحتية في مدرسة.
1: نعم، هذا ما نحكيوش طبعا على يعني المجهودات في ترميم وإلا إصلاح وإلا تهيئة إلى آخره المؤسسات التربوية، يعني دور مهم جدا تطلع به هذه الجمعيات. وانطلاقا من اليوم باش يتم تعليق النشاط. علاش باش يتم تعليق النشاط؟ حسب ما جاء في بيان التنسيقية، لأنه التنسيقية متاع الجمعيات أصدرت بيان أوضحت فيه أهم الأسباب والمطالب. المطلب بسيط، هو لقاء جهوي اجتماع جهوي يرأسه والي الجهة مع ممثلي الإدارات الجهوية وممثلي الجمعيات والمجتمع المدني بالشابة يعني طرح النقاط العالقة، لطرح الإشكاليات ومحاولة حلها. به شنية المطالب؟ مشنية المطالب لتو شنية الإشكاليات اللي معناتها قاعدين يعانيوا فيها أو اعتبروا أنه مدينة الشابة تعاني منها؟ إلى جانب البنية التحتية وإلى جانب تردي الخدمات يعني بالمستشفى المحلي بالشابة، وإلى جانب الانتصاب الفوضوي للسوق، وإلى جانب الانتصاب الفوضوي للسوق ونقاط البيع إلى آخره، فإنه ثم زوز مشاكل كبار هما اللي كانوا معناتها خلينا نقولوا الشعلة اللي خلات معناتها القرار هذا تعليق النشاط الجمعية. الأول يتعلق ببرنامج التنمية المندمجة. برنامج التنمية المندمجة هو برنامج يضم معناتها يشمل كل معتمديات ولاية المهدية، تم الإعلان عنه في 2019. كل معتمدية خصصت لها مجموعة من المشاريع بقيمة المليارات في إطار برنامج التنمية المندمجة. المجتمع المدني والجمعيات بالشباب يقولوا هذا طبعا حسب عهدتهم، معناتها حسب تعبيرهم وحسب ما هما قالوا، ما هوش احنا فقط ننقل. قالوا انه عدد من المشاريع تم حذفها دون استشارة المجتمع المدني ودون علم الجمعيات. هذا طبعا حسب ما يقولوهما، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى تم تعطل كبير في إسناد رخص البناء والربط بشبكات أو الماء يعني صالح للشراب وأيضا التطهير، وذلك بسبب طبعا تأخر إصدار أو إعلان أو تعليق مثال التهيئة العمرانية والتقسيم الترابي. المشاكل هذه مشاكل تنموية تحد من التنمية، تحد من معنى التوسع العمراني، ومن معناتها مش نقول ازدهار، ما نقولوش ازدهار، ولكن على الاقل خلينا نكتفيه بكلمه التنميه. في الجهه في منطقه تعتبر من المناطق اللي تشهد اقبال معناتها في الصيف، يعني
0: هي ذروه الحركيه معناها في الشباب
1: الحركيه، نقولوا الشابه نقولوا الدويره نقولوا بحر الشابه نقولوا الغضابنا الى اخره، يعني تعرف بشواطئها الجميله، وهي من المناطق اللي تعتبر قبله طبعا للسياحه الداخليه. ومعناتها احنا توا على ابواب الموسم الصيفي، يقولوا تعليق النشاط، دونك نمشيوني للشواطئ.
0: صحيح، معناها يعني اليوم المساندة والمساعدة نتاع المجتمع المدني خاصة في تهيئة الشواطئ على الأقل باش نستقبلوا الصيف وباش تكون الشواطئ مهيئة للضيوف خاصة من برا الشابة، دونك باش ما نش نلقاو نفس العمل اللي مستنسين به في كل صيف قبل الموسم. معناها دونك هذا إشكال كبير في الشهر هذا. باهي قعدت لك دقيقة بالضبط، أقل 30 ثانية.
1: نتمناو طبعا أنه أكيد السلطة باش تتفاعل، وأكيد احنا مازلنا في المتابعة، وإن شاء الله يتم يعني إيقاف تعليق النشاط هذا وترجع الجمعيات لنشاطها ويتم حل الإشكاليات العالقة، لأنه صحيح هي حركة احتجاجية معناتها سلمية، ولكن بصراحة عندها تداعيات كي نشوفوا احنا الدور اللي يطلع به أو تطلع به هذه الجمعيات في مدينة الشاب.
0: يعطيك الصحة يا نادرة، فما أخبار أخرى في المهدية أكيد، وديما تابع فيها الأخبار ونلقاوها على صفحتنا على صفحتنا راديو مونستي.
1: نعملوا ريكاب هكا في 30 ثانية،
0: لا وفاو 30 ثانية خاطر ديجا وفاو عنا بواكير وعنا الأخبار بعد شوية، أما بقية الأخبار تلقاوهم على صفحتنا راديو مونستير، تلقاو متابعات للأخبار ولاية المهدية بطبيعة خاصة اليوم على صفحتنا على الفيسبوك راديو مونستير. نادر يعطيك الصحة، موضوع مهم، موضوع جمعيات في الشابة حاولنا نحكي فيه شوية، ونشكرك برشا كالعادة على العمل متاعك. باش نمشيو لبواكير مع الأستاذ محمد أحمد مخلوف، بعد شوية أخبار السبعة، ما تنسيو زادة فقرات ساعتنا الثانية تحت المجهر خارج النص وأسماء ومسميات. بواكير
2: بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
3: مساء الخير. حكايات الكوخ الصغير هي الرواية الأولى لفؤاد العكرمي أستاذ الفلسفة والجماليات، ولدت محملة بوعي النهايات منطلقة من ذروة التجربة لا من سفحها، لتقول لنا إن الكارثة ليس ما يقع خارج حدود الذات، بل الكارثة أن ينجو الإنسان ثم يعجز عن تصديق أنه جدير بالحب وبالحياة، وما أفظع النجاة حين تكون وجه الخسارة الأشد قسوة. في رواية حكايات الكوخ الصغير، طبيب نفسي اعتاد أن يضع أسماء لآلام الآخرين، لا يجد اسما لألمه، فينسحب إلى كوخ صغير في ضيعة العائلة، وفي هذا المكان الضيق يحاول أن يفهم ما حدث له وما يفعله الخوف بالناس، إذ يصير نظاما للحياة. وباء جعل الطاعة فضيلة، طبقات شوهت معنى الحب، سلطة أتقنت إهانة الأرواح وماض عائلي لم ينطفئ وإن طال عليه الصمت. في الكوخ تقف الذاكرة في مواجهة ذاتها فتنهض التفاصيل من قيعان الصمت. أم يشتعل صمتها بسر قديم، صديق يترك في روحه سؤالا معلقا، وامرأة تحب رجلا يعرف كيف يشخص العطب ولا يعرف كيف ينجو منه. ومع كل عودة إلى الوراء يتبين أن الإهانة هي القوة الخفية التي تصوغ الحب والطموح والتمرد والانكسار، وأن الاعتراف الذي يبدو خلاصا قد يكون الباب الأكثر هدوءا إلى المحو، وما يبدو سيرة شخصية ينفتح بالتدريج على تاريخ مدينة كاملة.
2: بواكير. بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
4: السابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من هذه السنة ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18.6%، وذلك وفق بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية لتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية يوم 31 من مايو الجاري. تنعقد خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 من مايو الجاري الدورة 93 للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس، وسيتم بالمناسبة النظر في طلب ترشح المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت لنيل صفة مركز متعاون للمنظمة في مجال الرفق بالحيوان. في أجواء احتفالية بفضاء الحديقة العمومية بالنصر من ولاية أريانا، نظمت جمعية المواطنة برياض النصر دورتها الجديدة من الملتقى الثقافي السنوي تحت شعار نحب حومتي بالورد، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بعيد الورد بأريانا في دورته 30. انطلقت من مطار المنستير لحبي بورقيبة الدولية اليوم أولى رحلات حجيج ولاية المنستير باتجاه المدينة المنورة لموسم حج 1447 هجرية 2026 ميلادي. تحتضن مدينة حاجب العيون من ولاية القيروان فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش، وذلك من 14 إلى 17 من مايو الجاري. ختاماً، في بادرة أولى من نوعها أصدر معهد تونس للترجمة مجلة علمية نصف سنوية متعددة اللغات موجهة للأطفال تحمل عنوان أوميغاف. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
5: منكم وإليكم.
6: منكم وإليكم.
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم شمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم. وإليكم. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية
6: وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
7: بالتوقيت المحلي
8: عند الإشارة تكون الساعة.
6: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم أحمد موسى.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. أصدرت مؤسسة التلفزة التونسية بلاغاً اعتذرت فيه لجمهورها، وذلك على خلفية ما تم بثه في حلقة ليلة أمس من برنامج الأحد الرياضي. وأوضحت المؤسسة أن تقريراً خاصاً بأجواء مباراة الديربي شهد تسرب كلمة نابية في أحد المقاطع المصورة، وأكدت التلفزة أن هذا الخطأ حصل نتيجة عدم التفطن للكلمة أثناء عمليتي المونتاج والمراجعة الفنية قبل البث. يقول القائل: من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه، الإنسان خطاء بطبعه، وخير الخطائين التوابون، وفي هذا السياق المعتذرون. ولكن الخطأ هنا ليس تقنيا بسيطا فقط، بل هو خطأ مهني وأخلاقي يطرح أسئلة أعمق حول معايير الرقابة والمراجعة داخل المؤسسات الإعلامية، وحول طبيعة الخطاب الذي أصبح يتسرب بشكل متزايد إلى الفضاء العام. فالكلمة النابية التي كانت قبل سنوات تعتبر صادمة واستثنائية أصبحت اليوم متداولة بشكل يومي في الشوارع والمدارج الرياضية والبث المباشر على منصات التواصل، وحتى في بعض الإنتاجات الفنية والإعلامية والسينمائية. ومن المفارقات العجيبة والغريبة في المسألة أن البعض تعامل مع الحادثة وكأن المشكلة الوحيدة في المصدح الذي التقط الكلمة، لا في أن الكلمة نفسها تقال أصلا بآلاف الحناجر وفي وضح النهار. الجميع يندد بالعنف اللفظي، لكن الجميع أيضا يستهلكه بشغف، وتلك الطامة الكبرى. صحيح أن رهان في مباراة أمس كان كبيرا، وصحيح أن أجواء مباريات الديربي تكون في الغالب مشحونة، وأن المدرجات كثيرا ما تتحول إلى فضاء للفوضى اللفظية والانفعالات، ولكن هل ذلك يبرر كل ذلك؟ رأينا بالأمس مشاهد العنف والاشتباكات ومئات القوارير التي تهاطلت على رؤوس الخلق، ورأينا في الوجه الآخر إعلام القذارة، أحدهم من الكرانكة المحللين يخسر الرهان فيضطر لحلق شعره بالكامل إبراء للذمة، وآخر من شيوخ المدربين يتعهد بالقدوم إلى الأستوديو في تبان رياضي في شكل أقرب ما يكون إلى المهرج. والمصيبة أن كل ذلك يقدم على أنه خفة ظل أو صناعة فرجة، وأية فرجة؟ يسأل أحدهم: ما الذي يحدث ولماذا وصلنا إلى هذا الحد من الرداءة وانعدام الذوق؟ يقول كارل ماركس: الدين أفيون الشعوب، والحقيقة اليوم كرة القدم هي أفيون الشعوب، بإمكانها أن تنسيك كل شيء، ولكن في مقابل ماذا؟ المشكلة لم تعد في كلمة نابية تسربت سهوا، بل في مناخ كامل مريض، حتى إن بعض البرامج الرياضية باتت أقرب إلى حلبات مصارعة كلامية منها إلى استوديوهات تحليل. الكل يصرخ، الكل يقاطع، الكل يدعي في العلم فلسفة، والكل يدعي امتلاك الحقيقة، لكن أي فرجة هذه التي تبنى على انحدار الذوق العام؟ وأي إعلام هذا الذي يتحدد فيه النجاح بعدد المقاطع المقتطعة المتداولة على صفحات السخرية؟ لم تعد مباراة كرة القدم مجرد 90 دقيقة من اللعب، بل تحولت عند البعض إلى معركة إثبات وجود وانتصار رمزي يعوض شعورا عميقا بالهزيمة في مجالات أخرى من الحياة. ويبقى السؤال الأكبر: ماذا بقي من الذوق؟ ماذا بقي من قيمة الكلمة؟ ماذا بقي من صورة الإعلام الذي يفترض أنه يرتقي بالجمهور لا أن يلهث خلف أسوأ الغرائز؟ قد يكون من السهل الاعتذار عن كلمة نابية تسربت في تقرير إعلامي، لكن الأصعب بكثير هو الاعتذار عن سنوات كاملة من التطبيع مع الرداءة، حتى أصبح الاستثناء اليوم ليس في وجود العنف اللفظي بل في غيابه.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب، حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: 17 دقيقة مواصلين معكم اللقاء في بالتوقيت المحلي حتى 8 متاع الليل، ومواصلين مع الاستضافات في تحت المجهر.
1: تحت المجهر،
2: تحت المجهر،
1: تحت المجهر.
0: في تحت المجهر ضيفنا اليوم شخصية تونسية نفتخر بها، المهندس والدكتور إبراهيم مسوة، أحد أبرز الكفاءات العربية في مجال السكك الحديدية والنقل المستدام، وصاحب مسيرة دولية متميزة ضمن مشاريع كبرى أشرفت عليها مجموعة ألستوم من القطار فائق السرعة بالمغرب إلى أول قطار هيدروجيني في العالم بألمانيا. حديثنا اليوم سيكون حول واقع السكك الحديدية في تونس، التحديات المطروحة وإمكانيات الانتقال من النقل التقليدي إلى نقل ذكي ومستدام يواكب التحولات العالمية. دكتور إبراهيم مرحبا بك.
3: مساء النور سي أحمد، مساء النور الناس الكل، وشكرا على الاستضافة بفضلك.
0: مرحبا بك، وباش نرجع إن شاء الله للقاء مع عميد المهندسين. ظهر لي اليوم اللي صار أكيد فما زاد إشادة بالمسيرة الكبيرة متاع المهندس إبراهيم مسول، ماذا بينا ناخذ عليها حتى فكرة كانت عارفه حتى شوية على مسيرتك الأكاديمية والمهنية دكتور إبراهيم.
3: شكرا، بصراحة نحب نشكر سيد العميد على خاطر استقبلني اليوم، وكانت رنكونتر حلوة برشا وربي فضله، سيتي فريمون انتريسون. انا مهندس تونسي، مع تقريت في الدراسة نتاعي في الابتدائي والثانوي قريتهم في قرصة، في بعد الباك قريت في مدارس المهندسين في فرنسا، تحصلت على دكتوراه من لي بون شوسي، ومن وقت الدكتوراه بديت في ميدان السكك الحديدية مع الشركة اللي نخدم معها توا، وعندي توا 28 سنة نخدم في ميدان السكك الحديدية. منهم بديت في أول ما بديت لي بروجي اللي خدمت عليهم في أمريكا في قطار سريع ما بين بوسطن نيويورك واشنطن، وتوليت بعض ترانسفير تكنولوجي ومصانع في بعض البلدان كيما الشين والهند وكندا، ومن بعد مشيت افكتيمون للمغرب 3 سنين، ومن اخر 2018 توليت بالاستراتيجي نتاع هذو اللي يسموهم القطارات الازقه للبيئه اللي هما هيدروجين وباتري باش نقصوا التلوث، والقطارات اللي تران ريجيونو يسموهم اللي هما مارشي كبير في الاوروب، اللي هما القطارات اللي يعملوا ليزون ما بين لي غراند فيل واللي معناتها الفيتاس دو سيركولاسيون تاعهم ما بين 160 و200 كيلومتر في الساعه.
0: أكيد تجربة كبيرة ما شاء الله دكتور إبراهيم سوا، ونفتخر بها احنا كتوانسة زدك نلقاو مهندس تونسي وكفاءة تونسية تميزت في المشاريع الكبرى في مجال السكك الحديدية. أكيد ديما يتواصلوا معاك وتحاول تكون معهم من خلال مشاريع كبيرة ومستجدة، معنا مشاريع جديدة خاصة في النقل المستدام، واللي باش نرجعوا له إن شاء الله بأكثر تفاصيل، وباش نحكيوا على التجربة هذه كيف كيف، زاد باش نحكيوا على البراق، وباش نحكيوا على التجربة المغربية أيضا واللي كنت واكبتها في فترة معينة وشفت التطور الكبير الحقيقة في مجال السكك الحديدية في المغرب اللي هي دولة صديقة وشقيقة، ونقول علاش الإمكانيات اللي توفرت والنقل اللي تطور من روشي في بلادنا. وهنا نطرح السؤال دكتور إبراهيم، كيفاش تقيم ساعة واقع السكك الحديدية في تونس اليوم؟
3: هو بكل صراحة كيف واحد يشوف معناتها بطريقة تري نوتر، نلاحظوا أن ثم بعض النقاش ومعناتها والسيستم دو ترانسبور معناتها بالسكك الحديدية بصفة عامة يستاهل أكثر تطور. ثم حوايج باقي تتعمل، مثلا ناخذوا نسموه الإيروير متاع تونس اللي هو مشروع كبير وبدا يخدم، لكن كيف نشوفوا نقل البضائع ونقل الفوسفات اون بارتيكولير من الجنوب للشمال، نلاحظوا نقصات كبيره لازمها تتصلح. وانا يظهر لي ثم عباد قاعده تخمم تو هذه حاجه معناتها مهمه وارجنت
0: على مستوى الاسطول والا السكك الحديديه ولا شنو بالضبط النقائص الكبيره.
3: انا يظهر لي يسموها الكاباسيتي نتاع ان لين، وقت تبدا عندك
0: الضغط
3: عندها كاباسيتي ماكسيموم على خاطر ثم اون فيتيس معناتها ثم سرعه ماكسيم ما تنجمش تبعد عليها، ثم لي لوكوموتيف اللي عندك ما ينجموش يفوقوا سرعه كذا ما نعرفش في تونس، وهذيك تخلي ان ستركتورالمون ليني اللي عندك ما تنجمش تفوت ما نعرفش قداش من مليون طن في العام. الشيفر اللي سمعته هنا ما يعطيش الكاباسيتي اللازمة باش ننقلوا الفوسفات الكل. دونك اللي لازمها رنفورسي برشا حاجات، معناتها القاطرات اللي ممكن يلزمهم اقوى، لكن هذا الكل في احمد ما نجمش يتعمل بكل صراحه باش نفهموا بيدي، باش العباد اللي يسمعوني ما يمشيش في بالهم من حاجه سهله
0: فوالا
3: ديسيدي وغدوه تمشي، مش صحيحه. معناتها نشوفوا عندنا واقع والسنسيفتي مثلا عندها لي موين تاعها والعباد اللي تخدم عليه، معناتهم ويلزمهم يتعاملوا مع الواقع ذاك ويحضروا ان شاء الله معناتها ان فيتور خير. وهذا معناتها الكلام اللي نقولوا فيه، انا اذا كان في نقل البضائع فما زاد حوايج في نقل المسافرين. ولا انا مشيت كنت في قفصة ايامات وجيت لتونس امس باش نقابل السيد العميد دونك اليوم الصباح. تو مثلا من قفصة لتونس 360 كيلومتر. 360 كيلومتر في معناتها اي طريقة احسن وقت نجم نعملها هي 5 سوايع ونص. معناتها وقت نشوفوا حاجة كيفاش كنقولوا مش معقول. يلزم ا مومون دوني خاطر 360 كيلومتر بالنقل باللي راي من غير لا نحكوا على قطارات فائق السرعه ولا نحكوا جوست على قطارات
0: عادي 50
3: كيلومتر في الساعه نعملوها في ساعه و45 مينوت، اقل من ساعتين. وتولي معناتها العباد اللي تسمع فينا فو ايماجيني التراجي هذا مثلا ما بين قفصه تونس، ينجم يكون تراجي ما بين صفاقس وتونس، ينجم معناها يولي الانسان سي عم ينجم يمشي في الصباح ياخذ ترام في 7 نتاع الصباح يقضي قضيته على خاطر مثلا ثم ديزادمينستراسيون في تونس حاجته بيوم ويروح في الصباح ويروح مرتاح.
0: معناها حتى بالامكانيات التقليديه خليني نقول النقل الحديث التقليدي كنا نجم نعملوا ما خير على الاقل. على مستوى الوقت، على مستوى النظام، على مستوى التأخير، ما وكلش معناها فما يمكن حلول اللي تنجم على الأقل تحسن شوية الوضع.
3: وهذا الكلام اللي قلته في الأول اللي وضح برشا نجم ناخذه المثل على اللي تعمل فيه المغرب منذ أتطري 20 سنة
0: بالضبط.
3: معناها طوروا الميدان والروتي نتاع السلك الحديدية صراحة بطريقة ميثودي ونجم نخزروا كذا شامل ونحاولوا نعملوا كيفهم، لأن نحكوا ياسر على الليني غراند فيتاس ما بين طنجي وكازا واللي تو باش يكبره وتولي تمشي حتى لمراكش، لكن هذه حاجة باهية. لكن الحاجة اللي هي أنا ننظر لها بأحسن بريس اللي هم يطوروا ياسر في القطارات نتاع 200 كيلومتر في الساعة و160 كيلومتر في الساعة ما بين المدن الأخرين. والإكستنسيون نتاع الليني غراند فيتاس اللي يعملوا فيها تو اللي اكومبانيي بدو كونترا كبار برشا، واحد فيهم عطوه للشركه اسبانيه اسمها كاف والثاني الشركه كوريان اسمها روتام باش يكبروا الاسطول نتاع لي ليزون ما بين معناتها لي ليزون ما بين لي في. وهذا كيفاش يجي معناتها ان سيستيم كامل اللي يخليك تعمل ماياج على لي غروند فيل ونولي عندنا ديفلوبمون تاع حاجه فلويد، تولي العباد تنجم تتنقل بسهوله، لي ستوديون يتنقلوا بسهوله، الانسان حتى يمشي ما عرفش نهير حتى يمشي للمستشفى في سوسه يروح بسهوله. هذا الكل يخلي وعلاش هو النقل الحديدي يعتبر كولون فيرتيبرال سيخمد على خاطرها عنده خاصيات تخليه اون جينيرال يلي كونسيديري كوم لا كولون فيرتيبرال نتاع النوع.
0: بالضبط. اليوم انت كان تحب تخدم السياحه معناها اول حاجه لازمك توفر انت ساعه ارشادات للسائح باش يعرف وين باش يمشي، وهذا تلقاه متوفر من خلال خطوط سكك الحديديه باش تسهل له التنقل نتاعو ويعرف السيركوي نتاعو ويلقى روحه في مأمن، خاطر كي تكون الامور منظمه والاسطول باهي والخطوط واضحه وكل شيء معناها في ما يخص مجال النقل الحديدي منظم، هذا باش تزيد تشجع السياح باش يزوروا باش يلقاو حل في حكايه التنقل، معناها ما يلقاوش مشاكل. كيف كيف اقتصاديا اليوم نحكيه أيضا على معناها على ناس تمشي تخدم وساعات تلقى مشاكل في التنقل باش تخفف زاد الامبوتياج في الكياسات، معناها حلول كبيرة تتحل من خلال تحسين منظومة النقل الحديدي واللي لازم ونجم نعتبره أولوية، ومش لازم نخدمه احنا بروجي ندخله بقوة، معناها بشوية بشوية سياسة مراحل. كما قلت انت البروجي يمكن متاع المغرب تخدم على 20 عام، معناها بشوية بشوية تخدمه على المترو، خدمه على مدن معينة، وبعد ولينا نحكيه على الخطوط البعيدة واللي تربط مناطق سياحية معروفة معناها في المغرب وقطارات فائقة السرعة. نجم نعملوا حاجة كما هكا؟ وهذا هنا نحب نسألك زادة دكتور إبراهيم، أنت خدمت في المشاريع هذه دونك العالمية الكبرى، شنو اللي ينقصنا اليوم في تونس للاستفادة على الأقل من هذه التجارب؟ شنو يمكن نتعلموه مثلا من تجربة قطار فائق السرعة بالمغرب؟ بخلاف الإمكانيات والفلوس، ظهر لي من الناس الكل عندها المشاكل متاع الفلوس والإمكانيات والاستثمار، لكن زادة نجم نحاولوا نبدأ ونصلحه على الأقل من تب.
3: هو برسك الجواب لسؤالك في التعليق اللي عملته جوست، هو المشاريع الكبيرة هذه اللي بالحق راهي تستاهل وتستحق

0: نقصوا منها التفوقات هذه. وهذا الكل يلزمه فيزيون على 30 سنة، على خاطر يلزمها برشا فلوس ويلزمها برشا وقت، وما نجموش نحلوا لي بروجي الكل مع بعض، ماذا مش معقول. ودونك يلزم هذه أكثر حاجة مهمة، أكثر حاجة مهمة أن يبدأ الفيزيون موجودة وعارفين رواحنا باش نبدو وعلاش
1: بالضبط.
0: ووقت اللي نعملوا كيف هكا نلاحظوا، ونرجع لزادة جوست لسؤالك الأول اللي هو على علاش السكك الحديدية ينجم يكون الكولوم بارتبال. أن بلوس من الكلام اللي قلت الكل اللي هو صحيح، نزيد أنه سكون أبل لفكاسيتي إنرجيتيك متاع موين دو ترانسبور، هو قداش باش تستعمل طاقة باش تنقل ان باساجي بار كيلومتر، معناتها مسافر كل كيلومتر ولا اون طن بار كيلومتر. وقت نشوفوا ليفيكاسيتي انرجيتيك نتاع الحوايج اللي هي تستعمل الطرقات يتمين والكهرب ونعملوا الكومباريزون نقارنوها بالنقل الحديدي، النقل الحديدي خير برشا لانه ما يستعملش اوتون دينرجي. وهذا عنده حاجتين مهمين. اول حاجه ليفيكاسيتي انرجيتيك نتاعها معناتها قليلة بارابول الخدمة، ثاني حاجة يلوث أقل برشا.
1: صحيح، معناه بيئيا ديجا رابح، معناه من جميع ما أقل مصاريف أقل استهلاك للطاقة وبيئيا تحافظ على البيئة.
0: يعطيك صحة. ولكن أو على دو سايز الواحد يحط في باله أنه ما ثماش بلاد تنجم تلقى حلول بوسيلة واحدة، حتى السكك الحديدية ما تنجمش تكون وحدها الحل لكل بلاد. ولكن علاش نحكوا على المولتي موداليتي؟ المولتي موداليتي هي شنية يا عم؟ هي كيفاش نستعمل بطريقة ذكية كل الوسائل اللي عندي، تبدأ من السيارة للحافلة للفيروفيير معناتها للتران كل شيء. وأهم حاجة أنك تستعمل كل حاجة في بلاصتها. وقت اللي تبدأ عندك نقل حديدي قوي وعندك حافلات متصلة بمحطات القطارات وعندك دي تاكسي متصلين كيف كيف، يولي الإنسان ينجم ينظم سفرته بكل سهولة ويولي الناس كلها
1: ما يتعطلش
0: أقل ستريس. أبسوليومو. وهذه هي الناس كل في أوروبا نحكوا على الملتي موداليتي لأنها بالحق هي الوسيلة الصحيحة باش تبني نقل ذكي ومستدام ويرد البلاد ريزيليونت. ما معناها ريزيليونت؟ معناها تولي حتى وقت تقع بعض لي كريز انرجيتيك، بما انك بنيت ان سيستيم كومبلي وكوهيرون تولي موان ديبوندون للاوغمونطاسيون تاع البري تاع الانرجي وكل شيء. وهذا الكل يمشي في البون سونس تاع ديبلوب
1: بالطبيعة. وانت طرحت الموضوع هذا نتاع النقل الذكي دكتور ابراهيم والمستدام ايضا، دونك فسرناه شويه، ظهر لي التواصل بين المكونات، يمكن كل حاجه تابعه المنظومه تاع النقل، معناها سيارات اجره، حافلات وقطارات، دونك ريزو يكون منظم في تنسيق بين الاطراف الكل باش نجمو نحكيو وقتها على المفهوم هذا النقل الذكي.
0: بالضبط، هي بالضبط هذيك، لان كيف ما قلنا ما فماش بلد ينجم يعمل ويعول على موين دو ترانسبور واحد، مش صحيح. كل موين دو ترانسبور يجي في بلاصته لانه لو بلوز افيكاس.
1: والدول بالله دول سي ابراهيم اللي قاعده تخدم في المجال هذا على الاقل، وطورت يمكن منظومه النقل وقاعده تخدم بمفهوم النقل الذكي والمستدام، حتى باش ناخذهمكم ريفيرونس ولا كتجارب ناجحه على الاقل. وين نلقاو بخلي نصور الصين جابون حاجه كيما هكا؟
0: الصين سي سور ودايا نشوفوا انا الصين اذا كان رجعوا 30 سنه التالي الصين بريسك ما كانش عندهم ديليني تاع سكك حديديه متطوره. وحطوا انفستيسمون كبير برشا لانهم يعرفوا قيمه السكك الحديديه بور ستركتوري معناها الترانسبور فيروفيا. وناشرين فيها لخاطر بالحق عاملين السكك الحديديه الحافلات. ثم موديل اخر اللي هو بصراحه مش خايب الكل، هو موديل باريس. باريس وقت نشوفوه ونعرفوا أن باريس فيها بطبيعة الحال ليزومبوتياج وكل شيء، لكن ثم ريفليكسيون ودوبي دي زاني معناها عملوا برشا حاجات باهية. مثلا لي كولوار دو بوس كي تتحوس في باريس تو، ثم بارتي مفني ريزيرفي للحافلات ولي تاكسي. السيارة العادية ما تنجمش تمشي فيهم.

0: الحاجه الثانيه هما لي زون يتعاملوا ما بين لي تراموي مع كيما التراموي تاع تونس ومع لي ستاسيون دو مترو. لي تراموي يعملوا دوره كامله على باريس ومن بعد لي مترو يدخلوا في وسط باريس ومن بعد ثم سكون ابل لي ار او ار اللي هما اكثر يهزوا
1: مسافات اطول
0: ومن بعد تلقى لي تران ريجيونو اللي يهزوا لي فيل في النورمانتي وكل شيء. وهذا زاد موديل يوري ان ثم طريقه
1: بالحل. ثم الحل معناه
0: ابسوليومون
1: معناه احنا ساعات نسكروها نقولوا لا سي فما ديار وفما مثل تهي عمراني وما فماش وين نجم نعملوا سكك حديديه ونسكروها وفي باريس ظهر لي فماش اكثر معناها من المثال هذايا اللي لقاو الحل فما انفستيسمون وكهو الاراده والفلوس والامكانيات والتجربه وكهو
0: بالضبط. هو صحيح راهو ثم بعض لي فيل ممكن تبنت برشا لكن يلزم حلول على خطر مهما يكون سي احمد ما نجموش نقولوا لا ما فماش حلول ما تكون نستنوا هذه مش معقوله ما نشوفونس با انهم المسؤولين يقولوا هكا يلزم حل ممكن فيه شوي صعوبه لكن اون شوز اي سور وقت اللي نشوفوا مرات النيفو نتاع الازدحام في بعض المدن يلزم معناتها بطريقه ولا اخرى نلقوا حلول بالطريقه هذه بشويه سكك حديديه بشويه البوليتيك دو ديسنتراليزاسيون معناتها نخرجوا الادارات من وسط الفيل باش نردوا السيركولاسيون في وسط الفيل ان بو بلو فلويد معناتها برشا حاجات لازم نخمو فيها. لكن اذا كان نرجع لموضوعنا لا في وقت نخمو في سيستيم كومبلي دو ترونسبور كيبدا يلزمها ريزيليون اي نون بوليون هذه معناتها تروفي بارتو دون لو موند الترانسبور
1: فيروفيا
0: عندها بلاصه
1: مهمه برشا خاصه في الجانب البيئي كما قلت. انت زاد من المشاركين سي ابراهيم في مشروع او قطار هيدروجيني في العالم او القطار هيدروجيني في العالم. خلينا ناخذ فكره على التكنولوجيا هذه ويمكن تكون خيار مستقبلي على الاقل في دول عربيه في بلادنا علاش لا معناها النجم الفكره هذه والتكنولوجيا هذه تكون مطبقه علاش لا في تونس.
0: هو خدمنا على القطار هيدروجين في الشركه لانه وقعوا لي زونجاجمون من الكوب نتاع 2015 في باريس اللي هي الكونفرنس تاع البيئه
1: وكل مؤتمر المناخ
0: يعطيك الصحه مؤتمر المناخ بالضبط. وهذيك اللي كل بلاد خذت انونجاجمون باش تنقص في لي زيميسيون تاع الغاز كربون. وقت ناخذوا ميدان نقل ولو ان ميدان النقل هو يساهم ب 16% برك من لي زيميسيون في 16% هذوك ثم 1% برك اللي هي جايه من نقل التسكيك الحديدي. علاش؟ على خاطر وقت تبدا ليني ما هيش الكتريفي ما عندناش معناتها الكاتينير اللي فيها الالكتريسيتي نستعملوا ديزل تو نستعملوا القاطرات بالديزل وهذاك التلوث يجي من ثم. ولذا خدمنا على كيفاش نبدلوا ديزل والحلين اللي لقيناهم هما لي تران باتري يستعملوا دي باتري كما الباتري نتاع السيارة لكن أكثر بويسونس وأكثر إنرجي. وهذه ما تنجمش تعطيك اون اوتونومي أكثر من 150 ولا 200 كيلومتر. اوتونومي هي قداش معناتها المسافة اللي تنجم تقطعها من غير لا تعمل روشارج. لكن الهيدروجين هو عنده يسموها اون دونسيتي إنرجيتيك معناتها قداش تخرج إنرجي من كيلو نتاع هيدروجين اللي هي كبيرة برشا وتخليك حتى في كي تبدا باش تقطع مسافه نتاع 500 ولا 800 كيلومتر من غير تزيد هيدروجين الهيدروجين ينجم يعمل هذيك الباتري ما تعملش. دونك اون ا ديفلوبي هذوما لي دو سوليسيون. وقتاش نستعملوهم؟ نستعملوهم وقت يبدا ما ثماش اون بوسيبيليتي ديليكتريفيكاسيون مثلا خاطر غالي برشا خاطر لو بروغرام طويل شوي خاطر البلاصه ما فيهاش اكسي ساهل نولوا نستعملوا سوا الهيدروجين سوا الباتري. Le principe de la technologie de l'hydrogène, c'est une réaction chimique qui s'appelle l'électrolyse. Il y a l'hydrogène ou l'oxygène qui fait l'électricité dans le mer, on sépare les molécules de l'hydrogène ou l'oxygène. C'est une réaction électrolyse où ils s'utilisent dans la production de l'hydrogène. Dans le train, on fait l'électrolyse inverse. On fait l'hydrogène qui vient de l'hydrogène la production heavy, on retrouve fait des réservoirs, ou fait train, on a une pile à combustible, il y a un équipement important, il y a l'hydrogène dans le réservoir, il y a l'oxygène dans l'air, ou il y a un وهذاك يعمل لوبيراسيون انفيرس il produit de l'électricité. معناتها le principe انك le train il produit sa propre électricité en utilisant l'hydrogène تاع les réservoirs ou l'oxygène. Alors évidemment انا كي نقول هكا تبان سامبل لكن ثم برشا
1: حاجات. Bien sûr, الخدمه كامله معناها
0: voilà exactement. وهذا هو البرينسيپ نتاعها وخدمنا عليه من 2016. عندنا تو دو ليني في ألمانيا يخدموا في آخر العام سنة ثم أنوتر كونترا في إيطاليا باش يبدأ يخدم ودون دو زون أنوتر كونترا في فرنسا
1: وتش تكون أدابتي للتران الكل التكنيك هذه معناها كي توفر المعدات التقنية اللي تنجم توفر الطاقة هذه من الهيدروجين وكما قلت أنت المعدات اللي سميتهم دكتور إبراهيم تنجم تكون معناها نستعملوها في القطارات حتى التقليدية وإلا لازمها زادة أسطول خاص
0: لا يلزم حوايج خاصة يلزم حوايج خاصة لأنك إذا كان عندك قطار تو يخدم بالديزل معناها يلزم باش حاجة يلزمها تتنحى وتتعوض
1: تتعوض
0: خاطر ما تنجمش تتنحى خاطر الموتور ديزل يلزمها يتنحى هذاك بالكل وتجي في بلاصتها هذه لي ريزيرفوار ديدروجين وكل شيء لكن هذه الحل نتاع الهيدروجين ينجم يكون في إذا كان احنا ما عندناش البوسيبيليتي أننا نعملوا إلكتريفيكاسيون وتبدأ عندنا دي ديستانس كبار علاش لا ولا تنجم تكون الباتري المهم شفت سياحة كي حكينا قبل على المولتي موداليتي هذه راهي نفس الحاجة عندك معناها دي بوسيبيليتي نتاع دي تران هيدروجين نتاع دي تران باتري نتاع الالكتريفيكاسيون ويزم الانسان يشوف بطريقة ذكية شنو هي الحاجة اللي
1: فوالا كيما الكراهب اليوم نحكيو على لي فواتور هيبريد واللي
0: صح
1: ماهوش بعيد ياسر تقريبا في البرانسيب اللي اليوم عندك حلول صديقة للبيئة وتوفر لك طاقة وتربحك فلوس
0: هذا
1: موجودة كتجارب في العالم
0: ابسوليومون سي اكزاكتومون لو ميم برانسيب وبكل صراحة يلزمنا نحضروا روحنا خاطر نشوفوا بكلنا ان ثم تأثير حتى على الكاليتي دو في في الريشوفمون كليماتيك واحد ما نجموش معناتها نبقوا لي برا كروزي يلزم نعاونوا و ميم طون راهو بينيفيك بالحق ايكونوميكمون بينيفيك معناتها تولي الانسان كي يستعمل بطريقة ذكية لتو لي مويان دو ترونسبور يساهم في تطور البلاد العباد يولوا موان ستريسي خاطر كون لو فيو با وقت نبداو في الصباح في لي زومبوتياج الناس كل معناتها مش كان في تونس لو حتى في برشا بلايص اخرين
1: في كل المدن الكبرى تقريبا حتى
0: الانسان يجي متوتر للخدمة
1: بالضبط والله هي يمكن اكثر حاجه تنجم تحفز يمكن الناس باش معناها تعمل شويه ضغط باش نعملوا على الاقل عمل جديد ونحاولوا نحسنوا شويه في منظومه النقل الحديد يمكن حكايه النفسيه والمعنويات والروندبون والمردوديه نتاع التونسي في العمل نتاعو اليوم التونسي كي يوصل تعب في الخدمه مش هتيك انتاجيه ومردودية في العمل دونك على الاقل نحاولوا نخرجوا بحل نحسنوا شويه الاسطول نتاعنا نحسنوا شويه التقنيات المستعمله خاصه في النقل الحديدي وتكون فما علاش لي كونيكسيون كوميونيكاسيون بين مختلف وسائل النقل المستعمله للعموم في كل المدن بين حافلات وسيارات وايضا قطارات على الاقل نحسوا فما تغيير ونتائج تكون خير والنفسيه تتحسن هذا نجم يكون حافز معناها نورمالمون باش على الاقل نعملوا تكون اولويه النقطه هذه في العمل نتاعنا
0: ثم اون فراز نحكوا احنا حتى في الخدمه انا تعجبني برشا نقولها بالفرنسيه وتنحاول يقولوا لا روت ترانسبورت لو راي ستركتور اي لا مولتي موداليتي اورغانيز سي اكزاكتومون كوم سا كسا باس اذا كان انت تحط كل شيء على لا روت مع ترانسبور روتيير باهي ممكن توصل انك تنقل البضايع والعباد لكن تنقلهم بصعوبه اذا كان تزيد الغاي
1: السكك
0: الحديديه يعطيك هيكل هذاك هيكل باش تلم لي مويان دو ترونسبور اوتور دو راي وتعمل حاجه به وتجي المولتي موداليتي كيف ما حكينا قبل هي اللي تنظم كل شيء
1: كل شيء
0: هي اللي تقول انا باش نعمل التراجي نتاعي من البوان ا لبوان بي هذاك نبداها بالسيارة بعد ناخذ الغاي بعد نكمل حتى بهذيك دو رو مش مشكلة المهم أن ندخلوا بروغريسيفمون في تخمام منه هذا اللي باش يعاوننا
1: هو الحقيقة الموضوع عامل عليه كيفك، علاش طولنا شوية معك سي إبراهيم، وإن شاء الله ما قلقناكش الحقيقة من خلال الحوار، على خاطر بالحق مهم جدا راه كموضوع، وكيف كيف قاعدين نستفادوا من تجربة كفاءة تونسية في هذا المجال. نحكيه على شخصية تونسية ومهندس تونسي في المشاريع متاع السكك الحديدية الكبيرة في العالم، في ألمانيا تجارب الأولى راهو، في المغرب نلقاوه موجود ومشارك فيها، وهذا يخلينا ماذا بينا ناخذوا أكثر ما يمكن معلومات من عندك سي إبراهيم. سوا دكتورنا الغالي، ان شاء الله ما قلقناكش الحقيقه بالحوار هذا، باش نحاول نزرب شويه باش نكمل نقطه ولا اثنين نكملهم حتى معاك دكتور. موضوع سلامه النقل الحديدي زاده مهمه جدا اليوم، تطوير معايير الامان والصيانه حتى بالاسطول التقليدي اليوم النجم، على الاقل نحسنوا شويه في الجانب هذايا والموضوع هذايا كيفاش.
0: هما نسمعوا مرات انه قاع دي غايمون ولا وقت مشكله. نحب نقول حاجتين هنا بكل صراحه، كومون دير لا سيكوريتي ابسولو نيكزيست با، معناتها ديما الانسان وقت اللي يعمل حتى يعملوا لي زاناليز يعملوهم تاع لي ريسك داكسيدون في الوقت، نعرفوا ان ثم ديما بروبابيليتي
1: موجوده
0: انه تقع حاجه، ووقتاش نردوها صغيره بالكل بالكل évidemment في الكونسيبسيون الاولى بالكل هذيك، ولكن هذه فما دي نورم والناس كل يلزمها تتعدى باللي نورم هذيك. ومن بعد كلامك صحيح برشا، هي الكاليتي نتاع الصيانه هي اللي تخلي من بعد دونك صحيح يلزم في الصيانه نتاعنا كو سوا الصيانه نتاع الانفراستركتور معناتها لي راي وكل شيء ولا الصيانه نتاع لي تران، يلزم اكثر ريغور و يفو بلوس ابليكي سكو نابيل لي بلان دو مينتنونس. اي حاجه عندها دي بلان دو مينتنونس نتاعها، ولي بلان دو مينتنونس معمولين لانهم نعرفوا انها عشان لا دوري دو في نتاع تيل او تيل بياس يفو با بوسي ترو لوان اوترومون يولي الريسك نتاع لاكسيدون يكثر. يفو فير لي ريفيزيون نتاع ما عرفش انا لي ريدكتور في الموتور اتون، يفو لي بياس الكتريك تاع حوايج لازمها تتبدل دو 6 ans. هذا الكل دونك باش نحسنوا الكاليتي نتاع لو مويان ترونسبور نتاعنا، يفو ابسوليمون اكزيكوتي لي بلان دو مانتنونس تيل كو بريكونيزي بار لو كونسيبتور.
1: بالضبط، معناها نطبقوا كراس الشروط خلينا نقول، ونعرفوا عمر كل قطعه وقت الشيوفة باش نحاولوا على الاقل مش كي قطعه تطيح معناها والا يصير مشكل في القطار نخليه ونطفي الضوء حتى لين تتعكر الامور، على الاقل باش نحاولوا خاصه احنا الاسطول في تونس كي يدخل تونس في السيارات والا في القطيرات ولا في اي حاجه اخرى بتاع نقل اي وسيله نقل ما شاء الله معناها يعيش برشا رغم الوضع الكارثي متاع الطرقات وحتى السكك الحديدية معناها قديمة وذا معناها واقع متاعنا يعيش برشا وزاد حتى ويغلى برشا القيمة متاعه، هذا ريتا كان في تونس للأسف.
0: وعندك الحق راهو نفس البرنسيب للسيارة، الإنسان السيارة متاعه إذا كان ما يعملش الصيانة متاعها بطريقة ريجولية واحدة تولي حتى هي تقع فيها برشا مشاكل ما تخدم لا شيء بسهولة وكل شيء، نفس البرنسيب ثم أمور يلزمها تتعمل في وقتها يلزم نعملها في وقتها.
1: نكمل بسؤال، هو زو سؤالات في سؤال دكتور إبراهيم، دونك كيفاش يمكن إدماج اليوم الطاقات المتجددة في منظومة النقل التونسية، وإلى أي مدى يمكن للقطاع الخاص والشركات حتى الدولية أن تساعد في تطوير هذا المجال؟
0: نبدأ بالباتي الثاني، هي أو حتى في فرنسا ثم الموديل اللي يسموه PPP اللي هي لي بارتناريا بريفي بوبليك، واللي هي البرنسيب نتاعها ان ناخذ مثلا مشروع كبير في فيل كبيره ونقول اوكي نشدوا بارتي منها بوبليك وبارتي بريفي ومع بعضهم يتولهوا بالبروجي. علاش اون جينيرال تخدم بالباهي هي، وثم تجارب في اوروبا توري ان البي بي بي يخدم بالباهي، لان شويه سامبليفيش نقول تو اما سي ا بو بري سا، لان اون جينيرال البريفي عندها المونتاليتي نتاع الرونتابيليتي يحب البروجي رونتابل ويخدم باش يولي البروجي رونتابل، والبوبليك الى ليسبري كاليتي دو سيرفيس، وكي نحطوهم الزوز مع بعضهم اون جينيرال جي سينرجي باهيه تجيب حاجه باهيه على معناتها ان بروجي، خاطر مهما يكون البروجي ما نجموش نعملو اونيكمون بور سا كاليتي زعما يزاد يبدا رونتابل ما نجمش يعيش. دونك هذا موديل يخدم الى في سي بروف وينجم يجيب حوايج، لأن الـ البوبليك ما ينجمش يجيب ديما تو لي فينانسمون، واما البريفي ينجم عنده لي بوسيبيليتي دو فينانسمون وكي نخدموهم الكل لي بي بي بي مع بعضهم ينجم يجيب حاجه به. بالنسبه للطاقات البديله ما يظهر لي ما يلزمناش نحطوا ليميتاسيون جوست على اللي يخدم الطاقات البديله. حسب رايي لازم ناخذوهم من لي زوزين، كيفاش نخدموا لي زوزين حتى للقطارات. علاش؟ لخاطر ما شاء الله احنا في تونس ما ناسنا ناقصين شمس، الشمس موجود، نجمو ناخذو ديسيزيون ان من هنا 4-5 سنين جايين لي باتيمون لي زوزين كل يخدمو كان بالطاقه الالكتريسيتي النظيفه اللي جايه من الانرجي سولير. علاش لا؟ معناها باش نولو انديبوندون البارتي انرجيك. انا نعرف فما دي ريفليكسيون هكا، ما يلزمها اون فيريتابل ديسيزيون تقول ان المعامل الكل اللي عندنا ولا اي حاجه تابعه لتال سيكتور ولا واحد تولي تخدم كان بالطاقه الشمسيه. ونجمو نعملوا حاجات كيف هكا باش نولوا نستعملوا الطاقه البديله في كل شيء. ولكن هنا ماذا بيا نكمل جوست عليه، فما حاجه اللي هي مهمه برشا، هي زادة في طريقه العباد كيفاش نعيشوا. هي تبان سهله لكن بصراحه هي صعيبه شوي، انها لازم نسالوا رواحنا احنا وحدنا وكنت اون فا كونسومي اسكو سا سير ا كلكو شوز دو كونسوم. مثلا انسان الدنيا سخونه لبرا 45 دغري، اسكو سا سير ا كلكو شوز دو متر 20 دغري ولا 18 دغري في الكليماتيزور نتاع؟ سا سير ا ريان، جوست الكونسوماسيون تقوى. De toute façon, le climatiseur, il a sa capacité maxi, il va surchauffer pour rien. Une scène, il sort d'un bit, mais il ne sort pas de chez lui. Donc, tu vois, c'est juste avec les habitudes.
1: نبداو برواحنا، معناها بعادات بسيطة على الأقل باش نحسنوا شوية يمكن طريقة استهلاكنا للطاقة ونوفروا أكثر فلوس.
0: احنا بكلنا يلزمنا نعاونوا فيها. هذاك علاش يقول لك ديما il faut d'abord commencer par consommer moins ou par consommer mieux. Donc commençons par kulna on consomme moins. On va le baqi inchallah.
1: يعطيك الصحة. فرحان برشا بالحوار هذايا معك دكتور إبراهيم سوء، أحد أبرز الكفاءات في مجال السكك الحديدية والنقل المستدام، نحكيه عالميا تونسي نفتخر به، وديما كفاءتنا التونسيين حالوا سلطوا عليهم الضوء على أعمالهم ومسيرتهم المهنية والدراسية من خلال تحت المجهر في بتوقيت المحلي. نشكرك برشا دكتور.
0: ربي يفضلك، ميرسي بوكو، شكرا لك.
1: إن شاء الله مرة جاية تجي بحذانا في استوديو ونزيدو نحكيو أكثر على واقع السكك الحديدية والنقل الحديدي في بلادنا، ونزيدو نعطيو حتى حلول معناها واقعية تتماشى مع إمكانياتنا. ما نعرفش كما حكينا من الأول، قلنا عميد المهندسين قابلك اليوم وحكي معاك على التجربة متاعك، ما نعرفش فماشي شكون من وزارة النقل مثلا استشارك في بعض المواضيع في تجارب سابقة كنت خذتها، فما تواصل ولا ما فماش؟
0: لا ما فماش تواصل يا عم، ان شاء الله يجي
1: ان شاء الله يجي ان شاء الله يجي. يعطيك الصحة دكتور إبراهيم سو، نشكرك برشا.
0: يعيشك ربي يفضلك، بارك الله فيك.
1: يعطيك الصحة. غادة العيشي، اسماء ومسميات، هي الفقرة اللي باش تبعوها بعد لحظات.
2: اسماء ومسميات، اسماء ومسميات مع غادة العيشي.
3: مرحبا بكم. تعد البيتزا من أشهر الأكلات في العالم، وقد أصبحت رمزا للمطبخ الإيطالي خاصة في مدينة نابولي حيث ظهرت في شكلها الحديث. تتكون البيتزا أساسا من عجين يفرد بشكل دائري ثم يغطى بصلصة الطماطم والجبن، وغالبا ما يستخدم جبن الموزاريلا الذي يمنحها مذاقا متميزا وقواما شهيا. وتتنوع أنواع البيتزا حسب المكونات المضافة إليها، فهناك بيتزا بالخضروات وأخرى باللحم أو الدجاج، بالإضافة إلى أنواع تحتوي على المأكولات البحرية. ومن أشهر الأنواع الكلاسيكية بيتزا مارغريتا التي تمتاز ببساطتها حيث تتكون من الطماطم بالجبن والريحان فقط، ومع ذلك فهي من ألذ الأنواع وأكثرها انتشاراً. وقد انتشرت البيتزا في مختلف أنحاء العالم بفضل سهولة تحضيرها وتنوع نكهاتها، مما جعلها تناسب جميع الأذواق، كما أصبحت تقدم في المطاعم والمنازل، بل وتعد خيارا سريعا ومفضلا لدى الكثير من الناس خاصة الأطفال والشباب. ولا تقتصر أهمية البيتزا على كونها وجبة لذيذة فقط، بل أصبحت جزءا من الثقافة الغذائية العالمية، حيث يجتمع حولها الأصدقاء والعائلة في أوقات ممتعة. وهكذا تظل البيتزا مثالا على كيفية انتقال الأطعمة من ثقافة إلى أخرى مع الحفاظ على طابعها الأصلي.
2: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: هكا يكون وصلنا لختام حصة اليوم بالتوقيت المحلي في وقت استثنائي من 6 إلى 8. الأسبوع القادم إن شاء الله نرجع لتوقيتنا العادي، غدوة كيف كيف زاد بالتوقيت المحلي من 5 إلى 7 متاع العشية. تحية كالعادة توصلكم الفريق اللي كان معكم وهنسكم، صديقنا حسام قدرية في الإخراج التقني، محمد سيدية أيضا في الجانب التقني، كيف كيف وايدة بنساسي في التنسيق، رفق ديرة في البث الرقمي، وليد الجموسي في الأعداد العام، معكم كان في التقديم أحمد موسى. البرامج الحلوه متواصله ان شاء الله عبر موجة اذاعه المنسيه، بعد شويه لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي. ليتكم زينه والى اللقاء.

0: الثامنة مساء في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستر صوت بلادي وحب كبير.
0: البداية من الأخبار العالمية، حيث أنه في اليوم 73 منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، بعد أن وصف بالحرف الواحد رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن بأنه رد غبي، حيث اعتبر أن الإيرانيين يرفضون التسليم بالواقع ويرفضون القبول بالشروط الأمريكية. الحرب قد تعود بين لحظة وأخرى، لكن الرئيس الإيراني سيزور الجمهورية الصين الشعبية بعد غد يوم الأربعاء، ولا يظن أن من الصعب أن تنطلق الحرب قبل زيارة ترامب إلى الصين، حيث أن تلك الزيارة لها علاقة كبيرة بالحرب الأمريكية الإيرانية. هذا وقد بينت مواقع أيضا مواقع أمريكية متخصصة عسكرية أن الحكومة الأمريكية تميل نحو عمل عسكري جديد ضد إيران لزيادة الضغط عليها، لكنه لن يكون عملا كبيرا، أي أنه من الصعب استعمال قوات وجنود على الأرض. من جهة أخرى، الإيرانيون أو الحكومة الإيرانية تصر على الصمود في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وترفض الاستسلام، وحرب أخرى لا تتوقف بين إسرائيل ولبنان، حيث أن حزب الله اللبناني أعلن عن عدة عمليات ضد قوات الاحتلال، مع تواصل غارات عنيفة جدا على الجنوب اللبناني، وأيضا توغل قوات عسكرية إسرائيلية في الجنوب اللبناني على الأرض. وقد أعلن الجيش الصهيوني إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. في أخبار تونس، بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على بلادنا خلال الثلاثي الأول من سنة من هذا العام 2026 ما قيمته 838 مليار مقابل 707 مليارات في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18% وفق بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين راغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك انطلاقا من اليوم وإلى غاية يوم 31 مايو. انطلقت من مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير اليوم أولى رحلات حجيج ولاية المنستير في اتجاه المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية لموسم الحج 1447 هجرية. أترككم الآن مع زميلة ألفة هالة في برنامج لقاء مفتوح.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
1: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل. هذا لقاء مفتوح برفقتكم انتم مستمعينا، وكيف كيف زاد لقاء مفتوح مع ضيف ولا ضيفة. ان شاء الله بعد شوية تعرفوا ضيف ولا ضيفة انطلاقا من بعد اول اغنية شنبدأ بها واللي اخترناها بصوت الفنانة التونسية عايدة النياتي. احنا معكم حتى للعشرة متاع الليل مع فقرات متنوعة. نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا اذاعة المنستير في الوقت هذايا، ونشكركم ديما على تفاعلكم معنا كيف ما تفاعلكم الاسبوع اللي فات مع الحصة اللي كانت خاصة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الإعلامي الكبير سي البخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه. شكرا لزميلنا شكري السكلي على الشهادات القيمة، وكل التقدير لكم زد الكل مستمعينا. أول فقراتنا بعد شوية مع تحيات حسام قدرية في الجانب التقني ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم الناس الكل.
0: لقاء مفتوح.

0: والبداية بصوت تونسي الأستاذة والفنانة عايدة نياتي. بدينا معكم لقانا في لقاء مفتوح من إذاعة المنسير، تسمعونا على فريكونس المتنوع عليها على راديو منسير زيدا بوانت إن. سعداء في الوقت هذية بضيفة السهرية الليلة، كيف ما العادة حديث الإنسان وحديث عن مسار حياة هي اختارته لنفسها والتفاصيل تباعا.
1: في ضيافتنا
0: معنا اليوم ضيفة، أول ما سألتها قلت لها كيفاش تحبنا نقدموك، قلت لي أول حاجة تقدمني كأم الزوز بنوتات، وربما مرحلة الأمومة هذية مش نحكيو عليها أكيد، خاطرها مرحلة غيرت مسار مرأة درست الكيمياء بين تونس وفرنسا، درست صناعة الأدوية، واليوم هي زادة تعرف روحها بمرشدة علاقات ومدربة أمهات. مريم بوزيد شرفنا في إذاعة المنسير، أهلا وسهلا.
2: عسلامة عسلامة، نرحب بيك وبكل مستمعي إذاعة المنسير.
0: عايشك، علاش كي سألتك كيفاش تحبنا نقدموك أول حاجة قلت لي أنا أم؟
2: أي على خاطر الأمومة أو تعريف الأم اليوم ما هوش واخذ حظه. نحن في تونس قولوا معناه حتى القطوسة تجيب صغار. دونك الأم لا، هو عمل كما قولوا وقت كامل ومن غير حتى راتب أو شهرية، ومتعب، وللأسف يعني تلقى أمهات أخرين ما يقدروش يعني تقولها تعبة ولا أني أم ونتعب، أي كما الناس الكل شنو المشكلة. لا، الأمومة اليوم يلزمها تتقدر، خاصة في العصر متاعنا اليوم تاع المرأة تخرج تخدم تخرج تقرأ، حتى كان تخدمش وما تقراش في وسط الدار الأم ولا عندها مسؤوليات أخرى. الأم ما عادش مركزة على دورها الفطري كأم، لأنه اليوم المجتمع يصفق لأدوار أخرى، يحبوا الأم اللي تقري في الدار وصغارها قرايين، الأم اللي لاهية بليزاكتيفيتي متاع صغارها، ف تحطت مسؤوليات أخرى على الأم، أجهدتها وأتعبتها وخليتها تعدي نهار كامل توجه وتسيطر، وبعدوها على دورها الفطري كأم اللي هي تحتوي وحنينة، هذا ما عادش تنجم تعيشه اليوم في ستريس في الضغط حتى في المشاكل، يعني يصير ولا ما عادش فما حتى أمان مادي، يعني مع اللي عايشينه اليوم والمقارنات والسوشيال ميديا الأم ديما حاسة ضغط، ديما فما مقارنات، فما عدم رضا، هذا نحى طمأنينة الأم، فالأم ما عادش اليوم تنجم تكون أم بمعنى الكلمة في وسط الدار، يعني ولات مركز على مهام أخرى، بالعكس ما قاعدين يزيدوها، كان توتر على توتر وقاعدين يوتروا حتى في الصغار على فكرة، يعني هو
0: نعم تفاصيل معاك. ربما أسمى الأدوار عند الأم يقال أنه الدور العاطفي، لكن في المقابل مدام مريم كينوا برشا أمهات ولاو يحشموا ولا ما يقدروش مليح الدور هذية، قولك شو معناها أنا دوري عاطفي أكهو؟
2: الدور العاطفي خاطر المجتمع متاعنا ما يصفقلوش، ما يقولولوش واو، فماش واحدة يقولولها واو انت ام بحنينة، واو انت ام بالك طويل، ليه يشوفوا انت شنو انجزت كأم، يعني اليوم انجازات الصغير تنسب للأم وفشل الصغير زيادة ينسب للأم، بالضبط. فهي يتحط عليها ضغوطات من العائلة بيدها، ساعات من الزوج بيده على فكرة، يقول أنت مكش لاهية بصغارك، صغيرك ما يقراش منك أنت، يولي يصير مقارنات في العائلة، تلقى عشولة سلفها بنت أختها اللي هو، فهي الدولة عاطفية هدايا المجتمع ما يقدروش، فهي مشيت تلوج على أدوار يقدرها المجتمع وربطت قيمتها بك الأدوار هذيك، كما قلت لك معناها اليوم مشكلة معناها، وفي تونس خاصة نحن نقدروا القراية وهذه حاجة به على فكرة، أما اليوم حطينا ضغط على الأم كبير، سواء الأم تعرف تقري ولا ما تعرفش، يلزمها تكون معلمة في الدار وخذت دور المعلمة.
0: صحيح، وهذا يخلق لها ضغط لها هي وحتى لأولادها أكيد، تولي تركز في حاجات ممكن غالطة في التربية، هي تعطيها ولدها يكون قاري يكون متميز بمعدل بيه هكا ولا لا؟
2: أي هذيك أهم
0: حمل كبير. صحيح أسهل، أنت ترى روحك أم مثالية؟
2: فماش أم مثالية،
0: سبقتني في سؤالي اللي من بعد.
2: فماش أم مثالية، أني أم نجم نصيح نجم ساعات نعيط، مش لأني مدربة أمهات ساعات يقولوا لي هنا صحنا هنا توترنا، لا في الأخر أني بشر معناها نجم نضعف وبش نتزن يلزمني نضطرب.
0: حسين موسيقى عيشك.

0: ينظر لي اليوم صحيا الزوز متقلقين عدينا بعضنا سامحونا مستمعينا. هنا رجعني لكم لحوارنا اليوم مع ضيفتنا مريم بوزير. باش نرجعوا وين وقفنا؟
1: اي على الام.
0: سؤالي كان ليك الام المثاليه، وقلت لي مش موجوده الام المثاليه.
1: في الاخر اني بشر، معناها نتعب، نجم نمرض، نجم نكون نهار متقلقه، فماش هذه، مانيش روبو، معناها فماش ام روبو. يعني هي اصلا المثاليه مش موجوده يعني
0: في المطلق.
1: في المطلق معناها الإنسان اللي يحب يكون مثالي ويسيطر على كل شيء وكل شيء يمشي مريق، قال هذا موش دور بشري. يعني سبحانه هذا دور إلهي، وأحنا مفهمش علاش مش نقوم ونحمل رواحنا أشياء ما نجموهاش. أحنا في الآخر نغلطوا، يعني مهما حتى كان مدربة أمهات نجم نغلط ونصلح. وفي الآخر أهم حاجة أنه نعرف إذا اليوم تعب عادي نقول صغاري راني اليوم تعب.
0: ويتفهموك؟
1: صغير يفهم، أي صغير يتعلم منك. يعني احنا أول حاجة اليوم الأمهات كان يحبوا يستنفعوا منها إنه تعود بر قدام صغيرها اليوم أني تعبة، وتقول له علاش، خاطر ثم صغار يرجعوا الذنب لهم هما، يقول لك أني تعبت ماما، ليه أني تعبة، ما نعرفش اليوم مثلا خدمت نهار كامل تعبت، اليوم قضية الدار تعبتني، اليوم مرضت. يتفهموا على الآخر وما يقلقوكش ويتعاطفوا معك.
0: وباهي الشيء هذا، تعرفش علاش؟ على خاطر احنا تربينا برشا اجيال انه ما تعبرش بسهوله على المشاعر نتاعها، بالتالي كيف الام تعبر الصغير ياخذ منها الحكايه هذه وبدي يولي يعبر، وهذه حاجه اكيد مفعولها ايجابي.
1: أي اليوم يجوني امهات يقولوا لي يعطينا كيفاش لازم نتصرف مع صغيري، شنو نقول، ولا يتبع في صفحات التربيه. اليوم كثرت
0: كثرت
1: ما عادش يعرفوا يتبعوا هيك ولا هيك،
0: كل واحد ينصح على الطريقه نتاعو، ما فهمناش كله من الغالب.
1: نقول له صغيرك يتبعك، للاسف احنا اليوم اش تعمل، تلقاها هي في شيره وما عندها أحلام معينة تحب صغيرها يحققها. في الآخر صغيرك يتبك، معناها أنت تعبر يطلع يعبر. خاصة نحن في المدرسة اليوم، صحيح وزارة التربية والتعليم صغير يعدي وقت كبير في المدرسة، ما نعرفش، أنا واحدة من الناس ما تعلمتش نسمي المشاعر، ولا تعلمت مشاعر في المكتب ولا حتى في الليسي. دونك هذايا اليوم دور العائلة، وببساطة مش بتقوم تقري وتعمل عليه ضغط، لا انت تعبر قدامه.
0: واضح من وراء السلوك نتاعك. انا نحب نختم القوس هذا، خاطر حكينا على الصغار، حكينا على الام، اي والراجل شنو حواله مهامه قايم بها كما هي، فاهم مهامه ساعة بصحيح، ولا المرأة بالك شخذت له دور بصفة عامة اكيد.
1: والله يسمعني، هو دور الراجل والمرأة دخلوا في بعضهم شوي. فهمتني، دور المرأة الأساسي عاطفي، حب من حب وكره من كره. ساعات هي تقول لي أي وشنو نعمل آخر أكهو، أي دورك الأساسي، لأنه إذا أنت اليوم مطمئنة في وسط الدار راجلك يكون خير، صغارك يكون خير. وهي في الأخر المرأة شنو تحب؟ المرأة أهم حاجة عندها علاقاتها، تحب دارها، تحب راجلها، تحب صغارها، تحب تراهم بالبي. دونك إذا أنت مطمئنة وفي سكينة وتنجم تعبر وعلاقتك به سواء مع راجلك مع صغارك، تتأثر أنت على البقية الكل. بالنسبة للراجل أكيد عنده دور عاطفي، وأكيد حتى تربوي زي ده يربي الراجل. وأهم دور عنده مادي. الدور المادي هو أهم شيء عند الراجل،
0: أهم شيء
1: للمرأة وللصغار.
0: أتي الكلام هذية بش معناها حسين موافقة كثير الجانب هذية،
1: أسمعني أنا على فكرة ما تقبلش الكلام هذية بسهولة. يعني في الأخر تونسية تربيت في مخي كراجل كالمرأة هما أي الراجل والمرأة زوز، المرأة قادرة تعمل أي شيء يعمله الراجل. أما فما حاجات يرهقوها يأثروا عليها. المرأة اليوم إذا تحطها في ستريس متاع خطر مادي، المرأة تتأثر وتولي على فكرة تسترجل، وتولي حتى خير من الراجل راه. أما بش يأثر على الدار، بش يأثر على الراجل. أول حاجة في أي واحدة اليوم تحب راجلها يقوى، بما معنى يقوى يولي يكمبس يفكر يجيب فلوس أكثر، تسيب سلم. حتى كنت تخدم على فكرة، يعني اليوم مانيش قاعدة نقول ما تعاونش ولا ما في الآخر هي المرأة راهو، حتى كان دخل الفرنكلي دخلوا في مخ دارها راهو. أما نحكي يعني نحكي شعوريا لهنا، مش تمد ولا ما تمدش، حتى كانت تمد فلوسها كل ما عنديش مشكلة، أما شعوريا تحس راجلي هو اللي نعمل عليه وحتى القدر الله اني جبت صغير باش نقعد عام مثلا نخدمش ولا اي حاجه عندي على شكون نعمل. اليوم ضعفنا الراجل
0: الراجل
1: اي اليوم الراجل ضعف فتاثرت المراه.
0: فكره سترونج اندبندنت وومن اليوم قولك فيها بربي
1: هك تشوف يعني اليوم ولينا في عصر يقول لك ما عادش نحب تعبنا. شفت ناس تكون امراه رائده حتى رئيس الدوله على فكره متقعد انثى كي تخرجها من أنوثتها كي تخرجها من فطرتها تتعبي وتنجم راهو موجود معني تنجم يعني انت تشوف حتى ساعات عارفة مثلا فما عارفة العارفة اللي تلقاها في نعش في شركة في أي حاجة صدقني كي تبدأ أنثى الكل يطيعوها تبدأ تسترجل وتصيح عليهم وتحكيك الرجال وساعات للأسف تصحت بالكلام الخايب وتتحديهم فما حتى راجل يبدأ عامل عليه بالعاني كما نقوله نحن. دونك بالعكس قوة المرأة في أي منصب كان يعني منيش نحكي في مناصب للرجال هي أي منصب كانت نجم تشده أما كأنثى
0: كأنثى هي أي مرأة تروح لدارها رغم المفروض تروح كأنثى
1: أي أنت تعدي أنها مثلا نقوله مرأة تخدم تعدي وقتها الكل أكثرية البرة شنو تقعدي في الدار فأنت معظم حالها كراجل في مخها كش مش تحدى ذيك وذيك كش نعمله وتجري وتكلد ومفجوع
0: برشا كلام ما يتقال. على كل حال هو جاك توا توا وسام الزوجة والأم النموذجية ليك انت من حسين قدرية ونصور برشا زادة ما اللي يسمعوا فينا من رجال يوافقوك على الفكرة هذه وبرشا اكيد زادة افكارك ينجموا ناقشوها.
1: قلت لك راني ما قبلت شي هذا بسهولة كنت لي وبعد سبحان الله يعني بديت نتزن بشوية بشوية وعشت الشيء ذا شفت احنا اني وراجلي بدينا مع بعضنا يعني خطبني وعمره 23 وحني 21 معناها بالحق بدينا مع بعضنا دوك اضطرابتنا مع بعضنا حتى كده بدينا نتزنوا بشوية مع بعضنا فأول ما اني بديت نهدى ونخلي فيه هو معناها نطمين لقيت هو بدأ يقوى يقوى نحكي يعني اليوم أي واحد تسمع فيه تحب رجلها يقوى ماديا أرجع لدورك الفطري
0: طيب وعطيه ثقة
1: بيان سور هي كي ما تعطيش ثقة مات أي رجل ضعيف مرأة ما تعطيش ثقة ونحكي لهنا مش قديش عنده فلوس باش ما يفهمونيش بالغلط ويزمنا كلنا غنية
0: فسر
1: يعني لهنا نحكي المرأة سبحان الله مثلا فم واحد يخدم عامل يومي نعرفش يعني عنده 20 دينار تحس اللي راجلها العشرين دينار لدارو وتحس حتى اي مشكل راجلها يمشي يدبر راسه نحكي شعوريا تعمل عليه منيش نحكي شكون فما برشا غنيه ولبس عليهم ومرته اللي عندها فيه ثقه ولا
0: وما تعملش عليه
1: وما تعملش عليه
0: اكيد نبداو حكايتك من الاولى
1: كيما تحبنا
0: دخلنا في صلب اختصاصك معناها من الاول في لقاء مفتوح لكن خلي نعرفك شويه للمستمعين مريم بوزير عرفتك لما حلق بلا شويه هو الاختصاص اساسا كان الكيمياء زاد كان اختصاص ثانوي اللي هو صناعه الادويه انت اصيله قصر هلال لكن العلاقه بالمنستير بديت من الصغرى اللي انت اللي كان بوك معناها يبعثك بالواج عمرك 5 سنين في جيل المستير
1: عمري 5 سنين حطني في اللواج الواجهة بطني فرنبوان هذا قبل يقولوا لجنة التنسيق نهبط غادي كدار مامي غادي
0: الرحلة في الارسيس قصر هلال المونستير وبعد طول باريس مشيت لفرنسا انت درست في كلية العلوم بالمونستير اساسا ماجستير مشيت لباريس ساعة كيف مشيت لفرنسا خلي نتوقفوا مع الجانب هذية توقفت مع جدلية واقع الدراسة في فرنسا وواقع الدراسة في تونس
1: هو حتى مقبل ما نمشي في مخي معناه يعني واني عملت ماستير لهنا
0: أيوة.
1: فتعديت عملت ستاج في اللابو لهنا فاكولتي دي سيونس فتصور تعرف معناها الوضعية
0: بتاع البحث العلمي
1: بتاع البحث العلمي في تونس بتلقاش برودوي لاباري عادي تبدأ أمبان فديما فهم مشاكل لكن كي مشيت الغادي على اساس معناها كيف كيف يعني عملت ستاجي في ليكول ناسيونال دو غين اكيد البحث العلمي حاجه اخرى معناها اللي يوفره لك حاجه اخرى اما بالمناسبه معناها يعني قريت غادي قرايه اسهل غادي وماهمش خير منا باش نبداو واضحين وحتى في البحث العلمي بالعكس يعني لقيت روحي كليت الموت مرمت لهنا
0: أفانسي
1: عرفت
0: يعني
1: اي تلاقي تلقى روحك خير منهم يعني يعني وقتا تفكر لونكادغور قال لي انت الوحيده باش اللي نجم خليك تخدم وحدك
0: ما نعرفوش قيمه رواحنا
1: اي مش كانت تونس الشعوب العربيه بصفه عامه ما تعرفش قيمه روح
0: والسبب.
1: شعور القيمه طايح ياسر والله واش معنى واحد يعرفش قيمته احنا نشوف ما احنا ماناش صادقين هاك شفت حتى بكري في التعبير معناه انك باش تعبر تخاف انك تعبر على مشاعرك تخاف تقول اني تعبت تقعد تغزر زعماني عندي الحق نتعب يقول لي شي حاجه الاخر يلومنيش احنا شعوب اللوم رواحه برشا واللوم الاخر زيادة دونك هذا بيان سور ينقص من قيمتك انك تلوم روحك برشا انك تدعي حاجات نحكيو على الامراض امراض راهو اسبابها الرئيسيه ادعاء
0: ادعاء
1: ايه بشوي بشوي يعني ما نعرفش باش نحكي على روحي مثلا اني جاتني بريود عندي ربو اسم فدح نقول بالتونسي الشعور اللي وراء الاسم انه اني ديما رابطه قيمتي اني رابطه قيمتي بالقرايه على فكره وبالعلم معناها بالنسبه لي العلم هو يعمل لي قيمه مش اني قيمه لا هو يعمل لي قيمه دونك ونحب ديما نشاف وقت اللي وليت ام شديت الدار ما عادش ما حدا عاد يشوف فيا كنت في القرايه ديما قرايه
0: متميزه
1: يقوم متميزه الناس ديما تشكر فيك شديت الدار ما عادش حتى حد قاعد يشكر فيا
0: ما عادش راه في روحك سامحني في الكلمه قيمه
1: بيان سور هذيك هي اي خاطر رابطه قيمتي بحاجه معينه الحاجه معينه هذيك فاريابل اول ما اختفت اني كاني ما عادش قيمه مامي قالت لي شخصيتك في خدمتك او في قرايتك دونك تصور احنا اليوم نربطوا العبد وشخصيته وقيمته بقرايه بخدمه اني مع القرايه راني ومع الخدمه ومع كل شيء اما انك يمشي في بالك الحاجه ديك اش تعمل لك قيمه او تلقى ونسى قيمتها في لبستها في صبابتها في سيكه انا كل واحد مني استمد قيمته هذو ما حاجات خارجيه او في جمالها دونك حاجات خارجيه ينجموا يتبدلوا
0: بين بزوالها تمشي القيمه هكا بين قوسين
1: اي دونك اني حسيت روحي ما عادش نتشاف ربي الاسم دونك اني ندعي انه يلزم عندي ديما مهارات تتشاف الادعاء مثلا تدعي انك ما يلزمكش تتعب تدعي انه يلزم دارك ديما نظيفه تدعي انه انت ديما كريمه حتى الكرم ساعات نوصلوا به للدعاء معناها تلقاك انت ما تنجمش وما تحبش تعطي اما تخاف ليقول عليك مش حاحة ولا تخسر علاقتك به تقوم فرصة الادعاء ديما وراه عدم راحة
0: وتتقوى على روحك
1: بيان سور
0: تتقوى على روحك على حساب روحك
1: ايه.
0: او باش نجينا القوس هذا مهم باش نرجعوا له معاك مريم انت جبت شويه على المنعرج اللي صار لك في فرنسا المنعرج كان عنوانه الامومه مش المشكل في الامومه في حد ذاتها لكن فيك انت كيفاش عشت التجربه هذه وحدك في فرنسا
1: او بنتي الاولى ما شاء الله عمرها 7 سنين كي جبتها كنت يعني حبلة بها نفس التنص بتاعي بحب لاباه وكي جبتها كنت وحدي في فرنسا كي قول وحدي معناها نتفكر روحي نقلت لعندي صاحبة لجارة أمي وقتها ما نجمتش تجي حتى حد معناها معايا وراجلي وقتها عام اللول بتاع الخدمة دونك يخرج صباح راهو باري في ليل دو فرانس كي تسكن معناها عادي خدمتك تبدا بعيدة ساعة على دارك دونك يخرج 7 متاع الصباح يجيني 7 متاع الليل
0: وحدي معاك ربي
1: وحدي تفكر روحي خرجت من السبيتار طول وما تلاقوا بيك الحقيقه في السبيتار 3 ايام دخلت قلت مريم تو بالحق تقعد

0: هتشوف الصغيرات البناتي مثلا كيشدوا بوبي يعملوا روحهم يرضعوا ويتلهوا بيها، مشاعر موجودة، ما عندوش علاقة بإنك عرست وجبت صغار ولا لا. تنجم أي صغير يعرضك تحس بمشاعر أمه
1: تحن عليه.
0: تجاهه، ولد أختك، ولد خوك، أي حد معناه. دونك سبحان الله هذيك هي الفطرة. اكتشفت اللي كي سألت قلت يا ربي باش نجم روحي وحدي، اكتشفت ليه معناه، يعني وليت ما عادش نثق في حتى حد، كان يحب من شدة نبدلها إلى آخره. أي أم هي أم بالفطرة.
1: ومن الضغط اللي مارسته على روحك من التجربة هذية، دخلت في دوامة كانت صعبة،
0: أي
1: من مرض لمرض، من دواء لدواء، من أورجانس لأورجانس. حكي لنا على مريم في الوقت ذاك.
0: هو شنو صار؟ صار إنه في اللحظة ذيك ما قلت لك أم بالفطرة، وسيبت روحي للفطرة، ما تبعتش الحقيقة، ما قلتش برا خلينا نمشي نحطها في كريش وعمرها شهرين ونمشي نكمل على روحي تيز وكلها. شديت صحيح اني باش نقعد ونعيش اموتي كما يجب، لكن كان فما صراع، وبربي سامحني اللي مشيش اللي يحطوا في صغارهم في كريش وكل يحسوا بالذنب. يمكن كان الظروف كانت حاجه اخرى، كنت في تونس عندي شكون يشد لي صغيري، كنت ديجا نقرا ولا قيده في تيز، راني يمكن معناها عملت شوية
1: مسار
0: خيار
1: حياتي كان
0: آخر صحيح.
1: مختلف. ايه؟
0: ما أني بالظروف هذيك اخترت أنه لا، خليني نعدي وقت مع بنتي وتابع ديك نمشي نرجع نكمل معناها اللي خرجت عليه، لأنه يعني يوميا أمي كانت تطلبني تقول لي ياي خرجت، هكا تقولها لي بالحرف، خرجت مشيت تقرأ باش تكمل الدكتوراه بتاعك مش باش تجيب صغار. اي هكا
1: وجعتك الكلمه هذيا انت
0: هي
1: كنت
0: ما تقصدهاش،
1: نعرف
0: هي تستنى، هي يعني بنتها الاولى اللي قرايه في الدار وتستنى
1: اكيد
0: كل العباد يسالوا فيها مريم شو عملت. دونك يبدا جوش تقول لهم مريم جبت صغيره، تراها اي وبعد معناها الناس كل جيب صغار وبعد. اني في مخي صار صراع نتاع من الداخل ليه ما نجمش نتخلى على البنيه هذيا ويلزمني نقعد معاها معناها. وبصراع هذاك بيان سور معاش متصلة بمشاعري داخلة بعضي، مخي في شيرة وقلبي في شيرة أخرى. دونك أي لمن كيقول أمراض مش أمراض خطيرة بمعنى خطيرة، لكن أمراض يخليوك ديما مجهدة، ديما في الأورجانس، ديما بنتي أنتيبيوتيك كورتيكويد، أنتيبيوتيك كورتيكويد، بنتي تعرف بعد كورتيكويد يدخل يأثر على مناعتك، تلقى مناعتك طاحت، ضربت كونجين حاسيلو، دخلت فيك الدوامة ما خرجتش منها وجات كورونا. يعني بنتي كورونا عمرها عام، قعدنا في الدار معناها
1: كل الظروف كانت ماهيش ملائمة جملة
0: لي
1: معناها
0: لي. لي. دونك وقتها بديت دخلت تبع شوية في التغذية العلاجية، ناتوروباتي، نشوف شنو الحكاية، شنو واش بيني وليت هكا.
1: طب شنو قالوا لك وقتها؟
0: ليه هو طبيب يعني نمشي للطبيب عارفة شنو باش يعطيني. هو في فرنسا على فكرة مش كي تونس، للأسف في تونس أنتيبيوتيك حتى الكورتيكويد وصلت مرة خذيته ما غير غدون
1: وحدك.
0: للأسف يلزمهم يشوفوا الحكاية هذه. أني كمان نعرف أما نصور يعني راه حتى في عائلتي الكبار يلقى باكو دواء الاخر قال له راهو نحالي كحه، يمشي للفارماسي يقول اعطوني كيما الباكو هذا.
1: صحيح صحيح.
0: انتيبيوتيك ما يتعطاش، يعني يومي تاخذ الانتيبيوتيك على طول العام معناها يعني عادي. نقولها شكون قال لك عندك حاجه بكتيريين؟ تقول لي فارماسي عطاني. اذا بالحق لازمنا نشوفوا لها حل. في فرنسا لا ما تاخذوش لا معناها باللوردونونس، دونك كنت لازم نمشي للطبيب باش يعطيني
1: الاوردونونس. واخر مرحله يعطيوها الانتيبيوتيك راهو اخر مرحله يبيلك بالفيتامين بالدويه
0: انت
1: انا اللي نعرفه على قليل
0: انت وطبيب. يمكن طب الصغار تولي وهكا حتى في مستير لما حاله الحقيقه طب الصغار باين، يعني تلقى الطبيب اللي تحكي عليه اللي ما يعطيش انتيبيوتيك وكل. اما في فرنسا لا، يعني نحس احنا طبتنا ماخذين على الفرنسيس.
1: واضح جدا. دخلت في مرحلة البحث على الذات، نجم نقول هكا؟
0: اي كل الأسئلة سألتها هنا واحدة غادي
1: قلت لهم أجوبة
0: الأغلبية
1: اي بنتيجة اللي قدامي أكيد لقيت الأجوبة نتاعك. قريت برشا، عملت زادة بزنس في العلاقة بالأدوية.
0: لا دخلت هو شنو صار لي؟ كرهت الدويات، معرفش كلمة نجم نقولها ولا. أما أني بحكم أنه عندي خلفية علمية منجمش نغزر، يعني ما نجرأش قول مثلا الدواء خايب هكا

0: جينيرال. فنقلت اني وليت نسكن في ليل ما عادش في باريس. لقيت فورماسيون تتعمل للي ميدسان لي فارماسيان، وكانك شيميست يلزم باك بلس 5 وتعمل انتروتيان. ويني باك بلس 6 عملت انتروتيان قبلوني. دونك عملت فورماسيون اللي هي كونسيبسيون دو ميديكامون، تقرا الدواء ملي الفاز دو ريشيرش حتى كشي وين الاف دي اي وكل حاجات يصادقوا عليه. دونك جوست باش ما عادش نقول الدواء خايب اون جينيرال، خرجت سي بون. معناتها كي نحكي على الدواء ما عادش نحكي بجهل يعني.
1: واضح. في الرحلة هذه زادة خذت تجربة الكوتشينج هكا زادة؟
0: هو مش كوتشينج، دخلت في الرحلة يعني اون باراليل مع الدراك ديزاين. تعرفت على الدكتور أحمد دملاوي.
1: أي والاسم ذا كان فارق في حياتك
0: على الأخر. ماشي في بالي اللي هو قري كان طب الحقيقة. أول مرة كنت حاسة إني طلعتش طبيبة. في بالي قري كان طب، بعد قلت لا معناها كان أنت قادرة تقرأ عنده وتقرأ معناه. دخلت وشاركت معاه وتوا رابعة عاملي معاه.
1: يعني حسب ما بلغني أنت تلميذة نجيبة
0: سفيرة الخضرة.
1: إن شاء الله يكون ضيفنا قريب في إذاعة المنستير إن شاء الله بإذن الله.
0: تجي 20 جوان بإذن الله
1: إن شاء الله
0: في سوسة، و 21 جوان في صفاقس، وإن شاء الله يكون ضيفك
1: إن شاء الله بإذن الله. مسيش نستضيف الأستاذ والتلميذة إن شاء الله بإذن الله. باش نرجع النقطة أنت جبت عليها، ديما في إطار هالمرحلة هذية اللي كانت منعرج مرحلة فارقة في حياتك، واللي تعرف الشعور ولا وراء كل مرض. شو معناه؟
0: شوفيني راني ملي اني سبحان الله قريتهم زوز مع بعضهم، يعني دخلت في الدراك ديزاين واللي هي كونسيبسيون ميديكامونت، ومع بعضهم دخلت وقتها كان هو مسميه الطب الشعوري التصنيفي. الحمد لله اللي بدلوا اسمه، على خاطر كي تقول طب يمشي في بالك كأنه فيه تشخيص وعلاج. يعني علاش الدومين هذا عجبني؟ يعني نحب كل واحد يشد بلاصته. احنا ما نعالجوش، مش نبدا واضحين، يعني مانيش معالجه هيلر، مانيش مع اني نجي يعني مرشدش، معناه نرشدك تشوف الشعور اللي وراء المرض اللي عندك، خليك تدركه. فاذا ادركته سبحان الله وحدك نجم تتزن وتبرأ
1: هكا.
0: جيت بروحي وبعائلتي وبراجلي وبعد امتهنت.
1: هذا ما يتعارضش مع الطب في حد ذاته؟
0: لا لا لا لا يتعارض اصلا، معناها مبني على التشخيص الطبي. معناها الطبيب يقول لك ما نعرفش عندك المرض الفلاني، يعني ناخذ كلام الطبيب. وما يتعارضش لا مع الدواء، يعني فماش هذه ما تاخذش دواء. لا
1: قاعدة تتقال برشا الفترة هذه
0: أكيد. ليه سمعت ما تتقالش؟
1: وإني سمعتها في علاقة ربما بما يسمى اليوم بحمية الطيبات مثلا. نحي الدواء ونحي البقوليات ونحي البروتينات.
0: لا نحي البقوليات راهو كان ما نفعكش، نتصور النجم ما يضركش. عم تقولوا نحي الدواء، دواء يعني اليوم بنكش تحكي على با اكزومبل دوليبران ولا ما عادش نسميه ولا باراسيتامول معناها اللي أما اليوم تحكي مثلا على مريض سكري، هو أصلا البنكرياس نتاعو لي سيلول بيتا ما ينتجوش انسولين ولا ينتج
1: كمية
0: شوية. دونك اني نجي نقول ما تعطيش انسولين، اوكي اني معاك انه مازلنا ما نعرفوش شنو السبب الرئيسي وراء مرض السكري. واني فاهمة الحكاية دي، فاهمة الغضب والسخط هذا متاع الناس، لانه انت كي دخلت حتى الفاكتورية فارماسي متاع ليل شفت التوجه متاع الدويات وين ماشي راه. يعني اليوم في الامراض هذي اللي ما نعرفوش السبب الرئيسي متاعها، راهم مانيش قاعدين نلوجوا على دواء اللي يعالج السبب، قاعدين احنا اليوم يعني البحث العلمي تطور برشا على الاخر في فهم جسم الانسان. راو مع الشيخ مرة شفتهم كيما لاباري اللي جابوها يقراو الجينوم البروتيين، تعرف معناها البروتيين الموليكول نتاع الكون صوروها عادي ويراوها وكل شيء. دونك تطور برشا في فهم جسم الانسان. اما التوجه نتاع الدواء ايش يعمل؟ هو التوجه نتاع الدواء يشوف بار اكزومبل كي عندك مرض معين شنو هو تغير في بدنك، مثلا صارت طفره جينيه ميتاسيون جينيتيك، الميتاسيون جينيتيك هذيك يا اما بار اكزومبل تصنع دي بروتيين ماهمش نورمال، ولا البروتين يولي يخدم برشا ولا يتعطل. هذاك ويمشي هو يصنع لك باي اكزامبل لي زونتيكور مونوكلونو فما لهنا يمشي يصنع لك بروتيين باش ما نزيدش ندخل فيه اي من صعبوش ولا اللي قاعد يصير شنو هو يمشي يشوف شنو تغير في جسم الانسان مثلا بروتين تعطل ولا الوظيفه نتاعو تبدلت يمشي يصنع دواء موليكول ولا ماكرو موليكول نجم تكون يعني حتى كبيره كيميائيه بيان سور صناعيه تدخل تحاول تعدل اكل الوظيفه هيك ترجعها نورمال. اما مثلا مرض مثلا نعطيك مرض سرطان الثدي مثلا تصير طفرة جينية تتصور انت في نفس الباسيون ولا نفس المريض ساعات يكون عنده قديش من طفرة جينية وبينه هو وبين مريض اخر كل واحد عنده طفرة جينية معينة فتحسها كل لخبطة انه يلزمنا كل واحد نعملو له دواء يمشي معه هيك علاش واحد يمشي معه شوية واحد بالكل فقاعدين نحسها كان قاعدين نتعبوا في رواحنا طريقة انه نشوفوا شنو اللي تبدل في البدن ونحاولوا نصلحوه مانيش قاعدين نشوفوا شنو علاش تبدل علاش هو رئيسي. صار اصلا الطفرة جينية علاش هو مثلا مريض السكري علاش هو اصلا البنكرياس نتاعو ولات معاه لي سيلول بيتا ما عادش يعني الوظيفة نتاعهم تعطلت ولا تبدلت ولا هي
1: خلينا ناخذ امثله انت جبت على الديابيت مثلا المرض السكري وانت قلت لي معناها غصت في ما يسمى بالشعور وراء كل مرض شعور سكري. السكري معني اللي عنده مرض السكري ايش معناه فسر لنا هك
0: نعرفش عندك مثلا كان تشوف عندك شي حد في العائلة عنده سكري مرأة
1: اكيد فما في كل
0: عائلة تشوفها اللي المرأة دي كتحب كل شيء يمشي بالصحيح كلمتك شنو نقول علينا العبيد مثلا ما تطيق يعني ما قلت لك الدعاء يعني. المرأة دي حتى كان تحب حاجة معينة داخلها اما تشوف انه المجتمع يحب حاجة اخرى تمشي على اللي يقوله المجتمع احنا اكثريتنا هكا ما تقوليش بينا مانيش الكل ما عندنا سكر دونك وقت تدخل فيها جينات ووراثه الى اخره
1: طونسيون كيف كيف مالك الحرس الشديد
0: طونسيون لا طونسيون تحس روحها ياسر مسؤوله يلزمني نتحمل المسؤوليه اللي عندي عندها برشا مسؤوليات ويلزمها تتحملها
1: نزيدك امراض اخرى انت حكيت على الربو قبيله شويه
0: الربو قلنا انه مثلا اذا عندك صغير عنده ربو عارفك صغير ذاك يحب يترى يحب يتقدر اي وعلى فكره الصغار مثلا عندهم ربو كي يكبروا جينيرالمون يبراو اي ما نعرفش هذا طبيا معناها كي تشوفهم اللي يمرضوا صغار الاكثريه يبراو علاش تو سامبلومون ما عادش يقلقوا معناها متشاف ولا مش متشاف يا حيلتو
1: تبدل نجم لما تعدي زاد الشعور هذا
0: اي ساعات احنا نقولوا مثلا المريضة هكا صغير طلع كيفها ولا اني عندي حساسية كي امي ولا اخري لا يعني عندي نفس مشاعر امي تلقى انت اللي تشبه لامك اكثر واحدة
1: نزيدك امراض اخرى
0: كم تحب اذا نجم نجاوب نجاوب
1: كوليسترول مثلا
0: هو اني فما مرة في ليل وقاعد يقري فينا زرق الكوليسترول مش مرض وضحك
1: مش مرض
0: بروفيسور على فكرة قال اي قال احنا عملنا منه مرض اني اللي فهمته انه اليوم فما تو معين كي يفوتوا يتسمى انت يعني يعتبرك مريض كوليسترول ويعطيك الدواء قال لي فمش علاش الكوليسترول هو يتصنع ديجا معناها طبيعي في البدن دونك ينجم فما شكون عندهم تو عالي وما هم يربطوا بامراض القلب يقولك وقلبهم لباس معناها امورهم رجله دونك اسمعني لهنا يلزم نخليه الناس مش الناس يلزم يكون نقد موجود يعني نفرح كي راه بروفيسور فرنساوي يحكي بالصراحه هذه وبالوضوح هذه سواء انت معاه ولا ماكش معاه تنجم تناقشوا تنجم تنقدوا اما معناها يتجرى انه يحكي احنا لهنا ليه يعني يعطيك معلومه يلزمك تقدسها تمشي عليها يعني انت عجبت نظام الطيبات اللي عامل ضجة اليوم هي شنو المشكلة سوى يعني الحقيقة ما نعرفش وما تفرشش عليه برشا أما تعرف شنو الضجة اللي صايرة إنه العبيد طلق فدت يعني حتى نشوف ردة فعل بعض الأطباء للأسف يحكيوا يا جهال يا تو هو مريض أنت تعتبر تقوله يا جاهل أكيد هو يجهل معناه ما هوش يعرف كيفك أما هو يلوج على حد هو مشي لطبيب إكس ولا إيكريك قال له راك عمرك تبرع خذ عليه الدواء هذا ومن با يتعامل معها إنسانيا، ومنش لهنا نحكي على الطب الكل
1: أكيد،
0: فما طب يهبله هو يمشي يلقى روحه يقول لك شنو، يلقى روحه أولا صحته قاعدة تعكر، بعد يخرج له واحد عامل ريل ولا فيديو يقول له اسمعني نحي هكاكا وكل هكاكا أمورك تتحسن، ويعطيه هك الأمل، يقول لك إني خلينا نجرب شنو خاسر، وإحنا شعوب عاطفية معناها يسمعوا به تقتلوا كله اللي يسبعوا يقتلوا. دونك اليوم شكون لزقك اللي أنت مسميه جاهل إنه يقدس ويتبع بحذافيره شخص خرج له بفيديو في فيسبوك ولا في تيك توك؟ أنت ما تعاملتش معاه. يعني أنا فما طبيب في فرنسا بنومولوك نحكي معه قلت له كي نتحسن شوية نقص الدوزة، قال لي اسمعني بما معناه هكا بحبش اللعبة ذي، حتى نقص لك باش ترجع حالتك متعكر اكثر من هكا، ويلزمك تاخو كان هكا، واصلا انت مرض مزمن باش تبرع.
1: طريقه في حد ذاتها ما
0: صحيح.
1: تقطع الامل
0: على فكره ما خديتوش الدواء، وعندي 4 سنين الحكايه دي صارت لي، ما خديتوش الدواء والحمد لله حالتي تحسنت تعكرتش. باغ كونتخ عندي عامين بنومولوج لهنا في مستير غير ما نسمي اسمه هو مقصر عليه ديجا، كي نمشي له يحكي معايا قول له عملت هكا يحكي معاك اي نقص الدوزه اي مش لازم اي يفرق طبيب على طبيب يفرق
1: صحيح. باللي نحب نوضحوا باش نمشيش في بالكم نشجعوا باش نحيوا دوايتكم
0: ابدا،
1: لا هذه حاجه مفروغ منها بالطبيعه، لكن ربما اللي فهمتوا من كلامك مريم
0: اختاروا
1: طبتكم لكن زاده فما جانب الشعور والجانب النفسي مهم زاده في العلاج. هذيك علاش تلقى ساعات زوز مرضى بنفس المرض واحد يبرع والاخر لا،
0: اكيد
1: فما جانب النفسي معناها اذا معروف يظهر لي
0: اي أكيد فما البيئة كاملة هو لما حنا احنا عنا حتى اللي بيجينيتك تو ما فوق الجيني حتى الأمراض الجينية ساعات واحد يحمل الجين بيدو متاع المرض وما يمرضش
1: صحيح. وفما تيست والله نسيت شنو اسمه معناه يعرفوه الأطباء أكيد زوز مرضى بنفس المرض واحد يعطيوه دواء والآخر يقولوا باش نعطيوك دواء بينما هو ياخذ في ماء معناها يشرب فيها لكن في مخه هو ياخذ في دواء ونفسانيا معناها عنده أمل أنه بشبرة بالدواء هذيك وفعلا يبرى خطر في مخه أنه معناها الدواء هذيك بش يعالج. والله نسيت شنو اسمه التيست ذي معروف طبيا لما شكون سألنا على الأمراض نقول وإحنا أوتو إيميون معناها
0: الأمراض المناعية
1: هذا هو
0: الأمراض المناعية بصفة عامة الشخص هذيك تلقى عنده رفض شديد لنفسه رافض روحه رافض ما هيش عاجبته روحه وتصير معناها إذا هي تحكي ما عاش إذا هي عندها المرض المناعي هذا نحكي بصفة عامة لأنه المرض المناعية فم برشا أمراض وكل واحد شعوره أما بصفة عامة المرض هذا فم رفض شديد للنفس معناها رفض شديد لروحه مش عاجبته روحه ما يقفش كي يقف قدام المرايا يحبش يغزل روحه مش عاجبته روحه
1: أو أرأك باش تناقش
0: أنا
1: متأكدة من الشيء هذا. سؤال آخر علاش المرأة في جزء كبير من تفاصيلها وحتى أمراضها يقول لك أنه الأمراض متاحة مرتبطة بالهرمونات مثلا
0: أي هو راهو كي تشوف فسرت لك قلت لك احنا ما شاء الله علينا فاهمين اليوم جزء كبير جسم الإنسان وجسم المرأة زادة أكيد نشوفه مثلا في أمراض معينة فما نعم تغيرات هرمونية أما علاش أصلا صار التغير الهرموني ذاك هذي هو وما يقول لك منظومة معقدة تدخل فيها الماكلة اليوم نعيش ماكلتنا الميكروبلاستيك البستيسيد البوليسيون سامحوني كل قلتهم بالفرنسي الحاجة يعني برشا عوامل أما أني مع اليوم يعني مع شفتهم الكل أهم عامل هو العامل الشعوري
1: نفسي اللي هو نفسه النفسي معناها
0: أهم باش نقول نفسي خاطر مش بسيكولوج مش بسيكياتر باش نحترم معناها المشاعر عندها دور كبير هي اصلا تشوفها يعني اني وين يحب لخاطر كل شهر نحل ونعرف شي تونس يدير لي نفس الشيء نشوفها في التحليل خاصه الانثى الحامل خاطر مشاعرها بالحق تبدا سنسيبل على الاخر تتاثر على الاخر دونك المشاعر عندها دور كبير في اضطراب النسيج الخلوي نتاعك
1: ماذا بينا نزيدوا أكثر وقت معاك راهو
0: مريم
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي أنت زادة خبيرة علاقات مرشدة علاقات ومدربة أمهات أنت عندك مؤسسة أنشأتها في تونس اليوم لكن هي بدايتها كانت في فرنسا هكا ولا
0: اي هي
1: فترة
0: مامز او فترة وومن عملتها في فرنسا. لهنا فترة تريننج للتدريب والاستشارات.
1: في علاقة ديما بالأمهات بتبيعة؟
0: لا اني مش كان أمهات على فكرة, يعني العلاقات بصفة عامة,
1: علاقات الكل.
0: اي الكل.
1: اي اما ذلك العلاقات الزوجية
0: بيان سور,
1: وقريبا عندك ذول الدورة.
0: اي مش العلاقات الزوجية اللي يحبوا يعرسوا. قبل العرس
1: بيه عنا دقيقتين قبل ما نرفعوا الاذان, هذه باش تفيد برشا ناس. تعرف انه اليوم في تونس مريم ما عاد ثم اقبال ولا رغبه بطبيعه في خوض تجربه الزواج. احنا كمجتمع تبارك الله معناها نسبه الطلاق من العام للعام قاعده تزيد, ما عادش ثم طمانينه. كاين وين المشكل اليوم
0: اللي حكيناه من الاول بالكل؟ هو شكون يمشي يخطب الراجل؟ راجل اليوم ساعات تشوفه معناها, يعني ساعات يسخفني بالحق معناها, تلمون ضعفناه او ضعف شبيك. هو يعدي يقرا يقرا يقرا, نقول خرج عمره 23 عام, عمره لا تعلم, ما راش نموذج انه يلزمه يخرج فلوس, انه كيفاش مع عاد الدنيا صعبت مع مظاهر كثرت, يلقى روحه حتى اللي يحب يعرس ما عندوش شكون يعاون, يقول لك مانيش باش نجم نعرس توا, والا نعرس بوحده هي تعاوني. ونسيت توا تحس بدات تشيق تعبش نحب وحداني نعمل عليه. دونك ان شاء الله ان شاء الله نرجع نيسروا حكايه الزواج, لانه بصراحه مهمه على الاخر للراجل والمراه ولي اتزان المجتمع زاد.
1: اكيد احنا باش نرجعوا بعد شويه حسام وقت نرفع اذان العشاء, ونرجعوا في الوقت اللي مازال نختم معاك لقانا ضيفتنا اليوم مريم بوزير.
2: أيها السادة الأفاضل, حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها, ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: نرجع لكم. مازال عنا دقيقتين معاك ضيفتنا اليوم مريم بوزير. في بالك انه ديجا خلقت حاله جدل ولا لا مع الناس اللي يسمعوا فيك بدايه حتى من الاستوديو؟ ثم شكون قال انه تقول في حاجات مش علميه مش واقعيه وما اتهموك ذولي حتى بال دجل انت عرافه هكا ولا اللي سامحني.
1: اي على فكره اللي ماخدم عنده العلم هذا هو اصلا طبيب ومهندس وهو بيدو واخده من طبيب الماني
0: نفكروا بالاسم
1: هامر ومبني على لينا محمد رسول الله مبني على احنا حتى في الدويات فما لي زي سيكلينيك راه هم يقولك توا علميا اي احنا شنو مثلا حتى في الدويات فما لي زي سيكلينيك معناها كان بلوتنا نحنا خطف ومفماش توكسيسيتي ومور ومريقله وكل نجم يتعدى نفس الشيء. يعني اول ما دخلت يعني قلت لك معناها اصلا ما كنتش يعني العبد اللي ياسر سيانتيفيك ما ينجمش يتقبل من الاول شيء هذه يعني واحده من الناس ما نجمش نتقبل. اما من حسن حظي انه كي البروموسيون اللي قريت فيها اني اغلبيتهم كانوا طب معايا دونك كانوا يحكيوا على لي باسيون تاعهم يقولوا بالحق يتناقشوا يقولوا بالحق راهو هكا وهكا والباسيون جاني اني ريتو على روحي اولا وعلى راجلي وبعد بديت نوسع بشوي وعلى فكره راهو انه نعرفوا المشاعر احنا قلنا راهو الانسان منظومه كامله من مشاعر من ماكلة اللي تدخله
0: من ستريس من ضغط
1: ستريس هي ذيك هي راهو تمشي طبيب قولك ستريس اني ما مشيت طبيب قال لي لاباس انت وراجلك عندك ستريس اني في مخي ما عنديش ستريس اموري معناها انت كنت تشوفني كيفاش عايشه في فرنسا تقولي صحه ليك اموري كلها لاباس راجلي الحمد لله يا ربي باهي مدللني بنتي لاباس اني لاباس عايشه بالكدا اي شنو المشكل اني مشاعر عندي اني خلقتها وحدي في راسي هي عملت لي ستريس راهو بتحكوا القرايه دي اكثر حاجه علمتني ما نحكمش على العباد يعني اللي جاني قال لي يعني خويا ما شاء الله عليه سبورتيف ومرته واخو مراه يحبها يعني تراه من برا انه كل شيء ماشي بالكدا مالاش بيه مريض راه عندنا مشاعرنا اني عندي مشاعر هاني قلت لك نحب نتشاف نحس عندي مهارات ما تشافتش هذا قبل دونك ما فقتش بهم من الاول بعد كي قريت ادركتهم ووليت نجم نحكي هكا متصالحه مع روحي ونحكي قبل مستحيل نجم نحكي هكا دونك كي نقول مثلا الامراض المناعيه رفض شديد للذات مش تمشي الواحد عنده مرض مناعي تقول له يا اخي انت رافض روحك ما تزيدش عليه ماهيش هكاك بالعكس ولا واحد عنده سكري ولا راجل كبير مريض بالسكر ولا مراه كبيره مريضه بالسكر يعني بالعكس وليت نعرف هي اش تشعر وناخذ لها بخاطرها لانه هي عندها نقطة ضعف انه اللي المجتمع واللي يقول المجتمع هو اللي لازم نمشي عليه الصحيح اللي تراه هي صحيح دونك نعاونها باش تعبر على مشاعرها
0: في اقل من دقيقة. الحل معناها اعتمادا على اختصاصك انت والطب الدواء ومعاه شنو كحل؟
1: شوف ما لازمناش نفصلوا حتى حاجة على الأخرى رانا احنا كإنسان رانا مشاعر رانا بدن يعني انت محتاج تمشي لطبيبي شخصك وتتبعه في الدويات وتختار طبيب باهي لانه يعني فماش هذه ناحيه انسولين درا شنو بنظام غذائي انت امشي يا سيدك تبع نظام غذائي معين كان لقيت روحك بديت تتحسن ارجع لطبيبك تا هو كان يشوف تنجم ينقص لك في لي دوز ينقص لك اما مش هكاك اليوم يعني كلمه غير علمي غير علمي هيجا نجيو نحكيو علم ونتناقشوا ونشوفوا شنو اللي اثر هو ذاك هو العلم في الاخر شنو هو تجربه راه شوفوا التجربه معناها كيفاش الشيء قاعد يأثر وما لازمناش احنا اليوم المشكله صاير فصل انه انت جسد كهو نتعامل معك كجسد كهو.
0: واضح جدا. جينا مره اخرى
1: باذن الله
0: انا متاكده باش تصير افاده. نشكرك برشا ضيفتنا اليوم في لقاء مفتوح مريم بوزير الام اولا والبرشا اختصاصات في مسار حياتي ان شاء الله كل التوفيق فيه. شكرا لك والى اللقاء التسعة بعد شويه موجز الاخبار مع الهدي عزيز.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: 95.7.
4: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر إنما تخرج منه صور زهور وقلوب جروح حكايا وروايات والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من هذا العام 2026 ما قيمته 838 مليار مقابل 707 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 18% وفق بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة وفق ما أفاد به اليوم مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أفاد وزير البيئة لحبيب عبيد بأنه تم اقتراح 46 مشروعا بيئيا لفائدة ولاية القيروان ضمن مخطط التنموي 2026-2030، وأشار لأنه يجري حاليا تصنيفها ضمن حسب جاهزية الدراسات الفنية. وأشار خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية القيروان إلى أنه من المقرر منح الأولوية للمشاريع ذات الدراسات الجاهزة ليتم البدء في إنجازها خلال عام 2027-2028 فور المصادقة النهائية على المخطط. أكد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب لدى إشرافه اليوم بقصر باردو على جلسة عمل بين أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان قارة أمريكا ورئيس مجلس العموم الكندي والوفد البرلماني المرافق له، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مزيد توطيد العلاقة الثنائية ودعم مجالات التعاون البرلماني مع كندا. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بغيوم جزئيا بأغلب المناطق وفق توقعات معهد الرصد الجوي. درجة الحرارة هذه الليلة بين 17-22 درجة بالشمال والوسط، تقل عن ذلك قليلا في منطقة شمال الغرب وأكثر من 22 درجة في مناطق الجنوب. موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة العاشرة مع نشرة مفصلة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى،
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة،
2: الموجة اللي

0: شيء.
1: لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
2: لقاء مفتوح.

0: ولي الجندي صوت اللبناني المميز الآن ترحل بعدما استعمرتني وتقول عذرا إنها الأقدار. وشفت محليها العربية الفصحى وقديشها بليغة وقديش ثم فن جميل صحيح قليل في زمن عز فيه الطرب. على كل إن شاء الله عجبكم الاختيار اللي جعنا به للجزء الثاني من لقانا معكم في لقاء مفتوح. كيف معجب ملك عمار بعد شوية في وجهة نظر.
1: وجهة نظر.
2: بابي كيف مستمعي إذاعة المنستير؟ كيف العادة نتلقاو ليلى؟ خلينا نقول ربيعية صيفية.
0: لا صيفية سمحني.
2: اليوم معناها صيفية اليوم فريمون صيف
0: معناها غد وشيلي
2: حتى الآن وانا جاية للإذاعة فريمون معناها واج نتاع ليلى صيفية.
0: ما عطانيش مهلة معناها باش نتعداو
2: للدومي سيزون يعني دور لي اليوم اكسيبسيون ألفا غدوة ربما معناها الدرجات تهبط شوية ما تبقى ديما دافية 24-25 صيف على الأبواب. وإحنا على الآن في فصل الربيع على أبواب فصل الصيف الامتحانات الوطنية على الأبواب. زيادة ما ننسيوش الحجيج متاعنا إن شاء الله حج مبرور
0: إن شاء الله مغفور ليهم الكل إن شاء الله
2: اللي مشاو. بالنسبة اللي ينتظروا ويحضروا رواحهم نعرفوا مهما يصير والحديث يكون على الحج وعلى الظروف اللي قاعد تتوجد فيه دول الخليج الكل يقعد ديما الحج كالاشتياق لزيارة البقاع المقدسة والسنة خاصة كثر الحديث على الحاج بدون حقيبة. برشا ناس قاعد تتسأل شنو هو الحاج بدون حقيبة. الحكاية وما فيه اللي السلطات السعودية حاولت تسهل على الحجيج كي يوصلوا للمطار يمشيوا مباشرة لتجنب الاكتظاظ زادة في المطارات للنزل متاعهم
0: وتتكفل
2: بنقل الحقائب متاعهم للنزل. إن شاء الله البعثة التونسية يؤديوا المناسك متاعهم معناها في ظروف طيبة وإن شاء الله يكون حجهم مقبول ألفة. وإحنا في تونس معناها ما شاء الله كل ما يعني التونسي ديما من حدث لحدث توا الحديث الكل على عيد الأضحى على كبش العيد. إحنا
0: لسوين تحويلهم توا
2: لسوين كيما حكينا عليهم بالضبط. ألفة الحقيقة وبرشة برشة ناس أنا نعرف البعض من العائلة اللي قتلك ما بدلتش وما بطلتش حتى عام ضحيتي لكن السنة للأسف ماشي ومانيش باش نعمل ضحية. الحقيقة أسوام خيالية خيالية وما طاحتش رغم اللي برشا عائلات معناها قرروا ما همش باش يشريوا إلى حد الآن. خليني نقول وسطاء باش ما نقولش القشارة قاعدة نلطف شوية معناها في الكلمة لا تراجع الأسعار المرتفعة. خلينا نشوفوا الأمور وين باش تمشي وفي الأخر هي فرحة عيد. حتى إذا ما تمكناش من شراء الخروف هذايا نشريوا شوية لحم كي العبيد
0: هي سنة مؤكدة لمن استطاع على العلوش سبيلة. خلينا
2: بالضبط العائلة التونسية زادة الإمكانيات متاحة تحكم فيها في أسعار مشطة للغاية الحقيقة. هو راو مش كان تونس برك معناها حسب الظاهر حتى الجزائر زادة أسعار مرتفعة وممكن زادة الوضعية الكل قاعدة تأثر على الدول الكل. على الكل إن شاء الله نعيدوا بالخير
0: إن شاء الله في صحة ملمومين في ساعة سعيدة إن شاء الله
2: تونس ديما تكون بخير. ورغم اللي أنا تو جبت لك برشا أخبار هكا في الدخلة
0: شوية بشوية
2: هكا الصورة البارح بربي خليني نعبر عليها الصورة السيئة جدا اللي في مقابلة الدربي اللي صار البارح كونوا لاعبين تي لاعبينهم فانت كونت توينسا معناها صف منا وصف منا صف أمن معناها وكأنه لا يقدر على تونس وأنا متأكدة بقلت ربي ماناش باش نعيشوا حرب أهلية. الحقيقة صورة سيئة تعتات للرياضة التونسية ماذا بينا كان ما تكررش. والقرار اللي خذاه القرار متاع هيك الصف الأمني وكل ماشي حلوة الحقيقة ماشي حلوة بكل
0: اللي جاي حلو ولا فيه عليه؟
2: إن شاء الله إن شاء الله نقوله اللي جاي خير
0: إن شاء الله يا ربي. اللي جاي من أخبار كيف ما العادة معك ملك.
2: اليوم باش نبداو نحكيو على موسم الحصاد. موسم الحصاد بعد ما حكينا على موسم جني الزيتون وحكينا من الأوائل في موسم جني الزيتون ونبهنا لصعوبة تخزين الزيت واللي صار الكل بعد في موسم الزيت. اليوم باش نستبقوا ونحكيو على موسم الحصاد
0: وربي يقدر الخير
2: وربي يقدر الخير
0: وإن شاء الله موسم واعد
2: وإن شاء الله ما نعيشوش نفس الوضعية اللي عشناها في زيت الزيتون
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: اللي تشير التوقعات الأولية التالي وزارة الفلاحة، اللي الموسم واعد جدا في تونس سنة 2025-2026، إنتاج مرتقب مرتفع يفوق 20 مليون قنطار مقارنة بالموسم الفارط، وهذا معروف نتيجة معناها ربي عطاه خير وعطاه المطر، والمطر كانت تقريبا متوزعة على مختلف مناطق الإنتاج، ما كانتش في الشمال الغربي فقط ولا في الوسط، كانت الأمطار شاملة لتونس الكل ما شاء الله.
0: بعد سنوات تقول
2: بعد سنوات من الجفاف والقحط بالضبط، يعني هنا 20 مليون قنطار معناها يفوق الإنتاج المرتقب هذه السنة، يعني كمية محترمة جدا. هنا السؤال استعداد الدولة، ما هي استعداد الدولة
0: حاضرين وإلا لا
2: حاضرين ولا لأنه كما تعرف معناها نجاح موسم الحصاد معناها يلزموا حسن التنظيم، حسن التنسيق والإعداد الفني بين مختلف المتدخلين، راو مش سهل موسم حصاد، راو معناها فما فلاحة، فما تخزين، فما نقل، فما عمال يد عاملة. هنا باش زادة ما ننكروش اللي وزارة الفلاحة بدأت تقريبا في بعض المجهودات كما انطلاق الحملة الوطنية لصيانة الآلات الحصاد والوقاية من الحرائق، وقريبا يوم 19 مايو بمقر المعهد الوطني للزراعات الكبرى باش تعمل أيامات للتوعية متاع للفلاحين وغيره، اللي احنا نعرفه زادة اللي آلات الحصاد اللي نعتمدوا فيها في موسم الحصاد زادة قديمة شوية، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى إعداد. أيضا المشكل الكبير في موسم الحصاد اللي شابه بين ظفرين موسم جني الزيتون ألفا هو مشكل التخزين والتجميع،
0: منظومة التجميع
2: بالضبط، التجميع والتخزين، لأنه احنا كجينا صابة كما هكا صابة قمح وما نلقاوش الإمكانيات نتاع التخزين في ظروف ملائمة بين ظفرين،
0: وبطاقة استيعاب تتماشى
2: والصابة اللي قاعدة جايتنا هنا للأسف. الطاقة الجملية لبعض مراكز التجميع المعتمدة تقريبا 8 ملايين قنطار فقط، وإحنا معناها ما شاء الله سناء عنا صابة كبيرة متوقعة ربي يوصل بالسلم. إذن هنا الصابة المنتظرة باش تخلق ضغط كبير على مراكز التجميع وديوان الحبوب، احنا ما ننساوش اللي عنا ديوان الحبوب يقوم زادا بدور التخزين والتجميع. وأيضا هناك بالنسبة للسنة وزارة الفلاحة صادقت على حوالي 200 مركز أيضا للتجميع، هنا يندرى هالمئتين مركز للتجميع اللي صادقت عليه وزارة الصحة أو سمحني وزارة الفلاحة ديوان الحبوب، يندرى هما قادرين باش يجمعوا في ظروف ملائمة للصابة اللي جايتنا ولا، لأنه في بعض الأحيان نراه يتلز الفلاح كما يلقاش في الهواء الطلق يجي يحط الصابة متاعه ويغطيه ما نعرفش أنا بديباش وغيره، بعد كلا يقدر تجي أمطار فما تلف جانب كبير من الكمية هذه،
0: يعني قدر الله حتى فما ريسك متاع حرائق
2: بيان سور، معناها أكيد هذا ريسك كبير
0: على اللي وصلنا لذلك، أما واحد يقرأ حسابه في كل شيء
2: ليه، وإذا كان أنت معناها كي تجمع الصابة متاعك في الهواء في الهواء الطلق أبار الحرائق المناخ ألفة ريح أمطار، احنا نعرفوا بعد في قوت معناها كغسلة النوادر وغيره، إذن وعشنا هذا في بعض السنوات الفارطة، إذن هنا احتمال ضياع جانب كبير من الحبوب زادة، وهذا يرجع بالخسارة على الاقتصاد التونسي. احنا علاش معناها ما نجمعوش وما نحسنوش تخزين الصابة متاعنا باش بعد ما نتلزوش نمشي ونوردوا بالعملة الصعبة في القمح باش نشري وناس نصنعوا الفارينة ونصنعوا الكسكسي وغيره.
0: هو كي ينجح موسم الحصاد معناها كما تحكي انت على جميع الأصعدة راهم قلصوا من واردات منتوجات الحبوب، وبالتالي نخفوا التبعية للأسواق العالمية،
2: لأنه نحقوا جانب مال أمن الغذائي.
0: إذا هو
2: وهنا احنا نشوفوا قديش قبل في المعهد الاستراتيجي قديش قام ببحوث لتعزيز الأمن الغذائي التونسي. أي دولة معناها باش تحقق السيادة، وإحنا نحكيه على السيادة الوطنية، ما تحقق السيادة الوطنية متاعك لما تحقق الأمن الغذائي متاعك، مش أنت تاكل من وراء البحار وتستورد في القمح والشعير متاعك وتحب تحقق، معناها يلزم السيادة قبلها الأمن الغذائي. يلزمنا ناكل، إذا بلادنا وأرضنا اعطتنا خيرات يلزمنا نعرفوا كيفاش نستحفظ عليها، كيفاش نخزنها، هنا معناها نوفروا العملة الصعبة وإحنا في حاجة مؤكدة للعملة الصعبة. أيضا في جانب ما نحقوا جانب كبير ما نقولوش 100% الأمن الغذائي، لكن في بعض الأحيان وإحنا عشناها في السنوات الفارطة اللي ما تمش حسن تخزين الصابة اللي جاتنا ومخلينا عشنا بعض الأزمات، وانت تتذكر بعض أزمات القمح والشعير والفارينة والكسكسي، ألوركو السنة ربي من علينا بالمطر ومن علينا بصابة، والحمد لله إن شاء الله نحسنوا إدارة موسم حصاد معناها القمح والشعير باش نحقوا الاكتفاء الذاتي أو جانب كبير من الاكتفاء الذاتي، وما يصير الناش اللي صار زادا في موسم جني الزيتون، لأنه زاد الفلاح ما نحبهوش يخسر ألفة، لأن زاد الفلاح يتعب، الفلاح يخلص في يد عاملة تعتبر معناها غالية وفما نقص كبير في اليد العاملة، الفلاح راهو يعاني من ارتفاع كلفة النقل، ما ننساوش زادا أخيك القمح والشعير وكالقرط وغيره يلزم كميونات ويلزم نقل، يعني عنده مصروف كبير، ما نحبوش زادك الوسطاء ديما اللي هما رابحين في الحلقة هذه، نحبوا المنفعة ترجع على الفلاح وترجع على الاقتصاد التونسي، وبالتالي مباشرة ترجع على المواطن وعلى جيب المواطن التونسي.
0: إن شاء الله موسم خير وبركة،
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله حاضرين.
2: وهنا حكينا على بكري ألفة ونبهنا على بكري، وإن شاء الله ولو أني باش زادة وزارة الفلاحة قاعدة قائمة ببعض المجهودات، إن شاء الله تكون كافية المجهودات اللي قاعدة تقوم بها وزارة الفلاحة، لأنه 950 ألف هكتار معناها قابلة للحصاد راهو مش شوية، يلزمها إمكانيات كبيرة.
0: صحيح، إن شاء الله موسم خير مرة أخرى. أنت جبت على حسن الإدارة حتى الموضوع الجاي فيها في شوية من الجانب هذا.
2: توا يظهر لي الحدث الثاني واللي يجلب انتباهي باش نتحدثوا على معلم تاريخي يصارع الزمن والإهمال منذ مدة، وتفاجئنا الأسبوع هذايا بليفتة ليفتة وداولت على صفحات التواصل الاجتماعي اللي هي على قبة الهواء اللي موجودة في المرسى. قبة الهواء هذه موجودة من العهد الحسيني، من
0: تاريخ
2: من
0: البيت.
2: وقت بالضبط من وقت الحماية، ليفتة مكتوب عليها خطر ابتعد إلى للسقوط. للأسف بعض المعالم التاريخية اللي هذه من عهد الحماية ومن عهد البيات معناها نخليه معلم تاريخي لين يوصل معناها بشي يسقط أي للسقوط.
0: علاش وصل للحالة هذه؟
2: للحالة هذه
0: بينما هو معلم عنده بعد تاريخي حضاري اجتماعي سياحي، خاطر معناك التصويرة متاع قبة الهواء في مخنا تحين الجو المرسى وقاعدة في المرسى،
2: وهذايا تاريخيا معناها قلت لك من عهد البيات ومن عهد الحماية. هنا أنا راني قبة الهواء بالمرسى واللي صاير في قبة الهواء بالمرسى باش نربطه ببقية المعالم التاريخية باش نكونوا زادة إذاعة القرب إذاعة المنستير، ونحكي على اللي صاير زادة في قصر زعيم الحبيب بورقيبة، وقت اللي كيما نشوفوا توا اليوم قبة الهواء واللي صاير فيها قاعدين نشوفوا زادة أكل المنازل اللي المحيطة بقصر بورقيبة شنو
0: رئاسة
2: سقانس. هالمنازل هذية امشي شوف الوضعية متاحها وليت معناها وكر للانحراف، يعني ايلة للسقوط.
0: ما نحكيوش على الفيليت راهو،
2: ماناش نحكيو على لا لا لا لا لا لا،
0: نحكيو على
2: هاك المنازل اللي كانت تابعة القصر القصر الرئاسة، نحكي على المسبح اللي معناتها برا مشي شوف الوضعية متاعه، نحكي عن نافورة اللي أمام القصر، نحكي على الوضعية المحيطة بقصر بورقيبة، يعني علاش هذاك هيك المنازل وغيره ما تمتش الصيانة متاعه، ونشوفوا الحلول تنجم تكون كانت المنازل. تقول لي إمكانيات السلام، تقول لي إمكانيات، تقول لي غيره معناها لهنا نجموا حتى الخوصة. إذن المنازل هذية حتى كانت الدولة لم تستطع توفير ربما الإمكانيات، لم تستطع توفير الإمكانيات للترميم وغيره، ونعرفوا احنا فهم بعض المناطق يلزمك بعض المعالم التاريخية يلزمك ترجع لمعهد التراث، ومعهد التراث يلزم يعطيك الرخصة، وهناك ديما البيروقراطية الإدارية بالضبط. هنا التونسي ما عادش يهمه توقبة الهواء، يقول لك هناك فما عركة ميراث وبين البلدية، التونسي ما عادش يهمه الفراو، تقول لي مشكلة ميراث، تقول لي مشكلة إمكانيات، تقول لي مشكلة رخص من معهد التراث،
0: أنا يهمني نتيجة،
2: أنا اللي يهمني نتيجة. أنت كدولة كإدارات فما ميكانيزم كامل قاعد يخدم في الدولة تابع للتراث تابع لوزارة الثقافة، شنو النتيجة اللي قاعد نشوف فيها؟ قاعد نشوف في المحيط قصر الزعيم حبيب بورقيبة بعض المنازل الآن آيلة للسقوط وأصبحت في بعض الأحيان حتى وكر للانحراف. نشوف في مسبح تاريخيا معناها شوف هو قداش متكلف وكل شوف الوضعية كيفني نافورة كيف كيف هنا باش تسأل نقول أين البلدية أين مع التراث أين وزارة الثقافة كنا نجمو هالمنازل هذية ألفة حتى نتنازلوا عليهم ردوهم نوادي ثقافية وواحد معناها نجمو منزل يكون صالة تعرض متاع لوحات تشكيلية راهو فم الأفكار
0: اللي خمم يلقى
2: بالضبط.
0: وتعرف أنت قصر زعيم بورقيبة قصر رئاسة في سقانس راهو في بلدان أخرى نوعية المعالم هذية اليوم مزارات مثلا توا نحكيه على قصر الملك فاروق برا شوف قصر الملك
2: تركيا
0: فاروق. الملك فاروق في مصر في القاهرة وإلا تحكي على تركيا زيدا القصور اللي في تركيا زيدا
2: بالضبط
0: مزارات ونظافة واستثمار
2: وداخلين في السيركوي قول في المسلك السياحي
0: جستو
2: هنا نتسائل معناها إذا كان المكان كان مجهز ولا كما قبة الهوالي منطلق حديثنا ولا قصر الرئاسة المحيط وغيره وكثر عليه الحديث رأو كل مرة يتجبد معناها مثلا قبة الهوالي يقول لك لا هذه مشكلة ميراث وأبناء البي حتى معناها عاملين قضية يقول لك هذه على ملكنا وغيرنا كما قلت لك احنا ما يعنيناش احنا المفيد نشوفوا النتيجة معناها على أرض الواقع هنا كان ينجم داخل في المسلك السياحي بالنسبة للقصر الرئاسي رانا استغلينا كل منازل اكل ميناء هذاك اللي موجود
0: مزين
2: تحت الأقصر مزيان برشا برا مش يشوف الأوساخ والشي اللي موجود فيه ألفة ما كانش يكون هذاك ميناء صغير وتكون إنارة مزيانة برشا في فصل الصيف وتكونك المنازل هذيك معناتها ربما دي كلوب للشباب وغيره وتكون معناها هناك جمعيات لمالبية جمعيات متاع ألعاب بحرية وتستغل يعني الأفكار موجودة حتى كان أنت ربما كبلدية ما نجمتش كنت تنجم حتى للخواص تفتح المجال عن طريق مناقصة وغيره ويتم استغلاله أما علاش احنا نخليها خراب وآلة للسقوط ونخسروا على هالمعالم التاريخية ذي لافتة ابتعد خطر أو لا تقترب للأسف
0: الخطر الكبير أنه تهمل تاريخك إذاك أكبر خطر
2: أكبر خطر
0: يعني نصور بالضبط. أكبر خطر وفي نهاية الأمر أنت تحكي على شيء معناها صاير في قصر رئاسة في سقانس معناها وفي المقابل فيليت
2: ما شاء الله
0: تبارك الله معناها شيء مناقض بعضه
2: شيء مناقض بعضه للأسف
0: ولو أنه هذي والله العظيم مش وقته مش نرجع للمسار معناها
2: المسار اللي سار لا غالب
0: معناها موضوع
2: موضوع كبير وديما راهو الموضوع هذا ربما يقول لك حكينا فيه معناها قصر الرئاسة
0: يا فما نتيجة على
2: نعاودو في كل مرة وما فما حتى شيء
0: حتى الموضوع الجاي زاد في وجهة النظر يا ما تحكي عليه الرياضة حاضرة اليوم مع ملك
1: وجهة نظر
2: تونس اللي يقولوا عليها صغيرة في المساحة وعدد السكان مش كبير أنجبت أبطال أولمبيين كيف القمودي وحبيبة الغريبي وأسامة الملولي تونس البلد الصغير هذا يعتبر من أقوى الدول الإفريقية والعربية في الألعاب البارا أولمبية تحصلت على العديد من الميداليات والبطولات خاصة في ألعاب القوى تونس اللي أنجبت أنس جابر واللي وصلت لثلاث نهائيات في بطولات تنس الكبرى رغم اللي ما عندناش ميادين حسب المواصفات العالمية تونس اللي ما عندهاش مسابح فيها المقومات العالمية لكن أنجبت وتنجب في أبطال عالميين في رياضة السباحة كيف الحفناوي والجوادي وغيرهم من الجيل الصاعد علاش نقول هالكلام هذا؟ نقول الكلام هذا بعد خبر تجنس الرياضي الصاعد رامي الرحموني وتفضيل أنس جابر الإمارات على بلادنا اللي تحبها وعملت المستحيل باش تأسس الأكاديمية متاعها للتنس لكن دون جدوى نتيجة التعقيدات الإدارية كما قالت هي والأيام الفارتة اختفاء بوبكر بوراس إثر مشاركته الرياضية في كرة الطاولة في بطولة العالم بلندن قديش من بطل تشكم المماطلة الإدارية والإهمال من قبل بعض المسؤولين الشيء اللي خلى بعض يغتنموا فرصة المشاركات الدولية باش يحرقوا وهذا خاطئ وسلوك غير مقبول أما إن شاء الله يكون هذا نقوز الخطر للمسؤولين متاعنا باش يجتهدوا ويلقاوا الحلول الكفيلة بإحاطة أبطالنا والمحافظة عليهم
1: وجهة نظر
0: وثم رقم استوقفني ملك قديش تقول انت عدد الرياضيين اللي حرقوا في تونس معناها التوانسه رياضيين توانسة حرقوا قديه؟
2: العدد دي تكاثر قاعد
0: عاتيني رق
2: بين 10-11
0: باللطف ذاك
2: باللطف
0: 130
2: لكن أنا كنت نتصور اللي الرقم أقل ألفة
0: 130 في برشا رياضات راهو كونغ فو كرة القدم ألعاب القوة مؤخرا لعب كرة الطاولة
2: في بطولة العالم اللي سميناه الآن
0: أنا نحكيه على رياضيين يخرجوا مع البعثات الوطنية يهربوا يحرقوا من عرش شنو تسمية بخلف زاد الرياضيين اللي حرقوا في قوارب
2: في قوارب
0: الموت معناها
2: ولا هنا اللي نحب نقوله راهو رياضي كي يخرج في مهمه او للمشاركه في بطوله عالم او غيره راهو هو مشى في بعثه رسميه ويسمى في مهمه رسميه علاش معناها الحقيقه ما نقبلوهاش تخرج في مهمه رسميه كما اللي صار يعني الاسبوع الفارط معناها وتحرق خليني نقول للاسف هنا فما ناس مناش نبرو ومناش نشرعو
0: مناجموش
2: معناها نشرعو الحكاية كي تبدأ تكون معناها خاطئ أو سلوك ما هوش غير مقبول هنا ربما البعض يقول لك بعض الرياضيين والأبطال متاعنا احنا قديش عنا من بطل عالمي أو بطل أولمبي يا ألفة تتعدوا على الصوابع للأسف كي تجي انت معناها يشعروا بالإهمال من قبل المسؤولين ما فماش تقدير للأبطال متاعنا هنا هناك مشاكل منح ضعف تأثير احنا نتذكروا روعة تليلي كون اللي ما يعرفش روعة تليلي هذه البطلة معناها وصلت يعني في بعض الأحيان تبكي وتتشكى من بعض المسؤولين اللي معناها يتأخروا برشا في المنح اللي تاخو فيهم وتعيش بيهم

0: مسؤولين، عوض يكون التركيز متاعه معناها على الرياضة وعلى التدريب متاعه لحصد النتائج، لا يولي معناها يحل في مشاكل، المشاكل الخلاص متاع المدرب، الإمكانيات المرصودة للتدريب في الخارج وغيره. هذه النقطة الأولى. الأبطال متاعنا في بعض الأحيان الحقيقة يحسوا بإحباط كبير، يقولك ما عندناش تقدير في بلادنا، يشوفوا في إمكانياتهم ويراوا ربما في الزملاء متاعهم
1: حتى في نفس نقولوا احنا
0: اللي في نفس المستوى، يشوفوا في الحظوة اللي قاعدين ياخذوا فيها من البلدان متاعهم، في الاهتمام، في التقدير، حتى الإحاطة النفسية يا ألفة معناها
1: ماكينة كاملة.
0: إذن هنا في المقابل يقول لك أنا المستقبل الرياضي ما هوش مستقبل طويل، عندي عمر زاد يحكم فيه. في بعض الأحيان يولي زاد الرياضي أناني في جانب ما، يخمم في روحه، يقول لك أنا نمشي نخرج سواء بطريقة طريقة شرعية، مش باش يجي نجم
1: وبعد
0: يهرب، باش ربما بعد باش يعمل عقود احتراف، باش يدخل يضمن مداخيل أكبر،
1: يتجنس من بعد،
0: بعد ربما باش يتجنس
1: بلدان أخرى،
0: وهذا اللي صار زاد مع البعض، معناها تجنسوا ومشوا مثلوا بلدان أخرى. وهنا الحقيقة يلزمنا في لأن الطيار هذايا كان باش يتواصل، الحقيقة الأبطال متاعنا كلهم باش نلقاهم يقفزوا من السفينة،
1: هما يتعدوا على الصويبة،
0: هما يتعدوا يا رسول الله. أوكي نفهم الإمكانيات ربما متاع وزارة الشباب والرياضة مش كبيرة، هذا نفهمه،
1: لكن هذي لكن ساري برشا راهو المشكل مش في الرياضات الكل، خاصة راهو معاناة
0: الرياضيين
1: في الألعاب الفردية والا اللي يلعبوا في الأقسام السفلى،
0: يعني
1: هذو من
0: خاصة أنا نحكي ألفة على الأبطال الأولمبيين، احنا في تونس
1: في الاختصاصات فردية،
0: في السباحة، فردية، في ألعاب القوى، الأغلبية في كرة الطاولة، هذم لهما احنا كي نجي ونشوفوا، احنا نتذكروا المشاكل اللي صارت للملولي مع وزارة الشباب والرياضة على الأجر وعلى التدريب وغيره، كيف كيف مع الحفناوي، كيف كيف مع روعة ليلي، تيوما قديش عشرات عنا أبطال حرنا فيهم زعما كوزارة باش نعتنيوا بهم ونوفروا لهم ومعناها الوضعية الملائمة ونحسوهم، خلينا نحسوهم اللي هما أبطال يمثلوا البلاد متاعنا بالقدر متاعهم، راو روعة ليلي معناها تتشكى قديش جابت لنا من دي ميداي، معناها قالت لك ما نحس ساعات تحس البرة بالحظوة والتقدير أكثر من البلاد.
1: للأسف
0: راي البلاد هذه ولادة رغم نقص الإمكانيات زاد المسؤولين، مدامك أنت شديت المسؤولية هذه من فضلك تحمل مسؤوليتك، خاصة مع الأبطال اللي قاعدة تنجب فيهم بلادنا،
1: راهم يرفعوا في راية تونس
0: بالضبط،
1: مفخرة لتونس، وفي المقابل انتيجة هذية بالحق شيء.
0: وتونس أغلب الميداليات في الألعاب الأولمبية كل جي من الألعاب الفردية،
1: هاني قتلك معناها شكون الأبطال هما مكثرة، أما اللي معناها قلوا إحنا واخذين الحظوة ما ريتش منهم،
0: إذا كان الألعاب معناها اللي نرصدوا للألعاب الجماعية وقريب كأس العالم في جوان ونشوفوا معناها نرصدوا حتى الشطر اللي نرصدوه للكرة القدم وغيره للألعاب الفردية وتشوف النتائج اللي قاعدة تونس
1: نجنيو كان في المشاكل من كرة القدم، نحن راهو حزيزية وجهويات وعرك ومعروك
0: والله شيء غريب والله العظيم، حسيلوا إن شاء الله إن شاء الله المسؤولين يتحملوا المسؤولية متاعهم وتكون الإحاطة بالأبطال متاعنا باش نستحفظوا على وليداتنا.
1: هذا الوجه الآخر الملك رب ليه فكرني أنت كنت عندك تجربة إذاعية قبل
0: والله في الصغر معناها توا ذكرتني ألفة مع سي رؤوف الله يرحمه، مع حبيب الهباشي، مع
1: فضل
0: سلمان الحذري، مع في المجلة الرياضية كانت مساء الأحد وكان عمري يظهر لي بين 16 و 17 و 18 عام.
1: لا لا لا بداية مع الرياضة ذيك علشة تنقش الرياضة كل التوفيق ليك إن شاء الله ملك، نتلقاه الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
0: شكرا. لقاء مفتوح.

0: ياسين انفيدر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7 إذاعة
1: المنستير
2: 104.7
3: تبع الموجة
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية

0: ومعكم من إذاعة المنسير 49 دقيقة في الوقت هذية يلتحق بنا محمد علي عباس من الحديث باش يكون سينمائي في الوقت هذا. هالغيبة دالي، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك كلفة، مرحبا بكافة المستمعين على إذاعة المستير.
0: يعيشك، لباس القراية،
1: الحمد لله،
0: ستاج لباس،
1: الحمد لله،
0: ومع هذية تواكب في الأحداث السينمائية.
1: أي
0: قداش من فيلم اللي خليتك تفرجت عليه؟
1: برش
0: اللي قعد في بالك هكا اللي عجبك؟
1: فما عالمين، فما فيلم مايكل
0: أي تنحكيو عليه بعد شوي.
1: أي وفما في تونس محليا فما فيلم اغتراب إكزيل المخرج مهدي الأمير.
0: برشا حديث على الفيلم هذي. أما الحدث السينمائي زادة غدوة باش يكون
1: غدوة إن شاء الله في كان غدوة فما ابتداء مهرجان كان
0: حتى 23 ماي. تونس أي. حاضرة؟
1: لا،
0: هي ممكن حاضرة ربما من خلال جناح خاص في القرية العالمية فقط احتفاء بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية. ما كأنه ما فهمش أفلام ضخمة معناها من هوليود السنة في كانا.
1: ما فهمش أفلام ضخمة خطر أنفيت الأغلبية تعدوا الكل في الأوسكار دونك كما نشوفوا فما أفلام أخرين يتنجموا يتعدوا في كانا.
0: لي فيلم دوتور شويه هكا في كان
1: موجودين
0: كيف العاده. اش ثم جديد في السينما باش تحكيوا لنا؟
1: دونك باش نحكيوا على فيستيفال كان اللي ان شاء الله باش يبدا غدوه. دونك فيستيفال كان، وشكون ما يعرفش فيستيفال كان؟
0: كلنا.
1: واحد من من اضخم دونك واحد من اضخم المهرجانات السينمائيه في تونس، بلوتو في العالم،
0: في العالم
1: وحتى في تونس زاد على خاطر العباد الكل تتفرج في الافلام اللي يتعداو في كان.
0: صحيح
1: دونك واللي يلم مجموعة من المنتجين، من الممثلين، من المخرجين،
0: صناع السينما،
1: حتى من صناع المحتوى اللي تابعين السينما موجودين غادي.
0: صحيح.
1: دونك كان 2026 يجينا في نسخته 79 دونك واللي باش يبدا ان شاء الله غدوة من 12 ماي حتى 23 ماي. واللي باش يشهد حضور 22 فيلم. دونك 22 فيلم ان شاء الله باش يكونوا متواجدين في مهرجان كان، واللي يتنافسوا على جائزة لا بالم دور، واللي تعتبر عندها قيمة كبيرة في المجال هذا. ونذكروا من الأفلام اللي ربحوا الجائزة هذه، نذكروا مثلا Pulp Fiction للمخرج كوينتين تارانتينو اللي ربح الجائزة هذه عام 1994.
0: مهرجان عنده التاريخ متاعه وعنده المتابعين، راهو معناها كروزيت والتابيروج نتاع مهرجان كان عندها رونق خاص، خاصة في الفترة هذه معناها جواندغ لوتيل لاغريابل معناها الجانب السينمائي الثقافي وحتى السياحي معناها نشاط كبير في
1: والحاجة
0: كله كان بطبيعة.
1: دونك والحاجة الباهية سنة في مهرجان كان انه بونك الحاجة الباهية انه في كل عام يحطوا مواضيع معينه باش معناها يقبلوا بهم الافلام. دونك سنين المواضيع اللي عندنا هم الذكاء الاصطناعي،
0: الحرب، معناها المهرجان
1: بالضبط، الحرب، العلاقات الانسانيه والعلاقات الاجتماعيه. دونك الافلام تاعنا الكل ان شاء الله باش يكونوا على المواضيع هذوما.
0: الحرب قلت لي بالك شي غياب الافلام الهوليووديه الكبيره بسبب ما هو صاير معناها اليوم في العالم والموقف الامريكي والمقاطعه الامريكيه لاوروبا ربما معناها
1: حاجه ممكن
0: لا ممكن برشا على كل. بخل في المهرجان كان شعنا اخر
1: دونك عندنا فيلم تونسي خرج جديد للمخرج مهدي الهميلي. دونك بعد تيلا مون امور في 2016 وبعد أطيه في 2021 المخرج والسيناريست التونسي مهدي الهميري يجينا بثالث لون متراج لي واللي هو اغتراب إكزيل. دونك الفيلم هذايا يهزنا الموندو متاع المعمل متاع موندو معامل الحديد ويورينا كيفاش العباد قاعدين يعيشوا في المعمل هذايا. وكي نقول لك يعيشوا دونك بالرسمي يعيشوا في المعمل هذايا انهم يعديوا اعوام في المعمل من غير ما يخرجوا من المعمل، ياكلوا غادي، يباتوا غادي، ويعيشوا غادي.
0: شفتوا الفيلم هذا؟
1: تفرجت فيه.
0: انطباعك هكا كمتفرج؟
1: الحقيقه فيلم عجبني.
0: عجبك؟
1: عجبني رغم الانتقادات
0: والضجه الكبيره اللي صارت بتبيعها نقد كبير، وسمعت الكلام في علاقه ربما بنقد التوظيف المجاني لبرشا كلام ماهوش لايق في الفيلم هذايا، قيل فيلم ماهوش عائلي. مهدي الهميلي هو بيدو قال ثم نسخه هكا ونسخه هكا، شنو الحكايه؟
1: اكيد اون فيت باهي فما الفيلم يحتوي على زوج نسخ. باهي فما نسخه هي النسخه الكامله، النسخه الكامله نتاع الفيلم تعدات كان في لي زافون بريمير اللي هي تعدات في تونس وفي سوسه وكان صدقني ربي في جابس هذيك هي
0: ايه.
1: تعدات جوست في لافون بريمير بحضور فريق العمل وفما نسخه اخرى هي النسخه كما يقول مادي نسخه الكوميرسيال اللي باش تتعدى ابارتير من لو 6 ماي اللي هو تعدى دونك النسخه الجديده اللي باش تتعدى ديما النسخه هذيك هي النسخه الكوميرسيال وين حسب ما قال مهدي باش يتنحاو المشاهد الكل اللي نجم نقولوا يقلقوا العائله التونسيه على خاطر
0: النسخ نعمل كل هو قال لك معناها جزء كبير انت اللي تفرجت على جزء كبير. كبير برشا
1: لا جزء الفيلم المشاهد اللي يحكي عليهم مهدي مهم جزء كبير برشا من الفيلم دونك يحكي هو جزء كبير من المشاهد هذوك مش يتنحاو دونك كيما باش العائله التونسيه نقولوا احنا ما تقلقش والفيرسيون الاخرى قلنا عليها انه هي فيرسيون فيستيفال تعدات في الفيستيفال برا في البلدان برا.
0: شنو عجبك في الفيلم؟
1: فيلم بالحق جانا بسينماتوغرافي جديده كيما نشوفوا بالنسبه للعباد اللي شافوا المطبع وعجبهم مسلسل المطبع
0: وشافوه فيرسيون سينماتوغرافيك في التلفزه وقتها باش قالوا هكا
1: دونك مسلسل المطبع يقرب ياسر ياسر الفيلم اغتراب كو سوا في الالوان في طريقه التصوير اللي زادوا حد حسنوها في المطبع في الصوت اللي حسسنا ويخلينا احنا نكونوا معناها في الدومين نتاع المعامل الحديد ونحسوا بالوجيعه نتاع العباد هذوكم حتى من المكياج حتى من العباد كيفاش هيك تحس بدوناتهم كيفاش وتحس
0: بالمعاناه
1: برشا واقعيه مم. والحاجه الباقيه انه في مهدي الهميلي كي يعمل اخراج نتاع فيلم ما يكون كان كاتبه هو والحاجه الباقيه زاده في الفيلم هذا انه مبني على قصه حقيقيه مبني على قصه حقيقيه وين قال مهدي الهميلي عنده صديقه صار له كما صار له في الفيلم دونك نجم نقولوا انه بالرسمي مبني بوجيعه كبيره.
0: انت ركزت في المضمون معناه الجانب اللي تم نقده الجدليه الكبيره اللي صارت في علاقه بالمشاهد المجانيه والكليما الغير لائق.
1: هو بالنسبه لي انا ورايي الشخصي فيلم فيلم ما نجموش نركزوا كان على بعض المشاهد انه باش نحكموا على فيلم على بعض المشاهد دونك نشوفوا مضمون الفيلم نشوفوا المحتوى نتاع الفيلم نشوفوا نكملوا الفيلم ما نجموش نحكموا على الفيلم كان ما نكملوه للاخر دونك وفي الاخر هي معناها برودكسيون تونسيه نشجعوا ديما المنتوج التونسي وكما قلنا راهو فما فيرسيون كما قالوا هما بلوتو فما فيرسيون كوميرسيال انه باش تهبط وباش تحاول تكون نظيفه لو ماكسيموم حسب العائله التونسيه.
0: حاطين تنويه موان دو قداش
1: حاطين تنويه موان دو 14 عام
0: نورمال من الاول معناها من الاول بالكل على كل هي تختلف وجهات النظر وثم اللي يقول لك يا خويا زيدا احنا نحبوا نمشي للسينما الكلام هنا نسمعوا فيه في الشارع علاش كي نمشي للسينما مجبورش نسمع نوعيه الكلام هذه وفما راي اخر يقول لك انت قصيت بفلوسك تعرف روحك علاش ما مشيت تتفرج بالتالي تتحمل مسؤوليه. اختلفت وجهات النظر في العالم مش فما جديد
1: في العالم باش نحكيوا على البوكس اوفيس
0: هاي قول لنا شتي
1: دونك باش نحكيوا على البوكس اوفيس السنه فما خمسه افلام شهدوا البوكس اوفيس نتاعهم حاجه كبيره برشا واللي ما كانوش متوقعينهم دونك في الجمعه ذي باش نحكيوا على الجمعه ذي شنو صار في البوكس اوفيس كيما عندنا فيلم ذا ديفل ويرز برادا الجزء الثاني اللي جاء اللي خرج في عام 2026 والجزء الاول خرج والجزء الاول نتاعو خرج عام 2006 دونك رجع عندنا بنفس الممثلين بنفس نقولوا احنا بنفس الفايب بنفس الجو بعد 20 سنه واللي خلانا نرجعوا برشا سنين التالي دونك وحاجه بالحق مزيانه برشا. دونك الفيلم هذايا الاجمالي العالمي نتاعو 433 مليون دولار ملي خرج لتو يجي بعده فيلم مورتال كومبا واللي هو بيزد على جو فيديو واللي لم الجمعه ذي وحده 40 مليون دولار للبوكس اوفيس نتاعو. يليه الفيلم اللي واخد ضجه كبيره واللي هو فيلم مايكل
0: جاكسون. فرجت عليه انت الفيلم هذا؟
1: فرجت عليه وفيلم بالحق فيلم ما نجمش نقول عليه حتى شيء خايب.
0: عجبك
1: والله
0: حسام قدري يتفرج على الفيلم كانت عنده وجهه نظر اخرى خاصه في علاقه بالممثل الرئيسي اللي هو ولد خو مايكل جاكسون
1: جعفر جاكسون
0: في اول ظهور سينمائي لي قال لك لي غزرته في حاجه ناقصه معناها
1: هو
0: مقارنه بمايكل جاكسون هكا رايك انت حسام
1: هو ما نجموش
0: عجبتك
1: نقلدو
0: البرفورمانس نتاعو جعفر جاكسون؟
1: الحقيقة. بالنسبة لي أنا عجبتني البرفورمانس نتاعو على الآخر،
0: باش
1: دونك
0: كانوا
1: كو
0: في
1: سوا
0: رايك
1: في
0: انت
1: صوته،
0: ايه؟
1: في تحريكة بدنه، في شطيحه، في كل شيء، في معاملاته مع مع لي بيرسوناج الاخرين الكل، نتصور انه خدم عليها برشا، وديجا صرح انه خدم عليها قداش من عام البيرسوناج هذيا باش وصل يقرب لو ماكسيموم لمايكل جاكسون، واللي احنا ما نجموش نوصلوا لمايكل جاكسون 100%.
0: هو رايك هذايا، انا اللي سمعته انه راي الجمهور في جزء كبير كيما رايك انت، اما سمعت زيد انه راي النقاد كان مختلف، معناها
1: هو
0: صار
1: فيها
0: نقد
1: فيها
0: معناها للفيلم.
1: دونك الفيلم هذايا لم الجمعة ذي 36.5 مليون دولار، ووصل الإجمالي العالمي نتاعو 595 مليون دولار، دونك فات البودجي نتاعو كي معناها باش صنعوه هما.
0: في بالي انه بنت مايكل جاكسون كانت رافضه انه
1: كانت
0: الفيلم
1: رافضة
0: هذا
1: الفيلم،
0: ايه.
1: وأخت مايكل جاكسون زادة كانت رافضة ظهور في الفيلم، دونك نجم نقولوا انه
0: جدليه
1: فما
0: معناها.
1: جدلية. صحيت
0: اما عجبك انت، المهم انت
1: انا
0: عجبك.
1: عجبني
0: شنو
1: انا
0: نعمل
1: عجبني
0: نتبع رايك،
1: ومن
0: لازم نعمل رايي انا
1: ريت
0: نتبعك انت
1: ريت
0: نتبع
1: ألفة
0: الحمد لله.
1: وقليل وين فيلم يعجبني للدرجة دي، وديجا نخمم مش نمشي له مرة ثانية ومرة ثالثة.
0: هكا انا في بالي باش يكون فما جزء ثاني، راهو خاطر
1: فما جزء ثاني
0: بلا تحكي
1: هو
0: في الجزء
1: الفيلم.
0: هذايا معناها باقي شوية
1: هو
0: في الكارير
1: الفيلم
0: نتاع
1: بدا من
0: كيليان
1: عام
0: ميرفي.
1: 1600، القصة بدات من عام 1666 ووقفت عام 1000 1900
0: 900
1: 1900 بدا
0: عاودنا
1: الفيلم. دونك
0: ايه
1: الفيلم بدا من عام 1966
0: ايه
1: والأحداث نتاعو وقفت عام 1988،
0: واضح.
1: دونك
0: دونك فما جزء كبير مازال ما تحكيش عليه من
1: جزء
0: بعد
1: كبير مازال ما تحكيش
0: 88.
1: عليه.
0: نستناو ملا ان شاء الله ارقام قياسيه، ايرادات قياسيه منذ طرحه تقريبا في افريل 24 افريل هكاك اول مره
1: اي
0: خرج، مازال في القاعات
1: مازال موجود في القاعات.
0: تنجموا تتفرجوا عليه. على كل يعطيك الصحه، كمان دورتنا سينمائيه
1: سي بون
0: سي بون، ما تغيبش علينا برشا
1: ان شاء الله.
0: ديما معاك مع جديد السينمائي محمد علي عباس، شكرا ليك. باش نختموا توا ولا الوقت في سمعت عادة؟ بعد شويه الموعد مع لسعد العياري، خليكم معنا في الاستماع. واصل معكم الرحله تقنيا حسام قدريه، بعد شويه زيدا الموعد مع نشره اخبار العشره مع الهادي عزيز. مبقى لي كيمش نقول لكم الى اللقاء، خليكم على خير ان شاء الله، ديما نتلاقاو على خير، تصبح على خير. والموعد كان مازال في العمر بقيه غدوه ان شاء الله من 3 للـ5 في الاجنده. سلامه،
2: لقاء مفتوح.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: العاشرة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم. فينا بالغلق فوري لمطعم تسبب في حالات تسمم لعدد من رواده. من القيروان، وزير البيئة يؤكد وجود 10 مشاريع تطهير قيد الإنجاز. وقطعا للطريق أمام الوسطاء وتثمينا للمنتوج الوطني، تونس تبحث إدراج زيت الزيتون في البورصة. مرحبا بكم. البداية من الوطن القبلي، حيث شهدت مدينة نابل حالات تسمم غذائي لعدد من رواد مطعم شهير بالمدينة، حيث أكد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بدورة إيواء عدد من المصابين في مصحات خاصة وفي المستشفى الجهوي بنابل، وتم الغلق الفوري للمطعم حفاظا على سلامة المواطنين في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. التفاصيل من نابل مع فاطمة بن عثمان.
2: قاسم مشترك بيناتهم، وأن ما كليوا في نفس المطعم. دبل سمعنا بالحكاية هذه، علمنا الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية نقلت العين المكان للمطعم هذا، وقامت بالإجراءات اللازمة، وكيف كيف قطع غلقه في الأبان. وإحنا في درجة بخلاف إعلام تاع الهيئة، قمنا بإعلام مع كل المؤسسات الصحية تبع مع ترينا بالنظر، سواء عمومية ولا خاصة، للتهاب باستقبال معناتها الحالات هذوما اللي يجيو تاع الأكثرية عندهم وجاعة في البطن، ثم اللي عنده يرد، ثم اللي كرش وتجري، ثم اللي عنده شوية سخانة. دونك الحالات قاعدة توافد على الأقسام الاستعجالية وعلى المصحات الخاصة، ثماش حالة متعكرة. حاليا تواك ثم 5 حالات في المصحات الخاصة، وبالنسبة للحالات الأخرين الكل يكال روحهم. خط العدد قاعد كل دقيقة قاعد يزيد، خاطر المطعم هذا جاي في وسط نابل، معناتها رواد المطعم يجم يكونوا من نابل، يجم يكونوا حتى المطعم ديال اخرين. دونك اللي نطمنوا فيه عليه اول حاجه، وانه احنا كإدارة جوية قمنا بابلاغ الهيئه باش نوقفوا التيار هذا، هذه الحاجه الاولى. وفي اجتماع وقع مع السلطات الجويه الغلق الفوري للمطعم. علاش قاعدين تواك؟ تم تحاليل قاعده تصير توا، ونستنى في انتظار نتائج التحاليل هذوما، وباش نعرفوا مصدر نتاع التسمم هذا.
1: أكد رئيس المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية بلال سحنون أن إدراج زيت الزيتون في البورصة سيمكن من ضمان شفافية الأسعار وتحديد السعر المرجعي لكل أنواع الزيتون دون إسقاط. وأضاف بلال سحنون خلال ندوة تحت عنوان تحرير الإمكانات المالية لتونس في المنتجات المبتكرة وسوق السلع الأساسية، قال أن من شأن هذه الخطوة أن تقطع الطريق أمام الوسطاء وتجعل من بورصة تونس مرجعا لأسعار زيت الزيتون.
3: الامتياز الاول انه شفافيه الاسعار، السعر المرجعي ما عادش يجينا من برا ويكون مسقط من متدخلين اجانب. اليوم ما فما حتى بورصه في العالم اللي هي فيها زيت الزيتون، وبالتالي تنجم تكون بورصه تونس، ولا يسميها ان شاء الله قرطاج للسلع والمواد الاوليه، تنجم تكون هي فيها السعر المرجعي العالمي لكل نوعيات الزيتون. وخاصة احنا عندنا اليوم بورصة، اليوم المنتوج التونسي هو اول منتوج بيولوجي في العالم، هو ثاني مصدر في العالم، هذه اول مصدر في العالم، ثاني منتج في العالم بعد الاتحاد الاوروبي. ونظن اللي وصلنا اليوم الى استقرار نوعية الانتاج، الكمية ايضا بالميكس برودوي بين البعلي والسقوي، وهذا يمكننا باش تكون عندنا انتاج مدرج في بورصة وكل المتدخلين ينتفعوا به. لأن المنتج احنا ديما عندنا المشكلة متاع فلاح قديش يبيع والمصدر قديش يشري. بورصة السلع وبورصة المواد الأولية تمكن لشفافية الأسعار واللي يمكن تقليص من ميناء المتدخلين الوسطاء.
1: أكد الحبيب عبيد وزير البيئة خلال إشرافه على عرض المخطط البيئي بالجهة بجهة القيروان وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير، من بينها محطات تطهير في معتمديتي منزل المهيري ونصر الله، إلى جانب إعادة تهيئة محطة التطهير بالقيروان المدينة. سينتفع منها قرابة 14,000 ساكن وستعالج حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحية، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حاليا 80%، ومن المنتظر دخولها حيز الاستغلال خلال فصل الصيف مع تثمين المياه المعالجة واستغلالها في المجال الفلاحي.
4: حاليا نقولوا عندنا أكثر من 10 شوانت موجودة في ولاية القيروان، منهم ذلك يخص منزل المهيري ونصر الله. هذه محطة تطهير مش تربط المدينتين مع بعضهم، قرابة أكثر من 14,000 ساكن، مش تعالج 2000 متر مكعب من المياه، 80% متقدمة، إن شاء الله خلال فصل الصيف تنطلق في الأشغال الامتحائية. كذلك المدينتين ريزو برانسيبال قاعد يتربط بشوية بشوية حتى نربطوا المتساكنين بالريزو هذا اللي مش تعالج 2000 متر مكعب. حاليا بالصدر الإنجاز عندنا 10 مشاريع في مجال التطهير، اليوم والباطن، الدلوسي، العلم، في العديد من المناطق اللي حاول نعرف فيها، كذلك خطط القيروان. عندنا الدراسة متاع المنطقة الصناعية بالنسبة للقيروان الرابطة بمحطة تطهير خاصة بها.
1: تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح قانون متعلق بإصدار مجلة صرف. وبيّن ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب أن مقترح مجلة الصرف يهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج، خاصة مع المستثمرين الأجانب، وجلب رأس المال، إلى جانب تغيير عدة مفاهيم بعلاقة بالثورة التكنولوجية.
5: أولا هو التجميع كل النصوص اللي تتعلق بالصرف والتجارة الخارجية، لأنه فما برشا مستثمرين تونس والأجانب ما يلقاوش النصوص اللي تتعلق بالأمور نتاعهم في التوجه نتاعنا للانفتاح نحو الخارج، الاستثمار الخارجي وجذب الأموال والمستثمرين سواء كانوا تونس مقيمين بالخارج ولا شركات مقيمة بالخارج تجي تستثمر في تونس. كان حاجة ملحة أنه يكون عندنا مجلس صرف، برشا أمور باش تتصلح في مجال الصرف هذه، برشا مفاهيم ما كانتش موجودة في قانون الصرف والتجارة الخارجية بعد 1976، لأنه التكنولوجيا ما كانتش موجودة، منصات ما هيش موجودة في القانون اللي عنا، بيتكوين مش موجود في القوانين اللي عنا، وسائل لموداليتي القيمة وكيفاش نخلصوا ما هوش موجودين، التكنولوجيا الحديثة اللي ما كانتش موجودة عام 1976. الصورة اللي باش نعطيها لتونس أن تونس بلد ماشي نحو الانفتاح، انفتاح نحو المحيط نتاعو ومحيط المتوسط. هذه رسالة مهمة للعالم الكل باش يشوفوا أن تونس بلد نتاع استثمار، بلد نتاع مقبل، الناس تحب تخدم مع المحيط نتاعها. قبل نهاية جوان هذايا إن شاء الله تكون مجلة الصرف تتعدى على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وتولي قانون ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
1: قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قطاع عن قسم القطاع الخاص الطيب البحرية في اتحاد الشغل، قال خلال ندوة وطنية تحت عنوان الحق في المفاوضة الجماعية جوهر الحق النقابي، قال أن هذه الندوة تأتي في وقت ينطلق فيه الاتحاد العام التونسي للشغل في معالجة عديد الملفات المتداخلة على كل الأصعدة. وفي تعليقه على الزيادة في الأجور الأخيرة قال الطيب البحري أنها تمثل هدية للأعراف وهي منحازة ضد العمال حسب رأيه، لأنها ضعيفة جدا وغامضة وأحادية.
6: قيمة تاع الزيادة خاصة لعمال وعاملات القطاع الخاص صراحة كانت فيها ظلم كبير ياسر، باعتبار أن الزيادة ما تتجاوزش 5%، هذا وقت اللي نشوفوها نظريا، بينما وقت اللي نجيو للتطبيق خاصة في سلالة من الأجور نعرفوا التداعيات تاعها الزيادة هذه اللي ماهيش مش تلبي حتى أدنى مقومات المقدرة الشرائية في ظل الغلاء اللي موجود اللي عانيين فيه. اليوم ندوتنا هذه جات في إطار قراءة للزيادة هذه عن طريق خبراء في الميدان وورشات خلال اليوم هذا ومش تتواصل حتى اليوم غد، هي لتشخيص الوضعية الحالية وأعداد خطة لفعل حقنا في المفاوضة، لأن في الأخر نقول احنا ما طلبناش زيادة قدر ما أن قدمين مشاريعنا من سبتمبر 24 بخصوص الزيادة، فتح في التفاوض في الجانب المالي والترتيبي، وهك علاش مازلنا متمسكين فتح مفاوضات بعنوان 25-26-27 حقهم في مفاوضة جماعية كرسها القانون كرسها الدستور، وعندنا تقاليدنا فيها في الحوار الاجتماعي في الجانب هذا.
1: أذكركم بأبرز العناوين. في نابل غلق فوري لمطعم تسبب في حالات تسمم غذائي لعدد من رواده. تابعنا من القيروان وزير البيئة يؤكد وجود 10 مشاريع تطهير قيد الإنجاز. وتثمينا للمنتوج الوطني وقطعا للطريق أمام الوسطاء، تونس تبحث إدراج زيت الزيتون في البورصة. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل موعدكم مع برنامج في رحاب في محراب الفكرة مع زميلي لسعد العياري.
7: سمر ومؤانسة سهرات إدارة المنسيق سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
8: فن
7: موسيقى، والكل أذواقكم
8: محطة
7: من محطات السهر.
8: عناوين
7: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.
9: محراب الفكر،
10: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
9: محراب الفكر،
10: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم اصدقائي المستمعين في المتابعه والاستماع لسهره الليله من برنامج محراب الفكر على اثير موجه اذاعه المنستير. نلتقي اذا على ايقاع اصواتكم العاليه، نستحضرها بحب كبير، فتهب اصواتكم في الاثير رياحا من الشوق تعصف بنا ويعصف بنا الحنين الى لحظات اللقاء. مساء الخير نقولها للقلوب الجميلة البهية الدافئة وللأرواح الشفافة للأحاسيس الصادقة لموجات الأثير حين تهطل على محراب الفكر، لأسماعكم حين تستجيب للنداء. مساء الخير أيها الليل الجميل. إذن مساء الخير نقولها ونعزفها الليلة ونلتقي ونفتح المحراب على ضوء الكلمة، والكلمة كانت درب استمرارنا في هذه الدنيا. نضيء محراب الليل على أثير موجات ذات المنستير بأضواء القصيدة القادمة للتو من عناق سدم. عناق سدم هو كتاب شعري صدر مؤخرا في طبع أنيقة عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان للصحفية والشاعرة والباحثة سامي حسين. عناق سدم، والعناق هو سلام المسافر للمسافر في الضفة الأخرى. أولا منذ البداية مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا، حللتي سهلا ونزلت أهلا في إذاعة المنستير.
1: شكرا لك، أسعد الله مساءك ومساء كل الذين يستمعون والذين لا يسمعون والذين يسمعون.
0: طيب جميل جدا. طيب الصحفية والشاعرة والباحثة سامي حسين الأكيد تعود النظارة والمشاهدون لقاءها على الوطنية الأولى في تمام 8 مساء وهي تقدم نشرة الأخبار الرئيسية. وهي تقدم نشرة الأخبار الرئيسية يشد انتباهك الحضور الركحي البهر. يشد انتباهك أيضا التفاعل الطبيعي مع تفاصيل الأخبار، سلاسة في تقديم نشرات الأخبار، احترام كبير للغة العربية بقوانينها الصرفية والنحوية. الليلة نكتشف الضفة الأخرى من الشخصية الإبداعية للصحفية سامي حسين وهي الكتابة الشعرية من خلال تقديم إصدارها الشعري عناق سدم. في البداية مبارك هذا الإصدار سيدة سامية.
1: بارك الله فيك وبارك لك وعليك، شكرا أسعد على هذه المقدمة الرقيقة، تحية لمستمعينا وتحية لكل الذين يعتبرون الكلمة أمانة، لأنه كل ما أستحضر أني فعلته أو أفعله في علاقة بالكلمات هو أمانة بالنسبة لي.
0: جميل، عن هذه الأمانة سنتحدث، وعن الشعر الذي ينبثق زنبقة راقصة سنتحدث الليلة، عن هذه الشخصية اللي صراحة يعني تتصف بالمصداقية والموضوعية، اكتشفت فيها ذكاء كبير وجرأة وصراحة. كل كلام ضيفتنا هو شعر، الشعر ينساب منها تلقائيا، وتبين لذلك من خلال حواراتنا ونحن نستعد لإعداد هذه الحصة. ضيفتنا هي مثقفة، هي ذات ثقافة عميقة. الليلة سنتحدث عن هذه الثقافة، سنتحدث عن هذه التجربة الشعرية. نذكر أنه يشاطرنا ضوء المحراب هذه الليلة الأستاذ الطهر بن غديفة وأيضا الأستاذ حمزة بالحاج. سيدة سامية، منذ البداية نتحدث هنا عن الكتابة الشعرية. في قولة يقولها لويس أراغون، يقول لك لولا الشعر لا أصبنا بالسكتة القلبية. هنا سؤالي، الذي يكتب الشعر ونحن نكتب الشعر ونمارس هذا الصراع للبقاء يعني منذ الولادة، هل الشعر بالنسبة إليك هو لسان الذات أم هو لغة النفس؟
1: هو لهذا ولذاك، لأني أتمثل الشعر كما أتمثل سامية، فالشعر بالنسبة لي هو أنفاس سامية. فهل توجد سامية دون أنفاس؟ إذن لا يمكن أن توجد. هو الحركة الطبيعية أو عملية التفكير في الكتابة الشعرية أو التفكير للكتابة الشعرية أو التفكير في ولي الشعر، هو حركة طبيعية في فطرتي. أتذكر أني قبل حتى أن أزاول مقاعد الدرس في سن 5 سنوات ونصف كنت أكتب.
0: طيب حديثنا عن بدايتك الشعرية، نتحدث عن المؤثرات في تكوين هذه التجربة الإبداعية، كيف بدأت وبماذا تأثرت؟
1: هو الحقيقة البداية كانت تأثر بحناتي وحنيني. لأن حناتي وحنيني والدا أمي عليهم جميعا رحمة الله، كان يكثرني الذهاب إلى الحج برا. فكان كلما عاد من الحج حمل إلينا دروس
0: الرحلة,
1: الرحلة. دروسها النفسية والدينية والأخلاقية. ونتذكر جدتي حنيتي, يعني أمي كانت صارمة في صارمة في حب يعني. وكان جدي كذلك. ثم عليه رحمة الله أيضا خالي توفى منذ أشهر قليلة. كان له فضل كبير في أني أحببت العربية. وأنا حتى لا أستجري أن أسميها لغة, لأن اللغة من اللغو, ولا أعتقد ولا أفكر ولا يمكن أن أوجد في حالة أن أنظر إلى العربية على أنها لسان, يعني إلا لسان. لا يمكن أن تكون إلا لسانا, لا يمكن أن تكون لغة, لا يمكن أن يكون فيها لغو. طاقتها, سياقاتها, ذبذباتها, الروح التي تملأها وتملأ بها هي ما حولها, لا يمكن أن تكون لغة إذن.
0: جميل. طيب نبدأ أولا بعناق سدوم. نتحدث منذ البداية عن العتبات النصية وأولها غلاف الكتاب. نبدأ أولا بالعنوان عناق سدوم.
1: هو كان ثمة بعض الاشتغال على هذا العنوان, حتى أمينة صديقتي وصاحبة دار النشر التي أحييها بالمناسبة,
0: مجهولة تحية وتحية لدار الأمينة,
1: تعرف أننا تحدثنا أنا وهي لأنها اتصلت بي في وقت كنت عندي ضغط كبير في العمل على برنامجي تونس الأهلية, واقترحت أن ننجز حفلة توقيع قبل استكمال طباعة الديوان, على اعتبار أنه معرض الكتاب هو فرصة حتى نذيع خبر هذا
0: المولود الجديد
1: الكتاب. فأنا يعني قابلت الفكرة, وكنت مشغولة جدا في العمل درجة أني حتى المراجعة النصية لا أعتبرها مراجعة لغوية لم أقم بها يعني. فقط أرسلت النصوص وبقيت في انتظار ما ستختاره أمينة. واشتغلنا على العنوان عناق سدوم. ربما هو التصور الأقرب إلى محتوى النصوص الشعرية التي تخيرت لهذا الديوان الأول, لأنه الابن الأول لا يشبه الأبناء الآخرين, ليس أفضل, إنما البدايات دائما عندها نكهة متميزة.
0: صحيح.
1: مثل أول مثلا نشرة أخبار قدمتها مثلا كانت السابعة صباحا على فكرة, يعني لا علاقة لها لا بالثامنة
0: في أي تاريخ,
1: ولا في يوم 15 سبتمبر 2015 كانت أول نشرة إخبارية قدمتها السابعة صباحا, وكانت تجربة جديدة وقتها في قسم الأخبار عودة للنشرات الصباحية. فكانت أول نشرة من مسؤولياتي وقدمتها يومها.
0: طيب نواصل حديثنا عن عناق سدوم.
1: هذا التخيل, العناق هو دائما اللحظة الحميمية الأصدق, لأنه لا يحتاج إلى كلمات.
0: صحيح.
1: ولا يحتاج إلى انفعالات. ولا يحتاج إلى حركة كثيرة, هو يحتاج فقط إلى الاحتواء. فأنا أتمثل دائما الكون الذي نحن فيه وهو فينا على أنه حالة عناق مستمرة. ليس لها بداية وليس لها نهاية. ونحن في كل ذلك وبه. السدم هي جمع السديم, والسديم هو السحابات التي تتكون فيها النجوم. والنجوم هي المنارات التي دلت عبر الوجود الإنساني الإنسان إلى طرقه. وكان يهتدي بها, وإلى اليوم ما زالت رغم تطور العلوم والتقنيات ما زلنا نهتدي بالنجم.
0: تقول النصارى النجوم بدايتنا, والعرب فماذا تقول العرب؟ هذا السدوم, هذا يمكن التعريف الفيزيائي
1: فعلا.
0: تعريف الفيزيائي
1: فعلا.
0: للسدوم. ولكن هناك تعريف لغوي للسدوم. التعريف اللغوي يتحدث عن المرارة, عن الحزن. هذا موجود في لسان العرب.
1: وحتى التعريف الفيزيائي يقول, الفيزياء تقول أنه تشكل النجوم في السدوم هي عملية عسيرة تأخذ وقت طويل.
0: صحيح.
1: فيها انفجارات هائلة. وفيها تكتلات وضغط شديد جدا. وهذا هو الحزن في النهاية. فرمزية العناق مع رمزية السدم يعني بالنسبة لي ممكن أن تعبر عن الشحنات العاطفة والحب الذي لا أراه إلا إلهيا في مجموعة النصوص التي تخيرت لهذا المولود الأول.
0: نعم، سنتحدث عن خاصة الحب الذي لا أراه إلا إلهيا. هذا يحيينا أكيد على المعجم الصوفي وعلى المؤثرات الصوفية التي وجدتها في الكتابة الشعري. نأتي إلى العتبة الثانية وهي الصورة، وأعتقد أن الصورة ليست مجرد رسم هك اعتباطي
1: طبعا.
0: خاصة أنك تخيرت نصف نصف الوجه، والنصف الآخر تكفل به عناق وسدم. قراءة سيميائية الأكيد، وكأنه النصف الآخر يعني سامي هي عبارة عن جزء فيزيائي والجزء الآخر هو شعري.
1: نعم، وهذه حقيقة عشت وما زلت أعيش بها، وانتقلت من العيش إلى الحياة بفضلها. أنه صورتي المادية ليست إلا وجها من وجوه حقيقتي الوجودية. يا فأنا لا أفصل بين الساميات، أنا أكثر من سامية. أنا ساميات عديدات، كل واحدة لها اختصاصها ولها مستواها وكونها.
0: بلغة أدونيس
1: هي ليست لغة لأحد، بالنسبة لي هي حقيقتي.
0: ومفرد بصيغة الجمع على قول أدونيس،
1: وله أن يقول ما يشاء. ولعل هذا التعريج الصغير في إصراري على أني لا أنسبني ولا أنسب ما أقوله ولا ما أراه لغيري. لأني صدقا يعني حتى كل الذين رافقوني في هذه المسيرة الحافلة من وجودي وحياتي الاجتماعية والمادية يعرفون تصوراتي للكون. أنا بدأت من إذاعة المنستير، وأنا سعيدة جدا أنه أول مولود لي كما بدأت أنا بدأ من إذاعة المنستير، لأني كنت ضيفة محبوبة لبرنامج أطفال مبدعون وأنا صغيرة.
0: وما زلت ضيفة محبوبة.
1: الله يخليك. شكرا لأسعد. فالبدايات دائما طعمها ونكهتها مختلفة عن البقية. فأنا متمسكة بفكرة أنه هذا أنا وليس ما يقوله الآخرون.
0: على رأي ديستوفيسكي، أنا الذي سأتحدث عن نفسي وعن زمني.
1: نعم، وستحدث عن تمثلاتي للكون وتمثلاتي للحب وتمثلاتي لذاتي وتمثلاتي للآخرين. وسأتحدث عن نتاج هذه التمثلات وعصارته الذي أصفه وأعبر عنه دائما بأنه أنفاس من أنفاسي. جميل. لا يمكن أن يكون إلا ذلك.
0: جميل. طيب الآن لو ندخل إلى إلى مغاور أو إلى هذه العوالم الخفية في هذا العناق السدوم، ونتحدث عن الموضوعات التي تناولتها الشاعرة سامية حسين في هذا الديوان.
1: هي دائما ما تفتح على بعضها البعض. حتى أنه ربما تجد نفس النص مكتوب مرتين
0: موجود
1: بمستويين نصيين، يعني مستويين دلاليين، مستويين لفظيين. إنما هو نفس النص، النص نفسه
0: نفس الفكرة.
1: وأنا أتذكر أنه في في في في لحظة ما في عملي في الأخبار تمت بين قوسين معاقبتي لأني قلت عبارة أو اسم مؤسسة وطنية كما تفترض قواعد اللسان العربي أن تسمى. يعني مش الشركة التونسية للكهرباء والغاز، شركة الكهرباء والغاز التونسية. فعاقبوني وعملوا لي استجواب، لماذا تسمين المؤسسة كذا رغم أنه تقال كذا. ففي إجابتي على الاستجواب قلت اللسان العربي لا يحتمل هذه الصياغ التي تم استيعابها دون استيعاب من لغة أخرى وهي اللغة الفرنسية.
0: هذا في اللسانيات العربية لكل عامل معمول واحد.
1: نعم،
0: فلا يمكن أن تحسب يعني الكهرباء والغاز مع بعضهم لشركة واحدة. هذا خطأ.
1: للأسف نحن لا نفكر في في في ذلك المعبد. فما من يقول، وأتذكر أنه فيلسوف يقول اللغة معبد الفكر، وهو نيتشه.
0: نعم، في هكذا حدث زردشت.
1: أستغرب أنه إحنا اليوم نتعامل مع أو نتعامل في سياقات تسمى غبنا صحفية وإعلامية، ولا علاقة لها لا بالإعلامي ولا بالصحافة في شيء. لأنها تعتدي يوميا على أبسط وأول قواعد اللسان. يعني وتتهم لأنك تحافظ على سلامة لسانك وسلامة عربيتك وتعاقب. فنصف الوجه هو اعتراف مني أني لا أريد أن أقابل هذا العالم الرديء بوجه كامل.
0: جميل.
1: لا يستحق وجهي هذا العالم. وحتى نصف وجه برشا علي على فكرة. فإذا كان يسمح لي وأنا أسمح لنفسي لأني لا أعتدي على شيء ولا أحد أنه أكتفي بنصف الوجه وبعين تحدق مباشرة إذا كنت تحتمل نفسك كما أنت في رداءتك فكيف لا أحتمل أنا نصف وجه فقط أقابلك به؟
0: جميل. النصف الآخر سيجلبه لنا عناق سد. طيب لو نستمع إلى ما تيسر من هذا الديوان عناق سدوم لضيفتنا الصحفية والشاعرة سامية أحسين.
1: وكنت تتحدث منذ قليل عن البدايات. أستذكر بعض السطور أعرف أنها موجودة في الديوان ولكني لا أذكر
0: الصفحة
1: رقم الصفحة. فتبدأ في البدء كان الحب وكنت صاحبة ولما شذ الدرب رجلت راكبة. في البدء كان الماء متخللا قطراتي وكنت عند بللي تكذب راهبة. البقية نسيتها لأنه البحث عنها في الكتاب سيكون متعبا.
0: نعم. وفي البدء كانت الكلمة.
1: نعم.
0: والكلمة هي هذه الشعلة وهذا القبس الذي يضيء محراب الليلة. كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام محراب الفكر لهذه الليلة على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل حوارنا مع ضيفتنا الصحفية والشاعرة سامية حسين حول عناق سدم. قبل أن نستمع إلى القراءة الشعرية الموالية، سؤالي يتعلق هنا بالشعر. هل تتحدثين منذ قليل عن الشعر وتعبرين عن هذه العلاقة الاستعارية التي تجمعك بالكتابة الشعرية وبالقصيدة؟ هنا سؤالي، هل يملك الشعر الحق بأن يطالب بمطالب أخلاقية اجتماعية، أم أنه يبقى مجرد فسحة جمالية يحتاجها الإنسان ليستمر في هذه الحياة؟
1: سؤالك، هل له الحق أن يطالب هو بمعيارية قيمية في مجتمعه؟
0: نعم
1: طبعا له الحق، وهو واجب، يعني أكثر من الحق.
0: نعم.
1: إنما لا يجب أن يتحول هذا الواجب وهذا الحق إلى معيار يفرضه هو على مجتمعه.
0: نعم.
1: لأنه في النهاية لا أحد يستطيع أن يغير العالم بمفرده ولا بمعاييره هو فقط.
0: نعم.
1: يجب أن يكون ثمة تشابك بين عديد المعايير في مستويات مختلفة.
0: نعم.
1: حتى تصبح فرضية إمكانية تغيير العالم ممكنة
0: واردة. نعم. ماذا تريد سامي حسين من الشعر؟ هل يمكن أن تفشي لنا العلاقة السرية الجامعة بينكما، بينك وبين القصيدة، والتي لا يعرف عنها القارئ شيء؟
1: طبعا، لأنها هي على سريتها.
0: نعم.
1: فهي علنية جدا.
0: نعم.
1: وهي مفضوحة جدا.
0: نعم. طيب، قيمة الكلمة الشعرية هل تعتقدين بأنها انخفضت في وقتنا؟

0: الحالي؟
1: ليست قيمة الشعر من انخفض أو من انخفض، هي ذائقة الناس التي تراجعت وتدهورت على اعتبار أن ما يستهلكونه ولكثرة رداءته فقد أثر في ميزان الذائقة، لأن الذائقة هي ميزان كثير الحركة والدينامة، فكلما تحرك أكثر كان أفضل، لكنه لم يعد متحركا منذ فترات تاريخية للأسف، يعني طالت بنا نحن كعرب ومسلمين ومجتمعات جنوب المتوسط والقارة الإفريقية وما يسمى بالشرق الأوسط، فهي ذائقات تردت على اعتبار أنه لم نعد نستهلك ما ننتج، أصبحنا ذوات مستهلكة فقط، وما نستهلكه ليس منا، هو من صناعات مجتمعات أخرى، أي ثقافات أخرى، أي مستويات وعي أخرى مختلفة عن مستويات وعينا. فهو هذا ما أودى بنا يعني، ولا يحتاج ما وصفته الآن أودى بنا إلى إضافة.
0: أكيد. طيب، ما الذي ترفضه الشاعرة سامية ويعتبر عامل أساسي في تحريك وجهتها الشعرية؟
1: صدقا يعني أنا لا وجهة شعرية لي، أنا أعتبرني ذرة سابحة في هذا الكون، وكنت منذ قليل طلبت منك إن كان بإمكاني أن نسمع نحن ومستمعون نشيد الذرات لجلال الدين الرومي، لأنه أنا أعتبر أن هذا القصيد الذي اكتشفته في سنوات متأخرة من عمري المادي على كوكب الأرض، اكتشفت أنه كثير مما أعتنقه ويعتنقني سار على طريقه كثر غيري، وأنا سعيدة بهذا لأني لست وحدي على هذه الطريق إذن.
0: طيب، عن هذه الطريق سنتحدث وأكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ طاهر بن غديفة. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ طاهر. ألو ألو
2: ألو
0: ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: أنت مباشرة معنا على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج محراب الفكر. مساء الخير أستاذ طاهر، نحن اليوم في حضرة هذا العناق السدم للصحفية الشاعرة سامية حسين. طيب، من أي الأبواب دخلت إلى هذا الكتاب؟
2: صدقا أنا كنت في البداية، ولما قالت لي سمعي الأستاذة أستاذة لما فيها من زخم كبير من المعلومات والمعرفة، الحق كنت في شيء من التعجب، تلك المرأة اللي هي باحثة وفي كل ما هو تمشي عقلاني، في الحال التواصل والأخبار وكذا، هو كما تمشي عقلاني، أنا كنت تصور أنه كانت باش تكون عندها بحث، فقالت لي عندي معنا ديوان شعر، فكانت بالنسبة لي شيء من المفاجأة، ثم بمعرفتي بشيء من تلك المرأة، وهذه نستقي كلمة بين ظفرين من شعور تلك المرأة الوردة، قلت نتحول ونشوف شنو. فوجدت أن لها من الزخم والقوة والمعرفة ما جعلني أخذت النص متاعها ورجعت للدار بكل صراحة، ما نجمتش معناها أن نتوقف على القراءة. علاش ما نجمش نتوقف على القراءة؟ لأنه من فصيل كتبك اللي تلقاهم كتب اللي يسماو معناها الكتابة المكثفة، أكبركولوجي ما يعبر عنها باللغة الفرنسية، كتابة مكثفة بحق، لأنه كل كلمة وكل إيقاع عنده مرجعية، وبالنسبة لي أنا عنده مرجعية جميلة جدا، لأنه تحيل إلى جلال الدين
0: الرومي، مولانا جلال الدين الرومي،
2: إلى شمس الدين
0: التبريزي، ابن الفارض، ابن عربي، النفري، السهروردي،
2: سهرة وردي نقاوة اللفظ وجمالية الإيقاع.
0: نعم صحيح.
2: هل يعقل بالنسبة لي، هل يعقل تلك المرأة اللي أنا بالنسبة لي كانت أكثر ذهنية من أحساسية كتمشي؟
0: نعم.
2: هل ممكن؟ ثم وقت اللي بديت نقرأ نسيت ما أعرفه عن تلك المرأة اللي هي في الأعلام، ودخلت في منطق الكتابة الإبداعية.
0: نعم.
2: حقيقة اسمح لي في الكلمة،
0: تفضل.
2: دخلت في تخميرة.
0: نعم.
2: خط الألفاظ والمرجع
0: صحيح،
2: موش مرجع استهلاكي.
0: جميل.
2: موش مرجع المتداول.
0: نعم.
2: هو مرجع في الكلمات وفي في الإيقاع.
0: نعم.
2: وفي التركيبة يخليك تخرج من ما هو معتاد
0: صحيح،
2: وهو ما هو موجود. في الحق دخلت وكأني في حالة غثيان. قلت بالنسبة لي أنا كنت في الواقع المعتاد، أكلي يجي في تقريبا بنجم في 5 ثواني يخرج لك زعمة جمل. هو حر بطبيعة الحال، ما هوش نقد، كل عصر عنده عصره. أكلي يخرج لك جمل وكأنها إبداع، ما نعرفش النجم نقول حاجة هكا معنا على الطاير متاع أكلي تقرأ. ما نعرفش أنا، حبك قلبي قبل ما شفتك عيني، لا تجرح لا تهرب لا تهرب، انت مردود عليا. الناس كنت تقول هالحكي.
0: جميل.
2: هذه قلت على الطائر. ما
0: جميل. ارتجال على المباشر.
2: انا قلت هذا الكلام المعتاد باش نجم تربطه مع امرأة اللي هي عايشة مع المتداول، وتخرجك جمل ونقاوة ألفاظ ونقاوة كلمات. أنا نعطيك مثال قد ضرب في راسي، كانت تسمح.
0: تفضل.
2: خصماني في سن الهواء حباني، قلبي المتيم بك ونبض قلبي الثاني، أما العاشق الوله المتيم فقد صرفته لرضاك، وأما الخفق طواق لحسك حبي أبلاني.
0: جميل.
2: قول مانيش نقرأ في نصوص نتاع المتداولة. حقيقة
0: الأجواء أعتقد أستاذي الكريم أستاذ طاهر، أعتقد أن هذا الديوان من أراد أن يجازف أن يغامر بقراءته هو يتطلب منه أن يعيش هذه الرحلة نحو المجهول. يعني عندما ندخل إلى عناق سدوم نشعر أنت ذكرت تخميرة، أنا أقول غيبوبة، غيبوبة عن اللغة، غيبوبة عن العالم، غيبوبة عن اللغة لأنها تستعمل معجم غير مألوف لدى المحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه، وغيبوبة عن العالم لأنه يطرح مواضيع ترتقي إلى مستوى التفكير الفلسفي أو التفكير دعني أقول الأفلاطوني المثالي وما إلى ذلك.
2: صح، معناها تخرج من عالم.
0: نعم صحيح.
2: الحسي المتداول.
0: نعم.
2: إلى الشعور الباطني المبطن.
0: نعم.
2: اللي يخليك تسافر.
0: نعم.
2: وكأنك في نقول ذكرى لأشياء كانت تقولش عليها مبطنة فيك. حقيقة أنا كنت منعش كان هي تسمع فيه.
0: أي في الاستماع وننتظر منك أستاذ طاهر أنك تلقي سؤال يعني على ضيفتنا الأستاذة سامية أحسي.
2: حقيقة نقول هالمخزون هذايا المبطن في الأحاسيس الفكرية، أحاسيسك بطبيعة الحال كل واحد حر في حياته. أما الأحاسيس اللي أنا سمعها ممجوجة ولو نكون مخطئ، أما الأحاسيس اللي تبعد وتبحث ومعنى تفوت السراب
0: صحيح،
2: تحاول أن تجد ما وراء السراب. نقول أنا الزميلة الراقية سامي حسين في كانت مخبية، وكان كانت مخبية، علاش مخبيته؟
0: طيب جميل. يلا
2: سؤال
0: هذا سؤال.
2: أي كيف أنها في الإعلام وفي كل ما هو متداول اللي هي عندها المخزون ذا الكل شيء ما كنتش فيه البوح؟ سؤالي لماذا لم تكوني في البوح؟
1: عسلامة زعتهر، شكرا لمشاعرك الجميلة، وأنت صديقي وعشرة بيناتنا، وطاهر هو مخرج ومدرس، يدرس في الجامعة إخراج وسيناريو، وجمعتنا لحظات ومواقف من الحياة جميلة. ويعرف محبتي ليه ومعزتي ليه. السؤال طاهر، كنا تحدثنا فيه في فترات سابقة، إنما مش بالشكل المباشراتي كما توا طرحت علي السؤال وإني مش نجاوبك. أنت تعرف إنه إني نعيش في ديما في مش نسميها الكواليس، إنما اخترت دائما أن لا أكون في
0: بعيد عن الأضواء.
1: اخترت دائما أن لا أكون في مرمى الأضواء،
0: رغم أنك تشتغلين في الأعلام، الأعلام المرئي،
1: لأني نور، النور لا يحتاج إلى الأضواء. فهذا موقفي، هذا موقف يلزمني ويلزمني. يعني هو في اتجاهان ربما يبدوان متناقضان لمن لا يعرف الذات ولا يعرف الشخص. حلمة طفولتي أني نقدم الأخبار في التلفزة، وحققت حلمتي كهو. والدليل أني لما خرجت من قسم الأخبار إلى إدارة البرمجة في الوطنية الأولى كنت سعيدة بهذا الخروج، رغم أنه خروجي كان بضغط وإرادة لاستبعادي، لأني متمسكة بمبادئي وبخياراتي العامة. فالإجابة طاهر أنت تعرفها، وإن لم تتلقها بشكل بين وبوحي كما الآن، يعني أنا أختار دائما أن أبقى بعيدة عن كل أنواع الأضواء، لأنها لا تعني لي شيئا.
0: جميل. أستاذ طاهر بن غديفة، شكرا جزيلا على المشاركة معنا، الأكيد نلتقي في معيد إبداعي على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء.
2: شكرا لكم، وشكرا إلى الاكتشاف الوجه الإبداعي بين ذفرين، هي ممكن تحملوش، اللي أنا أسميه الصوفي الجميل.
0: سنتحدث عن هذا التصوف صراحة. طيب، شكرا جزيلا أستاذ طاهر بن غديفة. سؤالي هنا يمكن عطفا على ما كان يقول الأستاذ طاهر، يعني هل هناك مسافة فاصلة بين كتابة القصيدة وتقديم نشرة الأخبار للساعة الثامنة؟
1: المسافة مسافات حقيقة هي أسعد، ليست مسافة واحدة. وأنا لا أعترف أيضا، كما لا أعترف بالأضواء ولا أعترف بالشهرة، ولا معنى الاعتراف هنا هو الاعتراف الذي يضع المعترف في وضعية الاستمتاع بهذا الشيء. يعني مثلا أنا لا أستمتع بالأضواء، مثلا أنا أحب الظلام، وأكتب أغلب نصوصي حينما يكون الوضع حولي ظلام، وأكتبها حتى وأنا مانيش نراها في الورقة، كي نقوم من غدوة نرتبها.
0: يعني لا تهتمين بألوان الورق الذي تكتبين عليه؟
1: أبدا، أنا نكتب حتى على الحيط والله. فتجربتي لأني نكتب منذ كنت صغيرة جدا، يعني حتى قبل سنة مدرس يعني. فالكتابة بالنسبة لي هي طريقتي في التنفس، كما جسمي، كما يتنفس جسمي الهواء. أنا كذات مفكرة وكذات عاطفية يعني قلبية، وكذات نورانية، عندي روح، يعني عندي مصفوفة علوم بثها في الله. تفكيري يترجم إلى كتابة فقط.
0: طيب، أعتقد أنه مثل هذه، دعني أقول، ليست مفاهيم، هذه المضامين التي تطرحها الشاعرة سامي حسين، ألا تخشى أحيانا أن يسيء المتلقي فهم ما تقول بحسب الثقافة الشعرية وتقبل لثقافة أخرى؟ إلى مدى تستطيعين أن تتحمل عدم تفهمك، يعني تفهمك الشعري لدى القارئ؟
1: طبعا، ولهذا السبب بالذات تخيرت ألا أنشر إلا في هذه السن وأنا في 47، لأنه بالنسبة لي لا يمكن أن تتعرى أمام الآخرين وتنتظر أن يروك كما أنت، سيرونك من خلال تمثلاتهم هم للعالم، للضوء، لك، للحركة الأجسام، لن يتمثلوك كما أنت.
0: طيب، لماذا لا تمتلكين حق محاسبة الآخر؟
1: لا
0: أنت مبدعة والكاتب والمبدع يمتلك حق محاسبة الآخر.
1: لا لا
0: بالدفاع على نصي عندما تدافعين على نصك.
1: طبعا أنا لم يهاجم نصي أحد حتى أدافع هذا أولا وهذا مهم جدا. بالعكس يعني فالحمد لله أنا ما أينما حللت وأينما قرأت نصوصي سواء في مستويات أكاديمية أو مستويات اجتماعية أو حتى في مستويات الضيقة دائما ما تخلق هذا الرد الفعل واو أنت تكتفي هذا من وقتاش. وما يعرفونني أساتذتي أصدقائي منذ الطفولة سي محمود قفصية وأنا أحييه من هذا المنبر لأنه أول من استقبلني في إذاعة المنستير وكان سني وقتها 14 سنة و15 سنة وكثيرون غيره بابا الله يرحمه وينعمه البخاري بن صالح تتمريم زوجته نحييها بالمناسبة أساتذتي في المدرسة ومعلمية في الكوليج في المعهد في الجامعة كان دائما رد الفعل واو احنا نعرف سامية هذه أما شبيك كنت مخبيتها علينا هو الإجابة ببساطة أنه ما كانتش تحتاج باش تتعرى هي باش تعرفوها لأنه ما عندهاش عقدة أنها تحب تترى لأنه هي هيك هذه هي تقبلوها كما هي أو لا تقبلوها فالحمد لله دائما ما قبلت بوجوه المتعددة يعني سواء كنت تلميذة نجيبة اللي قرأية ونجيلولة وكل بنية العاقلة وكل تسمع الكلام وما نعرف شنو إلى آخره إلى آخره أو الوجه الآخر اللي هذا اللي هو يفضح أو يكشف عفوا يكشف حقيقة مخفية عن الآخرين كما كان يقول توا صديقي طاهر يعني وكأنه يبوح بصورة أخرى أو وجه آخر لسامية لم يكونوا يعرفوه هو نفس الوجه إنما هذاك الوجه اللي نقابل به في ذاتي يعني مانيش مطالبة باش نوريه للآخرين وبضغط من الأصدقاء والأصحاب وهو ضغط محبب وودي ولطيف وبالمناسبة ذي نترحم على سي عبد الرحمن أيوب اللي كان أول شخص شجعني ودفعني إلى أن أقدم على مغامرة النشر اللي تبين أنها مغامرة لطيفة يعني ما هيش مزعجة برشا بالنسبة لي أنا اللي دائما ما عشت في محرابي عندي محراب وكنا سنتحدث أو سنتحدث عن التصوف اللي وقت اللي نضجت تجربتي الفكرية والشعرية والقلبية والإنسانية يقولوا لي يا هك تكتب كيف الحلاج انت عارفه قلوا ما نعرفوش فوقتها اكتشفتهم وأنا سعيدة أنه وقت اللي طريق النضج متاع تجربتي الشعرية ما قريت لحتى حد كنت فقط نختلي بنفسي أو نعيش واقعي وما يعتمل في تفاعل مع هذا الواقع كان يخرج كيك الشكوى اللي تخرج الزبدة الزبدة متاعي هي منها هذه النصوص الموجودة في هذا الديوان وعلى فكرة أنا لي آلاف النصوص آلاف مؤلفة وألف الله بين قلوبنا.
0: جميل. طيب قضية كبرى تطرحها هذه النصوص في تعلقها مع ما يسمى بهذا التوجه الصوفي. التوجه الصوفي يمكن يدركه القارئ من خلال وقوفه عند المعجم الصوفي المستعمل يعني هناك العديد من المفردات المستعملة ولكن للأسف الشديد يعني خاصة في السنوات الأخيرة هناك من يدعي أنه يكتب نصوص يعني ذات منحى صوفي أو ذات توجه صوفي أو ذات رؤية صوفية فقط من خلال استعارة بعض المفردات اللغوية أو العبارات ودسها يعني كالدسيسة في ليل القصيدة ويدعي أنه يكتب الصوفي في حين أني عندما قرأت هذا الديوان تبينت أن التصوف عند الشاعرة الأستاذة سامي حسين ليس عبارة عن جبة ترتديها بقدر ما هو مشروع حياة أو رؤية حياة
1: نعم وهو كذلك
0: يعني تعيشين الحياة بطريقة بطريقة المتصوف
1: نعم أنا ربما هذا النص الذي كتب
0: قرأته
1: على قفة الغلاف
0: نعم
1: هو يعني أتذكر أمينة حكت لي سامية ماذا سنكتب في الغلاف الخلفي
0: الغلاف الخلفي
1: فحكت لها سيكون ما يعني ما يعبر عن حقيقة وهذا إجابة ثانية لطاهر في إطار البوح هذا أنا يعني أنا لا أعترف لا بالجنس مذكر مؤنث ولا أعترف لا بالتوقيت، وحتى في تفاصيل حياتي اليومية لا أتعامل مع هذه الأطر إلا في حدود مسؤولياتي تجاه من حولي فقط.
0: يعني أنت منفلتة من عقال الأمكنة وسلطة الأزمنة،
1: من كل أنواع السلطة. يعني أتذكر كنت طالبة وكنت أحتج، يعني شكون كان يحتج على بن علي وقت سطوة بن علي في 97 98؟ كنت نحتج عليه وقلت أول ضربات في تاريخ معهد الصحافة سنة 2000. ونذكر المدير وقتها كان سي مصطفى حسن الله يرحمه ويغفر له ويغفر للناس.
0: طلبت بحرية الصحافة واستقلالها. أنا
1: راسلت بن علي، راسلت الرئيس وبعثت له عن طريق رئيس مركز البريد متاع باردو، قلت له مش من مصلحتك كرئيس دولة أنك أنت تخرج معهد الصحافة يخرج كان صحفيين يمارسون الدعاية أو يزاولون الدعاية للحزب ولا للرئيس. يعني حرية الصحافة تتطلب وأنه يكون عندك طبقة من مثقفين الصحفيين الذين ينقدون ويكونون جزء من عملية البناء، يتطلب أنك تخرج من معهد الصحافة سمحني صحفيين مش تجمعيين بالعربي.
0: سنة 2014 أنجزتي شريط خاص بذكرى أحداث الخبز اللي وقعت سنة 1984.
1: نعم أنجزت الكثير من التقارير وأنا سعيدة صدقا.
0: يعني سؤالي هو، هل أنت شاعرة ثورية؟ أنت ثرتي على اللغة وثرتي على القوالب الجاهزة وأثرت أيضا على الأوضاع.
1: أنا لا أتمثل سامية إلا كثورية شاعرة وصحفية وأما وبنتا وأختا ومواطنة وأنثى وذاتا وكائنا وذرات لا يمكن إلا أن أكون ثورة. يعني
0: نختم الجزء الأول بقراءة قصيدة.
1: لعلي سأستكمل النص والقصيد اللي بدأت منذ قليل ولم أستوفه ولم أوفيه حقه. في البدء كان الحب وكنت صاحبه، ولما شذ الدرب رجلت راكبه. في البدء كان الماء متخللا قطراته، وكنت عند بللي أصدق كاذبه، وكنت في خدوري يجف منك العمر تهسهس يقيني تكفر راهبه. ولما أن تعبت وفاقني التخوف أنزلت من فؤادي كفرك وكاذبه.
0: جميل. لعلاقي سدوم بقية بعد الموجز، كونوا معنا إلى اللقاء.
3: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7. 104.7.

11 ليلا في إذاعة المنستغازي المستمعين، مرحبا بكم. أشرف مصطفى الفرجاني وزير الصحة اليوم على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني لصحة العيون المبرمج ليوم السبت 23 مايو، مبادرة وطنية تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية ستنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمانة متابعة طبية بعد العملية. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من 11 إلى 31 مايو 2026، ويتم التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني. خصصت جلسة عمل للقائم بالأعمال بسفارة تونس بإيطاليا الهادي الشحاوي مع المدير العام للجمعية الوطنية لقطاع السيارات الإيطالية للترويج لمنتدى الأعمال التونسي الإيطالي ومنتدى تونس للاستثمار التي ستنظم في تونس أيام 24-25-26 جوان القادمة. وتم في هذا الإطار الاتفاق بالشراكة مع مكتب مركز النهوض بالصادرات في إيطاليا على تنظيم بعثة لرجال أعمال تونسيين إلى مدينة بيومنتي المعروفة بريادتها في مجال صناعة السيارات الإيطالية. أعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في هذا الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة وفق ما أفادنا به اليوم مصدر قضائي. في أخبار الاقتصاد، بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية ما قيمته 838 مليون دينار مقابل 707 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت بذلك زيادة بنسبة 18%، وذلك وفق بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. انتهى الموجز، بعد قليل يعود إليكم الزميل الأسعد في برنامج محراب الفكرة.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: العقل تطير الأفكار بعيداً على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من محراب الفكر لهذه الليلة. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونواصل حوارنا ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن الليلة في حضرة عناق سدم، هذا الديوان الشعري الذي صدر مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع بالقيروان للكاتبة الصحفية والشاعرة أيضا والباحثة الأستاذة سامية حسين. أجدد لك التحية أستاذة سامية.
1: أهلا وسهلا مجددا أسعد.
0: طيب، الجزء الثاني سأخصصه يمكن لبعض الآفاق الموجودة في هذا الديوان، وأخص بالذكر الحديث عن هذا الرؤية أو هذا التصور الصوفي الذي يلحظه القارئ، سواء في هذا النفس وأنت تتحدثين عن الشعر باعتباره أنفاس، أو من خلال يعني هذا المعجم الصوفي الديني الموجود. علاقة أستاذة سامية حسين بالتصوف، وأنت تنتمين أساسا إلى جمعية جلال الدين الرومي.
1: نعم، هو في البداية قبل أن أجيبك عن هذا التساؤل أريد أن أقرأ على مستمعينا بيتين فقط.
0: نعم، تفضلي.
1: هما ترميزة مثلا صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي كتاب الوجوه فيسبوك. أقول فيهما: لا صوف إلا الحب، الصفوة خمرته، صفى شغاف القلب فبانت زمرته. يعني التصوف بالنسبة لي ليس حالة وليس منهج فكر وليس مثلا خيارا فكريا أو ثقافيا، هو منهج حياة أعبر عنه بأنفاسي الشعرية. أنا أعيش في خلوة منذ كنت طفلة صغيرة، يعني حتى غرفتي في بيتنا كانت تسمى بالجامعة، يعني ما يدخلها حتى حد، ممنوع يدخلها حتى حد.
0: مكان مقدس يعني.
1: نعم، وإلى اليوم حياتي كلها وتفاصيلها وزواياها مقدسة بالنسبة لي. فكلها أمانات في مستويات مختلفة، وأنا أتعامل معها بهذه القداسة التي نفخها الله فينا من ذاته العلية وروحه السنية وقدسيته الألوهية. فالتصوف بالنسبة لي هو منهج حياة، هو حياة يعني، وهو طريقة حياة في التفاصيل اليومية من أصغرها إلى أعقدها، ومن أبسطها إلى أكبرها. فهي حياة خارج الأطر الاجتماعية المتوارثة عبر أجيال مجتمعنا مثلا وثقافاتنا، غير أني أحترم في حياتي هذه كل الأطر بما يمكن أن يسمح لي به جنوني الثوري. أن أحترم.
0: طيب، كيف يمكن أن تتعايش الشاعرة سامية حسين بهذا الثقل الصوفي في محيط اجتماعي الأكيد منفلت عن النواميس المضبوطة داخل هذا المجتمع؟ تجدين صعوبة كبيرة
1: جدا،
0: غربة، دعني أقول غربة.
1: هو ذاك، هو التسمية الحقيقية والصحيحة والأكثر تعبيرا هي غربة. وفي ذلك أقول: غربتي فيك حقولي ليس يجدي السقي ماها. يعني ربما هي رسالتي لهذا العالم المادي المحسوس التراكمي الذي جمع خبرات وتجارب الآخرين وفرضها علينا وكأنها هي مسلمات. أنا لا أعترف بالمسلمات، أنا أسائل كل شيء كل يوم كل لحظة. فعاد الله الذي سألته طويلا وسألني حتى وصلنا معا إلى بر أمان، وكان بر أمان لا متناهي يعني خارج الزمان والمكان. فيما عدا هو سبحانه وتعالى أسائل كل شيء وكل أحد، حتى سامية يوميا أسائلها وأحاسبها وتحاسبني وتسائلني.
0: حالة الاستقرار هذه التي وصفتها بالأمان، ألا يعد ذلك نوع من الركود والجمود على اعتبار أن رحلة الصوفي دائما هي رحلة متحركة في الزمان والمكان ورحلة متحركة في الوجود؟ تعرفين ماذا يقول النفري: إذا لم ترني في الضدين واحد فاعلم أنك لم ترني قط.
1: وهو ربما هذه هي الإجابة. أنت طرحت سؤالا وأجبت عن سؤالك بنفسك. هي ليست مرحلة أمان وليست ضفة أمان، هي أيضا ليست حالة أمان. إحنا انتهينا في الامتداد اللامتناهي، انتهينا في اللامتناهي، يعني في في في أتون التناقض انتهينا إلى الأمان باعتبار أني روح من الله وأنه هو الروح الكاملة لا متناهية. هي مساءلة يومية لكل ما عداه وما سواه، لأنه أني ويهت سألنا استوفينا يعني رحلة السؤال بين الله وعبده، سواء كان أنثى أو ذكر، لأن الذات لا تصنيف لها. يعني
0: هل تؤمنين بوحدة الذات أم أن هذه الذات بالنسبة إليك هي جنس متشظي داخل هذا الواقع وداخل هذا العالم المحسوس الذي نعيشه؟
1: ما أعتقد فيه صدقا يعني، وكتبت فيه نصوصا كثيرة ستكون زاد الكتب القادمة والدواوين القادمة. هو أنه صدقا يعني هذه التساؤلات لم تعنيني قط يوما يعني، فأنا كنت أدرت وحضرت وتحدثت في ندوات تصوف وفكر وعرفان وكل أنواع التخصصات. ما أعتقد فيه صدقا هو أنه نحن نطرح الأسئلة الخطأ
0: في الزمن الخطأ.
1: لا لن أتقدم أكثر يعني، فقط أنا لا أعترف لا بالزمان ولا بالمكان. إنما نحن نطرح الأسئلة الخطأ. أعتقد صدقا وجزما أنه العالم هو وجود من الحلول والجماليات نحن نعقدها بطرح تساؤلات أحيانا تكون عبثية يعني.
0: هل تعتقدين أن الروحانيات هي مستقبل الإنسان؟
1: هي حقيقة الإنسان دائما ما كانت وستكون.
0: طيب هل يمكن أن نقاوم الظلم التاريخي الذي ألحقه الصهاينة بالفلسطينيين؟ بأسلحة روحانية، وأعتقد أن لك علاقة متينة بالقضية الفلسطينية، أنت ترتدين قلادة بها خارطة فلسطين، وأيضا أنت رسمت شاما على يدك لخريطة فلسطين.
1: القلادة أو القلائد، لأني أرتدي أكثر من قلادة.
0: نعم.
1: والشام والحالة الاجتماعية والثقافية والصحفية وحتى الإنسانية
0: والباحثة أيضا والباحثة في مجال التصوف
1: والتلميذة وتلميذة في المدرسة كانوا يقولوا هذه فلسطينية في تونس، مش كانوا ما كانوش يتصوروا إلا أني تونسية، كانوا يعتقدون أنه جذوري أو عندي نسب أني من فلسطين. هو انتماء أكثر من أنه يعني تبني لقضية. أنا أنتمي لتلك القضية لأنها أكثر من قضية بالنسبة لي، هي أمانة وجزء من العقيدة. ولا أعتقد مثلا أنا أنه في مجموع العقائد التي اخترتها أنه عندي مثلا مشكل أو تساؤل حول لماذا خلقنا الله، أو هل الله يحبنا، أم هل أن هذه الحروب كيف يسكت عنها الله، لماذا لا يدافع عن المظلومين وعن المقتولين وعن المغدورين. هذه تساؤلات لا أطرحها أنا مثلا، أطرح تساؤلات من نوع آخر، ماذا يمكن أن أفعل أنا حتى أكون في صف المغدور والمقهور والمقتول والمظلوم والمشرد بالحرب، ولا أسائل الله، لأنه انتهيت أنا والله من التساؤلات أنا وياه شكون يتحمل مسؤولية شنو صدقا يعني. فقط الله نفخ في من روحه وحملني بعضا من نوره، ماذا فعلت أنا بذلك النور وأنا شيء من الله وبعض من الله؟
0: على رأي الغزالي، نور قذفه الله في صدري.
1: وعلى رأيه ورأي كل الذين قالوا ما يذهب بنا في هذا الاتجاه.
0: طيب الغزالي قالها عندما استشعر أن اللغة أو أن المفاهيم غير قادرة على أن تجيب عن أسئلة حارقة، هي أسئلة أين الله، كيف أتفاعل مع الله، متى يتدخل الله. في نهاية الأمر الإيمان بشكل عام، بعد تجربة امتدت 10 سنوات، الغزالي قال الإيمان هو نور قذفه الله في صدر. والعديد من الذين كانوا يؤمنون بالعقلانية طرقوا باب الصوفية وكأنه هروب من هذا الجلد، من جلد الذات للعقلانية.
1: أحييهم في تجاربهم، أحياء كانوا أم أمواتا، وأشد على أيديهم. بالنسبة لي لم يكن الأمر ذا علاقة بأي حالة من حالات جلد الذات، أو فأنا درجت في حياتي وكبرت وأنا لا أعرف إلا هذا الوجود يعني. لا أعترف إلا بهذه إن كنا يمكن أن نسميها فلسفة أو بهذه الطريقة في التفكير أو بهذا المنهج الحياتي أو لنسميها ما يمكن أن نسميها وفق الباراديغمات والمدارس والمذاهب والنظريات وكل هذه الأطر.
0: أنت منفلتة.
1: أنا منفلتة عنها تمام. جميعا
0: لا تعنيك هموم الحياة المعيشية
1: طبعاً
0: للمواطن.
1: أنا مواطن، أنا مواطنة أصلا، إنما لا أتفلسف كثيرا في علاقتي بواقعي، أتعامل معه في بساطة.
0: لا أجد حضورا للواقع المادي في هذا الديوان، أجد حضورا لعالم الباحثة سامية حسين التي تبحث عن فضاءات أخرى أو عن عوالم أخرى.
1: وهل الشاعر إلا باحث عن الفضاءات الأخرى؟ شنو هو الشعر هو في النهاية؟ يعني الجذر المؤسس لكلمة شعر هو شعارة من الشعور.
0: البستاني يقول الشعر كل ما راعى الشعور فهو رائع، وكل رائع يحرك موطن الشعور، وما الشعر إلا الشعور ذاته. ابن رشيخ خلق الشعر هو كلام موزون مقفى يدل على معنى.
1: لن أذهب إلى أكثر من الجذر الثلاثي للفعل للاسم شعر
0: شعور
1: من شعارة. لو ذهبنا مع كل الكلمات إن أمكن حصرها التي تأسست وما زالت تتأسس على هذا الجذر الثلاثي من شعارة، فلن نجد غير الانطلاق والحرية والبحث والرحلة الدائمة التي لا تنتهي والتغير، الدينامة الدائمة يعني. فمش توقف. وأنت سألتني منذ قليل عن الركود، يعني لما انتهت مساءلاتي أنا والله إلى أمان، يعني هل الأمان ركود؟ أبدا، بالعكس،
0: هو عبارة عن مسلمات يمكن أن نعيش بها دون صراخ.
1: لم أنتهي إلى مسلمات. أنا مثلا لا أعتقد أن علاقتي كإنسان وكذات مع الله هي ما علموه لنا في المدارس والمساجد وفي البيوت، يعني في أسرنا وعائلاتنا. أنا لا أخاف الله، أنا أحبه وهو يحبني، وعلاقتي الحبية معه هي التي علمتني أن أحب نفسي وأحب الآخرين. ولذلك أنا أقول في آخر الديوان وهذا نص أيضا كتبته وتخيرته للديوان الأول، أنا التي رفعت أخاييل العشق إلى سماوات الذوق ونسجت منها سدما مزدانة، علقت في نسائج الحب الإلهية وتحللت. يعني صدقا الحب ليس حالة عندي، هو وجه آخر من وجوهي، هو سامية أخرى، يعني نحن عديدات.
0: يعني بما هو الانصهار في الذات الإلهية والرغبة في الحلول في هذه الذات،
1: يسمونها الحلول.
0: نعم،
1: المتصوفة بحثوا وكتبوا. أنا لا أقارب التصوف مقاربة نظرية على فكرة، أنا أعيش التصوف كل يوم بما هو لا صوف إلا الحب. الصفوة خمرته، صفى شغاف القلب فبانت زمرته.
0: جميل.
1: الصوفي معروف زمرته معروفة، لا يحتاج لا أن يلبس صوفا حتى يعرف أنه صوفي،
0: أو يلبس
1: أو
0: عمامة
1: أو يردد ألفاظا أو كلمات أو لأنه يحيا بصوف الحب. والصوف يمكن أن يكون صوف الصفاء، صوف الضفء، صوف الحماية، أي نوع من أنواع الصوف كما تحتمل كلمة صوف وجذرها الأصيل من الصاد والواو والفاء،
0: يعني
1: الاحتمالات ومعان.
0: صحيح. نستمع إلى ما تيسر من هذا العناق السدم.
1: نعم. تحدثنا منذ قليل عن الغوايات، وأنا أعتبر أن العالم كله غوايات. يعني مثلا أتمثل حبي لولدي، وأني عندي بنت وولد عايشك، اسماهما تخيرتهما أنا من القرآن. آيات الله.
0: آيات الله أم آلاء الله؟
1: لا، آيات الله. الولد من سورة البقرة. وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
0: ومفهوم الآية هنا المعجزة. من مفاهيم الآية هي المعجزة.
1: والفتاة والبنت وهي سنة بكالوريا
0: بالنجاح والتوفيق،
1: عايش حديثك شكرا. واسمها آلاء الله من سورة غافر فبأي آلاء
0: الله
1: مش سورة الرحمن,
0: الرحمن
1: سورة غافر فبأي آلاء الله هم يشهدون.
0: نعم.
1: وهي أيضا
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان,
1: نفس
0: يعني
1: المعنى.
0: نفس المعنى.
1: حدثنا منذ قليل عن الغوايات, مثلا حبي لولدي ابني وابنتي هو غواية بالنسبة لي, غواية أتلذذها بمشقتها بمسؤولياتها بأماناتها, تغويني بالمزيد يعني كل يوم حبي ليهم يكبر. إنما هذه الغواية هي غواية لا تحمل ذلك المعنى أو النصف الذي تحتمله الغواية في مفاهيمنا المتعارف عليها. يعني
0: أراك شاعرة نبية, يعني تبشريننا بديانة جديدة.
1: ليست ديانة جديدة, بل هي هذه الدين الحق.
0: الديانة ليس بالمفهوم الديني, الديانة بالمفهوم الأدبي,
1: الأدبي
0: الإبداعي.
1: إن كان يحمل على المعنى هذا التوصيف, يعني أنه نبوة في الشعر.
0: نعم.
1: لا أراها محتملة في الشعر, لأنه
0: المتنبي ادعى النبوة سابقا,
1: له أن يدعي ما يريد, هي خيارات في النهاية.
0: سجاح أيضا دعت النبوة في الجزيرة العربية.
1: نعم. كثيرون دعوا النبوة.
0: نعم.
1: من شعراء وغير الشعراء. المهم بالنسبة لي أن الغواية في المحبة لا تحتمل ذلك النصف السيء الشرير, يعني مثل ما أغوت مثلا زوجة عزيز مصر يوسف.
0: يوسف عليه السلام.
1: هي أغوته لأنها تحبه. هل قاربنا الغواية من زوايا أخرى غير التي علمونا أن نقاربها بها؟ أعتقد جازمة أنه لو نظرنا للأشياء من زوايا أخرى غير التي عودونا أن ننظر بها إلى الأشياء, سنكتشف ذواتنا من جديد, وسنكتشف العالم حولنا. أظن
0: أن يوسف النبي
1: وأنا أتحمل مسؤولية كلامي.
0: أظن أن يوسف سيكتب اعتذار لزليخة.
1: أبدا, هو في النهاية في الحكاية, يعني في الحكاية, ولم تروي لنا أي من الكتب السماوية الحكاية بتفاصيلها كما تتداولها مثلا التمثلات السينمائية
0: في اليهودية. موجود.
1: لا أنا
0: في التوراة موجودة بتفاصيل دقيقة وجزئيات دقيقة جدا.
1: أنا لا أعتقد مثلا, وهذا نتاج قراءاتي الطويلة لكتابات يهود, يعني من علماء أثار وباحثين. لا أعتقد أن التوراة تحتمل أن تكون كتابا يجب تصديقه على ماهيته التي قدموها لنا.
0: محمود درويش يعني استثمر التراث اليهودي بشكل كبير جدا في قصائده.
1: نعم, يمكن أن نستثمر التراث اليهودي, لكن لا يمكن أن نصدقه كما
0: بطبيعة الحال. جبران خليل جبران في كتابه النبي يقول أن هم الرجل الشرقي هو أن يكون نبيا. نستمع إلى ما تنبأت به الشاعر سامي حسين.
1: يا عبق جنون غواياتي, ما شئت وشاءت حيواتي, للسحر جميعا في عينك, أتتبع لحظك ساعاتي, وألوم الجفن متى يغفو, أبغيرك تحيا نظراتي, أو غيرك يملكني مني, هل كنت سواك أيا ذاتي.

0: نواصل مستمعينا الكرام هذا المحراب، نستظل بضوء المحراب في هذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، وهذه الأضواء التي تنبعث من هذا العناق السدم لضيفتنا الصحفية الشاعرة والباحثة في مجال التصوف أستاذة سامية حسين. نواصل حديثنا بخصوص التصوف، يعني الأكيد تجدين صعوبة كبيرة في كتابة القصيدة، هل أنت من الذين يكتبون القصيدة دفعة واحدة أم يعودون إليها؟
1: أنا من الذين يكتبون القصيد في حالة اعتمال شديدة جدا،
0: نعم،
1: وكأنه وحي يلقى إلي،
0: بمعنى تتعبك الكتابة
1: جدا، وممكن في مرات يعني نمرض نشد الفرش والسرير كي نبدأ عندي يعني نصوص الداخل تحب تخرج. إنما الحمد لله يعني ربما بدربة دربة على التعامل مع الوضعيات الحسية اللي تنتج عن الاختمار والاعتمال الروحي والذهني، تعودت أني نتعامل مع هذه الحالات ووليت بسلاسة أكثر يعني نعيشها، خصوصا وأني في سنوات طويلة يعني أكتب المكثف، يعني تجي الفكرة نكتبها حتى في ظلام راه ما نعرفش شنية أو وقتها ما نذكرهاش، وبعد كي نقوم من غدوة صباح نرتب الكلمات، ساعات يبدأ كلمة على كلمة نرتبها. لا أعيد الكتابة أبدا أبدا.
0: يعني تحفظين على الولادة الأولى؟
1: نعم، ما كتبته هو أنفاسي باش نعاود نرجعهم فيا ونعاود نخرجهم.
0: طيب لماذا هذه الأنفاس مكثفة ومختصرة؟ للسادة المستمعين أقول ولا أذيع سرا أنك تكتبين ما يسمى، هي ليست القصيدة الهايكو أو القصيدة الوجيز وما إلى ذلك، وإنما هي بالفعل يعني مختصرة ومختزلة بشكل كبير جدا، ولكن إذا ما فككناها
1: قليله عن كثير. أنا كنت دائما أفكر في ذلك المعبد كما قال نيتش، في ذلك المعبد أنه الكلمات هي صور لما أنا عليه في داخلي، ما لا يراه الآخرون مني وعني يرونه في كلماتي. أنا مقلة في كل شيء يعني إلا في الحب.
0: طيب وأنت هذه الكلمة تكررت كثيرا، أنت متيمة حبا، والأكيد أن المتيم حب هناك أسلاف يصرخون بداخله، من هؤلاء الذين يصرخون بداخلك؟
1: كثيرون وكثيرون.
0: نيكوس كازانزاكس، أنت متيم حبا، اعلم أن أحد أسلافك يحمحم بداخلك.
1: نعم، وأنا أعتقد في الهمهمة مثلا، في إحدى الآيات في إحدى سور يقول جل في علاه إن إبراهيم كان أواها حليما، أواها منيبا، في آيتين، أواها أن يكثر من التأوه. التأوه أقرب ترجمة بالإنجليزية هي مونينج. ثبت اليوم في علم الأعصاب بعد أبحاث، بعد عقود من الأبحاث، أنه عملية التأوه المقصودة، وليسمح لي الإخوة المستمعون والسامعون أني نوريهم يعني ما يتحدث عنه أخصائيون في علوم الأعصاب، أنك مثلا كي تتنفس كي تجيب تخرج الهواء تصدر همهمة مع النفس، هي شكل أو طريقة أو نوع من أنواع التأوه، ثبت علميا أنها مريحة جدا للعصبونات أي الخلايا العصبية، وتنشط الشبكات العصبية وتساعد جدا في الهدوء وتساعد جدا في تنظيم التنفس، وبالتالي تجاوز حالات الهلع أو الخوف أو الانفعال الشديد. أو فأغلب الأنبياء كانوا رعاة، كانوا يرعون إبلا أو أغناما أو ماشية،
0: وكان منهم الحداد والنجار وما إلى ذلك،
1: وعدد ليس بقليل منهم كانوا يرعون من الرعاية. لعلنا نرعى ذواتنا يعني بالهمهمة وبالتأوه وبالعودة إلى عالم الأصوات، لأنه العالم الأول والأصلي. لعل قراءاتي ومتابعاتي منذ كنت طفلة صغيرة لعلوم الفيزياء والفيزياء الكمية والنسبية، اليوم

0: الأمر هو إعادة تشكيل لهذا العالم الذي نعيش. أستاذ حمزة بالحاج. ألو أستاذ حمزة.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: فرحان برشا بإذاعة المنستير، وفرحان بالضبط صديقة الروح الجميلة بجنبك سامية شكي.
0: نعم.
1: سعيد بهذه المداخلة.
0: طيب، حديثنا اليوم أو محراب الليلة تضيئه مجموعة شعرية صدرت مؤخرا بعنوان عناق سدم. أعتقد أنه هذه المجموعة الشعرية، أو دعني أقول على وجه الاستعارة والمجاز، هذا العناق يتجاوز مجرد أن يتضمن مجموعة من القصائد المحبوكة لغويا والكاشفة عن بعض المشاعر والأحاسيس والمواقف وما إلى ذلك، لنكون إزاء ما يسمى، ذكرته منذ قليل، رؤية حياة أو مشروع حياة بين ضفتي كتاب.
1: هو الحقيقة لم أتفاجأ أنه سامية أصدرت مجموعتها الشعرية.
0: نعم.
1: لأنه سامية تعيش في عوالم أخرى غير التي تعيشها بحكم معرفتي بها.
0: نعم.
1: روحيا يعني. سامية لا أقول أنها صحفية ظلت الطريق، وهي الشاعرة ظلت الطريق في الصحافة، ولكنها تعيش الشعر مع دخول وخروج الأنفاس. يعني هي عندما تنفس ترى العالم بصورة شعرية. أرى أن سامية طاقة فنية إبداعية تعيش بكل جدية في عالم الصحافة، ولكن كلما أرادت أن ترى العالم فهي تراه بطريقة شعرية.
0: نعم.
1: أنا لم أقرأ الديوان. فاجأتني أنه قد عندي جلسة توقيع في معرض الكتاب.
0: نعم.
1: بعد طويعات، هل تستطيع الحضور؟ وهيك.
0: نعم.
1: هيك سامية يعني تعيش على سليقة، تعيش كيف ما تحس تتكلم. أنا في متشوق أني أقرأ الديوان.
0: نعم.
1: ونعرف أنه عوالم سامية عوالم كبيرة وعوالم فيها الصورة،
0: فسامية
1: الآن مهتمة
0: بالصورة وبالفكرة أيضا.
1: أكيد هو وراها مرجعية إيديولوجية والتفكرية بالضرورة، ليس هناك فنان ليس لديه رؤية فكرية.
0: صحيح.
1: المضمون هذا حاضر بالضرورة، وهي صحفية مكنة جميع الاختصاصات الصحفية يعني علم الاجتماع في جميع الاختصاصات الصحفية، ولكن الطريقة في الفن هو علم الطريقة، كيف نعبر عن أفكارنا وعن مضامين أفكارنا، هو فن الكيف. أنتظر بشوق كبير أن أرى مفردات اللغة سامية شخصيا كيف ترى العالم.
0: جميل، يمكن أن نسوقه في شكل سؤال. أستاذ حمزة، كيف تنظرين إلى العالم؟ بأي عيون تنظرين إلى العالم؟ بعيون حالمة، بعيون طفلة ما زالت صغيرة تؤمن بالبراءة وتعتقد أنه لا شيء يتربص بنا عند الباب، فتخرج هكذا تهرول أو تحلق بجناحين في الفضاء، ولا تدري أنه يمكن للفضاء أو تحت سماء الله يمكن أن تكون هناك طائرات ولست أدري صواريخ وما إلى ذلك باليستية.
2: هو ربما سؤال طرافته أكثر من جديته، وأن الطرافة لا تتناقض مع الجدية.
0: صحيح.
2: بالعكس، يعني هما تكمليان بعضهما البعض.
0: الجد بما هو هزل.
2: طبعاً.
0: موجود هذه الإشكالية موجودة عند العرب قديمة،
2: والطرافة لا ذيعة أكثر من الهزل، لأنها يمكن أن تكون جدية وتفاجئك بضد ما تتوقع.
0: صحيح، موجود حتى في السياق القرآنية، أبشرهم بعذاب أليم والبشارة تكون عادة للأخبار السارة
2: للخير وللسرور. أنا لا أنظر إلى العالم إلا بما أحتمله لحظة نظري إليه. يعني أنا أنظر إلى العالم كل مرة بما يحتمله نظري في السياق الذي أوجد فيه، ما عنديش نظرة شمولية واحدة موحدة للعالم ونكتب فيها مثلا نظرية، أو والدليل أن النصوصي كلها قصيرة وصغيرة.
0: صحيح.
2: وسريعة أيضا، حتى الإيقاع متاحة سريع، لأنه ببساطة العالم هو ما أراه كل لحظة. إذن كل لحظة سأراه بعين غير العين التي رأيته بها

0: قبلها أو سأراه بها بعدها.
1: نعم.
0: وأنا متحللة من الزمن ومن المكان.
1: نعم.
0: فما عنديش حتى مشكل مع العالم، هو ينظر لي وين ننظر له، وهو فيه وإني فيه، وهو معايا وإني معاه.
1: نعم.
0: تفصيلة فقط ربما حمزة، لأنه تحدثنا في هذا الموضوع قبلا، وحمزة صديقي وأنا أعتز بصداقته.
1: نعم.
0: وصداقة القلبية، وهذا مهم جدا جدا. أنه مثلا أنا لا أعتبر نفسي من بما أني أحمل على جنس النساء.
1: نعم.
0: أنا أنثى، لا أعتبر نفسي مثلا أني من النوع الذي يمكن أن يحب مثلا يوما ما رجلا. حتى وقت قريب كنت أعتقد أني لن أحب أحدا، ولكني أحب. فالمفاجآت أيضا التي يحملها إلي العالم كل لحظة.
1: نعم.
0: هي جدية وطريفة و مفاجئة جدا بالنسبة لي، وأنا أستمتع بالمفاجآت في كل لحظة. يعني كثير من الأمور لم أكن أتوقعها في مسيرتي أو في رحلتي أو في الطريق التي اخترت وتخيرت لنفسي.
1: نعم.
0: قبل حتى أن ينضج عندي الفكر صاحب القرار، يعني لا. الذي يأخذ القرار ويقول أنا سأذهب في هذا الاتجاه ولن أختار هذا الاتجاه. أفرح وأسر كالبنت الصغيرة بمفاجآت الوجود لي، وأتعامل معها ببساطة، أحبها فقط. أنا لا أحتمل أي حالة
1: لا.
0: تغاير أو تخالف، ما نمشيش تناقضة، لا أعترف بنقيض الحب، ما فماش.
1: نعم.
0: لا نقيض للحب، لأن الحب هو حالة الوجود الكاملة. فأي حالة أو شعور يغاير أو يخالف الحب ما عنديش في النطاق متاع الشعور متاعي.
1: طيب، هذه النظرة الوجودية التي تؤمن بأن البهجة والسعادة هي أصل الحياة في الكون.
0: نعم.
1: خالفها العديد من الفلاسفة.
0: طبعا، حتى أنا في ذاتي، في نفسي، في رحلتي، في فترة من فترات يعني نضجي واحتراقي حتى أبلغ ما بلغته من أمان.
1: نعم.
0: وصفاء، كنت أسأل سامية وأسأل العالم حولها، لماذا كل هذا الحزن حينما ينظر ما لا يعرفني في عيني، أو حينما أقرأ أحيانا، كنت أقرأ شعري، كنت أستدعى للبرامج الإذاعية.
1: نعم.
0: وفي المبيت الجامعي وفي الجامعات.
1: نعم.
0: وفي النوادي الشعرية، وحينما أقرأ يقولون لي من أين تأتينا بكل هذا الزخم والحزن، يعني فأدهش. يعني أنا بطبعي سعيدة دائما. يبدو أننا نظرنا إلى الحزن والسعادة من زاوية خاطئة تماما، ولذلك نجعلهما ضدان متناقضان، ينفي وجود أحدهما الآخر، وهذا غير صحيح. لا معنى للسعادة دون حزن، ولا معنى للحزن دون سعادة.
1: لا.
0: وفي ذلك لا معنى للحياة دون موت.
1: لا.
0: ولا معنى للموت، ولا يمكن أن أتمثل الموت إلا في وجود الحياة.
1: لا.
0: فأني نظرتي للعالم هي أنه العالم هذا كله بثنائياته لا متناهية.
1: لا.
0: لذت في أنه متناقض.
1: جميل. منذ قليل تحدثت عن ديستوفسكي، الآن مايكوفسكي يقول من الحزن النير يمكن أن نكتب أفراحا غامرة.
0: طبعا.
1: أستاذ حمزة، يعني ترى بأن هذه الفرادة عند في شخصية الصحفية والشاعرة أستاذة سامية حسين، هذه الفرادة نجدها أيضا في هذه المجموعة الشعرية. أنت الأكيد قبل الاطلاع على الكتاب أنت مطلع على فرادة هذه الشخصية في مواقفها، في أفكارها، في كيفية تعاملها، يمكن حتى مع المفاهيم العامة التي تدار. يعني هي تتحدث عن الشعر وكأنه ملجأ، وكأنه مطلب، وكأنه حلم يمكن أن تستوطن فيه كبديل عن هذا الواقع.
2: ممكن نشي معك أبعد.
1: نعم، تفضل.
2: ليس كل الكلام شعرا.
1: أكيد.
2: يعني أعتقد جازما أن لغة الروح الحقيقية هو الشعر.
1: نعم.
2: وسامية لديها روح عالية.
1: نعم.
2: ممكن أن تصل إلى أقصى درجات رهافة الروح.
1: نعم.
2: من البديهي أن تكون سامية شاعرة لأنها تتكلم بلغة روحها، وعندما تلتقي روحها مع نفسها فهي لا تتكلم سوى شعرا.
1: جميل.
2: أنا متشوق لأن
1: تقرأ الديوان.
2: لأن أقرأ الديوان. طيب. رغم أني أعرف لغة روحها ولكني أريد أن أقرأها بمفرداتها الآن.
1: جميل. شكرا جزيلا أستاذ حمزة بالحاج، كنت سعيد جدا بهذه الشهادة، تحية ليك، والأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة وقادمة على أثير موجات إذاعة المنسيب. نعود إلى القصيدة ونستمع إلى ما تيسر من هذا العناق السدوم.
0: إن الغريب عني لولاك في يقيني، ما طلت من المنى إلا بكاء عيني، ولا طلبت غيرك حتى اهتديت فيك إلي وانتهيت للخلد فيه حيني. في زمن موبوء جدا لا تكسر بيضك وسلالك، وتزود بالملح قليلا قد تجد الطعم بأحوالك، إن غاب السكر من رفك كن أنت الحلوة وصن بالك.

والموت في كنه الهوى كما الحياة، والعشق دين وصلاة حبيب، والدمع ذكر والصبابة رحمة، والبيت قلب والجفا تكذيب.

والعين يفضحها رف من الجفن. طرحت من جذله عينيك يا عيني، إني المحب وما من حيلة ترجى لعاشق خاض في الحب لجيني.

هل كنت إلا مارقا إذاك حين انصرفت خجولا خلفت حلو هواك. إني انتهيت غريقا في بحرك وسماك، وانسل مني العقل منذ احترفت رجاك.

حقول المسك والعنبر وأرض الثلج والمرمر، أكنا نعاقر الإثم بلثم السحر من مسكر، بقضم الحب من شفة تقطعها الهوى المعسر.

عند منتهى الخيانة، ليس يبقى بأمانة غير وجعي يتناهى وانتهاؤك للمهانة. إني وأوردتي بالله نسألك، أرح مطايانا قد شاقنا التعب. أسرجتنا ليلا ورسمت رحلتنا، ما بان من فجر إلا وننتحب. إني لمشتاق من قلبك الجاني أن يحمل الشوق من مثل ما نثب، أن يخلص الود من خالص الحب. فالنفس إن خلصت ما شاننا عيبُ.

يقتلني صمتك يا امرأة تعتنق الصمت بلا ردة، ويولول حزني إذا انكسرت ضحكة مبسمها المعتدة. عاند عاند يا قلب محبتها، وستعلق فيها وبشدة.

عيناك مني كالمدام من النديم، أما الشفاه فضفتان إلى النعيم، والجفن مكتحل بشوقه للحاضك، ذبلت جفونه كالغصون مع النسيم.

0: خصماني في صنو الهوى حباني، قلبي المتيم بك ونبض قلبي الثاني. فأما العاشق الوله المتيم فقد صرفته لرضاك، وأما الخفق تواقا لحسك بحسه أبلاني.
1: أزرى النوى فانهلت الأحداق، فارفق فديتك كلنا عشاق، واخلع عذارك في الهوى يا خافقي، جازت لنا بعد الجوى الأشواق، لا ذنب لي في الشوق أحمل وزره، فالله مثلي في الهوى يشتاق.

0: نواصل مستمعينا الكرام. هذه أعتقد هي سفر خارج الأطر العامة. شكرا لك سيدتي الكريمة على هذه القراءة الشعرية الجميلة والراقية والرائعة وعلى هذه القلائد من الكلمات الشعرية الجميلة. الركن الأخير هو من خارج النص، عبارة عن مجموعة من الأسئلة القصيرة التي تتطلب أجوبة قصيرة جدا. نبدأ منذ البداية، الكتابة ماذا تعني لك؟
1: الحياة،
0: الإنسان،
1: الحياة أيضا،
0: القصيدة،
1: الحب.
0: بماذا تحلم سامي حسين؟
1: أنا لا أحلم.
0: ما الذي يؤلمك؟
1: كل شيء.
0: ما الذي يفرحك؟
1: كل شيء.
0: قولة ترددينها دائما، بيت شعر أو مثل مأثور؟
1: يا أقصايا ولا أدنى لك، لا وسط فيك ألتزمه فأموت معتدلا.
0: أجمل مدينة؟
1: مدينة؟ أنا أجمل مدينة.
0: أجمل كتاب؟
1: كتابي الذي أقرأ منه صفحة كل يوم حتى أطوي صفحاته كلها.
0: ما هو مشروعك في الحياة؟
1: مشاريع، ليس لي مشروع واحد وكلها تنتهي إلى النور.
0: هل أنصفتك الحياة؟
1: دائما ما أنصفتني، أنا من لم ينصفها.
0: هذا الحوار
1: جميل.
0: آخر الكلام،
1: أما العيون التي أطلقتها في نحر قلبي فجمرة وسهام، طوقت بالسحر الذي في طرفها جنى الفؤاد ولبه، أألام؟ أيلام مثلي وفي الهوى ضيعتني وصرت ركبك جارة الأحلام؟ أهفو إلى واحات قيظك هائما، ما الموت دونك إلا هالك وحرام.
0: بهذا السحر الحلال نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه السهرة من محراب الفكر على أثير موجة ذات المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لضيفتي الكريمة الصحفية والشاعرة النورانية. إن شاء الله نكون حاولنا أن نضيء ما تعتم من الجزء الثاني من الصورة الواردة في الغلاف. إن شاء الله نكون حاولنا قدر المستطاع أن نوضح هذا المسكوت عنه في عناق سدوم.
1: وعلى كل من سيقرأ هذه الكلمات أن ينير بنوره الخاص هو هذه الزوايا التي أفضل أن تبقى هكذا يعني مخفية حتى يكتشفها كل بنوره الخاص.
0: جميل، بهذا النور نودعكم مستمعينا الكرام مع أجمل تحيات حسام قدرية في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. أترككم لهذه الموسيقى وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أصدرت وزارة التربية مساء اليوم بلاغا موجها لكافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولية في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوية وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026، ودعت جميع المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات، ودعتهم إلى إمكانية الدخول للشبكة التربوية إيدونات بوانتيان وسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات، وذلك يوم الأحد 17 مايو. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين، بالإضافة إلى الجنود المدعوين وراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من 11 إلى 31 مايو، ويتم التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 مايو. المبادرة تهدف إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريف المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية ستنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية في 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية. استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 مايو، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة أي محكمة الاستئناف. هذا ما أفادنا به مصدر قضائي في وكالة فريق تونس إفريقي للأنباء. في أخبار العالم، رئيس الأمريكي ترامب يميل نحو عمل عسكري والإيرانيون يهددون برد قوي. ففي اليوم 74 من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، وذلك بعد رفضه رد طهران على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب. رئيس الأمريكي ترامب سيزور بعد غد جمهورية الصين الشعبية، وسيظهر بعد ذلك هل ستعود الحرب أم لا. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل وكانت قناديل.